أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أي عملية بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى مزيد من القدرات البحرية والجوية، مشيرة إلى أن الحاجة الفعلية قد تتجاوز 10 سفن حربية لتأمين المنطقة بفعالية في ظل الوضع الأمني غير المستقر. قبل ذلك أعلنت كالاس عن رفع مستوى التأهب لمهمة إسبيدس نتيجة هجمات ميليشيات الحوثي، وجاءت هذه التصريحات مكملة للخطوات الأوروبية الأخيرة لحماية الملاحة الدولية. أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية باستهداف قوات المقاومة الوطنية لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي وعتادها في الوازعية.

0: الموجز انتهى، اترككم في امان الرحمن.
1: في زمن تداخلت فيه الاصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر اصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريمبو قمرة الآن على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
10: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
9: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
10: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
9: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
10: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
11: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

نحييكم مشاهدينا. جبهة جديدة تفتح في العراق، قديمة متجددة، فبالتزامن مع موعد انتهاء تواجد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق بحلول 30 من شهر سبتمبر الجاري، والأكيد بأننا سنكون في حلقة خاصة بهذا الموضوع وبالتصريحات التي رافقت الجدل بخصوص هذا الموضوع، ولكن نذكر بأن هذا الموعد هو ذاته الذي حدد نظريا لحسم مسألة حصر السلاح التي سنفتح المجال لها، ولكن اليوم موضوع يتعلق بما هو أخطر، ربما جبهة جديدة عن تواجد ميليشيا الحوثي فوق الأراضي العراقية. العلاقة قديمة، ولكن هذه المرة بدأت مطالبات متزايدة تعالت مؤخرا تبعناها تطالب بوضوح رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بإنهاء أي تواجد لعناصر الحوثي أو لأي تمثيل لهم في البلاد. ووسط هذه الدعوات تشير وكالة رويترز إلى تنسيق عملياتي وثيق يتنامى بين الحوثيين وفصائل موالية لإيران في العراق وتحت إشراف الحرس الثوري، في وقت غيرت ميليشيا الحوثي من جغرافيا وجودها داخل الأراضي العراقية. وهنا نطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة. مبدئيا، نحن على علم بهذا الربط بين المجموعتين، بين الفصائل أو بعض الفصائل العراقية حتى أكون دقيقة، وبين جماعة الحوثي. ولكن في الفترة الأخيرة هناك تقارير استخباراتية أكدت بأن الضربات التي انطلقت من الداخل العراقي واستهدفت المملكة العربية السعودية قادها حوثيون من داخل العراق. سؤال عريض ليطرح نفسه، ما الذي تفعله الحكومة العراقية في بغداد؟ هل الموضوع يتعلق بانفلات كما كانت ذكرت في تقاريرها، أو أن هناك ما يخفى أو ما يصعب قوله في الداخل العراقي حول حسابات ربما لهذه المجموعات، هذه الفصائل في علاقة مع تحرك الحوثيين في العراق؟ موضوع حساس للغاية، خطير، وسنكون مع تفاصيل أعمق لمعرفة تداعيات كل هذه التحركات. نحييكم إلى ساعة حوار.

نناقش مشاهدينا كل هذه التطورات مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور همدان العلي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، الأستاذ حسن المصطفى الكاتب والباحث، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، ومعنا الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم لمحاولة فهم موضوع الحقيقة ليس بالجديد، يعني العلاقة بين الطرفين، ولكن الجديد في الموضوع هي متانة العلاقة في الفترة الأخيرة. فاسمحوا لي بداية قبل التذكير بما كان ورد عن مجموعة من مراكز الأبحاث، أن نتحدث عن أو على الأقل أن نؤطر وجود الميليشيات الحوثية في العراق يعود كما تقول بعض التقارير لعام 2011 ستوري 17، وفق تقرير لمعهد واشنطن لسياسة

0: في الشرق الأدنى، فالوجود الحوثي في العراق يعود لعام 2011، وكلف وقتها أبو إدريس الشرفي بمسؤولية العمليات الأمنية المشتركة بين الحوثيين والفصائل الموالية لإيران في العراق بالضبط، كما يلتقي بانتظام بحسب هذه التقارير مع قادة الحشد الشعبي، وقد ارتفعت وتيرة التنسيق بينهما وفق المعهد منذ 2019 تحت إشراف الحرس الثوري. الميليشيات الحوثية في العراق من بغداد إلى جرف الصخر، فسرعان ما تحول تواجد الحوثي في العراق من مجرد تمثيل سياسي إلى تنسيق عسكري متنامي، بانتقال قيادات الحوثي من بغداد إلى مدينة المسيب بمحافظة بابل وجرف الصخر الخاضعة لنفوذ كتائب حزب الله العراقية بتنسيق وإشراف الحرس الثوري دائما. تدير ميليشيا الحوثي تحركاتها في العراق عبر شبكة قيادية واسعة، أبرز هذه أسماء القيادات أبو إدريس الشرفي المسؤول الأول عن تمركز الحوثي في العراق، بالإضافة إلى أبو علي العزي ومحمد عبد العظيم الحوثي وغيرهم من الأسماء. من بين اللقاءات التي بقيت راسخة ربما في أذهان المتابعين هو لقاء قيس الخزعلي مع أبو إدريس في بغداد، وهذه صورة للقاء جمع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي مع أحمد الشرفي المكنى بأبو إدريس، وكان الموعد في بغداد عقب الغارات الإسرائيلية في ميناء الحديدة يوليو 2024. لكن هذه المرحلة بدأت تتحدث العديد من التقارير الغربية عن أن العلاقة فيما بينهم تخطت الترابط والاستشارات إلى ضخ أموال كبيرة وإلى تبادل خبرات بين المجموعتين، حتى فيما يتعلق بالضربات وآخرها الهجوم الحوثي على السعودية، وهذا ما كان ذكرته رويترز في تقرير بتاريخ 30 يوليو. تقول رويترز بأن ميليشيا الحوثي شنت في يوليو الماضي هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية بالتنسيق مع فصائل مسلحة عراقية وتحت إشراف الحرس الثوري الإيراني. وتشير كذلك التقييمات وفق الوكالة إلى أن عناصر ما يعرف بمحور المقاومة المدعومة إيرانية عززت روابطها وقدراتها على شن هجمات مشتركة في وقت تستند على العراق نقطة ارتكاز ضمن هذا المحور. لم تكن رويترز هي الوحيدة التي تحدثت عن ذلك، وأسف على الإطالة قبل أن أتيح المجال للنقاش. كذلك أسوشيتد بريس في 9 سبتمبر كانت أكدت على أن الحوثيين، وسنتابع تقرير أسوشيتد بريس، أن الحوثيين ساعدوا ميليشيات عراقية على التخطيط وعلى تنفيذ هجوم بالمسيرات على منشآت نفط، مما يظهر وفق أسوشيتد بريس مستوى جديد من التنسيق بين المجموعتين. ولكن اللافت كما نقلت الصحيفة بأن مسؤولا حوثيا واحدا على الأقل وست مستشارين إيرانيين قتلوا في الغارات التي استهدفت منفذي هذا الهجوم لاحقا. تضيف أسوشيتد بريس أن إيران باتت تستخدم الآن ميليشيات العراقية والحوثية لتهديد السعودية وحلفاء أمريكا الآخرين في المنطقة لرفع تكاليف الحرب. هذا على الأقل ما نقلته الأسوشيتد بريس. هو موضوعنا في الواقع ضيوفي الأفاضل لا يقتصر على الاستهدافات الموجهة للسعودية، يعني هذا موضوع ربما نحن ناقشناه في حلقات سابقة، ولكن نريد أن نفهم جوهر العلاقة فيما بينهم وخاصة الوجود الحوثي في العراق. أستاذ همدان، الوجود ليس بجديد، قديم، ولكن لماذا الحوثيون في هذه المرحلة بالتحديد بعد ما تحدثنا سابقا عن تواجدهم في أفريقيا الوسطى مع شبكة الصومال القاعدة، اليوم هم يتواجدون بشكل آخر ومع فريق آخر، فصائل عراقية في الداخل العراقي يقال بأنها تؤتمر بإمرة إيران، لنعلم ما مدى دقة ذلك سنستعلم بعد قليل على الموضوع.
1: نعم، بداية كل التحية والتقدير للشعب العراقي العظيم. نحن سنتحدث هنا عن بعض الفصائل العراقية، وليس حتى كل الفصائل الشيعية، وإنما بعض الفصائل المتطرفة والتي تعمل لصالح المشروع الإيراني في المنطقة. العلاقة التي وصلت العلاقة بين الحوثيين وهذه الفصائل في هذه المرحلة علاقة عسكرية ميدانية، وباعتقادي أنها المرحلة النهائية. يعني كان هناك أطوار مختلفة مرت بها هذه العلاقة، بدأت الطور الأول وهو يعني متمثل في وحدية الأفكار والمعتقدات، وحدية المفاهيم.
0: منذ متى وحدوا أفكارهم وأهدافهم خاصة؟
1: في جزئين فيما يخص المفاهيم والإيديولوجية الخاصة بهذه الجماعتين.

0: أو الفصائل والحوثيين، المفاهيم السياسية المعاصرة والتي تغلف بالحديث عن فلسطين والقدس وأمريكا والاستكبار العالمي، والمفاهيم الأيديولوجية القديمة المتعلقة بولاية أهل البيت ويعني معاداة الأنظمة واعتبارها غير شرعية. هذه القاعدة نستطيع أن نصفها بالبنية التحتية الفكرية والعقائدية التي انطلقت من خلالها للطور الآخر، وهو واحدية الخطاب السياسي، ومن ثم التعاون الاقتصادي والمالي، ووصولا إلى التبادل الاستخباراتي والمرحلة النهائية والتعاون العسكري والقصف واستهداف السعودية وغيرها. وكانت البداية في توحيد العمليات في 2024 تقريبا أو 22، عندما أعلن يحيى سريع بأنه كان هناك عملية ضد ميناء حيفا بالمسيرات، عملية مشتركة ما بين الحوثيين بغض النظر عن النتائج، لكن كان هناك عمل مشترك أوضح بأن هناك انتقالة من مرحلة التعاون الاستخباراتي والمالي إلى مرحلة التعامل العسكري. إذن هذه الأطوار يجب أن نفهمها جيدا قبل أن نتحدث عن المتانة وما لماذا وصلوا إلى هذه المرحلة. بالنسبة لجماعة الحوثي، هي وجدت في الجغرافيا العراقية خاصة بعد ضعف حزب الله وانهيار نظام بشار في سوريا، وجدت في الجغرافيا العراقية كفرصة جديدة لتنسيق عملياتها وكمساحة إضافية تربطها بإيران. نعرف جيدا أن العراق محددة للمملكة العربية السعودية حدود طويلة، إضافة العراق هي الفاصل ما بين إيران والسعودية. إذا الموقع الجغرافي هام بالنسبة للحوثيين، بحيث كما يحدث في هذه المرحلة كلما كان هناك ضغط على الحوثيين في الميدان، كلما قامت عناصر أو الفصائل العراقية بتخفيف هذا الضغط من خلال مثل هذه العمليات. هناك تنسيق متواصل ومستمر ومتصاعد بين الوقت والآخر، وهو نتيجة طبيعية لتنامي قوة الحوثيين في الداخل.
1: سنعود لهذا التنسيق ونعود لهذا التمويل، ولكن خلينا نفهم أولا كيف تم دخولهم أو تحت أي مسمى تم دخولهم للعراق. يعني نحن نعلم بأنه هم حاضرون منذ 2011، ولكن بدأ التعاون، بدأت المكاتب تؤسس في الداخل العراقي، ومن ثم انتقلوا وصاروا صارت لهم مراكز ومعروفة في الداخل العراقي، ويعملون دكتور من الداخل العراقي لاستهداف دول الجوار، كيف ذلك؟
2: صحيح، يعني منذ العام 2011 يبدو بأنه كان لحظة فاصلة على أقل تقدير في العراق لكي يكون هناك عملية ملء فراغ ما بعد الانسحاب الأمريكي. وهذه المدة من 2011 إلى العام 2014 يمكن أن نسميها هي مرحلة البناء العقائدي لما يعرف بحلفاء إيران، ما يعرف بأذرع إيران، سواء على مستوى الحوثيين أو حتى على مستوى الفصائل المسلحة. يعني وأنت أشرت إلى العام 2011، المرحلة الثانية هي مرحلة تمكين الأذرع التي تمتد ما بين العام 2014 سيطرة الحوثيين على صنعاء إلى العام 2022، وبالتالي إيران دفعت بشكل كبير جدا لغرض تمكين هذه الأذرع، سواء في اليمن، في العراق، أو حتى على مستوى لبنان أو حتى سوريا. يعني
1: وقبل 2014، طالما كانت هناك علاقة بينهم، هل ساعدت الفصائل العراقية الحوثيين في السيطرة على صنعاء، ولا لا نملك معلومات بخصوص
0: هذا
1: الموضوع؟
0: ليس هناك معلومات، لكن أنا أؤكد على واحدية الإيديولوجية التي ساهمت بشكل أو بآخر.
1: ربما كانت مساعدة متبادلة بينهم، لا نعلم.
2: طبيعة العلاقة بدأت يعني اتجاه، يعني حسب وجود تقارير إعلامية، أن هناك جهات داخلية مسلحة في العراق كانت تدفع ببعض عناصرها للقتال في اليمن من خلال تجنيدهم في اليمن. لكن المرحلة الأكبر يعني في قضية التواجد، أنا أعتقد هي بدأت ليس منذ العام 2016، كان هناك تعامل بسيط، لكن الحكومة آنذاك لم تكن راغبة في قضية أن يكون وجود، يعني على أقل تقدير، يعني لحسابات يعني خارجية، حسابات داخلية، أو أيضا حسابات التوازن، خصوصا وأن العراق آنذاك كان

0: تخوض حرب مع تنظيم داعش، لكن في العام 2022 بدأ الموضوع يأخذ مسارا آخر من ناحية الوجود، يعني الظهور كمكاتب إعلامية. لكن أتصور بأن اللحظة الفارقة هي لحظة أكتوبر من العام 2023 وصعود ما يسمى بوحدة الساحات. هذا المبدأ الذي اعتمدته إيران وحلفائها، أنا أعتقد أعطى، يعني أولا كسر الحدود أمام هذه الجماعات، يعني في قضية التعاون والتنسيق، ومن ثم ذهبت لكي تضع أسس لعلاقة تختلف، يعني ما بين التواصل والدعم الذي حدث في العام 2022 على مستوى التمويل. لكن أكتوبر من العام 2023 أنا أعتقد كانت نقطة تحول إلى الجانب العملياتي، يعني ولذلك يعني موضوع وجود غرف العمليات التي يعني ظهرت على أقل تقدير لإدارة المعارك مع الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل، لكن فيما بعد يعني قد تختلف في العام 2026. هذا الموضوع هو من كان النشاط، ما يمكن أن يسمى النشاط الفعلي والرسمي، ولذلك أسست مكاتب يعني لهذه الجماعة
1: في بابل في الأول،
0: لا في منطقة الجادرية، لكن كان هناك في العام 2024 وكان هناك اعتراض أمريكي حتى هذا التأسيس، يعني حتى أكون أكثر دقة، لم يكن بموافقة الحكومة العراقية آنذاك، وبالتالي حينما كان هناك ضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية اضطرت حكومة محمد الشيع السوداني إلى إغلاق هذا المكتب الرسمي، وبالتالي انتقالهم إلى مناطق أخرى بالتحديد، يعني
1: جرف الصحة
0: بالضبط
1: انتقلت. ولكن خليني ألتقط من حضرتك نقطة عن العلم الأمريكي بكل ما يحصل، يعني الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تقصف في قواعدها من هذه المجموعات العراقية بمشاركة الحوثيين، الأكيد بأن ستراغدة كانت على علم بدخول الحوثيين، وهنا يطرح السؤال كيف هو تقييم أو كيف هي المقاربة الأمريكية لتعاملها مع هذه المجموعات؟ الأكيد بأنه كانت تعلم بدخولها إلى العراق، كانت تعلم بتأسيسها لمركز، كانت تعلم بتعاونها مع فصائل عراقية، هي تبقيها لا ترفض حضورها، ولكن في نفس الوقت يعني تندد بوجودها وتضغط على الحكومة العراقية. كيف تفكر الإدارة الأمريكية في كل هذا؟
2: الآن على الإدارة الأمريكية أن تنظر إلى ما هو موجود الآن. الحوثي اليوم هو يقوم بمهمة جديدة في العراق، وهو تحويل العراق أو استخدامه كعمق عملياتي ضد السعودية بالذات. هذا يأتي تنفيذا للأجندة الإيرانية بالأساس. إيران تريد مصادرة القرار السيادي في العراق، وذلك من خلال تشكيل إذا شئت محور مقاومة جديد أكثر مما تفضلت وذكرت عنه في السابق، عندما كان هناك يعني تشرذم إذا شئت ما بين مختلف الفصائل، إن كانت العراقية أو حزب الله، أو كان هناك تنسيق بالتأكيد، ولكن كان هناك تنوع وتنويع بالمهمات. يبدو لي الآن أن المهمة الموكلة إلى الحوثي في العراق مهمة يعني يمليها الحرس الثوري الإيراني بالتأكيد ضد السعودية بشكل خاص كعمق عملياتي.
1: لماذا فقط نخص السعودية بالذكر؟ يعني لماذا تعتقدين بأنه الهدف هو السعودية بالتحديد؟
2: لأنه من المفيد للأفكار التي لدى الحرس الثوري في إيران أن يوجه بتخريب في العلاقة العراقية السعودية لدرجة اضطرار الطرفين إلى المواجهة المباشرة. هذا يخدم إيران، هذا يعني أعتقد أن الزملاء يعرفون العراق والسعودية وطبعا اليمن، يعني ما تقوم به الإدارة أو النظام في طهران ما يقوم به هو تشكيل بديل عن المحور المقاومة الإسلامية كما كان عندما كانت سوريا جزء منه وجزء مهما منه. الآن هم يقومون بتشكيل الحوثي كصانع عملياتي في العراق بطريقة لم تكن موجودة في السابق، وأنا أعتقد أن هذا من الأمور هذه، يعني هذا أمر من الأمور الذي على دونالد ترامب أن يفكر بها مليا. هل سيترك الاحتمال الإطار

0: بالقرار السيادي العراقي بإملاء من إيران بأيادي الحوثي والفصائل التي هي موالية، الفصائل العراقية الموالية لطهران، طبعا موالية لطهران نعم، ولكن يعني هو الآن في هذه اللحظة الرئيس الأمريكي يريد أن يتجنب التورط في توسيع رقعة الحرب. فهمنا هذا الأسبوع لن يتحرك لأنه سيلتقي مع شي جي بينغ الرئيس الصيني، ولن يقوم بعمليات عسكرية يعني نوعية، ولكن التحدي يبقى نفسه. هل يكتفي بالصفقة الجانبية مع الحوثي؟ لربما كان قد عقدها في الماضي، ليس جديدا على الأمريكيين أن لا يعقدوا صفقات جانبية، ولكن
1: هو لديه أساسا تنسيق مع الحوثي، هناك صفقة فيما بينهم بأن لا يتم استهداف السفن ومن 2024 أعتقد.
0: نعم هم حريصين عليها، حريصين على أنهم يقولون يعني بكل بساطة، يقولون حتى بدون حياء صراحة، طالما أن المصلحة الأمريكية مضمونة. ولكن المشكلة هي أن الهجمات الحوثية هي تطال أيضا القدرات السعودية لمسار نفطي مختلف، وبالتالي نعود إلى فكرة هل تكتفي إدارة ترامب بالتركيز على المصالح الأمريكية النفطية، وهل هذا وارد بدون التنبه إلى ما تقوم به المجموعة الحوثية، الفصائل طبعا العراقية بإملاء من الحرس الثوري الإيراني لتوريط العراق في ما يعني مسألة غاية الخطورة مع السعودية.
1: أنا يبدو لي بأن إذا سلمنا جدلا بدقة المعلومة التي تقول بأن إيران هي التي تخطط من خلال هذه الأذرع لتحقيق شيء ما، يعني خلينا نحطها كفرضية مثلا، لأنه ليست هناك أي شيء رسمي، وأعلم بأنه كل حتى اللي يتابعونا يقولوا لماذا هي تطرح السؤال، ما هذا بديهي، لا طالما ليس هناك شيء رسمي أنا أضعه كفرضية.
0: هو الرسمي عفوا، ما هو الشيء الغير الذي ليس رسمي؟
1: إيران هي التي تخطط لجمع هذه المجموعات والفصائل لمحاولة زرع عدم استقرار في المنطقة.
0: طبعا إيران تقولها.
1: أي ولكن إيران لا تقول ذلك. طبعاً.
0: الحرس الثوري متواجد في لبنان.
1: أعلم. متواجد. لكنه لا يقول.
0: موجود.
1: أعلم. أنا أعلم، لكن طالما لا يقول خلينا نحطها كفرض. ما هو يقول كثير، هو يتهرب يقول بأنه نحن نساعد بعضنا البعض، نحن نحمي كذا، نحن، فخلينا نحطها كفرضية.
0: هذا شئت.
1: إيه نحط كفرضية بأنه إيران هي التي تحرك كل هذه الأذرع. يبقى أنا لن أهتم بهدف إيران ولن أتساءل عن دوافع إيران طالما هي مفهومة للكل. أنا سأتساءل عن دور الحكومات
0: صحيح،
1: الحكومة العراقية. أنا هذا سؤالي. أنا سأتساءل عن الوجود الأمريكي القابل بتلاقي الحوثي والفصائل العراقية في الداخل العراقي. أنا سأتساءل عن من يسهل تحركهم السلس بين كل هذه الدول من إفريقيا لآسيا لكل بين القارات. الحوثي يتحرك وموجود منذ سنوات، هذا كيف يقرأ أستاذ حسن؟
2: الأمور أكثر تعقيدا برأيي، بمعنى هنالك شبكة مصالح متداخلة سياسية وأمنية واقتصادية، وهنالك أطراف ثالثة تعنى بتهريب البشر، الأموال، السلاح، عصابات. هذه العصابات لا يهمها الأيديولوجيا، ولكن يهمها المال الذي سوف تستلمه نتيجة تهريب أسلحة، قطع تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة، في التكنولوجيا، في الاستخبارات. وبالتالي المسألة معقدة على أكثر من مستوى، بمعنى حتى أن الولايات المتحدة برأيي مهتمة بملاحقة الحوثيين، مهتمة بعدم وجود علاقة وطيدة بين الحوثيين والفصائل العراقية.
1: أنا لا أراها مهتمة الحقيقة، ولكن أنا أراها بأنه يقدمون غطاء ويحمون الحوثيين من خلال صفقات جانبية تتخطى دور الشرعية وتتخطى دور العراق مثلا.
2: لا يستطيعون هم حماية الحوثيين بهذه الطريقة، لأن هذا سوف فيجعلهم كأنهم دولة داعمة للإرهاب فيما هم يصنفون هذه المجموعات صحيح. جماعات إرهابية.
1: ولكنهم توقفوا عن ضرب الحوثيين في 2014 وأبرموا اتفاقا فيما بينهم أستاذ حسن على أن
2: الذي يحدث
1: يحمي الحوثي أو على الأقل يلتزم بعدم استهداف السفن الأمريكية، وهي اليوم تمر الإسرائيلي والأمريكي.
2: الذي يحدث حاليا في مضيق باب المندب

0: هنالك تراجع في مستوى الملاحة إلى مستوى الثلث تقريبا، وبالتالي هذا سوف يؤثر ليس على اقتصاديات دول الخليج العربي وحسب أو الدول المطلة على البحر الأحمر، بل حتى على الاقتصاديات دول أوروبا والبضائع التي تذهب وتأتي حتى إلى الولايات المتحدة. ما يعني أن هذا التأثير على الاقتصاد العالمي سوف تتأثر به الولايات المتحدة سلبا. هذا أمر. الأمر الآخر، الولايات المتحدة حتى لو قدمت مصالحها أولا، وهذا طبيعي لأي دولة أن تقدم مصالحها، لكن لا تستطيع أن تدخل في العمق، لأن هنالك في الولايات المتحدة أحببنا سياستها أم كرهناها، هنالك دولة مؤسسات.
1: هو مش موضوع حب ولا كره، لا حب ولا اكره، ولكن قد انتقد لانه
0: أفهم هذا.
1: حسن، هي قد تكون تحافظ على مصالحها، ولكن هل من المناسب ان تحافظ على مصالحها على حساب أمن بعض الدول، أمن اليمن، أمن العراق مثلا؟
0: لأن في النهاية، الولايات المتحدة سوف تقول لن أدافع عن الآخرين وعلى الآخرين أن يدافعوا عن أنفسهم ويحققوا مصالحهم. مصالحها ومصالح الدول الحليفة لها والصديقة سوف تتقاطع، ولكن بالتأكيد سوف تقدم مصالحها أولا. هل ما يجري هو مصلحة أمريكية بحتة أم هنالك تنسيق مع الحلفاء؟ هنا السؤال الأساسي. إذا كان هنالك تنسيق مع الحلفاء و بحث عن المصلحة المشتركة التي تحمل المنطقة ككل، هذا سوف يصب في صالح الجميع. لكن هل الولايات المتحدة توفر غطاء إلى الحوثيين أو إلى الفصائل العراقية؟ شخصيا أعتقد لا نهائيا، حتى لو كانت يبدو ذلك في المشهد العام، لكن الولايات المتحدة ضربتهم عسكريا، ضيقت عليهم ماليا واقتصاديا، لاحقت قاداتهم ووضعتهم على قوائم الإرهاب، وهددت حتى الحكومة العراقية بعدم تزويدها بالدولارات في حال استمر الدعم لهذه الفصائل.
2: صحيح، كلام صحيح وأوافق معه، وأريد أن أقول أن الصفقة مع الحوثي هي تكتيكية وليست استراتيجية. في نهاية المطاف العلاقة الاستراتيجية هي فعلا مع الدول الخليجية بما فيها طبعا المملكة العربية السعودية، وبالتالي هناك إجراءات مضطرة الإدارة الأمريكية أن تقوم بها برغم انتقادنا لها. أنا لست معها، أنا أراها خطأ وخطرا، ولكن هذا يجب أن لا ننظر إليه أنه نهاية المطاف، لأن دونالد ترامب قد يفكر الآن بتوجيه ضربات إلى الحوثي كما كان يستعد قبل يومين، ويتراجع لأسباب لها علاقة بالسياسة أو لها علاقة بلقاء الرئيس الصيني أو الأمم المتحدة. ومن المهم جدا أن يستمع دونالد ترامب من قادة الدول الخليجية في لقائه غدا أو بعد غد لتصورها هذه لتصور هذه الدول ماذا تريد، كيف تريد أن تتعاطى مع الحوثي، وكيف ما هي مواقفها نحو تطويق السعودية من العراق ومن اليمن.
1: طيب، خلينا نتوقف مع فاصل قصير، ومن بعده سندخل أكثر للجغرافيا العراقية، سنفهم من هي هذه الأسماء، أبو إدريس الشرفي، من هو أبو العزي، كيف يتحركون، من يلتقون في الداخل العراقي، ومن يحميهم، بعد فاصل قصير.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: تحييكم مشاهدينا. ساعة حوار نحاول أن نفهم يعني مستوى العلاقة ومستوى الشراكة والتنسيق بين بعض الفصائل العراقية و الحوثيين. نحن نتكلم عن بعض الأسماء، هل نحن نعرفهم؟ أحمد الشرفي، أبو إدريس، والثاني اللي هو أبو العزي، أبو علي العزي، هذم يعتبروا من يعني معروفين في العراق من الأسماء المعروفة، أو في اليمن من الأسماء المعروفة ولا لا؟
1: بطبيعة الحال مثل هذه الأسماء أو هذه الشخصيات لا يتم إرسالها إلى العراق إلا إذا كان لها دور كبير في الفترات السابقة وهي محل ثقة عند عبد الملك الحوثي. تقرير الخبراء الصادر في أكتوبر 2024 أشار إلى أبو إدريس اللي هو أحمد الشرف فقط، وتحدث عن بعض الأنشطة القديمة الخاصة به في صعدة في 2011 وغيرها، جوانب عسكرية. هم يدركون جيدا بأنه لابد من إرسال شخصيات لها يعني تاريخ عقائدي واضح، يمكن من خلالها هذا التاريخ تقديم خدمات في العراق، سواء كانت مالية يعني جمع الأموال، عسكرية كما يحدث اليوم، سياسية، من ناحية التدريب، أو يعني سواء إرسال عراقيين خبراء إلى اليمن كما أشار تقرير الخبراء الأممي، أو إرسال شخصية يعني عناصر يمنية يعني تابعة للحوثيين إلى العراق لتنفيذ بعض الأنشطة وتلقي بعض الدورات العقائدية والاستخباراتية والعسكرية. هذه الشخصيات تقوم بدور مهم يخدم المشروع الحوثي، لكن من المهم الإشارة أيضا أنه جماعة الحوثي تحديدا أخطر ما تقوم به في هذه المرحلة هو تحويل الجماعات المتشددة سواء كانت شيعية أو سنية كما الشباب الصومالي من حالة الكمون والسكون إلى حالة النشاط الميداني والعملياتي. بمعنى هناك فصائل في العراق معروف موقفها، شعاراتها معروفة، إيديولوجيتها معروفة، ضد الأنظمة، ضد المملكة العربية السعودية، لديها شعارات ضد الولايات المتحدة معروفة، أيضا الشباب
0: ضد حتى حكومتها العراقية. نعم. قبل الحديث عن
1: لكن في نهاية الأمر هي كانت خلال السنوات الماضية في حالة كمون وعدم تحرك، فقط شعارات ومفاهيم تطلق عبر وسائل الإعلام. وجود عامل إقليمي استطاع في فترة معينة هدم هيبة الدولة في اليمن وإسقاط الدولة أو مؤسساتها في اليمن، ودخل في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة مع بعض الأنظمة في المنطقة، ساهم بشكل أو بآخر في الدفع بالحركات أو الفصائل الموجودة في العراق وفي غيرها من المناطق إلى نقلها من حالة إنجاز التعبير، حالة التعبير الإيديولوجي والسياسي
0: إلى التعبير الفعلي العملي. ولكن فيما تتعاون هذه المجموعات، يعني مثلا نحن نعلم بأنه التعاون بين الشباب الصومالي وبين الحوثي يعتمد على السلاح مقابل المال، يعني الحوثي يزود الشباب الصومالي بالتدريب والسلاح، فيما الشباب الصومالي أي القاعدة اللي تمتلك من الأموال ما يمكنها من مساعدة الحوثي. ولكن كيف تعمل ثنائية الفصائل والحوثي؟ من يساعد وفيما تتمثل المساعدة؟
2: يعني أنا أتصور في المرحلة العملياتية التي بدأت منذ العام 2024 إلى الوقت الحاضر الحوثيين يركزون بشكل كبير جدا على موضوعة أن يكون الدعم من قبل الفصائل المسلحة لها، يعني خصوصا وأن تأسيس ما يعرف بمكتب التنسيق الذي افتتحه أبو إدريس الشرفي يعني في العام 2024 هو مكتب تنسيق، يعني حسب إعلان صدر هناك من صنعاء، وهذا

0: بالتالي أنا أعتقد يؤكد على أن هناك مستويات عديدة لا ترتبط فقط في الجانب العملياتي الأمني مثل ما حدث في مؤخرا أو حتى على مستوى حرب 39 أو 40 يوما، بقدر ما أن الموضوع بدأ يتجاوز البعد الأمني. أولا الحوثيين في بغداد يحاولوا أن يتدافعوا مع البعثة الدبلوماسية اليمنية، ولذلك تم تسمية هذا المكتب هو مكتب التمثيل، مكتب تمثيل الحوثيين، يعني في محاولة لإيجاد تمثيل موازي للدولة الرسمية هناك في اليمن.
1: ولكن هذا لا يعني بأن الحكومة العراقية تعترف بالحكومتين.
0: لا
1: يعني
0: أبدا، الحكومة العراقية يعني أنا أشرت في العام 2025 كان هناك يعني قرار واضح من بالضبط 24 أو 25 من حكومة محمد الشيع السوداني بغلق هذا المكتب، يعني هناك تمثيل للدولة اليمنية وسياقات دبلوماسية ومعترف بها. الدولة العراقية تتعامل مع الحكومة الشرعية في اليمن، لكن هذه المحاولة هو جزء من فلسفة، يعني هو فلسفة إيجاد الدولة الموازية، ما يعرف في العراق هناك يعني مسار موازي للدولة، هناك جماعات أو إرادة سياسية توازي الدولة. في السلاح هناك مؤسسة أمنية رسمية عراقية، هناك سلاح موازي،
1: وبالتالي المنطق العراقي يتفهم أن تكون هناك حكومة ويكون هناك.
0: المستوى الثالث هو المستوى الدعم المالي، خصوصا ما بعد تراجع قدرات إيران على دعم أذرعها ماليا وحتى عسكريا، ولذلك اعتمد جزء من وجودهم بشكل كبير جدا على قضية التمويل، ولهذا حملة التبرعات التي حدثت في العام 2022 هي تعبير واضح على أن هذه الجماعة تعتمد على الفصائل المسلحة في قضية الحصول على تمويل.
1: حملة التبرعات لم تقدم لليمن، قدمت الحوثيين وقتها في 2022.
2: من قبل ذلك التبرعات التي كانت تقدم أو تجمع في العراق
0: كانت هناك إعلانات رسمية في 2022،
1: كان الاعتقاد بأنها تقدم للشرعية وقتها أو لليمن عبر
0: تقدم إلى الحوثيين في العام 2022، يعني حسب البيانات التي صدرت من الجهات الداعمة لموضوع التبرعات، ومنحت هذه التبرعات يعني حسب التقارير إلى رجال دين لكي يتم إيصالها.
3: هي تحديدا هذه التبرعات يعني هي النقطة الأساس أنا برأيي في جنبتين، في جنب مالية وفي جنب عسكرية. الجنب المالية اليمن والحوثيون ليس لديهم ما يكفي من المال لتسيير أمور المناطق والوزارات التي يسيطرون عليها. في العراق الفصائل جزء منها هو ممثل في الدولة وجزء منها ضمن الزبائنية السياسية والاقتصادية التي تسيطر على بعض المنافذ، بعض موارد النفط، بعض الدورة الاقتصادية. حملة التبرعات، ونتذكر بعض الصور إلى قيس الخزعلي،
1: ولكن حتى الدخل العراقي. نعم. اسمح لي أستاذ حسن، حتى الدخل العراقي يعني أتحدث عن المؤسسات السيادية ليست بهذا الغنى، حتى مرتبات من شهرين أو من ثلاثة كانت هناك صعوبة أعتقد،
3: ولكن هنالك دورة اقتصادية مثل ما تفضل الدكتور موازية. هذه الدورة الاقتصادية،
0: يعني الاقتصاد الظل والاقتصاد الموازي.
3: هذا الاقتصاد الظل والاقتصاد الموازي كان جزء منه يذهب ضمن ما يعرف بمحور المقاومة. ولنتذكر أمر مهم أنا أود الإشارة إليه، كان هنالك استفادة على مستوى الخبرات العسكرية متبادل. الحوثيون ذهب بعض عناصرهم للتدريب هنالك، والعراقيون أرسلوا بعض العناصر للدعم اللوجستي في داخل اليمن، ولكن كانت الاستفادة من الطرفين. العراقيون استفادوا من الخبرات الحوثية في الصواريخ البالستية، والعكس حدث في الطائرات المسيرة. الآن لماذا هذه العلاقة تسير بهذا الاتجاه؟ حزب الله حصل لديه غياب كبير لعنصر أساسي،
1: حزب الله العراقي،
3: لا
1: حزب الله اللبناني،
3: عمينه العام حسن نصر الله. من الآن يعاد تموضعه ليكون هو جزء من درة التاج في هذا الغياب في المشروع
1: الحشد الشعبي؟
3: عبد الملك الحوثي.
4: الحوثي الآن هو الذراع الإقليمية إذا شئتي.
3: صحيح، الذراع الإقليمية،
4: كذراع إقليمية. ولذلك الآن يعني في الواقع يعني ما رديت عليك كما يجب عندما سألتني.
1: لا بالعكس، لا خذي راحتك.
4: الأمريكي شكرا. يعني لا يكفي بالنسبة للإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول الحكومة العراقية أنها تقوم

بإدارة الوضع مع الحشد الشعبي بغض النظر إن كانت فصائل متطرفة جزء منه، يريدون تفكيك المؤسسات للحشد الشعبي، العلاقة هذه التي باتت تختبئ وراءها الحكومة العراقية.

0: في نيويورك بالبنك الفيدرالي
1: بنك.
0: يعني وتطلق يعني ترامب تحدث مرة عن أن الأموال تأتي إلى نيويورك وأنا أفرج عنها
2: وهددهم حقق لهم إن لم يتم إغلاق ملف نزع السلاح فسيكون هناك ربما إعادة ترتيب لموضوع الأصول
0: تماما. وبالتالي ليس المطلوب فقط من الحكومة العراقية أن تقول أنا أحاول فيما يتم صنع قرارات مصيرية للعراق ولجيرة العراق. يعني المطالب مجرد إغلاق الباب وكما تفضلت وذكرت متى قلت عن يعني إغلاق المكاتب هذا لا يكفي طبعا لا يكفي. هم يريدون تفكيك المؤسسات ويصرون على ذلك لأنه هو الوسيلة الوحيدة ليكون العراق طبيعيا. إنما في نهاية المطاف في أيادي واشنطن إذا شاءت استخدام الأدوات التي لديها هناك أدوات من عقوبات من إفراج عن الأموال من علاقة أصلا حماية الأمن العراقي يبدو أنه ليس فقط مرتبط
2: موضوع فصائل وإنما موضوع فصائل في الداخل والخارج.
0: يعني والكلمة الأخيرة زي أريد أن أقولها قبل أن يعني لا أعتقد أنك سترجعين
2: لا سأرجع لك
0: يعني صراحة بالنسبة للعراق العراق أهم شيء أن لا يسقط العراق خارج الشرعية. يعني أن يكون العراق متماسكا كلنا نحب العراق ونقلق على العراق وأما أن تكون هناك نية لمواجهة عراقية سعودية فهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث. وبالتالي على أمثال آية الله السيستاني الذي هو من أرقى العقول التي نعرفها كما أصدر فتوى بالحشد الشعبي لأن يكون شرعيا حان الوقت الآن لإصدار فتوى جديدة ستريم لأن الخطر يحدق بالعراق. فتوى تقول كفوا الآن حان وقت السلطة الشرعية فقط
2: ورجال الدين لهم اللي خلينا تفضل
1: تعقيب يعني يعني أشارت أستاذ راغدة إلى قضية تهديد العلاقة ما بين العراق والمملكة العربية السعودية
2: لأن هذا على فكرة يطرح سؤال على الحكومة إن كانت هناك عدم قدرة من الحكومة أو عدم إرادة من الحكومة لإغلاق موضوع الفصائل. نحن لم نعد نتحدث عن فصائل بالداخل نحن صرنا نتحدث عن فصائل آتية من صحيح. خارج العراق وتتعاون مع فصائل في الأساس للحكومة مشاكل معها في الداخل العراقي.
1: هناك خطوات يقوم بها سيد علي الزيدي يعني على اعتبار أنه الآن يحمل مشروعا في قضية حصر السلاح تنظيمه يعني على مستوى المدد المراحل. هل سيوافق الرئيس ترامب أو لا يوافق هذا الأمر متروك إلى نيويورك وما يمكن أن يفرزه من مفاوضات. لكن بالنهاية نعتقد الاشتراطات الأمريكية ذاتها سواء في حكومة السودانية أو حتى في حكومة الزيدي. لكن أريد العودة إلى قضية ونقطة رئيسية تحدثت
2: عنها ست راغدة
1: نعم هي قضية أنه التأثير يعني هذه الفصائل أو حتى داعمه أو من يستضيف وهي تحاول استهداف مسار العلاقة المتنامية بين بغداد والرياض هذا من جانب. لكن الشيء الإيجابي يعني على الرغم من أنه العمل والعدوان قامت به هذه الجماعات الشيء الإيجابي هو وجود تفهم يعني أولا من قبل القيادة السعودية حينما أعطت فرصة إلى السيد الزيدي وهذا أنا أعتقد فيه
2: تفهم مراحل دكتور تفهم
1: أكيد.
2: شوية
1: يعني بما لا يقبل الشك هو أن تعطي دورا للدولة لكي تتعامل وهذا شيء جيد. الأمر الآخر إدراك العاصمتين على أن هدف هذه نعم هناك أهداف عديدة لكن هذه الهجمات صممت لصناعة قطيعة ما بين العراق وما بين السعودية
2: ولا يجب أن ننساق وراء هذا الهدف
1: ولذلك القيادتين لم تذهب في اتجاه أن تتوتر العلاقة
2: مفهوم. طيب خلينا شوية من السياسة ونذهب للبعد الفكري حتى نعطيه كذلك ما خطورة تعاون الحوثي مع هذه الفصائل العراقية في هذا التوقيت بالتحديد أستاذ همدان. يعني الخطورة فيما قبل كنا نتحدث في جغرافيا معينة وهي اليمن ومحيطها لما نتحدث عن فصائل نتحدث عن جغرافيا العراق والحسابات الحالية ولكن لما يتحالف فصيلان محسوبان على قوائم الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي لدى مجموعة دول من الأوروبيين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ويعملان على نطاق أوسع فكريا أين تكمن الخطورة؟
3: الخطورة هو محاولة استنساخ التجربة الحوثية في مناطق عربية أخرى من خلال حث واستثارة الجيوب التي تحمل ذات الفكرة العقائدية وتكرار نفس المشهد يعني استهداف الدولة الوطنية كما حدث في اليمن يتم يعني إثارة الجيوب

0: نفسها وإسقاط. يعني أنا أعتقد أنه ما يحدث في العراق خطير جدا. والمسألة ليست فقط مجرد مكاتب تنسيقية. يعني مكاتب تنسيقية هذا تم إعلانها محاولة إزاحة التمثيل الرسمي، لكن النشاط النشاوي أو نشاط الفصائل الداعم للحوثيين بدأ من وقت مبكر. يعني
1: خليني أؤكد على كلام حضرتك، بعض التقارير وصفتها بأكثر من مكاتب التنسيق، وصفتها بغرفة عمليات استخباراتية.
0: تخيلي
1: وصفتها قد تضاهي غرف العمليات الموجودة في أكبر وزارات الدفاع والداخلية.
0: نعم، يعني تخيلي أنه يدعمون حتى الحوثيين بالنفط، يعني شحنات نفط ترسل لليمن مجانا. نعم، مجانا من العراق وتباع في السوق اليمنية يعني للمواطنين. هذه الأموال تذهب لصالح جماعة الحوثي. نعم، هناك دعم كبير جدا. لا يجب فقط الاكتفاء بإغلاق مثل هذه المكاتب، وإنما القيام بإجراءات متكاملة لإنهاء هذا النوع من الدعم وإيقاف نشاط هذه الفصائل، لأنه استمرار هذه الفصائل لا يهدد فقط المملكة العربية السعودية واليمن، وإنما يهدد الدولة العراقية نفسها، لأنها مصممة، هذه الفصائل مصممة لاستهداف الدولة الوطنية
1: ولتكرار
0: الوطنية. نعم، ولتكرار التجربة اليمنية في العراق ومن ثم انتقالها للدول العربية أخرى.
2: أعتقد كانت في تجربة، وربما الدكتور إحسان شاهد عليها، في زمن السيد مصطفى الكاظمي في العراق. في زمنه كان الحوثي تحركه عن طريق طهران أكثر من تحركه عن طريق بغداد. وكانت هنالك إرادة سياسية، وهذه الإرادة السياسية تلاقت مع إرادة الرياض والعواصم الخليجية. السيد علي الزيدي أعتقد المهمة الآن أمامه صعبة جدا، لأن هنالك إرث لدى القيادات السابقة مثل السيد عبد المهدي والسيد محمد شيع السوداني وغيرهم، أنهم أتوا ضمن المحاصصة السياسية التي جاء بها الإطار التنسيقي. هل يستطيع هو أن يتجاوز هذه المحاصصة السياسية ويقوم بهذه الخطط التي هو مصر عليها، لأنه يعي أنها مصلحة عراقية أولا كما هي مصلحة سعودية وخليجية. المهمة صعبة، لكن هنالك سوابق من الممكن البناء عليها، ولكن تحتاج إلى إرادة سياسية، إلى غطاء أيضا ديني وشرعي،
1: وإلى قدرة،
2: وإلى غطاء وطني واسع من التيار المدني العراقي.
1: يا معك.
3: بالطبع يعني حرام العراق لقد تعرض إلى عملية نصب رهيبة يعني من كل الأطراف، حتى بما في ذلك من خلال النفط والغذاء، ومن خلال الأجندة الإيرانية، ومن خلال الفصائل.
1: شكرا.
3: ولكن حان وقت أن يتعافى العراق بإذن الله.
1: إن شاء الله كل الدول العربية وكل العالم. أود شكركم جزيل الشكر. ابقوا على العربية بزنس للمتابعة. السلام عليكم، وعلى العربية كذلك دائما.

0: استضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
1: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطيني، تخيل.
0: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
1: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
0: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
1: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
0: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
1: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
0: الوزير الفلسطيني

رئيس وزراء العراق يؤكد مواصلة حكومته إجراءات حصر السلاح وفقا للثوابت القانونية والدستورية. كالاس تعلن رفع مستوى التأهب لمهمة اسبيدس نتيجة هجمات ميليشيات الحوثي. ترامب يكشف عن اجتماعات اليوم بشأن إيران مجددا أن طهران لن تحصل على أسلحة نووية. الكرملين يتهم الناتو باستخدام مناوراته في بحر البلطيق للتدرب على اعتراض السفن التجارية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من العربية. استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. وأكد الزيدي خلال اللقاء حرص الحكومة على تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وخصوصا في المجال الاقتصادي وتوسيع التعاون والمصالح المشتركة. كما شدد الزيدي على عزم حكومته استكمال الاستحقاقات السيادية والمضي بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفق الدستور والقانون. من جانبه أكد روبيو دعم الولايات المتحدة للعراق ولخطوات الحكومة الرامية.

إلى استكمال مقومات الدولة وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية. وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الفصائل ستبدأ تسليم أسلحتها وبأن العملية تنتهي في يونيو 2027 لإخضاع مجموعة كبيرة من المسلحين في البلاد لسيطرة الدولة. ووفق ما نقلته الصحيفة، خطة نزع السلاح ستكون محورية في كيفية إدارة العراق للتوازن الدقيق. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أي عملية بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى مزيد من القدرات البحرية والجوية، مشيرة إلى أن الحاجة الفعلية قد تتجاوز 10 سفن حربية لتأمين المنطقة بفعالية في ظل الوضع الأمني غير المستقر. قبل ذلك أعلنت كالاس عن رفع مستوى التأهب لمهمة أسبيدوس نتيجة هجمات لميليشيات الحوثي، وجاءت هذه التصريحات مكملة للخطوات الأوروبية الأخيرة لحماية الملاحة الدولية. أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية باستهداف قوات المقاومة الوطنية لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي وعتادها في الوازعية.

0: قبل ذلك أفادت مصادر العربية بوجود مؤشرات على نقص الوقود والمشتقات النفطية في العاصمة اليمنية صنعاء. ووفق المصادر بدأت ميليشيات الحوثي بتخصيص مخزونات الوقود في العاصمة لصالح عملياتها العسكرية، ما انعكس على الإمدادات المتاحة للسكان. في لقاء خاص مع العربية، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن تتزايد بسرعة وسط مخاوف من ارتفاع مستويات الجوع.
1: Humanitarian needs are rising rapidly, and actually very high up on my list of asks, demands for the Security Council and for the General Assembly during this UNGA is that we get the access we need to those areas where the needs are greatest, where we really do fear the hunger levels are going up really, really quickly at the moment.
0: وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر للعربية أن الأمم المتحدة تواصل توزيع الغذاء في السودان، لكن هناك مخاوف من احتمالية خفض كميات الغذاء إلى النصف هذا العام.
1: We can and we do, but again the challenge is, and again World Food Program are saying that there's a risk that they'll have to halve the amount of food that they distribute this year because of shortages. Of funding. So we've got a presence on the ground, a strong presence. We've got 200 people inside Darfur. I was in Tawila myself.
0: عقد اجتماع وزاري للرباعية الإقليمية التي تضم السعودية ومصر تركيا وباكستان بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وناقش وزراء خارجية الدول الأربع التطورات الإقليمية ومسارات التهدئة واستقرار المنطقة. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اجتماعات سيعقدها بشأن إيران، مؤكدا أن إيران لن تحصل مجددا على أسلحة نووية. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع عمدة نيويورك أن بعضا من وسائل الإعلام الأمريكية تنشر أخبارا

0: ضلل بشأن الحرب، وهو ما دفعه لمنع صحفيها من دخول البيت الأبيض.
1: Look, they're not going to have a nuclear weapon. Let me just put it that way. And they're not doing well. They're not doing well. In fact, I have meetings on it today. They're doing very poorly. You would think that an outlet would write at least reasonably well, but never. If you look at CNN, it's fake news. If you look at MS Now, I don't even know what MS Now is. I guess it's the MSNBC, what it used to be, or MSDNC, as some people call it. That's Democrat National Committee. But it's just biased news. And I think that these outlets have an obligation to be fair. And if they're fake news, I really think I have an obligation not to allow them into another very special house. This is a special house, Gracie Mansion. Well, the White House is the most special of all houses, I have to say. And I don't even think the mayor would argue with that.
0: إلى حرب أوكرانيا، حيث اتهم الكرملين حلف الناتو باستخدام مناوراته في بحر البلطيق للتدرب على اعتراض السفن التجارية، وهو نهج ثابت للحلف وفق المتحدث باسم الكرملين.
2: مناورات الناتو في بحر البلطيق تهدف للتدريب على اعتراض السفن التجارية، وعموما لم يتغير جوهر حلف الناتو على مر السنين. إنه تكتل أنشئ في وقت من الأوقات للمواجهة ولا يزال أداة لها.
0: الرئاسة الروسية رفضت اتهامات تهديد موسكو لفرنسا أو أي دولة أوروبية أخرى، أو أنها تسعى إلى خلق النزاعات وفق تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
2: روسيا لا تهدد فرنسا أو أي دولة أوروبية أخرى، وقد صرحنا بذلك مرارا وتكرارا. الرئيس بوتين قال إنه ليس لدينا أي خلافات مع أي دولة أوروبية قد تسبب أي نزاعات خطيرة، لذا فإن روسيا لا تهدد أحدا ولا تمارس أي ابتزاز، وعلي فإننا نرفض هذه التصريحات رفضا قاطعا.
0: أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى إكزيبوت. الأمير محمد بن سلمان قال إن إطلاق أولى سيارات شركة سير يمثل خطوة أخرى تخطوها السعودية في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة، بالإضافة إلى تمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، ولتكون المملكة مركزا إقليميا وعالميا رائدا في قطاع السيارات. هذا وجاءت أولى إصدارات سير لفئتي السيدان والدفع الرباعي ضمن أسطول مكون من 7 إصدارات ستطرح تباعا خلال السنوات الخمس المقبلة.

0: We are not just starting a car company. We are, in fact, igniting an industry.
1: عندما تم الإعلان عن شركة سير كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات، كثرت الأسئلة حول جدوى المشروع. لماذا تهتم السعودية الغنية بالنفط والطاقة بالسيارات الكهربائية؟ وما الفائدة من تصنيعها بالكامل محلياً بدلاً من استيرادها أو حتى الاكتفاء بتجميعها داخل المملكة؟
2: SEER was established to help realize Vision 2030's ambition of diversifying the economy, developing advanced manufacturing, and creating high-quality jobs for Saudi talent. In the end, we're building more than cars. We're igniting an industry and opening a new chapter for Saudi manufacturing.

0: المجمع الصناعي لسير داخل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية سيكون الأكثر تقدماً بين مصانع السيارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثمارات أولية تبلغ ملياراً وثلاثمائة مليون دولار. وسيكون المجمع قادراً على إنتاج ما يصل إلى 240 ألف سيارة سنوياً عند اكتمال كافة عناصره. وكغيره من مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، يأتي تأسيس سير متماشياً مع أهداف رؤية السعودية الطموحة 2030، حيث تقود سير انطلاقة قطاع إنتاج السيارات في المملكة، والذي تشير التقديرات إلى أنه سيساهم في ضخ أكثر من 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.
1: When we talk about economic value, the scale is large. We are talking about 30 billion SAR contribution to GDP, 80 billion SAR relative to leakage reduction, and 30,000 direct and indirect jobs. When we unveil our first sedan and SUV, it will mark an historic milestone, not only for Seer, but for the entire country of Saudi Arabia. And it really demonstrates what happens when we unite Saudi ambition with global expertise, advanced technology and innovation, and an unwavering commitment to customer excellence.
0: وبالتأكيد سيستفيد قطاع إنتاج السيارات الكهربائية والتي تقوده وطنياً شركة سير من كونه ضمن منظومة الصناعة المتقدمة والابتكار، وهي إحدى المنظومات الست ضمن محفظة الرؤية والتي تم الكشف عنها في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام من 2026 وحتى نهاية 2030.
2: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن المخاوف من أن يؤدي إلى تدمير البشرية مجرد خدعة، مضيفا أن من يكسب سباق الذكاء الاصطناعي يكسب كل شيء. للمرة الأولى يظهر الرئيس الأمريكي ترامب بلا تغطية صوتية بعد مقاطعة الشبكات الأمريكية فعالياته، وخلال مراسم افتتاح مهبط جديد للمروحيات في البيت الأبيض لم يتمكن البث الذي وفره البيت الأبيض من نقل صوت ترامب بوضوح بسبب ضجيج المروحية. خلال زيارة إلى أرخبيل سان بيير وميكلون، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بتعزيز العلاقات بين بلديهما في مجالات عدة بينها الطاقة والأمن، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والتجارية وتتزايد الخلافات مع الولايات المتحدة.
3: بعد أسابيع قليلة من نشر الرئيس ترامب خريطة تظهر جزر سان بيير وميكلون الفرنسية إلى جانب كندا وأراض أخرى في أمريكا الشمالية والكاريبي مغطاة بالعلم الأمريكي، جاء الرد من المكان نفسه بحضور الزعيمين الفرنسي والكندي على أرض الأرخبيل. زيارة تحمل أبعادا سياسية واستراتيجية، هي الأولى لماكرون منذ 2014 والأولى لكارني، التقيا خلالها لتأكيد سيادة فرنسا على الجزر بل وعمق الشراكة بين باريس وأوتاوا.
4: C'est une évidence pour nous que c'est un territoire français.
3: من الأمن إلى الفضاء والمناخ وصيد الأسماك، تتسع أجندة التعاون بين البلدين بعد الاتفاق على توثيق العمل المشترك في عدد من الملفات الرئيسية. وفي قطاع الطاقة، تأمل باريس أن توسع كندا صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بدلا من تركيزها على الأسواق الآسيوية، لا سيما مع الضغوط الداخلية التي تواجهها الحكومة الفرنسية جراء ارتفاع أسعار الوقود. ويتزامن ذلك مع فتح الاتحاد

0: الأوروبي الباب أمام أوتاوا لتصبح أول دولة عضو منتسب إليه، في وقت يسعى فيه الجانبان إلى توسيع روابطهما الاقتصادية والاستراتيجية وسط توترات تجارية متصاعدة وتدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة. ورغم صغر حجمه وعدد سكانه، يحظى أرخبيل سان بيير وميكلون الواقع قبالة الساحل الشرقي لكندا بأهمية خاصة لدى فرنسا، ويعد آخر أقليم متبق لها في أمريكا الشمالية، فيما يمنحها موطئ قدم في شمال المحيط الأطلسي، ويشكل حلقة وصل مع كندا وأوروبا والولايات المتحدة وامتدادا نحو القطب الشمالي.
1: تسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتحديد عدد الطلاب الأجانب في صفوف المدارس الإيطالية وحظر النقاب عبر مشروع قرار سيقدم لمجلس الوزراء. فما الذي سيتضمنه هذا المشروع؟ التفاصيل في التقرير التالي.
2: هنا في إيطاليا لن يكون الجميع مخولا للدخول إلى المدارس، أو هذا ما تسعى لتحقيقه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عبر مشروع قرار يحدد عدداً أقصى للطلاب الأجانب في كل فصل دراسي. زيادة عدد الأطفال الذين لا يفهمون اللغة، والذي أصبح بعضهم أغلبية في الصفوف الإيطالية وفقاً لميلوني، أصبح إهمالاً وليس اندماجاً ويوجب التحرك.
3: سيتم قريبا طرح إجراء على مجلس الوزراء لتحديد حد أقصى قانوني لعدد الطلاب الأجانب في الفصل الدراسي الواحد.
2: رغم أن رئيسة الوزراء لم تحدد الحد الأقصى للطلاب الأجانب في كل فصل، إلا أن بيانات مؤسسة ISMU البحثية تؤكد أن حوالي 930 ألف طالب من غير الإيطاليين مسجلون في مدارس البلاد، وهو ما يمثل 11.6% من مجمل الطلاب، أي ما يقرب من 12 طالبا من كل 100 طالب. تريد ميلوني أيضا أن يتضمن مشروع القرار حظرا للنقاب في المدارس الإيطالية، فالأمر لديها لا مبرر له.
3: في إيطاليا لا يمكن لأحد باسم تقليد حقيقي أو مزعوم أن يقرر وجوب أن تتوارى الشابة عن الأنظار.
2: وفقا لصحيفة بوليتيكو، فإن الزعيمة الإيطالية وصلت إلى السلطة مدعومة بالناخبين المهتمين بقضايا الهجرة، آنذاك جعلت من الهجرة ركيزة أساسية لحملتها الانتخابية، أمر يبدو أنها تريد الاستثمار فيه مجدداً قبل عام من الانتخابات المقبلة. رائد المصطفى، العربية.
1: نهاية النشرة. تذكر بل إلى اللقاء. شكراً جزيلاً.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: تعالوا معنا، معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى السجن. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
4: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
3: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، وإذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا

0: ونزل زعنا.
1: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم بلا تحفظ. روبرت غرينيه ضابط استخبارات أمريكي أمضى 27 عاما داخل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، كان لمحاربة الإرهاب نصيب الأسد فيها، وقد جاءت الصدف أن يكون مدير محطة CIA في باكستان عند وقوع هجمات 11 سبتمبر، ليتحول بين عشية وضحاها إلى أهم مصدر معلومات لواشنطن في هذا الملف. خبرته الواسعة والطويلة في مراقبة نشاطات تنظيم القاعدة وحركة طالبان دفعت البيت الأبيض إلى تكليفه بصياغة أفكار سريعة وفعالة للرد الأمريكي، وبوضع المخطط الرئيسي للغزو العسكري لأفغانستان الذي اعتمد فعلا في أكتوبر 2001. لاحقا تولى غرينيه قيادة مركز مكافحة الإرهاب في الوكالة ليشرف مباشرة على عمليات ملاحقة مقاتلي القاعدة حول العالم وإرسالهم للتحقيق في معتقل غوانتانامو، حيث تعرضوا لخروقات جسيمة تناقلتها وسائل الإعلام الدولية بكثافة. التقيت غرينيه في واشنطن وسألته بداية عن فحوى ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من واشنطن أياما قليلة بعد 11 سبتمبر.

0: بعد 12 يوما من 11 سبتمبر وصلك اتصال من مقر CIA. ما الذي قيل لك في هذا الاتصال؟
1: نعم، كان ذلك في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، وكنت أعمل 7 أيام في الأسبوع حينها. كان الوقت مبكرا جدا وكنت مرهقا جدا، إن لم أكن أنام سوى 3 أو 4 ساعات تقريبا. وأيقظتني مكالمة هاتفية. نعم، كان اتصالا من المقر الرئيسي، لكنه كان اتصالا غير معتاد على الإطلاق. في العادة كنت أتلقى برقية أو رسالة مشفرة، لكن هذه المرة تلقيت مكالمة هاتفية.

0: إفية مباشرة من جورج تينيت نفسه مدير وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك، وكان ذلك حدثا استثنائيا جدا. وقال لي: اسمع، سأجتمع مع بقية أعضاء مجلس الحرب في كامب ديفيد وسنناقش كيفية خوض هذه الحرب. ماذا ينبغي أن نفعل؟ هل نغزو أفغانستان؟ هل نقصفها؟ ماذا نفعل؟ ثم أخبرني بشيء كان صادما بصراحة. كان ذلك بعد 12 يوما من أحداث 11 من سبتمبر. قال لي: لا نعرف ما العمل. وأضاف أن الجيش يخبرهم أن كل الأهداف العسكرية في أفغانستان قليلة جدا. وقال: نعرف مواقع معسكرات الإرهابيين لكنها كلها خالية. ثم سألني بالفعل: هل نقصف المعسكرات الخالية لمجرد إيصال رسالة؟ فقلت في نفسي: الوضع أسوأ كثيرا مما كنت أتصور. فبعد 12 يوما كانوا يتصلون بي ويسألونني عما ينبغي فعله. لابد من أن الوضع كان بالغ السوء، لكن ذلك جعلني أركز تفكيري تماما. لذلك كنت أخشى بشدة أن نغزو أفغانستان بهذه البساطة. أولا، نحن نريد ملاحقة الإرهابيين، لكن عددهم ليس كبيرا إلى هذا الحد، كما أن بن لادن نفسه كان مختبئا. وكنت أعرف بالفعل أن طالبان لم تكن تعرف على وجه الدقة مكان بن لادن، رغم أنها كانت تعرف ذلك عادة وكانت تتولى حمايته الخارجية، لكنه أفلت من تلك الحماية واختفى ولم يكونوا يعرفون مكانه.
1: جهزت مخططا لغزو أفغانستان ومخططا للحرب في أفغانستان. ما هي أهم النقاط التي جاءت في هذه الاستراتيجية أو في هذا المخطط؟
0: نعم، كتبت في غضون ساعتين فقط ورقة من 8 صفحات وأرسلتها إلى جورج تينيت لكي يستخدمها في صباح اليوم التالي عندما يجتمع مع مجلس الحرب. وكما يمكنك أن تتخيل، لم تكن سوى تصور عام وشامل، كان ذات طابع تصوري إلى حد كبير. والفكرة التي كنت أحاول إيصالها هي أنه ينبغي ألا نغزو أفغانستان بقوة عسكرية ضخمة، لأننا إن فعلنا ذلك فسيتوحد البشتون على وجه الخصوص حول طالبان وسيقاومون هذا الغزو. ولذلك كان من الأفضل كثيرا أن نقدم الدعم للآخرين، فبدلا من أن نغزو البلاد بأنفسنا كان علينا دعم الأطراف التي تعارض طالبان بالفعل، وكانت تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، أولهما التحالف الشمالي الذي كان يخوض بالفعل حربا أهلية ضد طالبان. لكنني نصحت بتوخي الحذر الشديد، فينبغي ألا ندخل الحرب الأهلية ببساطة إلى جانب التحالف الشمالي، لأن أتباع طالبان من البشتون سيدعمون طالبان حينئذ بضراوة أكبر خوفا من التحالف الشمالي. ولذلك رأيت أنه من المهم جدا بالتزامن مع دعمنا للتحالف الشمالي أن نتواصل مع الفئة الأخرى، وهم البشتون وزعماء القبائل وغيرهم ممن كانوا يعارضون طالبان بالفعل وكانوا يخشون معارضتها علنا في السابق، لكنهم قد يصبحون مستعدين لفعل ذلك إذا علموا أنهم سيحظون بدعم عسكري أمريكي. لذلك أكدت على وجوب أن تكون حربا أفغانية تقدم فيها الولايات المتحدة الدعم، لا حربا أمريكية في أفغانستان. وكان ذلك هو الإطار العام للنهج الذي اقترحت أن نتبعه.
1: هل استمعت القيادة العسكرية لما قلت لهم من مخططات واستراتيجية؟
0: نعم، أعتقد أن البيت الأبيض تقبل الفكرة بسهولة كبيرة. ناقشوا خطتي في كامب ديفيد يوم الأحد، وسرعان ما توصلوا إلى توافق على أن هذا هو النهج العام الذي ينبغي اتباعه. ثم اجتمعوا في اليوم التالي يوم الاثنين في البيت الأبيض مع الرئيس بوش وعرضوا عليه الخطة، فسألهم: هل الجميع متفقون على أن هذا هو النهج الذي ينبغي أن نتبعه؟ فأجابوا نعم. فقال: حسنا. وكان اللواء تومي فرانكس قائد القيادة المركزية آنذاك قد عرض بالفعل مع وزير الدفاع رامسفيلد خطة حرب على البيت الأبيض، وكانت قد حظيت بالموافقة في ذلك الوقت. وفجأة أصبحت تلك الخطة من الماضي.
1: هل كانت الولايات المتحدة فعليا مهتمة لإيجاد حل سلمي للعلاقة مع طالبان وأفغانستان بعيد عن الحرب؟
0: نعم، أعتقد أن الولايات المتحدة كانت تريد التوصل إلى حل سلمي، وهذا واضح في رأيي. يدعي البعض أن الأمر برمته لم يكن سوى ذريعة، وأن الأمريكيين كانوا يبحثون عن مبرر لغزو أفغانستان، وهذا غير صحيح بالتأكيد. ومع ذلك تمثل نهج الولايات المتحدة بدعم من الأمم المتحدة وجهات أخرى في مطالبة طالبان بتسليم بن لادن ببساطة، ولم تكن مهتمة بالدخول في مفاوضات. لقد كان ذلك إنذاراً نهائياً بالفعل، ومن وجهة نظري الشخصية وبحكم خبرتي والطريقة التي أتعامل بها

0: عادة مع الناس، وفي النظر إلى الأمر من منظور ضابط استخبارات، فإن الإنذارات النهائية لا تكون حكيمة في العادة، فالناس يكادون يرفضونها دائما. ومع ذلك كان هذا هو النهج الذي اتبعناه. ومن هذه الناحية قد يقول البعض إننا لم نكن جادين، لكنني أعتقد أننا كنا جادين بالفعل، وقطعا لم نكن نبحث عن ذريعة لغزو أفغانستان.
1: هل صحيح أن حامد كارزاي كان اختيارك الشخصي أو ترشيحك الشخصي ليصبح زعيما ورئيسا لأفغانستان؟
0: نعم ولا. كانت هناك شخصيات عدة بارزة معارضة لطالبان، وأتحدث هنا عن البشتون بشكل رئيسي. وكنا نحن في وكالة الاستخبارات المركزية وتحديدا في محطتي على اتصال بهم قبل أحداث 11 من سبتمبر بوقت طويل. ومن خلال بناء هذه العلاقات التي يعود بعضها إلى فترة الجهاد ضد السوفييت في ثمانينيات القرن الماضي، كنا نأمل أن نتمكن من التعاون معهم. وكما قلت، بنينا علاقات مع هؤلاء الأشخاص، وكانوا يقولون لنا إذا قدمتم لنا الدعم فسنخوض الحرب ضد طالبان. وبعد أحداث 11 من سبتمبر عدنا إليهم كلهم وقلنا لهم حسنا، هذه فرصتكم الآن. لكن معظمهم لم يرغبوا في المجازفة، إذ كانوا يخشون أن يلقوا مصير الرئيس الأفغاني السابق نجيب الله، وكانوا يريدون التأكد من أن الأمريكيين سينتصرون قبل أن يغيروا ولاءهم. لذلك كان عدد قليل جدا من البشتون مستعدا لتحمل أخطار الانتفاض ضد طالبان، وكان حامد كارزاي أحدهم، وقد كاد يقتل بالفعل. ولذلك قلنا لهم منذ البداية، عليك أن تعود إلى منطقتك القبلية، إلى الأشخاص الموجودين على الأرض والمسلحين المستعدين لدعمك. وقد كانت تلك المنطقة في ولاية أروزغان، فتوجه إلى هناك حيث استقبل بحفاوة وتمكنوا من حشد عدد من الأشخاص لدعمه. وسرعان ما أدرك الطالبان وجوده هناك، فأرسلت قوات للقبض عليه وأخذت تطارده فعليا بين الجبال. لكن بعدما تأكدنا من جديته ومن تمتعه بدعم محلي، أصبحنا مستعدين لتقديم الدعم العسكري له، فأرسلنا فريقا يضم عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية وقوات خاصة من الجيش للانضمام إليه وتوفير الحماية له، وبالطبع إلى جانب الميليشيا التابعة له. كان أهم ما قدمناه هو الدعم الجوي. وجود القوات الخاصة الأمريكية هناك جعل طلب الدعم الجوي ممكنا، وهذا ما مكنهم من هزيمة طالبان. ثم تحركوا جنوبا إلى أن التقوا في قندهار في نهاية المطاف. لذلك نعم، كنا نقدم له الدعم والحماية بشكل مباشر.
1: الولايات المتحدة بقيت في أفغانستان لمدة 20 سنة، وتبعنا ذلك الانسحاب الفوضوي في عام 2021. كيف تبعته أنت؟
0: كانت مشاهدة الانسحاب عام 2021 مؤلمة جدا، وشعرت، وهذا رأيي الشخصي وقد شاركني فيه كثيرون، بأن ما حدث كان هدرا كبيرا من نواحي عديدة، في الأرواح الكثيرة التي فقدناها، والأموال الطائلة التي أهدرناها، والأعداد الكبيرة من الأفغان الذين قتلوا على مدى 20 عاما. لكن بحلول عامي 2020-2021 تقلص الوجود الأمريكي أخيرا إلى المستوى الذي كنت أرى أنه ينبغي أن يكون عليه منذ سنوات طويلة. فلم يكن ينبغي قط أن يكون لدينا 100,000 جندي في أفغانستان، فضلا عن 50,000 آخرين من قوات حلف شمال الأطلسي. وبحلول عام 2021 انخفض عدد أفراد القوات الأمريكية إلى نحو 2,000 فقط، وكان دورنا حين ذاك هو فقط تقديم الدعم للأفغان. صحيح أنهم لم يكونوا يحققون نجاحا في مواجهة طالبان، لكنهم كانوا لا يزالون يخوضون القتال ضدها على الأقل، ولم تنهر معنويات الجيش والنظام إلا عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب. كنت أعتقد أن بإمكاننا الحفاظ على ذلك الوضع إلى أجل غير مسمى وبتكلفة مقبولة جدا، على أمل أن تدرك طالبان في نهاية المطاف أنها لن تتمكن من تحقيق انتصار كامل، وأن عليها التوصل إلى نوع من التسوية السلمية. أما التسوية التي تم التوصل إليها في الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان، فلم تكن اتفاق سلام، بل كانت استسلاما. كان الأمر واضحا جدا.

0: إشارة توقفك لتنطلق لتتسامح لتدرك هذا هو البرق ومستحيل نستجف تمهل وتطلب الطريق هذه شعلتك نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما هذه رؤيتك حقيقتك صوتك ذروة تألقك لأن الإشارة دليل منارة ترشد لأفق جديد لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد العربية أن تعرف أكثر
1: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً
2: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن
1: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ
2: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية
1: حدثنا عن صدامة مع الصقور الزيدية كما سميته
0: سجال مع مشاري الزيدي السبت 3:30 على شاشة العربية

0: بعد سقوط نظام طالبان في قندهار وتلقي قيادة تنظيم القاعدة ضربات قاسمة، تحول اهتمام واشنطن عام 2003 إلى صدام حسين. هنا أيضا كانت لروبرت غرينيه أدوار محورية في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية العسكرية والسياسية الأمريكية في العراق، قبل أن يكلف بملف أكثر خطورة ويعين في منصب أكثر حساسية على رأس مركز مكافحة الإرهاب التابع للسي آي إيه. ما هي أهم المهمات الموكلة لهذا المركز؟
1: كان مركز مكافحة الإرهاب قائما بالفعل منذ عام 1986، ثم جاءت أحداث 11 سبتمبر، فتضاعف حجم المركز بين ليلة وضحاها إلى نحو 4 أمثال ما كان عليه. وبحلول ديسمبر عام 2004 عندما توليت إدارته، كان بفارق كبير أكبر وحدة داخل وكالة الاستخبارات المركزية، وكان يضم جناحا ضخما للعمليات وآخر ضخما للتحليل الاستخباراتي. عندما توليت إدارة مركز مكافحة الإرهاب في ديسمبر عام 2004، كانت مسؤوليتي تنفيذ عمليات ضد الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية، سواء بصورة منفردة أو بالتعاون مع حلفائنا في مختلف أنحاء العالم، وهي نقطة مهمة جدا، وكان علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لإحباط أي هجمات إرهابية مستقبلية تستهدفنا أو تستهدف حلفائنا ودولا أخرى. تنقسم مسؤوليات وكالة الاستخبارات المركزية إلى مجالين رئيسيين. الأول هو جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، وهذا ما يعرفه الجميع. أما الثاني فهو تنفيذ ما نطلق عليه العمليات السرية، ولا تملك وكالة الاستخبارات المركزية صلاحية تنفيذ أي عملية سرية، سواء كانت تدبير انقلاب أو الإطاحة بحكومة أو غير ذلك من الإجراءات الهادفة إلى تغيير الواقع على الأرض، إلا إذا منحها الرئيس تفويضا صريحا بذلك. أما فيما يتعلق بالإرهاب، فلم تقتصر مهامنا خلال تلك السنوات على رفع التقارير عنه أو التنبؤ بموعد وقوع عملية إرهابية، بل كان مطلوبا منا أن نعمل فعليا على إحباطها. ولذلك كان علينا العمل مع أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية وقوات الشرطة في الدول الأخرى، وتزويدها بالمعلومات التي تمكنها على سبيل المثال من اعتقال الإرهابيين أو إحباط العمليات الإرهابية بوسائل أخرى. كانت مسؤوليتي الأساسية هي مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، فقد كان نطاق عملي عالميا بكل معنى الكلمة.
0: السي آي إيه أشرفت خلال تلك الفترة على ما أصبح يسمى فيما بعد ببرنامج تعذيب سري. هل كانت لديك مسؤولية مباشرة في استخدام السي آي إيه

0: تقنيات الاستجواب المعزز ضد المعتقلين سواء في غوانتانامو أو في أي من السجون السرية التابعة للولايات المتحدة والCIA حول العالم.
1: إذا سمحت لي يمكنك استخدام كلمة تعذيب، لكنني أفضل ألا أستخدمها، وأود أولا أن أوضح الوقائع وما كنت مسؤولا عنه وما لم أكن مسؤولا عنه. عندما يتحدث الناس عن التعذيب على يد وكالة الاستخبارات المركزية، أعتقد أن أول ما يتبادر إلى أذهانهم هو الإيهام بالغرق، وهي فعلا وسيلة شديدة القسوة إنجاز التعبير. لم يخضع للإيهام بالغرق سوى 3 أشخاص، وكان ذلك في الواقع قبل أن أتولى منصبي. وحين أصبحت في موقع القرار كنت مسؤولا عن البرنامج الشامل لما كنا نسميه الترحيل الاستثنائي. كنا نلقي القبض على أشخاص إما بأنفسنا مباشرة أو في الأغلب نتسلمهم من أجهزة استخبارات حليفة، ثم نحتجزهم فيما يعرف بالمواقع السوداء أي السجون السرية ونستجوبهم. لكن ما الذي يعد تعذيبا؟ ما هو تعريف التعذيب؟ للعلم، الولايات المتحدة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كما أن وكالة الاستخبارات المركزية لم تكن تقوم بخلع أظافر الناس، لم تكن تلحق بهم آلاما جسدية من هذا النوع. هذا لا يعني أن ما كانوا يتعرضون له كان هينا أبدا.
0: ولكن معذرة هنا سيد غرينيه، أنا شخصيا استجوبت أشخاص تعرضوا للتعذيب من قبل CIA ووصفوا حرفيا وكان بشعا جدا ما تعرضوا له على أيدي عملائكم وضباطكم.
1: لا أريد التقليل مما حدث، لكن في أي استجواب ينطوي على الإكراه يظل السؤال، ما الذي يعد تعذيبا بالفعل؟ وفي نهاية المطاف لا ينبغي لوكالة الاستخبارات المركزية بنفسها أن تقرر أي أساليب الاستجواب المحددة تعد تعذيبا، بل يجب الحصول على توجيهات واضحة من محامين على دراية بالمعاهدات والقوانين الدولية وكيفية تفسيرها عمليا، حتى يحددوا ما يجوز فعله وما لا يجوز. وهذا هو الوضع الذي وجدت نفسي فيه بصفتي مدير مركز مكافحة الإرهاب والمسؤول عن هذا الملف، إلى جانب مسؤوليات أخرى كثيرة. ما الصواب وما الخطأ؟ ما الذي يمكنني السماح لنفسي ولضباطي بفعله؟ ما حدود وسائل الاستجواب؟
0: كيف لك وأنت ضابط أو قيادي في CIA أن تضع خطا واضحا بين حماية بلدك وحماية حياة مواطنيك وبين ارتكاب تجاوزات في عمليات الاستجواب للمحتمل أن يكونوا إرهابيين أو أشخاص يقومون بعمليات إرهابية؟
1: ينبغي ألا يسمح لنا باتخاذ هذا القرار بأنفسنا، لأننا قريبون جدا من المشكلة، فنحن نركز على احتمال أن يكون لدى الأشخاص الذين نستجوبهم معلومات قد تحول دون وقوع هجوم آخر على غرار 11 سبتمبر.
0: في هذه الحالة أود أن أقول لك أو أعرض عليك ما قالته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عام 2014 وماذا خلصت إليه. خلصت إلى أن استخدام تقنية الاستجواب المعزز لم تكن وسيلة فعالة للحصول على المعلومات أو جعل المعتقلين يتعاونون، بل إن نتائجه كانت عكسية تماما.
1: أعتقد أن ذلك التقرير شابه الكثير من أوجه القصور، ويمكنني الحديث عنها مطولا، فقد قرأت التقرير كاملا وكتبت عنه مقالا من 5000 كلمة. لكن أحد أوجه الخلل المنطقي الحقيقي والذي أشرت إليه توا أنهم ينظرون إلى الأمر ويقولون لم تكن تلك الأساليب فعالة. حسنا، إذا افترضنا أنها لم تكن فعالة في الحصول على معلومات من شأنها كشف أو إحباط عمليات إرهابية، فسبب ذلك هو أن الأشخاص الذين كنا نستجوبهم لم يكن بحوزتهم تلك المعلومات. لكن إذا افترضنا أننا استجوبنا شخصا بعينه ثم وقع هجوم إرهابي كبير، واتضح أن ذلك الشخص كان يعلم به مسبقا وأننا أخفقنا في انتزاع تلك المعلومات منه، فكيف كان سيبدو الأمر حينها يا ترى؟ لذلك لا يمكنك حقا أن تعرف إن كان هذا الشخص يمتلك المعلومات أم لا إلا بعد استجوابه، وحتى بعد ذلك لن تعرف على وجه اليقين إلا إذا وقع هجوم إرهابي أو لم يقع. ولذلك كان هناك خلل منطقي كبير في الاستنتاج الذي استند إليه ذلك التقرير. فمن السهل جدا أن تقول لنا حسنا، لم تحصلوا قط على معلومات عن هجمات إرهابية من المعتقلين، لكن يجب أن تعلم أن السبب في ذلك حقا هو أنهم لم يكونوا

يعرفونها أصلا، ولم نكن نستطيع معرفة أنهم لا يعرفون إلا بعد استجوابهم ثم رؤية النتائج على المدى البعيد. وسأروي لك قصة قصيرة. بعد القبض على خالد شيخ محمد المعروف بأنه المخطط الرئيسي لهجمات 11 من سبتمبر، عندما ألقي

0: من الناس. ناهيك عن الانتقادات التي ستتعرض لها إذا لم تحصل على المعلومات التي يعرفها هذا الشخص قبل وقوع هجوم إرهابي محتمل. وتذكر أننا لا نتحدث عن شخص عادي، بل عن خالد شيخ محمد المخطط الرئيسي للهجمات.
1: ولكن هناك أشخاص أبرياء تماماً آخرون تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب وخرجوا فيما بعد بعد سنوات من الاعتقال في غوانتانامو دون توجيه أي حكم ضدهم.
0: لا أعتقد أنني مطلع على هذه الحالة المحددة التي تشير إليها، لكن هذا صحيح تماماً. فقد ألقي القبض على أشخاص أبرياء ضمن هذه العمليات، وبصراحة كان الخوف والشك يسيطران علينا بشدة، ولذلك اشتبهنا في بعض الأشخاص، وكنا نخشى بشدة أن نطلق سراح شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تحول دون وقوع هجوم إرهابي كبير. لذا نعم، هناك جوانب من البرنامج سأدافع عنها، وجوانب أخرى بصراحة لن أدافع عنها.
1: هل هناك ما يمكن أن تقوله لأولئك الأشخاص الأبرياء الذين كانوا ضحية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA؟
0: أعتقد أنني سأقول للضحايا الأبرياء الذين وقعوا في قبضتنا، وبعضهم عانى نتيجة احتجازه واستجوابه على يد وكالة الاستخبارات المركزية، سأقول إنني أعتذر لهم. نعم، سأعتذر، لأننا ارتكبنا أخطاء، ولا أعتقد أننا ارتكبنا تلك الأخطاء عمدا. لقد أسأنا معاملة كثيرين، لا شك في ذلك، لكننا لم نسئ معاملة أحد لمجرد رغبتنا في الإساءة إليه أو بدافع الحقد أو الانتقام. كان هناك دائما سبب وراء ما فعلناه، ومع ذلك عانى بعض الأشخاص ظلما نتيجة أفعال ارتكبناها في إطار الحرب على الإرهاب، وهذا صحيح تماما، وأنا أعتذر لهم.
1: طيب، سؤال الأخير لك سيد غرينيه، إذا كان بإمكانك العودة إلى الخلف وتغيير قرار ربما تعتقد أنه قرار كان قرارا خاطئا، ما الذي كنت ستغير؟
0: لقد طرحت سؤالا صعبا جدا. لو كان بإمكاني أن أفعل شيئاً بطريقة مختلفة فما هو؟ هناك أمور كثيرة كنت أتمنى لو أننا أديناها بصورة أفضل كمؤسسة. أعلم أنني أبدو وكأنني أبرئ نفسي، لكن بصراحة لم أخرج من هذه التجربة بأي ندم شخصي. كنت أتمنى أن أقدم لك إجابة أفضل من هذا، وقد كانت هناك لحظات حاسمة اضطررت فيها إلى اتخاذ قرارات معينة. فعلى سبيل المثال، بينما كنت لا أزال مديرا لمركز مكافحة الإرهاب، أوقفت عمليات الاستجواب التي كنا نجريها، وكان سبب إيقافها صدور تشريع جديد لم يحظر علينا صراحة إجراء الاستجوابات بالطريقة التي كنا نتبعها، لكنه عمليا أوضح أننا لم نعد قادرين في عملنا ذلك على الاعتماد على الآراء القانونية التي كانت تصدر عن وزارة العدل. بالنسبة إلي كان ذلك غير مقبول إطلاقا، وسواء كنت مستعدا لقبول هذه المخاطرة على نفسي أم لا، فلم أكن لأسمح أبدا للمحققين العاملين معي بمواصلة عملهم على ذلك الأساس. بل إن كبير موظفي البيت الأبيض أندرو كارد جاء بنفسه إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية في محاولة لإقناعي بمواصلة الاستجوابات، لكنني رفضت. لم أكن مستعدا لفعل ذلك.
1: روبرت غرينيه، شكرا جزيلا لك.
0: على الرحب والسعة.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
6: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
5: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
6: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
5: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
6: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
2: Collaborative efforts like that,
1: online and beyond,
2: that we've been able to have far greater impact.
3: We will not have clearly a progress without having a plan.
4: Behind every international headline is a much bigger story.
5: I love it. I see great promise.
4: And that is the story we bring you.
6: This war ceased to be a just war.
7: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
8: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
9: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
10: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
4: We follow the money, the markets, and the momentum.
11: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
4: Driving Saudi Arabia forward.
12: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
13: The ultimate global stage.
14: Lebanon should not be attacked.
15: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
4: Where the architects of power, economics, and politics
16: stop the war in Ukraine.
7: Break their silence.
9: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
17: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
18: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
17: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
18: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
17: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
19: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أجرى محادثات إيجابية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في شأن النزاعين في أوكرانيا والبحر الأحمر، واصفا المحادثات بالبناءة. وأضاف ماكرون عقب اللقاء بترامب في نيويورك أن الاجتماع بحث الوضع في البحر الأحمر نظرا لأهميته بالنسبة إلى الأسعار العالمية، تلاه نقاش مطول حول أوكرانيا وروسيا. استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشدد الزيدي على عزم حكومته المضي بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفق الدستور والقانون. من جانبه أكد روبيو دعم الولايات المتحدة للعراق ولخطوات الحكومة الرامية إلى استكمال مقومات الدولة وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية. عقد اجتماع وزاري للرباعية الإقليمية التي تضم السعودية ومصر وتركيا وباكستان بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقش وزراء خارجية الدول الأربع التطورات الإقليمية ومسارات التهدئة واستقرار المنطقة. عقد وزراء خارجية مجموعة الثمانية التي تضم السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا اجتماعا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب خطة السلام والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أي عملية بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى مزيد من القدرات البحرية والجوية، مشيرة إلى أن الحاجة الفعلية قد تتجاوز 10 سفن حربية لتأمين المنطقة بفعالية في ظل الوضع الأمني غير المستقر. انتهى الموجز، دمتم في رعاية الله.

0: فيها. نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
6: يبدأ النقاش والتحليل.
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
9: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
11: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. العقوبة الأمريكية تضغط على طهران، انكماش اقتصادي وخنق لقطاع الطيران. الحرس الثوري يتحدث عن تغيير جغرافيا الحرب، وبيزشكيان يرفض صراعا بلا نهاية. تفاهمات عراقية تؤجل حسم سلاح الفصائل إلى 2027 ومحاولات لإقناع واشنطن.
1: إنما حقوق السيادة لا تسري في الأنهار الدولية المشتركة، وده مش تعريف مصر، ده تعريف العالم كله إلا دولة واحدة بس هي إثيوبيا.
0: مصر تصعد خطابها تجاه إثيوبيا وتؤكد فرش السجاد ليس كبناء سد على نهر دولي. ترامب في مواجهة وسائل الإعلام الأمريكية، ثلاث مؤسسات إلى القضاء وفاعلية بالبيت الأبيض بلا صوت.

0: استمرار حالة اللا حرب واللا سلم التي نعيشها في المنطقة في ظل تبادل بعض الضربات المحدودة وجمود في مجال المفاوضات، رغم هذه الحالة عاد الحديث مرة أخرى عن احتمال تجدد المواجهة العسكرية ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران، خاصة بعد تصريحات من كلا الطرفين، طرفي الأزمة، سواء الولايات المتحدة الأمريكية التي هدد رئيسها الرئيس ترامب بضرب إيران مجددا وبقوة. قام الحرس الثوري بالرد على هذا الأمر بالتهديد أيضا باستهداف مواقع وصفها بأنها ستكون جديدة وباستخدام أسلحة قال أيضا إنها ستكون جديدة، وتحدث عما أسماه بمفهوم تغيير في جغرافيا الحرب. لا أحد يفهم ما الذي تعنيه إيران تحديدا بجغرافيا الحرب، ولكن بالتأكيد هذا يعني أن المواجهة ستمتد إلى مناطق جغرافية أخرى. ما هي هذه المناطق؟ ربما هذا هو أحد الأسئلة المطروحة. لكن داخل إيران لازال هناك اختلاف وخلاف في لغة الخطاب ما بين ما يتم تصديره من طيار معتدل وطيار متشدد. الخيار العسكري تحدث عنه قليباب بالأمس، وبيزشكيان باليوم أيضا أو اليوم أيضا يسير ويؤكد على نفس تصريحات قليباب بأن إيران على استعداد للدخول في أي محادثات تؤدي إلى تحقيق الأمن والسلام الدائم، وأن بلاده بالتأكيد لا تريد حرب بلا نهاية، وهي نفس اللغة التي استخدمها قليباب بالأمس. تصريحات بيزشكيان تأتي في توقيت بالغ الحساسية والدقة إذا ما تبعنا المؤشرات العامة الخاصة بالاقتصاد الإيراني. وبالمناسبة هذه ليست مجرد أرقام، خاصة وأنها تصدر عن جهات محايدة. حينما يتحدث أو تتحدث بيانات رسمية إيرانية هذه المرة عن أنه هناك، سنقف أمام الأرقام لأنها مهمة. صحيح أن لغة الاقتصاد أحيانا تكون معقدة وغير مفهومة، لكن هذه المؤشرات تحديدا سهل فهمها. الناتج المحلي الإجمالي لإيران ينخفض بنسبة 10.1%. حينما تتحدث عن أي اقتصاد وليس الاقتصاد الإيراني ينكمش بهذا المعدل بنسبة تفوق 10%، إذن أنت أمام خطر وخطر كبير. التضخم أيضا وصل إلى أكثر من 70%، رقم خرافي أيضا فيما يتعلق بمعدلات التضخم. هذا أيضا بالإضافة إلى التراجع الكبير للعملة الإيرانية، والذي وصف اليوم بأنه ربما تراجع قياسي. التهديد الجديد لإيران في الاقتصاد والعقوبات جاء أيضا على لسان وزير خارجية أو وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن حينما هدد قطاع الطيران في إيران. نستمع إلى مقاله.
1: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world. And how do we do that? That if they land, you cannot provide them with fuel, you cannot provide them with landing services, you cannot sell them tickets, or you will be knocked out of the dollar system. And what we're seeing here.
0: من القاهرة ينضم إلينا السفير مجتبى فردوسي، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر. مرحبا بك معنا معالي السفير. معالي السفير، الأرقام التي تتحدث عن مؤشرات مخيفة للغاية، واسمح لي أن أستخدم هذا التعبير، مخيفة من الناحية الاقتصادية لأي اقتصاد في العالم وليس اقتصاد إيران فقط. حينما تصدر هذه المؤشرات عن بيانات رسمية مركز الإحصاء الإيراني، كيف تنظرون إليها؟
2: مساء الخير أستاذة رشا، وتحياتي لك وأيضا لمشاهديكم الكرام في خارج الصندوق. أعتقد أولا ليس إيران أولا وآخرا تحت القيودات أو العقوبات الاقتصادية وأيضا الحصار الاقتصادي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، العدو الأصلي لدى جمهورية إيران الإسلامية. نحن طوال 5 عقود تحت العقوبات الشديدة المادة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد الإيراني. ده أولا. لا ننسى أن لدى إيران تجربة هائلة في هذا الموضوع في مقابل العقوبات الاقتصادية وأيضا في مقابل الحصار الاقتصادي الذي فرضت من طرف الولايات المتحدة الأمريكية من أبان انتصار الثورة الإسلامية في جمهورية إيران الإسلامية. ثانيا،

0: ثالثا، أعتقد الأرقام التي أشرتم إليها صحيح، ولكن بالنظر على الاقتصاد العالمي، يعني حتى الاقتصادات الدول المجاورة لجمهورية إيران الإسلامية لدى محسنة أكثر مما عليه في جمهورية إيران الإسلامية. إذا ننظر قياسا بين الاقتصاد
1: طيب
0: الإيراني
1: حضرتك أثرت
0: قياس
1: نقطتين مهمتين جدا معالي السفير، اسمح لي أن أناقشك فيهم. أولا، حينما كانت هناك عقوبات كبيرة على إيران، نجحت إيران بالمناسبة في الالتفاف على هذه العقوبات حينما كانت تصدر تحديدا للصين النفط، وكانت قادرة عبر خيارات معينة في استيعاب بعض الصدمات المتعلقة بالعقوبات. لكن هذه المرة الاقتصاد لم تصل المؤشرات إلى هذه المؤشرات، تتفق أم تختلف معي؟ يعني حتى في عز العقوبات لم تكن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الإيراني بهذا السوء.
0: لا، أعتقد أنه في المؤشرات تزيد من الواقعية الموجود في الاقتصاد الإيراني. أعتقد بأنه ضروري أن لا ننسى أنه يبلغ حاليا سعر الوقود والصلع الأساسية في إيران جزءا من مئة من سعر الصلع نفسها في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الوقود إذا غصب يعني في سعر الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران،
1: طب اسمح لي في هذه النقطة، اسمح لي في هذه النقطة، يعني قد يكون يعني البعض وهو يستمع إليك الآن سأضع علامة استفهام كبرى، هل يقارن الاقتصاد الإيراني نفسه بالاقتصاد الأمريكي؟ أنت تتحدث عن دولة عملاق اقتصادي كبير، من الصعب أن تتم هذه المقارنة. صحيح أن هناك ارتفاع في أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، لكن الاقتصاد الأمريكي قد يكون قادر على استيعاب هذا الأمر، لكن من المستحيل أن تكون هناك دولة كإيران، وهذا ليس تقليل من شأن إيران كدولة، ولكن النماذج الدول التي مثل إيران اقتصاديا صعب أن تستوعب هذه الصدمات وتقول أن أمريكا قادرة ونحن أيضا قادرون. هل تعتقد أن هذا طرح موضوعي وعقلاني؟
0: كلامك صحيح بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرون على استيعاب على ما نراها في الاقتصاد العالمي أو الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أنه تختلف الميزان في الاقتصاد بين كلا الدولتين، لكن إذا ننظر على الوضعية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك اختلافا شديدا على ما مضى في العقود الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك عجز في الاقتصاد في عملة الدولار لدى الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك مشكلة في موضوع الوقود، هنالك مشكلة في موضوع سلاسل الإمداد القضائية وأيضا صيدلانية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك مخالفات في الولايات المتحدة الأمريكية من الشعب الأمريكي مقابل الانتخابات
1: لا، هو
0: الرئاسية الموجودة.
1: معالي السفير إذا سمحت لي، لا يختلف أحد مع حضرتك في أن تداعيات هذه الحرب أثرت على الاقتصاد العالمي
0: أثرت
1: نتيجة
0: على الاقتصاد العالمي
1: بالتأكيد نتيجة
0: الولايات
1: وضع
0: المتحدة
1: الملاحة،
0: الأمريكية.
1: هناك أيضا تأثير على دول المنطقة ومنها الدول الخليجية، لا أحد ينكر هذه المؤشرات، ولكن ما يقوله البعض أن هذه الاقتصاديات قد تكون قادرة على استيعاب هذه الصدمة. أنتم لديكم صدمة ستدخلون فيها خلال الأيام المقبلة، وهي مسألة منع الطيران الإيراني أو منع التعامل مع الطيران الإيراني. حتى العراق وهي تعتبر بيئة حاضنة لكم لإيران، وهناك تعاون كبير ما بين العراق وإيران، أعلنت أنها لن تقوم باستقبال رحلات إيرانية. إذن سيضرب الاقتصاد الإيراني مرة أخرى في قطاع الطيران.
0: أولا في قطاع الطيران لدينا تجربة، هذا ليس أولا، يعني هنالك كانت عقوبة على الطيران الإيراني سابقا من طرف أوروبا ومن طرف الولايات المتحدة الأمريكية. كان في كل رحلات على الطيران الإيراني في الدول الغربية ما كان يعطوهم الوقود. لو تذكري معالي وزير الخارجية السابق الإيراني مثلا جواد ظريف ذهب إلى حدا من عاصمة الغربية الأوروبية، ما أعطوه وقود للطائرة خاصة لدى معالي وزير الخارجية. يعني هذا ليس جديدا وليس أولا. ثانيا، أود أن أقول بأنه منع الطيران الإيراني على المشاركة للحفلة يعني رحلات على دول الجوار وعلى دول مجاورة لدى جمهورية إيران الإسلامية هو خسارة وهو كارثة لدى هذه الدول، وأعتقد بأنه هذه الدول تمانع هذه السياسات لدى
1: تمانع كيف؟ أنا بقول لحضرتك العراق أعلنت أنها ستستجيب، لأن وزير الخزانة الأمريكي كان قد هدد

0: أي دولة تقوم بالتعاون معكم.
1: لا أعتقد بهذا الشكل لحد الآن. ليس هنالك
0: تابعت حضرتك التصريح العراقي حول هذا الأمر؟
1: ليس هنالك تجاوب كاملا في هذا الموضوع على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية مقابل جمهورية.
0: طيب خليني أسألك سؤال يا معالي السفير، خليني أسألك سؤال. أنت دبلوماسي، يعني لديك خبرة كبيرة، على ماذا تراهن إيران؟ يعني قولي حضرتك بتراهنوا على إيه؟ وهل تعتقدوا أن عامل الوقت لصالحكم أم لصالح الطرف الآخر؟ بدا مفهوم للجميع أن إيران تحاول رفع تكلفة الحرب على الجميع، على الولايات المتحدة، على دول المنطقة، على الاقتصاد العالمي، لكن على ماذا تراهنون؟
1: أعتقد آمل الوقت لصالح جمهورية إيران الإسلامية. بدنا ننظر على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. من سيطرق الباب من أجل المفاوضات من أجل السلام؟ هو الولايات المتحدة الأمريكية. يعني يوميا ترامب على تريس سوشيال وأيضا على الخطابات ومنصات إعلامية في الولايات المتحدة
0: الأمريكية. بس ما قدمش لكم أي تنازل، ما قدمش أي تنازل يا معالي السفير. لا أفرج عن أموال إيران ولا رفع الحصار ولا يعني ما هذه حاجات دي هذه أشياء حيوية. ما قدمش أي تنازل.
1: أستاذ رشا، حسب معلوماتي في آونة الأخيرة، الرسالات اللي وصلت على جمهورية إيران الإسلامية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الوسطاء اللي تضغط على جمهورية إيران الإسلامية، هو رسالات الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تعطي لإيران كافة متطلبات إيران.
0: عظيم عظيم. طب ليه ما بيحصلش ده؟ عظيم، الحمد لله. يعني نتمنى أن تخرج إيران بهذه المكاسب من الولايات المتحدة، لكن هذا لم يحدث، والشارع يدفع فاتورة هذا الأمر لدرجة أن هناك اقتناع معالي السفير أن من يحكمون أو صناع القرار في إيران يفكرون فقط، أكمل السؤال فقط لو سمحت، يفكرون فقط في بقائهم ولو على حساب الشارع الإيراني الذي يدفع فاتورة باهظة.
1: لا، الشارع الإيراني لديها أكثر من 200 يوم وقوف مع الثورة الإسلامية وأيضا مع القيادات ومع نظام الجمهورية الإيرانية الإسلامية صامدين في الشوارع الإيرانية. إذا بدكم تنظروا على إيران، انظروا على شوارع إيران في الليلات، هذه الليلات كافة الشوارع وأيضا الميادين.
0: يعني الصور اللي انا بنشرها على الهواء دلوقتي بس عشان المشاهد ما يقولوش نوع من الانفصام في الشخصيه، في مظاهرات في الشوارع، في مظاهرات في الشوارع في ايران.
1: يعني لا للاسف الشديد العربيه لم تنظر على الالاف على الملايين، بس تنظر على
0: طب ما هو يعني احنا محتاجين يا معالي السفير نكون هناك نظره ايضا من قبل المسؤولين الايرانيين لهذه الوقفات. هل هذه الوقفات ذكاء اصطناعي ولا دي موجوده في ايران؟
1: لا ابدا، ليس ذكاء اصطناعي. اولا نحن في الفيه، استاذ رشا، نحن في الفيه الثالثه ونحن في قرن 21. هناك اختلاف شديد عما يحصل في قرن 20 أو في قرن 19. نحن في قرن 21.
0: لا أحد يستطيع إخفاء شيء.
1: والإقليمي بالعملات الوطنية خارج نظام سويفت مثل لوكال رايلز، أو مثلا في الهند والبرازيل أعضاء بريكس. نحن قبل فترة قليلة كان لدينا مثلا اجتماع قمة بريكس في الهند. هنالك نظامات اقتصادية جديدة تنشر. طيب، مثل يو بي.
0: أنا بشكرك بس سؤال أخير لأن الوقت انتهى معالي السفير. هل يلتقي بزشكيان بترامب في نيويورك كما كانت دعوة ترامب أو انفتاحه على هذا الأمر، نعم أم لا؟ لأن الوقت انتهى معالي السفير، عفوا.
1: لا أعتقد أنه ترامب مجرم وهو قاتل القائد الأعزم.
0: شكرا لك، شكرا لك معالي السفير. شكرا السفير مجتبى فردوسي رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، تحياتي. العراق ما زالت مسألة سلاح الفصائل تشكل عامل ضغط قوي، لكن هناك تطورات كبيرة، يعني بعيدا عن الدخول مرة أخرى في الحديث عن المهلة وكيف كان الأمر يتعلق في سبتمبر الذي نعيشه الآن لموعد النهائي لتسليم هذا السلاح، واضح أن هناك تطورات ستدخل بملف السلاح إلى عام 2027 العام القادم.

0: لكن التحدي الرئيسي إلى أي مدى يمكن أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأمر. يبدو وفقا لمصادر أن النصائح التي قدمتها إيران للفصائل المسلحة في العراق أنكم في حاجة إلى دحرجة الأمر أو دحرجة الكرة إلى مزيد من الوقت، بمعنى أن يتم التباحث والتفاوض والحديث يعني شهور وأيام طويلة إلى أن ندخل إلى عام 2027 ولا يتم حسم مسألة تسليم السلاح قبل هذا التاريخ. هذا بعد من الأبعاد الرئيسية، ولكن طالما كان هذا السلاح خارج سيطرة الدولة ستظل العراق تواجه معضلة مرتبطة بهذا الأمر، وهو مسألة الاعتداءات المستمرة على دول الجوار، الهجمات التي تقوم بتنفيذها هذه الفصائل على دول الجوار. صحيح أن حكومة الزيت تتحرك من أجل طمأنة دول الجوار، تتحدث عن تحقيقات سيتم الإعلان عن نتائجها قريبا، لكن حتى اللحظة وخاصة حينما تابعنا الهجوم الذي تم على السعودية على خط أنابيب شرق غرب، كان هجوما خطيرا، كان هجوما يمثل اختبارا وربما سقوط أو رسوب في هذا الاختبار للحكومة العراقية. صحيح أن السعودية تعاملت بضبط نفس قوي مع هذا الأمر وقالت إنها ستعطي الفرصة للحكومة العراقية للتحقيق في هذا الأمر وتقديم نتائج حقيقية، لكن الاختبار ما زال قائما وما زال صعبا وقاسيا للغاية. دعونا نفتح ملف النقاش في هذا الموضوع الليلة مع ضيوفي. من بغداد ينضم إلينا المحلل السياسي محمد حسن السعيدي، ومن الكويت الباحث السياسي دكتور صالح السعيدي. مرحبا بكما دكتور صالح. هناك تعهد وهناك من يرى أن الحكومة العراقية صادقة في نواياها فيما يتعلق بالحد من تهديد أمن دول الجوار، لكن هل تعتقد وفقا لهذا الخطاب أنها قادرة بالفعل على إيقاف أنشطة هذه الفصائل المسلحة؟
1: يعني في الواقع نحن نتمنى أن تتمكن الحكومة العراقية من كبح جماح هذه الفصائل ووضع سلاح الفصائل أو أي سلاح لأي تنظيم تحت سلطة الدولة الشرعية. لا يمكن تصور أن هذا الأمر ليس شأنا داخليا أو شأن داخلي عندما لا يكون له آثار تصل إلى الخارج، لكن فصائل موجودة في العراق والتي هي في معظمها فصائل تابعة للحرس الثوري واضح أنها تنفذ السياسة الإيرانية أكثر ما هي تنفذ السياسة العراقية، ولذلك سوابق كثيرة عندما تدخلت في سوريا لصالح النظام السوري بأوامر إيرانية وعلى خلاف الموقف الرسمي العراقي الذي نعى عن التدخل بشكل رسمي في الشأن السوري. وكذلك في الحرب الأخيرة أصبحت الميليشيات الموجودة في العراق والتي تتبع الحرس الثوري تنفذ السياسة الإيرانية ولا تنفذ السياسة العراقية، فاستهدفت دول الخليج، استهدفت الكويت، استهدفت المملكة العربية السعودية أكثر مرة، ولعل أكثرها وضوحا كان استهداف شرق خط أنابيب شرق غرب، واستهدفت أيضا موقع محطة براكة النووية في الإمارات. وبالتالي لم يعد الفصائل موضوع الفصائل شأنا داخليا لأن تأثيراتها الضارة،
0: ولكن الحكومة العراقية تعهدت دكتور صالح بتقديم المتورطين عن هذه الأحداث وتجري تحقيقات جادة وفقا للحكومة العراقية في هذا الأمر. ألا يعد هذا رسالة طمأنة لدول الجوار؟
1: يعني نحن نريد ممارسات على الأرض فعلية. يعني الأمر الوحيد الذي ينهي كل هذا الجدل وكل هذه الإشكالات هو وضع كل سلاح أي تنظيم خارج الدولة تحت سلطة الجيش العراقي.
0: لا إجابة واضحة، إجابة واضحة ومحددة وقصيرة. أحييك عليها، أحييك عليها دكتور. اللي ترد على هذا الأمر تحديدا سيد سعيدي، هو يقول أن الخليج ودول الجوار في حاجة إلى أفعال وليس أقوال ببساطة شديدة. صحيح أنه قد يكون هناك صدق في النوايا، ولكن لا يكفي وحده لإيقاف هذه الأنشطة التي هددت أمن دول الخليج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالتأكيد الحكومة العراقية يعني أعلنت موقفها، وبدءا الإطار التنسيقي وهو الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي وفي العراق أعلن موقفه يعني حصر السلاح بيد الدولة.

0: والمضي قدما نحو هذا الحصر. بالتالي هم ماضون، وفعلا هناك خطوات من قبل الإطار ائتلاف إدارة الدولة، وكما تعلمين سترشة ائتلاف إدارة الدولة يشمل كل المكونات في داخل العراق، فبالتالي اتخذ القرار ومضت الأمور، والحكومة العراقية ماضية بهذا الشأن، وفعلا هناك خطوات. أنا أقول لك يعني بصورة رسمية، يعني أنا لا أتحدث بمزاجية أو أتحدث بعاطفة، حتى الفصائل المسلحة التي هي ربما تكون مصدر تهديد، هذه أكو تفاهمات جدية معها، وفعلا أعطت كلمتها للحكومة العراقية بأنها ماضية بعمليات حصر السلاح. نعم تريد طمأنة بضرورة خروج آخر جندي أمريكي من العراق، وهذا هو فعلا حقها، ليس فقط حقها، حق الشعب العراقي، كل الشعب العراقي لا يريد أن يبقى جندي أمريكي على أراضيه،
1: ولكن
0: ويريد أن يستلم سيادته بحرية.
1: ما علاقة هذا الأمر بهناك رغبة وهذا حق للعراق في الحفاظ على سيادته والتخلص من أي وجود أمريكي؟ هذا أجندة وطنية داخلية عراقية، لكن ما علاقة ذلك باستهداف الخليج، باستهداف خط أنابيب شرق غرب؟ حدث هذا الاستهداف رغم تعهدات الحكومة بنزع سلاح هذه الفصائل، وفي الآخر فرضت الفصائل كلمتها وقامت بهذا الهجوم.
0: جيد سيد ترامب ايش قال آخر تصريح له؟ قال ربما تكون إيران. السيد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هو برانه وإحنا أخواننا يتهموننا، هو السيد ترامب برانه قال ليس من العراق بل من ربما يكون من إيران، وإحنا بعدنا مشلبين العراق والعراق.
1: يعني مع ذلك هو
0: هناك
1: جهة
0: مشتركة بين العراق وبين إيران وبين،
1: يعني حضرتك عايز تنسف الموضوع كله بأكمله.
0: فضلي.
1: العراق لم تنطلق هذه الضربات من الأراضي.
0: أقول السيد ترامب قال مو
1: لا لا، هي ملهاش علاقة بالسيد ترامب الآن، هي لها علاقة ب هناك اعتراف عراقي أيضا. بتحققوا ليه لو هي مش من عندكم؟ تعبين نفسكم ليه؟ بتحققوا ليه؟ يمكن أن يرد.
0: ماكو اعتراف. لا لا لا لا لا لا لا، ماكو اعتراف. لم يعترف أحد. لم يعترف أحد. الدولة العراقية اتخذت إجراءات بحق المقصر.
1: يعني أصلاً
0: قالت عندما قالت اسمحي لي، لا لا اسمحي لي.
1: سهلة.
0: أرجوك اسمحي لي.
1: طب اسمح لي حضرتك، سهلة قوي. إن لم تكن هذه الصواريخ من العراق، خلاص ببساطة شديدة تخرج الحكومة وتقول ليست من أراضينا، بس إجابة واضحة.
0: جيد. أقول السيد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قال ليس من العراق. رئيس الولايات هو رد عليك، مو أنا رد عليك، هو رد عليك.
1: طيب.
0: قال ليس من العراق.
1: صالح بقى يرد على حضرتك.
0: ترامب بعظمته بقوته رئيس الولايات ورئيس أعظم دولة.
1: طب لي يرد دكتور صالح، تفضل دكتور صالح.
0: مو خلي أكمل، خليني أكمل، غير عندي مجال ولا
1: أكيد أرجع لحضرتك.
0: خليني أكمل.
1: أكيد يا سيد سعيدي، بس نسمع تعقيب من دكتور صالح على هذه النقطة لأنها دقيقة وحساسة. تفضل دكتور صالح.
2: أنا استغرب إنه يعني
0: بس شنو، بس كنت تعطيني نفس الوقت.
1: طب
0: تعطيني نفس الوقت يعني رجاء، تعطيني نفس الوقت.
1: حاضر، تفضل يا دكتور صالح.
0: جيد.
2: طب يعني أصبح ترامب حجة لدى البعض، وهو الذي أولا الحكومة العراقية قالت قائد القوى
0: حجة عليكم، حجة عليكم مو علينا، حجة عليكم
2: القائد. ثم أنها شكرت الحكومة، شكرت الحكومة السعودية لأنها فضلت إعطاء فرصة، وكان ذلك بتصريح رسمي. الأمر الغريب في العراق والأخطر هو أن لا توجد ميليشيات مسلحة إلا أن تكون ضد السلطة، يعني بمعنى أنه لا توجد دولة فيها فصائل مسلحة إلا أن تكون هي فصائل معارضة، لكن أن تكون السلطة ممثلة بأحزاب لها ميليشيات خارج الجيش النظامي، هذا الأمر الغريب. ثم أنه يقول أخ من العراق مع احترامي له، يقول أن هذه الميليشيات حتى آخر جندي أمريكي، كل الفصائل وكل الموجودين في السلطة هم الذين جاءوا بالقوات الأمريكية للعراق، ليس فقط في 2003.
1: معلش دكتور صالح اسمح لي. هو يقول لحضرتك
2: 13 عندما
1: هو يقول لحضرتك
2: طلب
1: دكتور صالح
0: حقيقة. طيب. هذا الكلام طيب لو سمحت كريم، يعني هذا الكلام كله مو واقعي.
1: طيب لو سمحت،
0: من أتى بالدبابات الإيرانية؟
1: ثانية واحدة يا أستاذ سعيد،
0: من أتى؟
1: خلينا بس عشان
0: تعال والله فهمني، قل لي
1: عشان
0: من
1: أتى
0: بالأمريكان؟ احنا لو
1: طيب خلينا بس، مش موضوعنا الأمريكان، موضوعنا دكتور صالح. هو بيقول لحضرتك بشكل واضح،
0: إذا كان رئيس الأمور،
1: إذا كان رئيس ترامب
0: سترشا، يا أما يتحول الحوار إلى حوار،
1: والله يا استاذ سعيد لو حضرتك سمعتني
0: ونظمنا
1: الحوار هيبقى كويس
0: قوي، والا يعني أرجوك تسمع. يكون شخصي
1: ارجوك تسمع يا دكتور صالح. هو بيقول لحضرتك اذا كان الرئيس الامريكي نفسه والاستخبارات الامريكيه نفسها بتقول ان ليس هناك يقين بان هذه الضربات نفذت من الاراضي العراقيه، قد تكون نفذت من ايران، وبالتالي هذا دليل براءه للفصائل من وجهه نظر السيد السعيد. يرد عليه لو سمحت.
2: يعني أنا مرة هذا التصريح أولا، ثم أنا

0: لم أرى هذا التقرير من الاستخبارات الأمريكية. لدي تصريح واضح من الحكومة العراقية بأنها قامت بإعفاء بعض القيادات الأمنية في محافظة العمارة، وقالت أنها انطلقت منها هذه الصواريخ، ثم أنها قد عبرت عن امتنانها الحكومة السعودية لأنها أعطت الحكومة العراقية فرصة.
1: طيب
0: هذا اقرار
1: طيب
0: الحكومه العراقيه.
1: شكرا اللي يجاوب السيد السعيدي
0: اللي
1: اكون عادله في الوقت. تفضل يا سيد السعيدي، عقب على هذا الامر. هو بيقول لحضرتك
2: انا اقول الاجراء التي اتخذته الحكومه العراقيه ست رشا الاجراء التي قامت به الحكومه العراقيه تقوم به اي حكومه موجوده على العراق، اي حكومه في الدول المجاوره، هو اجراء باعفاء القائد المسؤول على تلك المحافظه وهي محافظه ميسان. ليش؟ لان الاجراء وهذا الخلل وهذا الخرق حصل في اراضيها وفي محافظتنا وهي محافظه ميسان.
1: يبقى حصل، يبقى هي انطلقت من عندكم.
2: اي قائد
1: يبقى انطلق
2: مسؤول؟
1: ما هو لو
2: الاجراء
1: يا استاذ سعيد، بس خلينا نخفض الصوت شوي عشان المشاهد.
2: لا لا لا مو انطلق
1: عشان المشاهد بس،
2: هذه منطقه حدوديه.
1: يا سيدي
2: اسمحي لي ستي.
1: تفضل يا استاذ سعيد. تفضل
2: اكمل له شنو؟ اكمل له شنو؟
1: اتفضل
2: اكمل له.
1: تفضل والله تفضل.
2: جيد اقول هذا الاستهداف حصل من مناطق حدوديه، من منطقة حدودية احنا نعلمها، احنا نعرفها المنطقة هاي، هذه أراضينا احنا نعلم هذه منطقة حدودية بيننا وبين إيران. هذا واحد. اثنين، هذه المنطقة في ظل الحرب الدائرة في المنطقة كلها مشتعلة وكلها مخترقة وكلها، هسه نشاهد اليوم كل الشرق الأوسط محترق يا سيدتي الكريمة، السعودية واليمن، الشرق الأوسط، مضيق هرمز، مضيق باب المندب كله محترق. كيف تريدني أن أسيطر على مساحة يعني كل الصغيرة بيني وبين إيران؟
1: يعني
2: وهي
1: يعني
2: مساحة
1: إيران، يعني إيران اخترقت أراضيكم
2: جدا. ما استنى
1: بس، انتظر بس يا أستاذ سعيد.
2: كيف شلون تريدني؟
1: خلينا نتناقش بس. يعني إيران اخترقت حدودكم وقامت بتنفيذ هذه العملية وبالعربي كده دبستكم فيها ورطتكم فيها؟ يعني
2: لا أنا أقول أقول أقول أكو أكو صار في أراضينا تقصير، والحكومة العراقية
1: قد إيه هو بقى التقصير؟
2: أعفت محافظ.
1: إيه هو التقصير؟ قول لي هو إيه؟
2: تصريح من قبل رئيس الولاية.
1: يا قول لي التقصير إيه؟
2: أي التقصير بوجود هذا اسمحي لي ستي. التقصير شنو؟ التقصير بوجود هذه المنصات وين؟ على هذه المناطق الحدودية. هل أنا سؤالي، هل كل المناطق الحدودية الموجودة يعني جائر مداير العراق، هل كلها مسيطر عليها من قبلنا إحنا كعراقيين أو من قبل دول الجوار؟ هل الحدود العراقية السعودية أو الحدود العراقية الكويتية مسيطر عليها من الجانبين؟ بالتأكيد أكو ثغرات.
1: طيب أنا بسألك، مين اللي اخترق حدودك؟ مين اللي اخترق
2: يعني
1: مين اللي اخترق حدودك
2: واندفاعات؟
1: رد عليا، مين اللي اخترق حدودك؟ يعني إيران اخترقت حدودك ورطتك؟
2: أنا أقول أكو مناطق أكو فيها ثغرات. جيد، أقول أكو مناطق بها ثغرات. هذا واحد. اثنين، الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت ذلك وقالت أنه الخرق الموجود ربما يكون من إيران.
1: طيب
2: عفت العراق، قرأت العراق.
1: طيب هو ما يعني دكتور صالح بيقول ما سمعش الكلام ده.
2: نيته السليمة.
1: طيب
2: رسالة طمأنينة.
1: خليني بس أطلع أطرح سؤال بس على الدكتور صالح.
2: سمحي ستي.
1: يا أستاذ سعيدي، أستاذ سعيدي، هو ليه حضرتك معتقد أن هذه فقرة مفتوحة؟ بالمناسبة في وقت لكل الأشياء لو سمحت. يا دكتور صالح لو سمحت رد على هذا الأمر. هو بيقول لحضرتك يعني لماذا تلام العراق في عدم السيطرة على هذه المنطقة الحدودية التي يتم الحديث عنها؟ ما دول المنطقة كلها عندها مشكلة في مناطقها الحدودية، لماذا تطالبون العراق بما لا يطاق في هذا التوتر الكبير الذي تشهده المنطقة؟ إجابة سريعة لو سمحت.
0: يعني ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني هو الأخ الكريم يذكر أنه حصل اختراق لكنه لا يسمي إيران، لا يقول إيران اخترقت، أو والحكومة العراقية نفسها لم تذكر ذلك. الحكومة العراقية لم تذكر أن إيران اخترقت حدودها. هذا الأمر ليس متسللين يخترقون حدود رملة صحراوية لا يعرفها أحد، هذا إطلاق منصات صواريخ تكون بالتأكيد مرصودة، ويمكن وإلا كيف يمكن للعراق أن يراقب أو الدول الأخرى؟ لا يمكن أن يتم إطلاق منصات صواريخ بدون أن تعلم الدولة التي أطلقت منها الصواريخ. ثم حتى الآن، حتى هذه اللحظة، السعودية ودول الخليج مقتنعة على بناء على بيان الحكومة العراقية أن الصواريخ أطلقت من الحكومة من الأراضي العراقية.
2: طيب حضرتك تتهم الحكومة العراقية،
0: الحكومة العراقية غير ذلك، وتقول
2: يعني
0: أن إيران هي
2: العراقية؟
0: التي
2: تتهم الحكومة العراقية أنها تعلم؟
0: أنا
2: أنت تتهم الحكومة العراقية أنها تعلم بالاستهداف؟
0: أنت توليشت
2: تعلم؟ مو أنت تقول تعلم الحكومة العراقية؟
0: أنا قلت أن الحكومة

0: بيان يعني الحكومة العراقية.
1: سؤالي لك من خلال
0: لا ما قلت تعلم
1: تعلم
0: ما قلت تعلم قلت أن دول الخليج لا لا لا لا ما قلت ذلك لا ما قلت تعلم لا أنت لا ما قلت تعلم أنا قلت الحكومة العراقية يا سيدي أنا قلت الحكومة العراقية أعلنت ليس علمت أعلنت فرق بين كلمة أعلنت وعلمت قلت أن الحكومة العراقية أعلنت أن هذه الصواريخ انطلقت من منطقة العمارة وحددتها لم تقل أنها أطلقت من بواسطة ميليشيات إيرانية أو اختراق
2: طيب.
0: إيرانية
2: الملف انتهى انتهى في النقاش هذه الليلة شكرا لضيوفي دكتور صالح السعيدي
1: أقول أنا أقول ترامب أحلى ترامب قال
2: سنعود
1: ترامب.
2: سنعود للنقاش مرة أخرى في حلقة
1: احتزازي حضرتك ترامب نفسه يقول
2: شكرا
1: يقول يا ربما
2: شكرا.
1: تكون إيران
2: شكرا
1: وحضرتك تتهمنا
2: شكرا

0: في تصعيد واضح في لغة الخطاب السياسي لمصر تجاه إثيوبيا، توقف الكثيرون أمام تصريحات وزير الري المصري المتعلقة بسد النهضة تحديدا، ربما تحدث في ملفات أخرى، ولكن إجابته على مسألة سد النهضة حينما تحدث وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم بهذه اللغة التي شهدت تصعيدا في اللغة السياسية لمصر، مؤكدا مرة أخرى أن هذا السد غير شرعي، وكون أنه أصبح أمرا واقعا لا يعني أن مصر لن تقوم بمطالبتها الدائمة بحقوقها في هذا الأمر، ولن تتخلى عن هذه الحقوق مهما كان التصعيد الإثيوبي. نستمع إلى تصريحاته لأنها يعني ربما خلقت حالة كبيرة من التفاعل كما تابعنا.
1: نحن دولة قوية تعرف متى يكون لها أي رد فعل، وما حدث في 2011 لن يتكرر، وأن الدولة المصرية ستتخذ جميع الإجراءات التي يكفلها لها القانون الدولي لحماية أمنها المائي. السد اللي بيخزن 74 مليار، أنا ما كنتش محتاج الرقم ده علشان أدي كهرباء للناس دي. طب لما السد طلع كهرباء، هل الناس دي راح تلاقي الكهرباء؟ هو ده السؤال المهم اللي لازم نسأله للحكومة الإثيوبية، مش أنا اللي أسأله، الشعب الإثيوبي يسأل حكومته. مش أنتوا قعدتوا 15 سنة تقولوا إن إحنا الكهرباء دي للناس الغلابة اللي بتحمل الحطب، هل الناس ما زالت تحمل الحطب ولا لأ؟ ده سؤال. هل السد ده كهربته بتروح للبيتكوين ولا لأ؟ ده سؤال تاني.
0: من القاهرة ينضم إلينا عضو مجلس النواب ورئيس تحرير صحيفة الشروق الزميل أستاذ عماد الدين حسين، مرحبا بك أستاذ عماد. ومن أديس أبابا أيضا ينضم إلينا الباحث في الشؤون الأفريقية موسي شيوق، أهلا بك معنا أيضا سيد موسى. ربما هذا الأداء لوزير الري المصري نادر أن تجد مسؤول سياسي مصري يخرج عن، يعني دائما مصر تحاول أن تكون كل التصريحات في ضوء نوع من الانضباط الدبلوماسي، هو الآن بدأ يتحدث بشكل يعبر ربما من وجهة نظر كثيرين أستاذ عماد وأنت تابعت وسائل التواصل الاجتماعي عن غضب مصري مدفون، ماذا تعقب أو بماذا تعقب على هذه التصريحات؟
2: السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لك أستاذ رشا ولضيفك ولكل السادة المشاهدين. يعني يمكن تفهم هذه اللغة الواضحة القوية من الدكتور هاني سويلم بأنه قد فاض الكيل المصري وربما الصبر المصري نفذ أو في طريقه للنفاذ، حينما يخرج مسؤول أثيوبيا وأكثر من مسؤول أثيوبيا ويقول أن هناك سيادة كاملة لأثيوبيا على سد النهضة وأنه حق سيادي آسف على النيل الأزرق أنها تبني ما تشاء من سدود، فهو الوزير قال بوضوح أن على المسؤولين الأثيوبيين أن يتثقفوا، أن يقرأوا، أن يفهموا أن هناك فرق بين أن تفرش سجادة بيتك وبين أن تقيم مشروعات على نهر دولي. هذه مسألة بسيطة، هو لا يسخر ولا يتحدث، هو يقول من حق المواطن الأثيوبي والدولة الأثيوبية أن تقيم مدرسة، أن تنشئ، أن تفرش ما تشاء من سجاد في منازل المواطنين، لكن ليس من حقها أن تفعل ما تشاء على نهر دولي. هذا هو القانون الدولي. الرجل والمصريون جميعا يتحدثون،
0: بس هناك سخرية من قبل المسؤولين الأثيوبيين حول هذا الأمر، خاصة وأنهم قالوا أن على

0: وزير الري المصري أن يقرأ أو يتفهم أو يتفحص القانون الدولي الذي يقولون إنه لا يعرف عنه شيئا؟ كان أيضا هناك نوع من السخرية في التعامل الأثيوبي مع هذا التصريح السياسي لمسؤول مصري رفيع.
1: يا فندم، من حق يعني اخواننا الاثيوبيين مع كل التقدير ليهم يعني في حاله انكار كبير، هم يتصرفون بالطريقه الاسرائيليه وبالاسلوب الاسرائيلي وظننا انهم سيحققون شيئا بهذا الامر. القانون الدولي لو ان كل دوله تصرفت كما تتصرف اثيوبيا، بمعنى انها تقيم ما تشاء من سدود بعيدا عن التفاهم مع الدول المتشاطئه او دول الممر ودول المصب، فمعنى ذلك انها ستحوله الى نهر خاص. المسؤول وزير الري الاثيوبي الازبق حينما تم الملء الاول قال لقد صار البحر او النهر بحيره اثيوبيه مغلقه، وكل يوم الاثيوبي تتصرف بهذه الطريقه.
0: طيب، هذه نقطه مهمه، اشكرك استاذ عماد على اثارتها. يا سيد موسى، ما يقوله الاستاذ عماد الان، وهذا احساس غالب لدى غالبيه المصريين، ان هناك لغه مستفزه للغايه من جانب اثيوبيا تصدر دائما على لسان المسؤولين الاثيوبيين، وان الهدف هو يعني تعكير صفو العلاقة ما بين إثيوبيا ومصر، وليس الهدف تنمية أو كهرباء. والدليل أن وزير الري المصري يقول طب هل لما عملتوا سد النهضة استفدتوا من الكهرباء وتم إيصالها للبيوت الإثيوبية؟ هذا لم يحدث، وبالتالي هذا يكشف كذب الادعاء الإثيوبي في مسألة سد النهضة أنه من أجل الكهرباء والتنمية.
2: في البداية أحييك وأحيي المشاهدين الكرام والضيف الكريم كذلك. دعيني أبدأ من نقطة واحدة، وأرى أنك متحمسة أيضا في إيصال صوت المصريين، وأرجو أن تكوني كذلك حريصة في إبداء الرأي الأثيوبي. أبدأ من نقطة واضحة جدا، بأن أثيوبيا لم تقل ولن تقول أيضا بأن النيل الأزرق هو نهر إثيوبي داخلي، وأن أثيوبيا تلتزم بالقانون الدولي، وأن أي نقاش جاد بين الدولتين لا يحتاج إلى إعطاء درس في كيفية فرش السجاد أو إلى تحديد من هو المثقف من الآخر. نحن أمام خلاف قانوني سياسي في مشروع في نهر النيل. إذن النقاش يجب أن يكون كيف يمكن لدولة المصب أن تحفظ حقها المائي، وكيف يمكن لدولة المنبع أيضا أن تحفظ حقها في التنمية. هذه هي النقطة، هذا ما يجب أن يناقشه.
0: بس اللغة المصرية كانت المصري. دائما
2: خليني أكمل.
0: طب
2: أكمل الفكرة.
0: لو سمحت.
2: أعطيني وقت كما أعطيتي لضيفك الآخر.
0: لو سمحت. لن أنحاز إلى هذه المسألة أو أن أجر إليها. أسألك سؤال محدد. أنتم أقمتم سد النهضة من أجل التنمية. ولطالما قالت مصر أنها تؤيد هذا الحق في التنمية. وزير الري المصري بيتحداكم. بيقول لحضراتكم. هل لما عملتوا سد النهضة استفدتم من الكهرباء بالفعل وتوليدها وقمتم بتنمية البيوت الإثيوبية وقمتم بإيصال الكهرباء؟ ممكن ترد عليه في هذا السؤال بما أنك مواطن إثيوبي وتعيش داخل إثيوبيا؟
2: الوزير لم يكن يسأل، وإنما كان يسخر ويعتدي.
0: أنا بسأل حضرتك.
2: لا تقاطعيني رجاء، أنا أرد عليك. الوزير كان يسخر ولا يسأل. إذا كان السجاد في النيل ليس سجادا في منزل إثيوبيا، وكذلك ليس سجادا في منزل مصر، والإثيوبيين لطالما يتحدثون عن قاعدة لا ضرر ولا ضرارا، وكانوا يعرضون على إثيوبي على المصريين أن يكون حتى مشروع سد النهضة نفسه مشروعا مشتركا بين الدولتين حتى في البناء والتشغيل. الآن هذا الوزير يتكلم يقول أن هذا السد غير شرعي. ما هو القضاء الدولي الذي حكم بأن هذا السد غير شرعي؟
0: لا حضرتك، أنا لا يعني أنا بس حضرتك سؤال. أنا لو من حضرتك ثانية واحدة يا أستاذ عماد، أنا لو من حضرتك تظهر باعتبارك صحفي وتتابع الشأن الإثيوبي بشكل ولديك خبرة، تظهر لوزير الري المصري الأرقام التي تقول إن

إثيوبيا استفادت من هذا السد في توفير الكهرباء لمواطنيها وأن هذا حقها المشروع الذي لن تتخلى عنه. طلعوا الأرقام للمصريين عشان تردوا عليهم. شفت بحرضك على المصريين رغم أنك اتهمتني أن أنا مصري، بس بحرضك دلوقتي أنك

0: وهذه تقارير منشورة
1: طب رد يا استاذ عماد، هو يق... هو هو هو ي... طيب هو يقدم اجابه على السؤال الذي طرحه الوزير المصري، يقول لحضرتك مصادر الكهرباء استفدنا منها، قمنا بذلك من اجل التنميه وهذا حق مشروع لنا، وليس من حق مصر ان تقف في وجه شعوب تسعى الى التنميه لترد عليه.
2: نعم أستاذ رشا، أخشى أن يكون قد أثر عليك بمحاولة الابتزاز و
1: هو على فكرة المذيع في كل الأحوال يا أستاذ عماد مش هيبقى عاجب أي طرف، يعني لا هتبقى عاجب الطرف المصري ولا هتبقى عاجب الطرف الإثيوبي، خلاص اتعودنا على كده. اتفضل اتفضل.
2: أنا يعني نعم أنا أقول له للأسف الشديد، للأسف يؤسفني أن أقول ذلك، أن الأصل الآن أو القاعدة الأساسية في تصريحات غالبية المسؤولين الأثيوبيين أو المتحدثين أو حتى وسائل الإعلام هي تقديم، لا أقول الكذب ولكن تعمد تقديم معلومات خاطئة ومضللة كل بالكلية. بمعنى آخر مصر قالت لم يحدث أن أثيوبيا عرضت على مصر في الفترة من 2011 أبريل 2011 حينما أعلنت أثيوبيا عن التدشين وتحويل السد تمهيدا للبناء، منذ هذا الوقت لم يحدث أن أثيوبيا عرضت على مصر أن تشارك في البناء إطلاقا، وأتحداها أن يظهر ذلك في وثيقة رسمية، هذه نقطة واحدة. أتحداها أن يثبت أن مصر عرضت التنمية في أثيوبيا، أتحدى أن يقول أن مصر كان لها موقف ضد التنمية. نمرة ثلاثة، مصر عرضت من أبريل 2011 وحتى توقف المفاوضات كل الحيل، ذهبنا إلى مفاوضات، توقيع الوثائق، تحدثنا عن مكاتب دولية للدراسات الجدوى.
1: طيب أستاذ عماد، هو بيقول لحضرتك
2: كانت تروق،
1: هل من حق وزير الرأي المصري،
2: النقطة الجوهرية،
1: هل من حق وزير الرأي المصري وفقا لما يقوله أن يقول أن هذا سد غير شرعي رغم أن ليس هناك قضاء دولي أو موقف دولي حسم هذا الأمر؟ هذا ما يقوله أيضا، نرد عليه لو سمحت.
2: هو لا يدرك للأسف الشديد، يعني أيضا لم يذاكر الملف جيدا لسبب بسيط، أرجوه أن يقرأ أولا الاتفاقات الدولية المنظمة للأنهار الدولية المتشاطئة، بمعنى أن نهر النيل به 10 دول. الأخ الأثيوبي الكريم أرجوك ارجع إلى الاتفاقات التي تنظم هذا الأمر ببساطة شديدة. لو أن كل دولة قررت أن تقيم ما تشاء من سدود بعيدا عن التفاهم مع الدول الأخرى، فسوف يتحول النهر الدولي إلى نهر داخلي لدولة المنبع، هذه قضية مفروغ منها. لو أن أثيوبيا،
1: بس هو بيقول لحضرتك أن لم يحدث أن أثيوبيا قالت أن النيل الأزرق بحيرة إثيوبية، بيقول حضرتك جبت الكلام ده منين؟ لم يقولوا أي
2: يا فندم، ما لازم، ما هو ما مش مهم ان هي قالت، ما هو معنى ان تعلن اثيوبيا ان تبني سد الخراب الاثيوبي لا اسميه النهضه بمعزل عن مصر والسودان؟
1: طب رد يا سيد، رد يا سيد موسى على ما قلت
2: عن النيه.
1: طب
2: لو سمحت، عن ما الذي تعنيه باربع سدود دون التفاهم مع مصر؟ طيب ودول،
1: رد يا استاذ موسى،
2: هذا هو المنطق عليه ان يرد.
0: هو اولا الخلاف في موضوع سد النهضه هو في قواعد الملء والتشغيل وليس في السد نفسه. إثيوبيا حينما بنت هذا السد منشأها انطلاقها كان اتفاقية إعلان المبادئ. اتفاقية إعلان المبادئ تنص على،
2: ليس صحيحا، هذا كذب، ليس صحيحا.
0: اتفاقية المبادئ كانت 2015، وأن تكون هناك مفاوضات تسير جنبا إلى جنب مع الملء والتشغيل. حتى الآن الخلاف،
1: ولكن هل فعلت إثيوبيا هذا الأمر يا أستاذ موسى؟ هل فعلت إثيوبيا هذا الأمر أم أنها لجأت إلى فرض أمر واقع على دول يعني اللي هي لم تجري أي، ليس من حق أي، يعني تخيل نفسك لو مصر هي مكان إثيوبيا وقامت بإقامة هذه السدود دون تفاهمات مع دول المصب، هل هذا سيكون أمر عادل؟
0: إثيوبيا ترى أن مصر سيست الموضوع ولم تنظر إلى سد النهضة على أنه مشروع تنموي، وإثيوبيا جابت عواصم العالم للوصول إلى اتفاق. رئيس الوزراء الأثيوبي في ذروة الخلاف مع مصر راح إلى القاهرة واجتمع بالرئيس السيسي، وكان الاتفاق على أن ينهى الخلاف في موضوع سد النهضة.
1: ولم تلتزم إثيوبيا باتفاق المبادئ.
0: لم تلتزم.
1: طب على فكرة لم تكن مشكلتكم مع مصر فقط، كانت أيضا مع السودان. يعني هي المسألة
2: يا أستاذ رشا، أرجوك، الرئيس الأمريكي توصل إلى اتفاق كامل في سنة 2020 وهربت إثيوبيا في اللحظة الأخيرة من التوقيع. هذه الرئيس ترامب في ولايته الاولى، هذه نقطه في منتهى الاهميه. ارجو ان يجيب ضيفك
1: على هذا الامر.
2: هل من حق دوله المنبع،
1: ارجوك يا استاذ،
2: هل حق

0: دولة المنبع أن تنشئ سدودا بدون التوافق مع دول المصب.
1: طيب هذه سؤال مهم يا أستاذ موسى، تفضل رد عليه لو سمحت.
2: إثيوبيا لم تخالف أي قانون دولي، القانون الدولي ينص على الإخطار وليس على الحصول على الموافقة من دولة أخرى. هذه السيادة التي نتحدث
1: عنها. يعني أي دولة تقيم سدود يا سيد موسى؟
2: إثيوبيا لم تتحدث قط عن السيادة المطلقة على نهر النيل، وإنما كانت تتمسك،
1: ولكنها تفعل هذا بفضل أمر الواقع.
0: يا أستاذة رشا،
1: طب ثانية واحدة، هي تفرض هذا الأمر الواقع
0: يا أستاذ. يا أستاذة رشا في مغالطة كبيرة حينما يقول ضيفك أن دولة المصب أو المنبع تخطر فقط الطرف الأطراف الثانية بالإخطار، فمعنى ذلك
1: للأسف الملف سيظل
0: مفتوح.
1: انتهى الوقت يا أستاذ أحمد، شكرا لك، وأيضا الشكر أستاذ موسى. وصلنا لختام
2: والاستخدام المنصف والمعقول لنهر النيل.
1: يعني للأسف انتهى وقت هذه الفقرة، ولكن قبل أن نختم نشير إلى هذه المعركة المتصاعدة للغاية بين ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية كافة، وليس تلك فقط التي منعها من تغطية أخبار البيت الأبيض. كان رئيس ترامب قد اتخذ قرارا بمنع الصحفيين من CNN ومن أيضا بوليتيكو ومن MC Now، ولكن تضامنا مع هذا الموقف كانت هناك وسائل إعلام تضامنت مع الزملاء في هذه المحطة، وهذا صعب موقف الرئيس الأمريكي بشكل كبير. كانت هناك لافتة لأول مرة تحدث حينما ظهر ترامب في فعاليات للبيت الأبيض دون أن تكون هناك تغطية مباشرة من كافة وسائل الإعلام والصحافة المعتمدة، وربما كانت هذه رسالة مهمة للغاية للرئيس الأمريكي. لا نعلم كيف سيتعامل معها، ولكن ترامب في حرب واسعة مع الإعلام. إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق لتتساءل.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. قالت مجموعة السبع في بيان إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار وأمن المنطقة والطاقة، معربة عن استنكارها بأشد العبارات الضربات الحوثية ضد السعودية والتي وصفتها بغير المقبولة. ودعت مجموعة السبع في بيانها الحوثيين إلى وقف جميع الأعمال العسكرية والهجمات ضد السفن المدنية. هذا ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى محادثات إيجابية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في شأن النزاعين في أوكرانيا والبحر الأحمر، واصفا المحادثات بالبناءة. وأضاف ماكرون عقب اللقاء بترامب في نيويورك بأن الاجتماع بحث الوضع في البحر الأحمر نظرا لأهميته بالنسبة إلى الأسعار العالمية، تلاه نقاش مطول حول أوكرانيا وروسيا. استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشدد الزيدي على عزم حكومته المضي بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفقا للدستور والقانون. من جانبه أكد روبيو دعم الولايات المتحدة للعراق ولخطوات الحكومة الرامية إلى استكمال مقومات الدولة وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية. عقد اجتماع وزاري للرباعية الإقليمية التي تضم السعودية ومصر وتركيا وباكستان بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد ناقش وزراء خارجية الدول الأربعة التطورات الإقليمية ومسارات التهدئة واستقرار المنطقة. كما عقد وزراء خارجية مجموعة الثمانية التي تضم السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا اجتماعا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل بحث القضايا الإقليمية، في مقدمتها القضية الفلسطينية إلى جانب خطة السلام والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأن أي عملية بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى مزيد من القدرات البحرية والجوية، مشيرة إلى أن الحاجة الفعلية قد تتجاوز 10 سفن حربية لتأمين المنطقة بفعالية في ظل الوضع الأمني غير المستقر. ختام الموجز، مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: معكم زيارة وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيدي الحرب. أنا قعدت 13 شهر و12 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نزلنا.
1: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. جدة تنهي تحضيراتها لافتتاح منافسات بطولة كأس الخليج. إنفانتينو يقترح إجراء مشاورات مع الاتحادات الوطنية بهدف إصلاح حوكمة فيفا. زيدان وتشافي وجيسوس يدشنون مهامهم مع منتخبات فرنسا وهولندا والبرتغال. ريال مدريد يفتح النار على حكم الديربي يحمله مسؤولية الخسارة. تعادل مخيب لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي وميسي يواصل التسجيل.

0: واصل المنتخب السعودي تدريباته في جدة تحضيرا لمنافسات كأس الخليج. المنتخب السعودي يستهل مشواره في البطولة التي يستضيفها في جدة بمواجهة الكويت يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإنماء ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما العراق وعمان. يأمل المنتخب السعودي بالاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتحقيق اللقب الخليجي للمرة الرابعة في تاريخه بعد ثلاث مرات سابقة في أعوام 1994 و2003. أكد الكرواتي دراغان تالايتش مدرب منتخب البحرين أن مهمة الحفاظ على اللقب لن تكون سهلة وأن جميع المنتخبات تملك حظوظا متساوية في البطولة. الزميل أحمد الرايقي التقاه في جدة.
1: أنا شخصيا سعيد بتواجدي في جدة وشكرا على حسن الضيافة. الاتحاد السعودي قدم لنا كل التسهيلات اللازمة. لا نتحدث عن الجو أو الإصابات وليس لدينا

0: أي أعذار، فجميع المنتخبات ستلعب في الجو نفسه. سنواصل التدريبات استعدادا للبطولة، فالمهمة أمامنا كبيرة، ونأمل بأن يسير كل شيء على ما يرام. الحفاظ على اللقب سيكون صعبا جدا، ونحن نحترم جميع المنافسين. جميع المنتخبات في بداية البطولة لديها فرص متساوية للفوز بالكأس، ومن يريد تحقيق البطولة عليه إثبات ذلك في الملعب. ونأمل بالاستمرار في جدة لأطول فترة ممكنة وبلوغ النهائي.
1: يواصل منتخب عمان تحضيراته في جدة قبل مواجهة العراق يوم غد الأربعاء في افتتاح مشواره بكأس الخليج 27. ركز المغربي طارق سكتيوي مدرب عمان خلال التدريبات الأخيرة على زيادة الانسجام بين اللاعبين وسرعة نقل الكرة والتحرك في المساحات الضيقة، إلى جانب تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، مستعينا بمحاضرات نظرية وعملية داخل أرضية التدريب. كان منتخب عمان بدأ تدريباته في جدة بعد وصوله الخميس. سيستهل مشواره أمام العراق قبل مواجهة السعودية في الجولة الثانية، ثم الكويت في ختام دور المجموعات.

يواصل المنتخب القطري تحضيراته في جدة استعدادا لمواجهة البحرين الخميس في مستهل مشواره ضمن منافسات كأس الخليج 27. يواصل منتخب قطر تدريباته بقيادة الإسباني جيلان لوبيتيغي بعد وصول بعثته إلى جدة الجمعة، حيث ركز جهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية إلى جانب تطبيق عدد من الجمل التكتيكية تمهيدا للاستقرار على التشكيلة التي ستبدأ مواجهة حامل اللقب. حافظ لوبيتيغي على معظم عناصره التي شاركت في كأس العالم، وفي مقدمتهم أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس، إلى جانب بوعلام خوخي وبيدرو ميغيل وأدميلسون جونيور.

0: في الاستوديو معي لاعب الدوري السابق عبد العطيف. اهلا بك كابتن عبدين. احنا كل يوم نسلط الضوء على منتخبين، اليوم منتخب عمان. منتخب عمان يعني يؤدي جيدا بشكل عام بالبطوله، ولكن هذه المره يدخل هذه البطوله بشكل جديد، بوجه جديد وبمدرب جديد، يعني 11 لاعب من تشكيله جديده بهذه البطوله.
1: اولا نمسي عليكم جميع المتابعين. فعلا الان المنتخب الاول، خلينا نقول الاتحاد العماني عنده سياسه انه يريد الذهاب الى كاس العالم 2030، خاصه مع زياده المقاعد، فبالتالي تجديد بهذا الكم الكبير يحيى عليه صراحه الاتحاد العماني. هو الان عنده هدف، خلاص انا اريد ان اساهم او انافس في كاس اسيا بشكل قوي، وايضا الذهاب الى
0: يتجاوز حدود هذه البطولة، يعني طموحهم.
1: هو أنا أعتقد دامت إنك هو ليش غير قبل بطولة الخليج، أو خلينا نقول بعد تصفيات كأس العالم الأخيرة، ليش حب يسوي خلينا نقول صرخ للجلد المنتخب بشكل كامل، وإعادة يعني خلينا نقول توليفة جديدة مع أفكار جديدة. فأعتقد المنتخب أو الاتحاد العماني ينظر لهذه البطولة هي البطولة التحضير ما بعد بطولة الخليج، يعني كأس آسيا، تصفيات كأس العالم. فهو يجد أن هذه البطولة هي أفضل يعني أو تجربة ميدانية لهذه الأسماء الجديدة، أن تبدأ تأخذ الخبرات والاحتكاك عشان المنافسات اللي هو يرى بالنسبة لها. بطولة الخليج بالنسبة لها مهمة، لكن أنا بالنسبة لي يتضح لي وش معناته لما تيجي قبل البطولة وتغير بهذا الكم، إن معناته خلاص أنت ناوي تبني منتخب جديد وفريق جديد. فهذه انا اعتقد الوضوح 11 لاعب مش

0: الهلال ترى انت في ثلاث شهور اربع شهور تغير 11 لاعب بشكل كامل، وخاصه انك محكوم ب انت يعني انت من الانديه تاخذ، يعني انت ما تقول والله انا نادي حصعد من عندي وحغير جلد المنتخب، لا انت ملزوم بانديه
1: موجودين.
0: فبالتالي 11 لاعب عدد كبير جدا، لكن هو يدل على رؤيه او اهداف الاتحاد العماني من التغيير.
1: كما تقول عبده يعني مشروع، هو مشروع
0: بالضبط
1: بالفعل
0: بالضبط.
1: يعني حتى اذا نظرنا الى التحضير، تحضير منتخب عمان يعني خاض ثلاث معسكرات قبل هذه البطوله، يعني ليس وكانه هو يحضر يعني ويمر بهذه البطوله مرورا كما قلت انت، حتى التحضير كان على مستوى كبير.
0: بالضبط. هو ليش هو يعرف انه مثلا الدوري عنده ما هو تنافسي بشكل قوي، ما هو مثل الدوري السعودي او حتى الدوري الامارات أو القطري، هو يرى أنه دوري ما زال، فبالتالي التحضيرات الكثيرة هذه عشان يعوض الاحتكاك والتنافسية للاعبين المنتخب اللي يبغى يسقلهم بشكل أكبر. أنا أعتقد أيضا معدل أعمار أصبح أفضل بالنسبة للمنتخب العماني، أنه يبغى يروح لما بعد 20-30 و20-34، فيحيون أيضا. أنا بالنسبة لي يعني أنا من عشاق الكرة العمانية، هي منتخب ممتع لكن بدون نتائج، يعني يصدر نجوم، يصدر لاعبين، وعنده إمكانيات وأيضا عنده الموارد البشرية، يعني هو منتخب أو الشعب العماني.
1: مين أفضل لاعب رأيك الآن بالمنتخب؟
0: ما أقدر أحكم الآن لأن الجيل الجديد.
1: طيب من الجيل القديم
0: اللي لعبت معه أنا يعني لا اللي لعبت فيه الأسماء كبيرة، لكن أنا من محبي أحمد حديد. أنا أحمد حديد بالنسبة لي هو رقم واحد في المنتخب العماني، ثم يأتي مثلا عماد الحوسني وفوزي بشير، لكن أحمد حديد أنا بحكم التنافس في المركز هو يلعب كمحور أنا كعشرة، فأعرف إمكانياته جيدا يعني حاولت كثير أني أجلب النادي الشباب لكن ما ساعدني الحظ وراح راح الاتحاد لله سبحانه.
1: طيب ننتقل الى منتخب يعني حتى كمان برز كثير، يعني اصبح يعني دولي وليس محلي، الحبسي طبعا معروف
0: كبير. لا نتكلم عن
1: صحيح اللي انت لعبت معهم. طيب منتخب قطر سيدخل بسلاح الخبره والاستقرار الفني بشكل عام، لوبيتيجي عمل توليفه جيده، صحيح انه دخل ياتي من كاس عالم يعني نتائج غير جيدة، ولكن هو أيضا بطور التطوير.
0: صحيح، عكس المنتخب العماني. أنت إحنا قلنا هناك تجديد وإحلال، هنا لا، استقرار وثباتية. وأنا أعتقد أنه المنتخب القطري مر بجيل عظيم صراحة، جيل كان جدا رائع، وخاصة على مستوى القارة الآسيوية وتحقيقه لبطولتي أمم آسيا كان عملت فرق كبير في تاريخ المنتخب القطري، لكن ما بدأ يصدر بالكثافة في الفترة هذه. يعني تعرف أنت لما يصدر لك 4-5-6-7 نجوم في فترة واحدة بعدين يبدأ يتقلص الزخم. أنا أعتقد نتائج سباير في الفترة الماضية صنعت هذا أو التاريخ الجميل اللي حققوه هذا الجيل. الآن المنتخب بدأ يعني معدل أعمار بدأ يكبر، نحتاج وجيه شاب.
1: يعني كنا توقعنا انه يغير لانه اجى من كاس عالم، يعني بعده حافظ بهذه البطوله، حافظ على من موجود بكاس. صحيح. من شارك بكاس العالم، وحتى هو ايضا لديه كاس اسيا، يعني يجب ان يكون. صحيح. التحضير اعلى.
0: صحيح خاصه ان الاتحاد القطري دائما انا من المنتخبات اللي كانت تخطط بشكل جميل صراحه. الان ما حسيت انه يعني ما ادري هل هو اكتفاء، هل هو انه لا، يعني احنا هذا المنتخب ما زال عنده بقيه ويقدم ويجلب لنا كاس اخرى، ما ادري. لكن انا اعتقد انه كان اتفق معك ترى المفروض كاس العالم يبدا صناعه جيل اخر، خاصه انه شارك في جيلين مختلفه. المنتخب القطري يبقى مرشح بحكم الخبره اللي يملكها هذا المنتخب والاسماء اللي يملكها هذا المنتخب، وبالنسبه لي هو الاقوى في المجموعه هذه.
1: الاقوى كيف بدي اسالك. طيب شكرا لك بالاستديو لاعب دور سابق عبد عطيف، شكرا دائما. سنرجع بعد فصل قصير لنتابع. إنفانتينو يقترح إجراء مشاورات مع الاتحادات الوطنية بهدف إصلاح حوكمة فيفا. زيدان وتشافي وجيسوس يدشنون مهامهم مع منتخبات فرنسا وهولندا والبرتغال.

لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق.

0: تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: أهلا بكم من جديد. اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو إجراء مشاورات مع الاتحادات الوطنية بهدف إصلاح حوكمة الهيئة الكروية الأعلى في العالم، وذلك في رسالة وجهها إلى الاتحادات الأعضاء 211. وكتب إنفانتينو: سأقترح أن ينظم مجلس فيفا مشاورات مباشرة ومنظمة ومحددة زمنيا مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء والأطراف المعنية بشأن سبل تعزيز عمليات صنع القرار في فيفا، ما سيتيح تقديم مقترحات دقيقة بشأن إشراك الهيئات المؤسساتية في مرحلة مبكرة. واقترح إنفانتينو دراسة المقترحات الأولية خلال اجتماع مجلس فيفا المقرر في 15 من الشهر المقبل. مدد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا 2032، لتشمل 3 بطولات قادمة: بطولة أوروبا 28، كأس العالم 2030، وبطولة أوروبا 32، لتكون أطول مدة ولاية يجري الاتفاق عليها لمدرب منتخب إسبانيا. حقق دي لا فوينتي 3 ألقاب مع إسبانيا، هي دوري الأمم الأوروبية، بطولة أوروبا، كأس العالم. واللقب الوحيد الذي أفلت من قبضته كان دوري الأمم 2025 الذي خسرته إسبانيا أمام البرتغال بركلات الترجيح. تسجل إسبانيا أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المنتخبات، وهي 38 مباراة متتالية. قاد الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان أول حصة تدريبية له مع منتخب فرنسا استعدادا للاستحقاقات القادمة في دور الأمم الأوروبية. تولى زيدان منصب تدريب الديوك خلفا لديدي دوشون بعد كأس العالم الماضية، وأعلن يوم الجمعة قائمة تضم 23 لاعبا. يستعد زيدان لمواجهة تركيا في اسطنبول في 25 من الشهر، ويسعى لحصد نقاط خارج الديار قبل استضافة مباراة الإياب في بوردو، ما سيكون مؤشرا مهما في مستهل مشواره. قاد الإسباني تشافي هرنانديز أول تدريب لمنتخب هولندا منذ توليه القيادة في أغسطس الماضي خلفا لرونالد كومان. غاب عن التدريب الأول للمنتخب هدافه التاريخي منفيس ديباي بعدما استبعده تشافي من قائمة المنتخب للمباريات المقبلة في دور الأمم الأوروبية. تواجه هولندا منتخب ألمانيا في أمستردام في 24 من الشهر قبل أن تحل ضيفة على صربيا في بلغراد، ثم تواجه مضيفتها اليونان قبل أن تستضيف صربيا. انضم لاعبو المنتخب الألماني إلى المعسكر الإعدادي لخوض منافسات دور الأمم الأوروبية. يستأنف فريق يورغن كلوب مشاركته بمباراتين صعبتين، حيث يحل ضيفا على هولندا في أمستردام يوم 24 من شهر الحالي قبل أن يستضيف نظيره اليوناني في 27 من الشهر. قاد البرتغالي جورجي جيسوس أولى تدريبات منتخب بلاده تحضيرا للمواجهة المرتقب أمام منتخب ويلز في 24 من الشهر الحالي ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. وأعلن جيسوس قائمته الأولى التي تضم 25 لاعبا على رأسهم نجم النصر كريستيانو رونالدو. يبدأ المنتخب البرتغالي مشواره في البطولة الأوروبية أمام ويلز ثم النرويج في 27 من الشهر. استهل المنتخب البرازيلي معسكره التحضيري لمواجهة نظيره الأسترالي في مباراتين وديتين أمام كل من أستراليا والهند خلال الشهر الحالي ضمن تحضيرات الفريقين. ستشكل هذه المباريات بداية حقبة جديدة بقيادة كارلو أنشيلوتي بعد خروج البرازيل من دور 16 في كأس العالم الماضية. أعلن أنشيلوتي عن قائمة تضم 26 لاعبا للمواجهتين، بحيث تستعد من بعدها لمباريات في الهند وفي بطولة مع اليابان وباراغواي وسنغافورة. من ناحيتها وصلت أستراليا إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم، لكنها هزمت أمام مصر بركلات الترجيح في جولة الأولى من منافسات خروج المغلوب.
3: Agora é o momento.

0: priorizar esto los jóvenes que tienen potencial.
1: عوقب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ترابزون سبور التركي بإيقاف رخصة قيادته في إنجلترا لمدة 6 أشهر بعد ضبط سيارته الفاخرة وهي تسير بسرعة زائدة بعد أيام من قرار تركه ليفربول. ذكرت صحيفة دستان البريطانية أن صلاح ابن 34 لم يبلغ الشرطة بهوية الشخص الذي كان يقود السيارة بعدما رصدها رادار متنقل وهي تتجاوز السرعة المقررة في مارس 26. في أغسطس الماضي أدانت محكمة في وارينغتون بمقاطعة تشيشاير صلاح غيابيا بسبب عدم تحديد هوية قائد السيارة، وقضت المحكمة بإيقاف رخصة قيادته لمدة 6 أشهر إلى جانب تغريمه 769 يورو. ذكرت تقارير بريطانية أن كول بالمر مهاجم تشيلسي انسحب من تشكيلة منتخب إنجلترا بسبب إصابة عضلية لينهي عودته القصيرة إلى تشكيلة توماس توخيل بعد استبعاده من تشكيلة كأس العالم الماضية. كما خرج 4 لاعبين آخرين من حسابات إنجلترا، منهم ديكلان رايس، ماركوس راشفولد، تينو ليفرامينتو وكوبي ماينو لأسباب مختلفة، ليستدعي توخيل كل من جيمس غارنر وفوريست مورغان جيبس وايت. تستهل إنجلترا مشاركتها في كأس الأمم الأوروبية دور الأمم الأوروبية بمواجهة إسبانيا السبت المقبل قبل أن تسافر إلى براغ لمواجهة جمهورية التشيك في كرواتيا قبل أن تستضيف جمهورية التشيك في ويمبلي.

أصدل الستار على منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي بانتصارات ثمينة لميلان ويوفنتوس ولاتسيو وانتهاء قمة روما وانتر ميلان بالتعادل. ميلان عاد إلى سكة الانتصارات بعدما تغلب على ضيفه ليتشي 3 أهداف من دون مقابل على ملعب سانسيرو. افتتح الأمريكي كريستيان بوليسيتش التسجيل عند الدقيقة 14، وأضاف الفرنسي أدريان رابيو الهدف الثاني عند الدقيقة 61، قبل أن يختتم البلجيكي دييغو موريرا الثلاثية عند الدقيقة 73 بعد دقائق من دخوله بديلا، ليرتقي ميلان إلى المركز الخامس ب11 نقطة محققا فوزا هاما بعد تعادلين متتاليين في الدوري، إضافة إلى خسارته أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي. وحقق يوفنتوس فوزا هاما على ضيفه أتلانتا بهدفين من دون مقابل. هدف التقدم لصالح يوفنتوس سجله الشاب فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 28، وبحلول الشوط الثاني يسجل المدافع البرازيلي جيلسون بريمر هدف تعزيز التقدم في الدقيقة 77، يرفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن ثلاثي المقدمة، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 6 نقاط في المركز 11. وواصل فريق فروزينوني نتائجه المميزة هذا الموسم في الكالتشيو، وذلك بفوزه الثمين على ضيفه كومو بهدفين نظيفين. سجل هدفي فروزينوني كل من جاكومو كالو في الدقيقة 14 وجورجي كفيرنادي في الدقيقة 45، ورفع فروزينوني رصيده إلى 10 نقاط بالتساوي مع كومو لكن بفارق أهداف كبير. وفي مباراة أخرى حقق بارما الفوز على ضيفه جنوا بهدفين مقابل هدف. دافيد روميرو افتتح تسجيل أصحاب الأرض في الدقيقة 38، وعادل ميلوتين أوزماجيتش النتيجة لجنوا في الدقيقة 70 قبل أن يأتي بونتوس ألمفيست بعد 10 دقائق ويهدي بارما هدف الفوز رافعا رصيد الفريق إلى 4 نقاط في المركز 15، فيما تجمد رصيد جنوا عند نقطة واحدة في المركز 19 قبل الأخير. وتعادل فيورنتينا وضيفه نابولي بهدف لكل منهما على ملعب أرتيمو فرانكي. نجح نابولي بترجمة أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة 3.

0: والعشرين عن طريق بيلي جيلمور. ومع بداية الشوط الثاني تمكن أليكس خامينيز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 ليرفع نابولي رصيده إلى 7 نقاط في المركز 9، بينما وصل رصيد فيورنتينا إلى 4 نقاط في المركز 16. وانتهت قمة روما وضيفه انتر ميلان بالتعادل بهدفين لكل فريق. افتتح روما التسجيل في المباراة عبر مانوكوني في الدقيقة 6، ثم اتبعه بالهدف الثاني في الدقيقة 37 بهدف انتهى عليه الشوط الأول. وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني قلص الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النتيجة بهدف انتر الأول، ثم عاد في الدقيقة 79 ليعادل النتيجة وينقذ فريقه من الخسارة. رفع الفريقان رصيدهما إلى 13 نقطة، حيث يتصدر روما الترتيب بفارق الأهداف عن انتر. وحقق لاتسيو فوزا صعبا بهدفين على مضيفه فينيتسيا. انتهى الشوط الأول بين الطرفين من دون أهداف بعد أن أضاع يبوا لاعب فينيتسيا ركلة جزاء. في الشوط الثاني سجل زاكاني الهدف الأول للاتسيو من ركلة جزاء في الدقيقة 51، وأضاف النصلين الثاني في الدقيقة 60. لاتسيو رفع رصيده إلى 13 نقطة بنفس رصيد متصدري الدوري روما والإنتر، مقابل رصيد خال من النقاط لفينيتسيا الذي خسر 5 مواجهات حتى الآن. وسقط بولونيا في فخ التعادل أمام تورينو بهدف لمثله. تقدم بولونيا في النتيجة بالدقيقة 13 عن طريق اللاعب فيدريكو برناردسكي، وبعد العديد من المحاولات نجح اللاعب ساندرو كولينوفيتش بإدراك التعادل لتورينو في الدقيقة 77، ليرتفع رصيد تورينو عند النقطة الرابعة التي يحتل بها المركز 14، فيما ارتفع رصيد بولونيا إلى النقطة الثانية في المركز 17. في مباراة أخرى تغلب كالياري على مضيفه فريق أودينيزي بهدف من دون رد على ملعب بلو أنرجي. هدف كالياري الوحيد جاء في الدقيقة 53 بعد خطأ فادح من دفاع أودينيزي، استغله اللاعب دانييل مالديني وانفرد بالحارس وأسكن الكرة في الشباك، ليرتفع رصيد كالياري إلى النقطة 12 يحتل بها المركز 4، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 4 نقاط في المركز 13. من ميلانو ينضم إلي الإعلام الرياضي فابيو ليكاري. أهلا بك فابيو. يمكن أبرز عنوان لهذه الجولة هو ثلاثي إيطاليا في الصدارة وباقي في الصدارة روما إنتر لاتسيو، والأبرز كان هو انتهاء قمة روما وإنتر بالتعادل. كانت قمة جميلة ولكن النتيجة كانت لمصلحة الفريقين.
1: مباراة جميلة بلا شك، ومن المباريات التي قلصت الفارق بين الدور الإنجليزي الممتاز والدور الإيطالي، لأن القرارات الجديدة أي تساعد أن تخوض المباريات بشكل أسرع. لا شك بأنها أفضل لإنتر ميلان، لأن إنتر لعب خارج أرضه وبدأ المباراة من 0-2، فهذه رابع مباراة على التوالي يسجل هدفين ضد إنتر وبعدها أما يسجل يحقق التعادل أو الفوز. ولكن بصراحة أفضل انطباع قدمه روما، وحاليا أعتقد بأنه أقوى وأسرع وربما أكثر تفاؤلا من إنتر ميلان. إنتر تحتاج إلى شخصية قوية جدا لتحقيق التعادل. روما يلعب أفضل بسبب غاسباريني، وبعد عام وجد أسلوبه لتقديم الكرة الجميلة كما كان الحال مع أتلانتا.
0: لاتسيو دخل بالفعل سباق الصدارة، يعني لاتسيو حقق فوز هام بهدفين بهذه الجولة، صحيح أنه بفارق الأهداف ولكن بالفعل هو بالصدارة بالوقت الذي يعني فقد إنتر سلسلة اللا خسارة، يعني تعادل بهذه الجولة، فهذا يمكن شيء جميل للاتسيو ويمكن مفاجئ لنا بالنسبة لنا كمشاهدين.
1: ليس فقط مفاجئا، لا أحد يمكن أن يتخيل لاتسيو في المركز الأول من الدور الإيطالي بعد صيف غريب. لم يتمكن لاتسيو من شراء اللاعبين، واجه صعوبات كبيرة. ثانيا المدرب جاتوسو، وجاتوسو كانت خبرته وتجاربه مع إيطالي لم تكن جيدة، مدرب جيد.

0: ولكن لا أحد كان يتخيل بأنه الخيار الأفضل. لاتسيو كانت لديه مباريات ربما سهلة بالنسبة له، وبالتالي حقق سلسلة من المباريات أو التعادل، ولكن مع انتظار الوقت بعدها سنعرف قدرات لاتسيو الحقيقية. ولكن بعد المباريات العديدة سيخسر لاتسيو أمام إنتر ميلان أو روما، ولكن هو بلا شك من مفاجآت الدور الإيطالي. هو ليس الفريق الوحيد المفاجئ، مثلا كالياري أيضا حقق مفاجأة.
1: عظيم. طب يعني أيضا لاحظنا بهذه الجولة فابيو أنه ميلان ويوفنتوس يعني استعادا نغمة الانتصار. يعني ميلان كان تعثر مرتين من قبل بجولتين سابقتين، ويوفنتوس أيضا، ولكن هذه الجولة يمكن عادت الروح للجماهير وللاعبين.
2: Yes, there are the two.
0: هذا صحيح. قصتان مختلفتان عن الناديين. ميلان مدرب جديد أموريم، والمرة الأولى هذا الموسم أموريم سهل الأمور قدر المستطاع، وضع كل لاعب في المركز المناسب، رابيو في الوسط، مودريتش في الوسط، وعاد روبيو، وأيضا قدم لاعب قريب من غونزالو راموس وسلام مركز قريب منه. ربما من خلال إجراء الأشياء البسيطة هذه التغييرات ربما سيحقق ميلان نتائج جيدة. أما موريرا سجل مرة أخرى، والآن مهمة أموريم هي إيجاد المكان المناسب له في المباريات القادمة. يوفنتوس مختلف، سباليتي دربه منذ عام، سباليتي ربما يجد يوفنتوس الجديد، وهو يوفنتوس نستطيع أن نقول أنه في نفس المباريات التي خاضها ثلاث مدافعين وأربعة مدافعين، ثلاث مهاجمين أو مهاجمين اثنين، حقق نتائج جيدة حتى وأن كانت هنالك الإصابة الجديدة، وهذه هي مشكلة يواجهها. ولكن النبأ السار ليوفنتوس هو كولوموني. طالما كنت أعتقد بأن كولوماني هو أفضل مهاجم يمكنهم شراءه. إذا ما فكرنا حتى بالدور الإيطالي، فكولوماني أظهر أو الدور الأوروبي أظهر أنه بارع جدا وأفضل من ديفيد برأيي.
1: عظيم. طب نابولي بهذه الجولة أيضا يعني واصل نابولي نزيف النقاط، يعني نتأسف أنه نابولي نعتبره نحن من الأندية الكبيرة الأربعة الأوائل أو الخمسة الأوائل بالدوري، ولكنه هذا الموسم أيضا يتراجع بشكل متواصل.
0: أعتقد بأن المشكلة تكمن في المدرب. نحن نعرف أليغري هو مدرب صاحب خبرة واسعة ومدرب جيد جدا لإدارة اللاعبين، ولكن المشكلة وهذا ما شاهدناه في المباراة الأخيرة أنه بعد أن سجل نابولي هدفا الأفكار التكتيكية مباشرة كانت أبقى خلف الكرة ودافع وحاول كسب النتيجة فقط بهذا الهدف. ولكن في كرة القدم الجديدة وخاصة الإيطالية كل شيء قد يحصل، والفرق باتت تجري أكثر، فيمكن أن لا يمكن تلعب بهذا الشكل. فأليغري يجب أن يغير شيئا ما، يجب أن يحاول أن يسجل الهدف الثاني والثالث. لديه اللاعبين جيدين ولكنهم بحاجة لعقلية جيدة، هذه مشكلة، لأن ما أظهره أليغري في الأعوام الثلاثة في ومع يوفنتوس عندما لم يكن بارعا جدا، وحتى ما أظهره مع ميلان مودريتش حل مشاكل كثيرة، ولكن في نهاية الموسم خسر الكأس. والآن مع نابولي بدأ بهذا الأسلوب ويجب أن يغيره فورا، لأنني أعتقد بأن ديلورنتيس الرئيس ليس سعيدا بأوضاع نابولي حاليا.
1: عظيم، شكرا لك من ميلان، والإعلام الرياضي فابيو ليكاري. شكرا فابيو.

سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. تعادل مخيب لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي، وميسي يواصل تسجيل الأهداف.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. هاجم البرتغالي جوزي مورينيو مدرب فريق ريال مدريد لجنة الحكام عقب خسارة الديربي أمام مضيف أتلتيكو مدريد بهدف لهدفين الأحد. وقال مورينيو للصحفيين وهو يحمل ورقة مطبوعة تتضمن صورا للالتحامين المثيرين للجدل: كان بإمكاننا اختصار المؤتمر الصحفي لأن قصة المباراة كلها هنا. وأضاف: كانت حالتين واضحتين تستوجبان الطرد. أكد مورينيو أن الحكم ميغيل أرياس لم يستطع التعامل مع الضغط على ملعب متروبوليتانو موجها انتقاداته إلى لجنة الحكام الإسبانية. قال: الجهة التي يجب أن تكون سعيدة حقا هي لجنة تعيين الحكام لأن كل شيء كان غريبا جدا، مضيفا أنهم يعينون حكما يبلغ من العمر 41 عاما ولم يصبح حكما دوليا يوما، لذا من الواضح أن ذلك ليس لأنه حكم كبير، كما أضاف أن حكم الفيديو لديه تاريخ مع ريال مدريد. وأصدر ريال مدريد في بيان رسمي رواية حادة بشأن القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، معتبرا أن الديربي تأثر بشكل واضح بأداء الحكم أورتيز أرياس، خاصة بعدما تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء في أكثر من واقعة خلال الشوط الأول. وأبدى النادي استياءه من تدخلين للاعبي أتلتيكو على لاعبي ريال، تغاضى الحكم عن اتخاذ إجراء ضدهما. في المؤتمر الصحفي مباشرة بعد المباراة رد الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على تصريحات جوزي مورينيو بعد انفعال الأخير بالتحكيم، ووجه رسالة مباشرة إلى مورينيو قائلا: هذه مجرد مراحل من اللعبة، أحيانا تسير الأمور لصالحك وأحيانا لا. لا يمكن أن تفقد كل احترامك للحكام، كل شيء جائز مهما بلغت شهرتك يا مورينيو. وأكمل تصريحاته برسالة واجب احترام المدربين للحكام وأن يكونوا حذرين مما يقولونه. أكدت صحيفة آس الإسبانية أن اللجنة الفنية للحكام اتهمت الحكم ميغيل أنخيل أورتيز أرياس بارتكاب أخطاء في التعامل مع الحالات الثلاث البارزة في المباراة، بينما تدخلت تقنية الفيديو لتصحيح اثنتين منها. واعتبرت اللجنة أن كانغ إن لي كان يستحق الطرد بعد تدخله القوي على فيدريكو فالفيردي، وأن عدم طرده كان أحد أبرز الأخطاء التحكيمية في المباراة، بينما أقرت بصحة البطاقة الحمراء التي حصل عليها دين هايسن عقب تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد. من مدريد معنا الإعلام الرياضي كيفن كومبوا. أهلا بك كيفن. يعني كل هذه الأصداء لن تنام عليها مدريد بعد، أو جهة اليمنى من مدريد، لأنه ما زال هناك يعني جدل حول التحكيم. هل هدأت هذه الأمور لجنة الحكام؟ قالت أنه بالفعل حصل هناك أخطاء وانتهينا.
2: Yes, happy to be here with all of you. سعيدين
3: أكون معكم مرة أخرى. بلا شك يوم غريب في مدريد، لأنه بعد المباراة الجماهير شعرت بالغضب الشديد على ما حصل، خاصة مع الحكم، القرارات التي أثرت بشكل مباشر على ريال مدريد. ويوم الاثنين الكل يتحدث عن القرارات وما كان يجب أن يحصل، مثلا مع روميرو كان يجب أن يتلقى بطاقة حمراء أيضا، وكذلك كانجينلي كما ذكرتم ولم يحصل شيء. والمؤتمر الصحفي من جوزيه مورينيو والكل يتحدث عنه. من المتوقع أن نرى جوزيه مورينيو يقوم بمثل هذه الحركات، ولكن القيام بها مباشرة بعد المباراة هذا مثير للدهشة. وفي الختام هو يتحدث عن نفسه.

0: وتحدث عن الحكام ولجنة الحكام والجميع. في الختام أيام معقدة لريال مدريد بعد خسارة الديربي، ولكن أعتقد بأن هذه ستسبب المزيد من مشاكل لريال مدريد، الانتقادات كبيرة جدا.
1: صحيح، هو يعني بالفعل مورينيو يعني صب غضبه على الحكام والنادي أيضا على الحكام، وأجابت اللجنة وأجاب أيضا سيميوني، ولكن هذا الجدل بين أنه قسم يقول أنه أوكي ظلم ريال مدريد، يمكن أخطاء عادية تحصل بأي مباراة، ولكن أيضا لم يؤدي بشكل جيد وغابت عنه الروح. الصحافة الإسبانية يعني اليوم بعض منه سلطوا الضوء على هذه النقطة، أنه أنتم لم تؤدوا جيدا، يعني حتى لو كنتوا 11 لاعبين منقصين.
0: هذا صحيح. نعم، الإعلام يتحدث عن هذه الحالة، أن جوزيه مورينيو وريال مدريد يتحدثون عن التحكيم أكثر ما تحدثوا عن أخطائهم وأسلوب لعبهم، وما عادوا متعطشين لتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز ضد الفرق الكبرى وكسب الألقاب. فأغلب الإعلام يقول بأن ريال مدريد يحاول أن يشتت الانتباه تجاه الحكام والأخطاء ارتكبت بدلا من أسلوب لعب ريال مدريد، وهو غير مقنع لا للجماهير ولا للإعلام. وفي هذه المرحلة أعتقد أن ريال مدريد يدرك ذلك، وهم أذكياء جدا بصراحة للقيام بمثل هذه الحركات لتشتيت الانتباه وليس لكي لا يكون التركيز على ريال مدريد.
1: سؤال أخير، يعني مورينيو مطالب الآن، يعني هو كان يعني جانا شفنا مورينيو الذي كان من قبل، يعني بالبداية بدأ هادئا ولكن عاد ليس قبل منتصف الموسم حتى، مطالب الآن يعني الكثير من المطالبات على مواقع التواصل وعلى الحسابات الشخصية لمؤثرين كثيرا، أنه أنت يجب الآن أن تبدأ فعلا عملك، يجب أن لا يعني تساير الناس الذين لهم أسماء كبيرة أو حتى رواتب كبيرة كما كان يفعل من سبقك بطلب من بيريز، ولكن الآن يجب أن إذا أدى لاعب يجب أن تلعب به، إذا لم يؤدي تخرجي من الملعب. هل مورينيو قادر على فعل هذا؟ هل لديه الصلاحيات برأيك؟
0: هذا هو السبب الذي جاء بمورينيو، من أجله لديه شخصية قوية وهو جاد ويطالب بالكثير من اللاعبين، وبلا شك فمثل هذه النتائج في إسبانيا ليست جيدة لمورينيو. حاليا الجماهير يقولون بأن مورينيو لن ينهي 2026 مع ريال مدريد، هنالك من يقول بأنهم يجب أن يمنحوه بعض الثقة وربما الأمر يستغرق بعض الوقت مع ريال مدريد، وهنالك آخرون يقولون بأن مورينيو لن يدوم طويلا مع هذا الفريق، وعلينا أن نصبر لنعرف في الختام. فلورنتينو بيريز يثق بجوزيه مورينيو، جوزيه لديه شخصية قوية، وبلا شك يجب أن يحاول على استخراج أفضل ما بفينيسيوس ومبابي وبيلينغهام، لأن أغلب كرة القدم أو تمريرات الكرة تمر بين أقدام هؤلاء اللاعبين، ومورينيو ليس لديه الوقت، يجب أن يتحسن بسرعة كبيرة لأن الجماهير تتوقع نتائج جيدة وبسرعة.
1: نعم، طيب يعني هناك يعني أذكر أيضا مورينيو بالمؤتمر الصحفي انتقد اختيار هذا الحكم، وكأنه ألمح أيضا سئل بطريقة غير مباشرة عن نيجريرا وقال هي لم تختفي، لم تغب عنا. هل فعلا هذا هو الشعور بجماهير ريال مدريد، لنقل ليس بمدريد كلها، أنه اختيار الحكم من الأساس كان خطأ؟ لأنه مورينيو قال لماذا يعني نعمل مؤتمر صحفي ما الخطأ يعني البطاقتان أو أصلا الطرد أو حتى الخسارة كانت يعني مفروض أن تكون من الأساس قبل أن نبدأ المباراة، كانت مقررة يعني.
0: كل ما يجري مع جماهير ريال مدريد من غير الإنصاف أن يخرج ريال مدريد بهذا الشكل مع هذه القرارات، وبالتالي كان مؤتمر صحفي بهذا الشكل حيث مورينيو أظهر الصور وتحدث عن الحكم وعمره 41 عاما وليس بالحكم الدولي ولا يجب أن يدير مباراة بهذا الحجم. كما قلت هم يحاولون

القول بأنه من غير مصف لا للجماهير ولا لأناد ولا حتى لأتلتيكو مدريد، لأنه في هذه المرحلة أتلتيكو مدريد قد يتأثر أيضا، ولكنهم بقوا صامتين لأنهم حققوا النتيجة الإيجابية.

0: كان هذا دعم لجوزيه مورينيو في مزاعمه، وهو بلا شك كما قلت يحاول تشتيت الانتباه.
1: طيب يعني نحن الآن مورينيو لديه وقت، لدينا توقف أيام فيفا، برأيك أنت هل مورينيو كما نعرفه سيغير بعد أن تنتهي فترة التوقف الدولية، سيأتي باللاعبين ويعني يعطيهم نصائح أو يهددهم أو بعد من هذا يكون قاسيا عليهم يعني بعد العودة من التوقف؟
0: ليليان، استراحة الفيفا تعطي استراحة لجوزيه مورينيو لفهم ما يجب أن يفعله، لأنه كل ما قام به مع ريال مدريد الآن نجح بشكل ما، ولكن أغلب الوقت لا ينجح. في الختام يجب أن يغير شيئا ما. أعتقد بأنه يجب أن يتخذ قرارات كبيرة. لا أعرف، مثلا فينيسيوس لا يقدم أي أداء جيد على الإطلاق، ويجب أن تحسن بسرعة، وأعتقد أنه ستكون هناك تغييرات بعد استراحة الفيفا، ومورينيو سيتحمل كل الضغط لتحسين النتائج. وفي الختام لنا أن نتوقع مباريات جيدة من ريال مدريد الآن فصاعدا، لأنه الخسارة أمام خصم كبير مثل أتلتيكو مدريد بهذا الشكل بلا شك ربما ستدفع اللاعبين لتقديم الأداء الأفضل بعد مثل هذه النتائج، بالتالي سنتوقع شيء أفضل من مورينيو بعد استراحة فيفا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الإعلام الرياضي كيفين كامبوا من مدريد، شكرا. قبل التوقف الدولي عرف الدوري الألماني انقلابا قاد بروسيا دورتموند إلى الصدارة، كما شهد فوز بايرن ميونخ بنتيجة كبيرة لم تمنحه الصعود إلى المركز الأول. بايرن دك شباك ضيفه يونيون برلين بسبعة أهداف من دون رد. سجل أهداف بايرن السبعة جمال موسيالا في الدقيقة 18، والإنجليزي هاري كين في الدقيقة 39 والرابعة 54، والفرنسي مايكل أوليسي سجل ثلاثية في الدقائق 43 و73 و76، والمغربي إسماعيل سيباري في الدقيقة 70. رفع هذا الفوز الكبير رصيد بايرن إلى 10 نقاط بفارق نقطة عن فرايبورغ وبروسيا دورتموند قبل اكتمال منافسات الجولة. أما يونيون برلين الذي بات صاحب أسوأ دفاع حتى الآن فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز 16، طبعا أصبح على بعد نقطتين من بروسيا دورتموند. بروسيا دورتموند هو الذي واصل انتصاراته في الدوري الألماني بعد فوزه الصعب على مضيفه شتوتغارت بهدف سجله ماكسيميليان بيير في الدقيقة 70. الفوز هو الرابع على التوالي لدورتموند، رفع به رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب كما ذكرت، بينما توقف رصيد شتوتغارت عند 3 نقاط في المركز 14. قلب فرايبورغ تأخره مرتين أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت ليتعادل معه بهدفين لكل فريق، ودعا يونس بن طالب أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 19، وأدرك ديري شيرهانت تعادل لفرايبورغ في الدقيقة 34، لكن أينتراخت استعاد التقدم بعد دقيقتين فقط بهدف جوناثان بوركارت، إلا أن يويتو سوزوكي عاد الضيوف إلى التعادل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، ليتراجع فرايبورغ مركزا واحدا في جدول الترتيب ويصبح ثالثا، بينما يحتل أينتراخت المركز التاسع. تغلب باير ليفركوزن على ضيفه لايبزيغ بهدفين من دون مقابل، سجل باتريك شيك الهدف الأول في الدقيقة 44 بصناعة ميغيل غوتيريز الذي عاد وسجل الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 57. ليفركوزن رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن متصدر بروسيا دورتموند و3 عن بايرن ميونخ حامل اللقب، بينما واصل لايبزيغ بدايته الصعبة هذا الموسم بعدما اكتفى بفوزيه مقابل خسارتين في الدوري، إضافة إلى هزيمة قاسية في دوري أبطال أوروبا أمام كومو الإيطالي بهدف 4. وتعادل شالكا من دون أهداف أمام ألفرسبورغ أصعد حديثا إلى الممتاز. واصل ألفرسبورغ الوافد الجديد إلى دوري الدرجة الأولى بدايته المفاجئة الموسم هذا، لكنه تراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب. بالمقابل يحتل شالكا المركز 11 مع دخول فترة التوقف الدولي.

0: من برلين معنا المدرب حسن بلتاجي. كابتن حسن أهلا بك. يعني يمكن أبرز عنوان بهذه الجولة هي أن دورتموند ينفرد بالصدارة رغم أنه برلين بايرن ميونخ فاز بنتيجة كبيرة ولكنه لم يتمكن من اقتناص الصدارة.
1: أهلا بك ريان، برحب بك وبرحب بكل السادة المشاهدين. اعتقد ان هو دورتموند دلوقتي يتمتع بان هو رايح في التوقف الدولي بفوز مهم بصداره مهمه، وده حيعطي الفريق دافعه معنويه كبيره، خصوصا ان معظم اللاعبين اصلا خرجوا لمنتخباتهم الدوليه. اعتقد ان ده شيء يعطي شويه من الاريحيه للجهاز الفني في عمليه التفكير في المستقبل.
0: عظيم. طيب يعني نتكلم الآن عن دورتموند. دورتموند يعني بالعادة نحن نعرف أن دورتموند يبدأ جيدا ولكنه يتراجع، هذا عندما يبدأ جيدا بداية الموسم يتراجع منتصف الموسم ثم يبدأ يعني من منتصف الترتيب وإلى أسفله، ولكن الآن هو الوحيد الذي عمل 4 مباريات من دون خسارة، هو عنده رصيد كامل بالنقطة الكاملة. يعني ما الذي تغير بدورتموند؟
1: دورتموند في فلسفة جديدة تتعلق بإعطاء فرص أكتر للاعبين الشباب. أعتقد ده واضح إنه عاطي حيوية كبيرة جدا للفريق، وأعتقد إنه حتى الجمهور ربما يشعر بالسعادة ويشعر بالتفاؤل شوية إنه في دم جديد تم ضخه في الفريق، على عكس السنوات الماضية اللي كان بيبقى دايما فيهم لاعبين كبار السن موجودين. أعتقد ده أعطى الفريق شوية أريحية كبيرة وإحساس إنه في أمل أكبر فيما يتعلق بالمستقبل. السؤال دايما هيكون مش دورتموند هيعمل إيه، السؤال هيكون بايرن هيعمل إيه، لأن بايرن هو دايما هو اللي في ايده كره اللعبه. لما بايرن بيتراجع شويه ده هو اللي بيدي فرصه لدورتموند انه يتنافس. دورتموند بينافس كفريق طبيعي، لكن بايرن هو اللي فريق غير طبيعي في المنافسه، يعني بيحسب الالقاب من بدري.
0: نعم، شكرا لك من برلين المدرب حسن بلتاجي، شكرا. الختام من الدوري الامريكي واستمرار ميسي في التالق، تحياتي.
2: Deflection to Paul and to Suarez.

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية. حال العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية بالعناوين. مجموعة السبع نستنكر الضربات التي ينفذها الحوثيون ضد السعودية، وتعتبر تصرفات إيران نمطا خطيرا ينذر بتفاقم النزاع. روبيو والزيد يتفقان على أهمية تفكيك الميليشيات في العراق، رئيس وزراء العراق يؤكد عزمه مواصلة إجراءات حصر السلاح. ترامب يعلن عن عقد اجتماعات بشأن إيران، وماكرون يعلن عن أو بعد لقائه عن حلول دبلوماسية يعمل عليها خلال الساعات المقبلة. كالاس تحض على مواصلة سياسة العقوبات ضد روسيا، والكرملين يعتبر مناورات الناتو تدريبا على اعتراض السفن التجارية. كوريا الشمالية تعلن عن اختبار نظام أسلحة جديد، وكوريا الجنوبية تدعو لنزع سلاحها النووي على مراحل. تتجه الأنظار إلى نيويورك، حيث تفرض إيران نفسها على أجندة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط ترقب لتحركات دبلوماسية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة. وبينما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، مؤكدا أن واشنطن تقترب من اتخاذ قرارات بشأن طهران، تساعد مجموعة السبع ضغوطها داعية إيران إلى وقف دعمها وتسليحها للحوثيين، ومحذرة من تداعيات ذلك على أمن المنطقة والتجارة الدولية. وفي خضم هذا المشهد، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى نيويورك لتتجه التساؤلات إلى مدى قدرة الحراك الدبلوماسي على فتح نافذة للحوار في وقت تتسع فيه دوائر التوتر وتتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة. قالت مجموعة السبعة في بيان إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار وأمن المنطقة والطاقة، معربة عن استنكارها بأشد العبارات الضربات الحوثية ضد السعودية والتي وصفتها بغير المقبولة. ودعت مجموعة السبعة في بيانها الحوثيين إلى وقف جميع الأعمال العسكرية والهجمات ضد السفن المدنية. وقد دعا وزراء خارجية مجموعة السبعة إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أي عملية بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى مزيد من القدرات البحرية والجوية، مشيرة إلى أن الحاجة الفعلية قد تتجاوز 10 سفن حربية لتأمين المنطقة بفعالية في ظل الوضع الأمني غير المستقر. قبل ذلك أعلنت كالاس عن رفع مستوى التأهب لمهمة أسبيدس نتيجة هجمات ميليشيات الحوثي، وقد جاءت هذه التصريحات مكملة للخطوات الأوروبية الأخيرة لحماية الملاحة الدولية.

وفي فبراير 2026 قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد تفويض عملية أسبيدس حتى نهاية فبراير من العام المقبل بعد مراجعة استراتيجية لمهمتها. أسبيدس ليست عملية هجومية بل تقوم أساسا على الأمن البحري الدفاعي، وتتمثل مهمتها في تأمين حرية الملاحة ومراقبة الوضع البحري مع إمكانية استخدام القوة في إطار الدفاع عن النفس أو حماية السفن من الهجمات. تتحرك هذه العملية في نطاق جغرافي يشمل البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، بالإضافة إلى بحر العرب وخليج عمان والخليج العربي، مما يضعها على مقربة من خطوط إمداد رئيسية للتجارة العالمية. تعود جذور هذه العملية إلى أزمة أمن الملاحة التي تصاعدت بعد هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة منذ أكتوبر عام 2023، لتطلق بروكسل هذه العملية في فبراير من عام 2024 كأداة دفاعية لحماية حركة الملاحة الدولية. ومن مقرها في مدينة لاريسا اليونانية تعمل العملية بمشاركة قدرات بحرية أوروبية. ومع التمديد الجديد يستمر الوجود الأوروبي في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية. أما عن المخصصات فيتوفر لتغطية التكاليف المشتركة للعملية خلال فترة التمديد الممتدة من مارس من هذا العام إلى فبراير المقبل نحو 15 مليون يورو. وبذلك لا تبدو أسبيدس مهمة مؤقتة أو مرتبطة بأزمة عابرة، بل جزءا مستمرا من جهود الاتحاد الأوروبي لحماية حرية الملاحة واستقرار طرق التجارة البحرية.

التطورات الميدانية اليمنية، أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية باستهداف قوات المقاومة الوطنية لعناصر تابعة لميليشيات الحوثي وعتادها في الوازعية. دعونا نتابع.

0: وقبل ذلك أفادت مصادر العربية بوجود مؤشرات على نقص الوقود والمشتقات النفطية في العاصمة اليمنية صنعاء. وبحسب المصادر بدأت ميليشيات الحوثي بتخصيص مخزونات الوقود في العاصمة لصالح عملياتها العسكرية، وهو ما انعكس على الإمدادات المتاحة للسكان. وفي لقاء خاص مع العربية أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر بأن الاحتياجات الإنسانية في اليمن تتزايد وبسرعة وسط مخاوف من ارتفاع في مستويات الجوع.
1: Humanitarian needs are rising rapidly, and actually very high up on my list of asks, demands for the Security Council and for the General Assembly during this UNGA is that we get the access we need to those areas where the needs are greatest, where we really do fear the hunger levels are going up really, really quickly at the moment.
0: وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر للعربية بأن الأمم المتحدة

0: كده تواصل توزيع الغذاء في السودان، لكن هناك مخاوف من احتمالية خفض كميات الغذاء إلى النصف هذا العام.
1: We can and we do, but again the challenge is, and again World Food Program are saying that there's a risk that they'll have to halve the amount of food that they distribute this year because of shortages of funding. So we've got a presence on the ground, a strong presence. We've got 200 people inside Darfur. I was in Tawila myself.
2: قرروا ان احنا بيوتنا وقرروا ان احنا وبهذلوا بنا
3: الحوثه
4: اطلقنا نار وصواريخ من الحوثي
5: حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة
6: هدمنا بيوتنا والبهامات ما وتمنا نسمى الرصاص من الشظايا نسمى العقص لنا خلق لا بدينا قالوا نتوقف هربوا الله بروحكم هربنا رجع بروحنا خلينا نستعمل حقنا بالبيت لا حملنا شيء هربنا الله بروحنا طعنا القبل نمشي مش دحين انا نازحين بهذا المخيم دشينا انا ما نطلع من الطربال دحين المطر لعبنا والريح فعاد بنا المطار هيك دقنا بس الخزاخيز لا معنا ايوه من الناس لا معنا ناد جوعيه من الناس لا زين دحين بقى الخلق
7: الان ذا نحن مشاردين بالمخيمات هذا بين البرد نخور بطانيه نخور فرش ما معناش اي حاجه ما معناش بي عشان نموت يعني حالتنا ضنكه مشينا بفقعه بعيالنا الله الله نحن ربي سالم نحن وصلنا مشينا رجل يوم جلسنا نمشي بالطريق صايح تقزو نحن التقومه تقول وين اشتروحوا كل اربع اسار بخيمه فقال لي قهر قبل
8: شرد ان احنا من البيت حقنا من الشعاب يضربوا علينا بالرصاص بقنابل
0: استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 وأكد الزيدي خلال اللقاء حرص الحكومة على تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة خصوصا في المجال الاقتصادي وتوسيع التعاون والمصالح المشتركة كما شدد الزيدي على عزم حكومته استكمال الاستحقاقات السيادية والمضي بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفق الدستور والقانون. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت من جهتها بأن وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اتفقا على أهمية تفكيك الميليشيات الإرهابية في العراق ومنع شن هجمات انطلاقا من أراضيه وممارسة بغداد سيادتها بصورة كاملة. وقد أضافت الوزارة في بيان بأن روبيو والزيدي بحثا خلال اجتماعاتهما مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بأن الفصائل ستبدأ في تسليم أسلحتها وبأن العملية تنتهي في يونيو 2027 لإخضاع مجموعة كبيرة من المسلحين في البلاد لسيطرة الدولة. وبحسب ما نقلت الصحيفة عن خطة نزع السلاح فستكون هذه الخطة محورية في كيفية إدارة العراق للتوازن الدقيق.

في مقدمة الفصائل المسلحة العراقية التي أعلنت تسليم سلاحها أو الاتجاه نحو العمل المدني، تبرز سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر إلى جانب عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، فيما تخضع منظمة بدر لتفاهمات بشأن تنظيم سلاحها ضمن أطر الدولة. في المقابل تتواصل المفاوضات مع فصائل أخرى بشأن تسليم الأسلحة الاستراتيجية ودمج تشكيلاتها في مؤسسات الدولة، من أبرزها كتائب حزب الله العراقي وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وغيرها من الفصائل. أما ما يوصف بفصائل الظل وهي تشكيلات كانت لها مشاركة في الحرب الإيرانية الأخيرة، فتظل هذه الفصائل جزءا من المعادلة الأمنية المعقدة في وقت تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية والسياسية وحتى الإقليمية في ملف السلاح. وتواجه الحكومة العراقية تواجه هذا الملف عبر الحوار سعيا إلى تجنب الصدام العسكري، فيما أبدت فصائل موافقتها على تسليم السلاح مقابل تحقيق

ترفض أو رفض فصائل أخرى التخلي عن ترسانتها. يأتي كل هذا وسط مخاوف أمنية ودبلوماسية من صعوبة تنفيذ الجدول الزمني المقترح، خصوصا في ظل التوترات والحروب الإقليمية. هنا كانت قد نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمنيين عراقيين ودبلوماسيين إقليميين أن مسار نزع السلاح يواجه تحديات كبيرة، وبين تفاهمات تتقدم وأخرى تتعثر، يبقى السؤال الأبرز في بغداد هو هل تنجح الحكومة في نقل السلاح من نفوذ الفصائل إلى مؤسسات الدولة؟ والإجابة قد تتشكل تدريجيا مع اقتراب الموعد المستهدف في منتصف عام 2027.

أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدرين حكوميين بأن العراق سيعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية، ذلك بعيد إعلان واشنطن وقف هذه الشركات لخدماتها في الساعات المقبلة بسبب العقوبات الأمريكية عليها. هنا مصدر حكومي عراقي قال إن القرار يأتي امتثالا لقرار الخزانة الأمريكية ابتداء من فجر الثلاثاء، وأشار إلى أن الدول التي لا تنفذ القرار ستتعرض إلى عقوبات مماثلة. طبعا نذكر بأنه قطاع الطيران الإيراني تعرض لضربات متراكمة نتيجة الحصار والعقوبات الغربية والأمريكية المشددة، ومؤخرا كثفت الولايات المتحدة العقوبات لتشمل شركات الطيران الإيرانية المتبقية، شبكات الشحن والوسطاء الذين يساعدون طهران في الالتفاف على الحظر. هنا يتكون الأسطول المدني الإيراني من نحو 300 طائرة مسجلة، لكن القدرة التشغيلية الفعلية تراجعت بشكل حاد لتشمل أقل من 100 إلى 130 طائرة نشطة فقط، ما يبلغ متوسط عمر الطائرات حوالي 28 عاما، هو ما يعد قديما للغاية بمعايير الطيران العالمية. يعتمد على تشكيلة قديمة من طائرات بوينغ وإيرباص الأمريكية والأوروبا التي جرى شراؤها قبل ثورة 1979، بالإضافة إلى طائرات روسية أو صينية قديمة ومستعملة جرى تسريبها عبر وسطاء.

أيضا نذكر مشاهدينا بأن سياسة الخنق الاقتصادي التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم على طهران ما زالت متواصلة ومستمرة، وعلى جميع الأصعدة يعود فرض الولايات المتحدة الأمريكية أحدث وأوسع عقوبات على قطاع الطيران الإيراني في 8 سبتمبر عبر وزارة الخزانة الأمريكية. هنا العقوبات كانت قد استهدفت 36 هدف مرتبط بقطاع الطيران، شملت 27 شركة طيران إيرانية إضافية. والنتيجة المترتبة على هذه العقوبات كما تأمل الخزانة الأمريكية بأنه سيؤدي إلى توقف شبه كامل وشامل لجميع شركات الطيران الإيرانية عن العمل حول العالم، وذلك اعتبارا من 23 من الشهر الحالي. إجمالا اليوم الإدارة الأمريكية تريد يعني عزل النظام الإيراني بشكل أو بآخر، وفيما يتعلق بالطيران تحديدا هناك مجموعة من العقوبات أيضا ستشمل مختلف الشركات التي تتعامل مع الطائرات الإيرانية، سواء يعني المطارات ستتعرض لعقوبات إن حطت عليها طائرات إيرانية أو حتى إن حطت الطائرات الإيرانية فهي ممنوعة.

من يعني استعمال أو الحصول على الوقود أو حتى على يعني ما يتعلق بالصيانة، خدمات التموين، بالإضافة إلى المناولة. وهناك أيضا إجراءات عقابية تشمل بيع تذاكر الطيران حتى، وشركات طبعا شركة الطيران الإيرانية ممنوعة اليوم من بيع تذاكرها. كل هذا سيجعل أي شركة تتعامل مع النظام الإيراني أو مع الطيران الإيراني تتعرض لعقوبات مالية وتفصل عن النظام المالي الأمريكي.

مشاهدينا، ساعتنا الصباحية مستمرة، تتابعونا فيها بعد قليل. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا في نيويورك لبحث التطورات الإقليمية. إسرائيل تقيم حواجز بوابات وتغلق الطرق المحيطة بمدينة جنين بالضفة الغربية. حريق هائل يلتهم مخازن التغذية المدرسية في الأبيض بعد استهدافه بمسيرات.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
0: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مباحثته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك كانت إيجابية وبناءة، وأشار ماكرون لأنه تناول مع ترامب الوضع في البحر الأحمر وضرورة تأمين عبور ناقلات النفط. كما أكد ماكرون أن المباحثات تناولت سبل إعادة فتح مضيق هرمز إلى جانب تطورات الحرب في أوكرانيا والعلاقات مع روسيا.
1: أجرينا مباحثات جيدة أتاحت لنا في الوقت نفسه التطرق إلى الأزمة في الشرق الأوسط، وتتمثل إرادتنا في العمل على إعادة فتح مضيق هرمز بما يسمح باستئناف حركة الملاحة عبره، وقد طرحت عدة حلول. إنها حلول دبلوماسية سنعمل عليها خلال الساعات المقبلة.

0: بلا. من شأنها أن تسمح حتى من دون التوصل إلى اتفاق شامل بإيجاد السبل والوسائل لمرور عدد أكبر من سفن الحاويات وناقلات النفط.
1: وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب لقاء جمعه مع ترامب في نيويورك إلى تطرقه أيضا إلى الوضع في البحر الأحمر لأهميته بالنسبة إلى الأسعار العالمية.
0: الأمر الآخر الذي تحدثنا عنه هو الوضع في البحر الأحمر، وفي هذا الشأن ومع دخولنا في مرحلة من المواجهة والتصعيد، بحثنا كيفية تعزيز أمن منشآت ومنافذ تصدير النفط في البحر الأحمر بصورة أفضل، وهو أمر مهم للاقتصاد العالمي.
1: إلى ذلك تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس بريس. المصدر الفرنسي أضاف بأن فرنسا تريد العمل مع الأمريكيين وشركائها على مشروع قرار في مجلس الأمن يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، علما بأنه في أبريل الماضي استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار صاغته البحرين بدعم من دول الخليج والولايات المتحدة، وكان يدعو أيضا إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد وصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو نشرت على صفحته على تيليجرام. قبل ذلك ذكرت الخارجية الأمريكية أنه سيتم السماح لوفد إيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيخضع الوفد الذي سيكون وفد أصغر حجما من وفد العام الماضي لقيود السفر. هنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد كشف عن اجتماعات سيعقدها بشأن إيران، مؤكدا أن إيران لن تحصل مجددا على أسلحة نووية. قال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع عمدة نيويورك إن بعضا من وسائل الإعلام الأمريكية تنشر أخبارا مضللة بشأن الحرب، وهو ما دفعه لمنع صحفيها من دخول البيت الأبيض.
2: Look, they're not going to have a nuclear weapon. Let me just put it that way. And they're not doing well. They're not doing well. In fact, I have meetings on it today. They're doing very poorly. You would think that an outlet would write at least reasonably well, but never. If you look at CNN as fake news, if you look at MS Now, I don't even know what MS Now is. I guess it's the MSNBC, what it used to be, or MSDNC, as some people call it. That's Democrat National Committee. But it's just biased news. And I think that these outlets have an obligation to be fair. And if they're fake news, I really think I have an obligation not to allow them into another very special house. This is a special house, Gracie Mansion. Well, the White House is the most special of all houses, I have to say. And I don't even think the mayor would argue with that.
1: الرئيس الأمريكي كان قد ظهر لأول مرة بلا تغطية صوتية بعد مقاطعة الشبكات الأمريكية لفعالياته خلال مراسم افتتاح مهبط جديد للمروحيات في البيت الأبيض. لم يتمكن البث الذي وفره البيت الأبيض من نقل صوت ترامب بوضوح بسبب ضجيج المروحية. ونذكر أيضا مشاهدين بأن ترامب كان قد صعد من مواجهته مع العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، صعد مع كل من CNN، مع MS Now، أيضا بوليتيكو. كل هذه القنوات الإعلامية اعتبرها بأنها يعني تروج لأخبار كاذبة، تغطيات تشمل أخبار مفبركة. القرار لم يتوقف عند منع مراسلي CNN فقط من تغطية أنشطة الرئيس في البيت الأبيض، لكن حتى عن منع أو إبعاد CNN مثلا من نظام التغطية المشتركة لأنشطة الرئيس. كل هذه وسائل الإعلام هاته يعني لجأت إلى رفع دعوى قضائية ضد ترامب لما اعتبرته بأنه يعني قرار معاقبتها هو فيه انتهاك كبير للتعديل الأول للدستور الأمريكي. إذن القناة 12 الإسرائيلية كانت قد أفادت بأن إسرائيل رفعت مستوى التأهب تحسبا لاحتمال تصعيد مع إيران في وقت تتواصل فيه محاولات خلف الكواليس لاستئناف المفاوضات بين كل من طهران وواشنطن، وسط تبادل للتهديدات بين كل من الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب والحرس الثوري الإيراني. ذكرت القناة بأن المؤسسات الأمنية الإسرائيلية تنظر إلى المرحلة الحالية من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها فترة شديدة الحساسية في ظل ضبابية تحيط بمسار الاتصالات بين الطرفين، واحتمال أن يؤدي فشل المساعي الدبلوماسية إلى تسارع وتيرة التصعيد. طبعا هذه التطورات تأتي مع تراجع حاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، فقد أظهرت بيانات شحن أمس الاثنين عبور 12 سفينة محملة بالسلع مضيق هرمز يومي السبت والأحد مقارنة مع 35 سفينة في مطلع الأسبوع السابق. في السياق يواصل الجيش الأمريكي تشديد حصاره البحري على إيران، إذ أعلنت القيادة الأمريكية المركزية سنتكوم أنه حتى 21 من سبتمبر قامت قواتها بتوجيه مسار 110 سفن تجارية في إطار إجراءات قالت إنها تهدف إلى ضمان الامتثال الكامل للحصار المفروض على طهران.

عقد اجتماع وزاري للرباعية الإقليمية التي تضم السعودية ومصر وتركيا وباكستان بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد ناقش وزراء خارجية الدول الأربع التطورات الإقليمية ومسارات التهدئة واستقرار المنطقة. شرع الجيش الإسرائيلي بتركيب حواجز وبوابات حديدية عند مداخل عدد من القرى والبلدات في محافظة جنين. وقد حذر مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين من تداعيات سياسية للإغلاقات والبوابات التي تفرضها إسرائيل، لما تسببه من تقييد لحركة المواطنين والتنقل بين القرى والبلدات.

اندلع حريق واسع في مخازن التغذية المدرسية بمدينة الأبيض عقب استهدافها بطائرات مسيرة، فيما أظهر مقطع فيديو حجم الأضرار والحرائق التي خلفها الهجوم. نتابع. مشاهدينا، ساعتنا الصباحية مستمرة، تتابعون فيها بعد قليل. أنصار رئيس كوسوفو السابق هاشم تاتشي ينظمون مظاهرة احتجاجية في العاصمة بريتشتينا. استعراض أولي للتفاصيل الداخلية لسيارات سير السعودية التي أطلقت بطرازيها السيدان والدفع الرباعي. اضطراب حاد في الأحوال الجوية في الأرجنتين، أمواج عاتية تغمر شوارع في مدينة قرب بوينس آيرس العاصمة.

0: يختبئ الدلالات والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر.

0: العربية اف ام اخبارك ان تعرف اكثر.
1: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.
2: اولا حول اوكرانيا وروسيا، وحول ضرورة تقديم دعم اسرع واقوى لاصدقائنا الاوكرانيين فيما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية، فهذه القضية تمثل اليوم التحدي الرئيسي على الصعيد الدفاعي. عدنا للحديث بطبيعة الحال عن المبادرات التي يمكن اتخاذها للتوصل الى وقف مؤقت او هدنة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالطاقة، وبالتالي ستكون هناك مناقشات خلال الساعات المقبلة بشأن هذه الملفات المختلفة، سواء فيما يتعلق خطة الجانبين أو بمسألة الصواريخ الاعتراضية.
3: الكرملين كان قد اتهم حلف الناتو باستخدام مناورته في بحر البلطيق للتدرب على اعتراض السفن التجارية، وهو نهج ثابت للحلف بحسب المتحدث باسم الكرملين. كما رفضت الرئاسة الروسية الاتهامات بتهديد موسكو لفرنسا أو أي دولة أوروبية أخرى أو أنها تسعى إلى خلق النزاعات.
4: مناورات الناتو في بحر البلطيق تهدف للتدريب على اعتراض السفن التجارية، وعموما لم يتغير جوهر حلف الناتو على مر السنين. إنه تكتل أنشئ في وقت من الأوقات للمواجهة ولا يزال أداة لها. روسيا لا تهدد فرنسا أو أي دولة أوروبية أخرى، وقد صرحنا بذلك مرارا وتكرارا. الرئيس بوتين قال إنه ليس لدينا أي خلافات مع أي دولة أوروبية قد تسبب أي نزاعات خطيرة، لذا فإن روسيا لا تهدد أحدا ولا تمارس أي ابتزاز، وعلي فإننا نرفض هذه التصريحات رفضا قاطعا.
3: كما ربطت الرئاسة الروسية تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني بتخلي برلين عن الغاز الروسي الرخيص، فيما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن الشعب الألماني بات يبحث عن البديل لحكومته الحالية.
4: نسجل مؤشرات تتعلق بتطور الاقتصاد الألماني، ورصدنا تراجعا في قدرته التنافسية في كثير من الجوانب بسبب توقف برلين عن شراء الغاز الروسي الرخيص وشراء غاز باهظ الثمن يصل أحيانا إلى أضعاف سعره في السوق الفورية من دول أخرى وعلى رأسها أمريكا. بطبيعة الحال يبحث بعض الألمان عن بديل للسلطات الحالية لتحسين أوضاعهم، وهذا أمر طبيعي.
3: نبقى في نفس الإطار، إذ قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن الحكومة تتجه نحو تنفيذ

تنفيذ خطط تقضي بتقديم خصم على الوقود بهدف تخفيف أسعار أو ارتفاع أسعار البنزين والديزل بعدما وافقت على مشروع قانون بشأن هذا الإجراء. وتتوقع وزارة المالية أن يؤدي هذا الإجراء إلى خفض الإيرادات الضريبية بمقدار 2.48 مليار يورو على أن تتحمل الولايات الألمانية نصف التكلفة.

يذكر أن مصادر دبلوماسية قالت بأن الاتحاد الأوروبي فشل في التوصل إلى اتفاق مبدئي لرفع العقوبات المفروضة على 2 من الأوليغارش الروس، حيث ستستأنف المناقشات صباح الثلاثاء بعد معارضة لاتفيا الاتفاق المحتمل. وكان من المقرر أن تقر الدول الأعضاء 27 الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بعد الظهر للحفاظ على نظام العقوبات الأوروبية المفروضة على نحو 3000 فرد وكيان لثلاث سنوات إضافية على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين إن مدينة أوليشكي الواقعة في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية تعاني من مشكلة خطيرة في إمدادات الغذاء والأدوية، لكن الجيش الروسي يعمل على حلها. يأتي هذا بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، أشار فيها على أن وفدا أوكرانيا يعتزم طرح مسألة أوليشكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن 6000 من سكانها بينهم 200 طفل يموتون من الجوع والبرد. أعلنت الصين في بيان رسمي أنها طردت 2 من أكبر القادة العسكريين من الحزب الشيوعي والجيش بسبب اتهامات بعدم الولاء والفساد وانتهاكات تأديبية خطيرة أخرى. جرى الإعلان عن إجراء تحقيقات مع القائدين في يناير، كما جرى إبعاد الاثنين عن اللجنة العسكرية المركزية في أواخر أغسطس. أعلنت كوريا الشمالية عن إطلاقها صاروخا في وقت سابق من الأسبوع الجاري. كوريا الشمالية لم تحدد طبيعة نظام السلاح الجديد، لكنها أكدت بأن اختبار نظام أسلحة قتالية جديد يعد خطوة هامة في إثبات تطور تكنولوجيا الأسلحة في البلاد. في المقابل، فإن الرئيس الكوري الجنوبي قال إنه سيؤكد خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع ضرورة المضي قدما في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وبشكل عملي وتدريجي، وأشار إلى استعداد سول وواشنطن لاستئناف الحوار مع بيونغ يانغ. تأتي دعوة لي في ظل استمرار كوريا الشمالية في اختبار أسلحتها رغم خفض الولايات المتحدة نطاق مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية في بادرة تهدف إلى التهدئة وإلى خفض التوتر مع الزعيم كيم جونغ أون. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي، واعتبر بأن المخاوف من أن يؤدي إلى تدمير البشرية هي مجرد خدعة، مضيفا أن من يكسب سباق الذكاء الاصطناعي يكسب كل شيء. قالت 3 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فتح قاعدة عسكرية سابقة تعود إلى حقبة الحرب الباردة في جنوب جرينلاند، إلى جانب الوجود عسكريا في قاعدة على الساحل الشرقي، وذلك بموجب اتفاق من المقرر أن توقعه الولايات المتحدة والدنمارك وجرينلاند. وأضافت المصادر التي طلبت عدم كشف هوياتها بأن تفاصيل الاتفاق لن تصبح نهائية قبل توقيعه، فيما أشارت الدنمارك إلى أن الاتفاق يضع أمن منطقة القطب الشمالي تحت إشراف حلف الناتو بدلا من أن يبقى محصورا بين واشنطن وكوبنهاجن. تسلمت غواتيمالا أول دفعة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي اشترتها من الولايات المتحدة بعد رفع واشنطن حظرا على مبيعات السلاح للبلاد، استمر قرابة 5 عقود، وكانت

الولايات المتحدة قد فرضت القيود أواخر سبعينيات القرن الماضي على خلفية ما قالت إنها انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع الداخلي في غواتيمالا قبل أن ترفعها في 2026. وأعلن الجيش الغواتيمالي أن الدفعة الأولى تضمنت بنادق من طراز M4A1، وذلك في إطار عملية تحديث وتحول تشمل قواته البرية والجوية والبحرية. ألغيت مئات الرحلات الجوية في شمال وشمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إثر عطل تقنية في مركز إقليمي رئيسي لمراقبة الحركة الجوية، وهو ما أدى إلى توقف العمليات في جميع المطارات الكبرى بمنطقة مدينة نيويورك لعدة ساعات، بالتزامن مع وصول العديد من القادة الأجانب للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحدث عطل في دائرة رئيسية بمنشأة للملاحة الجوية في فيلادلفيا، وما أثر في الرحلات الجوية المتجهة إلى تلك المدينة فضلا عن مطارات كينيدي، لاغوارديا ونيويورك. وقد اكتشفت إدارة الطيران الفيدرالية بأن خط ألياف ضوئية احتياطيا قد تعرض للقطع أيضا بسبب أعمال إنشائية في مكان آخر. لقي طيران مصرعهما إثر تحطم طائرة هليكوبتر كانت تدعم عمليات مكافحة حريق اندلع في منتزه يوسمايت الوطني بولاية كاليفورنيا.

تظاهر آلاف الأشخاص لليلة السادسة على التوالي احتجاجا على حكم محكمة كوسوفو المختصة بإدانة قادة سابقين في جيش تحرير كوسوفو بمن فيهم الرئيس السابق هاشم تاتشي، وحكم على تاتشي بالسجن 25 عاما بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب خلال حرب الاستقلال عن صربيا خلال عامي 1998 و1999. مشاهدينا، نذكر بأن هذا النزاع التاريخي يتعلق بحرب كوسوفو التي كانت قد اندلعت عام 1998 كجزء من تداعيات تفكك يوغوسلافيا السابقة. واجهت فيها القوات الصربية وأيضا اليوغوسلافية مقاتلي جيش تحرير كوسوفو الألبان، واللي كانوا مدعومين لاحقا بضربات جوية من حلف شمال الأطلسي. سولوبودان ميلوجيفيتش كان رئيس جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية آنذاك، وهو المحرك الرئيسي للقوات الصربية، وقد أطيح به عام 2000، ثم حكم في محكمة لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، حتى توفي في زنزانته عام 2006. أما هاشم تاتشي فقد كان هو القائد السياسي والعسكري الميداني لجيش تحرير كوسوفو. أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى أوكزوبوت. الأمير محمد بن سلمان قال إن إطلاق أولى سيارات شركة سير يمثل خطوة أخرى تخطوها السعودية في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة، بالإضافة إلى تمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، ولتكون المملكة مركزا إقليميا وعالميا رائدا في قطاع السيارات. هذا وجاءت أولى إصدارات سير لفئتي السيدان والدفع الرباعي ضمن طول مكون من 7 إصدارات ستطرح تباعا خلال السنوات الخمس المقبلة.

شوارع مدينة مونتي هيرموسو الساحلية في مقاطعة بونوس آيرس الأرجنتينية بعدما دفعت أمواج قوية المياه نحو الممشى البحري والمناطق السكنية وسط اضطراب حاد في الأحوال الجوية. وأظهرت مشاهد مصورة أمواجا مرتفعة تضرب الممشى البحري وتفيض فوق الأرصفة والطرق المجاورة قبل أن تمتد المياه إلى أجزاء من المدينة.

0: حققت المقتنيات الشخصية لنجمة السينما الفرنسية الراحلة بريجيت باردو نحو 1,000,000 يورو في مزاد أقيم في العاصمة الفرنسية باريس. وقالت دار ميلان للمزادات إن أكثر من 280 قطعة من مقتنيات باردو بيعت مقابل إجمالي بلغ 953,531 يورو. تراوحت الأسعار التقديرية للقطع بين 20,000 و10,000 يورو، مما قدرت قيمة معظم القطع بأقل من 100 يورو. هذا وستذهب حصيلة المزاد إلى مؤسسة بريجيت باردو لرعاية الحيوانات. مشاهدينا، أخبار الرياضة نتابعها في التقرير التالي.
1: اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إجراء مشاورات مع الاتحادات الوطنية بهدف إصلاح حوكمة فيفا. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تمديد عقد لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الأول حتى نهاية بطولة أوروبا في العام 2032. قاد أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان أول حصة تدريبية مع منتخب فرنسا استعدادا لمنافسات دوري الأمم الأوروبية، كما أشرف تشافي هرنانديز على أول حصة تدريبية لمنتخب هولندا منذ تعيينه في أغسطس الماضي. أعلن نادي التعاون السعودي التعاقد مع الصربي بوك رازوفيتش ليتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
0: مشاهدينا، الآن خلونا نشوف سؤالنا التفاعلي مع الزميلة ريم بساطي. صباح الخير ريم.
2: صباح الخير رجاء. وكالعادة نبدأ بسؤالنا التفاعلي. شابة تعلن صراحة على فيسبوك رغبتها بالزواج، برأيكم هل هذه جرأة أم حقها الطبيعي؟
0: والله يا ريم، هي حرية شخصية أول شيء، يعني بالنهاية هي اللي بتقرر شو بدها في حياتها. ربما هي كانت أكثر وضوحا في التعبير عن هي شو اللي بدها توصل ليه، وهذا بس بيدق ناقوس الخطر إنه في مشكلة مبادرة الرجال والشباب.
2: صحيح.
0: لطلب الزواج، فاليوم صارت المرأة هي اللي بتطلب الزواج.
2: مضطرة.
0: فهي عبرت بكل وضوح عن الموضوع حتى ما يكون فيه لا لعب ولا لف ولا دوران، قالتها بكل صراحة.
2: عموما حنناقش هذا الموضوع في فقرة مع وضد، ومعانا الشابة نفسها اللي أعلنت هذا الخبر.
0: شكرا لك ريم. إذا المشاهدين، نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: أستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
3: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
2: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
3: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
2: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
3: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر، دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
2: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
3: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
2: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
7: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
8: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
9: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن الوضع مشتبه وأسوأ.
10: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
10: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. قالت مجموعة السبع في بيان إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول لاستقرار وأمن المنطقة والطاقة، معربة عن استنكارها بأشد العبارات الضربات الحوثية ضد السعودية والتي وصفتها بغير المقبولة. ودعت مجموعة السبع في بيانها الحوثيين إلى وقف جميع الأعمال العسكرية والهجمات ضد السفن المدنية. ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى محادثات إيجابية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في شأن النزاعين في أوكرانيا والبحر الأحمر، واصفا المحادثات بالبناءة. وأضاف ماكرون عقب اللقاء بترامب في نيويورك بأن الاجتماع بحث الوضع في البحر الأحمر نظرا لأهميته بالنسبة إلى الأسعار العالمية، تلاه نقاش مطول حول أوكرانيا وروسيا. استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشدد الزيدي على عزم حكومته المضية بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفقا للدستور والقانون. من جانبه أكد روبيو دعم الولايات المتحدة للعراق ولخطوات الحكومة الرامية إلى استكمال مقومات الدولة وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية. عقد اجتماع وزاري للرباعية الإقليمية التي تضم السعودية ومصر وتركيا وباكستان بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقش وزراء خارجية الدول الأربع التطورات الإقليمية ومسارات التهدئة واستقرار المنطقة. كما عقد وزراء خارجية مجموعة الثمانية التي تضم السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا اجتماعا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب خطة السلام والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأن أي عملية بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى مزيد من القدرات البحرية والجوية، مشيرة إلى أن الحاجة الفعلية قد تتجاوز 10 سفن حربية لتأمين المنطقة بفعالية في ظل الوضع الأمني غير المستقر.

صباحكم مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. حلقه متجدده من صباح العربيه، وكالعاده نبداها بالعناوين. ايلون ماسك يعرض رؤيته للحياه في المستقبل، بشر يعيشون مع روبوتات بين الكواكب. في حديث الصباح ايضا، اوروبا تستعد للحرب بملاجئ ومخزونات من الغذاء والدواء. بدون جراحة أو إبر تنحيف، فرنسي يخسر 100 كيلوغرام في عام واحد. نكشف السر معه في فقرة التغذية. ولدينا أيضا في صباح العربية، على روض الحبيب

0: سورية أم مصرية؟ في فقرة كواليس انتقادات لفيلم أثر الفراشة عزام. دواء جديد لعلاج القلق العام وفيديو لطفل يرتدي جهازا هزازا يعرف الناس بمرض التليف الكيسي والمزيد في عيادة الصباح.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية، روبوتات جديدة تنظف وترتب منازل بشكل محترف، وصانعوها ينشرون فيديو خلال أدائها لعملها في 30 منزلا. وفي ملف اليوم، أبحاث تتهم مشاهدة الشاشات وقت الأكل بزيادة السمنة، فكيف تخدعنا الشاشة أثناء الطعام؟ أما في زوايا المراسلين من اليمن، موضوعات جدلية مع مراسلة الصباح العربية منى بنافع.
2: اعتقال يمني بتهمة إيذاء قطة وصاعقة رعدية تتسبب في حادثة في تعز، بعد قليل في زوايا المراسلين.

0: صباح الخير، ونبدأ حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم، نناقشها مع ضيوفنا استشارية الكبد والجهاز الهضمي الدكتورة نورهان عبيد والخبير التقني فراس الصوفي والصحفي في العربية في ام احمد السعفان، ومن أخبار الصباح الزميلة رجاء. بداية حديث الصباح مع الرجل الذي يحب أن يشعل الجدل دائما، نتحدث عن إيلون ماسك والفيديو الذي نشره على منصته يعرض رؤيته للحياة في المستقبل، وكتب: هذا هو المستقبل الذي سنجعله واقعا. مقطع الفيديو المولد بالذكاء الاصطناعي يحمل عنوان Age of Beyond، يقدم رؤية من الخيال العلمي يصبح فيها التقدم التكنولوجي قادرا على تمكين البشر من العيش في مستعمرات خارج الأرض، وينتقلون بين الكواكب بالرحلات الفضائية ويعيشون وسط الروبوتات المتطورة. يعني التصريح هذا هو المستقبل الذي سنجعله واقعا.
1: أي
0: يعني لو قلنا أنه لو نتخيل أنه ممكن يصير واقع بالمنطق بعد قد إيش؟
1: والله هم حاطين حسب آخر قراءات متوقعين فترة زمنية خلال 100 سنة القادمة حيطلعوا، حيكون على الأقل في زيارات دورية للكواكب، وحيحطوا مراكز للبحث خلاص هلا موضوع الأرض بلش ينتهي، بدون يطلعوا يشوفوا مكان ثاني.
0: يعني ليس بعيدا عن الموضوع، يعني هناك منافس لهذه المشاريع طبعا هي الصين، أكيد لها استعداداتها أيضا يا رجاء.
2: طبعا هناك استعدادات وخطة صينية لإخلاء 25 قرية في هونغ كونغ لإقامة مركز تكنولوجي وابتكاري ضخم يشكل الذكاء الاصطناعي عماده الأساسي. التكلفة الأولية للمشروع هي نحو 28.6 مليار دولار على الأقل، هي تكلفة معلنة. أما التقارير فتقول أن التكلفة ستتجاوز 46 مليار دولار، وهنا الحكومة بتصف المشروع بأنه محرك اقتصادي جديد، ورح يستوعب نحو 2.5 مليون نسمة، وحيوفر حوالي 650 ألف وظيفة.
0: طيب، هل أوروبا على أبواب الحرب؟ سؤال مخيف أصبح حديث العالم هذه الأيام مع استنفار واسع تشهده الدول الأوروبية.

0: أعدادا لأسوأ سيناريوهات ملاجئ يتم تجهيزها، ودعوات من المفوضية الأوروبية لتخزين الغذاء والدواء والماء، ورفع كبير في جاهزية المستشفيات، والهدف أن يكون الأوروبيون مستعدون لأي حالة طارئة باحتياجات تكفي 72 ساعة. مع ذلك يسأل الخبراء، هل هي استعدادات فقط أم مخاوف حقيقية من حرب قادمة؟
1: يعني في من هذا القبيل، ترى في بوادر حرب، خليني
0: اشرح لي اكثر.
1: يعني في بوادر حرب واضح، يعني الوضع ما بين روسيا واوكرانيا كل ماله يعني يطول اكثر.
0: صحيح.
1: ويستمر ربما يطال دول اوروبا، لكن اذا شفنا التحضيرات اغلبها في الدول الاسكندنافيه، في السويد، الدنمارك، فنلندا، هذه الدول لانه هي اقرب للصراع ما بين اوكرانيا وروسيا. لكن موضوع التجهيزات، يعني الى اي مدى يمكن ان يتم تخزين الماء؟ يوم، يومين، ثلاثة، أسبوع؟
2: هم أصلاً قالوا 72 ساعة، فهل 72 ساعة في حال اندلاع حربية كافية؟
1: يا سلام، شفنا الحروب الأخيرة حروب طويلة، ما عاد في الحروب القصيرة اللي تنتهي بيوم ويومين وشهر أيضاً أو شهرين أو سنة. يعني روسيا متى دخلت في الحرب مع أوكرانيا؟ الآن نشاهد مثلاً موضوع أمريكا وإيران أو غيرها، الحروب لا تنتهي بلحظة، الآن حروب طويلة الأجل. لذلك أتوقع أن يعني هذه التخزينات والتحذيرات ربما يعني كملجأ أوكي، لكن كأكل كشرب سيكون صعب جداً.
2: لكن الرسالة اليوم هي أنه السلام مش مضمون في أوروبا. يعني حجم التوترات بيشي أنه هناك إمكانية لأنه تتصاعد بشكل أو بآخر بين كل من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو بشكل عام.
3: طيب، أنه مش كثير من مصلحتهم، يا صراحة ما بشوف أنه قرار منطقي، ما من مصلحة أوروبا أنه تعمل هيدا الشيء، ولا عندهم بقى القدرة يعني خاصة هلأ بالأوضاع الاقتصادية، وخلصنا من جائحة كورونا بنفوت على هلأ مشاكل تانية، قديش المستشفيات فيها تقعد تتحمل الأضرار اللي حتصير من وراء الحروب. ما بظن أنه قرار كتير حيكون ذكي في حال صار، إن شاء الله بإذن الله ما بيصير يعني.
0: طيب، نذهب إلى تيك توك، وجدل أثاره وزير الدفاع الإيطالي حول محتوى التطبيق الصيني. القصة كاملة مع الزميلة ريان الظاهر. سعد صباحك يا ريان.
4: سعد صباحك بالخير يا ريم. في إيطاليا جدل جديد حول تأثير تيك توك على الأطفال، بعدما تساءل وزير الدفاع الإيطالي عن الاختلاف الكبير بين محتوى المنصة في الغرب وما يتم عرضه عبر التطبيق بنسخته المخصصة للسوق الصينية. نتابع.
5: La guerra che a me preoccupa moltissimo è quella cognitiva. Che combattono, si combatte tutti i giorni su piattaforme che sono innocue. Lo dico, so che non va di moda, tutte le volte si arrabbia l'ambasciatore cinese, ma sarà un motivo per cui TikTok in Cina è vietato ed è cinese. E ci sarà un motivo per cui i messaggi che passano sul TikTok cinese sono totalmente diversi da quello che passano sul TikTok occidentale. Perché se andate a vedere sul TikTok cinese non c'è un ballo stupido, non c'è una...
0: يعني تيك توك عامل أزمة في بالفعل. العالم
6: الآن نفس الشركة الصينية هي عندها تطبيق اسمه تقريبا دوي إن. نفس التيك توك تماما. نفس اليو إكس يو آي، نفس اللوك أند فيل تماما متشابه. لكن جوهر الاختلاف الحقيقي هو في الخوارزميات.
0: نعم.
6: الخوارزميات هي اللي صارت في الصين تعيد تشكيل وعي وسلوك الأجيال من خلال وضع قيود. عندهم قيود في التطبيق هذا، أي فئات عمرية أقل من 18 سنة في قيود على الإشعارات، على الرسائل، على المحتوى، وفي توجه اكاديمي وتعليمي اكثر من اللي نشوفه على التيك توك النسخ الموجوده هلا.
3: حتى كمان للاسف اي ثينك قيود مرتبطه بوقت الاستخدام، يعني
6: 60 دقيقة.
3: حسب ما شفت. وحتى اللي تحت ال 14 سنه بتصير 40 دقيقه. وممنوع من الساعه 10 مساء للسادسه صباحا، بالاضافه الى التركيز على المحتوى مثل ما قلت الهادف والعلمي والتثقيفي خاصه لهيدي الفئات. ولكن هذا لا يمنع انه بالصين في اكيد امور كثير سطحيه يعني بتنعرض على الفيديوهات. بس ننوه على شغله كثير مهمه، انه كمان في دراسه عملت هلا بالشورت فيديوز قديش بتاثر على قدره الاستيعاب وعلى قدره التركيز، وهذا شيء صراحه فيري سيريس. بينما بين انه مثلا تطبيقات الثانيين مثل الفيسبوك واليوتيوب بالعكس حفزت اكثر تعليم اللغه وهيك وفادت بشكل ايجابي اكثر.
0: استطاعت اختيار
1: المحتوى. انا عندي نقطه، يعني ليش احنا نحط اللوم دائما على المنصه مثلا؟
0: هذا هو السؤال. أنا يعني دائما أقول هذه مسؤولية الأهل.
1: يعني إحنا وين الأهل؟ أنت شفت ابنك جالس يحط الجوال وصمام الجوال، وقف الرقص، ما توقف انتشار الفيديو.
0: بالضبط.
1: يعني حتى أنا أتكلم عن هذه الترندات اللي تطلع بصراحة شكلها غريب. أتوقع للأهل دور كبير.

0: كبير للمدرسه، دور كبير للمجتمع، دور كبير
1: في الترندات ايضا يعني،
0: والمجتمع وشوف المجتمع ايضا يكرم هؤلاء الاشخاص ويحطهم على انهم قدوات. طيب كلياتنا مشتركين في العمليه، ما نحط لهم على الصين يعني.
1: انا اتفق معك، في الاخير في البيت داخل المنزل هي مسؤوليه الوالدين، ماذا يفعل ابنائهم وماذا يشاهدون، مو عشان والله كل الناس بيسووا زي كده خلاص عادي، لا هو مو عادي. طيب الى خطا غريب، نشيد كوريا الشماليه في مباراه لكوريا الجنوبيه، ايش التفاصيل يا ريان؟ ويبدو انها ازمه كبيره.
2: موقف محرج يعني، موقف محرج في دوره الالعاب الاسيويه باليابان تعرض له منتخب كوريا الجنوبيه للهوكي، فبينما كانوا ينتظرون نشيد بلادهم سمعوا نشيد كوريا الشماليه في الملعب. اللاعبون بدوا في حيره من امرهم قبل ان ينتبه المنظمون للخطا ويغيروا النشيد، وبعد ذلك قدمت اللجنه المنظمه اعتذارا رسميا، وكوريا الجنوبيه تجاوزت الموقف بانتصارها في المباراه ضد بنغلاديش. متابعه

0: الباذنجان كم؟
1: طيب يعني صراحة مستر كيم شكله مرة انبسط من هذا الموقف اللي جاء في صالحه، كأنه يقول شفتوا يعني احنا الأصل
2: صح، لكن بصراحة خطأ كارثي من المنظمة.
1: طبعا
2: كارثي تماما طبعاً. لأنه الآن حتى الاتحاد الكوري الجنوبي قدم اعتراض ورفع القضية إلى أعلى مستوى، لأنه أصلا الكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية ليسوا في حالة سلام، هم في حالة هدنة فقط.
1: طبعاً.
2: يعني منذ الحرب اللي انتهت في الخمسينات حتى الآن دخلوا في هدنة ولم يدخلوا في حالة سلام، الأمور متوترة ويجي النشيد المنافس صراحة كارثة. لكن في قصص مشابهة نوعا ما، أتذكر في كأس العالم 2025 للكريكت كان في مباراة ما بين باكستان وأستراليا، والبطولة مقامة في باكستان، عندما جاء نشيد أستراليا عزف النشيد الهندي، وهنا كانت الطامة الكبرى، يعني الوضع متوتر، حرب على الأبواب كانت بين البلدين، والمنظمين هم أصلا باكستانيين، لكن تم تشغيل النشيد الهندي، والموضوع حتى استدعى تدخل الحكومة، لذلك الأمور تحدث نوعا ما، لكن التوتر ما بين البلدين هو المشكلة. أتوقع المنظم بحث على جوجل السلام عليكم نشيد الوطن الكوري شغل،
1: مو جوجل، الذكاء الاصطناعي
0: مشكلته
1: بالفعل
0: تيقن دائما.
1: شكرا لكم جميعا. اليوم في فقرة التغذية نلتقي مع شاب فرنسي خسر 100 كيلوغرام في عام واحد فقط بدون جراحة أو إبر تنحيف، لكن قبل ذلك خلونا نذهب للسوشيال وفيديو مع اختصاصية التغذية سارة اللي تتوقف عند 5 أخطاء شائعة قد تعرقل خسارة الوزن، نتابع.
3: 5 أخطاء اوعى تعمليها إذا بدك تخسري وزن. أول شيء اوعى تخبري حدا وخاصة أصحابك. ثاني شيء عادي فيك تشربي مي مع الأكل، مين قال لك إنه ممنوع تشربي مي مع الأكل؟ المي بتنصح، بالعكس لما تشربي مي مع الأكل بتحسي بالشبع أكثر. ثلاثة، ثلاث أرباع العالم عندها نقص فيتامين دي، روحي اعملي التحاليل وشوفي شو ناقصك فيتامينات ومعادن وخذي فيتاميناتك. 4، انتبهي على المكسرات والزيوت، لما بدنا نحط زيت زيتون على السلطة صحيح مفيد ما ندلقه هيك نعير بالملعة، وبلس المكسرات لما نقول مكسرات كمشي يعني 10 حبات لوز أو 5 حبات جوز، مش ناخد كاسة كلها. 5، ما تضلك رايحة جاي على الميزان بليز، لأنه الوزن اللي كسبتي خلال سنين مش حتخسريه لا بيومين ولا حتى بشهرين، وكوني صبورة واستخدمي الماسورة إذا بدك تقيسي بدل الميزان.
4: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
5: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
4: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
5: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
4: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
5: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
6: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: واحد فقد استطاع الفرنسي برونو موجينو نسف 100 كيلوغرام من وزنه ليصل إلى أقل من 78 كيلوغرام بعد أن كان بوزن 178، وذلك بدون إبر تنحيف ولا حتى بعملية تكميم المعدة التي كان يستعد لها قبل أن يغير رأيه. طيب، نناقش القصة ونكشف السر، نناقش الموضوع مع الشاب الفرنسي برونو موجينو اللي خسر 100 كيلوغرام من وزنه. أيضا تشاركنا مستشارة التغذية في صباح العربية راما البيكي. سعد صباحك برونو، وسعدين لوجودك معنا اللي تشاركنا هذا النجاح، خصوصا أنه اليوم الإنسان فقد يعني الثقة في نفسه أنه هو يستطيع أن يخسر وزن دون تدخل جراحي أو استخدام إبر التنحيف. هذه الرحلة اللي بدأتها في عام واحد فقط ونزلت هذه الكيلوغرامات، ما هو النظام الغذائي الذي اعتمدت عليه لتخسر كل هذه الكيلوغرامات؟
1: بالفعل كنت أتناول 3 حبات أفوكادو في اليوم الواحد، وهذا أمر كان مهم جدا، وأعطوني برنامجا غذائيا وتابعته. بالفعل كنت أتناول الجبنة البيضاء في الصباح بالإضافة إلى بعض حبات الفواكه وشاي بدون سكر وبعض أيضا الجبنة قليلة الدسم. إذن هذا في الصباح.
0: جميل جدا، وشكرا أنك بتشاركنا هذه الوجبات، ولكن هذه قوة العزيمة وهذه الثقة بالنفس بأنك تستطيع، من أين أتيت بها؟
1: بالفعل عندما يكون وزن شخص 180 كيلوغراما يكون الأمر صعبا ومعقدا، يصعب الجري أو حتى المشي، وبالفعل ليس هنالك أي فرصة للسيطرة على نفسنا في هذه الأحوال، ولذلك يكون من الصعب جدا في كل الأمور. لذلك مع الأخصائيات التغذية كان لدينا برنامج واضحا وكان هنالك روتين تبعناه.
0: أنت كنت على وشك أن تدخل لعمل عملية للمعدة حتى تستطيع خسارة الوزن، لكن كيف تراجعت عن هذا الأمر وقررت أنك ستكمل في النظام الغذائي؟
1: بالفعل دخلت بداية في هذا المجال، أي أن أقوم بهذه الجراحة، لأنه لم يكن أمامي أي حل. ولكن بعد مرور الأيام كنت ألاحظ بأنني بدأت أخسر الوزن، وبالفعل كنت سعيدا جدا وقلت بالفعل 40 كيلوغراما أمرا جيدا جدا، ولكن هذا الأمر كان رائع جدا. إذن وفي نهاية المطاف عندما كانت تمر الأيام كنت أخسر المزيد من الوزن، وبعد 6 أشهر خسرت تقريبا 70 كيلوغرام، حتى أن أصدقائي لم يتعرفوا علي بسبب كل هذا الوزن الذي خسرته. ولذلك قررت بالفعل ألا أدخل في مجال الجراحة، سيكون بالفعل من الصعب جدا لأنني كنت قد خسرت الكثير من الوزن في وقت العملية.
0: هذه قصة نجاح ملهمة حقيقة، لأن الكثير من الأشخاص حتى عندما يعني يريدون أن يخسروا وزن قليل جدا 10 مثلا أو 5 دائما يلجؤون إلى هذه الإبر أو ما يساعدهم لخسارة الوزن. اليوم ما هي نصيحتك لكل من فقد الأمل في نفسه ويقول أنا أريد فقط لن ينزل وزني إلا عن طريق الإبر أو الجراحة وأنا أصلا لا أستطيع؟
1: بالفعل نظرا إلى الصور يمكن رؤية بالفعل مدى الوزن الذي خسرته. الآن بدأت أكل بطريقة صحية، والآن صحتي أصبحت أفضل بكثير، وليس هنالك أي شيء سلبي. وبالفعل الكلفة التي أتكبتها الآن هي ليست أو لا تقارن بالكلفة التي كانت في السابق. إذن كل الأمور أصبحت إيجابية، صحتي جيدة جدا، لا أعاني من أي نقص. وبالفعل عندما تكون أو يكون الأكل الصحي تكون التغذية جيدة جدا، وفي هذه الحالة يمكن التركيز بالفعل على كل الأمور، لأنه عندما يكون هنالك أي عملية قد يكون هنالك احتمال في زيادة الوزن بعد وقت من العملية. إذن الاستمرارية هو أمر أساسي، ويجب بالفعل الاستمرار عندما يكون

0: هنالك عملية أيضا بالاستمرار بكل الأمور التي ترافقوا مع ذلك، بالإضافة أيضا إلى إبر التنحيف، ولكن أيضا فضلت أن أسير في هذا المسار وهذه هي قصتي.
1: قصة نجاح ملهمة ورائعة ومحفزة وتغيير جميل وإيجابي. برونو شكرا لتشاركنا أو مشاركتك معنا هذا الحدث المهم، بالفعل أنه قصة نجاح نزول وزن دون أي تدخل خارجي. أشكرك جزيلا برونو. راما، أنا مرة مبسوطة أنه برونو كان معنا، شفنا هذا التغيير الكبير قبل وبعد. يمكن لو أي أحد وصل لنص وزنه، مو وزنه هذا اللي كان هو 175، على طول يفقد الأمل. وأنت يمكن تعرفي أبغى حبوب، أبغى إبر، ساعدوني، أنا مو قادر وكذا. قد إيش حلو هذا النجاح وهذا التغيير.
2: 100% برونو يعتبر من القصص يلي بترجعك للزمن يلي كان الشخص عنده إصرار وإرادة وعزم، أني أنا بسبب تغييرات العادات السيئة، يعني الواحد يعترف أنه هو بسبب العادات السيئة أو النظام الغذائي السيء هو يلي وصل وزنه لهذا الحد. فبرونو يعتبر يعني يوجه له تحية كتير كبيرة، أنه بسبب الإصرار والفترة الزمنية اللي نزل فيها وزنه هي الفترة الزمنية الصحيحة.
1: صحيح.
2: يعني بالنسبة للشباب 5-8 كيلو بالشهر كنزول وزن حسب اتباعه النظام الغذائي الصح بدون حرمان عناصر غذائية أساسية على المدى الطويل، وإذا لاحظت لمدة سنة كاملة، يعني في استمرارية، يعني مو مدة شهر وشهرين. صحيح. وبعدين أنا بدي
1: أحيانا بالعملية أو الإبر الواحد بينزل في 3 شهور هذا الوزن، وهذا بيأثر كثير على جسمه وعلى شكل جسمه.
2: 100 كيلو حسب العمليات وحسب إبر تنزيل الوزن خلال 3 شهور أنت بتنزليهم، ولكن تكوني خسرتي عضل، خسرتي مغذيات، وجسمك صار في حالة تعب ووهن 100%. خليني أفرجيك اليوم مثل مثال للأشياء، العادات الصحية والعادات الغير صحية اللي لازم نتخلص منها حتى نعمل مثل ما عمل برونو.
1: أنا شايفة
2: الموضوع كتير سهل. هذا الصندوق الكبير اللي هو الصندوق الأساسي اللي ممنوع نستغني عنه. أيوة. أبداً في أي نظام غذائي. خليني بلش لك أول شيء بالعنصر المظلوم دائماً اللي هو النشويات.
1: أيوة.
2: الحمية الغذائية الصحيحة اللي بدك تنزلي فيها وزنك ممنوع تقطعي النشويات. لأن معظم الناس بتعتقد أنه أنا لازم أقطع النشويات. صحيح. قطعاً تاماً. هذا الشيء بيتضمن الخبز، بيتضمن البطاطا، بيتضمن الرز والمعكرونة. هدول أشياء عناصر غذائية أساسية، ولكن بناخدهم بكمية مدروسة حتى يعطونا الطاقة، لأنه المصدر الأساسي للأنرجي يلي بيحرقها جسمنا كرمال يعطينا الطاقة أو نروح على الجيم هي النشويات.
1: طيب.
2: نتجه تاني شيء للبروتينات يلي عندك أنت، الأسماك، الدجاج،
1: اللحوم،
2: التونة واللحوم. هدول شيء أساسي ولازم يكونوا موجودين بوجبة الغداء والعشاء، ومو بس من المصادر الحيوانية، أيضا نتوجه لهم من المصادر النباتية. يعني إحنا ما في عندنا عذر أنه أنا إذا ما بأكل مصادر حيوانية ما بأكل مصادر نباتية. عندك العدس، الفول، الحمص بكل أنواعه. والأهم من ذلك أنه نحن ننتبه دائما لمصادر الألياف، لأنه نحن سبق وحكينا أنه الألياف ميكروبيوم الأمعاء مرتبط بالصحة النفسية وصحة الدماغ. فهذا الشيء بيضل عطيكي أنت هرمون السعادة، أنه أنت مبسوطة بالإنجاز اللي أنت عم تعملي. هي بالنسبة للخضر. أما بالنسبة للفاكهة فكمان هدول بالنسبة للأشياء السكريات، بدل ما أنت تتوجهي لتناول السناكات عالية بالسكر، ممكن تاخدي هدول الأشياء مع قطعة كيك صغيرة. انت هيك بتخربي الدنيا.
1: طيب.
2: تماما 100%. غير ذلك انت لازم تعتمدي على الدهون الصحية مثل المكسرات، وناخد حفنة، لأنه كمان الدهون الصحية بتأثر إذا أخذتيها بكميات غير منطقية لزيادة الوصن. وما ننسى أيضا زيت الزيتون والأفوكادو، هدول من الأساسيات.
1: هو قال أفوكادو بس هو كمان رياضي، يعني
2: exactly.
1: بيلعب رياضة كثير.
2: exactly. وما ننسى أيضا الجبنة يلي معظم الناس أثناء الحميات الغذائية بتتجنب الجبنة. صحيح. لأنه تحتوي على الدهون، ولكن إذا اخترتي نوع الجبن الصحيح هي مصدر رائع للفيتامين دي والكالسيوم، ونحن بحاجة هذا الشيء للنظام الغذائي. أما الأشياء اللي خليني أقول لك عليهم ممكن أنت تعمليهم بدون ما تحسي ولو عنصر أو عنصرين يوميا، ولكن على المدى الطويل هن سبب زيادة 0.5 كيلو من الدهون آخر كل شهر.
1: هذه 0.5 كيلو دهون؟
2: هي 0.5 كيلو دهون.
1: والله كثير.
2: فأنت وقت بينزل وزنك 0.5 كيلو دهون أنت لازم تكوني كتير فخورة بحالك، لأنه 0.5 كيلو دهون هو رقم كبير، يعني أنت بتستقلي فيها.
1: صحيح.
2: خليني خبرك مشروبات الطاقة. المشروبات الغازية سواء كانت الزيرو أو الغير زيرو. تشيبسات بكافة أنواعها، لأنه بتحتوي على الزيوت مهدرجة وقيم غذائية ما في زيرو.
1: الله.
2: وجبات الجاهزة.
1: برجر.
2: الوجبات الجاهزة.
1: ليه يا راما؟
2: الوجبات الجاهزة.
1: يعني جنك فود بصفة عامة.
2: الوجبات الجاهزة.
1: نجت.
2: السناكات يلي ما إلها طعمة أبداً، يعني أنت بتفكري حالك إذا أخذتي وجبة فطور صحية ولكن أجع بالك شيء حلو.

0: وتروحي من الكانتين بتاخدي سناك اثنين ثلاثة خدي سناكس، ولكن انتبهي للكميات وانتبهي للنوع اللي انت عم تاخدي. هدول هنن انت اذا خلصتيهم
1: ايوه،
0: او خلينا نقول ما بدنا ننساهم 100%
1: أيوة.
0: نقللهم لل 50%، انت بتساعدي حالك على انه هالنص كيلو دهون اخر الشهر، حتى لو كنت انت عم تعملي نظام غذائي صح، بسبب هدول الممارسات اللي انت مثلا بسبب قله الوقت او بسبب انك انت اشتهيتي على حلو، هدول لاخر الشهر هن بسبب زياده وزنك.
1: اليوم مرام توريني انه ريما انتبهي، لانه هي عارفه ان انا احب السناك اكثر من
0: الوجبه. هي النص كيلو، ففعليا انه الناس اللي بيقولك انا ما باخذ وجبه غذائيه اساسيه ومقضيتها على السناكات ووجباتي كثير قليله، لا خلونا نوضح نقطه كثير مهمه. هالوجبات القليله هي سببها هيك. هذا الشيء مو يعني انه ممنوع ناكل جنك فود. أيوة. انا مع انه ناكل جنك فود مره بالاسبوع مره بالشهر، ما في اي مشكله، ولكن ننتبه للكميات، ننتبه ل 70% من نظامنا الغذائي، و 30% اذا صار فيها شويه خربطات هذا الشيء نقدر نرجع عليه نعمل كنترول.
1: شيء جميل، شكرا لك يا رامي. يعني الصندوقين دول مره مهمين ما راح انساهم، شكرا لك. الان الى موجز لاهم واخر الاخبار مع الزميله رجاء.
2: شكرا لك ريم. موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. قالت مجموعة السبع في بيان إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار وأمن المنطقة والطاقة، معربة عن استنكارها بأشد العبارات الضربات الحوثية ضد السعودية والتي وصفتها بغير المقبولة. ودعت مجموعة السبع في بيانها الحوثيين إلى وقف جميع الأعمال العسكرية والهجمات ضد السفن المدنية. كما دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى محادثات إيجابية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في شأن النزاعين في أوكرانيا والبحر الأحمر، واصفا المحادثات بالبناءة. وأضاف ماكرون عقب اللقاء بترامب في نيويورك أن الاجتماع بحث الوضع في البحر الأحمر نظرا لأهميته بالنسبة إلى الأسعار العالمية، تلاه نقاش مطول حول أوكرانيا وروسيا. استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشدد الزيدي على عزم حكومته المضية بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفقا للدستور والقانون. من جانبه أكد روبيو دعم الولايات المتحدة للعراق ولخطوات الحكومة الرامية إلى استكمال مقومات الدولة وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية. عقد اجتماع وزاري للرباعية الإقليمية التي تضم السعودية ومصر وتركيا وباكستان بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقش وزراء خارجية الدول الأربع التطورات الإقليمية ومسارات التهدئة واستقرار المنطقة. كما عقد وزراء خارجية مجموعة الثمانية التي تضم السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا اجتماعا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث القضايا الإقليمية، في مقدمتها القضية الفلسطينية إلى جانب خطة السلام والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأن أي عملية بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى مزيد من القدرات البحرية والجوية، مشيرة إلى أن الحاجة الفعلية قد تتجاوز 10 سفن حربية لتأمين المنطقة بفعالية في ظل الوضع الأمني غير المستقر. مشاهدينا، بهذا نختم هذا الموجز الإخباري. الآن عودة إلى ريم وباقي فقرات الصباح العربية إلى كريم.
1: شكرا رجاء. الآن مشاهدينا لوقفتنا الأولى من زوايا المراسلين، ونذهب إلى اليمن مع مراسلتنا منى بنافع. يسعد صباحك يا منى. وتوقيف شاب يمني في نيويورك بتهمة إيذاء قطة، ما التفاصيل؟
3: صح صباح الخير ريم. نعم، في واقعة غير مألوفة حصلت في ولاية نيويورك الأمريكية لشاب يمني تم توقيفه. هذا الشاب يبلغ من العمر 19 سنة، طبعا تم إيقافه بتهمة إيذاء قطة.

0: في أحد المتاجر في مدينة نورث سونواندا. وبحسب الشرطة فإن هذه الحادثة تعود للشهر الماضي عندما تم يعني التعرض لهذه القطة وإصابتها بأضرار يعني بالغة وكبيرة، على إثرها نقلت إلى العيادة البيطرية من قبل الجهات المختصة. وبالطبع هذه الحادثة أخذت فترة طويلة وأسابيع أيضا ليتم يعني المعرفة أو تحديد المشتبه به، ومن ثم إلقاء القبض على هذا الشخص في داخل منزله. طبعا وجهت إليه الاتهامات من قبل السلطات بأنه عاملها بقسوة مشددة يعني في جهة أو اتجاه الحيوانات. وعلى ضوء هذه الحادثة تم اعتقال هذا الشاب، ومن ثم تم الإفراج عنه مؤخرا عن طريق كفالة حضورية لأحد الأشخاص المقربين لديه، ولكن سيقف يعني بالفترة القادمة أمام المحكمة حتى يتم يعني التحقيق حول هذه القضية وما إذا كانت حقيقة أم لا.
1: نعم، أيضا صاعقة رعدية تتسبب في نفوخ نحو 30 رأسا من الأغنام في تعز، ما القصة؟
0: نعم ريم، في حادثة حصلت يعني في ثوان بسيطة تحولت عاصفة رعدية إلى خسارة كبيرة لأحد المواطنين في محافظة تعز اليمنية، بعدما تسببت صاعقة رعدية عنيفة بنفوق 30 رأسا من الأغنام دفعة واحدة. طبعا بحسب مصادر محلية فإن هذه الحادثة وقعت في مدينة تعز وتحديدا في قرية الطي. هذه الصاعقة التي ضربت بشكل مباشر مكان تواجد الماشية المواشي. طبعا هذه الحادثة كانت بفترة تشهد فيها مدينة تعز موجة واسعة من الأمطار الغزيرة وتقلبات الجو. طبعا كانت هناك أيضا مخاوف من قبل الأهالي ما إذا كانوا يعني يستطيعون الجهات المختصة توفير مانعات ويعني منظمات للصواعق، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد فيها تعز التقلبات الجوية، ولأن مثل ما ذكرت يعني تعز ليس بها هذه الأمور التي من الممكن أن تحمي بعض المواطنين وممتلكاتهم بشكل عام.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مراسلة الصباح العربية منى بنافع من عدن. الآن مشاهدينا إلى حديث السوشيال مع زميلة ولا أبو سرايا.
2: شكرا يا ريم. أهلا بكم في فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. نبدأ من فيديو جميل من عسير لفت الأنظار لقرية تبدو وكأنها معلقة فوق الصخور. القرية مبنية على كتلة صخرية ملساء بارتفاع يتجاوز 700 متر وتضم بيوتا حجرية ومسجدا قديما وعين ماء، بينما تحيط بها المدرجات الزراعية. نشاهد الفيديو.

مشاهد من حفل زفاف في مدينة الزاوية الليبية أثارت تفاعلاً واسعاً بعدما ظهر عدد من الحاضرين وهم يطلقون النار بكثافة من أسلحة رشاشة وسط الاحتفال. الفيديو انتشر بسبب كمية الرصاص وخطورة المشهد بين المدعوين.

أطفال في تونس خطفوا القلوب على السوشيال ميديا بعدما شاهدوا شابة تحاول عبور شارع غمرته مياه السيول. الصغار وضعوا صناديق بلاستيكية أمامها واحدا تلو الآخر وظلوا ينقلوها حتى وصلت إلى الجهة الأخرى.

0: قصة بدأت بشاورما في نيويورك وتحولت إلى واحدة من أكثر القصص الإنسانية تداولاً. راؤول أخبر صاحب عربة طعام مغربية أنه لم يرى والده منذ ولادته، فنشر الرجل قصته على السوشيال ميديا، وبعد انتشارها تم العثور على الأب ليلتقيا للمرة الأولى منذ 29 عاماً.
1: He looks Moroccan.
2: Yeah.
1: You Moroccan?
2: I actually don't speak it, but yeah, my father is from Casablanca.
1: Casablanca?
2: But I don't know him, so I don't have any connection.
1: Really?
2: I literally don't know him. Yeah.
1: Is that okay if I share your video?
2: For sure, man.
1: Please. Okay, what's your name?
2: Raul.
1: Raul.
2: I live in Spain.
1: In Spain. And do you know his name? Your father's name?
2: Munir.
1: Munir. So he moved
2: he
1: to...
2: was in Portugal and moved to Berlin, maybe.
1: Berlin.
2: I don't know.
1: And then, so your mom, she talked to about him.
2: I don't even know if he actually knows I exist.
1: Maybe he doesn't know.
2: Yeah.
3: إخوان الأخ هو الأصل ديالو مغربي. الأم ديالو إسبانية والأب ديالو ما كيعرفش الأب ديالو. What year are you born? What year?
2: 1996.
3: I'm sure I'm gonna find you then. Inshallah, inshallah. So your lunch is gonna be free.
0: ونختم من فيديو من داخل طائرة ركاب انتشر بعد اشتعال شاحن متنقل كان مع أحد المسافرين خلال رحلة من أمستردام إلى كوراساو. الطاقم تمكن من إخماد الحريق فيما قررت الطائرة العودة إلى المطار من دون تسجيل إصابات خطيرة. كان هذا كل ما لدي إلى اليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. إليك يا ريم.
4: شكراً ولا. الآن إلى جولة جديدة من كواليس وآخر الأخبار والجدل والقصص الفنية في عالم السينما والدراما والنجوم، نستعرضها مع زميلة ريان الظاهر ونناقشها مع محررة الشؤون الفنية في قناة العربية سهى الوعل. أهلا بكما.
5: أهلا يا ريم وأهلا بسهى. خلونا نبدأ بحفلة تاريخي أحيته الفنانة أصالة في دمشق بعد غياب تجاوز 16 عاما عن الحفلات في سوريا تحت عنوان عودة الأصالة، لكن الحفل لم يمر دون جدل. فخلال العرض قدمت أصالة أغنية على رود الحبيب وقالت إن لحنها يعود إلى تراث اللاذقية. نتابع.
6: قلت لكم إنه الفلكلور القديم اللي باللاذقية في من روح سيد درويش، عنا فلكلور بسوريا عمري ما تخيلت غير لما دورت إنه نحنا عنا فلكلور جدا جدا غني وعظيم، وهالأغنية اللي حغنيها من فلكلور اللاذقية واحدة من أجمل أغنيات الألبوم.
4: طيب يعني هي قالت فيها من روح سيد درويش.
5: صحيح، لكن الجمهور يا ريم لاحظ تشابها واضحا بين اللحن وأغنية زوروني كل سنة مرة لموسيقار الشعب سيد درويش. جمعية المؤلفين والملحنين في مصر طالبت يعني بدليل يوثق وجود اللحن السوري قبل عام 1917. عموما نستمع إلى مقاطع من الأغنيتين.

0: سهى ايش رايك؟ ما تعليقك؟
1: انا جايبه معلومه جديده كمان وعمل ثالث يقال انه هو الاصل قبل هذه الاغنيتين، بس خليني اقول عائله سيد درويش لا تنوي.

0: ويرفع قضية. ابنة إيمان البحر درويش قالت إنه نحن سمعنا الأغنيتين ومو شايفين إنه في تشابه، وما عندنا نية نرفع قضية، وإنه مشكلة هي من عند جمعية الملحنين والمؤلفين والناشرين وكذا. خليني أنا أقول لك إيش عرفت، معلومة جديدة من إحدى الباحثات السوريات اللي هما طبعا في الجمعية طلبوا إنه، لأنه آخر توثيق للأغنية كان عام 1917 بصوت سيد درويش، فهم قالوا إنه إذا السوريين عندهم يعني مصدر أقدم من 1917 فنحن نبغى نسمع، يثبت إنه اللحن مو لسيد درويش. فإحدى الباحثات السوريات أمس قالت لي إنه في عام 1908 أصلاً كان سيد درويش عمل رحلة إلى سوريا وتعرف على الملا عثمان الموصلي، وهو أحد المرشدين الدينيين، وعنده إحدى الأناشيد اسمها، هو عراقي مرشد ديني عراقي، عنده أنشودة اسمها زر قبر الحبيبي مرة، وسمعتني هي، والحقيقة إنها متطابقة 100% مع الاثنين، وقالت لي هناك سمعها سيد درويش، وهو نفس اللحن، لحن زوروني في السنة مرة، وهو فعلا نفس اللحن. فاليوم دور وزارة الثقافة السورية هي إنها، لأنه يعني أقدم توثيق لزر قبر الحبيبي مرة عام 1925، هم يبغوهم يجيبوا الآن تقديم يعني تسجيل أقدم، توثيق أقدم للأغنية، أيوة لإنشاد هذا الدين اللي هو أساساً أصل اللحن.
1: أكيد بتحصل يعني مثل هذه القضايا الجدلية والصعبة في عالم الفن. إلى أثر الفراشة عزام، فيلم أنيميشن سعودي يطرح قضية إدمان الأطفال للشاشات من خلال صبي ينعزل بعد فقدانه والده، ثم تبدأ رحلته في عالم خيالي لاكتشاف ذاته والعودة إلى أسرته. لكن الفيلم أثار جدلا حتى قبل عرضه وفور طرح إعلانه، الانتقادات طالت المستوى البصري، بالإضافة إلى اتهامات بأن العمل مصنوع بذكاء الاصطناعي. صناع العمل نفوا ذلك وأكدوا أن العمل استغرق نحو عامين ونصف، وأن الذكاء الاصطناعي تم استخدامه فقط في بعض المراحل، يعني بعض مراحل الإنتاج.
2: سهى إيش رأيك؟
0: بحسب فريق أثر الفراشة عزام، فتم استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات ما بعد الإنتاج وما يخص التحريك وبعض العمليات، لكن مش العمليات الأساسية اللي هي الصوت والكتابة والرسم اللي هو الأساسي اللي هو الأنيميشن الأساسي. هذا بحسب تأكيد فريق العمل والمنتج. اليوم أي اتهامات، لازم أي أحد عنده اتهامات مضادة لكلامهم يقدم ما يثبت ذلك. بس أنا عندي تساؤل جدا مهم، إنه الحملة هذه اليوم ضد العمل، سواء أنا خليني أقول لك إن أنا بعيدا عن مقياس نقدي إنه هذا الفيلم حصل على ثناءات نقدية أو لا، خلينا نتكلم من جانب جدا جدا جدا يعني تجاري. اليوم الفيلم ما هو حصل على أي دعم، ما هو ماخذ دعم صندوق البحر الأحمر مثلا أو ضوء أو أي نوع من أنواع الدعم، هو ما هو حصل على أي دعم، هو إنتاج يعني جدا خاص،
2: نعم،
0: لجهة إنتاج معينة. فليش هذا الهجوم؟ حتى لو كلفهم $100 إنتاج الفيلم، طالما إنه هم مستوفين شروط العرض في الأخير اللي يشترط إنه الفيلم ما يكون مستخدم فيه ذكاء اصطناعي هو الأوسكارز. لكن حتى المهرجانات الأخرى، أنسي، كان، ومهرجانات كثيرة ترى تعرض أفلام مصنوعة بذكاء اصطناعي بنسبة كبيرة.
2: صحيح،
0: ما هو شيء غريب. وفي فيلم أمريكي اسمه، هو من سنتين صار عام 2024، اسمه ديك كلاب فامباير فيرديكس، هذا مو بس انعرض بالسينمات وهو 100% مصنوع بذكاء اصطناعي، هذا كمان انباع على إحدى منصات البث، يعني هو فعليا مثال لأنه عمل صنع بالكامل من الـ AI تحول إلى كمان منتج يباع للمنصات، يعني زي الأفلام اللي ما صنعت بذكاء الاصطناعي أبدا وهي مجهود بشري 100%.
2: طيب،
0: فاليوم الهجوم ما هو مبرر ولا في كمان أدلة مضادة لذلك. أنا عندي تعليق من بطل العمل مسمد الجعيد، أيوه، على هذا الهجوم. خلينا نشوف ايش يقول.
2: خلينا نسمع.
3: اللي صار أعتقد أن كان هناك محاولة تجييس سلبية، في حين أن كثير من الناس ما شافوا الفيلم ولا شاهدوه، وكثير من الحسابات أو الحديث اللي كانت موجودة كان يقع خلفها ناس مزيفين، وكان دائما غالب الحديث يخرج عن سياق الانتقاد الفني. الفنان هو حر في استخدام الأدوات المتاحة له في هذا العمل الفني، وهو يعلم تماما ووضع كافة الاحتمالات للانتقاد الفني السلبي الإيجابي القبول الرفض من عدمها.
1: إذن هذا هو رد صناع العمل. إلى هذا الخبر، القضاء المصري يحكم لصالح استمرار عرض فيلم الست، وتم رفض الدعوة أقامها عدد من أحفاد أم كلثوم.

0: طالبوا فيها بوقف عرض الفيلم وسحب ترخيصه بدعوى الإساءة إلى سيرتها وصورة أسرتها.
1: سهى إيش رأيك؟
2: شوفي الحكم هذا بغض النظر إذا يعني نحن اليوم خلينا من الحكم، في شيء قيل في الحكم راح يغير.

0: حقيقية وليس فيلم وثائقي يلتزم بالتطابق الكامل مع جميع الأحداث والوقائع التاريخية المتعلقة بالشخصية. وأوضح كمان الحكم أنه تناول السيرة الذاتية للشخصيات العامة لا يتوقف على موافقة الورث. وشوف هذا موضوع مهم، وأنه لا يجوز للورثة احتكار الشخصيات الفنية العامة أو منع إعادة تقديمها في أعمال فنية، طبعا مع خضوع حرية الإبداع في المقابل للضوابط. فهذا شيء مرة مهم اليوم الصراحة كمان، لأنه في صار تقييد مرة قوي من قبل ورثة كثير من الفنانين اللي هم جدا مهمين في تاريخ الفن العربي، مو قادرين احنا يعني نقتبس شخصياتهم في اي اعمال. فياتي هذا الحكم ترى جدا يعني مبشر لمرحله جديده جدا فنيه، انا ما اشوفه العكس يعني.
1: نعم واضح جدا. شكرا لك سهى الوعل، محرره الشؤون الفنيه في العربيه، وايضا زميل الريان. بعد الفاصل انتظرونا وعياده الصباح.

من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: وصلنا إلى عيادة الصباح ونستعرض آخر الأبحاث الطبية وأخبار الصحة الأكثر تداولاً وانتشاراً، ونشارك مع ضيوفنا اختصاصي الجلدية والتجميل الدكتور فادي نصر واستشارية الكبد والجهاز الهضمي الدكتورة نورهان عبيد والاستشاري النفسي الدكتور طارق الحجاوي. أهلاً بكم. نبدأ بمرض العصر، القلق الذي قد يرافق البعض حتى في أبسط تفاصيل الحياة، ويعرف في بعض الحالات باضطراب القلق العام. في خبر قد يحمل أملاً جديداً للمصابين به، أعلنت شركة أمريكية أن دواء جديد حقق الهدف الرئيسي في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. نذكر هنا أن علاجات اضطراب القلق لم تشهد تغييرات كبيرة منذ سنوات طويلة، ويجعل النتائج الجديدة محل اهتمام. دكتور طارق، ما الجديد في هذا الموضوع؟
1: شوفي، هو الخبر مهم لعدة أسباب. أول شيء أنه اضطراب القلق العام يعني هو أحد أكثر الاضطرابات انتشاراً في العالم كله كاضطرابات نفسية.
0: طيب.
1: الشيء الثاني أنه لحد عقدين من الزمن كان أدوية القلق العام محصورة على عائلتين فقط، عائلة معروفة باسم SSRI والعائلة الأخرى SNRI، أدوية سيروتونين ونورابينفرين. الآن هذا الدواء يعتبر جديد بشكل كامل عن الأدوية السابقة، لكن برضو ننتبه أنه تحت الأبحاث السريرية، يعني لم يصرح فيه كدواء رسمي. ليش مميز هذا الدواء؟ الدواء مستخلص من تركيبة مادة كانت تعتبر سابقا من المواد المهلوسة، من المؤثرات المهلوسة، فهي تركيبة جديدة، عرفتي؟ طبعا بس بعناية طبية. الدواء كمان موجود على شكل أقراص قابلة للذوبان بالفم، فما بمر بالجهاز الهضمي، فامتصاصه بيكون أسرع وأثاره الجانبية أقل. والدواء كمان على بالدراسات السريرية اللي عملوها أعطوا المريض حبة واحدة فقط وراقبوه لمدة 12 أسبوع وشاهدوا أنه في فرق بالسكيلز والمؤشرات المرتبطة في القلق.
0: نعم.
1: مش كل يوم.
0: نعم.
1: أعطوه حبة واحدة وتابعوه، فهذا كلها أشياء جديدة صراحة طبية.
0: طب دكتور، ذكرت أنه الجميع الآن مرض العصر هو القلق، لكن خليني أجري معك كده اختبار ولعبة سريعة أنه نسألك، هل هو قلق عام ولا قلق مؤقت؟ طيب، قلق الوحدة كيف تصنفه؟
1: يعني إذا كان بسبب خسارة علاقة أو بسبب مثلا سفر لأحد الناس المقربين أكيد يعتبر قلق طبيعي، لكن إذا كان صار مبالغ فيه والإنسان

0: ما بيقدر يجلس لوحده، لازم انه يلاقي دائما شريك حياه ويبدا يدخل في علاقات خطا، هذا قلق عام ومرضي.
1: طيب قلق المرض
0: اذا كان بسبب فحص سلبي يعتبر طبعا قلق صحي.
1: أيوة
0: اذا طبيعي. كان الفحوصات كلها كويسه والمريض بيعمل شوبينج بينتقل بين الاطباء، هذا قلق مرضي.
1: ايوه قلق المستقبل الوظيفي
0: اذا الشركه بتعمل ريستراكشرنج، لازم الواحد يخاف انه على مستقبله الوظيفي. اما اذا الامور تمام وتقييمه كويس الشركه ماشيه وانت خايف، لا هنا بتراجعنا.
1: قلق الزواج
0: طبيعي جدا، لانه الزواج حدث مهم وبيصير مره واحده في الحياه، فبالتالي يعني من الاشياء اللي ممكن الانسان يكون عنده قلق فيها، الا في حال اذا كان بيخلي الانسان يبتعد عن الزواج ويصير شايل هم،
1: هذا هو يصير عنده فوبيا.
0: بالضبط المثاليه.
1: طب قلق الامتحان،
0: اللي ما عنده قلق امتحان هذا بنقلق عليه يعني.
1: ايوه بالضبط طبيعي. لازم طبيعي. تقلق لازم. طب في قلق انا اعاني منه شخصيا، قلق الابوه والامومه، قلق دائم على الابناء.
0: طبيعي اذا بدون اوفر بروتكشن.
1: لا فيه
0: خلاص تراجعينا.
1: هذا قلق لازم ننتبه ما. طيب قلق الأخبار والأزمات،
0: إذا الإنسان بيسمع خبر سلبي بيتفاعل معه عادي جدا طبيعي،
1: لكن إذا أثر عليه،
0: إذا بيدور هو على الأخبار كل شوي بيعمل سكرولينج بيدور على الأخبار السلبية، لا هذا قلق مرضي.
1: طيب أوكي. طيب إلى فيديو أثار الانتباه والتساؤلات للطفل يرتدي جهازا هزازا في مشهد غريب. قررنا بداية أن نتابع الفيديو لنفهم ما هذا الجهاز.

0: طيب يعني ايش هو هذا الجهاز وايش هو المرض اللي ممكن يكون حامله هذا الطفل حتى يستلزم ارتدائه وليش يرتديه؟
1: هذه اسمها فايبريتنج فيست. اجمالا هذا المرض هو اسمه التليف الكيسي او سيستيك فايبروسيس اللي هو بيصيب الجهاز التنفسي بالاضافه الى الجهاز الهضمي ايضا من وراء خلل بجين سي اف تي ار. اللي بيصير في لزوجه وسماكه زايده بالطبقه المخاطيه بقلب الرئتين داخل الشعب الهوائيه، مما بيؤدي الى صعوبه بالتنفس، سعال دائم وكحه مزمنه والتهابات متكرره. اللي شفناه بالفيديو هو منه علاج، ولكن هو مثل العلاج الفيزيائي اللي هو بيتم في ضرب بضغطات عاليه على الصدر لتحفيز البلغم وتفكيكه، وبالتالي بيقدر المريض يعمل سعال له بيطلعه وهيك بخفف الاحتقان.
0: بس هذا المرض مؤقت ما هو مزمن طول العمر؟
1: لا هو مزمن
0: طول العمر حيفضل
1: يس
0: كده
1: يس
0: ويرتدي هذا الجهاز ايضا.
1: يعني هي الدراسات بينت ما في كثير فرق بينه وبين العلاج الفيزيائي الطبيعي التشست فيزيوثيرابي.
0: نعم.
1: وبيصيب كمان الجهاز الهضمي على البنكرياس، كمان بيعمل تكيسات وسوء امتصاص بالدهون واسهال.
0: كيم كارداشيان اثارت اهتمام متابعيها بعدما كشفت اصابتها بالتهاب المريء، وهو مرض يسبب اعراض مثل صعوبه البلع والام الصدر والشعور بحرقه متكرره. قالت ان الخبر اعاد اليها ذكريات مؤلمه، مشير الى ان والدها عانى منه ومات بسببه.
2: هذا قلق عام.
0: هذا قلق عام، ولكن هي لا في قلق ايوه في سبب الان
2: ايوه في سبب، بس هو غير لا يفسر، والدكتور اكيد بتفيدنا اكثر. هو لا يفسر انه هو التهاب بسيط، اما أبوها مات بكانسر.
0: هي قالت انه ابو وهو هل هذا الالتهاب قد يقود الى السرطان؟
1: 100% سؤالك كثير بمحله ريم. شوفي نحن في عندنا هن مختلفين عن بعض، نحن عندنا عده انواع بالالتهابات المريء بتفرق على نوعه. الاغلب الحال المتعارف عليه هي التهاب بجدار المريء من وراء الريفلكس او الارتجاح حمض المريء. عندنا سبب ثاني اللي هي تحسس المريء من بعض الاطعمه او الايوزينوفيليك ايزوفاجايتس، وعندنا من وراء بعض الادويه بيصير في جروح بالمريء مثل المضادات حيويه، وعندنا التهابات فيروسيه بالمريء او فطريات على حسب شو الحاله. اللي اكثر شيء بتكون عرضه اكثر انه يصير في سرطان هي المرتبطه بالارتجاع المزمن، لانه بيتحول جدار المريء الى جدار للكولون ليصير سميك، نوع من الدفاع عن النفس، لانه هو عم يتعرض لجروح دائمه فبده يدافع عن نفسه ويصير اقوى. وهذا الشيء بسموه بري مالجننت اللي هو مرحله ما قبل السرطان، اسمها باريتس ايزوفاجس.
0: بالضبط، فعشان كذا الواحد يجب ان يقلق.
2: يعني نعطيك موعد عندك في العياده ولا عندي لكيم كارداشيان؟
1: عندي وبعدين ببحثه لعندك، بس اجمالا التشخيص بيكون بالمنظار والصور اللي حطينا 100% هي، يعني لانه شفتها كانت فايته بسي تي سكان ممكن لغرض ثاني او
0: في حاله طبيه نادره تم استئصال ذيل من اسفل ظهر طفل روسي. يعد هذا التشوه الخلقي

0: من الحالات النادرة جدا المسجلة عالميا، ولم يتم استئصالهم مباشرة إلا بعد سنة من ولادته. نعم. يعني ما أدري إذا ممكن تشرح يا دكتور إيش يصير؟
1: أحد الحالات النادرة الحقيقة نتيجة تشوه في العمود الفقري أو الحبل الشوكي. في منها نوعين، النوع الحقيقي بنسميه والنوع البلود أو الكاذب، بيعتمد على نوع النسيج الموجود في هذا الزير. سريريا من الصعب جدا أو مستحيل نميز بينه وبين نوعين، لابد أن نعمل MRI. مش بالضرورة كل الحالات يعمل استئصال، لكن في بعض الحالات مثل الطفل
0: لازم نعملها استئصال.
1: مش كل الحالات.
0: طيب.
1: إذا كان في داعي.
0: صحيح. شكرا لكم جميعا. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميل الرجاء.
2: شكرا لك ريم. موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مواقع للحوثيين وخطوط إمدادها في منطقة باب المندب ومحافظة البيضاء، وكان الطيران الحربي اليمني قد شن 3 غارات جوية استهدفت مواقع تمركز لميليشيات الحوثي في جبال الأكبوش بجبهة حيفان جنوب محافظة تعس. قالت مجموعة السبع في بيان إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول لاستقرار وأمن المنطقة والطاقة، معربة عن استنكارها بأشد العبارات الضربات الحوثية ضد السعودية والتي وصفتها بغير المقبولة. ودعت مجموعة السبع في بيانها الحوثيين إلى وقف جميع الأعمال العسكرية والهجمات ضد السفن المدنية، كما دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى محادثات إيجابية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في شأن النزاعين في أوكرانيا والبحر الأحمر، واصفا المحادثات بالبناءة. وأضاف ماكرون عقب اللقاء بترامب في نيويورك أن الاجتماع بحث الوضع في البحر الأحمر نظرا لأهميته بالنسبة إلى الأسعار العالمية، له نقاش مطول حول أوكرانيا وروسيا. استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشدد الزيدي على عزم حكومته المضية بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفق الدستور والقانون. من جانبه أكد روبيو دعم الولايات المتحدة للعراق ولخطوات الحكومة الرامية إلى استكمال مقومات الدولة وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية. شنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت وادي بلدة زبقين، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال مجد الزون والأودية المجاورة. وقد ذكرت الوكالة اللبنانية بأن قوات إسرائيلية نفذت كذلك تفجيرات في بلدة المنصوري بالتزامن مع تحرك لجرافات وآليات عسكرية داخل البلدة. عقد اجتماع وزاري للرباعية الإقليمية التي تضم السعودية ومصر وتركيا وباكستان بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد ناقش وزراء خارجية الدول الأربعة التطورات الإقليمية ومسارات التهدئة واستقرار المنطقة. ختام الموجز مشاهدينا، الآن عودة من جديد إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. إليك ريم.
0: شكرا رجاء. مكملين معكم وخلينا نشوف العناوين للساعة الثانية. روبوتات جديدة تنظف وترتب المنازل بشكل محترف، وشجار على لقب أول مشتري لآيفون في العالم. في فقرة اقتصادك، انتشار ثقافة اقتصاد الاستخدام عند الحاجة فقط، فلماذا يفضل الشباب الاشتراكات والإيجار ويتجنبون الشراء والتملك؟ فتاة تعلن صراحة على فيسبوك رغبتها بالزواج وتثير تفاعلا في مع وضد. نفتح الملف ونسأل هل

هذه جرأة أم حق طبيعي؟ في ملف اليوم، أبحاث تتهم مشاهدة الشاشات وقت الأكل بزيادة السمنة، كيف تخدعنا الشاشة أثناء الأكل؟

0: وصلنا إلى فقرة من هنا وهناك وجولة إخبارية جديدة مع الزميلة ولا بسرايا، وتشاركنا خبيرة المظهر لما علاء الدين، ويشاركنا الخبير التقني فراس صوفي. أهلا بكم.
1: صباح الخير يا ريم، صباح الخير عليكم على مشاهدينا. ونبدأ بأول أخبارنا من هنا وهناك لليوم، ونبدأ بخبر سيسعد رباط البيوت جدا وربما العزاب كذلك. روبوت يدخل منزلا أو منزلا لأول مرة ويبدأ في ترتيب الغرفة وطي المناشف وتجهيز السرير من دون تدريب مخصص لهذا المنزل. شركة فيجر الأمريكية تراهن على هذه الروبوتات الجديدة، وذكرت أنها اختبرت روبوتها في 30 منزلا مختلفا في سان فرانسيسكو من دون جمع بيانات مسبقة عن هذه المنازل. نتابع الفيديو.

0: ستقتنوا هذه الروبوتات؟ يبدو لاما متحمسة
1: جدا جدا. اسألوا لي $28,000.
2: هلا بالبداية
0: صحيح في البداية
2: اشتغلوا عليه لأنه طوروه من هيليكس 2 إلى 2.0. نعم. اشتغلوا على شيء اسمه تعميم المعرفة. فاشتغلوا على شيء اسمه تدريب بيانات اندكس، بالتالي أي بيئة جديدة يدخل عليها حيعرف يتصرف. ما في داعي انه تعمل له تريننج على البيئة.
0: ايوه ويعرف كيف الحياة.
1: بس $20,000
0: لا حيرخص،
2: ننتظر يعني لحتى ينزل شوي.
1: $2,000 $3,000.
3: انت انا حاشعر برعب بالصراحة انه روبوت يعيش معي في البيت.
0: طب كويس حسبتك حزيني.
3: لا بالعكس يعني ما بعرف، ما رعب.
0: خلينا نسيطر بكل بساطة.
3: خلينا نرجع للخبر التالي. في أستراليا إطلاق آيفون 18 تسبب في فوضى وسباق على لقب أول مشتر في العالم. شاب انتظر لساعات أمام متجر أبل الرئيسي في سيدني وحصل بالفعل على هاتفه مع فتح الأبواب، لكن وسط الاحتفال فاجأه شخص آخر خرج أمام الكاميرات وهو يرفع هاتفه ويصرخ أنا الأول، لتبدأ مشادة حول صاحب اللقب الحقيقي. نتابع الفيديو.
0: ما تفرق الأول أو الثاني.
1: لا بس ريم صارت سوري بالألفين وسبعة، مش هاي مش أول مرة. واحد اسمه غريك باكر راح نام من يوم ليلة 25 الشهر 29 لفتحة آيفون بس عشان يقول أنا الأول. فهي اللهفة أظن مش على الآيفون قد ما يقول أنا الأول.
0: طب لما الحاسب كان الأول إيش حصل له؟
1: ولا شيء، بس أظن الأدرينالين ارتفع.
2: هل عم يبحث عن تقدير ذات أو بناء صورة شخصية مرتبطة بالحداثة والتقنية بدل ما يبحث عن قيمة؟ تعال أنت اشتريت آيفون، شو القيمة اللي عم تحققها؟
3: هي تأثير الندرة، يعني رغبة بالتميز، المنافسة الاجتماعية لها أسباب كثيرة طبعا لهذا الموضوع. طيب نروح للخبر التالي. طفل أمريكي عمره 13 عاما يستعد لبدء دراسة الماجستير في جامعة نيويورك. الحديث عن جوي هيبوليت، طفل عبقري يمكن وصفه بالمعجزة. معدل ذكائه يبلغ 168 وهو معدل يفوق تقديرات ذكاء أينشتاين. جو أنهى المرحلة الثانوية في عمر 11 عاما، ومن المرجح أن يصبح

0: أصغر طالب دراسات عليا في تاريخ جامعة نيويورك، ومع كل هذا لم تكن رحلته سهلة، إذ نجح في التغلب على سرطان الدم بالإضافة إلى تعايشه مع متلازمة توريت.
1: هذا هو الأول
2: طبعاً،
3: هذا النجاح،
1: هذا اللي يكون الأول من غير لم يسعى إليها، فقط بجده واجتهاده يعني، وبسبب الظروف اللي مر فيها إلى أنه كمان يكون يعني يحصل على أو يحضر الماجستير في هذا العمر الصغير. هذه هي
2: تخيل جاب بالسات امتحان السات 1590 من 1600 ريم، يعني ما حدش عمله بعشر سنوات، كان عمره 10 سنوات.
1: لا، الذين يستحقون الدعم حقيقة.
0: طيب نروح لخبر آخر. في اليابان كافيهات ومقاه ليلية بهدف جديد، وهو مساندة الآباء والأمهات الذين يعانون بسبب بكاء أطفالهم الرضع لساعات طويلة. هذه الأماكن تفتح خلال الليل وتوفر مساحة هادئة للراحة والرضاعة وتغيير الحفاضات، إلى جانب تقديم المشروبات والدعم من متطوعين ومختصين. بعض المقاهي تعمل نهارا بشكل طبيعي ثم تتحول ليلا إلى ملاذ للأسر المحرجة من إزعاج جيرانهم.
2: والله هذا روعة
1: صراحة، يعني معه حاجة
2: لا بس
1: سيئة.
2: ريم أكيد أنت مريتي فيها صح؟
1: كل الأمهات مروا بهذا، ودائما الأم حتى في الطيارة وكذا تشعر بالإحراج، وهي المفروض لا تشعر بالإحراج، لأنه الطفل طبيعي أنه يبكي أو يكون مريض وغيره، تريد الدعم.
2: أيوة.
1: المساعدة.
2: أيوة.
1: ممكن يعني، وأنه أتشارك في كافيه مع أمهات مثلي وألقى الدعم. ما أدرك ظروف الأم قد تكون يعني وحيدة وليس لديها، أنا أشوف أنها فكرتها جدا جيدة.
2: ريم لما تصحي بالليل والولد بيبكي بتحسي حالك صاحية بالليل، هيك على الأقل بتحسي إنه الكل معاكي، كلكم
3: فكرة مبتكرة. دائما نقول عصر الإنوفيشن، مو ضروري الابتكار يكون أمر تقني،
1: بالضبط.
3: إعادة تصميم تجربة حول حاجة إنسانية،
1: علاقة الإنسان بالإنسان. هذا الشيء
0: نختم بآخر خبر لليوم. حفلات كشف جنس المولود لا تتوقف عالميا وعربيا، وفي بعض الحالات تحولت إلى مناسبات ضخمة ومكلفة، ليست مجرد فرحة عائلية بسيطة. تخيلوا أن تكلفة هذه الحفلات في بعض البلدان الأوروبية قد تتجاوز 3000 يورو. المفارقة أن المرأة التي ساعدت في إطلاق هذا الترند قبل سنوات عبرت لاحقا عن ندمها وحذرت من تحويله إلى استعراضات مبالغ فيها أو خطرة.
1: يعني الناس اللي يحبوا الشو مساكين يعني.
2: لأنه اسمع، مش مهم عندهم أصلا الجنس الجنين قد ما صار مهم عندهم هذا
0: استعراض.
1: وهذه مناسبة جدا خاصة، حلو أن الواحد يعني فقد يعني يشاركها مع الأب والأم.
2: صح.
1: يعني الأهل اللي قريبين جدا جدا يعني.
2: صح صح،
1: مصاريف على الفاضي،
3: نحطوا فلوس هلأ حفلات الطلاق زي ما تشوفي. صح. يا محلى تحديد جنس المولود، والله العظيم
1: يعني هذه أنا أشوف كلها مبالغات ما لها داعي. عموما شكرا لكم جميعا، نذهب إلى لبنان. سألنا الناس احتفال كشف جنس المولود فرحة عائلية أم منافسة اجتماعية؟ نتابع.
4: أكيد جندر ريفيل منافسة اجتماعية، ما بقى خاصة لا بالخصوصية ولا بالعائلية،
5: حسب شو بينعمل يعني. مثلا مثل أنه إذا بيضووا برج أنه هذا شوي مبالغ فيه، بس أنه إذا حفلة فيها هيك شيء مهضوم أنه لا عادي، بالعكس حلوة.
6: هو حلو هيك، العالم كله بتفرح مع بعض وجمعة بتكون مع الناس وهيك.
7: هي بس أنه عم بيشوفوا غيرهم الفرحة، عرفت كيف؟ كرمال نوع من الشو أوف ما أكثر ولا أقل.
8: يمكن شيء مهضوم بس انه اتس فاين يعني، انه اذا منا صارت منا هالبيج ديل يعني. منافسه اجتماعيه وبلا طعمه صراحه.
9: حلوه اذا شخص متحمس انه يعرف شو مولوده، حلوه تقدر تعمل مثل هي شغله اكسايتمنت
10: يعني. اكيد بالنسبه لهم حتكون فرحه العمر، فانه يحتفلوا فيها اكيد مش شيء غلط.

أننا تقريبا لدينا قواعد ثابتة نطبقها ونحن نختار ملابسنا. اليوم بدل ما نمشي وراء القواعد كما هي نستعرضهم ونعرف منهم الصح والخطأ، وأكيد نستعرضها ونناقشها مع خبيرة المظهر لما علاء الدين. سعد صباحك يا لما. طيب خلينا نشوف، أنا عندي قواعد أكيد أنت

0: طبيعي، انا اشوف انه هذا اساسيات عندي، ولكن خلينا نشوف هل احنا صح ولا خطا.
1: طيب هلا ريم، اول شيء بقول لك انه
0: طول البنطلون
1: بالضبط لازم يوصل للحذاء وكسرة واحدة، هذا ما فيهاش تلاعب، وبالذات إذا أنت بتلبسه رسمي. سو هاي قاعدة ثابتة ما بنقدر نلعب فيها، إذا أنت لابس كاجوال ممكن شوي.
0: أيوة يعني الطول مرة مهم للبنطلون،
1: لطرف الحذاء، وكسرة واحدة مش كسرتين ومش يتجمع تحت بالإجر.
0: كسرة واحدة،
1: كسرة واحدة بالضبط.
0: طيب كمان من الأفكار اللي دائما نعرفها إنه الأسود حينحفنا.
1: بالضبط، لا الأسود يمتص الضوء صح، ولكن إذا أنت لابسة شيء واسع جدا، القصة غلط، الأب غلط، ريم
0: ما يكون هنا
1: ينحف بزيادة، بتصير خامة. يعني لازم زي تلبس الخصر مبين، الأب في ريم، ممكن ساعتها الأسود ينحف. ونرجع منقول الأسود ممكن مش من ألوانك ريم، فبالعكس يبهت وجهك، بين أنك تعبانة.
0: بس هذا مريح يا لما أكثر.
1: مريح جدا، وبالذات إذا بتنتفخي.
0: طيب
1: إذا في نفخة نعم، ولكن طيب ما بيجعلك أنا حظ.
0: في واحدة من الأشياء اللي نسويها إنه نلبس واسع، هل الواسع يجعلنا نبان نحفين؟
1: بالضبط لا أبدا، يعني شوف الفرق هو نفس الجسم ريم، بالعكس لما تلبسي شيء اوسع منك بينك ضخمه اكثر. لازم تلبسي بالضبط فتد، والخصر بتعرف الجاكيت يكون مخصور للرجال بالذات.
0: طب هذا مريح.
1: مريح جدا بعرف،
0: ولكن ليس يعني
1: كلنا بنعملها ريم، بس مش انيق.
0: طيب كمان نشوف شيء ثاني او فكره ثانيه عن الخطوط الطويله.
1: الخطوط الطوليه بنقول انها بتنحف.
0: صحيح
1: ريم، إذا التباين بين الخط الأبيض والأسود عريض، وإذا الخصر مش مبين بالعكس ما صحة، فالتباين لازم يكون بسيط، الخصر مبين، وفتحة الفي للفستان.
0: في كمان اشتراطات في ذلك.
1: نعم.
0: طيب كمان الجوارب.
1: جوارب تذكري مرة حكينا عنها، دائما بيسألوني الكلسات على هو البنطلون، الكلسات تتبع الحذاء؟ لا دائما تتبع البنطلون، لأنه لما بيقعد ريم وبيرفع لازم اللون يكون ممتد لفوق.
0: تتبع يعني نفس اللون البنطلون.
1: طيب.
0: في ناس بيلبسوا ملونة وعليها أشكال.
1: وميكي ماوس.
0: طيب كمان اللون الموحد.
1: اللون الموحد أكيد بيعطي طول، يعني هاي مش غلط، هاي القاعدة
0: صح.
1: هذا صح 100%، بيعطيك لأنه انسيابية العين ما بتوقف، ما بتصدم بالألوان. أكيد الألوان الثانية حلوة كثير، بس نعم
0: اللون بيعطينا طول أكثر إذا كان كل وحلو صراحة أحيانا ما يكون كل القطع نفسها. طيب الحزام بلون الحذاء، وأنا مسويتها ولا تقولي خطأ.
1: 100% تتذكري دائما بنحكي عليها. 100%
0: صح ولا خطأ؟
1: لا صح 100%. نعم نعم. لا صح.
0: يعني لو قلتي خطأ كنت
1: حقا. إذا سبور بيقدر، بس يلبس لقشات مش الرسمي، يعني الحزام ما يلبسه الرسمي بالجلد، ممكن يلبسه بنوع قماش أو شيء
0: يكون على قماش. صحيح
1: بالزبط. وبقدر يلبسه مع سنيكر،
0: مع الرسمي يكون
1: قماش. نعم.
0: طيب حجم الشنطة كيف يجب أن يكون؟
1: لازم يتناسب طردي مع جسمك. ريم، يعني جسم بتيت، جسم نحيف يروح لشنطة تتناسب مع جسمه، أما إذا جسم نحيف ما يروح للشنطات الكبيرة. بتذكر مرة حكيناها قلت لي عندي أغراض كتير كيف بدي أحط، قلت لك مجرد ما تطلعي على يعني جيبي على الشغل الشنطة الكبيرة، بس مجرد رحتي على الكافيه تفطري معي يا ريم. أيوة نحمل الشنطة الصغيرة.
0: طب الأم تحتاج إلى الشنطة.
1: علي هذه معلش بنمشي لها إياها.
0: طيب طيب لما يعني بالفعل هذه النصايح جدا مهمة ولازم الواحد يأخذها في الاعتبار، يعني صح إنه أساسيات مثلا الأسود ينحت، بس لازم ألبس الأسود بالشكل الصحيح أو المقلم وكذا. شكرا لك لما علاء الدين. في ختام الفقرة نتابع من السوشيال مع نسرين جلال خبيرة تنسيق المظهر مجموعة من المعتقدات الشائعة في تنسيق الملابس.
2: لو البنطلون فيه حلقات حزام يبقى لازم تلبسي حزام. لا مش لازم، الحزام مجرد اكسسوار، مش شرط تلبسيه كل مرة حسب التنسيق. البتيت ما ينفعش يلبسه اوفر سايز، ينفع. السر هنا في التناسق وعمل لوك متوازن، حتى لو الحاجة واسعة في فرق كبير بين اوفر سايز ومقاس مش مظبوط. طريقة التنسيق وشكل الجسم وتصميم القطعة بيفرقوا كتير. ما ينفعش تلبسي كحلي واسود مع بعض، بالعكس لبس الكحلي والاسود مع بعض من ارقى طرق مزج الالوان، واللي بيميز ستايل الكوايت لكشري الفخامة الهادية. السر هنا انك تعملي تباين، تختاري درجة كحلي فاتحة شوية علشان ما تبقاش قريبة من لون الاسود، وتلبسي تكستشرز مختلفة من اللونين، قماش مختلف، وتضيفي اكسسوارات مناسبة، وممكن كمان تضيفي لون ثالث. افتكري دايما ان قواعد التنسيق مجرد فريم، وممكن تكسريها لما تعرفي كويس انت بتعملي ايه.

كان الحلم بسيطا وواضحا، بيت تملك، سيارة باسمك، أشياء تقول عنها هذه لي. لكن جيلا جديدا يعيد كتابة القاعدة، لماذا اشتري سيارة وادفع أقساط وتأمين وصيانة إذا

0: كان بإمكاني استخدامها فقط عندما أحتاج. لماذا أملأ خزانتي بملابس أرتديها مرة واحدة إذا كان بإمكاني استئجارها؟ من أريد أن أملك إلى أريد أن أستخدم، تغير شكل الاقتصاد والحياة اليومية، فهل انتهى عصر التملك والشراء؟ أن أما الامتلاك سيظل رمزا للأمان والاستقرار، وهذا هو الملف اللي نناقشه مع الخبير الاقتصادي راشد جمعة. يسعد صباحك راشد. يعني طيب، الأجيال السابقة كان الأساس عندها التملك، بيتك، أرضك، سيارتك، رزقك، حلالك، هذه لازم منا. اليوم مع الجيل ده اختلفت هذه الثقافة تماما، ليش؟
1: صحيح ريم، بالبداية يسعد صباحك صباح متابعينا. حاليا احنا الأجيال السابقة كانت مزبوط الفكرة عن التملك لأنه كان في سهولة. حاليا احنا عم نشوف في تغير كبير في الاقتصاد بالفترات الأخيرة. حاليا الأجيال اللي عم تشوفها بالأخير بالأخص جيل زد وجيل الألفية كمان، حاليا في عندهم صعوبة لأنه صار في عنا تغير في ضغوطات الحياة، تغير في طرق استهلاك، لأنه احنا حاليا كان عنا اختلاف. يعني الجيل السابق كان عنده فيه سهولة في التملك لأنه كانت الأسعار في المتناول، كان اللي عم بيشتغل شغل تقريبا نيجي نحكي وظيفة طبيعية يمكن بعد 5 سنين يمتلك مثلا شقة أو يمتلك مثلا سيارة. لكن حاليا احنا عم نشوف ارتفاع بالتكاليف بجميع الأمور، من ناحية المعيشية، من ناحية حتى الضعف الرواتب، وعم تزداد التضخم بشكل كبير.
0: بس يا رجل انت عارف يعني اليوم انتعاش التكنولوجيا والسوشيال ميديا، وصاروا عندهم مستثمرين في الأسهم التكنولوجية وغيرها وأرباح وأشياء كذا، يعني
1: صحيح ريم،
0: لكن ما كانت موجودة زمان.
1: صحيح، لكن بنفس الوقت كمان ريم احنا حاليا عندنا تقريبا الجيل عم بيطلع كلياته عم بتدور على المرونة، ما عم بتدور انه يربط بقرض لمدة 20-30 سنة. لأنت عشان انت تكون مستثمر ما لازم يكون عليك التزامات، فأنت بتختار طريقين. لكن مثل ما ذكرت صحيح انه في عندنا طفرة بالذكاء الاصطناعي وطفرة بالأسهم، لكن مش كل تقريبا المجتمع او كل الفئات مستفيدة من هاي الطفرة. صح انه في ناس عم تربح لكن في ناس كمان ما عم تستثمر في هاي الأصول.
0: طب نشوف رأي المتابعين، سألناهم ما الأفضل برأيك، تمتلك أقل وتعيش بحرية أكبر أم تشتري مع التزامات طويلة الأمد؟ شمسان يقول الأفضل امتلاك ما نستطيع أن نشتريه دون التزامات كبيرة أو ضغوط. آيات وليد تعتقد أن الحرية لا تقاس بما نملك بل بما نستغني عنه، كما كلما قللت ممتلكاتك والتزاماتك كبرت مساحة حريتك وراحة بالك. في حين يرى طارق أن الاكتفاء والعيش بحرية كاملة هو الأفضل. طيب يعني نتملك ولكن ليس بالقروض، يعني هذا أهم
1: شيء.
0: طيب اليوم يعني توسع ما يعرف باقتصاد الوصول أو اقتصاد الاستخدام، ما أكسس إيكونومي، ما هي مجالاته؟
1: صحيح، أول شيء عنا مجال السكن ريم. عنا حاليا الأغلبية أو أغلبية الجيل زد أو جيل الألفيات بتطلع أنه يكون في عنده أجار عشان يوفر السيولة تكون معاه خلال الشهر، وما يربط بقرض يكون لمدة 20-30 سنة من ناحية السكن. فصار يدور على بدلات له يكون عنده أجار شهري، لأنه كمان ممكن يغير وظيفته، ممكن يغير المدينة، فهو عنده سهولة في الانتقال. زي ما احنا بنشوف حاليا في الانتقال أو صارت عندنا الوظائف مثلا بمدن مختلفة، ممكن تداوم أونلاين، ممكن ما تكون ملتزم في المدينة، فكل الأغلب صار يتجه للمرونة من ناحية السكن. فهون احنا ممكن نأخذ أجار بدل ما يكون عندنا التملك في بيت. لكن احنا أكيد الأفضل يكون عندك بيت، يكون عندك تمليك، لكن حاليا مع متطلبات الحياة ومتطلبات المعيشة صار الأغلب بيتجه للأجار.
0: طيب ماذا عن السيارة؟
1: السيارة كمان عندنا ريم هون عن المجال الثاني حاليا صار بحكيك انه انا ليش اخذ سيارة او انا امتلك اصل بالسيارة، لانه انا ما بستخدمها 24 ساعة، أنا ممكن استخدمها ساعة او ساعتين، ليش انا اربط في الصيانة وليش انا اربط مثلا بقرض للسيارة؟ فخلص انا ممكن اخذها كأجار لساعة ساعتين.
0: بس هل هي الأجار الى التملك ولا هذه فقط الأجار؟
1: لا، أجار ممكن من دون تملك. اذا أجار التملك انت هون ربطت في عندك قسط شهري راح يكون
0: بالفعل.
1: طيب الخيار الثالث كمان هو عندنا الملابس، وهذا اكثر شيء حاليا مطبق عندنا. فيه تقريبا صار بيتجهوا انه احنا ليش مثلا اشتري فستان للعرس، لا ممكن بس استاجره للحفل معين.
0: ليش استاجري خليه سبونسر للمناسبه بما انه كوم يعني اليوم في السوشيال ميديا يعني.
1: صحيح، وحتى في كمان احنا بنشوف من ناحيه السوشيال ميديا صار في متطلبات كثير ان انت تواكب الموضه او هاي، فانت ما بتقدر ممكن تمتلك هاي الملابس. فبحكيك انا ليش خلص اظني بس اشتري هاي مثلا البلوزه، لا انا ممكن استاجرها او ممكن استاجر هذا الفستان للفتره هاي، بعدين انا بغير او مثلا بدفع بس الاستخدام مرة أو مرتين.
0: طيب
1: وعندنا كمان من ناحية الأدوات اللي هي كمان من الأمور المهمة جدا، من ناحية إنه إحنا نستخدم الأدوات مثل الذكاء الاصطناعي. أنا ليش مثلا أروح أشتري برنامج، لا أنا ممكن يكون في عندي اشتراك شهري من ناحية إنه أنا مثلا بدل ما أدفع الكوست خمس مثلا يكون عندي سعر الاشتراك مثلا 1000، لا أنا بس أدفع 200 كل شهر. هون أنا بحاول إنه يكون عندي مرونة، بكون في عندي كمان سهولة. وطبعا هاي تقاس على جميع الأدوات أو الأمور اللي أنت بتقوم

0: بيكون فيها، مثلا عندك من ناحيه شغلك اذا في عندك اشتراك لبرنامج معين سعره بيكون مثلا 5000، لا ممكن يكون فيه له خيار، مثلا عم نشوف احنا نتفليكس، عم نشوف مثلا برامج كثير انت ما بتستخدمها، بس تدفع اشتراك شهري وبضلك عندك مرونه في انك ما تملك هذا البرنامج.
1: يعني هذه هي جديده علي صراحه، ويمكن اخر شيء ذكرت اللي هو البرامج والذكاء الاصطناعي،
0: انه بدل ما يكون عندي انا البرنامج نفسه، انا ممكن عندي الاشتراك البرنامج مثلا بشكل شهري انا بدفعه احسن ما امتلكه كبرنامج، وهي طبعا كلياتها بتوفر لي انا مرونه من الناحيه الشهريه ما اني بمتلك الاصل. لكن احنا بنشوف اختلاف كبير بالاجيال، الاجيال فكره التملك كانت موجوده بشكل كبير، لكن حاليا مع التطور مع زياده ضغوطات الحياه صارت الكل يتجه انه لا انا ماخذ ممكن استاجر او ممكن انا ادفع جزء واخلي معي سيوله للامور الثانيه.
1: طيب شكرا لك الخبير الاقتصادي راشد جمعه من السوشيال. هناك نموذج اقتصاد للاكسس ليميت لماذا ينتشر بين الشباب كثيرا؟ الخبير الاقتصادي التونسي حمزه زريمق يوضح في هذا الفيديو من السوشيال.
2: نموذج أكسس إيكونومي أصبح أكثر انتشار وإقبال من طرف الجيل الحالي، ليس بسبب ثقافة معينة أو موضة فقط، بل ضرورة اقتصادية محضة. فاستطلاع ديلوات العالمي يشير أنه 55% من جيل زد و 52% من جيل ألفا يؤجلون دائما القرارات الكبرى والاستراتيجية مثل الزواج، التملك، الإنجاب إلى غير ذلك، لأسباب مالية مباشرة، أي أن عدم التملك ليس نهائيا خيارا جماليا فقط، بل استجابة عقلانية لبيئة مالية ضاغطة. وعلاوة على ذلك هناك ثلاث محركات أخرى مساهمة بطريقة مباشرة في انتشار هذا النموذج: مرونة رقمية في الاختيار، تغيير مفهوم القيمة عند الجيل الحالي، وخصوصا هشاشة وظيفية التي تجعل بدورها الاستقرار الوظيفي الدائم عند الشباب شبه مستحيل.
1: الآن مشاهدينا إلى وقفتنا الثانية من زوايا المراسلين، نذهب إلى العراق مع زميلة زينب المشاط. سعد صباحك زينب، وتوقف مفاجئ لبعض بطاقات الدفع عن العمل خارج البلاد، ما التفاصيل؟
3: صباح الخير ريم. نعم، شركات الدفع الإلكتروني في العراق تصدم المواطنين مرتين، المرة الأولى في التوقف لبعض بطاقات الدفع الإلكتروني خاصة من نوع فيزا كارد وماستر كارد، والصدمة الثانية هي زيادة عمولة استخدام هذه البطاقات خارج العراق حصرا، ويستثنى من ذلك التعاملات المحلية الداخلية. بالتالي وصلت قيمة العمولة لاستخدام هذه البطاقات خارج العراق بين 2% إلى 5% في بعض الدول، وفي دول أخرى وصلت لأكثر من ذلك طبعا. أيضا طبعا هذا القرار جاء بالتزامن مع خفض قيمة حصة المواطنين المسافرين من الدولار، بعد أن كانت 3000 دولار في الشهر الواحد، وصلت حصة المواطن المسافر من الدولار إلى 2000 دولار في الشهر الواحد. وأيضا فاجأنا البنك المركزي يوم أمس بأن حصة المواطن المسافر تحولت من حصة شهرية إلى حصة نصف سنوية، إذ يعطى يعني يحصل على حصة في النصف الأول من العام وحصة ثانية في النصف الثاني من العام. مجموعة هذه القرارات جاءت بالتزامن مع تخوف من فرض عقوبات أمريكية على العراق مستقبلا. إضافة إلى هذا، فإن بعض الخبراء الاقتصاديين ذكروا أن يعني الشركات الأمريكية وأن حصة العراق من الدولار الأمريكي لم تصل منذ آب الماضي وإلى الآن، وكل هذه أدت إلى يعني هذه الأزمات من ناحية حصة الدولار وكذلك إيقاف بعض بطاقات الدفع الإلكتروني خارج العراق.
1: نعم واضح. طيب ماذا عن المحطة التي خصصت للنساء، محطة الوقود في كركوك، ما تفاصيل هذه القصة؟
3: نعم، كشف مجلس محافظة كركوك عن قرار وهو يعني تخصيص محطة وقود خاصة للنساء فقط، وذكر أن محطة الأندلس ستكون مخصصة للنساء، وسيتم توفير نوع من البنزين عالي الجودة يعرف محليا بالسوبر، فضلا عن يعني منتجات النفط المقررة. وطبعا بالتزامن مع وجود أزمة في البنزين، نشير إلى أن كركوك إحدى المحافظات التي تعاني أزمة كبيرة في البنزين، بالتالي فهي مجلس المحافظة يحاول أن ينظم عملية توزيع الوقود بين المواطنين ومن ضمنهم النساء. طبعا هذه المحطات يمنع دخول الرجال تماما إليها، ولكن النساء في كركوك يعني علقنا على هذا القرار، بعضهن ذكر أن محطة الأندلس بعيدة جدا عن إمكانية وصولهن لها، بالتالي هذا القرار يعني

0: تعده بعض النساء غير موفق، أما نساء أخريات فطالبنا بتخصيص شوارع خاصة لهن لقيادة السيارات، وبعض النساء اعترضنا على عملية الفصل بين الرجال والنساء في موضوع توزيع الوقود على المواطنين.
1: نعم، شكرا لك زينب المشاط من العراق على كل هذه التفاصيل. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة رجاء.
2: شكرا لك ريم. موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مواقع للحوثيين وخطوط إمدادها في منطقة باب المندب ومحافظة البيضاء، وكان الطيران الحربي اليمني قد شن 3 غارات جوية استهدفت مواقع تمركز لميليشيات الحوثي في جبال الأكبوش بجبهة حيفان جنوب محافظة تعز. قالت مجموعة السبع في بيان إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار وأمن المنطقة والطاقة، معربة عن استنكارها بأشد العبارات الضربات الحوثية ضد السعودية والتي وصفتها بغير المقبولة. ودعت مجموعة السبع في بيانها الحوثيين إلى وقف جميع الأعمال العسكرية والهجمات ضد السفن المدنية. ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى محادثات إيجابية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في شأن النزاعين في أوكرانيا والبحر الأحمر، واصفا المحادثات بالبناءة. وأضاف ماكرون عقب اللقاء بترامب في نيويورك بأن الاجتماع بحث الوضع في البحر الأحمر نظرا لأهميته بالنسبة إلى الأسعار العالمية، تلاه نقاش مطول حول أوكرانيا وروسيا. استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشدد الزيدي على عزم حكومته المضية بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفقا للدستور والقانون. من جانبه أكد روبيو دعم الولايات المتحدة للعراق ولخطوات الحكومة الرامية إلى استكمال مقومات الدولة وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية. شنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت وادي بلدة زبقين، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال مجد الزون والأودية المجاورة. وذكرت الوكالة اللبنانية بأن قوات إسرائيلية نفذت كذلك تفجيرات في بلدة المنصور بالتزامن مع تحرك لجرافات وآلية عسكرية داخل البلدة. عقد اجتماع وزاري للرباعية الإقليمية التي تضم السعودية ومصر وتركيا وباكستان بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقش وزراء خارجية الدول الأربع التطورات الإقليمية ومسارات التهدئة واستقرار المنطقة. ختام الموجز مشاهدينا، الآن عودة من جديد إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية إلى كريم.
1: شكرا رجاء.
2: شكرا لك.
3: شابة مصرية أثار منشورها الصريح حول رغبتها في الزواج وتكوين أسرة تفاعلا كبيرا. الشابة أسماء صالح بعد أن كتبت بوست الزواج انهالت عليها التعليقات، آراء مختلفة ومتنوعة، دعوات طيبة، انتقادات، طلبات زواج وغيره. لترد على التعليقات بهذا الفيديو نشاهد.
4: مهند صبري عملت مسلسل عايزة اتجوز، كلنا حبيناه وكنا مبسوطين واحنا بنتفرج عليه وكنا عايشين معاه خطوة خطوة قصة كل عريس. لما أسماء بقى البنت البسيطة طلعت قالت أنا عايزة اتجوز، الدنيا اتقلبت حرفيا. بعيدا بقى عن النظام، في حاجة مهمة عايزة فعلا أتكلم فيها. لقيت في الكومنتات ناس بتسأل ازاي تقولي كده؟
3: هنناقش الموضوع مع صاحبة المنشور نفسها، مدربة المهارات الحياتية وصاحبة فيديو عايزة تجوز.

0: أسماء صالح، يسعد صباحك يا أسماء.
1: أنا مش سامع صوت.
0: لا لازم تسمعيني يا أسماء، الموضوع عمل جدل كبير وعمل ضجة كبيرة، يعني أنه هذا الملف وموضوع أنه البنت تقول أني عايزة أتزوج في مجتمعاتنا العربية، العادات والتقاليد والثقافة اللي عودتني أن البنت تجلس في البيت والعريس يوصلها لحد عندها. أنت كسرتي هذه القاعدة. طيب يعني يمكن يعني أول شيء حاسألك هو ليش عملتي كذا؟ ايه اللي شوف يعني حصل لك وصلك انك تقولي عايزه اتجوز؟
1: هو انا مجرد قرار انا خدته وحبيت ان انا اعلن عنه.
0: يا سلام. ايوه كيف يعني جاء معاكي؟
1: والله بص، خرج بمنتهى التلقائيه تماما، بجد ما كنتش متوقعه كل اللي حصل ده، انا ما كنتش عامله حسابي عليه خالص خالص والله. ولا كان مقصود بالنسبه لي اطلاقا.
0: اي طيب، ولكن اللي حصل يعني لما عملتي ده البوست، ما اكيد عملتيه مش من فراغ، من حاجه، يعني انت بنت جميله متعلمه دارسه الان دخلت سن الزواج، اكيد بتنتظري ابن الحلال، يبدو انه ما جاش ابن الحلال فاضطريتي انك تعلني
1: اطلاقا. على فكره كمان اقول لك بفضل الله، يعني انا بيتقدمني ناس كتير قوي، بس انا ما قابلتش حد شبهي، ما قابلتش حد اقدر اقول عليه هو ده الشخص اللي انا حابه ان انا ابني معاه حياتي اللي جايه. يعني
0: اذا الموضوع هنا، الموضوع هنا انه انت يعني في ناس ممكن بيجي بيتقدموا بيخطبوا، لكن صعوبه الاختيار انك تجد الشخص المناسب لك، وهنا هذه هي المشكله هنا.
1: وعايزه اقول لك كمان انا محدده شروط معينه اصلا في البوست، و معظم اللي شافها قالوا الشروط دي مش هتلاقيها اصلا، مش هتكون موجوده يعني.
0: انت عندك طلبات صعبه يعني يا اسماء؟
1: يعني شروط والله هي مش صعبه والله، ما قلت.
0: طب خلينا نناقش هذه الشروط يا اسماء، يعني قولي لنا ايش هي هذه الشروط؟
1: ده انا كل اللي انا قلت عايزه حد شبهي، حد على قدر من الوعي والنضج.
0: حلو.
1: رجل بما تحمله الكلمه من معنى.
0: يا سلام.
1: رجل طموح، اقرب للسواق النفسي، هو ده اللي انا قلته بس.
0: هذا شيء صعب اليوم.
1: يكون معايا وجنبي ويشجعني ويقف في ظهري.
0: يا سلام.
1: يكون معايا ان شاء الله وانا باخد الدكتوراه باذن الله في المجال بتاعي.
0: طيب يعني ما طلبتي ماديات وقصور وسيارات ومجوهرات؟
1: ما طلبتش اي حاجه.
0: يسأل الحق الطبيعي العادي. اليوم تشوفي يا اسماء انه البنت صار صعب عليها، يعني صار في عزوف في المجتمعات، ليست فقط العربيه، في كل العالم في عزوف عن الشباب عن الزواج، يقول لك الزواج صعب، مسؤوليه غير المسؤوليه، في مصاريف، والان صار في دعوات لا عيش حياتك، مالك ومال الهم. هذه اشياء اثرت.
1: عندنا ازمه كبيره جدا في موضوع الجواز، انا بحس الشباب دلوقتي مش قادرين يتجوزوا. يعني معظم فعلا الشخصيات اللي انا بقابلها في النطاق ده، هو مثلا مش عنده شقه يتجوز فيها، ما عندوش وظيفه ثابته يقدر يصرف من خلالها على بيت. برضو انا احتياجاتي الماديه مش كبيره، ولكن انا برضو إيه، انا كبنت في المجتمع ده انا محتاجه راجل ابقى حاسه بالامان معاه، بيكون في امان مادي معايا برضو. ما احسش ان احنا هنقعد مثلا في شقة إيجار مثلا، وبعد كام سنة صاحب الشقة خرجنا ومش عارفين بعد كده نجيب شقة.
0: أيوة طبعا.
1: أو في يوم من الأيام ابني يكون محتاج حاجة وهو مش عارف إن هو يوفي المصاريف دي. أنا برضو ده مطلوب بالنسبة لي على فكرة، وعندي سبب لده.
0: نعم.
1: لأن أنا في حياتي تعبت كتير قوي من خلال شغلي وكده، يعني أنا صاحبة بيزنس من وأنا سن صغير.
0: نعم.
1: فوقعت كتير بقى، وقعت وقمت، فأنا عارفة يعني إيه حد عنده أزمة مادية
0: طبعا
1: ومش قادر يوفي تكاليف الحياة.
0: لا بلا شك الزواج يتطلب هذه المسؤولية والمصاريف، ولازم الإنسان يكون واقعي في هذا الموضوع. أسماء يعني هذا المنشور يعني بالفعل يعني هو صرخة يمكن لكثير من البنات أيضا. أنت ليس لديك متطلبات مادية، ولكن تبحثين عن ابن الحلال الذي يتناسب معك.
1: عايزة أقول لك حاجة تانية.
0: قولي.
1: إحنا لو قابلنا الراجل اللي معاه فلوس وجاهز وعنده كل حاجة، لما بقابل النوع ده برضه بقابل برضه ان هو مستوى الثقافه والفكر ممكن يبقى ايه،
0: وهذه مشكله
1: متوازن مع ده. يا اما حد يكون ناضج جدا وواعي جدا بس قدراته الماديه مش احسن حاجه، ما يقدرش ان هو يفتح بيت، يا اما العكس. طب احنا كبنات نعمل ايه بقى؟
0: هذا هو السؤال عموما.

0: أنا الله يرزقك يا أسماء وتلاقي شريك حياتك المناسب. شكرا لوجودك معنا اليوم. سألنا الناس في العراق فتاة تطلب الزواج على مواقع التواصل، جرأة أم حق طبيعي؟
1: جراءة واستغلال للنت، وخاصة البعض يعني يقتنع انه فعلا هي اذا تطلب، ما هي اذا تطلب لايكات
2: طبعا جراءة، يعني مو حق طبيعي. اليوم البنية المستورة يجي يدقون بابها، مو تطلع البث الشهر روحها تعال الزواج وتعالش،
3: ظاهرة سلبية يعني ومرفوضة من المجتمع. ما اعرف شنو هذا التصرف، يعني فد شيء ما مقبول.
4: زحمة الامور دخيلة على مجتمعنا. البنية كل ما تكون أثقل وأرزن يزيدها تقدير واحترام طبعاً على الشيء.
5: فاكو واي طرق يعني للزواج، بس مو مع الوحدة تفتح لايف تدخل يعني تريد تتزوج، هذا شيء دخيل صار على المجتمع العراقي.
0: نعود إلى عالم الصحة والجمال وفقرة بين وبين وأسئلة سريعة مع دكتور فادي اختصاص الجلدية والتجميل. وأي من الخيارات التالية أنسب لعلاج الحالات التالية؟ ونبدأ بأولها، التخلص من الحبوب على الوجه، لصقات أم مرهم؟
6: اللصقات هي عبارة عن مادة اسمها هيدروكولايد، وهي عبارة عن مادة غطاء بتمتص السوائل، بتمتص الناس من الحبات، ما بتعالج أسباب حب الشباب اللي هي الالتهاب واللي هي البكتيريا واللي هي الانسداد المسام. بعكس الكريمات مثل الأزيليك أسيد، الساليسيليك أسيد، البنزيليك أوكسايد، كلها بتعالج مشاكل حب الشباب، فبالتالي الكريمات أفضل من اللصقة، بتعطي نتيجة أحسن.
0: طيب لإخفاء شيب الشعر الصبغة أعمل إكسزوم؟
6: في دراسات على الإكسزوم إنه بعد استخدام من 3-4 جلسات ممكن يخف ويرجع لون الشعر الأسود ل4-5 شهور، لكن حقق الدراسات مع أنها واعدة جدا لكنها ما زالت في البداية. لحد وقتنا الحالي الصبغة هي الخيار الأنسب.
0: الخيار الأنسب. طيب لتجنب تساقط الشعر، الريتينول أم الأكريتين؟
6: سؤال مهم، كثير ناس تخلط بيناتهم. التريتينوين أو هو المادة الفعالة في الأكريتين، في أبحاث تقول إنه بتساعد في نمو بصيلة الشعرة. الأهم إنه بتحسن امتصاص المينوكسيدين للناس اللي بيستخدموا المينوكسيدين، فيمكن نستخدمها كعلاج مساعد عند الناس اللي بيحبوا إنه يزيد شعرهم.
0: طيب كريمات فيتامين أي نستخدم كمية وفيرة أم قليلة؟
6: التوصيات الحقيقة هي إنه كمية، استخدم كمية بسيطة بقدر حبة البازلاء. أنا جايب معي كريم، ما هو إيه؟
0: أيوة جايب لك عشان تورينا قديش نقطة صغيرة،
6: نقطة كافية هيك.
0: أيوة يعني مو 3 أصابع،
6: كافي إنه كافي الوجه كامل إنه نحطه على الوجه. زيادة المادة لا تعني إنه حيزيد النتيجة أو لا تسرع النتيجة، لكن بالعكس ممكن في بعض الحالات تزيد تهيج حساسية.
0: تهيج بالفعل. طيب إزالة شعر الوجه للنساء، ديرما بليدينج أم الليزر؟
6: الديرما بليدينج اللي هو عبارة عن شفرة صغيرة منزيل فيها الوبر. إذا كان الشعر سميك ولونه غامق فيفضل نستخدم الليزر، لكن الليزر نفسه إذا كان في شعر وبري لاسيم في الوجه وفي منطقة الرقبة ممكن يزيد، يدخل صحيح. في حالة اسمها بارادوكسيال هايبرتريكوزيس، أو يظهر يصير بدل ما هو شعر وبري يصير شعر انتهائي غير مرغوب فيها. فإذا كان شعر سميك نهائي وبدنا نخلص منه لفترة طويلة نستخدم الليزر، إذا كان شعر وبري ديرما بليدينج ممكن إنه يكون نتيجة أفضل.
0: جميل جدا، شكرا لك دكتور فادي ناصر. جلس لتناول الطعام والهاتف في يدك، فيديو قصير، رسالة، مسلسل، ربما مكالمة تستمر حتى نهاية الوجبة. تعتقد أنك تأكل بشكل طبيعي، لكن الدماغ في هذه اللحظة مشغول بشيء آخر، وأبحاث حديثة تشير إلى أن الأكل مع التشتت قد يجعلنا أقل انتباها لما أكلنا، وقد يدفعنا إلى تناول كمية أكبر لاحقا. فهل أصبحت الشاشات ضيفا ثابتا على المائدة وأحد العوامل التي تغير علاقتنا بالطعام؟ زميلتنا في تونس أحلام العبدلي قامت بإعداد تقرير مميز، خلونا نشوف ونفتح الملف.
7: هل تأكل وأنت تنظر إلى هاتفك؟ انتبه، لدي معلومات قد تفيدك. قد تبدو عادة بسيطة لا تستحق القلق، لكن جسمك قد يدفع ثمنها بهدوء.
8: بحسب دراسة برازيلية هولندية، فإن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم أثناء

0: الوجبات قد يتناولون سعرات أعلى بنحو 15% مقارنة بمن يأكلون بعيداً عن الشاشة.
1: بيان سور كامل كيفاش تكون الماكله بنينه لازم تستعمل التليفون.
2: الماكله ما تكون لذيذه الا باستعمال الهاتف.
1: بيان سور انت كي تحط مقرونه مثلا كانك على طيبتها لكمك وتحط مع الشو نتاعك المفضل بيان سور باش تلذذ.
2: تستعمل التليفون نتاعك تتفرج الفيديوهات؟
3: اي ديما في كل وقت.
0: والأطفال ليسوا بعيدين عن هذا التأثير، فباحثون من جامعة مينهو البرتغالية يشيرون إلى أن انشغال الطفل بالشاشة أثناء الطعام قد يضعف قدرته على ملاحظة إحساس الشبع في الوقت المناسب.
2: الفكرة ببساطة عندما تأكل وأنت تتابع فيديو أو تقلب في الهاتف قد لا تنتبه لكمية الطعام ولا للإشارات التي يرسلها جسمك عندما يكتفي.
4: لا نستعملوش، ما هوش صحي، مضر بالصحة ومش مؤهل باش نستعملوه وقت الأكل، بعد الأكل ويلزم فترة وجيزة لأنه هو سلاح.
5: كما نسكل معنا
2: برشا تستعملوا؟
5: اي نحط صبوعي كما نسكل. امبوسيبل واحد ما نتصورش واحد وقف لك وسألته السؤال هذا وما قالكش راني نستعمل راني نحط التليفون وقت الماكلة ولا امبوسيبل تليفون.
2: لذلك جرب قاعدة صغيرة، وجبة بلا شاشة.
0: ضع الهاتف جانبا، انظر إلى طبقك، تناول ببطء، واسأل نفسك هل ما زلت جائعا فعلا أم أن الشاشة جعلتني أواصل الأكل بلا انتباه؟ وفي كل مرة تمد يدك للهاتف أثناء الطعام تذكر أن دقائق التشتيت قد تتحول لاحقا إلى أيام صعبة من الدايت. إلى صباح العربية، أحلام العبدلي، تونس.
6: طيب نناقش الموضوع مع ضيوفنا الاستشاري النفسي الدكتور طارق الحجاوي ومستشارة التغذية في صباح العربية رام البيك، أهلا بكما. يمكن بنتكلم تحت الهواء إنه والله يا دكتور في متعة إننا لما ناكل وجبة إحنا نحبها تحديدا وتشغل فيلم أو شيء تشاهده في متعة تصير أكثر. طب ليش بنستمتع في هذا العمل في هذا السلوك؟
7: صح، هو في متعتين مش متعة واحدة.
6: أيوة.
7: متعة الأكل الدوبامين بيلعب وبيشتغل معاك، والمتعة الثانية اللي أنت قاعد بتشوف أشياء وبتعمل لك كمان. صحيح. أنه دوبامين آخر، فلذلك مع الوقت هذا السلوك أجدى أنه يتحول لنمط حياة، يعني السلوكيات أو العادات البسيطة مع الوقت بتكبر.
6: مزبطة.
7: وبتصير جزء من حياتك. فإحنا ضد أنه شيء يعني لو كانت عادة سيئة أنها تصير جزء منك وتستمر فيها لأنه تبعاتها حتكون مكلفة أكثر. يعني الآن ظهر مفهوم بالفترة الأخيرة بيسموه mindless eating، يعني الأكل بدون ما أنت تكون مركز على أكلك. أيها. بدون ما أنت تكون واعي بأكلك. يعني تخيلي مثلا أنك رحتي مع زميلتك على السينما واشتريتي بوب كورن.
6: أي خلص.
7: لا وبدأتي تحضري بالفيلم السينما وكل شوي بتمدي، حتمدي إيدك في لحظة من اللحظات تشوف
6: الكيس خلص.
7: أول شيء حتعملي إيش؟ حتتفرج على زميلتك
6: لأني أكل بلا وعي.
7: حتتشوفي زميلتك إنه كيف هي أكلت منك البوب كورن، ما حتكوني منتبه إنه أنت اللي أكلتي.
6: أنا اللي أكلتي.
7: هذا مثال بسيط، مثال واقعي من الحياة العادية.
6: بالفعل.
7: مثال آخر نفس القصة، أنت مثلا ماكلة وشبعانة ورحت تحضر السينما.
6: نعم.
7: هل ممكن تجيبي بوب كورن وأنت بتحضر السينما؟ نعم، لأنه صار عادة عندك. صار ارتباط شرطي ما بين الحضور فهذا اللي بنعاني منه حاليا.
6: طيب راما، يعني هناك في متعة زي ما ذكر الدكتور وإحنا بناكل على أمام التلفزيون. طب أنا أريد أن أكل أو سناك مثلا وجبة خفيفة وأنا أشاهد فيلم المفضل، إيش الأساسيات اللي المفروض أعملها؟ يعني بدل ما أجيب كيس الشيبس الكبير هل ممكن أن أحطه في أطباق صغيرة حتى أكون واعية لما أكل؟
8: هلا الكمية. بالنسبة للسناكات، بما أنك أنت ذكرتي السناكات، هاي خطوة كتير ذكية. أنك أنت تحطي صحون صغيرة.
6: نعم.
8: أو أنك أنت تتحكمي بالكمية وتلعبي فيها بطريقة ذكية، أنك تضيفي عليها سناكات مليئة بالألياف، مثلا تحطي جنبها خيار، تحطي جنبها جزر، تحطي شوية مكسرات شوية. ففعليا أنت عم تدمجي تشيبس مع خيار وجزر ومكسرات.
6: حلو.
8: ولكن نحن المشكلة الأكبر هي وجبة الغداء ووجبة العشاء. بتلاقي في أشخاص كتير التليفون أو التلفزيون قدامهم، هذا الشرط أساسي قبل ما يتناولوا أي وجبة. خلونا نركز على نقطة، نحن دائما بنقول أول 10 دقائق من تناول وجبة هنا كتير مهمين، لذلك بنقول ناكل بهدوء وناكل شوي شوي. ليش؟ لأنه الجسم ببلش يعطيك السيجنلز إنه يبلش يقلك إنه أنا بلشت أشبع، إنه شوي شوي خلينا نقلل كمية الأكل أو خلينا نخلص، بلشنا نوقف الوجبة. بس بسبب مشاهدة التلفزيون أنت عقلك وجسمك ما مركز بالإشارات اللي عم يطلع على دماغك. فأنت ممكن تاخدي وجبة كتير كبيرة وترجعي تسكبي مرة تانية ومرة ثالثة. ليش؟ لأنه الموفي اللي قدامك أنت كتير متحمسة وكتير مدموجة فيه، ففعليا أنت بآخر اليوم أنت خلصت الوجبة تبعتك. ولزيدك معلومة أنه ممكن بعد ساعة أو ساعتين ترجع تجوعي، لأنه أنت ما كنت حاسة أثناء تناولك هذا الأكل أنه أنت شبعتي أو لا، لأنه أنت عم تتجاهل.

0: للإشارات اللي بيعطيك إياها مخك أنه أنا وقف أكل.
1: طيب خلونا نستعرض بعض ما تقوله الأبحاث عن الأكل أمام الشاشات. بحسب مراجعة علمية جمعت نتائج 50 دراسة، الأكل مع التشتت يزيد كمية الطعام في وجبة لاحقة، وتحليل

0: متأخر. طيب أنا أكل متأخر وأكل أمام أجيب الشاشات الصغيرة ما أستخدمها، ولكن أنا أستمتع بمشاهدة التلفزيون. طيب دكتور طارق، بعض الأطفال تحديداً عندهم عناد في الأكل، ما يبغوا يأكل، نفسهم دائماً مسدودة، في حيلة تلجأ إليها الأمهات عشان أنا أكله هذا الأكل الصحي مثلاً اللي هو خضار وغيره، ليجب أني أشتته وهو خلال ما يتفرج أنا حأكله، إيش رأيك في هذه الطريقة؟
1: شوفي الشاشات الآن صارت هي نيو باسيفاير للأطفال.
0: نعم.
1: كيف اللهاية اللي كانوا يحطوها زمان؟
0: أيوة
1: عشان
0: طبعاً تطورت.
1: الآن صارت هي اللهاية اللي بتخليه بالمطعم أقعد كل يا حبيبي مش عارف إيش بالبيت عشان تسكت عندنا ضيوف عندنا كذا، فهي من العادات اللي جداً سيئة. الآن في دراسة جداً ملفتة طلعت بال 2025 حكت لك إنه الطلاب اللي بالمدارس سواء أطفال أو مراهقين كان معظم مشكلة الأكل عندهم معظمهم في العالم كله هو سوء التغذية ونقص الوزن. الآن بال 2025 بيحكي لك المشكلة صارت الأساسية هي زيادة الوزن.
0: أيوة طبعاً.
1: وهذا كله بسبب تأثير الديجيتال علينا، السكرين تايم والأشياء هاي اللي بنقضيها. فهي دعوة للأهل، لا إنه يا أخي ابدأ معاه باعتدال، أنت زبط أمورك بالأول، يعني أنت حتكون قدوة لابنك. يعني مش معقول أنت مثلا بتنصح إنه يوقف الشاشة وأنت قاعد تستخدم الشاشة وأنت بتاكل. كويس. فهي صراحة عادة غير صحية أبدا، يعني نبدأ نستبدلها بشكل خفيف بالتدريج. كويس. يعني مش لازم من البداية نحكي له خلاص ممنوع الشاشات.
0: هذا هي المشكلة، إنه تعود الطفل من يوم ما تولد في شاشة هناك، وهذه هي المشكلة.
1: حتى الطفل بيصير يتحايل على الأم إنه هو عارف إنه هي حتجيب له الشاشة لو ما أكل، فبالتالي حيصير يستنى الشاشة.
2: استغل هذا الموضوع. الثاني أعتقد إنه السناكات الصغيرة ممكن تمرق. أيوة. على التي في، وممكن يلعب فيها بذكاء انه ينحط كمان فيها عناصر غذائيه مهمه مثل الجزر،
0: صحيح،
2: والحمص، الميني كاروت،
0: صحيح.
2: بس الوجبات الغذائيه الكبيره مثل ما كلنا تعودنا مع اهالينا انه الغداء او العشاء يكون
0: وقت العائله،
2: صحيح. فوقت الطفل بيكون قاعد على الطاوله مع اهله وفي حديث مشترك، هذا الشيء بتوقع بيساعده كثير انه يتخلص من هي العاده السيئه.
1: يعني هي مش بس فكره اكل
0: بالضبط، اذا القرار يكون من الام والاب نفسهم انه وقت الغداء هو وقت العائله بعيدا عن الشاشه، الواحد يستمتع بالوجبة، صح. وأيضا يشارك ما حصل معاه خلال اليوم، وتكون هذه هي العادة الأساسية. وبرضو حتى وقتها يعني يمكن الأطفال بيخلصوا أكلهم
2: تماما لأنه بيشوفوا أهلهم عم بياكلوا قدامهم، عم يختاروا مثلا الأطباق الهيلثي، وعم يعرفوا كيف عم ياكلوا بعيدا عن أنه الطفل يتناول الطعام لوحده قدام التلفزيون، وإذا خلصت أكلك بخليك تشوف موفي مرة ثانية.
0: طب دكتور، هل ممكن أنه يكون هذا الموضوع يعني هي بداية للإدمان؟ يعني إدمان الأكل، إدمان الطعام تحديداً، بأني أنا لست واعياً بما أكل يقود إلى الإدمان،
1: بيقود إلى عادات غير صحية في الأكل، يقود إلى الإيتينج ديس، يقود إلى الإيتينج ديس أوردر، اضطرابات الأكل بشكل عام، يقود إنه مثلاً الإنسان بيبطل عنده قدرة إنه يعرف متى شبع. هو الشبع مش قائم بس على شعور بالمعدة.
0: أيوة.
1: هو خلطة كاملة،
0: خلاص هي تكون المفتاح للبدانة،
1: ما بين هرمونات، ما بين نواقل عصبية، ما بين شعور، ما بين مثير البصري، ما بين كيف الإنسان بده يتعلم التحكم فيها.
0: بالضبط، وهذه هي تكون الكارثة. عموماً شكراً لكم مشاهدينا، وصلنا لختام حلقتنا لليوم، إلى اللقاء.

مشاهدينا ثواني تفصلنا عن بداية التداولات على مؤشر سوق الأسهم السعودية في ثالث جلسة تداول لهذا الأسبوع، تفكير بإغلاق يوم أمس، حيث فقد المؤشر تقريبا 16 نقطة مئوية متراجعا للجلسة الخامسة على التوالي، واستقيم سيولة تبقى ضعيفة 3 مليار و600 مليون ريال. هذه الحركة الأولية لمؤشر السوق، يفتتح جلسة اليوم سلبا، التراجعات تتواصل 20 نقطة مئوية تقريبا، تراجعات في حال استمرت تكون للجلسة السادسة على التوالي. أخبار عديدة نتابعها صباح هذا اليوم، نسمع عن توقيع اتفاقية من شركة مسار، سهل للتمويل جددت اتفاقية تسهيلات ائتمانية، الموسى الصحية لديها توقيع عقد كذلك، بالإضافة إلى توزيعات نقدية من الخدمات الأرضية، وموافقة من قبل هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة

شركتي ريتال وأديس القابضة. تفاصيل هذه التحركات على شاشة العربية بزنس. مشاهدينا صباح الخير لكم وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. هذه أبرز عناويننا. الرئيس التنفيذي لشركة سير يكشف للعربية بزنس أن الشركة تستهدف الوصول إلى محفظة من 7 سيارات حتى عام 2030. قطر تجمع 3 مليارات دولار من أول إصدار سندات دولية العام الجاري وسط طلب قوي من المستثمرين. AMD تنضم لنادي التريليون دولار بدعم من الطلب القوي على ميوز، وكيل ميوز للذكاء الاصطناعي التابع لشركة ميتا. ونتابع أيضا في نبض السوق، الموسى الصحية توقع عقدا مع شركة BEC العربية لتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى الموسى التخصصي في الخبر بقيمة 782 مليون ريال.

مشاهدينا نحييكم من جديد، ونتوقف الآن مع افتتاح سوق الأسهم السعودية بشكل تفصيلي. مؤشر إذن بدأ جلسة اليوم متراجعا بشكل طفيف بتقريبا 0.2 نقطة، ولكن في حال تستمر هذه التراجعات تكون للجلسة السادسة على التوالي. لنفصل الحركة إذن، حيث يتداول المؤشر في هذه الأثناء على مستوى 10,663 نقطة. إذن هذه التراجعات تقريبا 18 نقطة من التراجع على المؤشر في الدقائق الأولى. كيف تبدو الصورة من حيث الأسهم النشطة؟ إذن لدينا الراشحي في الطليعة من حيث القيمة يتراجع بقوة 1.8% من التراجع. طبعا الراشحي هو ثاني أكبر سهم من حيث الوزن في سوق الأسهم السعودية، بالتالي بكل تأكيد تراجعه بهذا الشكل يضغط على حركة المؤشر. في مقابل ارتفاعات قوية لسهم الخدمات الأرضية، سهم أدس يرتفع اليوم، أرامكو على شيء من الارتفاع في ظل ارتفاع أسعار النفط والسابق ارتفاعات طفيفة. طبعا أخبار عديدة، أبدأ معكم من أدس. أدس هيئة السوق المالية وافقت على زيادة رأس مال الشركة من 1,129,000,000 ريال إلى 2,258,000,000 ريال، بالتالي نتحدث عن زيادة بنسبة 100%، ستتم عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل سهم يملكه المساهم. هذا السهم إذن يبدو أنه يتلقى هذه الأخبار بإيجابية، يرتفع بتقريبا 14 نقطة مئوية، مع العلم أنه هو السهم كان أدرج قبل سنوات قليلة بسعر 13.50 ريال، اليوم 16.88 ريال، بالتالي هو يتداول أعلى من مستويات الاي بي او. أيضا هذه قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، سهم الخدمات الأرضية هو الأكثر ارتفاعا ومن بين الأسهم الأكثر نشاطا، في ظل توصية من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الجاري من عام 2025 بواقع ريال واحد لكل سهم. أحقية هذه التوزيعات ستكون يوم 6 أكتوبر 2026، هي توزيعات مماثلة لما وزعته الشركة في الفترة المقابلة وفي النصف الأول من عام 2025، ولكن يبدو أن السهم يتلقى هذه الأخبار بإيجابية مطلقة، يقفز ب7.5 نقطة مئوية. من بين هذه الأسهم اليوم الأسهم الأكثر ارتفاعا لدينا وفرة، ينساب في قطاع البتروكيماويات والسيف جاليري. في مقابل ذلك هذه قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، فيها النهدي الطبية، الكثير القابضة، الراشحي اليوم ملفتة جدا هذه التداولات، أنابيب السعودية، رعاية طبية، ونعم كبلة الرياض. إذا لدينا أخبار أخرى وأسهم أخرى نتابعها في السوق صباح هذا اليوم. دعونا نبدأ من سهم مسار، وهي بالأحرى شركة أم القرى للتنمية والإعمار، هي المالكة والمشغلة والمطورة لمشروع وجهة مسار في مكة. وقعت اتفاقية بيع أرض ضمن مشروع وجهة مسار بقيمة 220,600,000 ريال، سيتم استخدام المتحصلات في تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة. اليوم ارتفاعات على السهم بتقريبا 14 نقطة مئوية، يتداول فيها أعلى بقليل من مستويات الاي بي او. هو السهم كان أدرج العام الماضي بسعر 15 ريالا، اليوم فوق أو عند مستويات تقريبا أو وفق الآن عن مستويات 16.75 ريال. سهل التمويل، نتابع السهم في ظل تجديد الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية مع البنك السعودي للاستثمار بقيمة 200,000,000 ريال لخمس سنوات. هذه التسهيلات تهدف إلى التوسع وزيادة حجم مبيعاتها للفترة القادمة من خلال هذه التمويلات الجديدة. إيجابية إذن على السهم، يرتفع بتقريبا 0.25 نقطة مئوية. الموصى الصحية وقعت

عقدا مع شركة بي إي سي العربية لتنفيذ أعمال مستشفى الموصى التخصصي في الخبر مقابل تقريبا 772 مليون ريال. هو نطاق عمل هذا العقد يتمثل في تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية للمستشفى. سيتم البدء في تنفيذ الأعمال فورا على يتم الانتهاء من المشروع خلال تقريبا 24 شهرا. الشركة تعتزم تمويل المشروع من خلال مواردها الذاتية وقروض بنكية إسلامية طويلة الأجل. ارتفاعات اليوم على السهم بتقريبا 0.7%. اسمنت المنطقة الجنوبية نتابع السهم في ظل استلام الشركة جزئيا خط الانتاج الجديد في مصنع اسمنت جازان ليتم إحلاله محل خطوط الانتاج الحالية على يتم استكمال أعمال الاستلام لباقي مكونات المشروع والتشغيل التجاري لكامل المشروع وفقا للجدول الزمني للمشروع، من المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذا العام. ارتفاعات اليوم على السهم بتقريبا 0.3%. ريتال للتطوير العمراني نتابع السهم أيضا في ظل كذلك موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال الشركة من 500 مليون ريال إلى 555 مليون ريال، بالتالي زيادة بنسبة تقريبا 11% عن طريق إصدار 55 مليون سهم. هذه الزيادة هي بهدف الاستحواذ على 47.5% من رأس مال شركة أجدان للتطوير العقاري. إذن أخبار عديدة صباح هذا اليوم. سهم ريتال يتفاعل مع هذه الأخبار إيجابا يرتفع بتقريبا 0.3%. سعوديا مشاهدينا هذا أبرز ما نتابعه من حيث الأخبار والأسهم. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات والتي تحمل اسم إكزوبوت، والتي تأتي خطوة في رحلة بناء منظومة صناعية مستدامة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن جهاز قطر للاستثمار QIA أبرم شراكة استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار مع جي بي مورغان أسيت مانجمنت لتشمل 15 مليار دولار للاستثمار في الأسهم و5 مليارات دولار في الأسواق الخاصة مع تركيزا على الشركات الأمريكية المتوسطة. جمعت قطر 3 مليارات دولار من أول إصدار عام لسندات دولية منذ نوفمبر الماضي، وبحسب بلومبرغ بلغت طلبات المستثمرين 6 مليارات و800 مليون دولار، وباعت قطر سندات لأجل 5 سنوات بعلاوة 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، فيما بلغ الفارق على السندات لأجل 10 سنوات 65 نقطة أساس، وكان التسعير النهائي أقل بنحو 30 نقطة أساس من مستويات التسعير الأولية. قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط مدعوما بالاستجابة السريعة على صعيد السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف. وأشار الصندوق إلى تعافي الأسواق المالية وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب. تراجعت البيتكوين يوم الثلاثاء من أعلى مستوى في 8 أشهر بعد موجة صعود تجاوزت 13% خلال 4 أيام، لتنخفض إلى نحو 85,500 دولار بعدما لامست 87,381 دولار، لكنها لا تزال أعلى بنحو 10,000 دولار من أدنى مستويات الأسبوع الماضي.

0: وخلال حفل الإطلاق العالمي لأول طراز من سيارات سير الكهربائية، قال الرئيس التنفيذي للشركة جيم دلوكا، قال أن السيارات صممت وطورت ومن المقرر تصنيعها داخل المملكة، مشيرا إلى أن طموح الشركة يتمثل في ألا تكتفي السعودية بالمشاركة في صناعة المستقبل وإنما الإسهام في تشكيلها. وبحسب دلوكا ستطلق سير 5 طرز رئيسية إضافية بين عامي 2028 و2030، كما ستتوسع الشركة في منتجاتها لتشمل مستقبلا السيارات الهجينة القابلة للشحن وطرزا بمحركات احتراق داخلي. جولة مشاهدين على أداء الأسواق الخليجية بشكل أوسع. في تباين في حركة الأسواق اليوم، دبي على تراجعات طفيفة بضغط من تراجع أسهم إعمار ودي آي بي بنك دبي الإسلامي في مقابل ارتفاعات لأميرتس أن بي دي ودو، قيم السيولة حتى هذه الساعة 105 ملايين درهم. في أبو ظبي ارتفاعات بعشر النقطة المئوية تقريبا، قيم السيولة 270 مليون درهم تقريبا. العوامل الداعمة الأسهم الداعمة سبيس 42 وأدنوك للتوزيع في مقابل تراجعات لمصرف أبو ظبي الإسلامي وبيور هيلث. في الكويت ارتفاعات ب 13 النقطة المئوية، قيم السيولة مجمعة 30 مليون دينار حتى هذه الساعة. في قطر تراجعات بنصف نقطة مئوية وبعض الإيجابية من حيث السوق العمانية. قال صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوما بالاستجابة السريعة على صعيد السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف وتحسن هوامش الأمان الاقتصادي، فيما بلغ النمو 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026. أشار الصندوق إلى تعافي الأسواق المالية وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب، إلى جانب استمرار قوة السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وتراجع علاوة المخاطر على السندات السيادية. وفي المقابل حذر الصندوق من استمرار ارتفاع الدين واحتياجات التمويل والاعتماد على أجال استحقاق قصيرة، داعيا إلى مواصلة مرونة سعر الصرف وتسريع الإصلاحات وبرنامج التخارج من أصول الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص. كيف تبدو الصورة من حيث الأسواق المصرية إذن على عكس ما تبعنا من سلبية يوم أمس؟ صباح اليوم صورة إيجابية في مطلع التداولات تقريبا بعد 13 دقيقة منذ بدء الجلسة. الإي جي إكس 30 إذن يرتفع بعد جلستين من التراجع. الإي جي إكس 70 يرتد صعودا 18 نقطة مئوية بعدما فقد يوم أمس 2.8%. أيضا المؤشر المئوي يضيف 3.4 نقطة مئوية بعد تراجعه أمس ب 2.3%. مباشرة إلى القاهرة معنا من هناك الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. فهيمة صباح الخير لك وأهلا بك معنا. أبدأ معك من هذه الإيجابية في السوق على عكس ما تبعنا من سلبية يوم أمس، ما الذي يدعم المؤشرات بكافتها وبأكملها؟
1: يعني نوف، لابد من الإشارة لما حدث في جلسة الأمس والتي شهدت في منتصف الجلسة تراجعات عنيفة نسبيا وصلت بالمؤشر السبعيني إلى خسارة 4%، والمؤشر الرئيسي كان الأقل خسارة بنسبة تجاوزت 1% قبل أن تقلص المؤشرات من خسائرها قبل نهاية الجلسة. معدلات التداول كانت ارتفعت بالأمس مما أعطى صورة سلبية لحركة التداولات في السوق خلال الفترة المقبلة. المحللون كانوا يحددون نقاط يمكن إذا كسرتها المؤشرات يمكن أن نشهد مزيد من التراجع لهذه المؤشرات. بالأمس كان الأجانب والعرب على بيع، في حين كانت المؤسسات المحلية رفعت من حجم تعاملاتها في السوق المصرية لاقتناص الفرص. وصلت نسبة تعاملاتهم بالأمس إلى 35%، كانت في اتجاه شرائي بالطبع، ولذلك كان الأثر أخف على المؤشر الرئيسي وعلى الأسهم القيادية. كافة القطاعات بالأمس كانت على تراجع باستثناء قطاع الاتصالات، حوالي 29 سهم فقط كانت مرتفعة بالأمس، في حين كان

0: أكثر من 214 سهم منخفض. هذا أعطى صورة سلبية كبيرة للسوق، ولكن يعني الأمر يتوقف على جلسة اليوم إذا كانت السوق فعلا سيستمر في الحركة الإيجابية وعودة المؤشرات للارتفاع، واعتبار النقاط التي وصلت إليها الأسهم بجلسة الأمس نقاط شراء وعودة القوى الشرائية مرة أخرى، وبالتالي نراقب ما سيحدث في جلسة اليوم من حيث تعاملات الأفراد والتي ضغطت على السوق بشكل كبير بالأمس في ظل بالطبع يعني مطالبات الشركات بسداد جزء من تغطية مراكز العملاء لديها بعد انخفاضات الأسهم. هذا دفع الأفراد إلى عمليات بيع قوية. نراقب جلسة اليوم لأنها جلسة هامة وحاسمة. أيضا نشير إلى إعلان هيئة الرقابة المالية اليوم عن موافقتها على سير شركة مصر لتأمينات الحياة في الدعوة للجمعية العمومية لتجزئة السهم من 10 جنيهات للسهم إلى جنيه واحد للسهم، وهذا بالطبع في إطار الاستعداد لطرح حصة من هذه الشركة في البورصة المصرية، وسيكون طرح كبير وبالتالي تترقبه السوق أيضا خلال الفترة المقبلة، وهو يعني خبر يشير إلى جدية الحكومة في أن نشهد طروحات قبل نهاية العام الحالي سواء بنك القاهرة أو شركة مصر لتأمينات الحياة، بالإضافة لبعض شركات القطاع الخاص التي أعلنت عن خطوة لطرح أسهمها في السوق.
1: بقونا معك على مدار اليوم فهيمة زايد لكل جديد، شكرا جزيلا لك. الآن وقفة مع فاصل، نعود من بعده لمتابعة نبض السوق. وفيه الرئيس الفرنسي يؤكد إجراء محادثات إيجابية مع ترامب بشأن مضيق هرمز.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: مشاهدينا نحييكم من جديد. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قال أنه أجرى محادثات إيجابية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأوضح ماكرون أنه بحث مع ترامب سبل إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت.
5: أجرينا مباحثات جيدة أتاحت لنا في الوقت نفسه التطرق إلى الأزمة في الشرق الأوسط، وتتمثل إرادتنا في العمل على إعادة فتح مضيق هرمز بما يسمح باستئناف حركة الملاحة عبره، وقد طرحت عدة حلول. إنها حلول دبلوماسية سنعمل عليها خلال الساعات المقبلة، من شأنها أن تسمح حتى من دون التوصل إلى اتفاق شامل بإيجاد السبل والوسائل لمرور عدد أكبر من سفن الحاوية وناقلات النفط.
4: نظرة مشاهدين على أداء العملات الرئيسية في الوقت الراهن، كيف تبدو الصورة؟ إذن في تباين في حركة الدولار صباح اليوم، يرتفع أمام اليورو أو مستقر نسبيا، هو مستقر صباح اليوم، فقط يرتفع بشكل ملحوظ أمام الين بتقريبا ربع نقطة مئوية. يبدو أن الين

0: يعاود الاقتراب من مستويات 158 في مقابل بعض التراجع للدولار أمام الفرنك السويسري وأمام الدولار الكندي. طبعا نبقي أعيننا على عوامل عديدة. أولا أسعار النفط التي تعود للارتفاع بقوة في ظل تصعيد جديد من حيث الملف الجيوسياسي. سمعنا تصريحات لسكوت بيسنت حول إيقاف عمليات الطيران الإيراني. هذا رفع علاوة المخاطر الجيوسياسية رفع سعر النفط. ملفت أن الدولار مستقر في الوقت الراهن. على كل مشاهدين أيضا بكل تأكيد نبقي أعيننا على السياسة النقدية. لحديث أكثر حول كل هذه المواضيع مباشرة إلى باريس ينضم إلينا من هناك الدكتور رايان ليمون الرئيس التنفيذي لشركة نيو فيجن لإدارة الثروات. دكتور صباح الخير لك وأهلا بك معنا. يعني حقيقة عوامل عديدة نتابعها صباح اليوم. أبدأ معك بصورة عامة. السياسة النقدية الأمريكية بعد قرار الفيدرالي الأخير، ماذا نتوقع الآن من حيث القرار المقبل في أكتوبر؟ الأسواق تسعر بنسبة تفوق 55% أنه قد نشهد رفعا لأسعار الفائدة. هل ترجح هذه التوقعات؟
1: صباح الخير نوف. حاليا صعب كثير نتوقع شو الحركه المقبله للفيدرالي الامريكي، علما انه في ضغوط سياسيه من قبل الرئيس ترامب لعدم رفع الفائده مثل ما بنعرف. هلا اكيد كله رح يكون مرتبط بالبيانات اللي رح تصدر بالنسبه لنسب التضخم، بالنسبه لاسواق الاسهم وغيره. اليوم السياسه النقديه هي توسعيه منها تشديديه ابدا، يعني تاثير الثروه من قبل سوق الاسهم، شراء السندات من قبل الفيدرالي، ميزانيه الفيدرالي، القاعدة النقدية M2 كلها عالية جدا، وهيدي تيسيرية منا تشديدية. هلا نحن منرجح انه ممكن يصير رفع تاني قبل نهاية العام، بس كله مرتبط بالبيانات.
0: طيب لنتطرق دكتور إلى عوائد سندات الخزانة الأمريكية، كيف نفسر أن العوائد لا تزال عند هذه المستويات؟ صحيح فيها بعض التراجع ولكن يبقى العائد على العشر سنوات قريب من مستويات 5%، ما دلالة ذلك؟ و إلى أي مدى من المتوقع أن نشهد تحول في شهية المستثمر من أسواق الأسهم إلى أسواق الدين الثابت في ظل هذه المستويات الجذابة إلى حد كبير؟
1: بدنا نفصل بين سوق الأسهم وسوق السندات. سوق الأسهم مسيطر عليه اليوم المستثمر الفردي بأمريكا وحتى خارج أمريكا، يعني المبالغ طائلة عم تدخل بالأسواق الأسهم الأمريكية من قبل المستثمرين الفرديين، وكله مرتبط بإعلانات شركات التكنولوجيا. شفنا إعلان ميتا مثلا أنه رح يمدوا كابلات بحرية سريعة جدا، وهيدا شفنا ميتا طلع 10%، فكله على وقع هيدي الإعلانات. سوق السندات من جهة أخرى هي مسيطر عليه المستثمر المؤسسي، واليوم المستثمر المؤسسي عليه ضغوط على فترة العشر سنين، يعني سنة الخزينة العشر سنين، لأنه في طلب من قبل الحكومة الأمريكية لأصدار الدين، وفي طلب من شركات التكنولوجيا اللي عم تصدر دين ضخم جدا لتمويل نفسها. فاللي عم يدين الحكومة الأمريكية وشركات التكنولوجيا اليوم عم يطلب فائدة أعلى لتدين هيدي الجهتين، وهيدا اللي عم يعمل ضغط صعودي على أسعار الفائدة على فائدة العشر سنين. وهون تكمن المشكلة. هل رح يصير تحول من الأسهم للسندات قريبا؟ نستبعد.
0: دكتور، بقاء العائد على العشر سنوات عند هذه المستويات إلى أي مدى يشكل مصدر قلق لتقييمات الأسهم وبالأخص أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي؟
1: هيدا بيأثر أول شيء على الحكومة الأمريكية اللي عندها بال 2027 إعادة تمويل أكثر من 7 تريليونات دولار، رح تعمل إعادة تمويل على مبالغ على فائدة أعلى بكثير، يعني بده يزيد الدين الأمريكي. هاي من جهة، هيدا من المخاطر النظامية. من جهة أسهم التكنولوجيا بما أنه هي بتمول نفسها عبر الدين وإعادة التمويل والتقييمات كلها مرتبطة بما يسمى بالريسك فري ريت أو سعر الفائدة على سندات الخزينة لعشر سنين، هيدا التقييمات بتنخفض، لا مهرب منها. هل رح يؤدي هيدا لنزول الأسهم؟ نستبعد على المدى القصير، إلا صار إذا صار في إحدى هيدي الشركات عندها مشكلة بإعادة التمويل أو الحصول على أموال عبر الدين.
0: طيب دكتور، لنتحول بالحديث قليلا إلى اليابان، بنك اليابان، أسعار الفائدة والين. قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي كان متوقع رفع أسعار الفائدة على مستوياتها في 31 عام. ربما الرفع كان مسعر بالين، ولكن الين الآن يعود ليسجل تراجعات. لا شك أنه جاء رفع الفائدة كما هو متوقع، ولكن لهجة أو نبرة المركز الياباني كان فيها بعض التيسير أو الدوفشنس. عن ماذا يبحث الين ليكون هناك يعني في تغيير مستدام من حيث اتجاه العملة؟
1: سندات الخزانة اليابانية العشر أعوام على 3%، هيدا مستوى ما شفناه، يعني أنا ما شفته بكل مسيرتي المهنية 3%.

0: 10 اعوام على سندات الخزانه اليابانيه. السوق عم يقول للحكومه اليابانيه والمصرف المركزي الياباني لازم ترفعوا اسعار الفائده اكثر من ذلك لانه التضخم باليابان عم يزيد. بس اليابان هو بيت القصيد، لانه اذا اليابان رفعت اسعار الفائده هيدا ممكن يكسر الكاري تريد، يعني الاقتراض بالين والاستثمار بالدولار. لهذا السبب امريكا تدخلت لدعم الين لمساعده الحكومه اليابانيه، بس هيدا التدخل له حدود، يعني ما بيقدروا يدخلوا الى ما لا نهايه. ولهذا السبب مثل ما شفنا الين دولار بعده على 158. يجب على المصرف المركزي الياباني يزيد اسعار الفائده اكثر من ذلك لحتى نشوف هبوط للين مقابل الدولار.
1: دكتور شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. الدكتور رايان ليمو الرئيس التنفيذي لشركة نيو فيجن لإدارة الثروات. والآن موجز لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مواقع للحوثيين وخطوط إمدادها في منطقة باب المندب ومحافظة البيضاء، وكان الطيران الحربي اليمني شن 3 غارات جوية استهدفت مواقع تمركز لميليشيا الحوثي في جبال الأكبوش بجبهة حيفان جنوب محافظة تعز. قالت مجموعة السبع في بيان إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول لاستقرار وأمن المنطقة والطاقة، معربة عن استنكارها بأشد العبارات الضربات الحوثية ضد السعودية والتي وصفتها بغير المقبولة. ودعت مجموعة السبع في بيانها الحوثيين إلى وقف جميع الأعمال العسكرية والهجمات ضد السفن المدنية. استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشدد الزيدي على عزم حكومته المضي بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفق الدستور والقانون. ومن جانبه أكد روبيو دعم الولايات المتحدة للعراق ولخطوات الحكومة الرامية إلى استكمال مقومات الدولة وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية. شنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت وادي بلدة زبقين، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال مجدل زون والأودية المجاورة. وذكرت الوكالة اللبنانية أن قوات إسرائيلية نفذت كذلك تفجيرات في بلدة المنصوري بالتزامن مع تحرك لجرافات وآليات عسكرية داخل البلدة. مشاهدينا وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة أخبارنا الاقتصادية ضمن برنامج نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: الرئيس التنفيذي لشركة سير يكشف للعربية بزنس أن الشركة تستهدف الوصول إلى محفظة من 7 سيارات بحلول عام 2030. قطر تجمع 3 مليارات دولار من أول إصدار سندات دولية للعام الجاري وسط طلب قوي من المستثمرين. AMD تنضم لنادي التريليون دولار بدعم من الطلب القوي على وكيل ميوز للذكاء الصناعي التابع لشركة ميتا. ونتابع أيضا في نبض السوق، سهم الخدمات الأرضية يقفز بعد خبر توزيع ريال للسهم عن النصف الثاني من عام 2025.

مشاهدينا صباح الخير لكم واهلا بكم الى نبض السوق من العربيه والعربيه بزنس. نبدا البرنامج كما العاده بتحديث حركه مؤشر سوق الاسهم السعوديه بعد نحو نصف ساعه منذ بدء التداولات، مع العلم انه البدايه كانت سلبيه ولو بشكل طفيف، تراجعات بعشرين نقطه مئويه تقريبا. اما الان فيبدو ان المؤشر يقلص تراجعاته الى استقرار، مع العلم انه قيم السيوله تقريبا 500 مليون ريال. اذا هذه الصوره ثبات من حيث المؤشر يتداول على مستويات 10680 نقطة. نبقي أعيننا بكل تأكيد على الملف الجيوسياسي، أي تصعيد في هذا الشأن، وعلى أسعار النفط التي عاودت الارتفاع صباح اليوم. نلقي نظرة على قائمة الأسهم الأكثر نشاطا، الأسهم التي تحرك السوق، وكما تلاحظون اليوم تراجعات حادة تطال سهم مصرف الراشحي 2%، وهذا ما يحد من مكاسب المؤشر لأنه بقية الأسهم القيادية ترتفع وبشكل ملحوظ، S&P، سابك وأرامكو، مع العلم أنه الراشحي هو ثاني أكبر سهم في السوق من حيث الوزن، بالتالي تراجع السهم بهذا الشكل بكل تأكيد يلقي بظلاله على حركة المؤشر. اليوم نتابع سهم الخدمات الأرضية على وجه التحديد يقفز، وهو السهم الأكثر ارتفاعا ومن بين الأسهم الأكثر نشاطا في ظل توصية من مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025 بواقع ريال واحد للسهم، مع العلم أحقية هذه التوزيعات ستكون يوم 6 أكتوبر المقبل. ونشير إلى أن هذه التوزيعات مماثلة لما وزعته الشركة في النصف الأول من 2025 وفي النصف المماثل من عام 2024. يبدو أن السهم يتلقى هذه الأخبار بإيجابية مطلقة ويقفز بما يقارب 7%. من بين هذه الأسهم سلامة، CGS أيضا. في مقابل ذلك القائمة الحمراء، ملفت جدا أنه سهم مصرف الراشحي من بين الأسهم الأكثر تراجعا في جلسة اليوم، بالإضافة إلى كابلات الرياض، النهدي الطبية، نسيج ودلة الصحية. أيضا أسهم عديدة نتابعها في ظل صدور أخبار. نتابع سهم مسار، هو بالأحرى سهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار، هي الشركة المالكة والمطورة والمشغلة لمشروع وجهة مسار في مكة المكرمة. نتابع السهم اليوم في ظل توقيع اتفاقية بيع أرض ضمن مشروع وجهة مسار بقيمة 220 مليون و600 ألف ريال. سيتم استخدام متحصلات هذه الاتفاقية في تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة. اليوم السهم يتلقى هذه الأخبار بإيجابية ويقفز ب 16 نقطة مئوية، يقف على مستوى 16 ريال 80 هللة، أعلى من مستوى الإدراج كان أدرج السهم العام الماضي بسعر 15 ريالا. نتابع أسهم الموسى الصحية في ظل أيضا توقيع الشركة عقدا مع شركة BEC العربية لتنفيذ أعمال مستشفى الموسى التخصصي في الخبر مقابل 772 مليون ريال. فقط إشارة سريعة مشاهدينا إلى أنه أدس حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس مالها ب 100% من مليار و129 مليون ريال إلى مليارين و258 مليون ريال عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل سهم يملكه المساهمون. اليوم السهم يتلقى هذه الأخبار بإيجابية قوية، يقفز بواحد ونصف النقطة المئوية. سعوديا هذا أبرز ما نتابعه من حيث الأخبار المحلية في سوق الأسهم. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات والتي تحمل اسم إكزوبوت، في خطوة تأتي ضمن رحلة بناء منظومة صناعية مستدامة وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن جهاز قطر للاستثمار أبرم شراكة استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار مع JP Morgan Asset Management، وتشمل شراكة استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في الأسهم و5 مليارات دولار في الأسواق الخاصة، مع التركيز على الشركات الأمريكية متوسطة الحجم. جمعت قطر 3 مليارات دولار من أول إصدار عام لسندات دولية منذ نوفمبر الماضي، وبحسب بلومبرغ بلغت طلبات المستثمرين 6 مليارات و800 مليون دولار. وباعت قطر سندات لأجل 5 سنوات بعلاوة 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، فيما بلغ الفارق على السندات لأجل 10 سنوات 65 نقطة أساس. جاء التسعير النهائي أقل بنحو 30 نقطة أساس من مستويات التسعير الأولية، في إشارة إلى قوة طلب من المستثمرين. قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوما بالاستجابة السريعة على صعيد السياسات الاقتصادية.

سعر الصرف، وأشار الصندوق إلى تعافي الأسواق المالية وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب. تراجعت البيتكوين يوم أمس الثلاثاء من أعلى مستوى لها في 8 أشهر بعد موجة صعود تجاوزت 13% خلال 4 أيام. انخفضت العملة المشفرة إلى نحو 85,500 دولار بعدما لمست 87,381 دولار، لكنها لا تزال أعلى بنحو 10,000 دولار من أدنى مستوياتها الأسبوع الماضي.

0: مشاهدينا، فقط إشارة سريعة لأنه كنا نتحدث عن هذه التراجعات التي تطال سهم مصرف الراجحي اليوم، وحيث يصادف من بين الأسهم الأكثر تراجعا هو سهم اليوم يتداول كإكس ديفيدند، يعني دون حقية توزيع أرباح، دون حقية توزيع ريال و26 هللة عن النصف الأول من عام 2026. بالتالي هذه تراجعات مبررة، تراجعات مبررة كون السهم يتداول دون حقية توزيع أرباح. على كل، الآن لنتحدث أكثر حول مجريات سوق الأسهم السعودية نذهب مباشرة إلى الرياض. ينضم إلينا من هناك السيد إبراهيم النويبت، الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال. سيد إبراهيم، صباح الخير لك، أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك بصورة عامة من حركة المؤشر، تقييمك للتداولات، تراجعات لست جلسات متتالية، قيم السيولة ضعيفة جدا، يعني في جلسة ما قبل أمس لم نتخطى حتى حاجز 3 مليارات ريال. ما الذي يفسر هذا الضعف من حيث شهية المستثمر أو من حيث قيم السيولة، وتوقعاتك بالنسبة لاتجاه السوق في ظل الأوضاع الراهنة؟ أسعار الرفط مرتفعة، الملف الجيوسياسي لا يزال حاضر، وأسعار الفائدة بقيت مرتفعة لفترة أطول.
1: صباح الخير لك للسادة المشاهدين. فعلا هو أسواق الأسهم بشكل عام دائما هي أسواق حساسة، تتأثر ب أي عوامل خارجية سواء جيوسياسية أو أسعار الفائدة، كل يعني العاملين هذه تحدي لأسواق الأسهم. الوضع الجيوسياسي مؤثر بشكل كبير على أسواق الأسهم، خاصة أسواق الأسهم سيولة مرنة، سيولة ساخنة سهل التخرج منها في وقت بسيط، وهي أحد أهم مزاياها، فدائما تبحث عن مناخ أكثر هدوءا. وأيضا أسعار الفائدة طمعت المستثمرين بشكل أكبر إلى الاستمرار في أسواق النقد، وأيضا زيادة مراكزها في أسواق النقد، خاصة في ظل الظروف السياسية الحالية، وهو ما انعكس على المؤشر للثلاثة أيام الماضية ونزول تقريبا بأكثر من 100 نقطة، بالإضافة إلى حجم السيولة المنخفض، ويعني متوقع في المناطق الموجودين فيها الآن ممكن يكون فيه ارتداد ولو لفترة بسيطة، عطفا على وصول المؤشر إلى مستويات تعتبر مستويات دعم بالفترة الحالية.
0: أستاذ إبراهيم، في خبر منتشر على بعض المنصات، في يعني بالمجمل على منصات التواصل، حول مطالبة هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بمراجعة سياسات مكافآت أعضاء مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها والإدارة التنفيذية، والتأكد من ارتباطها بشكل واضح بأداء العضو وأداء الشركة. ما تقييمك لهذا التعميم؟ كيف تقرأ هذا التعميم؟ هل ترى بأنه هو يعني يأتي في سياق تذكير للشركات بالالتزام باللوائح، أم أنه يعكس ربما وجود فجوات في سياسات المكافآت لدى بعض الشركات المدرجة؟
1: هو إعادة خلينا نقول ريبوزيشنينج في الروز لمجلس الإدارة والمهام المسؤولة عنها المجلس، بالإضافة ارتباط هذه المهام بأداء وارتباط هذا الأداء بمكافآت. لذلك كنا يعني نقرأ أنه مجلس الإدارة وليس فقط

0: وجودك بشكل أو بآخر هو فقط لملء مقاعد المجلس، هو الهدف منه أن يكون مؤثر في رسم مسار جيد للشركة لتحقيق أداء يتوازى مع المطلوب في في في الشركة، بالإضافة إلى دور المجلس في التأثير على هذا الأداء. الهيئة سوق المال مشكورة، وأعتقد أن حقيقة يعني أنا أشوف أنه خبر إيجابي بشكل كبير أن يكون للمجلس دور بشكل أو بآخر في أداء الشركة، بمعنى أنه يكون مؤثر في رسم خارطة الطريق، في المساعدة على تحقيق المستهدفات، بحيث أنه يكون للعمل اللي يقدمه المجلس أثر على الأداء. فهذا الربط اللي كان للأمانة سابقا يعني قد يكون ما في ربط بين حضور المجلس وما بين أداء الشركة.
1: أستاذ إبراهيم، هل من توقعات حول المؤشرات التي من المفترض أن تدخل في هذا التقييم؟ يعني هل ينبغي أن يكون أداء الشركة المالي، سواء مثلا على سبيل المثال نمو الأرباح، العائد على حقوق المساهمين، هو المعيار الأساسي في هذه القرارات أو التغييرات بالأحرى؟
0: يعني في كثير من القياسات، خلني على سبيل المثال الحضور، يعني كثير من مجالس الإدارات قد يكون يتعذر حضور العضو ويستلم مكافأة نهاية السنة، فالحضور مهم. هذا أول، أن نسبة الحضور لا تقل عن نسبة معينة حتى يكون مستحق للمكافأة. الأمر الثاني أنه يكون في مستهدفات للشركة، المستهدفات هذه بغض النظر قد تكون في شركة خسرانة أو وضع المالي أصلاً العام للسوق للشركة هذه غير جيد، فيكون هناك مستهدفات تتوازى مع الوضع السوق ويتم مراجعتها نهاية السنة وربط هذه المستهدفات بمكافأة المجلس اللي هي KPI performance لأداء الشركة، أيضا في تخفيض التكاليف. يعني financially ممكن يكون لها انعكاس أيضا في خطة التوسع للشركة. عادة دور المجلس بشكل أو بآخر أساسا هو رسم الاستراتيجية ومتابعتها من خلال الاجتماعات الدورية مع الإدارة التنفيذية للشركة.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة والمعلومات، السيد إبراهيم لنويبة، الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال. لاحقا اليوم وخلال برنامج غدا عمل سيكون لنا لقاء مباشرا مع السيد فيصل اليوسف، الرئيس التنفيذي لشركة توريد، للحديث عن خبر إطلاق صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشركة توريد للحلول التمويلية المتخصصة بتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية. سيكون اللقاء في تمام الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت المملكة. وفي لقاء مع العربية بزنس قال الرئيس التنفيذي لسير جيمس دلوكا، قال أن الطرازين اللذين أطلقهما أو أطلقتهما الشركة يمثلان أول سيارتين ضمن محفظة مكونة من 7 طراز، وأضاف أن سير تستهدف الوصول إلى محفظة من 7 سيارات بحلول عام 2030 مناسبة لشريحة واسعة من العملاء في السعودية. نتابع.
2: So tonight you had the opportunity to witness the unveiling of Exobot, both the sedan and the SUV. What comes along with Exobot is iconic design, technology and innovation, performance and ride and handling, and a customer experience that will be unmatched in the Kingdom of Saudi Arabia. We want to own the consumer from the first day they walk in the store throughout their entire ownership cycle until they come back to buy a new Exobot. So tonight we unveiled Exobot, the first 2 vehicles in a portfolio of 7 vehicles. These 2 will be followed by 3 mid-size offerings, and after that, 2 compact offerings. So between now and 2030, we will launch a portfolio of 7 vehicles, which addresses about 60% of the automobile market in the Kingdom of Saudi Arabia. Tonight, we ignite an industry, inspire a nation, and amaze the world.
1: انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2026 ليسجل الإقليم أسوأ أداء عالميا وفق منظمة الأمم المتحدة للسياحة. وأرجعت المنظمة التراجع إلى تداعيات الحرب على إيران التي أدت إلى إغلاق مجالات

الجوية وإلغاء رحلات وتغيير مسارات الطيران، ما رفع تكاليف التشغيل وأسعار السفر وأثر في ثقة المسافرين. كما تضررت شركات الطيران الإقليمية والدولية نتيجة تقليص الرحلات. مشاهدينا، نظرة شاملة على تحركات الأسواق الخليجية في الوقت الحاضر. في دبي ثبات نسبي في تراجع يطال أسهم قيادية كإعمار العقارية، هذا يحد من مكاسب المؤشر في مقابل ارتفاعات متابعة لسهم أميريتس أن بي دي ودو. قيم السيولة في دبي 150 مليون درهم حتى هذه الساعة. في أبو ظبي إيجابية، ارتفاعات بعشرين نقطة مئوية من بعد جلسة سلبية للغاية أمس. اليوم الأسهم الداعمة سبيس 42 وألفا ظبي وبنك أبو ظبي أول بنك فاب، قيم السيولة حتى هذه الساعة 375 مليون درهم. في الكويت اليوم ارتفاعات نتابعها على المؤشر بعشر النقطة المئوية، تأتي للجلسة الثانية على التوالي. قيم السيولة في السوق مجمعة حتى هذه الساعة 40 مليون دينار. في قطر يبدو أن المؤشر يعود لتسجيل بعض التراجع، 16 النقطة المئوية من التراجع في جلسة اليوم، في مقابل ارتفاعات طفيفة لمؤشر سوق مسقط. تبقى السوق العمانية أو مؤشر مسقط الأفضل أداء خليجيا منذ مطلع هذا العام. مشاهدينا، فاصل قصير، نعود من بعده لمتابعة نبض السوق، ابقوا معنا.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: مشاهدينا نحييكم الجديد وإلى قطاع التكنولوجيا، حيث تجاوزت القيمة السوقية لشركة AMD لصناعة الرقائق تجاوزت $1 تريليون بدعم من زيادة الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وبذلك تصبح AMD رابع شركة أمريكية لتصنيع الرقائق تتجاوز قيمتها $1 تريليون بعد انفيديا وبرودكوم ومايكرون. وارتفعت معظم أسهم الرقائق يوم أمس، حيث قفزت أسهم AMD بنسبة 10%، في حين ارتفعت أسهم إنتل بنحو 12%، كما ارتفعت أسهم كوالكوم بنسبة 4.5%. تأتي تلك الارتفاعات بعد أن وصل وكيل ميوز للذكاء الصناعي التابع لشركة ميتا إلى المركز الأول بين التطبيقات المجانية في متجر أبل. ووفقا بلومبرغ، فإن ميتا تعتبر ثاني أكبر عميل لشركة AMD، حيث تمثل نحو 5.5% من إيراداتها. للمزيد حول هذا الموضوع وحول مجريات الأسواق العالمية بالمجمل، نذهب إلى لندن. تنضم إلينا من هناك الزميلة كارينا كامل، مراسلة العربية بزنس. كارين، أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك من حيث انتهيت، ومن هذه الارتفاعات القوية جدا في أسهم قطاع التكنولوجيا والأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والرقائق في جلسة أمس، والتي دعمت مؤشرات وول ستريت صعودا يوم أمس. كيف نفسر هذه الطفرة الأحدث في أسهم قطاع التكنولوجيا، خاصة في وقت تبقى فيه عوائد سندات الخزانة مرتفعة أو مستويات مرتفعة جدا، العائد على العشر سنوات بالقرب من 5%، ويعني كنا نتحدث عن أنه هذا الأمر يشكل عامل قلق أو مصدر قلق على تقييمات الأسهم، وبالأخص تقييمات أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي؟
1: يعني القلق لا يزال موجود، هذا أمر معروف، ولكن ربما الإيجابي وما تغير خلال ال 24 ساعة الأخيرة، والأمر الذي دفع الأسهم الأوروبية تحديدا مؤشرات S&P والناسداك لإغلاقات قياسية يوم أمس، هي كانت قد نقول الطفرة أو الابتكار الذي شهدناه من قبل شركة ميتا وإطلاق خدمة ميوز الجديدة. هذا الوكيل أو المساعد AI assistant، هو مساعد شخصي، قد نقول هي خدمة جديدة نوعا ما، ليست موجودة أو لا تقدمها شركات أخرى بهذا الشكل أو يعني في هذا التصميم، وهو فعلا يسمح للمستهلك بتصميم الـ AI assistant الشخصي له، المساعد أو الوكيل الشخصي.

المواصفات التي يحتاج إليها هذا الوكيل الذكاء الاصطناعي قادر على القيام بمهام مختلفة، تسوق إلكتروني، البحث عن أرخص ثمن لمنتج معين، حجز مطعم، حجز رحلات، فمهام مختلفة تساعد الشخص في حياته اليومية، والشخص قادر على يعني

0: يعني كان لها تجارب كثيرة، ربما هذا أنجح أو هذه أنجح تجربة حتى الساعة، كان في إقبال كبير. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن شركات التكنولوجيا قادرة على إطلاق منتجات من الممكن أن تكون breakthrough products، يعني فعلا تحظى بشعبية واسعة للمستهلك العادي، والإيرادات المستقبلية المتوقعة revenue streams عالية جدا، يعني مصادر إيرادات متعددة بالنسبة لميتا ولكن أيضا بالنسبة لAMD. يعني أنت ذكرتي AMD، ما العلاقة هنا؟ متى هي العميل رقم 2 لشركة AMD؟ ما يعني تطلبه متى من AMD يمثل 5% من إيرادات AMD، ولذلك نتحدث عن ارتفاعات قاربت التريليون أو دفعت الشركة لمستوى تريليون دولار أمريكي بالنسبة لAMD، وشركات أخرى عاملة في نفس هذا المجال مثل إنتل وARM Holding. لماذا؟ هذه الشركات تصنع CPUs وهي رقائق ليست GPUs مثل ما تصنعه إنفيديا، ولكن CPU Central Processing Unit هي الرقائق المعنية في مثل هذه التكنولوجيا التي أطلقتها متى من خلال خدمة ميوز. ببساطة شديدة قد نقول أنه ثقة السوق في قدرة الشركات على الابتكار وتقديم منتج عليه طلب كبير ومن الممكن أن يجلب إيرادات كبيرة، الثقة عادت، وبالتالي هذا يفسر لنا الارتفاع الذي شهدناه ليلة أمس في الأسواق الأمريكية. ولكن يجب أن نذكر أن المكاسب التي تبعناها في آسيا تقلصت، معنى ذلك أن الرالي فقط بعض الزخم، والسؤال الآن أنه هل هذا هكذا منتج قادر على دعم نفسية المستثمرين بشكل مستدام وبشكل واسع النطاق، أم هي إيجابية مؤقتة فقط ومن ثم تتبدد، لأن المخاوف التي ذكرتها في سؤالك لا تزال قائمة؟ هذا هو السؤال في السوق الآن.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل على هذه التفاصيل، بقونا معك على مدار اليوم لكل جديد. مشاهدينا، إشارة سريعة إلى أنه أسعار النفط على ارتفاعات قوية صباح هذا اليوم على وقع التصعيد، ولو كلامي من قبل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كان أشار إلى أنه سيوقف كل عمليات الطيران الإيرانية، هذا ينعكس على أسعار النفط بالإيجاب، حيث أسعار النفط ترتفع برنت يعاود استعادة مستويات 102 دولار. في مقابل ذلك نلقي نظرة على مؤشر سوق الأسهم السعودية في الوقت الحاضر، كيف تبدو الصورة؟ هو استقرار نسبي أو يعود ليسجل بعض التراجعات، قيم السيولة 700 مليون ريال. نهاية نبض السوق، نشكر لكم هذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غدا عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
5: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
8: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
8: لقرارات أكثر وضوحاً.
9: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، الثانية والنصف على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحلام.

0: سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.

السعودية تطلق أول سيارة مصنعة محليا من شركة سير، والرئيس التنفيذي يكشف للعربية بزنس استراتيجية الإنتاج. موسى الصحية توقع عقدا بقيمة 782 مليون ريال لتنفيذ مستشفى بالخبر. قطر تجمع 3 مليارات دولار من أول إصدار سندات دولي العام الجاري وسط قوي من المستثمرين. والقيمة السوقية للعملات المشفرة تلامس 3 تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا لارا حبيب. نبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، وأبدأ من أخبار قطاع السيارات في المملكة، حيث أطلق ولي العهد السعودي الأمير

محمد بن سلمان يوم أمس أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات والتي تحمل اسم إكزوبوت، والتي تأتي ضمن خطوة في رحلة بناء منظومة صناعية مستدامة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن جهاز قطر للاستثمار أبرم شراكة استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار مع جي بي مورغان أسيت مانجمنت لتشمل 15 مليار دولار للاستثمارات في الأسهم و5 مليارات دولار في الأسواق الخاصة، مع تركيز على الشركات الأمريكية المتوسطة. جمعت قطر 3 مليارات دولار من أول إصدار عام لسندات دولية منذ نوفمبر الماضي، وبحسب بلومبرغ بلغت طلبات المستثمرين 6 مليارات و800 مليون دولار، وباعت قطر سندات لأجل 5 سنوات بعلاوة 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، فيما بلغ الفارق على السندات لأجل 10 سنوات 65 نقطة أساس، وكان التسعير النهائي أقل ب30 نقطة أساس من مستويات التسعير الأولية. أظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري لديه قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوما بالاستجابة السريعة على صعيد السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف. وأشار الصندوق إلى تعافي الأسواق المالية وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب. تراجعت البيتكوين يوم الثلاثاء من أعلى مستوياتها في 8 أشهر بعد موجة صعود تجاوزت 13% خلال 4 أيام، لتنخفض إلى 85,500 دولار بعدما لامست 87,381 دولار، ولكنها لا تزال أعلى ب10,000 دولار من أدنى مستويات في الأسبوع الماضي.

0: في لقاء مع العربية بزنس قال الرئيس التنفيذي لسير جيمس ديلوكا إن الطرازين اللذين أطلقتهما الشركة يمثلان أول سيارتين ضمن محفظة مكونة من 7 سيارات من المتوقع إطلاقها بحلول 2030 لشريحة واسعة من العملاء في السعودية.
1: So tonight you had the opportunity to witness the unveiling of Exobot, both the sedan and the SUV. What comes along with Exobot is iconic design, technology and innovation, performance and ride and handling, and a customer experience that will be unmatched in the Kingdom of Saudi Arabia. We want to own the consumer from the first day they walk in the store throughout their entire ownership cycle until they come back to buy a new Exobot. So tonight we unveiled Exobot, the first 2 vehicles in a portfolio of 7 vehicles. These 2 will be followed by 3 mid-size offerings, and after that, 2 compact offerings. So between now and 2030, we will launch a portfolio of 7 vehicles, which addresses about 60% of the automobile market in the Kingdom of Saudi Arabia. Tonight, we ignite an industry, inspire a nation, and amaze the world.
0: بدورها قالت رندلة الهذلي وهي رئيسة الاتصال المؤسسي في شركة سير، قالت إن الشركة تستهدف المساهمة ب 30 مليار دولار في الاقتصاد السعودي وتحسين الميزان التجاري للمملكة ب 80 مليار ريال بحلول 2034 إلى جانب توفير 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
2: تزامنا مع إطلاق سمو سيدي الله يحفظه أولى سيارات سير الإكزوبوت السيدان والSUV، نحن متواجدون الآن في حفل الإطلاق العالمي لأولى هذه السيارات. طبعا شركة سير تأسست في عام

0: 2022 برؤية طموحة، واليوم نرى هذا المنجد الوطني بكل فخر، نطلق السيارات هذه أمام للوطن وللعالم. طبعا لدينا مستهدفات بحلول 2034 سيتم المساهمة في الناتج المحلي بقيمة 30 مليار ريال سعودي، وأيضا تحسين الميزان التجاري بقيمة 80 مليار ريال سعودي، وأيضا توفير الفرص الوظيفية على ما يزيد من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة مثل ما قلت في 2034. وأيضا لدينا مستهدف في التوطين بخصوص 45% من المحتوى المحلي.
1: في أخبار الشركات السعودية، وافقت هيئة سوق المال على طلب شركة ريتال للتطوير العمراني المتعلق بزيادة رأس مالها لغرض الاستحواذ على 47.5% من رأس مال شركة أجدان للتطوير العقاري، وسترفع شركة ريتال رأس مالها من 500 مليون ريال إلى 555 مليون ريال عن طريق إصدار 55 مليون سهم عادي. سهم مستقر في جلسة اليوم. من ناحية أخرى، وافقت هيئة سوق المال على طلب شركة أديس القابضة بمضاعفة رأس مالها إلى 2.2 مليار ريال عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون، وسيتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من علاوة الإصدار. السهم يسجل بعض الارتفاع خلال الجلسة. كما وأعلنت الهيئة على موافقتها أعلنت عن موافقتها على طلب مجموعة متحدة للتأمين التعاوني أسيج زيادة رأس مالها بتسعة ملايين ريال إلى 300 مليون ريال عن طريق طرح 900 ألف سهم مع وقف العمل بحق الأولوية. والسهم مرتفع ب1% في جلسة اليوم. من ناحية أخرى، أعلنت شركة الموسى الصحية توقيع عقد بقيمة 781 مليون و700 ألف ريال مع شركة بي إي سي العربية لتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى الموسى التخصصي في مدينة الخبر. قالت الشركة أن تنفيذ الأعمال سيبدأ فورا على أن يكتمل المشروع خلال 24 شهرا، مشيرة إلى أن الأثر المالي للعقد سيبدأ عند اكتمال المبنى وبدء تشغيل المستشفى، وأضافت أن المشروع سيمول من الموارد الذاتية للشركة والقروض البنكية طويلة الأجل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. نظرة على السهم، عم بيسجل ارتفاعات في جلسة اليوم ب0.3%. أيضا في السعودية لاحقا اليوم وخلال برنامج غداء عمل سيكون لنا لقاء مباشر مع فيصل اليوسف الرئيس التنفيذي لشركة توريد، وذلك للحديث عن خبر إطلاق صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشركة توريد للحلول التمويلية المتخصصة بتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية. هذا اللقاء سوف يكون الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت المملكة. على كل المشاهدين، لنحدث أرقام أسواق الخليج في جلسة اليوم، وها هي المؤشرات. إذن على تباين سوق الأسهم السعودية، التراجعات التي نراها اليوم تأتي لسادس جلسة على التوالي في سوق الأسهم. دبي ترتد اليوم رغم أنه تراجع سهم أعمار يحد من الارتفاعات. أبو ظبي مرتفعة بعض الشيء. الكويت أيضا. قطر تتراجع اليوم ب18%. هذه الأسهم هي الأكثر تداولا. أكيد السوق ما زالت تركز على يعني إما التصعيد إما الحلول الدبلوماسية، وكل الأنظار متجهة إلى نيويورك، إلى اجتماعات الأمم المتحدة، وبالتالي ترقب للقاءات ثنائية للرئيس ترامب مع مجموعة من رؤساء الدول. يبدو بأنه ترامب ممكن أن يلتقي زيلينسكي رؤساء دول الخليج، وأيضا قال بأنه منفتح للقاء الرئيس الإيراني الذي يحضر اجتماعات الأمم المتحدة. الأسهم الأكثر تداولا بالقيمة في سوق الأسهم السعودية الراجحي من ضمن 2% من التراجع، بترول رابغ أيضا 3% من التراجع، والخدمات الأرضية ترتفع إذن ب7% في جلسة اليوم. هذه الأسهم الأكثر تداولا في دبي، ها هو سهم أعمار متراجع ب0.2%. الشركة كانت أعلنت قبل أسبوع عن توزيعات استثنائية، ورأينا السهم يسجل ارتفاعات إثر هذه الأخبار، ولكن يعني بآخر ثلاث جلسات

عم نشوف عودة الضغط عليه. اتحاد انرجي الامارات دبي الوطني اليوم يسجل بعض الارتفاعات ب18% بعد مكاسب الامس ايضا. هذه اسهم ابو ظبي الاكثر نشاطا من ضمن ابو ظبي الاسلامي متراجع اليوم، سبيس 42 على ارتفاع باكثر من 3% ومن ضمن الاسهم الاكثر نشاطا. اما في الكويت نرى بيتك يرتد صعودا وارتفاعات ب13%. ماذا عن قطر؟ كيو ان بي متراجع، قطر الإسلامي أيضا تراجع ب18%. البنوك هي الأكثر نشاطا في سوق مسقط. قبل أن نختم مشاهدينا نظرة على النفط، لأن النفط كان سله 4 أيام عم بيسجل تراجعات تفاؤلا ربما بالحلول الدبلوماسية. اليوم نعود لنرى ارتفاع برنت 1% ونايمكس 17%. برنت يعود فوق مستويات 101.

0: جمعت قطر 3 مليارات دولار من أول إصدار عام لسندات دولية منذ نوفمبر الماضي، في وقت تواجه فيه ضغوط مالية واقتصادية بسبب تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبحسب بلومبرغ، بلغت طلبات المستثمرين 6 مليارات و800 مليون دولار. وباعت قطر سندات لأجل 5 سنوات بعلاوة 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، فيما بلغ الفارق على السندات لأجل 10 سنوات 65 نقطة أساس، وكان التسعير النهائي أقل ب 30 نقطة أساس من مستويات التسعير الأولية. وكانت قطر قد جمعت في أبريل الماضي 3 مليارات دولار من سوق الطرح الخاص. ونبقى في قطر، حيث ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن جهاز قطر للاستثمار أبرم شراكة استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار مع جي بي مورغان أسيت مانجمنت، لتشمل 15 مليار دولار للاستثمار في الأسهم و5 مليارات دولار في الأسواق الخاصة، مع تركيز على الشركات الأمريكية المتوسطة. وتعزز الصفقة حضور جهاز قطر للاستثمار في وول ستريت بعد اتفاق مماثل مع جولدمان ساكس بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار، ضمن توجه أوسع لتوسيع استثماراته العالمية في الأسهم والبنى التحتية والذكاء الاصطناعي. إلى مصر، حيث قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوما بالاستجابة السريعة على صعيد السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف وتحسن هوامش الأمان الاقتصادي، فيما بلغ النمو 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2025 و2026. أشار الصندوق إلى تعافي الأسواق المالية وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب، إلى جانب استمرار قوة السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وتراجع علاوة المخاطر على السندات السيادية. في المقابل، حذر الصندوق من استمرار ارتفاع الدين واحتياجات التمويل والاعتماد على أجال استحقاق قصيرة، داعيا إلى مواصلة مرونة سعر الصرف وتسريع الإصلاحات وبرنامج التخارج من أصول الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص. والمؤشرات المصرية ترتد في جلسة اليوم إي جي إكس 30 كما تلاحظون على ارتفاع ب 0.2%، كنا رأينا بعض الضغط على السوق المصرية في الجلسات السابقة. يوم أمس كنا نتحدث عن تراجعات قوية في السوق قلصتها في نهاية الجلسة هذه الأسهم القيادية، تجاري الدولي سوديك على تراجع، فوري إي فاينانس على ارتفاع في جلسة اليوم. على كل مشاهدينا، للمزيد معي مباشرة من القاهرة فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. أهلا بك فهيمة. فهيمة، ماذا نتابع من جلسة في جلسة اليوم بعد التعافي بعد التراجعات الأخيرة؟
1: صباح الخير لارا. يعني سلوك الأفراد في البورصة المصرية محير بشكل كبير، يعني البورصة المصرية أغلبها أغلب التعامل

0: تعاملات فيها تعاملات أفراد. بالأمس يعني زادت تعاملات المؤسسات نسبيا وصلت إلى 35%، وذلك لاقتناص الفرص بعد الانخفاضات القوية التي شهدناها في منتصف الجلسة بشكل خاص نتيجة لمبيعات الأفراد واتجاههم للبيع خاصة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة. يعني بالأمس أغلق المؤشر السبعيني على تراجع 2.8%، وكان قد وصلت التراجعات في منتصف الجلسة إلى نحو 4%. المؤشر الرئيسي أغلق على تراجعات يعني أقل بشكل كبير 0.7 نقطة مئوية. كان هناك سيولة مرتفعة لهذه التراجعات، يعني تجاوزت 13 مليار جنيه كافة القطاعات كانت على تراجع. اليوم نشهد ارتدادة عودة للشراء مرة أخرى من المستثمرين الأفراد، ونلاحظها بالطبع في أن ارتفاعات المؤشر السبعيني أكبر من ارتفاعات المؤشر الرئيسي المتأثر بشكل كبير بالضغط على أسهم البنك التجاري الدولي في ظل استمرار مبيعات الأجانب والعرب في البورصة المصرية. نراقب بالطبع التداولات اليوم، يعني حركة عشوائية لحد ما من الأفراد في البورصة المصرية، يعني كانت عمليات جني أرباح ثم ضغط من الشركات لعمليات البيع بعد التراجعات التي شهدتها البورصة في المارجن كول بالطبع بالنسبة للأفراد الحاصلين على الشراء بالهامش. هذا كله يؤثر في حركة التداول. يعني المحللون يرون أن السوق يمكن أن يستمر في هذه الحركة المتذبذبة لحين عودة القوى الشرائية التي لم تعد بعد على الرغم من المستويات التي وصلت إليها الأسعار، أيضا في ظل ترقب طروحات في البورصة المصرية. اليوم أعلنت هيئة الرقابة المالية عن موافقتها لشركة مصر لتأمينات الحياة السير في الدعوة للجمعية العمومية لتجزئة السهم من 10 جنيهات للسهم إلى جنيه واحد للسهم، وهذا بالطبع استعدادا للطرح في البورصة والذي نترقبه قبل نهاية العام الحالي سهم مصر لتأمينات الحياة وأيضا أسهم بنك القاهرة، بالإضافة لبعض الشركات القطاع الخاص التي أعلنت عن طروحات قريبة. وقد يكون هذا أحد أسباب هذا الضغط وعدم عودة القوى الشرائية بالكامل إلى السوق المصرية.
1: وماذا عن تصريحات وزير المالية في هذا الإطار أيضا فهيمة، خطط للتخارج من بعض الأصول؟
0: يمكن الربط بينها يعني لارا وبين ما ذكره صندوق النقد الدولي. لا تزال يعني نقاط الضعف التي تراها بعض المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري ما يتعلق ب يعني تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي. صندوق النقد الدولي وصفها بأنها تتواجد في الاقتصاد بشكل يعني بشكل مفرط، وأشار إلى ضرورة تطبيق سياسة وثيقة سياسة ملكية الدولة وتخرج الدولة من النشاط الاقتصادي، إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص. هذا يعد أحد العوامل التي تساعد الاقتصاد المصري على مواجهة أي صدمات خارجية، هو عنصر هام أيضا. ولذلك صرح وزير المالية أحمد كوجك أن الدولة تخطط لتخرجات بين 3 إلى 5 صفقات خلال العام المالي الحالي بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، وأن الدولة جادة في هذا الاتجاه بدليل أنها نفذت صفقة بالفعل في شهر مايو الماضي، وهي محطة جبل الزيت حينما بعتها أو يعني طرحتها للقطاع الخاص وبقيمة استثمارية وصلت إلى 420 مليون دولار. يعني الدولة تحاول تنفيذ هذه الوثيقة بعد الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ونترقب بالطبع الإعلان التفصيلي عن جدول زمني محدد وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة في الإصدار الثاني. تم مناقشتها الأسبوع الماضي في مجلس الوزراء ولكن عليها بعض التعديلات، ونترقب الإعلان التفصيلي عن هذه الوثيقة بجدول زمني محدد والقطاعات التي ستتواجد فيها الدولة والقطاعات التي ستتخرج منها والنسب. يعني نتوقع أن يكون هناك يعني تفصيل لهذه الوثيقة وبالتالي أمام المؤسسات الدولية في ظل ترقب أيضا مراجعة من صندوق النقد الدولي.
1: شكرا لك فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. فاصل قصير نتابع من بعده في الأسواق العربية تحقيق أمريكي مع منصة بايننس بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات على إيران.

0: وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: أهلا بكم من جديد. يحقق ممثلو ادعاء اتحاديون في الولايات المتحدة فيما إذا كانت منصة باينانس انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران من خلال السماح ببعض عمليات التداول على منصتها بحسب بلومبرغ. وذكرت الوكالة أن التحقيق يقوده مكتب المدعي العام في مانهاتن بمشاركة القسم الجنائي في وزارة العدل لدراسة ما إذا كانت المنصة سمحت بتلك العمليات عن علم. وقالت باينانس إنها تتبع سياسة صارمة تجاه انتهاكات العقوبات وتتعاون بالكامل مع جهات إنفاذ القانون. وكانت الشركة قد توصلت في عام 2023 إلى تسوية مع السلطات الأمريكية بقيمة 4 مليارات و300 مليون دولار، تضمنت إقرارا بمخالفات تتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات. من ناحية أخرى، تراجع البيتكوين اليوم من أعلى مستوياتها في 8 أشهر بعد موجة صعود تجاوزت 13% خلال 4 أيام فقط، لتنخفض إلى 85,500 دولار بعدما أن لامست مستويات 87,381 دولار، ولكنها لا تزال أعلى ب10,000 دولار من أدنى مستوياتها في الأسبوع الماضي. جاءت المكاسب الأخيرة بدعم من تحسن جهية المخاطر عالميا وتدفقات قوية إلى صناديق البيتكوين المتداول في الولايات المتحدة، إلى جانب تحسن المعنويات بعد موافقة هيئة الأوراق المالية الأمريكية على تداول نسخ من الأوراق المالية قائمة على تقنية البلوك تشين في الولايات المتحدة. كما ساهم التفاؤل قبل القمة الأمريكية الصينية في دعم الأصول عالية المخاطر. بدورها استأنفت استراتيجي شراء بيتكوين للمرة الأولى منذ أغسطس بعدما أضافت عملات رقمية بقيمة 75,700,000 دولار إلى احتياطاتها. أوضحت الشركة أنها أعادت أيضا شراء أسهمها الممتازة الدائمة بقيمة 174 مليون دولار في إطار خطة لدعم سعر السهم وإعادة استخدامه مستقبلا في تمويل مشتريات جديدة من البيتكوين. للمزيد معي مباشرة من القاهرة الدكتور محمد عبد المطلب رئيس شركة إكسبي. أهلا بك دكتور. دكتور، كيف يمكن تفسير هذه القفزة القوية التي رأيناها في سعر البيتكوين مؤخرا؟
5: والقفزة دي جاية بالرغم من وجود عدد من المؤشرات الماكرو إيكونوميك اللي هي كانت سلبية، من ضمنها رفع الفايدة، من ضمنها عدم تمرير قانون كلاريتي وتوقيفه في هذه الدورة تماما، وزيادة لذلك الوضع الجيوسياسي اللي موجود حاليا من ناحية اليمن وإيران واللي بيحصل في منطقة الشرق الأوسط. بس النقطة المهمة جدا ان كل هذه العوامل كانت اوريدي تم حسبانها في الاسعار من اكتر من شهر او شهر ونص، فبالتالي لم تؤثر على السعر، بالعكس هي دفع

0: بتاعت المستثمرين ان هو كانوا اوريدي حاسبين الاسعار دي وهذه المؤشرات، فده ادى لزياده الشهيه ان مفيش حاجه مختلفه ممكن حاليا تحصل. اكبر مشكله اللي جايه في الفتره القادمه هي لو قفز سعر البترول مره اخرى، ده اللي ممكن ياثر نيجاتيف بالسالب على اسعار البيتكوين.
1: دكتور، فقط موضوع يعني لو ارتفع النفط وبالتالي توقعات بأنه أسعار الفائدة سوف تبقى مرتفعة، هذا بيأثر سلبا.
0: بالفعل إذا كان الفيدرالي الأمريكي هيرفع تاني خلال هذا العام، الرفع بتاعت سبتمبر اللي حصلت دي كان بالفعل من شهر 7 الماضي، كان تم حسبانها في السعر لأن كانت التوقعات بفوق نسبة 66% إن الفيدرالي فعلا هيرفع، وده حدث. السؤال بقى المهم، هل في رفع تاني السنة دي؟ وده هيبقى معتمد أكثر على سعر البترول وعلى مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ماذا عن عودة استراتيجي بشراء البيتكوين؟ يعني كيف يجب قراءة هذه الخطوة؟ هل تتوقع تسارع عمليات الشراء؟
0: لا أتوقع عمليات تسارع للشراء من استراتيجي. استراتيجي لما باعت في منتصف الصيف كانت بتبيع لتمويل عمليات داخلية ودفع فوائد أو ديفيدنس على الأسهم بتاعتها، وده كان اللي بيتقال ساعتها واللي العربية اتكلمت عنه أكتر من مرة إن ده كان إجراء عادي جدا بالنسبة لشركة، ده نوع البيزنس بتاعها، ما كانش فيه تخوف. رغم من كده السوق خد هذه الخطوة على أنها تغيير في استراتيجي، لكن بالفعل ولم يحدث تغيير واستراتيجي مكملة وهتفضل تستثمر أكثر وتشتري أكثر. وبالتالي استراتيجي أنها بتشتري، لو حضرتك لاحظتي هو دلوقتي بيشتري والسعر أعلى مما كان بحوالي $15,000 عما كان هو بيبيع. استراتيجي ليها استراتيجية واضحة جدا في شراء البيتكوين واستمرارها في انها تحتفظ بالبيتكوين على المدى الطويل. كل العمليات البيع اللي تمت في الفترة الأخيرة هي كانت ريستراكشرنج، إعادة هيكلة داخلية لتمويل بعض العمليات الداخلية في استراتيجي. استراتيجي النهاردة مش هتحرك السوق.
1: دكتور، إيثر تقريبا عم نتحدث عن ارتفاعات ب 30% منذ شهر يوليو، أيضا ما هي المبررات وراء ارتفاع عملة الإيثر؟ هل تختلف عن ما يرفع البيتكوين برأيك؟ وما توقعاتك لاتجاهات الإيثر؟
0: طبعا الايثر بيبقى يعني تابع لتحركات البيتكوين، دايما البيتكوين بيتحرك الاول وبعدين الايثر وبعدين الالت كوينز. الايثر فيه كذا حاجه النهارده مأثره على تحركاته، من ضمنها الموافقه من الاس اي سي باستخدام البلوكشين لترميز الاصول في البورصه الامريكيه، وده بيتم على منصات أغلبها معتمدة على الإيثر. الإيثر مختلف تماما عن البيتكوين. الإيثر هو يوتيليتي كوين ليها استخدامات، كل الستيبل كوينز موجودة على الإيثر أغلبها، عمليات الترميز اللي ما بتحصل على أصول مختلفة أغلبها موجودة على الشبكة بتاعت إيثر إيثيريوم. فبالتالي كل ما زاد الاستخدام وكل ما طلعت قوانين أو موافقات بتسمح باستخدام عمليات الترميز، بتسمح باستخدام العملات الثابتة الستيبل كوينز، كل ما الإيثر هيتجه إلى سعره إلى الصعود. الإيثر من آخر السنة اللي فاتت عندما كانت البيتكوين عند مستوى 125، الإيثر ما تحركش التحرك الكافي وما زال في انتظار أنه يتحرك تحرك كافي عشان يرجع يبقى متوازن مع البيتكوين.
1: شكرا لك دكتور محمد عبد المطلب، رئيس شركة إكسباي. ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة أن أرامكو السعودية أبلغت عددا من شركات التكرير الآسيوية بأنها قد تتمكن قريبا من استئناف تحميل النفط من ميناء ينبع على البحر الأحمر، بعد إعلان وزارة الطاقة السعودية سابقا إيقاف خط أنابيب شرق غرب بشكل احترازي. وكان الخط ينقل 4 ملايين برميل يوميا إلى ينبع قبل إيقافه احترازيا، فيما زادت السعودية أيضا صادراتها إلى آسيا عبر رأس تنورة، ولم تحدد أرامكو جدولا زمنيا لاستئناف التحميل من ينبع.

0: بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى محادثات إيجابية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأوضح ماكرون أنه بحث مع ترامب سبل إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت.
1: أجرينا مباحثات جيدة أتاحت لنا في الوقت نفسه التطرق إلى الأزمة في الشرق الأوسط، وتتمثل إرادتنا في العمل على إعادة فتح مضيق هرمز بما يسمح باستئناف حركة الملاحة عبره، وقد طرحت عدة حلول. إنها حلول دبلوماسية سنعمل عليها خلال الساعات المقبلة، من شأنها أن تسمح حتى من دون التوصل إلى اتفاق شامل بإيجاد السبل والوسائل لمرور عدد أكبر من سفن الحاويات وناقلات النفط.
0: وأشار ماكرون عقب لقاء جمعه مع ترامب في نيويورك إلى تطرقه أيضا إلى الوضع في البحر الأحمر لأهميته بالنسبة إلى الأسعار العالمية.
1: الأمر الآخر الذي تحدثنا عنه هو الوضع في البحر الأحمر، وفي هذا الشأن ومع دخولنا في مرحلة من المواجهة والتصعيد، بحثنا كيفية تعزيز أمن منشآت ومنافذ تصدير النفط في البحر الأحمر بصورة أفضل، وهو أمر مهم للاقتصاد العالمي.
0: حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من احتمال إعلان حالة القوة القاهرة بعد إقدام مجموعة مسلحة على إغلاق صمام في خط نقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، ما تسبب في تراجع إنتاج الحقل ب 200 ألف برميل يوميا إلى ما بين 100 و 105 ألف برميل. وقالت المؤسسة إن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى توقف إنتاج هذا الحقل وعمليات النقل والتصدير، إضافة إلى توقف مصفات الزاوية، محذرة من خسائر مباشرة في الإيرادات. ويعد حقل الشرارة من أكبر الحقول الليبية بطاقة إنتاجية تقارب 300 ألف برميل يوميا، ولكنه تعرض مرارا لتوقفات مرتبطة بالتوترات الأمنية والسياسية. خام نايمكس عودة للارتفاع، إذن كما تلاحظون برنت ونايمكس بعد 4 جلسات من التراجع، نعود لنتحدث عن مكاسب. في قطاع التكنولوجيا تجاوزت قيمة السوقية لشركة AMD لصناعة الرقائق التريليون دولار بدعم من زيادة الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وبذلك تصبح AMD رابع شركة أمريكية لتصنيع الرقائق تتجاوز قيمتها تريليون دولار بعد انفيديا وبرودكوم ومايكرون. وارتفعت معظم أسهم الرقائق يوم أمس، حيث قفزت أسهم AMD ب 10%، في حين ارتفعت أسهم انتل ب 12%، كما ارتفعت كوالكوم ب 4.5%. وتأتي تلك الارتفاعات بعد أن وصل وكيل الذكاء الاصطناعي ميوز التابع لشركة ميتا إلى المركز الأول بين التطبيقات المجانية في متجر أبل. ووفقا لبلومبرغ فإن ميتا تعتبر ثاني أكبر عميل لشركة AMD، حيث تمثل 5.5% من إيراداتها. جلسة ممتازة للأسواق الأمريكية يوم أمس، لاحظوا الناسداك 2.8% من الارتفاع، رأينا أفضل يوم للأسواق الأمريكية منذ أوائل أغسطس تقريبا للـS&P وأيضا للناسداك. الداو جونز أضاف النسبة الأقل ب 17%. للمزيد مشاهدينا، معي مباشرة من القاهرة دكتور محمد أو دكتور محمد البلطجي، المدير التنفيذي لشركة أوبتوماتيكا. أهلا وسهلا بك، دعني أبدأ معك بهذا الحماس حول الـ AI agent التابع لميتا ميوز، برأيك ما الأسباب الرئيسية وراء ذلك؟
2: يعني كان في قبل كده طلع فكره اللي هي البيرسونال اي اي ايجنتس، الرائد في هذا المجال كان اوبن كلاو، وده كان الايجنت دهوت او العميل الشخصي دهوت يستطيع من خلال المستخدم ان هو يحصل على تجربه اكثر بكثير من تشات جي بي تي. فهو ممكن ان هو يقوم بان هو يعني يتسوق ليه مشتريات، يبقى المدرب الشخصي ليه، يعمل له نيوتريشن بلان، يقدر ان هو يرد على الايميلات، يقدر يعمل له كامبينز. فهو يعتبر كانه سكرتير شخصي، مش مجرد ان

0: زي شات جي بي تي او النماذج الاخرى، ان هو الواحد بيتكلم معاه بيساله وبيرد عليه. فهو بيقوم باعمال ممكن انها تكون زي سكرتير او مساعد شخصي. اللي كان قبل كده هو يعني قبل طرح ميتا لميوز، كان ممكن الانسان، ممكن حد مستخدم يحصل على نفس التجربه، بس كانت معقده بعض الشيء، لان هو لازم يعمل لهذا العميل الايجنت دوت ان هو ينزله على كمبيوتر، ويكون الكمبيوتر ده على الكلاود او على الانترنت طول الوقت. فده كان يعني للناس الغير متخصصين غير تقنيين كان يعتبر عائق ان هم يقدروا يخشوا فيه. مع ميوز دلوقتي بقت العمليه اسهل بكتير جدا، ان هو شركه ميتا بتعطي للمستخدم يعني مش مجرد انترفيس للنيوز، لكن في كمان كومبيوتيشنال انفراستراكشر
1: نعم
0: او بنيه تحتيه، ان
1: تمام.
0: في بتعطي له كانه عنده جهاز كمبيوتر يقوم بتشغيل العميل ده عليه، وعمل كل هذه
1: أي
0: العمليات
1: منافسة هي الأكبر للاي اي ايجنت التابع لمتى؟
0: احنا كنا شفنا قبل كده هوت ان كان شركه اوبن اي اي استحوذت على يعني اوبن كرو، او خدت المين كونتريبيوتور بتاع اوبن كرو، الفاوندر بتاع اوبن كرو، لكن هم لغايه دلوقتي ما طلعوش منتج زي ميوز، اي حاجه قريبه منه. فواضح ان ماتا يعني زي ما يقول الامريكان دي جامب ذا جان، او سبقوا عملوا سبقه على شركه اوبن اي. كان متوقع ان شركه اوبن اي تطلع بمنتج في هذا المجال. اتوقع في الفتره الجايه دي ان هنشوف اوبن اي هتطلع بحاجه ممكن تكون منافسه لميوز، وممكن شركات الفرونتير مودلز برضو تانيين نلاقيها داخله في هذا الموضوع، لان البيرسونال ايجنتس بتاعي هيبقى ليهم سوق قوي جدا في الفتره الجايه دي.
1: هل ملفت أنه أمازون سكرت وأغلقت الباب على ميوز لاستخدام منصتها لشراء المنتجات عبر منصتها؟ كيف قرأت هذه الخطوة؟ هل نتوقع شركات أخرى أيضا تغلق الباب على وكيل الذكاء الاصطناعي التابع لميتا؟
0: يعني نتوقع ذلك هيحصل، وهيبقى في نوع من الحرب المنصات، بلاتفورم وورز. احنا امازون طرف غير يعني غير محايد في هذه المعادله، ان امازون من قديم كانت بتعمل على اليكسا وتطوير اليكسا، وبرضه هي كانت هي مستثمر كبير في انثروبيك. فانا اتوقع ان امازون برضه هتبقى عايزه انها ليها يبقى لها باع في هذا الموضوع. فهنلاقي ان في شركات هيبتدي ان هيبقى في هيبقى في زي ما نقول نوع من القيود، ان الايجنتس او العملاء اللي هم الذكاء بالذكاء الاصطناعي ان هم يتصفحوا او يعملوا اي اعمال على شركات على منصات اخرى. فهنلاقي ان في بعض المشاكل هتحصل في هذا الموضوع. طبعا احنا ده بيفتح برضو مجال ان احنا لما نبص على شركه زي ميتا، شركه ميتا هي بتبيع المستخدم، بتبيع بياناته. فطبعا بيانات بقى ليها خاصة بان هو مش مجرد ان هو بيكتب ايه على فيسبوك او على انستجرام، ان هو لو هو اكتر من كده، ان هو كمان ايه هواياته، بيشتري ايه. طبعا المعلومات دي معلومات قيمة جدا لشركة زي ميتا، وليها قيمة تجارية كبيرة، وممكن ان بعض الشركات ما تبقاش عايزة انها تشارك هذه المعلومات مع شركة ميتا.
1: شكرا لك دكتور محمد البلطجي، المدير التنفيذي لشركة أوبتوماتيكا. فاصل قصير نتابع من بعده في الأسواق العربية. محادثات أمريكية صينية تمهد لقمة ترامب وتشي وسط ترقب تمديد الهدنة التجارية.
2: بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون

0: يعلن في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات،
2: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

بكم من جديد. اقترحت إدارة ترامب إنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء البنى التحتية بالشرق الأوسط التي تضررت في الحرب مع إيران. وستقود المبادرة مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية DFC، حيث ستركز على استثمارات نموذجية في السعودية لتجاوز مضيق هرمز، تتضمن أعمالا في خطوط الأنابيب والموانئ، إضافة إلى استعادة تدفقات الطاقة وصادرات المواد الحيوية وتعزيز حماية الأصول في مواجهة الهجمات المستقبلية وإعادة بناء البنى التحتية المحلية الأساسية وتدفقات الواردات. كما تتضمن القائمة توسعة ميناء الدقم في عمان وإعادة بناء خط الأنابيب من العراق إلى البحر الأبيض المتوسط عبر سوريا وإصلاح مصاهر الألومنيوم ومصافيها في الإمارات والبحرين. انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2026، ليسجل الإقليم أسوأ أداء عالمي وفق المنظمة الأمم المتحدة للسياحة. وأرجعت المنظمة التراجع إلى تداعيات الحرب على إيران التي أدت إلى إغلاق مجالات جوية وإلغاء رحلات وتغيير مسارات الطيران، ما رفع تكاليف التشغيل وأسعار السفر وأثر في ثقة المسافرين. كما تضررت شركات الطيران الإقليمية والدولية نتيجة لتقليص الرحلات.

اختتمت الولايات المتحدة والصين اليوم الثاني من المحادثات التجارية في نيويورك مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والاستثمار والتجارة، وذلك في محاولة لدفع المفاوضات قدما قبل زيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وقال نائب وزير المالية الصيني لياو مين إن المحادثات ركزت على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من جانب كبار المفاوضين في البلدين من دون الإدلاء بتفاصيل بشأن احتمال تمديد الهدنة التجارية الحالية. وكان الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير قد قال إن تمديدا يتراوح بين 3 و6 أشهر

0: تروح للنقاش مع استمرار المفاوضات بشأن الشروط، ومن المنتظر أن يناقش ترامب وتشي خلال لقائهما ملفات التجارة والرسوم الجمركية والمعادن النادرة والذكاء الاصطناعي، وسط مساعي للحفاظ على الاستقرار التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم استمرار الخلافات بشأن التكنولوجيا وسلاسل الإمداد والأمن القومي. المؤشرات الأوروبية على تراجع اليوم، الداكس، الكاكارونت والفوتسي إذن خسارة في جلسة اليوم رغم الارتفاعات التي رأيناها صباح اليوم في آسيا. طوكيو ما زالت مغلقة. للمزيد معي من لندن كارينا كامل، مراسلة العربية بزنس. أهلا بك كارينا، ما أسباب الضعف في أوروبا؟
1: هي فعليا تداولات هادئة منذ الصباح في المنطقة الأوروبية، ربما عودة ارتفاع أسعار النفط من العوامل التي ضغطت، لأنه لا ننسى أنه أحد العوامل التي كانت إيجابية خلال الجلسات القليلة الأخيرة كان تراجع سعر النفط، ساهم في تراجع عوائد سندات الخزانة وساهم في تحسن جهة أخذ المخاطرة. فالعكس صحيح، اليوم عودة الأسعار للارتفاع على صعيد النفط، أسهم الطاقة مرتفعة ولكن هدوء وضعف في المنطقة الأوروبية. كانت هناك بعض المكاسب المحدودة لأسهم التجزئة بعد تحسين شركة كينج فيشر، شركة التجزئة الأوروبية، لتوقعاتها المستقبلية، ولكن قطاع التأمين أيضا يتراجع في المنطقة الأوروبية اليوم. وطبعا نركز لارا إلى حد كبير على أسهم التكنولوجيا. أنت ذكرتي السوق الياباني مغلق، ولكن تابعنا يعني ارتفاعات قوية ليلة أمس على وول ستريت وصباحا أيضا في الأسواق الآسيوية على العديد من أسهم التكنولوجيا. ولكن الملفت أنه الرالي الذي كنا تابعناه صباحا في آسيا، سواء كان مثلا في كوريا الجنوبية أو تايوان، كانت هناك مكاسب قوية، ولكن فقد هذا الرالي بعض الزخم. وربما جاءت الأسئلة هنا أنه هذه المكاسب في مجال التكنولوجيا التي أتت على خلفية العديد من الأخبار الإيجابية، هل هي مستدامة أم هي طفرة مؤقتة ومن ثم عادة الشكوك والمخاوف بشأن هذا القطاع؟
0: هي كان في تفاؤل بالاي اي ايجنت التابع لشركه ميتا، ميوز تحديدا، وهذا ما ادى الى ارتفاعات قويه بالامس على اسهم ميتا والشركات الاخرى. ايضا تابعنا خبر اخر متعلق بقطاع التكنولوجيا، علي بابا، كارينا تقول بانها يعني لديها اقوى شريحه رقائق في الصين. ما هي التفاصيل؟ كيف تفاعل السهم مع هذه الاخبار؟
1: يعني هذا الخبر يأتي في أساس النقاش الذي سيدور ما بين دونالد ترامب وشي في زيارة الدولة المرتقبة هذا الأسبوع من الأربعاء إلى الجمعة. علي بابا الآن قالت أنها أطلقت أقوى رقائق صينية جي بي يوز تتنافس مع الرقائق التي تصنعها شركة إنفيديا، فهي تقول أنه هي يعني أفضل طراز أو أفضل تصميم لهذه الرقائق داخل الصين جاء من قبل شركة علي بابا وسيتنافس بشكل مباشر مع إنفيديا. نحن نعرف أنه إنفيديا يعني من التحديات أو قد نقول الأولويات بالنسبة لإنفيديا هي زيادة مبيعاتها في الصين، خاصة من خلال مختلف الرقائق التي تصنعها، ولكن من طراز الجي بي يوز. هذا الأمر ربما يزيد المنافسة ما بين إنفيديا وبين علي بابا في هذا المجال داخليا في السوق الصيني وطبعا على الساحة العالمية كذلك. وعندما يتحدث دونالد ترامب عن يعني أكيد تحدثنا كثيرا أنه على رأس القائمة في النقاش سيكون مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن هذا الخبر يدخل فيه كيف يتم تطوير الذكاء الاصطناعي، ماذا عن الرقابة في هذا المجال، هل ستختلف في بلد من بلد وهل سيكون ذلك سلبي مثلا بالنسبة للبلدان التي تشدد الرقابة. ولكن أيضا هذا الخبر يأتي في النقاش حول القيود على التصدير وأيضا على السلع المختلفة، هل في قيود أمريكية على التكنولوجيا المصدرة إلى الصين، وهل معنى ذلك أن الصين وشركات رائدة مثل علي بابا لن تنتظر التكنولوجيا الأمريكية بل ستطور هي بنفسها التكنولوجيا مماثلة أو حتى ربما أفضل من الولايات المتحدة؟ هذا هو خوف دونالد ترامب أن تتفوق عليها الصين. فهذا خبر مهم جدا، ويعني يكشف لنا النقاب عن كل الأبعاد المختلفة للنقاش الدائر حول الذكاء الاصطناعي بشكل عام. ارتفاعات في كوريا الجنوبية، ارتفاعات في تايوان، تحدثنا كثيرا عن شركة AMD التي وصلت إلى تقييم تريليوني، ولكن كانت هناك ارتفاعات دبل ديجيتس لارا أيضا على العديد من الأسهم الأخرى الأمريكية، انتل وأيضا أرم هولدينغ. وفقط نقطة أخيرة، نحن نتحدث عن رقائق مختلفة، الجي بي يوز التي تصنعها شركة انفيديا، ولكن السي بي يوز السنترال بروسيسنج يونت التي تصنعها AMD، ويبدو أن السي بي يوز هي المفضلة بالنسبة لشركات مثل ميتا. لماذا؟ لأنها قادرة هذه الرقائق يعني بهذا النوع تحديدا لتصميم الوكيل المساعد أو البيرسونال أسيستنت الذي أطلقه ميتا، وهذه الخدمة الجديدة ميوز كان في إقبال قوي جدا عليها. تخيلي هي رقم واحد في متجر التطبيقات لدى أبل ولدى جوجل، وعمليات الداونلود أو التنزيل له كانت الأعلى في كل المنتجات التي أطلقتها ميتا مؤخرا، وبالتالي من الممكن أن يكون إيراد كبير.

0: كبير جدا ليس فقط لميتا ولكن لاي ام دي التي تزود ميتا بالسي بي يوز التي تحتاج اليها لاطلاق هكذا خدمات مثل ميوز.
1: شكرا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. موجز الآن لأبرز الأخبار السياسية.

أشد العبارات للضربات الحوثية ضد السعودية والتي وصفتها بغير المقبولة، ودعت مجموعة السبع في بيانها الحوثيين إلى وقف جميع الأعمال العسكرية والهجمات ضد السفن المدنية، ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. شدد الزيدي على عزم حكومته المضي بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفق الدستور والقانون. من جانبه أكد روبيو دعم الولايات المتحدة للعراق ولخطوات الحكومة الرامية إلى استكمال مقومات الدولة وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية. شنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت وادي بلدة زبقين، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال مجد الزون والأودية المجاورة. وذكرت الوكالة اللبنانية أن قوات إسرائيلية نفذت كذلك تفجيرات في بلدة المنصوري بالتزامن مع تحرك لجرافات وآليات عسكرية داخل البلدة. عقد اجتماع وزاري للرباعية الإقليمية التي تضم السعودية ومصر وتركيا وباكستان بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وناقش وزراء خارجية الدول الأربع التطورات الإقليمية ومسارات التهدئة واستقرار المنطقة. كما عقد وزراء خارجية مجموعة الثماني التي تضم السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا اجتماعا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إلى جانب خطة السلام والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. مشاهدينا، وصلنا لنهاية الأسواق العربية، نلقاكم على رأس الساعة في نشرة جديدة مع زميلة نوف. إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث. في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات.

0: ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية،
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
4: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
5: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعاء.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
7: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض. هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: واشنطن تكثف من ضغطها الاقتصادي على إيران، ونائب الرئيس يؤكد أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وترامب يبحث مع ماكرون الوضع في مضيق هرمز.
1: في الواجهة،
0: القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع الحوثيين في باب المندب والبيضاء ومجموعة السبع، تدعو الميليشيات لعدم استهداف السفن التجارية.
1: في الواجهة،
0: الزيدي يؤكد عزمه على حصر السلاح بيد الدولة، ومصادر تكشف أن العملية ستبدأ في الأول من أكتوبر وتمتد إلى يونيو المقبل.
1: الحي المالي،
0: القيمة السوقية للعملات المشفرة تلامس 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ يناير.
1: مصادر مفتوحة،
0: أوروبا تسعى لتغليظ العقوبات على موسكو، وزيلينسكي يكشف عن اتفاقية جديدة بشأن المسيرات، وروسيا تقول إنها لا تسعى لخلق النزاعات. قراءة تحليلية في رويترز.

0: استوديو لايت.
1: رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام يعلن عن شراكة دفاعية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي بين بريطانيا والولايات المتحدة. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض، وكذلك من جدة 106.6 ومن الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
0: في الواجهة،
1: نبدأ مستمعينا منتصف النهار من الأمم المتحدة، حيث تنطلق اليوم أعمال الشق الرفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 بنيويورك تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول. ومن المقرر أن يلقي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة بلاده. وتبحث هذه الدورة مستمعين أزمات متعددة، منها سبل إقرار السلام في الشرق الأوسط وأمن الممرات البحرية والتنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي الناشئ. هذا وعقد عقد اجتماع وزاري للرباعية الإقليمية التي تضم السعودية ومصر وتركيا وباكستان بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وناقش وزراء خارجية الدول الأربع تطورات الإقليمية ومسارات التهدئة واستقرار المنطقة. بالحديث مستمعين عن التطورات في الشرق الأوسط وفيما يخص الذراع الأمريكي الإيراني، استبعد نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس في حوار مع شبكة نيوز ماكس استبعد قدرة إيران على تصنيع السلاح النووي في المدى القريب بعد الضربات الأمريكية التي قال إنها دمرت 3 منشآت نووية إيرانية. فانس أضاف أن ترامب يسعى إلى حرمان طهران من الموارد والبنية التحتية اللازمة لإعادة بناء برنامجها، بما يمنعها من تصنيع سلاح نووي مستقبلا، سواء بعد عام أو عامين أو حتى 10 أعوام على حد قوله. كما حمل فانس إيران مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، عازيا ذلك إلى استمرار هجماتها بالصواريخ والمسيرات على حركة الملاحة التجارية، مؤكدا لشبكة نيوز ماكس أنه لولا ترويع إيران لحركة الملاحة لما جرى كل ذلك، مضيفا أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان استمرار تدفق النفط والغاز، مشددا على أنها ستواصل التصدي للهجمات الإيرانية على السفن التجارية. إذن مستمعين، هي تأكيدات أمريكية جديدة بمنع إيران من إعادة إحياء برنامجها النووي، محملة ومبطنة ببعض التهديدات بعودة الضربات حال سعت طهران في استئناف نشاطها النووي. ولكن يبقى السؤال الأبرز، ما هو بنك الأهداف الجديد في حال قررت واشنطن عودة الضربات؟ مستمعين، قبل الحديث عن بنك الأهداف نقرأ هذا الخبر العاجل الوارد الآن. مسؤول إيراني لكيودو اليابانية يقول اقترحنا فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن من ضغوطها. أيضا يضيف المسؤول، نقلنا إلى واشنطن مقترحنا الجديد بشأن فتح مضيق هرمز. إذن مستمعينا، مسؤول إيراني لكيودو اليابانية يقول اقترحنا فتح المضيق أي مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت أمريكا من ضغوطها الاقتصادية. وأضاف كذلك أنه نقل المسؤول الإيراني نقل إلى واشنطن المقترح بشأن فتح مضيق هرمز. إذن مستمعينا، مسؤول إيراني يضيف الآن كذلك لكيودو اليابانية هناك احتمال للتحرك

0: نحو اتفاق مع الولايات المتحدة. إذن مستمعينا، هناك احتمال للتحرك نحو اتفاق مع واشنطن، هذا الخبر نقلا عن مسؤول إيراني. قبل ذلك مستمعينا، تعهد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بالدفاع عن موقف بلاده أمام الأمم المتحدة، وقال بيزشكيان إن إيران تأثرت كثيرا بالعقوبات وتواجه حاليا حصارا قويا مع إغلاق الطرق الجوية والبرية، لكنه اعتبر أن هذه الإجراءات لن تجبر إيران على الاستسلام بحسب تعبيره. معنا الآن مستمعينا من لندن الباحث المختص بالشأن الإيراني الأستاذ وجدان عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك معنا سيد وجدان في منتصف النهار. إذن نبدأ أولا بالأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. مسؤول إيراني يقول اقترحنا فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت أمريكا من ضغوطها، وأضاف كذلك أنهم نقلوا إلى واشنطن هذا المقترح بشأن مضيق هرمز في تحرك ربما يعني يتضح للاتفاق مع الولايات المتحدة. كيف يمكن أن نقرأ هذه التصريحات من هذا المسؤول الإيراني؟ هل يمكن فعلا أن يكون هناك تحرك حقيقي الآن نحو الاتفاق مع الولايات المتحدة برأيك؟
1: في البداية تحياتي لك ولمداريكم الكرام. هذا الخبر هو مهم جدا، لكن أعتقد أنه بالنسبة للنظام الإيراني، بما أن الرئيس هو قبيل التحرك أو انطلق باتجاه نيويورك، هو يحاول من خلال هذا التصريح رمي الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أنه النظام الإيراني لا يريد الضغط على الاقتصاد العالمي، وإنما هو يريد أن تفرج الولايات المتحدة عن العقوبة أو تخفف العقوبات عن النظام الإيراني. الأمر الآخر هذا يبين بأنه بالفعل الحصار الأمريكي الذي فرضته على إيران، خاصة ما أعلن عنه بيسنت وما يتم تنفيذه يوم قد فيما يتعلق حتى بموضوع الطيران الإيراني، له أهمية قصوى وتأثير كبيرين على النظام الإيراني، لكن في آن واحد يتناقض مع السياسة أو استراتيجية الحرس الثوري الإيراني برفع كلفة الطاقة على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التصريح يصب في صالح ترامب نفسه وفي صالح الجمهوريين، ما لأن هذا الخبر بالطبع سيكون له تأثير على انخفاض أسعار النفط، وهذا الخبر أيضا له انعكاساته الداخلية على الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب دكتور وجدان، يعني اليوم إلى أي مدى يمكن يعني إيران أن تتحمل استمرار العقوبات، استمرار هذه القيود على حركة الملاحة، على حركة التجارة؟ هناك منع حسب ما تحدث نائب الرئيس الأمريكي تقريبا على أن هناك منع لبعض الشركات أو لجميع شركات الطيران الإيرانية حول العالم. يعني
1: صحيح، النظام لا ننسى أن النظام الإيراني لديه خبرة كبيرة وطويلة فيما يتعلق بموضوع الالتفاف على العقوبات. إيران بلد كبير فيما يتعلق بموضوع الزراعة وما شابه ذلك، لديه بعض القدرات لتأمين ما يحتاجه المواطن، بالطبع ستكون له مخاطر كبيرة، لكن النظام لديه هذه الإمكانية ولا يزال لديه بعض القدرات الاقتصادية أو الأموال التي يدير بها آلة الحرب، لكن إلى مدى طويل بالطبع أو حتى على المدى المتوسط لا تستطيع إيران الاستمرار. فيما يتعلق بموضوع الطيران، هنالك 3 عوامل مهمة جدا. الأول العامل الاقتصادي، بالطبع موضوع العامل الاقتصادي مهم فيما يتعلق بموضوع الطيران، ما يجني الطيران الإيراني من السياحة وأيضا التذاكر وما شابه ذلك. أيضا هنالك المجال المدني، تقدم خدمات في داخل البلاد

0: ويخفف الضغط التنقل على المواطن في الداخل وأيضا على النظام. هنالك عامل آخر وهو مهم للغاية جدا بالنسبة للنظام الإيراني، وهو أكثر ما يتخوف منه، وهو العامل الأمني واللوجستي. لا ننسى بأنه الطيران المدني في إيران يلعب دور كبير في نقل الأسلحة وأيضا المستشارين إلى الجماعات الموالية للنظام الإيراني، وفرض هذه العقوبات على هذه الشركات أيضا يؤثر على دعم أذرع إيران في المنطقة من التسليح عبر هذه الطائرات المدنية، وهذا ما يتخوف منه النظام الإيراني.
1: نعم. طيب أعود فقط دكتور وجدان إلى يعني الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يعني ستكون اليوم ما الذي يمكن أن تقدمه طهران أو تطلبه حتى في الأمم المتحدة في هذه المرحلة، خصوصا أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيكون حاضرا في هذه الجلسة، كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه منفتح للقاء الرئيس الإيراني في يعني أحد التصريحات في الفترة الماضية.
0: بالنسبة لتصريحات ترامب أنه لا يعني يبالي بلقاء الرئيس الإيراني وهو منفتح على المفاوضات، ودائما هو يؤكد على هذا الأمر، رغم معرفة الرئيس الأمريكي بأن بزشكيان ليس من يأخذ القرار السيادي في البلاد، بل هو يمثل مؤسسة الحرس الثوري الإيراني حتى وإن كان رئيسا. أما بالنسبة للنظام الإيراني، أعتقد أنه أول ما سيعرضه بأنه إيران، ومن خلال أيضا الخبر الذي نشر بأنه إيران لا تريد الضغط على الاقتصاد العالمي، وإنما يعني موضوع المظالم بأنه إيران راح تتظلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من اعتدت علينا، وكانت ردة فعل إيراني، وها نحن اليوم مستعدين لفتح مضيق هرمز. بمعنى أنه كل طرف من الأطراف، ترامب من خلال تصريحه بالمفاوضات رمي الكرة بالجانب الإيراني، وإيران أيضا ترد عليه كما ترد عليه بأننا مستعدين لفتح مضيق هرمز بشرط رفع العقوبات، وفي آن واحد بالطبع سيكون له حديث بأننا لن نستسلم تحت الضغوط، وما لم يتم الاستجابة لمطالب النظام منها رفع العقوبات وأيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية والاعتراف بسيادة إيران على هرمز. أعتقد هذا موضوع مهم جدا. البزشكيان من وجهة نظري سيؤكد على هذا الموضوع بأن موضوع هرمز لا يمكن التنازل عنها.
1: هو طبعا ما سترفضه الولايات المتحدة يعني.
0: صحيح.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور وجدان عبد الرحمن الباحث المختص بالشأن الإيراني لك. من لندن، تحياتي لك دكتور. إذن مستمعينا، كنا نتحدث أيضا خلال بداية هذه الساعة عن تأكيدات أمريكية جديدة بمنع إيران من إعادة إحياء برنامجها النووي، وحمل محملة ومبطنة ببعض التهديدات بعودة الضربات حال ساعة طهران في استئناف نشاطها النووي. يبقى السؤال كما تحدثنا الأبرز هو بنك الأهداف الجديد في حال قررت واشنطن عودة الضربات. الأهداف المحتملة مستمعين تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية. أولا الساحل الإيراني والجزر المطلة على مضيق هرمز، فأي خطة عسكرية أمريكية ستقصف زوارق القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ومواقع الرادارات الساحلية ومنصات إطلاق الصواريخ المضادة للسفن، كما ستتركز الضربات على القواعد العسكرية العائمة والجزر الاستراتيجية مثل قشم ولارك وخارك لضمان حرية الملاحة الدولية ومنع طهران من إغلاق الممر المائي الحيوي لتدفق الطاقة العالمية. فأن هذه الأهداف مستمعين البنية التحتية العسكرية والصواريخ أو الصناعية المتخصصة في إنتاج المسيرات والصواريخ البالستية، فأي عمل عسكري أمريكي قد يستهدف المجمعات الصناعية الحربية والمستودعات المحصنة تحت الأرض، وتبرز هنا منشآت حيوية مثل تلك القريبة من جبل فأس ومواقع الرصد.

والتوجيه والتي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد سابقا باستهدافها بشكل مباشر لتجريد إيران من قدرتها على شن ضربات انتقامية بعيدة المدى في المنطقة. المنشآت النووية الإيرانية تظل هدفا عسكريا أمريكيا، لكنها تبقى أكثر حساسية وتعقيدا في أي عمل عسكري جديد، إذ يسعى التخطيط العسكري لواشنطن في هذا الصدد إلى تدمير أو تعطيل أجهزة الطرد المركزي ومختبرات التطوير.

0: في نيويورك وقبل حضوره أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اجتماعات سيعقدها بشأن إيران. كما اتهم ترامب خلال مؤتمر صحفي مع عمدة نيويورك، اتهم بعض وسائل إعلام أمريكية بنشر أخبار مضللة بشأن الحرب، وهو ما دفعه لمنع صحفيها من دخول البيت الأبيض. على صعيد أزمة الملاحة بمضيق هرمز، فقد أفاد مصدر دبلوماسي بأن فرنسا تعتزم طرح مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وقال المصدر إن باريس ترغب في التعاون مع الولايات المتحدة وشركائها لإصدار قرار يضمن حرية الملاحة في المضيق. في سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه أجرى محادثات إيجابية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح ماكرون أنه بحث مع ترامب سبل إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.
1: أجرينا مباحثات جيدة أتاحت لنا في الوقت نفسه التطرق إلى الأزمة في الشرق الأوسط، وتتمثل إرادتنا في العمل على إعادة فتح مضيق هرمز بما يسمح باستئناف حركة الملاحة عبره، وقد طرحت عدة حلول. إنها حلول دبلوماسية سنعمل عليها خلال الساعات المقبلة، من شأنها أن تسمح حتى من دون التوصل إلى اتفاق شامل بإيجاد السبل والوسائل لمرور عدد أكبر من سفن الحاويات وناقلات النفط.
2: في الواجهة،
0: نكمل مستمعينا من التطورات في اليمن، حيث استهدفت القوات المسلحة اليمنية مواقع للحوثيين وخطوط إمدادها في منطقة باب المندب ومحافظة البيضاء. وكان الطيران الحربي اليمني شن 3 غارات جوية استهدفت مواقع تمركز لميليشيات الحوثي في جبل الأكبوش بجبهة حيفان جنوب محافظة تعز. معنا الآن مستمعينا عبر الهاتف من تعز مراسل عربية فم الزميل هائل سعيد. هائل، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن آخر التطورات الميدانية لديك في جبهة حيفان جنوب تعز، طبيعة المواقع أيضا التي استهدفتها الغارات الجوية.
3: نعم، الغارة القوات الحكومية والطيران التابع للقوات الحكومية اليمنية كان قد استهدف العديد من سكنات ومواقع الميليشيات الحوثية الكلابية، سواء في مدينة حيفان أو في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز أو حتى في الساحل الغربي. يعني التطورات الميدانية كانت في الأكثر في الساحل الغربي، حيث دارت مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثية الانقلابية في منطقة مدينة المباربة غرب محافظة نحج. هذه المواجهة جاءت بعد تسلل ميليشيات الحوثية الانقلابية على العديد من المواقع للقوات. هذه المواقع هي مواقع القدامى وكذلك مواقع المنصورة في هذه الجبهة. القوات المسلحة اليمنية صدرت هجوم كبير للميليشيات، كان هناك عدد من القتلى والجرحى. تحدثت المصادر أيضا بأن القوات المسلحة كانت قد أثرت أحد القيادات الميدانية التابعة للميليشيات الحوثية والتي كانت تقل إليه مهمة اقتحام منطقة كهبوب ليتجر في معارك بين الطرفين، حيث كانت القوات قد تغدرت وغلت في جبال كهبوب أكثر من 20 كيلومتر. وأيضا كان هناك ثغرات للطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية استهدف مواقع الميليشيات وآليات عسكرية هناك. نتحدث أيضا عن المواجهات في هذه الكدحة، جبهة الكدحة أيضا شهدت مواجهات بين الطرفين، كان هناك أيضا قصف عنيف للميليشيات الحوثية على مواقع القوات الحكومية وكذلك على أحياء سكنية هذه الجبهة. عقب اشتباكات عنيفة بين الطرفين كانت مستمرة حوالي ساعة من قبل من الآن. نتحدث أيضا عن أن المواجهات كانت قد امتدت إلى مديرية الوزعية، كان هناك عملية

0: ايضا خط للطيران التابع للقوات المسلحه اليمنيه على تقنيه الميليشيات كانت تحاول تستمر باتجاه جبال زرداد وكذلك جبال راسل
1: نعم،
0: جنوب محافظه تعز غرب المدينه.
1: من تعز مراسل عربية فم الزبيب هائل سعيد، شكرا جزيلا لك. نبقى مستمعين مع الشأن اليمني، حيث قالت مجموعة السبعة في بيان إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول لاستقرار وأمن المنطقة والطاقة، معربة عن استنكارها بأشد العبارات الضربات الحوثية ضد السعودية والتي وصفتها بغير المقبولة. ودعت مجموعة السبعة في بيانها الحوثيين، دعتهم إلى وقف جميع الأعمال العسكرية والهجمات ضد السفن المدنية. ودعا وزراء خارجية مجموعة السبعة إيران، دعتهم إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. على الصعيد الإنساني، وفي لقاء خاص مع العربية، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن تتزايد بسرعة وسط مخاوف من ارتفاع في مستويات الجوع. هذا ونزح نحو 130 ألف شخص في سبع محافظات يمنية بسبب تصاعد انعدام الأمن وفق المنظمات الدولية للهجرة، التي أشارت إلى أن العديد منهم اضطروا إلى النزوح مرات عديدة. وقال المدير الإقليمي للمنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي إن عدد النازحين ارتفع بأكثر من 11 ألفا خلال 3 أيام.

0: نبقى مع تطورات التصعيد الحوثي، إذ أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أي عملية بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى مزيد من القدرات البحرية والجوية، مشيرة إلى أن الحاجة الفعلية قد تتجاوز 10 سفن حربية لتأمين المنطقة بفاعلية في ظل الوضع الأمني غير المستقر. قبل ذلك أعلنت كالاس عن رفع مستوى التأهب لمهمة سبيتس نتيجة هجمات الحوثي، وجاءت هذه التصريحات مكملة للخطوات الأوروبية الأخيرة لحماية الملاحة الدولية. بدورها أشار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عقب لقاء جمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، أشار إلى تطرق حديثهما للوضع في البحر الأحمر، وذلك نظرا لأهميته بالنسبة إلى الأسعار العالمية.
1: الأمر الآخر الذي تحدثنا عنه هو الوضع في البحر الأحمر، وفي هذا الشأن ومع دخولنا في مرحلة من المواجهة والتصعيد، بحثنا كيفية تعزيز أمن منشآت ومنافذ تصدير النفط في البحر الأحمر بصورة أفضل، وهو أمر مهم للاقتصاد العالمي.
2: في الواجهة
0: إلى لبنان مستمعين، حيث شنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت وادي بلدة زبقين، وذلك بتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال قرية مجدلزون والأودية المجاورة، وذلك وذكرت الوكالة اللبنانية أن قوات إسرائيلية نفذت كذلك تفجيرات في بلدة المنصور بتزامن مع تحرك لجرافات وآليات عسكرية داخل البلدة. في سوريا توغلت قوات إسرائيلية من جديد في ريف القنيطرة، وذكرت تقارير سورية أن دورية إسرائيلية توغلت في الحي الغربي بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة في بلدة الرفيد بريف القنيطرة، وفتشت عددا من المنازل، وقصفت قوات إسرائيلية بقذائف المدفعية أطراف قرية معرية بريف درعا الغربي.
2: في الواجهة
0: نذهب الآن مستمعين إلى التطورات التي تشهدها الساحة العراقية، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لمناقشة مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق. وقد اتفق روبيو مع الزيدي على أهمية قيام العراق بتفكيك الفصائل المسلحة ومنع شن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية وممارسة سيادته بشكل كامل.

كشفت مصادر مطلعة للعربية تفاصيل جديدة بملف حصر السلاح في العراق، تفيد بأن اللجنة المشكلة لملف الحصر توصلت إلى تفاهمات حول تنظيم وحصر السلاح الفصائل بيد الدولة العراقية تبدأ من تاريخ الأول من أكتوبر وينتهي في يونيو 2027. وتشير المصادر بأن الفصائل ستلتزم من تاريخ الأول من أكتوبر بالتوقف عن أي نشاط عسكري أو إعلامي مخالف للسياسة الدولية العراقية، على أن تقوم الفصائل من الأول من أكتوبر المقبل حتى نهاية ديسمبر المقبل بالتأكد من انسحاب القوات الأجنبية، ومن ثم بداية من الأول من يناير حتى مارس 2027 تبدأ بعملية دمج ألويتها داخل الحشد الشعبي. ومن مارس حتى يونيو 2027 تقوم هذه الفصائل بتسليم الأسلحة الاستراتيجية إلى الحكومة العراقية. مصادر العربية قالت إن عدة أطراف حكومية تعمل الآن على إقناع الولايات المتحدة بتفاصيل هذا الاتفاق المبدئي.

0: معنا الآن مستمعينا من أربيل عبر زوم الكاتب والباحث السياسي دكتور كفاح محمود. دكتور كفاح أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك. إذن لنتعرف أولا عن تفاصيل هذا الاتفاق بشكل دقيق. إذا كان الأول من أكتوبر فعلا 2026 هو موعد بدء تنفيذ هذه التفاهمات، ما المفترض أن يحدث حاليا عمليا على أرض الواقع لتنفيذ هذا الاتفاق؟
1: يعني بداية كما أعلن السيد رئيس الوزراء الاتحادي السيد علي الزيدي بأن هناك مهلة لمدة 90 يوما 3 أشهر تبدأ مع الأول من أكتوبر، ولمدة 3 أشهر تتوقف فيها هذه الميليشيات والفصائل المسلحة من القيام بأي عملية عدوان أو قصف، سواء بإقليم كردستان أو دول الخليج أو دول الجوار. بعد هذه الفترة، أي فترة التجربة دعنا نسميها هكذا، ستعتبر هذه الفصائل خارجة عن القانون ويطلق عليها اسم الفصائل الإرهابية أو المنظمات الإرهابية وستعامل وفق القانون. بالتأكيد هناك قانون المادة 4 إرهاب، ستلاحق عناصر سواء كانت قيادية أو منتمية بهذه الفصائل. بعد هذه الفترة بالتأكيد إذا ما سلمت هذه الأسلحة ستنتهي مشكلة الفصائل الخارجة عن القانون، لكن يبقى سؤال مهم جدا، وهو هل سيبقى أو ستبقى مؤسسة الحشد الشعبي، لأنه للولايات المتحدة الأمريكية تحفظات كبيرة على هذه المؤسسة الأمنية شبه العسكرية، وطالبت في أكثر من تصريح لمسؤول أمريكي رفيع المستوى بأنه يتم حل هذه المؤسسة ودمجها سواء في القوات المسلحة أو في بقية دوائر الدولة المدنية أو غير المدنية. عموما أنا أعتقد هناك إشكالية وهناك تحدي كبير لإدارة الاتحادية في بغداد. ما بعد 90 يوم كيف ستؤول الأمور؟ هل سيذهبون خلال هذه الفترة الممتدة إلى نهاية حزيران 27؟
0: لكن يعني دكتور، يعني عذرا على المقاطعة، المعلومات فعلا هي تحدثت عن مهلة تمتد حتى يونيو 2027 لتسليم الأسلحة الاستراتيجية، لكن السؤال أيضا المهم، لماذا تم اختيار هذا الجدول الزمني الطويل؟ ويعني الضمانات لالتزام جميع الأطراف بهذا التاريخ وبهذه الفكرة أصلا، يعني
1: بسبب تعدد الفصائل. يعني ليس هناك على سبيل المثال مثلا 5 فصائل أو 10 فصائل، هناك العشرات من المجاميع المسلحة بمسميات مختلفة، يعني تمسي على مسمى معين وتصبح على مسمى آخر، وكل هذه الفصائل والمجموعات تتعامل مع الحشد الشعبي أو تتعامل مع بعض مؤسسات الدولة. فلا تنسى بأن لمعظم هذه المجموعات المسلحة أذرع داخل الدولة، أذرع في السلطة التنفيذية، أذرع في السلطة التشريعية، لديهم ما يقرب أو يزيد على 80 مكتب.

0: قعد في مجلس النواب. وانا اعتقد هذه الخطوره تكمن هنا اكثر من من من سلاحهم حينما يشكلون كتله بهذا الحجم داخل المؤسسه التشريعيه، فهذا يعني بانهم سيذهبون الى عسكره المجتمع، الى عسكره الهيئه التشريعيه، ومن ثم وجودهم في السلطه التنفيذيه سواء في الحكومه او غيرها ايضا سنذهب الى تحويل هذه الوزارات والمؤسسات الحكوميه المدنيه الى شبه ميليشيا مدنيه. وانا اعتقد الخطوره تكمن هنا، ولهذا الولايات المتحده تصر على ان لا تبقى اي مؤسسه عسكريه خارج القوات المسلحه من سواء الحشد الشعبي او الفصائل او الميليشيات، وتبقى قوات الجيش العراقي والشرطه الاتحاديه والمؤسسات الاتحاديه هي التي تمثل الهيئة العسكرية في البلاد.
1: طيب دكتور، يعني كيف ستتعامل اليوم الحكومة مع الفصائل التي ترفض ربما هذا الانضمام حتى أو حتى لا تلتزم بالمرحلة الزمنية، يعني المسار التاريخي الذي ذكرناه قبل قليل، كيف سيتم التعامل معهم؟
0: وواضح جدا، يعني أنت يعني تحدثت عن ربما حدث مستقبلي. استخدمت نفس الأسلوب الإيراني في عملية التسويف واللف والدوران كما يسميه العراقيين. في البداية رفعت شعار بأنه لن نسلم أسلحتنا طالما هناك قوات أجنبية، قوات أمريكية محتلة في العراق. القوات الأمريكية أعلنت انسحابها من كل قواعدها خارج إقليم كردستان قبل عدة أشهر، وكانت هنا في كردستان وبدأت انسحابها منذ عدة أسابيع وستكمله يوم 30 سبتمبر. طيب. هذه الحجة الأولى انتهت. حلقوا لنا بالونات أخرى خلال الأسابيع الماضية وهي يجب تجريد قوات البيشمركة أيضا من السلاح. هذه الحجة أيضا انتهت لأنه صدموا بالدستور. الدستور يقر بأن قوات البيشمركة هي قوات حرس الإقليم، ونجحت إدارة كردستان في توحيد قوات البيشمركة من قواتين كانت تتبع الحزبين الرئيسيين، أصبحت يوم أمس وكان هناك احتفالات كبيرة في الإقليم لتوحيد هذه القوات بحضور ممثلي الحكومة الاتحادية وممثل رئيس الوزراء الاتحادي والممثلين الأمريكان والفرنسيين والبريطانيين. أنا أعتقد الحجة الثانية بدأوا بتحليقها منذ ساعات، وهي أن لا تبقى أي قاعدة أجنبية في العراق. وهنا يذهب المستمع إلى القواعد التركية، هناك مجموعة من القواعد التركية في كردستان العراق، وهذه وقفت لمطاردة حزب العمال الكردستاني. وسبق لكل الحكومات العراقية من حكومة صدام حسين وصولا إلى آخر حكومة كان فيها السيد السوداني، بغض النظر عن تواجد هذه القواعد لأنها تتعامل مع قوة تستخدم الأراضي العراقية ضد الجيران. لكن الغريب ان الحشد الشعبي والفصائل تتعاون بشكل وثيق مع حزب العمال واذرعه سواء في سنجار او في قنديل، وتقدم لهم المشوره، تقدم لهم، تصور كل عناصر حزب العمال او اذرعه في سنجار تتلقى رواتبها، معاشاتها، اسلحتها من الحشد الشعبي. هذا التناقض الرهيب يعني في سلوكها، في تعاملها مع الاحداث ذات السياده العراقيه. أعتقد هي لا تريد أن تسلم أسلحتها، وأعتقد تنزع إلى مسألة الاصطدام أو التداخل الجراحي بينها وبين الحكومة الاتحادية، وربما ستقوم بأعمال يعني لا نتمناها بالتأكيد، ربما تصفية لرئيس الوزراء، ربما إحداث فتن وإشكاليات واضطراب في
1: الملف. طبعا كبير الملف العراقي للحديث عنه، ربما نفرد أيضا له مساحات أخرى في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك، انتهى وقت هذه الفقرة. الكاتب والباحث السياسي من أربيل الدكتور كفاح محمود، شكرا جزيلا على وجودك معنا.
2: في الواجهة
1: نذهب مستمعينا إلى السودان، حيث دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق والركن عبد الفتاح البرهان إلى تسوية سودانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار وحصر السلاح في جيش وطني واحد وإطلاق حوار سياسي يفضي إلى دستور وانتخابات. وشدد البرهان في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي على رفض منح قوات الدعم السريع وضعا مساويا للدولة في أي عملية سياسية، مؤكدا أن تكون عملية السلام بقيادة سودانية.

0: الإنسانية مع اقتصار الدور الدولي على المراقبة والمساعدة. أما على الصعيد الميداني، فأعلن الناطق باسم قوات العمل الخاص بغرب كردفان محمد ديدان أن القوات المسلحة السودانية أصبحت على بعد أمتار قليلة من مدينة سودري بولاية شمال كردفان. دعونا نتابع.
1: جيش على بعد أمتار من مدينة سودري استراتيجية. قراءتنا للتقدم الكبير تم في الأيام اللي فاتت هو تقدم بري كاسح لتحرير ولاية شمال كردفان ولإزالة التحديد عن مناطق شمال كردفان، سواء كان عن طريق المسيرات الانتحارية اللي تنطلق من مبادر والمناطق في شمال كردفان أو مناطق عيال بخيت وخمازات في مدينة النهود، أو التقدم على مستوى ولاية غرب كردفان اللي هي تعتبر الدفاع الأخير لولايات دارفور المختلفة. الجيش استطاع استرداد أكثر من 17 منطقة في يوم واحد، وده رغم بالمناسبة رغم كبير جدا في إدارة المعركة، إنك تقطع أكثر من 150 كيلومتر في يوم واحد، تزيل في أكثر من 17 ارتكاز وموقع وحصن منيع تحصن فيه القوة دي بسلاح المتقدم ومسيرات الاستراتيجية والانتحارية وبمنظومات التشويش والحرب الإلكترونية المتطورة. الكلام ده أنا بالنسبة لي انقلاب كامل في موازين المعركة.

0: معنا الآن مستمعينا داخل الاستوديو المحلل السياسي السوداني الأستاذ محمود العوتة. سيد محمود أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذا نبدأ يعني أولا مما قرأناه قبل قليل، دعوة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان إلى تسوية سودانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار وإلى وقف هذه الحرب. الآن إلى أي مدى هناك فعلا مؤشرات حقيقية تقود ربما إلى هذا المسار حسب ما ذكر أو حسب دعوة الفريق عبد الفتاح البرهان؟
1: طيب، طاب نهارك أستاذ محمد، كيف الحال؟
0: مرحبا.
1: الحقيقة يعني يمكن الكلام مقتبس من مجلة فورين بوليسي، وهو مقال طويل طبعا وفيه نقاط كثيرة جدا، وأنا أعتقد الفريق البرهان قصد من نشر هذا المقال في تلك الفترة في الداخل الأمريكي. طبعا فورين بوليسي معروفة منتشرة بأنه هي من الصحف اللي بيهتم بالجوانب السياسية على مستوى العالم يعني.
0: نعم.
1: وحتى يختار عنوان يمكن جذاب يعني، حماية وقف الحرب وحماية المدنيين. هذا طبعا بيدي رسائل كثيرة جدا، وكما تعلم أخ محمد طبعا الكلمتين دي استخدموها كثير من السياسيين.
0: صحيح.
1: وحتى المجتمع الدولي يعني كان متمسك بمسألة حماية المدنيين. أنا أعتقد أنه الآن طرح هذه المبادرة في الاجتماع الجمعية العمومية في هذا الأسبوع تعني الكثير، وتعني مرتبطة بالوضع الميداني في السودان. لكن طبعا يا أخي محمد، من خلال الاطروحات اللي ذكرها الفريق البرهان هي قد تكون تتعارض في بعض النقاط مع المبادرة الأمريكية اللي طرحها بقيادة مساعد بوليس، بالذات في مسألة عدم مساواة الجيش السوداني بالدعم السريع. يمكن هذه هي النقطة الأساسية.
0: نعم.
1: الفريق برهان من يقول جيش سوداني موحد يعني ما عاوزين أي تكتلات أخرى، يعني ما عاوزين نكرر تجربة الدعم السريع. ولكن اللي ملاحظ بأنه الدعم السريع بيحاول أنه يثبت وجوده حتى لو انتهت هذه الحرب ووصلنا إلى حل نهائي، وهذا قد مش يرفضه الجيش، يرفضه حتى الشارع السوداني، لأنه كما تعلم يعني القوات الدعم السريع تلطخت اسمها ب أو ارتكب يعني ارتبطت اسمها بجرائم قتل. فأنا أعتقد أن النقطة هذه هي قد تكون نقطة خلاف. ونحن لاحظنا أنه مسار الأمريكي في الفترة الأخيرة أو من يدعمون الدعم السريع يريدون أن يكون هنالك وجود للدعم السريع حتى لو انهزم في هذه المعركة.
0: نعم.
1: وهذه هذه نقطة صعبة جدا، وتحتاج لتدخلات كبيرة من دول كبيرة، حتى بتحتاج من الأمم المتحدة. ويا أخ محمد، أساسا قبل كده البرهان أو السودان طرح يعني مبادرة للأمم المتحدة ووافق عليها الأمين العام للأمم المتحدة.
0: طيب،
1: فهنالك بس باختصار شديد هنالك تقاربات، هنالك تقاربات، ولكن هنالك تقاطعات كثيرة في ما بين

0: المبادرة الأمريكية وما طرحه الفريق البرهان. وبالتالي أعتقد أنه المسألة حتكون صعبة جدا إذا كانت هنالك مفاوضات أو هنالك يعني تقارب يعني.
1: أستاذ محمود، يعني أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، مسألة حصر السلاح في جيش وطني موحد. كما ذكرت أن هناك قوات الدعم السريع، وكذلك هناك أيضا قوات أخرى، قوات مسلحة أخرى يعني متعددة في السودان. كيف يمكن اليوم يعني استيعاب هذه الفكرة؟ كيف يمكن تطبيق هذا الطرح الآن؟
0: طيب يعني أنا أعتقد إذا أنت بتقصد المشتركة أو الكتائب الأخرى، أعتقد هي ما موقفها عنيد مثل الدعم السريع. أنا أعتقد إذا كانت تتكلم عن مناوي الجبريل ديل، قالوا جبريل ذكر نفسه قال أنا قواتي عندها نمر في الجيش يعني موجودة يعني. وحتى يعني مالك عكار قواته قال أنا ما عندي قوات، القوات تحت الجيش يعني. وحتى مناوي أعتقد هذه فيها تقاربات، وحتى قادة الجيش شكلت لجنة يعني توزيع واستيعاب هؤلاء، ما عنده المشكلة. لكن المشكلة في مسألة الدعم السريع الذي يريد أن يظل وجوده كما كان في السابق، وهو هذا كان المعضلة الكبيرة جدا خلت الدعم السريع وحميدتي يتمدد ويجعل له قوات ويستورد الأسلحة بنفسه هكذا يعني. أنا ما أعتقد إنه المسألة مثل القوات المشتركة، هذه أنا أعتقد يعني أمرها سهل، وكذا مرة تكلم عنها الفريق البرهان، وتكلم حتى فيها يعني ياسر العطا اللي هو المسؤول عن الهيئة العسكرية السودانية بعد أن تولى منصبه رسميا. ويمكن قد يكون البرهان اختار العطا لهذا المنصب من أجل هذه النقطة يعني.
1: طيب نعم. نتحدث فقط سريعا ميدانيا، القوات المسلحة أصبحت كما ذكرنا قبل قليل على بعد أمتار قليلة من مدينة سودري بولاية شمال كردفان. معنى هذا التقدم وكيف يمكن قراءته أستاذ محمود؟
0: باختصار شديد جدا أنا أعتقد الخطوة الجاية إنه الجيش يريد أن يبسط قوته على شمال كردفان كلها، وتكون المرحلة الجاية إلى دارفور، لأنه كما ذكرت أنت سودري يعني محلية كبيرة من أكبر المحليات، وحدودها تطاخم المنطقة اللي هو الإقليم الشمالي ودارفور. إذا سيطر الجيش تماما وبسط يعني سيطرته على هذه المنطقة، أنا أعتقد الذهاب إلى دارفور سهل كما ذكر المتحدث العسكري يعني. نعم. هل كنت تتخيل أن يتجاوز 17 نقطة عسكرية في هذا الوقت الوجيز؟ وأنا لا يعني ناهيك بأنه على فكرة المعارك في كردفان أخذت وقتا طويلا أكثر من استرداد الخرطوم أو من الجزيرة، يعني يمكن دي أطول معركة في هذه الحرب، مما يدل على أنه الإقليم كردفان بشكل عام استراتيجي. صحيح. والسيطرة عليه يعني يحسم المعركة نهائيا يعني.
1: شكرا جزيلا لك داخل الاستوديو المحلل السياسي السوداني الأستاذ محمود العوت على وجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا لك.
0: شكرا لك.

0: مصادر مفتوحة.
1: دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى الإبقاء على سياسة العقوبات المفروضة على روسيا في حين تتواصل المناقشات بشأن احتمال رفع بعضها عن رجلي أعمال روسيين. وقالت كالس خلال مؤتمر صحفي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن العقوبات المفروضة على روسيا لا تزال في صلب السياسة الأوروبية الرامية إلى الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. القراءة السياسية في رويترز مستمعين، المساومة داخل الاتحاد الأوروبي هي جوهر هذه القصة. رويترز تقول إن هناك نقاشا بشأن رفع العقوبات عن أليشر عثمانوف وميخائيل فريدمان مقابل تجديد العقوبات على نحو 3000 شخص وكيان مرتبطين بروسيا لمدة 3 سنوات.

0: المعنى مستمعينا أن هذه القضية تطرح كصفقة للحفاظ على منظومة العقوبات الأوسع وليس كتراجع شامل عنها. كالاس تحاول حماية المبدأ الأساسي أو السياسي للعقوبات، وتصريحات تقول بأن العقوبات لا تزال في صلب سياسة الضغط على موسكو تأتي في لحظة قد يبدو فيها الاتحاد الأوروبي مستعدا لتقديم تنازل محدود. سياسيا، الرسالة هي الفصل بين تعديل قائمة الأفراد وبين التخلي عن استراتيجية الضغط على روسيا. هناك انقسام بين المصالح الوطنية والموقف الأوروبي الجماعي. وفق رويترز، فرنسا دفعت باتجاه رفع العقوبات عن عثمانوف، ولوكسمبورغ باتجاه فريدمان، بينما عارضت دول البلطيق وغيرها ذلك. وهذا يكشف أن العقوبات الأوروبية ليست مجرد ملف يتعلق بروسيا، بل أصبحت أيضا ساحة تفاوض بين حكومات الاتحاد والمصالح والحسابات الوطنية.
1: الحي المالي.

جمعت قطر 3 مليارات دولار من أول إصدار عام لسندات دولية منذ نوفمبر الماضي. وبحسب بلومبرغ بلغت طلبات المستثمرين 6.8 مليارات دولار. وبعت قطر سندات لأجل 5 سنوات بعلاوة 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. أظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري لديه قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوما بالاستجابة السريعة على صعيد السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف. وأشار الصندوق إلى تعافي الأسواق المالية وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب. تراجعت البيتكوين اليوم من أعلى مستوى في 8 أشهر بعد موجة صعود تجاوزت 13% خلال 4 أيام لتنخفض إلى نحو 85,500 دولار بعدما لامست 87,381 دولارا، لكنها لا تزال أعلى بنحو 10,000 دولار من أدنى مستويات الأسبوع الماضي.

0: ستوديو لايت
1: يستعد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام اليوم للإعلان عن شراكة دفاعية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي بين بريطانيا والولايات المتحدة في إطار مساعي لدفع الدول إلى استخدام هذه التكنولوجيا بصورة أفضل لحماية البنية التحتية الحيوية ورصد التهديدات. يسعى بيرنام أيضا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر خطاب يلقيه اليوم إلى دعوة الدول للتعاون في استخدام التكنولوجيا بهدف تعزيز الأمن والمساعدة في خفض ضغوط تكاليف المعيشة. عبر زوم معنا الآن محلل الشؤون البريطانية والدولية من لندن الدكتور فؤاد عبد الرازق. أهلا وسهلا بك معنا دكتور فؤاد في منتصف النهار. أولا يعني لماذا اختارت حكومة أندي بيرنام الإعلان عن هذه الشراكة الدفاعية مع واشنطن في مجال الذكاء الاصطناعي تحديدا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم؟
2: مرحبا بحضرتك.
1: أهلا بك.
2: هذا يعني من أهم الاتفاقيات التي يمكن أن تبرم. دعنا نقول أولا أن هذا أول اجتماع وجه لوجه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد يعني عدة مواقف لم تكن بالسهلة بين الجانبين، لكن رئيس الوزراء البريطاني ركز على أهمية التعاون الأمريكي البريطاني وأكد أيضا على أهمية الدور الأمريكي والعلاقة الخاصة التي تربط بريطانيا والولايات المتحدة التي ربما لم تعد كما كانت، لكنه حريص على أنها أمر مهم بالنسبة للبلدين.
1: نعم، لكن
2: اختيار موضوع التكنولوجيا بطبيعة الحال يعني نحن أمام محاولة بريطانية أمريكية ليعني دمج

الذكاء الاصطناعي تدريجيا في منظومات الردع. هذا هو الجديد، ليس الأمر مقتصرا على السايبر أو على الكمبيوترز أو أجهزة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي من هذا المجال، لكن هناك مجالات أخرى تتعلق ب

0: اختار موضوع توظيف تكنولوجيا المعلومات في حماية الأسس الموجودة في بريطانيا،
1: نعم
0: حتى في أعلى المجالات. هناك يعني أيضا تحذير من اللي هو الذكاء الاصطناعي الفائق السرعة، هذا أمر مهم يدعو إلى إبطاء هذا، ويدعو كذلك إلى يعني إنشاء يعني اتفاقية عالمية للحماية من الذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في الوقت ذاته في مجالات جديدة تتعدى حدود الكمبيوتر والحاسبات. لكن المهم طبعا في هذا اللقاء يلتقي، لأن التكنولوجيا أمر مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أندي برنام أيضا يعني عقدت عدة مؤتمرات في لندن، كان يعني بريطانيا تتصدر المشهد فيها في مجال تكنولوجيا المعلومات وخاصة استخدامات الذكاء الاصطناعي.
1: نعم دكتور فؤاد، يعني اليوم إلى أي مدى يمكن أن تغير هذه التقنيات، تقنيات الذكاء الاصطناعي هذا، شكل التعاون الدفاعي الذي سيكون ما بين لندن وواشنطن، خصوصا في المجالات التي تحدثنا عنها قبل قليل، مجالات الطائرات، المسيرات، أنظمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة البحرية أيضا، الأنظمة البحرية الذاتية.
0: هذه كلها أمور فرضتها الظروف الجديدة. التعاون الدفاعي موجود من قبل، ولكن إدخال موضوع الذكاء الاصطناعي بكافة أشكاله وكافة سرعاته وإدخالك نظام يعني ردع وحماية في الوقت ذاته. المهم في هذا الموضوع هو تبادل المعلومات، هذه المعلومات تتسم بالحساسية، الاتفاق يعني غير مفصل بالنسبة لنوعية المعلومات الحساسة أو الرقابة البشرية. هذه نقطة مهمة أيضا، لأنه لا يمكن ترك الذكاء الاصطناعي الذي تجاوز الحدود البشرية في الوقت الحالي. هم يريد أيضا أن تكون هناك رقابة بشرية على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بما لا يضر الأمن القومي، ولكن التعاون في هذا المجال مطلوب للغاية في ضوء المستجدات الحديثة، في ضوء الأسلحة الحديثة، استخدام المسيرات والتروبيد الذي أجرى تجربة عليه في سفن غير مأهولة. هذا
1: نعم.
0: تطور كبير، الإعلان أيضا يعني عن طائرات إعادة تزود بالوقود للمملكة العربية السعودية، تطور أيضا جيد في مجال التعاون الدفاعي بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية والخليج، وأيضا بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هم يريد أن يتجاوزوا موضوع الخلافات البسيطة المتعلقة بالنواحي السياسية للتركيز على هذه التكنولوجيا، لأن الخطاب الرئيسي لأندي برنام سيركز على موضوع استخدامات التكنولوجيا واستخدامات الذكاء الاصطناعي بقدر معقول وبقدر منطقي، مما يوفر الحماية في مجالات يعني لم تكن موجودة من قبل أو الدفاع عنها كان محدودا في أطر معينة. يريد أن يوسع هذه الاتفاقية، يريد التوصل إلى اتفاقية حتى عالمية للذكاء الاصطناعي.
1: هو جمع ربما ما بين يعني لندن والولايات المتحدة وكذلك الصين وروسيا، يعني تمتلك فعلا لندن هذا الهامش الدبلوماسي دكتور؟
0: حاليا مع بعض الدول، يعني ليس بالطبع ليس مع روسيا، روسيا تعادي وتناصر بريطانيا العداء، وروسيا مشكلة أيضا أنها تتدخل سبرانيا، يعني الحرب مع روسيا وبريطانيا تتجاوز في هذا المجال بالذات، وبالتالي هناك الخوف الأمريكي على بريطانيا من هذه التدخلات
1: صحيح.
0: السبرانية. أما بالنسبة للصين فربما الموقف يكون أفضل حالا، ومن هنا هذه الاتفاقية المشتركة، اتفاقية حتى بيسموها يعني UK-US، يعني UK-US معنى التعاون الأمريكي البريطاني في مجال الذكاء الاصطناعي. فبالتالي يعني ربما أن تشهد هذه الاتفاقية الكثير من الأمور عندما تتضح معالمها، لأن حتى الآن التفاصيل حضرتك غير متوفرة بحيث موضوع التمويل، موضوع المعلومات
1: صحيح.
0: الحساسة، مدى التعاون في هذه المجالات، يعني هناك أمور يجب أن تتضح في الأيام القادمة. ولكن التركيز حتى في الأمم المتحدة من جانب أمريكا ومن جانب بريطانيا ومن جانب الكثير من الدول هو موضوع الذكاء الاصطناعي، الذي يعني هناك خوف من التفوق الكبير أو السرعة الفائقة الفرط الصوتية كما يقولون.
1: شكرا جزيلا لك محلل الشؤون البريطانية والدولية من لندن الدكتور فؤاد عبد الرازق.

0: برنامج منتصف النهار، فقط ننوه لبعض الأخبار العاجلة التي ترد الآن. مسؤول إيراني لرويترز يقول الوفد في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأضاف كذلك المسؤول يمكن مناقشة تفاصيل إنهاء القتال مع أمريكا في نيويورك عبر وسطاء. إذن مستمعينا، مسؤول إيراني لرويترز يقول يمكن مناقشة تفاصيل إنهاء القتال مع أمريكا في نيويورك عبر وسطاء. كذلك أضاف الآن المسؤول الإيراني لرويترز نرحب بإحياء الدبلوماسية إذا اتخذت أمريكا خطوات ملموسة وجادة. إذن مسؤول إيراني لرويترز نرحب بإحياء الدبلوماسية إذا اتخذت أمريكا خطوات ملموسة وجادة، هذا ما ورد في الخبر العاجل الآن. مستمعينا، تكاملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، وللمزيد دائما زوروا العربية دوت نت. أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: في الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
4: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
1: إلى الرياضة
5: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
7: القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع للحوثي في البيضاء وتعز وباب المندب، والمنظمة الدولية للهجرة ترصد نزوحا نحو 130 ألف شخص. مجموعة السبع تدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية وتطالب إيران بوقف تسليحها. مسؤول إيراني يقول إن طهران اقترحت فتح هرمز خلال 7 أيام إذا خففت أمريكا ضغوطها. وسط تصعيد عسكري، هجمات روسية أوكرانية متبادلة تستهدف منشآت الطاقة بين البلدين.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. نبدأ نشرة من هذه الصور لاستهداف روسيا منشأة رئيسية للنفط والغاز في منطقة بولتافا الأوكرانية بصواريخ باليستية خلال ساعات الليل. بحسب شركة نفتوغاز الأوكرانية، تسبب الهجوم بأضرار جزيمة تجعل إعادة تأهيل المنشأة مستحيلة عمليا، فيما اندلع حريق، كما نشاهد حريق ضخم عقب هذه الضربات.

ونستكمل من اليمن، حيث شن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارة جوية مركزة استهدفت مقرا لميليشيا الحوثي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، فيما أحبطت القوات الحكومية في محافظة مأرب محاولة تسلل حوثي في وادي نخلاء بجبهة الكسارة بعد أن رصد الطيران المسير تحركات للعناصر المتسللة. هذا وشن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت تجمعات وسكنات للحوثيين في مديرية الجوبة جنوب مأرب. قبل ذلك استهدفت القوات المسلحة اليمنية مواقع للحوثيين وخطوط إمدادها في منطقة باب المندب ومحافظة البيضاء. كما شن الطيران الحربي اليمني

قبل ذلك أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية باستهداف قوات المقاومة الوطنية لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي وعتادها في الوازعية غربي تعز.

0: أفادت مصادر العربية بوجود مؤشرات على نقص الوقود والمشتقات النفطية في العاصمة اليمنية صنعاء. بحسب المصادر، بدأت ميليشيا الحوثي بتخصيص مخزونات الوقود في العاصمة لصالح عملياتها العسكرية، ما انعكس على الإمدادات المتاحة للسكان. إنسانيا، نزح نحو 130 ألف شخص في 7 محافظات يمنية بسبب تصاعد انعدام الأمن وفق المنظمة الدولية للهجرة، التي أشارت إلى أن العديد منهم اضطروا إلى النزوح مرات عدة. قال المدير الإقليمي للمنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البلبيسي إن عدد النازحين ارتفع بأكثر من 11 ألفا خلال 3 أيام، حيث استقبلت تعز بحسب قوله العدد الأكبر بواقع 73 ألفا و500 نازح وفقا لأحدث بيانات المنظمة الدولية. ومصادر تجارية تفيد لرويترز في هذه الأثناء بأن السعودية تعيد تشغيل خط أنابيب النفط الشرق غرب. إذن السعودية تعيد تشغيل خط أنابيب النفط الشرق غرب بحسب مصادر تجارية لوكالة رويترز. نواصل. وفي لقاء مع العربية، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فيلتشر أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن تتزايد بسرعة وسط مخاوف من ارتفاع مستويات الجوع.
1: Humanitarian needs are rising rapidly, and actually very high up on my list of asks, demands for the Security Council and for the General Assembly during this UNGA is that we get the access we need to those areas where the needs are greatest, where we really do fear the hunger levels are going up really, really quickly at the moment.
2: طلعنا على الوضع بشكل عام، دخلنا الخيام، شفنا النازحين، شفنا عدد الأسر، شفنا عدد الأطفال اللي موجودين داخل الخيام. طبعا الأسر فعلا تعاني وضع إنساني، يعني ما نقولش كارثي، لأن السلطة المحلية تم التدخل بقدر الاستطاعة في ترتيب وضعية الأسر النازحة. الاحتياج كبير، والدعم يفترض أن يكون من جميع المنظمات الإنسانية الداعمة. نحتاج إلى أدوية، نحتاج إلى غذاء، نحتاج إلى مساحات آمنة للأطفال، نحتاج إلى كادر كبير من الأطباء، نحتاج إضاءة، نحتاج إلى مياه. الأسر طبعا تعاني، نحتاج إلى ملابس، تعاني بشكل كبير. نتمنى، والوضع وصل بالآلاف.
3: جينا هنا لتأدية الواجب الإنساني، معنا قسم التحصين وقسم تغذية وقسم صحة إنجابية وطبيبة وممرض، وهنا جينا لاستقبال النازحين من مخيم الفردوس من المخا وباب المندب. وهنا المكان يحتاج جهد كبير من طاقم صحي ودعم مستمر، وفي حالات كثير استقبلناها سوء تغذية، في حالة حولناها للتي اف سي مجمع الزحف الأحمر، وعندنا كان ولادة ونستدعى، نحتاج

0: الطرف يكون متواصلين أم تواجد.
1: قالت مجموعة السبع في بيان إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مسبوق لاستقلال وأمن المنطقة والطاقة، معربة عن استكارها بأشد العبارات للضربات الحوثية ضد السعودية والتي وصفتها بغير المقبولة. دعت مجموعة السبع في بيانها الحوثيين إلى وقف جميع الأعمال العسكرية والهجمات ضد السفن المدنية. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. وفي التحركات الأوروبية لمواجهة التهديدات الحوثية لحركة الملاحة، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أي عملية بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى مزيد من القدرات البحرية والجوية، مشيرة إلى أن الحاجة الفعلية قد تتجاوز 10 سفن حربية لتأمين المنطقة بفعالية في ظل الوضع الأمني غير المستقر. قبل ذلك أعلنت كالاس عن رفع مستوى التأهب لمهمة أسبيدس نتيجة هجمات ميليشيا الحوثي. جاءت هذه التصريحات مكملة للخطوات الأوروبية الأخيرة لحماية الملاحة الدولية. تنطلق اليوم أعمال الشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 بنيويورك تحت الشعار استعادة الثقة وإدارة التحول. تبحث هذه الدورة أزمات متعددة منها سبل إقرار السلام في الشرق الأوسط وأمن الممرات البحرية والتنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي الناشئ، حيث من المقرر أن يلقي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة بلاده. عرضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام مقابل اتخاذ الولايات المتحدة خطوات أولية لتخفيف الضغط العسكري وفقا لمسؤول إيراني. قال المسؤول لوكالة كيودو اليابانية إن المقترح نقل إلى واشنطن عبر وسطاء ويتضمن استئناف المحادثات بهدف التوصل إلى نهاية دائمة للحرب. استبعد المسؤول عقد لقاء بين الرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أكد أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا شريطة إظهار واشنطن الجدية والالتزام في المسار الدبلوماسي. وقبيل مغادرته إلى نيويورك، تعهد الرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان بالدفاع عن موقف بلاده أمام الأمم المتحدة. قال بيسشكيان إن إيران تأثرت كثيرا بالعقوبات وتواجه حاليا حصارا قويا مع إغلاق الطرق الجوية والبرية، لكنه اعتبر أن هذه الإجراءات لن تجبر إيران على الاستسلام على حد تعبيره. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي كان وصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق ما أظهرته مقاطع فيديو نشرت على صفحته على التليجرام. قبل ذلك ذكرت الخارجية الأمريكية أنه سيتم السماح لوفد إيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيخضع الوفد الذي سيكون وفدا أصغر حجما من وفد العام الماضي لقيود سفر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته كشف عن اجتماعات سيعقدها بشأن إيران، مؤكدا أن طهران لن تحصل مجددا على أسلحة نووية.
2: If you look at CNN, it's fake news. If you look at MS Now, I don't even know what MS Now is. I guess it's the MSNBC, what it used to be, or MSDNC, as some people call it. That's Democrat National Committee. But it's just biased news. And I think that these outlets have an obligation to be fair. And if they're fake news, I really think I have an obligation not to allow them into another very special house. This is a special house, Gracie Mansion. Well, the White House is the most special of all houses, I have to say. And I don't even think the mayor would argue with that.
1: هذا وجدد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس التأكيد أن إدارة ترامب تسعى لضمان ألا تمتلك إيران أي موارد أو بنية تحتية تسمح بإعادة بناء برنامجها النووي. أشار في تصريحات لنيوز ماكس إلى أن إيران لن تستطيع صنع سلاح نووي في المدى القريب بعد ضربات الأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية، مضيفا أن هدف الرئيس ترامب هو منع طهران من إعادة بناء برنامجها خلال السنوات المقبلة. حمل فانس إيران مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن إيران تستهدف السفن التجارية وتهدد الملاحة، وأن إدارة ترامب تبذل ما بوسعها للتصدي لذلك.
3: So we destroyed their nuclear facilities, 3 nuclear facilities in particular.

0: with an amazing tactical strike, but also it's about ensuring that they're not able to rebuild the program. That there really is a two-step process here. Could Iran build a nuclear weapon tomorrow if they tried to? No. Could Iran build a nuclear weapon in 6 months or a year if they tried to? No. But what the President of the United States is trying to ensure is they don't have the resources and they don't have the infrastructure to rebuild it. So 2 years from now, 3 years from now, 10 years from now, they continue to not be able to build a nuclear weapon. Of course, a big part of what's going on right now is the Iranians have responded to that destruction of their nuclear program by terrorizing international shipping. So I think a lot of Americans are saying, well, why are gas prices so high? It's because the Iranians continue to fire missiles and drones at commercial shipping. We're, of course, doing everything that we can to ensure that oil and gas continues to flow. But this is fundamentally about the Iranians. If the Iranians want to terrorize international shipping, we, of course, are going to do everything that we can to push back against that, but let's put the responsibility where it actually exists. This is because the Iranians are terrorizing international shipping. That's why fuel prices are higher.
1: أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن مباحثاته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك كانت إيجابية وبناءة. أشار ماكرون إلى أنه تناول مع ترامب الوضع في البحر الأحمر وضرورة تأمين عبور ناقلات النفط. كما أكد ماكرون أن المباحثات تناولت سبل إعادة فتح مضيق هرمز إلى جانب تطورات الحرب في أوكرانيا والعلاقات مع روسيا.
2: أجرينا مباحثات جيدة أتاحت لنا في الوقت نفسه التطرق إلى الأزمة في الشرق الأوسط، وتتمثل إرادتنا في العمل على إعادة فتح مضيق هرمز بما يسمح باستئناف حركة الملاحة عبره، وقد طرحت عدة حلول. إنها حلول دبلوماسية سنعمل عليها خلال الساعات المقبلة، من شأنها أن تسمح حتى من دون التوصل إلى اتفاق شامل بإيجاد السبل والوسائل لمرور عدد أكبر من سفن الحاويات وناقلات النفط.
1: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن إسرائيل مستعدة لضرب إيران للمرة الثالثة حتى إسقاط النظام إذا اقتضت الضرورة. قال كاتس إن الجيش الإسرائيلي ضرب إيران استباقيا مرتين ومستعد لفعلها مرة ثالثة. أضاف كاتس أن الجيش متمركز في مناطق أمنية داخل لبنان وسوريا وغزة ولن يتحرك من مواقعه. شدد أيضا على عدم الانسحاب من الخط الأصفر في غزة طالما بقيت حماس ولم يتم تجريد القطاع من السلاح والأنفاق. عارضت الصين العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية ووصفتها بأنها غير قانونية. أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية معارضة بكين العقوبات الأحادية التي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اتفقا على أهمية تفكيك الميليشيات الإرهابية في العراق ومنع شنها هجمات انطلاقا من أراضيه وممارسة بغداد سيادتها بصورة كاملة. أضافت الوزارة في بيان أن روبيو والزيدي بحثا خلال اجتماعهما مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق. كان زيدي التقى روبيو في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. أكد زيدي خلال اللقاء حرص الحكومة على تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة خصوصا في المجال الاقتصادي وتوسيع التعاون والمصالح المشتركة. كما شدد زيدي على عزم حكومته استكمال الاستحقاقات السيادية والمضي بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفق الدستور والقانون. كانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن الزيدي قوله إن الفصائل ستبدأ تسليم أسلحتها وبأن العملية تنتهي في يونيو 2027 لإخضاع مجموعة كبيرة من المسلحين في البلاد لسيطرة الدولة. بحسب ما نقلته الصحيفة خطة نزع السلاح ستكون محورية في كيفية إدارة العراق للتوازن الدقيق في البلاد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مسؤول عسكري سوداني يؤكد للعربية تقدم الجيش 150 كيلومترا شمال كردفان خلال يوم واحد فقط.

0: الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: أهلا بكم من جديد. عقد وزراء خارجية مجموعة الثمان التي تضم السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا اجتماعا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث القضايا الإقليمية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب خطة السلام والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. شنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت وادي بلدة سبقين، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال مجد الزون والأودية المجاورة. ذكرت الوكالة اللبنانية أن قوات إسرائيلية نفذت كذلك تفجيرات في بلدة المنصور بالتزامن مع تحرك لجرافات وآليات عسكرية داخل البلدة. وفي سوريا توغلت قوات إسرائيلية من جديد في ريف القنيطرة. ذكرت تقارير سورية أن دورية إسرائيلية توغلت في الحي الغربي بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة في بلدة الرفيد بريف القنيطرة، وفتشت عددا من المنازل، وقصفت قوات إسرائيلية بقذائف المدفعية أطراف قرية معرية بريف درعا الغربي. نواصل من السودان، حيث دعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى تسوية سودانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار وحصر السلاح في جيش وطني واحد وإطلاق حوار سياسي يفضي إلى دستور وانتخابات. شدد البرهان في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي على رفض منح قوات الدعم السريع وضعا مساويا للدولة في أي عمليات سياسية، مؤكدا أن تكون عملية السلام بقيادة سودانية مع اقتصار الدور الدولي على المراقبة والمساعدة. وفي التطورات الميدانية في السودان، أعلن الناطق باسم قوات العمل الخاص بغرب كردفان محمد ديدان أن القوات المسلحة السودانية أصبحت على بعد أمطار قليلة من مدينة سودري بولاية شمال كردفان. أوضح للعربية أن الجيش حقق اختراقا ميدانيا كبيرا باسترداد أكثر من 17 منطقة والتقدم لأكثر من 150 كيلومترا خلال يوم واحد فقط، مشيرا إلى أن الجيش يمتلك القدرة الحالية على ضرب أي معقل لقوات الدعم السريع والدخول إلى أي منطقة في كامل إقليم كردفان.
4: جيش استطاع استرداد أكثر من 17 منطقة في يوم واحد، وده رغم بالمناسبة رغم كبير جدا في إدارة المعركة، إنك تقطع أكثر من 150 كيلومتر في يوم واحد، تزيل في أكثر من 17 ارتكاز وموقع وحصن منيع تحصن فيه القوة دي بسلاح المتقدم والمسيرات الاستراتيجية والانتحارية وبمنظومات التشويش والحرب الإلكترونية المتطورة. الكلام ده أنا بالنسبة لي انقلاب كامل في موازين المعركة.
3: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، نذكر باستهداف روسيا إذن لمنشأة رئيسية للنفط والغاز في منطقة بولتافا الأوكرانية بصواريخ باليستية خلال ساعات الليل. بحسب شركة نفط وغاز الأوكرانية، تسبب هذا الهجوم بأضرار جسيمة تجعل إعادة تأهيل المنشأة مستحيلة عمليا، فيما اندلع حريق ضخم فيها عقب هذه الضربات.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف مواقع في مقاطعات كييف ودنيبرو وأوديسا. أشارت في بيان لها أن الضربات طالت شركات أوكرانية لصناعات البتروكيماويات والمعادن والوقود والطاقة. أضافت أن الدفاعات الجوية أسقطت ودمرت خلال الليل 290 مسيرة أوكرانية في 14 مقاطعة وشبه جزيرة القرم. من جهته استهدف الجيش الأوكراني مصفاة كوبيشيف نفطية في مقاطعة سمارة الروسية بهجوم بطائرات مسيرة وفق ما أعلنته القوات الأوكرانية. بحسب بيانات أوردتها وكالة رويترز، تبلغ طاقة هذه المصفاة نحو 73 ألف برميل يوميا، تقع على بعد نحو 765 كيلومترا من الحدود الأوكرانية. توفر إمدادات لمناطق جنوب غرب روسيا، وكانت قد تعرضت لهجوم قبل 3 أشهر أدى إلى توقف وحدات لتكرير النفط فيها. أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي لدى وصوله نيويورك أن هناك اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع، إضافة إلى مقترحات أمنية ملموسة وتدابير لتهدئة التوتر من شأنها المضي نحو إنهاء الحرب. حذر مسؤولون أوروبيون من أن موسكو قد تخطط لاتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد حلف الناتو، إذ كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن مسؤولين استخباراتيين أوروبيين حذروا من احتمال إقدام روسيا على اختبار جاهزية حلف شمال الأطلسي خلال الأشهر المقبلة. نقلت صحيفة عن رئيس جهاز الأمن التشيكي ميخائيل كولديكا قوله إن التحركات المحتملة قد تشمل توغلا محدودا في أراضي الحلف أو استفزازات بعمليات زائفة، مشيرا إلى أن هذا السيناريو قد يحدث خلال أشهر. وفي ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع للحوثي في البيضاء وتعز وباب المندب، والمنظمة الدولية للهجرة ترصد نزوح نحو 130 ألف شخص. مجموعة السبعة تدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية وتطالب إيران بوقف تسليحها. مسؤول إيراني يقول إن طهران اقترحت فتح هرمز خلال 7 أيام إذا خففت أمريكا ضغوطها. وسط تصعيد عسكري، هجمات روسية أوكرانية متبادلة تستهدف منشآت الطاقة في البلدين. ختام النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط

0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
1: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
2: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
2: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
4: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
5: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

أهلا بكم مشاهدينا إلى غداء عمل من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. السعودية تستعد لاستئناف صادرات النفط من ميناء ينبع لاحقا اليوم بحسب رويترز. برنت يتداول دون $100 بعد تقرير حول عرض إيران لفتح هرمز خلال 7 أيام. الرئيس التنفيذي لتوريد ضيف البرنامج للحديث عن إطلاق PIF للشركة. وصندوق النقد يرى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات التوترات الجيوسياسية. مشاهدينا إذن أهلا بكم، ونبدأ البرنامج بإلقاء نظرة على ما يدور في الأسواق، أسواق الخليج وأيضا أسواق النفط. القصة المهمة اليوم بأسعار النفط التي كانت بدأت الجلسة على ارتفاع تعود لتسجل فعلا تراجعات، لنلقي نظرة على الأسعار تراجعات. نتحدث عن خسائر قوية، وهذا الأمر يعود لسببين اللي ذكرناهم في النشرة في العناوين. الأمر الأول أنه وكالة يابانية تتحدث بأنه هناك مفاوضات مع إيران يبدو لفتح المضيق خلال 7 أيام. مقابل ذلك يتم رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى عم نتحدث، وكالة رويترز تقول بأنه ممكن اليوم السعودية سوف تستأنف تصدير النفط من ميناء ينبع على البحر الأحمر. بالطبع كنا رأينا عرقلة في تصدير النفط من هناك بسبب الهجمات على خط أنابيب شرق غرب قبل أيام. ها هي الأسعار. خام نايمكس اليوم يصل إلى مستويات $93، وبرنت $98، متراجع بأكثر من 2%. وهذه التراجعات تأتي لرابع جلسة أو خامس جلسة على التوالي نراها في أسواق النفط. من ناحية أخرى لنلقي نظرة على الأسواق الخليجية. ها هي الأسواق الخليجية هنا. هذه مؤشر الكويت الأول عم بيسجل بعض التراجع بنصف نقطة مئوية. الكويت الرئيسي 3.5% من التراجع، لأنه في شركات عم بتسجل تراجعات قوية في السوق. من ناحية أخرى سوق الأسهم، الشركات الأصغر فيها تراجعات قوية. من ناحية أخرى

مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع اليوم بضغط أساسي من سهم الراجحي، لأنه سهم الراجحي اليوم يتم تداوله بدون أحقية التوزيعات. وعلى فكرة تراجعات السوق اليوم تأتي لسادس جلسة على التوالي في سوق الأسهم السعودية. دبي وأبوظبي على شيء من الارتفاع مقابل تراجعات لقطر بنصف نقطة مئوية. على كل، لنقم الآن بجولة على بعض الأخبار المهمة التي نتابعها اليوم، ودعونا نبدأ من حركة الملاحة، حيث نقلت وكالة رويترز عن مصادر تجارية بأن السعودية ستقوم باستئناف تصدير النفط عبر ميناء ينبع في وقت لاحق اليوم. يأتي ذلك بعد تقرير سابق اليوم ذكرت فيه وكالة بلومبرغ أن أرامكو السعودية أبلغت بشكل غير رسمي عدد من شركات التكرير الآسيوية بأنها قد تتمكن قريبا من استئناف تحميل النفط من ميناء ينبع على البحر الأحمر. دخلت الرياض للمرة الأولى قائمة أفضل 50 مدينة عالميا في مؤشر أكسفورد إيكونومكس للمدن للعام 2026، مدفوعة بالأداء القوي في رأس المال البشري والاقتصاد. وأصبحت الرياض واحدة من مدينتين فقط في الشرق الأوسط ضمن هذه القائمة. جمعت قطر 3 مليارات دولار من أول إصدار عام لسندات دولية منذ نوفمبر الماضي. وبحسب بلومبرغ بلغت طلبات المستثمرين 6 مليارات و800 مليون دولار. وبعت قطر سندات لأجل 5 سنوات بعلاوة 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، فيما بلغ الفارق على السندات لأجل 10 سنوات 65 نقطة أساس. وكان التسعير النهائي أقل ب 30 نقطة أساس من مستويات التسعير الأولية. أظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري لديه قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوما بالاستجابة السريعة على صعيد السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف. وأشار الصندوق إلى تعافي الأسواق المالية وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب.

مشاهدينا لنلقي نظرة مفصلة بعض الشيء على مؤشر سوق الأسهم السعودية. مؤشر السوق متراجع إذن ب 0.1% كما تلاحظون. نظرة على الأسهم الأكثر تداولا في السوق، من ضمن الراجحي 2% لأنه اكس ديفيدند بيترو رابغ. هذه التراجعات تأتي لرابع جلسة على التوالي. أرامكو ميل إلى التراجع. الخدمات الأرضية ملفت ما يدور اليوم على السهم، 10% ارتفاعات نراها على السهم، ولكن الأخبار هي متعلقة بالتوزيعات. تعطي أعلنت عن توزيعات للنصف الثاني من العام الماضي مماثلة لتوزيعات النصف الأول، وبالتالي لا مفاجأة هناك. ولكن لا ننسى السهم كان عليه ضغط قوي مؤخرا، يعني بآخر 11 جلسة هو متراجع بعشرة من أصل 11 جلسة، والتراجعات كانت مدفوعة بشكل أساسي بخسارة الشركة لعقدها مع طيران ناس. نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق الآن، من ضمنها بالطبع الخدمات الأرضية، تكوين، لومي. أما الأكثر تراجعا بيترو رابغ، كابلات الرياض، ونسيج. نبقى في السعودية، حيث أطلق صندوق الاستثمارات العامة مؤخرا شركة توريد للحلول التمويلية، وهي منصة رقمية مبتكرة متخصصة بتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية. حصلت توريد على تصريح من البنك المركزي السعودي ساما للبدء في اختبار عملياتها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية. وقد باشرت توريد الأنشطة ووقعت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك المحلية والشركات، وعلى رأسها بنك الخليج الدولي السعودي والبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة روشن ونسمة وشركائه. للمزيد مشاهدينا، معي مباشرة من الرياض فيصل اليوسف، الرئيس التنفيذي لشركة توريد. أستاذ فيصل، شكرا جزيلا لوجودك معنا. مثل ما فهمنا، توريد هي منصة رقمية تربط الموردين بالشركات وأيضا بالبنوك، وبالتالي هل لك أن توضح لنا الصورة كيف تعمل الشركة تحديداً؟

0: بالتأكيد، أمسي عليك أخت لارا ولا المشاهدين الكرام. طبعا خليني أجاوب على هالسؤال يمكن بثلاث نقاط رئيسية. أول شيء، يمكن تأسس التوريد بمبادرة من صندوق الاستثمارات العامة، وكان الهدف الرئيسي هو المساهمة في تعزيز الاقتصاد السعودي عن طريق منتجات تمويل سلاسل الإمداد في المملكة، واللي بطبيعة الحال تعالج أحد أهم التحديات اللي تواجه الشركات اليوم والموردين، اللي هي كفاءة إدارة رأس المال العامل والسيولة. النقطة الثانية يمكن والرئيسية، ما هي توريد؟ توريد هي منصة رقمية زي ما شفنا في إعلان الصندوق، تربط الشركات وموردينهم والجهات التمويلية في منصة رقمية متكاملة لتسهيل عملية تمويل سلاسل الإمداد. طبعا هي تتيح للموردين الحصول على مستحقاتهم بشكل أبكر عن طريق الموردين، واللي تتيح للشركات تحسين إدارة تدفقاتها النقدية اللي هي الكاش فلو، والاستفادة بشكل أكثر كفاءة من شروط السداد ودورة السداد مع موردينها. ودي بس ألقي بشكل سريع رؤية ونظرة على إيش اللي صار خلال يمكن ال3 سنوات أو السنتين ونص الماضية قبل إعلان الصندوق السيادي لهذه الشركة. طبعا تم التصريح لتوريد من قبل البنك المركزي السعودي سامة في الربع الثالث من عام 2025. فخلال السنة الماضية كنا نعمل بقرب وبإشراف وتمكين البنك المركزي السعودي لإجراء التجربة والاختبار في البيئة التجريبية التشريعية. ويمكن كما رأيتم في الشهر السابق، يمكن في نهاية شهر أغسطس، نشرت سامة قواعد تمويل سلاسل الإمداد لاستطلاع مليات العموم. وهذا اللي يوضح طبعا الخطوات الفعالة والحرص من البنك المركزي على تمكين نماذج الأعمال المبتكرة سواء للتوريد أو غيرها من الشركات، واللي الهدف الرئيسي منها تمكين
1: نعم
0: وصول الخدمات المالية.
1: أستاذ فيصل، بس لنعطي مثال تتضح الصورة. اليوم أنا شركة عندي مورد، اشتريت من المورد مثلا بمليون ريال، لن أدفع للمورد خلال فترة معينة، وبالتالي أنتم هنا تدخل الشركة ويتم البنك هنا يشتري هذه الفاتورة ويدفع للمورد بخصم.
0: صحيح، عند إصدار الفاتورة من المورد للمشتري وتوصيل السلع أو الخدمة للمشتري بشكل كامل والموافقة على الفاتورة، الفاتورة هنا توريد تنقلها أو تنشرها ما بين الممولين الموجودين في المنصة لتمويل المورد بخصم. هذا اللي
1: أد
0: يكون
1: أد
0: فيحصل
1: ما حجم
0: على الخدمة
1: الخصم؟
0: بشكل أكبر. حجم الخصم طبعا يختلف من مشتري لمشتري، وهذه يمكن ميزة المنتج اللي اليوم أطلقناه، واللي هو المنتج الرئيسي للتوريد في الفترة الحالية، اللي هو التخصيم العكسي أو الريفيرس فاكتورينج. فنسبة الخصم تعتمد على الملاءة المالية والائتمانية للمشتري، فبالتالي في حال أن المشتري ملاءته المالية تقدر عند الجهات التمويلية، خلينا نقول بتكلفة المال أو الكوست اوف فند بلس 2% أو 2%، فيحصل المورد على نسبة خصم توازي الملاءة المالية والائتمانية للمشتري.
1: وعادة كم كان متوسط فترة انتظار الموردين لتحصيل أموالهم؟
0: طبعا يمكن هذه يمكن الفائده الاقتصاديه الاهم، تختلف القطاعات من قطاع الى قطاع ومن مورد الى مورد، بحكم اهميته الاستراتيجي للمشتري، بحكم حجمه، بحكم اهميه السبلايز او التوريدات اللي يقدمها، ولكن هي تتراوح ما بين خلينا نقول 30 60 يوم الى 120 180 يوم.
1: وبالتالي يعني الآثار الاقتصادية الإيجابية هي يعني ترفع السيولة بشكل كبير للموردين.
0: تماما، يعني الحصول على رأس مال عامل للموردين بحيث يقدرون يسددون من خلالها رواتب عاملينهم، مستحقات المالية اللي عليهم خلال الفترة، وكذلك توفير والنمو في أعمالهم الرئيسية.
1: وهذا يدعم سلسلة التوريد المحلية، لأنه هذا من يعني الخطط للدولة ولصندوق الاستثمارات العامة.
0: بالتأكيد، يعني اللي يسمونه

0: سبلاي تشين ريزيلينس او رفع اعتماديه سلاسل الامداد احد اهم مستهدفات الشركه عن طريق منتجات تمويل سلاسل الامداد.
1: سيد فيصل، من سوف يدخل؟ يعني ذكرت شركات مثل روشن، مثل نسمه، وهذه شركات تابعه ضمن البي اي اف، يعني من ضمن البورتفوليو التابع لصندوق الاستثمارات العامه. هل فقط هذه المنصه سوف تكون لشركات الصندوق مع الموردين، ام كل الشركات سوف تدخل عليها؟
0: سؤال مهم. اليوم احنا في فتره تجربه مع البنك المركزي السعودي في البيئة التجريبية التشريعية، وخلال هالفترة يمكن في تمكين وإشراف واضح من البنك المركزي السعودي اللي نقدره، واللي يقدم أصلا تمكين وحرص على القطاع المالي بشكل عام. فاليوم بدأنا مع شركتين كما هو واضح في الإعلان، وإن شاء الله راح نتوسع في الأيام القادمة.
1: بس هي راح تكون مفتوحة لشركات حتى خارج محفظة الصندوق.
0: صحيح صحيح، السوق بشكل كامل سواء لتوريد أو الشركات الأخرى في البيئة التجريبية التشريعية.
1: ماذا عن البنوك؟
0: البنوك طبعا بحكم نموذج عمل شركة توريد، توريد ما تمول من رأس مالها الخاص، فنعمل مع البنوك والجهات التمويلية الأخرى اللي هي الشركات المالية والمؤسسات المالية غير البنكية لتلعب دور الممول في المنصة. فكما هو واضح في الإعلان، يمكن أعلننا عن 3 بنوك موجودة في المنصة حاليا، ونعمل تقريبا الآن مع جميع البنوك المحلية وبعض البنوك العالمية اللي لها تواجد في المملكة العربية السعودية لتكون جزء من المنصة.
1: عندكم يعني تقدير مثلا لحجم المعاملات اللي ممكن أن نراها بعد سنة من الإطلاق، أو ما المستهدف مثلا؟
0: والله يمكن السؤال الأهم أخت لارا أنه حجم السوق كبير، يعني في كمية مشتريات بشكل كبير. شفنا المشاريع الكبيرة خلال ال10 سنوات الماضية، وجود منتجات تمويل سلاسل الإمداد بإذن الله راح تساعد الموردين في أداء أعمالهم بشكل أفضل، راح تساعد الشركات في إدارة السيولة بشكل أفضل، وراح توفر للبنوك والجهات التمويلية الأخرى من actually أنهم يقدرون يمولون في فرص قصيرة ومتوسطة الأجل في within الريسك ابيتايت أو المخاطر اللي هم يقدرون يتحملونها. السوق كبير جدا، نعتقد أن السوق بيوصل لمداها الأكبر خلال سنوات، لأنه السوق في بداياته، فتحتاج برامج تمويل سلاسل الإمداد لعدد من السنوات بحيث أنها توصل البوتنشل أو أعلى الأرقام المتوقع حدوثها.
1: شكرا لك فيصل يوسف، رئيس تنفيذي شركة توريد، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، الله يسلمكم، شكرا.
1: جمعت قطر 3 مليارات دولار من أول إصدار عام لسندات دولية منذ نوفمبر الماضي، في وقت واجه فيه ضغوط مالية واقتصادية بسبب تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبحسب بلومبرغ، بلغت طلبات المستثمرين 6 مليارات و800 مليون دولار، وبعت قطر سندات لأجل 5 سنوات بعلاوة 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، فيما بلغ الفارق على السندات لأجل 10 سنوات 65 نقطة أساس، وكان التسعير النهائي أقل ب 30 نقطة أساس من مستويات التسعير الأولية. وكانت قطر قد جمعت في أبريل الماضي 3 مليارات دولار من سوق الطرح الخاص. الأسواق الخليجية تذكير بهذه الأرقام، إذن أداء قوي لأسواق الإمارات اليوم كما تلاحظون، دبي وأبو ظبي على ارتفاع، بقية الأسواق ضعيفة نسبيا، قطر 0.5 نقطة مئوية، السعودية 0.2% بضغط أساسي من سهم الراجحي، لأنه اليوم يتم تداول السهم بدون أحقية التوزيعات. بالكويت عندنا ضعف على مؤشر الكويت الأول، ولكن التراجعات الأكبر هي من نصيب الكويت الرئيسي، لأنه في بعض الشركات فيها خسائر قوية في جلسة اليوم. من ضمن سهم غالف انفستمنت هاوس بيت للاستثمار الخليجي.

تراجع اليوم ب 43%. ما بعرف إذا في أي أخبار عم بتبرر هذه التراجعات التي نراها على السهم. على كل بقية الأسواق أيضا اليوم، البحرين، مسقط، إذن ها هي أو هذه السوق المصرية كلها تسجل ارتفاعات. فاصل قصير نتابع من بعده في غداء عمل. القيمة السوقية لـ AMD تتجاوز تريليون دولار.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: أهلا بكم من جديد. في قطاع التكنولوجيا تجاوزت القيمة السوقية لشركة AMD لصناعة الرقائق تريليون دولار بدعم من زيادة الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وبذلك تصبح AMD رابع شركة أمريكية لتصنيع الرقائق تتجاوز قيمتها تريليون دولار بعد انفيديا وبرودكوم ومايكرون. وتأتي الارتفاعات بعد أن وصل وكيل الذكاء الاصطناعي ميوز التابع لشركة ميتا إلى المركز الأول بين التطبيقات المجانية في متجر أبل. ووفقا لبلومبرغ فإن ميتا تعتبر ثاني أكبر عميل لشركة AMD حيث تمثل 5.5% من إيراداتها. هذه العقود الآجلة للأسواق الأمريكية فيها هدوء اليوم بعد الارتفاعات القوية التي سجلت في جلسة يوم أمس. وأوروبا تعود لتسجل ارتفاعات، داكس 0.5 نقطة مئوية والكاكاراونت أيضا على مكاسب. للمزيد مشاهدينا معي من لندن كارينا كامل مراسلة العربية. أهلا بك كارينا. كارينا، تحولت الصورة تماما في أوروبا، من يقود وهل الأمر يعود إلى التراجعات القوية التي نراها على أسعار النفط؟
1: إلى حد كبير، وهناك أمال كبيرة لارا أنه ربما يعني هذه الأيام وكل الاجتماعات المنعقدة على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة من الممكن أن تؤدي إلى انفراجة على مستوى الأوضاع الجيوسياسية، وهذا يؤثر بوضوح على نفسية المستثمرين وأيضا أسعار النفط. أولا لدينا اجتماعات في غاية الأهمية لدونالد ترامب، هو سيلقي خطاب، سيجتمع لقاء ثلاثي مع أطراف جرينلاند المعنية بالدنمارك، قادة العديد من الدول العربية والخليجية، زيلنسكي، أندي بيرنم، الرئيس الصيني بعد أيام قليلة. وهناك أسئلة موجهة إلى الإدارة الأمريكية، هل يمكن أن نرى اللقاء بين الرئيس الإيراني المتواجد في نيويورك ودونالد ترامب؟ كل هذه التقارير عن اللقاءات وجدول دونالد ترامب يعني مليء تقريبا كل ساعة بعد ساعة فيها اجتماعات مع قادة مختلفين. الأمل لارا أنه ربما سيكون هناك تحسن على صعيد الأوضاع الجيوسياسية، خاصة نحن نتحدث قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، ويوم أمس كان هناك مسح جديد لرويترز دل على تراجع شعبية دونالد ترامب إلى قاع جديد متدني. فهناك قد نقول يعني موتيفيشن ربما لدونالد ترامب أن يحسن من حدوده وحدود الحزب الجمهوري.

بشكل خاص من خلال محاولة تحقيق تقدم على صعيد الملف الجيوسياسي وتحديدا تكلفة الوقود بالنسبة للمستهلك الأمريكي وطبعا باقي العالم كذلك. فهذا أمر داعم بوضوح أسهم التكنولوجيا أيضا نتابعها اليوم بعد المكاسب القوية التي شهدناها على شركات الرقائق

0: الاصطناعي هذا من الممكن أن يساعد على، يعني لن يكون هناك أي تأخير قد نقول في التطوير، فاستمرار في التطور، استمرار في الإنفاق، ولكن بأداة تحمي ربما المستهلك وتحمي من المخاطر التي يخشاها البعض من هذه التكنولوجيا.
1: يعني تراجعت أسعار النفط أخبار إيجابية حتى لأوروبا التي تعاني أيضا من أزمة الطاقة، ما آخر ما نسمعه من المسؤولين الأوروبيين حول أثر ذلك على مستويات التضخم وبأقل من دقيقة كارينا؟
0: سمعنا فعليا من مسؤول أوروبي في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين الذي يقول في مقابلة مع صحيفة سويسرية أنه أسعار الطاقة المرتفعة أثرت ليس فقط على النفط وبنزين السيارات ولكن على الغاز كذلك، وأنه هذا يؤثر على التضخم، يعني بمعنى أنه التضخم من الممكن أن يظل أعلى لفترة أطول، وهذه السكند راوند إيفكت لا تزال موجودة. وطبعا هذا لا رأي يعطي حق أنه الإي سي بي ماضي قدما لتجديد السياسة النقدية مجددا.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. مشاهدينا تذكير بأسعار النفط قبل أن نختم، لأنه خسائر مستمرة للأسعار وهذه التراجعات تأتي لرابع أو خامس جلسة على التوالي. برنت 2.8% من التراجع لسببين كما تحدثنا، ترقب لإعادة تصدير النفط من ميناء ينبع على البحر الأحمر ومساعي حديث عن موافقة إيران على إعادة فتح المضيق خلال 7 أيام. نهاية غداء عمل، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. Yeah.

0: تهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

مصادر تجارية تقول إن السعودية أعادت تشغيل خط أنابيب النفط شرق غرب وتستعد لاستئناف صادرات النفط الخام من ميناء ينبع في وقت لاحق. تراجع أسعار النفط تتأرجح أسعار النفط تتراجع وهذه الأخبار إلى جانب تصريحات من الوفد الإيراني في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع واشنطن. أسهم الذكاء الاصطناعي إذن تدعم المستويات القياسية في وول ستريت أمس.

أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مايا جريديني. عادت أسعار النفط للتراجع بعد ارتفاع صباح اليوم بعد أن نقلت رويترز عن مصادر تجارية قولها إن السعودية أعادت تشغيل خط أنابيب النفط شرق غرب وتستعد لاستئناف صادرات النفط الخام من ميناء ينبع في وقت لاحق اليوم. وكان الخط ينقل نحو 4 ملايين برميل يومياً إلى ينبع قبل إيقافه احترازياً، فيما زادت السعودية أيضا من صادراتها إلى آسيا عبر رأس تنورة. كذلك ساهمت في التراجع تصريحات مسؤول إيراني كبير لرويترز بأن الوفد الإيراني في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع واشنطن.

طبعا الآن أغلقت الأسواق الإماراتية والصورة إيجابية مع نهاية الجلسة، مكاسب لمؤشر دبي ب 16%، وفي أبوظبي مكاسب ب 1.2%. بالإجمال اليوم كنا شهدنا ارتفاع على الأسهم القيادية، فلنحدث الحركة من حيث الأكثر تداولا بدءا من دبي. أعمار العقارية تعود تسجل ارتفاعات ب 17% في جلسة اليوم، كذلك دعم واضح من الإمارات. دبي الوطني ب 1.25%. اتحاد انرجي على استقرار طلبات استقرار دريك أسكال، مكاسب قوية ب 4%. إذن بعد الأمال بتوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن إيران والتصريحات الأخيرة التي كنا سمعناها، هناك بعض الهدوء في الأسواق، عودة لنشهد انتعاش أيضا على القطاع العقاري في دبي. الأكثر ارتفاعا في دبي أمان مزايا القابضة الوطنية الدولية المشرق ودريك أند سكال، أما الأكثر تراجعا في دبي الوطنية للتأمينات العامة الإثمار القابضة باركن أملاك للتمويل وسبينيز. ماذا عن أبوظبي؟ كيف تبدو الصورة؟ مرة أخرى القطاع العقاري يسجل ارتفاعات اليوم، مكاسب ب 16

12%، وكذلك القطاع المصرفي، أبو ظبي التجاري، أبو ظبي الإسلامي على مكاسب قوية، أدنوك للغاز مكاسب ب 16% مرة أخرى بسبب التفاؤل حول مضيق هرمز، وأيضا الفضبي تسجل ارتفاعات ب 1.9%. الأكثر ارتفاعا في أبو ظبي الشارقة الإسمنت، أبو ظبي الفنادق، سبيس 42، أم ستيل والعالمية القابضة. بالنسبة للأكثر تراجعا ألفا ديتا، أجيليتي جلوبال، NMDC Energy والصير.

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من احتمال إعلان حالة القوة القاهرة بعد إقدام مجموعة مسلحة على إغلاق صمام في خط نقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، ما تسبب في تراجع إنتاج الحقل بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى ما بين 100 و 105 ألاف برميل. وقالت المؤسسة أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى توقف إنتاج الشرارة وعمليات النقل والتصدير، إضافة إلى توقف مصفات الزاوية، محذرة من خسائر مباشرة في الإيرادات. ويعد حقل الشرارة من أكبر الحقول الليبية بطاقة إنتاجية تقارب 300 ألف برميل يوميا، لكنه تعرض مرارا لتوقفات مرتبطة بالتوترات الأمنية والسياسية. قال رئيس التنفيذي لشركة أو بنك جي بي مورغان جيمي دايموند إن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يظهر مؤشرات قليلة على التباطؤ، وأن حجم الاستثمار عبر منظومة شركات الحوسبة السحابية العملاقة الهايبر سكيلرز سيصل إلى تريليون دولار في 2027، وذلك ارتفاعا من 700 مليار دولار هذا العام. وأضاف دايموند أن تلك الاستثمارات ستعزز النمو الاقتصادي بنسبة 1% تقريبا كل عام، وقد ترفع التضخم بشكل طفيف. في قطاع التكنولوجيا، تجاوزت القيمة السوقية لشركة AMD لصناعة الرقائق التريليون دولار بدعم من زيادة طلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي. بذلك تصبح AMD رابع شركة أمريكية لتصنيع الرقائق وتتجاوز قيمتها التريليون دولار بعد انفيديا وبرودكوم ومايكرون. المؤشرات الأمريكية إذن في جلسة الأمس كانت سجلت انتعاش منذ مطلع الجلسة، لا سيما على أسهم الرقائق والتكنولوجيا الكبرى التي دعمت الارتفاعات التي نراها على الناسداك 100 والناسداك كومبوزيت بأكثر من 2%، كذلك رفعت معها كذلك الأس أن بي إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا. ها هي أسهم الرقائق: كوالكوم مكاسب قوية جدا ب 9.3%، إنتل مكاسب تفوق ال 12%، و AMD مكاسب ب 10% تقريبا. إذن عودة للزخم الذي يدور حول أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي. بالنسبة للمؤشرات الأوروبية أيضا في السوق، إذن الداكس بعد مكاسب قوية في جلسة الأمس فقط 1%، اليوم يستمر بالمكاسب 0.5%، الكاك 40 كذلك مكاسب مماثلة، والفوتسي مكاسب 20%. ماذا عن العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية؟ هي الأخرى تشير إلى ارتفاعات مع بداية جلسة وول ستريت اليوم. بالنسبة للعملات الرئيسية اليوم، نستمر في رؤية بعض القوى للدولار مقابل اليورو والباوند اللذان يتراجعان مقابل الدولار، ولكن تراجعات طفيفة جدا، ممكن نقول شبه استقرار ميل إلى التراجع. بالنسبة للدولار الأمريكي يسجل بعض التراجعات مقابل الين الياباني في هذه اللحظات، ولكن نبقى فوق مستويات 157 ين للدولار، كذلك هو متراجع ب 13% مقابل الفرنك السويسري، ومستقر إلى حد ما مقابل الدولار الكندي. للمزيد طبعا تنضم إلينا من لندن كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. أهلا وسهلا بك كارينا، يعني نتهيأ لافتتاح جلسة وول ستريت بعد قليل، زخم واضح رأيناه في جلسة الأمس من أسهم التكنولوجيا، ماذا سنتابع اليوم وهل نتوقع استمرار الزخم أيضا على قطاع التكنولوجيا؟

0: السؤال فعليا، وكل الأنظار على مؤشر ناسداك الذي أغلق يوم أمس عند مستويات قياسية. شركة AMD وصلت إلى نادي التريليون دولار بعد مكاسب قوية جدا خلال جلسة يوم أمس. إنتال أيضا من الشركات التي استفادت بشكل كبير على خلفية عودة قد نقول التفاؤل إلى هذا المجال. ARM هولدينجز أيضا، كل ذلك بعد الشعبية الكبيرة والإقبال الكبير على التطبيق الجديد، تطبيق الذكاء الاصطناعي الوكيل المساعد الشخصي AI Assistant الذي أطلقته شركة متى تحت اسم ميوز، كان من يعني التطبيقات التي كانت الأعلى في قائمة التنزيلات من متجر أبل وجوجل أيضا. فكل هذا عاد قد نقول التفاؤل إلى هذا المجال، أن هناك مبتكرات ومنتجات جديدة فعلا من الممكن أن تحظى بهذا المستوى العالي من الإقبال ومن الطلب من المستهلكين. متى سهم ارتفع، ومعها طبعا كل الشركات التي تصنع CPUs Central Processing Units، وهي رقائق تستخدم في هكذا تطبيقات مثل الوكيل المساعد أو وكيل الذكاء الاصطناعي. على كل حال هذا هو تركيزنا اليوم في الأسواق الأمريكية، إضافة إلى متحدثين من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي. سنسمع من جون ويليامز، فيليب جيفرسون وتوماس باركن اليوم، مهمة تصريحاتهم في ظل طبعا تكهنات الأسواق بشأن القرار القادم. 56% احتمالية رفع الفائدة في أكتوبر، واحتمال أعلى لرفع الفائدة قبل نهاية السنة الجارية. فهذه التصريحات مهمة، ومايا كل ذلك إضافة طبعا إلى الأوضاع الجيوسياسية إيجابية تعود بقوة للأسواق العالمية اليوم، على أمل أنه في ظل كل الاجتماعات المجدولة بين دونالد ترامب ورؤساء العديد من الدول على مدار هذا الأسبوع، سواء كان بشكل رسمي خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة على هامش الجمعية أو في قمة ترامب وشي بعد ذلك، كل هذه الاجتماعات المهمة من الممكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى انفراجة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وربما أسعار النفط المتراجعة اليوم تعكس لنا الأمل بأنه فعلا من الممكن أن نرى التقدم على هذا الصعيد.
1: ايضا طبعا نتابع قطاع الطيران اوروبيا بعد عده يعني اعطال اصابت النظام في بريطانيا، ما اخر التطورات؟
0: المطالب تتصاعد بإقالة رئيس NATS هيئة تنظيم النقل الجوي في بريطانيا بعد خلل جديد يوم أمس أدى إلى تعطيل العديد من المطارات في المناطق الشمالية في بريطانيا، اسكتلندا، مانشستر، منطقة بريستويك، حتى يعني الصدى وصل إلى جاتويك وسيتي إيربورت في لندن. انتقادات جديدة من جيت 2 رئيس شركة جيت 2، رايان إير، إيزي جيت وبريتش إيرويز كانت من الشركات المتضررة بشكل كبير، ولكن هذا بعد أسبوعين فقط من تعطيل تقريبا 2000 إلغاء 2000 رحلة، وطبعا عشرات الآلاف من المسافرين تأثروا، وكلنا يعني تابعنا المشاهد للعالقين في المطارات المختلفة بسبب هذا الخلل. لا ننسى أنه في عام 23 100 مليون جنيه استرليني كانت التكلفة لخلل آخر بالنسبة للشركات العاملة في المطارات البريطانية. فالبعض يقول أنه يعني وصلنا إلى نهاية المطاف مع رئيس الهيئة، يجب أن يقال من قبل وزير النقل المطالب لفعل ذلك من قبل هايدي ألكسندر، ولكن لارا مايا تخلى يعني في نفس هذا اليوم أيضا تعطيل المطارات في منطقة نيويورك ونيوجيرسي وفيلادلفيا في الولايات المتحدة، يعني JFK نيويورك لاغوارديا يوم أمس ثلاث مطارات الرئيسية في منطقة نيويورك نيوجيرسي كان فيها تعطيل، هو استؤنفت الحركة النقل بعد ذلك، ولكن في يوم وصول كل القادة والمسؤولين إلى نيويورك لحضور الجمعية العمومية. في البعض يقول إنه البنى الأساسية في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة ليست مؤهلة فعليا لهذا الطلب الكبير على النقل الجوي.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل مراسلة العربية، كنت معنا من لندن. اختتمت الولايات المتحدة والصين اليوم الثاني من المحادثات التجارية في نيويورك مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والاستثمار والتجارة، وذلك في محاولة لدفع المفاوضات قدما قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وكان الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير قد قال أن تمديدا يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر مطروح للنقاش مع استمرار المفاوضات بشأن الشروط. أما في قطاع السيارات فتوقع الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات لمجموعة فولكسفاجن في الصين أن تنخفض مبيعات سيارات الركاب في الصين بنسبة 20% خلال 2026، وأضاف أن تأثير الانخفاض الاقتصادي الصيني يشبه تأثير جائحة كوفيد.

القصير مشاهدينا نتابع من بعد في الأسواق العربية. صندوق النقد يرى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات التوترات الجيوسياسية.

0: خلال مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

إلى مصر، وحيث قال صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوما بالاستجابة السريعة على صعيد السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف وتحسن هوامش الأمان الاقتصادي، فيما بلغ النمو 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026. وأشار الصندوق إلى تعافي الأسواق المالية وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب، إلى جانب استمرار قوة السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وتراجع علاوة المخاطر على السندات السيادية. وفي المقابل حذر الصندوق من استمرار ارتفاع الدين واحتياجات التمويل والاعتماد على أجل استحقاق قصيرة، داعيا إلى مواصلة مرونة سعر الصرف وتسريع الإصلاحات وبرنامج التخرج من أصول الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص. كيف تبدو التداولات إذن في البورصة المصرية اليوم؟ بعض الميل إلى التراجع الطفيف جدا على الـ EGX 30، EGX 70 على مكاسب بـ 10%، وكذلك الـ EGX 100 مكاسب طفيفة بـ 10%. جمعت قطر 3 مليارات دولار من أول إصدار عام لسندات دولية منذ نوفمبر الماضي، في وقت تواجه فيه ضغوطا مالية واقتصادية بسبب تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبحسب بلومبرج، بلغت طلبات المستثمرين 6 مليارات و800 مليون دولار، وباعت قطر سندات لأجل 5 سنوات بعلاوة 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، فيما بلغ الفارق على سندات لأجل 10 سنوات 65 نقطة أساس، وكان التسعير النهائي أقل بنحو 30 نقطة أساس من مستويات التسعير الأولية. هذا وكانت قطر قد جمعت في إبريل الماضي 3 مليارات دولار من سوق الطرح الخاص. في قطر، ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج أن جهاز قطر للاستثمار أبرم شراكة استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار مع جي بي مورغان أسيت مانجمنت لتشمل 15 مليار دولار للاستثمار في الأسهم، وأيضا 5 مليارات دولار في الأسواق الخاصة مع التركيز على الشركات الأمريكية المتوسطة. وتعزز الصفقة حضور كيو آي أي في وول ستريت بعد اتفاق مماثل مع جولدمان ساكس بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار، ضمن توجه أوسع لتوسيع استثماراته العالمية في الأسهم والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. تراجعت البيتكوين اليوم من أعلى مستوى في 8 أشهر بعد موجة صعود تجاوزت 13% خلال 4 أيام، لتنخفض إلى نحو 85,500 دولار بعدما لامست 87,000، لكنها لا تزال أعلى بنحو 10,000 دولار من أدنى مستويات الأسبوع الماضي. جاءت المكاسب الأخيرة بدعم من تحسن شهية المخاطرة عالميا وتدفقات قوية إلى صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة. دخلت الرياض للمرة الأولى قائمة أفضل 50 مدينة عالميا في مؤشر أكسفورد إيكونومي.

برنامج للمدن العام لعام 2026. وأشار التقرير إلى أن العاصمة السعودية سجلت أعلى معدل لخلق الوظائف عالميا خلال السنوات الخمس الماضية، فيما نما اقتصادها بأكثر من 11% سنويا في المتوسط، لتصبح ثامن أسرع اقتصاد حضري نموا في المؤشر. وانخفض عدد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط ب 22% خلال النصف الأول من 2026، ليسجل الإقليم أسوأ أداء عالميا وفق منظمة الأمم المتحدة للسياحة. وأرجعت المنظمة التراجع إلى تداعيات الحرب على إيران التي أدت إلى إغلاق مجالات جوية وإلغاء رحلات وتغيير مسارات الطيران، ما رفع تكاليف التشغيل وأيضا أسعار السفر وأثر على ثقة المسافرين. كما تضررت شركات الطيران الإقليمية والدولية نتيجة لتقليص الرحلات. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية. لا نرى تلقاكم بعد دقائق في جرس الإغلاق. إلى اللقاء.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
7: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
5: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
1: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا

0: لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.

بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. السعودية تستعد لاستئناف صادرات النفط من ميناء ينبع في وقت لاحق اليوم بحسب مصادر رويترز. تفاقم خسائر النفط مع أخبار بقرب استئناف تصدير النفط السعودي عبر خط شرق غرب. واشنطن تقترح إنشاء صندوق ب 5 مليارات دولار لإعادة إعمار البنى التحتية بالشرق الأوسط. والسعودية تقود تحول الشرق الأوسط لوجهة جاذبة لرؤوس الأموال بعد أن كانت مصدرة لها بحسب بلاك روك. البداية مشاهدينا مع أبرز الأخبار التي تحرك أسواق الطاقة، حيث عادت أسعار النفط للتراجع بعد ارتفاع صباح اليوم بعد أن نقلت وكالة رويترز عن مصادر تجارية قولها إن السعودية أعادت تشغيل خط أنابيب النفط شرق غرب وتستعد لاستئناف صادرات النفط الخام من ميناء ينبع في وقت لاحق اليوم. وكان الخط ينقل حوالي 4 ملايين برميل يوميا إلى ينبع قبل إيقافه احترازيا، فيما زادت السعودية أيضا صادراتها إلى آسيا عبر رأس تنورة. كذلك ساهمت في التراجع تصريحات مسؤول إيراني كبير لرويترز بأن الوفد الإيراني في نيويورك لديه صلاحية كاملة لإحياء الدبلوماسية مع واشنطن. وفي أوروبا طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن إمدادات الوقود، من بينها التخفيف المؤقت من المواصفات المتعلقة بالجودة والوقود الحيوي، وكذلك تأجيل متطلبات الإبلاغ عن غاز الميثين. وكان ماكرون قد بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرات تهدف إلى التوصل لوقف مؤقت للهجمات المرتبطة بقطاع الطاقة بين أوكرانيا وروسيا. هذا ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني مع نظيره الأمريكي اليوم على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة لبحث التوصل إلى هدنة مع روسيا بشأن قطاع الطاقة. هلا أضف إليها وكالة يابانية تتحدث بأنه إيران اقترحت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام مقابل إزالة الحصار الأمريكي على موانئها، وهذا أيضا ما يضغط على الأسعار. على كل اليوم نترقب اجتماعات للرئيس الأمريكي ثنائية مع عدد من قادة الدول من ضمن زيلينسكي ومن ضمن رؤساء دول الخليج، وأيضا قال بأنه منفتح للقاء الرئيس الإيراني، وبالتالي المساعي الدبلوماسية والتفاؤل حول المساعي الدبلوماسية هذا فعلا ما

0: يضغط على أسعار النفط اليوم التي تتراجع لخامس جلسة على التوالي. من ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى محادثات إيجابية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأوضح أنه بحث مع ترامب سبل إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت.
1: أجرينا مباحثات جيدة أتاحت لنا في الوقت نفسه التطرق إلى الأزمة في الشرق الأوسط، وتتمثل إرادتنا في العمل على إعادة فتح مضيق هرمز بما يسمح باستئناف حركة الملاحة عبره، وقد طرحت عدة حلول. إنها حلول دبلوماسية سنعمل عليها خلال الساعات المقبلة، من شأنها أن تسمح حتى من دون التوصل إلى اتفاق شامل بإيجاد السبل والوسائل لمرور عدد أكبر من سفن الحاويات وناقلات النفط.
0: على كل مشاهدينا، لنلقي نظرة سريعة على تداولات الأسواق العالمية. ها هي الأسواق: الذهب يقلص من الخسائر الصباحية، يتراجع الآن ب 16%، الفضة أيضا على تراجع. من ناحية أخرى، أكيد الذهب كان تأثر سلبا بموضوع رفع الفائدة في الولايات المتحدة. الدولار مستقر أمام اليورو ولكن ميل إلى الارتفاع أمام العملات الرئيسية. من ناحية أخرى، الدولار أمام الين يسجل تراجع بعد أن كان ارتفع في الجلسات الماضية رغم قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة، ولكن الأسواق لم ترحب بموضوع أنه لم يكن القرار بشكل إجماعي، وبالتالي رأينا ضعف للين أمام الدولار. ماذا عن البيتكوين؟ بيتكوين نتابعها هذه الأيام لأنه كان فيها ارتفاعات قوية وبشكل سريع، يعني خلال فترة قصيرة ارتفعت بحدود 15%. اليوم تعود لتسجل التراجع ب 1.2%. الارتفاع كان مدعوم بشهية أكبر لأخذ المخاطر تفاؤلا بالمساعي الدبلوماسية. أما أوروبا اليوم على ارتفاع، كان بدأت الجلسة على تراجع، ولكن بالطبع التراجعات في أسواق النفط هذا يدعم الشهية اليوم في الأسواق الأوروبية التي عادت لتسجل ارتفاع، لأنه دائما المخاوف هذه الأيام أنه ارتفاعات بأسعار الطاقة ترفع من مستويات التضخم، وبالتالي تضغط على البنوك المركزية للإقدام على رفع أسعار الفائدة، وهذا أمر سلبي للأسهم. في اليابان رأينا ارتفاعات بعد مكاسب قوية، عفوا ليس في اليابان، في آسيا. اليابان مغلقة اليوم. في آسيا رأينا ارتفاعات، في كوريا تحديدا أسهم التكنولوجيا رأينا فيها المكاسب القوية، لأنه بالأمس كان في ارتفاعات قوية على أسهم التكنولوجيا الأمريكية إثر يعني ترحيب السوق بنجاح الـ AI agent، عميل الذكاء الاصطناعي التابع لميتا، والآب اللي هي اسمها ميوز تتصدر لائحة التطبيقات على أبل، وبالتالي رأينا ارتفاعات قوية على أسهم ميتا وأيضا أسهم بالذكاء الاصطناعي. أضف إليها علي بابا تتحدث عن إنشاء أقوى رقائق في الصين، وبالتالي ارتفع اليوم سهم إثر هذه الأخبار، وأيضا تحدث عن استثمارات كبيرة في مراكز البيانات. هذه عوائد السندات اليوم على تراجع في ظل تراجع أسواق النفط، هذا يخفف المخاطر من التضخم، وبالتالي نرى تراجع على عوائد السندات. العقود الآجلة للأسواق الأمريكية تشير إلى ارتفاعات، ولكن ارتفاعات محدودة بعد المكاسب القوية جدا التي سجلت في جلسة يوم أمس.

في أخبار المنطقة، أظهر تقرير لوحدة بلاك روك للمنظومة التكنولوجية المركزية لإدارة الاستثمارات والمخاطر المعروفة اختصارا بألادن، أظهر أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت وجهة جاذبة لرؤوس الأموال بدلا من أن كانت مصدرة لها مع تنامي الأسواق الخاصة. وتخصص صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 43% من استثماراتها لرأس المال الخاص مقارنة ب 35% لدى نظيراتها العالمية. وتقود السعودية نشاط جمع رؤوس الأموال في المنطقة، حيث تستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي الصناديق، فيما تلعب المكاتب العائلية دورا متزايد الأهمية في المنظومة الاستثمارية في المنطقة، مستحوذة على حوالي نصف المستثمرين النشطين في رأس المال الخاص في الشرق الأوسط. أما في أخبار الشركات السعودية، اليوم لدينا عدة موافقات من هيئة سوق المال على

طلب شركات مدرجة. لنبدأ بهذه الأخبار المتعلقة بشركة ريتال للتطوير العمراني، حيث وافقت هيئة سوق المال على طلب الشركة المتعلق بزيادة رأس مالها لغرض الاستحواذ على 47.5% من رأس مال شركة أجدان للتطوير العقاري. وسترفع شركة ريتال رأس مالها ب 500 مليون ريال إلى 500 أو من 500 مليون إلى 555 مليون ريال عن طريق إصدار 55 مليون سهم عادي. سهم ريتال مستقر منذ مطلع جلسة اليوم. أيضا وافقت الجمعية العمومية على طلب شركة أديس القابضة بمضاعفة رأس مالها إلى 2.2 مليار ريال عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون، وسيتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند علاوة الإصدار. سهم أديس متراجع في جلسة اليوم ب 0.2%. كما أعلنت الهيئة عن موافقتها على طلب مجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج زيادة رأس مالها ب 9 ملايين ريال إلى 300 مليون ريال عبر طرح 900 ألف سهم مع وقف العمل بحق الأولوية. وها هو السهم مرتفع ب 2% في جلسة اليوم. أخبار أخرى نتابعها عن شركة موسى الصحية التي توقع عقد بقيمة 781 مليون ريال مع شركة بي إي سي العربية لتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى الموسى التخصصي في مدينة الخبر. وقالت الشركة أن تنفيذ الأعمال سيبدأ فورا على أن يكتمل المشروع خلال 24 شهر، مشيرا إلى أن الأثر المالي للعقد سيبدأ عند اكتمال المبنى وبدء تشغيل المستشفى. وأضافت أن المشروع سيمول من الموارد الذاتية للشركة والقروض البنكية طويلة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وسهم الموسى إذا نظر عليه اليوم عم بيسجل بعض الارتفاع ب 17%. على كل مشاهدينا لنحدث أرقام سوق الأسهم السعودية. مؤشر السوق في جلسة اليوم عم بيسجل تراجعات، ولكن هذه التراجعات تأتي لسادس جلسة على التوالي في سوق الأسهم السعودية في ظل سيولة ضعيفة. نتحدث حتى الساعة 2.6 مليار ريال فقط من التداول في سوق الأسهم السعودية. يوم أمس كانت السيولة أفضل ولكنها تبقى ضعيفة، ولكن بالأمس 3.6 مليار ريال من التداول. مؤشر إذن الآن محى معظم الخسائر في ظل هذه التطورات الإيجابية التي نسمعها عن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، وأيضا عودة التصدير اليوم من ميناء ينبع على البحر الأحمر للسعودية. ما كان يضغط بشكل أساسي وما يزال الراجحي لأنه يتم تداول السهم بدون أحقية التوزيعات النقدية، ولكن لاحظوا الأهلي مرتفع. الخدمات الأرضية يجب التوقف عند هذا السهم لأنه الشركة أعطت توصية بتوزيع ريال للسهم عن النصف الثاني من العام الماضي، نفس توزيعات النصف الأول، بالتالي لا مفاجأة هناك. ولكن السهم عم بيسجل ارتفاع، ولكن لا ننسى أنه السهم بآخر 11 جلسة متراجع بعشر جلسات من أصل 11 جلسة، وبالتالي الآن نرى بعض الارتفاع على السهم. والخسائر كانت مدفوعة بشكل أساسي بخسارة العقد مع شركة طيران ناس. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا شركات أخرى جاهز، تكوين، ليفا من قطاع التأمين. أما الأسهم الأكثر تراجعا بترو رابغ 4% من التراجع، خسائر لرابع جلسة على التوالي على السهم. نسيج، كابلات والراجحي وأنابيب الشرق متراجعة ب 2%. الشركة كانت فازت مؤخرا بعقد كبير من أرامكو بقيمة تفوق 770 مليون ريال، وكان لنا لقاء مع الرئيس التنفيذي للشركة يوم أمس، قال بأنه هذا العقد يتعلق بخط أنابيب شرق غرب ولكن ليس له علاقة، لأن لم يأتي بعد الضربة التي رأيناها على هذا الخط من الأنابيب. أسهم المواد الأساسية سابك، لوبريف، التصنيع كلها مرتفعة في جلسة اليوم. سابك على ما أظن تتعافى بعد أن كانت وصلت إلى أدنى مستوياتها في عام. نظرة على البنوك، الراجحي الوحيد المتراجع بقية البنوك مرتفعة. أما الأسهم القطاعات الأخرى، الطاقة تحدثنا عن أرامكو. أرامكو محت الخسائر الصباحية، الآن ميل إلى التراجع. STC زين على ارتفاع ضمن قطاع الاتصالات.

0: ونتابع في فقرة سهم اليوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية الذي يسجل ارتفاعات قوية على خلفية توزيع الشركة لأرباح بواقع ريال للسهم عن النصف الثاني من عام 2025. أعلى مستوى وصل إليه السهم اليوم كان عند 22 ريال و82 هللة. أما أكبر وتيرة ارتفاع يسجلها اليوم يومية في عامين لم نرى هذه الارتفاعات. عدد الأسهم المتداولة 17 ضعف متوسط 20 يوم. يسجل هذا السهم مع ارتفاعات اليوم يسجل ارتفاعات بخمس جلسات ب7%، لأنه قبلها كان عم بيسجل تراجعات متتالية، وخلال شهر أصبح متراجع ب15%، منذ بداية العام الحالي متراجع ب37%، وخلال 52 أسبوع متراجع ب48%. هذا نقارنه بتراجع لتاسي ب2% خلال نفس الفترة. السعر إلى القيمة الدفترية أكثر من مرة ونصف. مكرر ربحية 12 شهر الماضية يبلغ 19 مرة ونصف. مكرر ربحية المستقبلية 18 مرة. عائد توزيعات 9%. 8 مؤسسات بحثية تتابع السهم. هناك 5 توصيات بالشراء وتوصية وحيدة بالاحتفاظ وتوصيتان بالبيع. السعر المستهدف عند 27 ريال و80 هللة، أعلى ب34% من سعر آخر إغلاق. كبار المساهمين المؤسسة العامة تمتلك إذن الخطوط السعودية بالطبع تمتلك 52.5%. مشاهدينا، للمزيد من التحليل حول أداء سوق الأسهم السعودية معي من الرياض عبد الله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية. أهلا بك عبد الله، ودعني أبدأ من سهم الخدمات الأرضية الذي يسجل قفزة في جلسة اليوم. يجب أن نضعها بإطار أنه هذه الارتفاعات تأتي بعد سلسلة من الخسائر القوية مني بها السهم في 10 من أصل 11 جلسة ماضية. لا مفاجآت بالتوزيعات، وبالتالي كيف تفسر هذه الارتفاعات القوية اليوم؟
1: مساء الخير. يمكن التفسير الوحيد للارتفاع هو يعزو طبعا السبب، لانه هذه طبعا التوزيعات تاخرت الى يعني النصف الثاني من عام 25. اثنين، كان وجود يعني خسائر في اخر نتاج الشركه في الربع الاول، يمكن هذه ضعفت احتمالات او توقعات المستثمرين ان تستمر الشركه بتوزيع الريال نفسه عن كل نصف. ف اليوم لما صار الاعلان اعتقد انه كان نوعا ما شوي مفاجاه للمستثمرين انه استمرت الشركه تعطي التوزيعات بهذا الشكل، وهذا يرفع اليوم عائد التوزيع. يعني اذا اخذناه على ريال ممكن يصل توزيع الشركه خلال اخر 12 شهر الى حوالي 9%، وهذا يعتبر مرتفع. وحنا نعرف اليوم ان السوق اصبح يبحث كثير عن التوزيعات النقديه، وكل ما ارتفعت التوزيعات النقديه كل ما كان الشركه في وضع افضل، او سعر السهم كان مغري للمستثمرين في ظل ظروف اليوم البحث عن الكاش، البحث عن العائد، المنافسه مع يعني أدوات استثمارية أصبحت تنافس السوق في الاستحواذ على المستثمرين وعلى الاستثمارات، خصوصا من الصكوك ولا من الودائع اللي تعتبر مغرية اليوم. فلما تعطي أنت على 9% يعتبر منافس قوي، فهذا يخلي في جاذبية على السهم، وهذا أعتقد اللي يفسر اليوم سبب شراء المستثمرين للسهم اليوم والحصول على النسبة العليا.
0: أنت برأيك أي عائد يعتبر جذاب فوق 4.5% مثلا 5%؟
1: وبالعادة في الظروف الطبيعية كان يكون فيه نوعا ما في فارق بين الوديعة وبين العائد على السهم، بحكم طبعا أنه إذا كان العائد أو خلينا نقول إذا كانت الشركة لديها نمو وتوزع توزيعات نقدية، هذا يسمح لها أن تكون تحت عائد توزيعات المرابحات أو الودائع، بحكم أنه في نمو ففي بوتنشل أنه ممكن هذه التوزيعات ترتفع في خلال سنة أو سنتين والأرباح ترتفع. أما إذا كان في ثبات فأعتقد هذه شوي تضعها في منافسة دائما مع الودائع، لكن مع أفضلية أنه وجود سهولة التسييل للسهم، وهذا يعطيه شوي أنه يكون مثلا لو كانت الوديعة 5 ممكن يكون السهم إلى 4.5.

0: مقبول، وهذا اللي نشوفه اليوم في شركات زي الاستسي ولا غيرها من اللي عنده عوائد ثابتة. لكن إذا رحنا على أشياء مي ثابتة، فأعتقد أنك لابد أن تصعد فوق العوائد المرابحات أو الودائع، وهذه بالعادة تكون تختلف من شركة لشركة. 1% 2% بريميوم عليها ممكن يكون مغري، فما بالك إذا وصلت زي اليوم حوالي 4%، فأعتقد أن هذا جدا مغري للشركات والمستثمرين.
1: عبد الله، اليوم في تطورات إيجابية من الناحية السياسية، يعني عم نتحدث عن إمكانية مساعي دبلوماسية، هناك تفاؤل فيها. هناك حديث أيضا أنه السعودية اليوم تعيد تصدير النفط من ميناء ينبع، ربما هذا ما يؤدي إلى يعني عكس السوق لاتجاهه، يتجه الآن لأن يمحي كل الخسائر. ولكن الملفت تراجعات ما زالت قوية على سهم بترو رابغ، لماذا برأيك رغم هذه الأخبار الإيجابية؟
0: يعني اعتقد انه بترو رابغ لن تستمر يمكن في هذا النزول الكثير، لانه يمكن اليوم مستثمرين متوقعين تاثرها بشكل كبير في نتائج الربع الثالث. لكن زي ما ذكرت في اخبار ايجابيه، ونتمنى ان شاء الله يعني يتم التاكيد عليها والاستمرار عليها، في تخفيف للازمه، وخصوصا بعد ما سمعنا في مشاكل امدادات الطاقه الديزل، يعني واحده من يعني خلينا نقول التاثيرات اللي مباشره قاعدين نشوفها اليوم. واحنا نعرف ان بترو رابغ واحده من الامدادات اللي تمد كمصفات لهذه المواد، فمن الضروري حقيقه انها تستمر امداداتها للوصول الى عملائها حول العالم، وحل إشكالية باب المندب والمخاطر اللي موجودة عليه. فأعتقد هذه كل اليوم ظروف شوي سايرة سلبية على المنطقة، لكن لا أعتقد أنها تستمر، لأنه من مصلحة العالم كله لابد أن يتم حلها. فزي ما ذكرتي يعني الآن في بوادر للانفراج، نتمنى إن شاء الله أن تستمر، وهذه كلها تنعكس على بترو رابغ والشركات اللي تعمل في منطقة البحر الأحمر.
1: شكرا لك عبد الله الردي، العضو المنتدب ورئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نتابع من بعده في جرس الإغلاق. محادثات أمريكية صينية تمهد لقمة ترامب وتشي جينبينغ وسط ترقب تمديد الهدنة التجارية.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا

0: الوزارات الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد.
2: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة.
3: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة.

0: مع أخبار العربية FM، العالم أقرب. من هنا يأتيكم الخبر.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلينا،
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: حنقفلها،
9: أقفل الكاميرا خلاص.
0: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر. خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات.
10: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة.
0: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM. في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
11: لا تدخل هنا من غير استئذان.
12: الموت بيدخل من غير استئذان.
0: وهل الأبطال يشبهوننا؟
13: أرجو يا فلا أرجو.
0: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
14: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
0: سايكو دراما.
15: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافيني.
16: وش فيك وانا امك؟ اسم الله عليك.
0: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
17: خلينا نكون واضحين،
18: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
19: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
11: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
4: وبعدين قضايا مش واحدة.
5: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
12: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
3: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
13: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
8: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلينا،
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: حنقفلها،

0: اقفل الكاميرا خلاص.
1: حماس تقول بشكل واضح انها رئيس عدن.
2: الاحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال الى المراحل الاخرى حتى نطلق عمليه اغاثه واعمار لقطاع غزه.
2: في منتصف النهار نضع الاخبار تحت المجهر. نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
5: الملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ملعب مع فيصل جفن على إذاعتكم العربية FM وعلى شاشتكم بي سي أكشن وعلى تطبيق شاهد ام بي سي أو ام بي سي شاهد. شركائي في حلقة اليوم سعود صرامي من الرياض وصلاح تنبكتي من المدينة وشباب من الثالث فواز الشريف. فواز وين؟ في جدة. فواز الشريف من جدة. أبو سارة أعتذر لك العتب على الذاكرة وأنا أخوك.
1: ما عليك، أنا سعيد أني
0: ساكن بالخير.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك وفي الزملاء الأعزاء.
0: يعني أنت حلقة يكون فيها سعود الصرامي كل معلوماتك تضرب قبل الهواء، تعرف أنت
1: يعني. لا سعود الصرامي من
0: يقلب الحلقة تكون في وشو؟
1: من كبار الأساتذة في الإعلام الرياضي وإحنا.
0: لكن لا بلاكن، إحنا خلك بدي.
1: لكنه يزداد توهجا مع تقدمه.
0: حياك الله فهد.
2: الله يحييك وحيي المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات لبرنامجنا، برنامج ملاعب مع فيصل الجفن وعبر أثير العربية FM و MBC أكشن. ورحب بالأستاذ فواز والكابتن صلاح. وقبل ما نبدأ أحب في مثل هذا اليوم المجيد والتاريخي للمملكة العربية السعودية نجدد البيعة لمقام والدنا وسيدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب السعودي الوفي العظيم وكل مقيم في المملكة العربية السعودية من كل الجنسيات. فإن شاء الله يوم عظيم ومجيد للمملكة العربية السعودية ودامت الأفراح للسعودية العظمى بحول الله تعالى
0: بإذن الله. صلاح تنبكتي مساك الله بالخير.
3: مرحبا محمد، حياك الله. رحب في الأساتذة طبعا، الأستاذ سعود الصرامي والأستاذ فواز، ما أعرف إذا في أحد ثالث لأنه كان الصوت مقطوع عندي.
0: أنت الثالث.
3: ورحب في جميع أيضا المستمعين والمشاهدين. والله يحمي المملكة العربية السعودية وقادتها وجميع الناس اللي عايشين في هذه البلد المعطاء والكريم.
0: اللهم امين. اليوم نبي نبدا بدايه استثنائيه، ما راح كل البرامج اليوم الحديث عن بطوله خليجي 27 المقامه في جده اللي راح تكون الانطلاقه غدا، لكن هي دائما تكون البطوله تبدا قبلها بايام كاعلاميه برامج واخبار، لكن احنا نبي ناجل شوي هذا المحور ونبدا بمحور جدا مهم، محور نادي الشباب واموره الماليه والميزانيه، و حتى اتفق فريق الإعداد بالإضافة لأبو فهد سعود أنه هذا محور مهم لابد أن نركز عليه. أمس الوضع المالي نادي الشباب أمس أعلن أنه تجاوز إجمالي الدعم والإيرادات المرتبطة بوزارة الرياضة وبرنامج الاستقطاب ورابطة الدوري السعودي للمحترفين التي استفاد منها نادي الشباب خلال السنة المالية الماضية قرابة 378 مليون ريال وفق البيان المالي المعتمد للنادي في الجمعية العمومية العادية. أظهر البيان تلقي النادي 150 مليون و 940 ألف ريال تحت بند الدعم الإضافي من وزارة الرياضة إلى جانب الدعم الثابت وقدره

0: 45 مليون، وبلغت إيرادات برنامج الاستقطاب نحو 110 ملايين خلال السنة المالية المنتهية 30 يونيو الماضي، مع تنازل رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن سلفة مستحقة بلغت 73 مليون و400 ألف ريال ليكون الإجمالي 378 مليون. وحسب القوائم المالية للموسم الرياضي الماضي، سجل الشباب إجمالي إيرادات بلغت نحو 510 مليون فاصل 7 ريال، مقابل مصروفات وصلت إلى نحو 529.1 ريال لينهي مليون ريال لينهي السنة المالية بصافي خسارة قدرها 18.4 مليون. سعود، هذه المبالغ إذا نحاول ننزلها على واقع الشباب نكتشف أن المبالغ جدا كبيرة والنتائج جدا سلبية.
1: شوف، أنا أشوف أنه لما بالمختصر المفيد لما يقولون أنه الإيرادات 510 مليون والمصروفات 529 أو 528 مليون، أنا أشوف أنها هذه هزيمة لكل الذين يتحدثون أن الشباب مظلوم وأن الشباب لازم يتخصص. يعني أنا أتوقع أنه لو تخصص الشباب لن يحصل على هذه المبالغ. أنت تتكلم عن نصف مليار، نصف مليار وسط نادي منهار في كافة الألعاب، سواء قطاعات سنية كرة قدم أو فريق كرة قدم أو بقية الألعاب. يعني أنت تتكلم عن فريق يصرف نصف مليار. فأنا أعرف مثلا لما نادي الشباب مثلا في زمن الأمير الرياضي الكبير الأمير خالد بن سعد الله يحفظه ويطول عمره، يعني جاب بطولات كثيرة وحقق رقم قياسي بمبالغ لا تصل إلى 20
0: مختلف.
1: لا معليش، ما لا تصل إلى 20 و30 مليون ريال. أيضا العم حامد أبو حامد أحمد الحربي حقق بطولات ب 15 و20 مليون. الأستاذ خالد البلطان حقق بطولات ب 30-40 مليون. اليوم أنت تعلن رسميا، يعني تراك أنت معلن، أنت اللي معلن رسمي، ما في هذه اجتهادات
0: ميزانية بالجمعية.
1: إيه هذه ليست اجتهادات صحفية وليست أقاويل إعلامية ولا أبدا عن طريق أنه هذا قال لي وذا قلت. أنت قلت أمس في الجمعية العمومية أنه الإيرادات 510 مليون والمصروفات والمصروفات 529.
0: بس هذا معلن من العام،
1: أنا
0: من العام معلن أنه حدود 400. هذه السنة أكدوا أنه أكثر من 400.
1: طيب أنا سؤالي الآن، نادي الشباب ليس لديه ملاك، نادي الشباب ليس لديه أعضاء شرف يدعمون مثل هذا الدعم المهول، نادي الشباب ليس عنده رعايات تصل إلى هذا الرقم. 510 مليون كيف جت وكيف انصرفت وبدون تحقيق بطولات؟ معناها أن المشكلة إدارية. 510 مليون، أنت تتكلم عن نصف مليار. الحاجة الثانية، أنا أبغى أعرف بأي حق رابطة المحترفين تتنازل عن 73 مليون؟ بأي حق؟ من اللي معطيك الصلاحية؟ هل عرضته هذا 73 مليون قبل أن تتنازل عنها يا الرابطة في حالة صحة الخبر؟ أنا أقول في حالة أن الخبر أصبح صحيحا،
0: مؤكد الخبر.
1: طيب في حالة أن الخبر أصبح صحيحا، هل تملك الحق يا رابطة المحترفين وانت عندك جمعية عمومية معطلة من سنتين أنك تتنازل عن 73 مليون؟ هذه 73 مليون مش 73 ريال، يعني 73 مليون تتنازل فيها وانت أساسا في العام الماضي الوزارة معطيتنا الشباب دعم أكثر من 100 مليون.
0: بس وش الربط بين الرابطة والأندية عشان يصير فيه أمور مالية؟ يعني بالعادة بالعادة بالعادة يصير الأندية هي اللي لها حق عند الرابطة أنها تطلب من الرابطة أنهم يدفعون لها. اليوم كأني أفهم أن الرابطة بتاخذ من النادي فتنازلوا عن اللي لهم عند النادي.
1: شوف
0: لحظة عشان بس تتواصل الفكرة. وش الشيء اللي عند النادي اللي الرابطة بتاخذه من الشباب؟ وش اللي عندهم؟
1: شوف أنا بالنسبة لي
0: صاري واضح؟
1: أي واضح.
0: يعني أنا أبدي بطلب منك يا سعود كرابطة نقل تلفزيوني، هذا مفهوم. بطلب منك برنامج استقطاب، هذا مفهوم. هذه كلها عند الرابطة، بس وش العكس اللي عند الشباب؟
1: الحين احنا نقول انه النادي الان يقول 510 مليون الإيرادات، المصروفات 529 مليون أو 528، تتنازل عن أنا أشوف لازم يكون في تحقيق ومساءلة. هذه ملايين، ذي ملايين. يعني أنت حتى يقولون فيه أيضا مستحقات متأخرة، يعني لازم يكون في مساءلة للرابطة، لماذا تنازلتي؟ تنازل، لاحظ، تنازل وليس تأجيل.
0: حقوق تنازل عنها.
1: تنازل، لاحظ أنت لما تقول أنا أجلت أو أنا بجدول لك، يعني لا زالت الفلوس لك.
0: واضح.
1: لكن تتنازل أنا أقول لازم يكون في تحقيق مع الرابطة، لازم

0: يكون في تحقيق مع الرقابة المالية المشددة وغيرها في موضوع ذا. أنا أشوف
1: طب ليش ما قلت حتى الوزارة مثلا دفعت مبالغ كبيرة، هل الوزارة مخولة مثل أو أنه مطلوب منها بالإجبار أنها تدفع هذه المبالغ، وإلا هي ما أخذتها من جانب أنه أنا دعم نادي من أندية الوزارة، وإذا أخذتها من هذا الجانب هل دعمت الأندية الثانية نفسها؟
0: ما أعتقد. أنا أقول أن الرقم اللي أعلن عنه الشبابيين هذا رقما لم يعرفه الشباب منذ أن تأسس قبل 65 أو 70 سنة. ما أعتقد أنه ذا، ولا أعتقد أنه الأمير خالد بن سعد وصلت ميزانياته إلى مثل هذه الأرقام، أو حتى 10%، أو العم حامد الحربي أبو حامد، أو الأخ خالد البلطان. رقم مهول، رقم فلكي.
1: وراحن
0: والمشكلة يا ليت فيه بطولات ولا فيه إنجازات.
1: يعني مع احترامي المدربين بن زكري واللاعبين، يعني شفنا معهم معروفين،
0: ما شفنا بطولات، لا شفنا بطولات على صعيد الألعاب المختلفة ولا على فرق كرة القدم ولا في أي شيء. يعني احنا ما ندري وش السالفة ذي. أنا أشوف أن الجمعية العمومية لو لم يقيمها الشباب لكان أفضل لك.
1: طيب. كانت تكون الأمور مخفية. شباب شوفوا لنا عماد إذا كان عنده معلومة عن نفس التساؤل يقدر يجاوبنا عليها، أن 73 اللي الرابطة تنازلت عنها وش كانت أصلا، وش هي، أو إذا يبي تداخل معنا. فواز
2: أنا أبغى أحاول أجاوب لك هذا الجواب. يمكن الوزارة لما دفعت للشباب دعم وكذا اعتبرت أنه المبلغ اللي عند الرابطة جزء من الدعم 70 ذي، فصار فيها مثل التسوية، يعني أنا تنازلت عن هذه تجيك من
1: لا لا لا لا
2: من جهة أخرى.
1: لا لا لا لا هو لأنه
2: ما تملك الرابطة زي ما قال أخوي.
1: إيه بس فواز هو يقول لك إنه الرابطة تبغى من الشباب مو العكس.
2: أيوة تبغى
1: وش
2: من
1: تبغى
2: الشباب.
1: منهم وش طيب الشيء اللي عند الشباب اللي بيطلبونه.
2: اسمع فيصل، هو عشان كذا أقول لك الرابطة تنازلت مقابل أنه يتم احتساب هذا المبلغ وكأنه دعم من الوزارة. يعني في أعتقد آلية مالية صايرة بين الاستقطاب والرابطة والوزارة والاتحاد نفسه، بحيث خذ هذا واعطيني هذا واترك لي هذا وانت سدد عني هذا وانا اجيب عنك هذا. لأنه إذا ما كان كذا
1: هذا يصير بسوق الخضرة، ما يصير في مؤسسات رياضية. لا ما في الموضوع ده. هو ما اسمح لي فواز، هناك في حوكمة عند الرابطة وفي حوكمة عند الوزارة وفي حوكمة برنامج الاستقطاب، عمره ما تكون الأمور بهذا الشكل.
2: لازم ان احنا نحاول نقرأ. أنا عارف إنه هذه كلها اللي أنت قلتها موجودة، بس لازم نقرأ كيف الرابطة يصير لها فلوس عند الشباب. هل هي دفعت مقدما أكثر من الشيء المطلوب منها بحجة إنه سلفة، ثم إذا صار هذا الوقت قالت خلاص السلفة اللي عندك أنا ما أبغاها متنازل عنها لعيونك. يعني برضو كمان إحنا لازم نحاول نقرأ. صحيح عارفين إنه في حوكمة وفي كذا، لكن هل نطالب مثل ما طالب أخوي سعود إنه نفتح تحقيق؟ إذن هم أولى بأنهم يفتحوا تحقيق في مسألة التنازل عن المبالغ. الحديث عن المبالغ المالية أكيد تحت إشراف مكاتب مالية وإشرافية على هذه الأمور، والحديث فيها خطير جدا. يعني تتكلم عن 70 مليون تقريبا تتنازل الرابطة. الرابطة لا تملك هذا المال، ليس من ملكها، هو ملك للدوري بشكل عام وملك للأندية كلها. فإذا في حل، يعني في موضوع صاير أو بروتوكول خلف المشهد أظهره بهذا الشكل. أما على قيمة
1: طبعا هذا كله تخمين.
2: إيه لازم نخمن، لأنه إحنا ما نقدر نوصل للقرار ولا نقدر يعني عندنا معلومات مؤكدة سوى إنه الخبر إنها تنازلت. لذلك إحنا نحاول نوجد مخرج ونتناقش فيه. طيب. أما اللي قاله سعود التحقيق هو قفل الحديث وما أعطانا فرصة إنه إحنا نقدر نخمن. اثنين، المبلغ كبير، المردود ضعيف جدا على مستوى الفريق وعلى مستوى الاستقطابات وعلى مستوى الأجهزة الفنية على مستوى العمل الإداري. لكن أنا اكتشفت أنه الأجواء في الشباب زي ما يقولوا بين قوسين متكهربة. يعني أنا أذكر طبعا علاقتي برئيس النادي ممتازة جدا جدا، لكنه عتب علي أني أنا تحدثت في البرنامج هنا عن إدارة الكرة وعن غيره وكذا، ووعدني أنه بيتصل يوضح لي الصورة وما اتصل، وأعتقد أنه مش حيتصل في الوقت القريب. لكن برضو نكمل أنه العمل الموجود رغم الضخ المالي الكبير اللي يعتبر بالنسبة للشباب على مستوى
1: اللي عتبك رئيس النادي ولا طلال الشيخ؟
2: لا لا لا رئيس النادي.
1: طيب أنت قلت رأيك في طلال الشيخ، إيش المشكلة يعني؟

0: لا يعني هو عاتبني انه انا ماني فاهم الموضوع، وكان لازم اتواصل معاه قبله وكذا. قلت له استاذ، اول شيء انا يعني اقدرك واقدر حضورك، شاب مجتهد وشبابي محب وفكر عالي جدا، لكن حبيت اعطيك من جزء يسير من الخبره اللي املكها. احنا ما نشخص مع استاذ طلال زميل وعزيز ورئيس تحرير سابق وبالنسبه لي انا فواز، انا وطلال عشنا يعني طفوله مع بعض، مو بس شباب ولا كبار في السن، لكن برضو في اخطاء. طريقه تفكير طلال مختلفه، طريقه ادارته مختلفه. يمكن كانت هذه ملاحظاتي، وحبيت اساعد الاستاذ عبد العزيز لانه مو كل فرصه
1: تجي. بس خلينا نقول لك يا فواز، بس هو على موضوع طلال حتى يعني انه يفهم بانه احنا نؤدي دورنا الاعلامي. هو طلال انا حتى لما اشوف مثلا بعض الشبابيين من جماهير وغيره لما ينتقدون طلال يقولون طلال لما كان ينتقد الاداره الماضيه الرجل اعطانا ايحاء انه العمل سهل، يعني ينتقدهم بشكل يجعلنا انه لو كان هو موجود تغيرت كل الاوضاع، هو جاء وزادت الاوضاع سوء، هم ياخذونه من هذا الجانب. فهذا دور الاعلام انه ينقل هذا الشيء اللي يدور في شارع رياضي.
0: هذه النقطة هي المهمة، يعني لو جاء طلال من خارج المنظومة الرياضية او من الجامعة او من الصحيفة وقام بهذا العمل نقول معليش يمكن يبغى له وقت عشان، لكن هو جاي وهو عنده رؤية واسعة وكان طيب. يتحدث طيب. عنه. لكن المشكلة مو في طلال ولا في حديثه ولا في شخصه، المشكلة كل ما جيت تقرأ الشباب من الخارج تشوف الإدارة واجتهاداتها، تشوف محاولة الاستقطاب والمدرب واللاعبين، وتشوف في حلقة مفقودة تشعر بأنها موجودة في منظومة إدارة اللعبة. يعني إدارة اللعبة هي المشكلة، ولما نقرب الزوم أكثر يطلع في الصورة طلال، نحاول نبعد يمين يسار عشان ما يكون الموضوع شخصنا، لكن في الأخير هذا المركز هو الأهم اللي يقدر يحول هذه الأموال اللي تصرف على الفريق أو على النادي يحولها إلى نتائج إيجابية مفيدة للنادي.
1: توصل صلاح.
2: طيب أنا سؤالي بس، هذا المبلغ اللي هو فوق النص مليار خلال عام ولا؟
1: صحيح سنة مالية هذا.
2: لا هذه مشكلة كبيرة، إذا في خلل كبير واضح في في في نادي الشباب في إدارة المال. إذا المشكلة ما هي مال، المشكلة إدارة مال. بأقل من هذا الرقم بكثير جدا بنشوف التعاون، خلاف الموسم اللي دوبه ابتدى، لما نتكلم عن الموسم الماضي مثلا نشوف فريق ينافس ويقدر ياخذ حتى مقاعد آسيوية ويشارك في بطولات كبيرة وقادر يلعب مباريات ند لند لأندية الصندوق. الشباب مشكلته مو المال، إدارة المال. وأنا أعتقد مشكلة الشباب مشكلة ذهنية عاطفية مش قادرين يتخلصوا منها، وفي بعض الأجزاء منها أنا ما ألومهم، الشباب الجمهور على الإعلام على كل مسيرين نادي الشباب يبغوا يتعاملوا معاملة أندية الصندوق.
1: صحيح،
2: وهم ما حطوها من ضمن أندية الصندوق.
1: أي واحد كلمة من الشباب يقول ليش ما سويتوني مثل الهلال، ما سويتوني مثل النصر. نعم. ما يبغى يعيش واقع.
2: يا سلام، هذا الجانب اللي مؤثر عليهم عاطفيا للآن، ما هم قادرين يتخطوا إنه لهم أربع مواسم هم مش من أندية الصندوق ولا جاتهم شركة للآن تقدر تدير أمورهم ماليا، فما يبغوا يتعاملوا على إنهم نادي مش من أندية الصندوق، يتعاملوا إنهم نادي من أندية الوزارة. 500 مليون رقم كبير جدا خلال عام، لو إنه الشباب بيتعاقد مع لعيبة ذا جودة يبعد عن فكرة النجوم الكبار اللي ممكن ياخذوا منك أرقام كبيرة جدا، والعقود اللي هي تجي سنة واللاعب يمشي بعد سنة، والمشاكل هذه كلها زي اللي صار العام الماضي، قعدنا فترة الفريق كان ما يسلم رواتب، بعدين صارت مشكلة يعني فترة حمد الله كان مع الفريق. إذن المشكلة الآن اللي قاعدة تصير هي مشكلة عاطفية، مشكلة ذهنية، مشكلة لها علاقة بتاريخ نادي الشباب اللي ما حد قادر من الشبابين يتجاوزه، والمشكلة الأخرى إنه المال موجود ولكن تكمن المشكلة في كيفية إدارة هذا المال. هذا اللي أنا أشوفه. موضوع طيب. 70 مليون المعني فيها الرابط، هي اللي تجاوب على كل التساؤلات اللي ذكرتوها. هذه الرابط هي اللي تتكلم عن هذا الأمر طيب. وتوضح الشارع الرياضي إيش موضوع 70 مليون.
1: أنا أعتقد إنه ممكن حصلنا إجابة. عماد الصايغ مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور.
1: اليوم الحديث عن الحديث اليوم عن الميزانية وعن البيان اللي يعلن عن ميزانية نادي الشباب. السؤال الأهم، الرابطة لما تنازلت عن 73 مليون لنادي الشباب، هذا المبلغ ما فهمناه.
3: والله محمد أنا على حد علمي وحسب تواصلي مع مصادر شبابية نفت هذا التنازل، وأنه ما في أي تنازل عن مبالغ من قبل الرابطة. فما أعرف هذا
1: ما كان في البيان طالع؟
3: لا ما كان في البيان
1: ولا في الجمعية العمومية نوقش؟

0: لا ما نناقش في الجانبية اليومية، نناقشها في الالتزامات المالية، وهي اللي أعتقد أنه هي النقطة المهمة اللي الإعلام ما ركز عليها خلال اليوم الماضي، وهي اللي أبو محمد المفترض يكون عليها تساؤل
1: طيب على
0: في
1: أي أساس
0: مسابقة.
1: نقل هذا المبلغ؟
0: بالنسبة لي أنا ما هو واضح ترى الـ 73 مليون هذه على أي أساس ذكرت، لكن رابطة حقوقها ما تتنازل عنها عادة.
1: طيب وكم كانت الميزانية، بما أنه يعني حصل الحديث عنها، كم كانت الميزانية؟ هل المبلغ صحيح اللي احنا ذكرناه 510؟
0: نعم 510، الآن الماضي كانت 509 ولا 510. أبو محمد فيه بس نقطة واحدة
1: تفضل.
0: حاب أن أتكلم عنها، اللي هي الالتزامات المالية كما في 30 يونيو 2026، واللي هي 278 مليون، واللي تعتبر اليوم عجز على نادي الشباب حسب مصادري، انه هذا المبلغ رفعت عليه قضايا كثير من قبل اداره نادي الشباب الحاليه، وهو يتمثل في عقود رعايه لفترات سابقه لم تدفع لصالح النادي، وهو ما سبب عجز كبير.
1: عقود رعاية
0: يمكن
1: فترة سابقة، أي فترة؟
0: فترات وليس فتره،
1: أي فترة
0: في من
1: أي فترات؟
0: فترات الادارات السابقه،
1: كل اللي قبل إدارة المالك تقصد؟
0: هي ما هي رعايه واحده، اكثر من رعايه رفعت عليها الاداره قضايا، في قرابه 143 مليون رفعت عليها قضايا قائمه اليوم، القضايا تخص مبالغ لم تدخل على خزانه النادي رغم وجود عقود رعايه، واعتقد انه هذه سببت مشاكل الفتره الماضيه في الشباب وعدت عليها عقوبات حتى، لكنها فيها عقوبات، فيها عفوا قضايا رفعت ولا زالت تحت النظر، وهي
1: طيب
0: تخص مبالغ تقريبا 143 مليون تخص 3 سنوات او 4 سنوات للاداره السابقه.
1: طيب بس اللي انا اعرف انه العقود او العقد الرئيسي اللي تم ابرامه هو كان عقد الشركه العقاريه اللي هو تقريبا 19 مليون في السنه، اذا تكلم عن 4 سنوات ما وصل حتى ولا 80 مليون. 143
0: لا
1: مليون منين جت؟
0: هو محمد هو اكثر من عقد رعايه، وذكرنا انه من 3 و4 سنوات حتى في عقود رعاية مع مثلا خلينا نقول العيادة الطبية، في عقود رعاية مع شركة إلكترونية، في عقد رعاية مع شركة عقارية، في عقد رعاية
1: وين
0: مع،
1: راحت دي المبالغ؟ أخذت مسبقا ولا ما دفعت من الأساس؟
0: لا ما دفعت لصالح
1: ما
0: النادي، هي
1: دفعت.
0: مبالغ
1: أيه.
0: مستحقة ولم تدفع للنادي، يعني كاش
1: طيب
0: مستحق للنادي بسبب عجز في الميزانية.
1: طيب أنا أذكر بس أنه 73 مليون هذا وفق البيان المالي المعتمد للنادي في الجمعية العمومية العادية الذي حصل الزملاء في الرياضية على نسخة منه، ومذكور مثل اللي احنا ذكرنا أنه تم التنازل عنه من رابطة الدوري المحترفين. شكرا يا عماد الصايغ.
2: شوف انا بعود الى الموضوع. شوف كون ان انا دائما اخذ الصوت الرسمي في نادي الشباب يقول الايرادات 510 والمصروفات 528 او 529.
1: صحيح.
2: هذه الارقام هي هزيمه لكل شبابي كان يسوق ان الشباب مظلوم وانه الشباب غير مدعوم.
1: لا صلاح قال لك.
2: ايه
1: صلاح قال لك.
2: إيه؟
1: قال الشبابيين يقولون ساوونا مثل الاربعه.
2: انا
1: ولا
2: لا.
1: انا اعتبر نفسي مظلوم.
2: لا شوف شوف هذه انا
3: ابو محمد ولا
2: لحظه شوف هذه هزيمه
1: صلاح.
2: لكل شبابي يقول كان يسوق طوال الموسم والمواسم الماضيه ان نادي الشباب مظلوم وان نادي الشباب غير مدعوم، انت تتكلم عن نص مليار اليوم اندعمت وترتيبك الان من العاشر ودون. ألعاب النادي المختلفة منهارة، فرق النادي للقطاعات السنية منهارة، يعني مثلا فريق 21 الآن نزل درجة أولى العام الماضي. فأنا أقول إن هذه براءة لوزارة الرياضة أنها فعلا كانت بيد سخية جدا تدعم نادي الشباب.
1: طيب.
2: اليوم أنا أشوف أن مشكلة الشباب إدارية بحتة 100%، علشان كذا مهم معقول اني انا اقعد ادعم هالمبالغ الكبيره.
1: طيب وش الحل مع الشباب؟
2: حل
1: انا كوزاره وش بسوي فيه؟
2: يا اخي في خبرات،
1: يعني ما في بالافق شركات تبي تاخذ الشباب والوضع انت شايف ايش اسوي فيه؟
2: شوف انا مثلا انا بقول لك انا بعطيك الراي، انا مثلا ابطرح اسماء، يمكن لو طرحت اسم الامير خالد بن سعد بيقول الان انا متقدم في السن وانتهى دوري.
1: اسماء وش يسوون؟
2: لحظه اتكلم لك على اداريا. لو طرحت اسم العم احمد الحربي ابو حامد بيقول لك انا متقدم في السن، محمد جمعه الحربي، فبيقول لك انا كبير وانتهى دوري. لو طرحت مثلا اسم خالد البلطان اللي انا مقتنع فيه بيقولون صديق سعود الصرامي. لو طرحت اسم محمد النواصر
3: خالد مو متواصل مع الاداره،
2: معليش انا لو طرحت محمد
1: الا المعلومات انه متواصل.
2: لا لا
3: متواصل

0: يعرف ابو فهد كل شيء.
1: شو يعني لحظه،
0: خالد كمان عنده الفكر وعنده
1: معلش. فطرحنا اسم محمد النويصر، خالد الزيد، انا اقصد انه نادي الشباب غني بالرجال وبالخبرات الرياضيه. مو معقول اني انا ادفع له نص مليار، لا يوجد ملاك زي ما قلنا، لا يوجد رعاه يدفعون مثل هذه المبالغ الضخمه، ها، لا يوجد اعضاء شرف منقطعين. يعني انا ادفع كل سنه لنادي الشباب العام الماضي مثلا زي ما قال عماد 509 والسنه دي 510، تتكلم عن مليار مليار. يعني انت تتكلم الهلال مثلا ميزانيته العام الماضي مليار، السنه الشباب ميزانيته نص مليار. يعني كان مفروض يصير اذا كان الهلال الاول الشباب يصير الثالث مو يصير العاشر. هذه مشكله اداريه عويصه.
2: ما في شك، صحيح.
1: فانا اقول الشباب نادي كبير، الشباب لازم يرجع، مو يرجع بس فريق كرة قدم، يرجع كافة الألعاب. اليوم وزارة الرياضة تدعم بسخاء، لازم الشباب يرجع حتى يؤدي رسالته. تسويق انه الشباب مظلوم،
2: لا هو ما في شك انه في مشكلة ادارية. خليني بقول لك عشان بس اعطي وقت نروح للمنتخب. وصلت المعلومة.
1: انا بكمل دقيقة بس. تسويق انه الشباب مظلوم، هذه انتهت. سقطت ورقة التوت عن كل شبابي يتحدث انه نادي الشباب مظلوم او غير مدعوم. احنا نبغى الشباب يعود بطل كما كان.
2: طيب.
1: وبمبالغ اقل من النص مليار وبكثير.
2: طيب فواز قفل لي هذا الملف عشان بروح المنتخب.
0: قفل انه سعود يعرف انه في فترة الامير عبد الرحمن بن تركي كان استشارات خالد البلطان وطلال الشيخ سواء من خلال التلفزيون او من خلال كتاباته عن نادي الشباب.
2: لا، خالد البلطان مع الامير عبد الرحمن ما كان موجود.
0: ما كان، بس كان موجود مع طلال بشكل مباشر والكلام الصوت.
2: ما أدري.
0: يعني قراءة، يعني نتكلم ما نتكلم، احنا ما سمعناهم لكن قراءة نفس الفكرة. الآن لما جاء طلال نفس الفكر ونفس رؤية
2: العمل
0: أبو الوليد. ايوه أبو الوليد لو كان موجود هيكون بنفس هذا العمل.
2: لا بس خلينا أذكرك فواز انه خالد البلطان كان موجود قبل إدارة عبد الرحمن بن تركي وكان في فشل عظيم.
0: وانا بضيف حاجة، الفرق الوحيد خالد البلطان اذا كان هو يضخ من ماله لا يفشل، لكنه المال من دعم وزارة من دعم شرفي من كذا لا، يعني كمستشار ما تفرق معايا لاني انا ما اشعر باني ساتضرر لو فشل الفريق او نجح. بالتالي انه سعود لما يقول انا لو اقترحت خالد بيقولوا خالد صديق سعود، صحيح ومفروض سعود يتكلم من هذا المنطلق بما انه قريب من الاستاذ خالد البلطان وهو اقرب شخصية وواحدة من انجح الشخصيات اللي كانت في الشباب. يعطينا رؤية الاستاذ خالد البلطان ماذا يرى في امكانية نجاح الشباب. طيب. المستقبل يعني.
2: طيب نغلق هذا الملف حتى تأتينا من اخبار أو من تعليقات سواء كان من النادي أو إحنا قدرنا نجيب أخبار على هذه المبالغ وهذه الأرقام الكبيرة جدا. ويعني في الحلقات القادمة اليوم أو بالأمس حضر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة جانبا من حصة تدريبية للمنتخب السعودي الأول، وصافح وزير الرياضة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري في حضور الرئيس الجديد للاتحاد السعودي بدر الزيزرة وتحت قيادة المدرب اليوناني دونيس، واصل الأخضر التحضيرات للبطولة الخليجية في معسكري المقام في جدة. التدريبات كانت على الملاعب الرديفة في مدينة الملك عبدالله الرياضية. بدأ بتمارين الإحماء قبل الانتقال لتمارين الاستحواذ على الكرة ثم تمارين تكتيكية هجومية، وفرض الجهاز الفني تمارين الإنهاء على المرمى. دونيس صرح ويعني أمور كثيرة وتطرق إلى موضوع الجوير، قال سعيد بهذا المنافسة وبإقامتها في السعودية، أعتقد أن تمثيل منتخب السعودية يجعل أمره مختلفا عما كان عليه في كأس العالم، نريد التطور واللعب بشكل أفضل، ما حدث مع مصعب الجوير يمنحنا بعض الطاقة السلبية لكننا نمتلك الجودة. الأمر الجيد أيضا أن معظم اللاعبين يتمتعون بخبرة جيدة، نريد الاحتفال باليوم الوطني وإظهار شغفنا باللعب وتقديم مستوى جيد في المواجهة، لدينا خبرة شباب وهذا يعني أن الفريق سيكون جاهز لكل شيء. وأيضا قال في كأس العالم ركضنا كثيرا وعملنا كثيرا لكننا اتخذنا بعض القرارات الخاطئة، المهم أن نحافظ على ثقتنا وسيطرتنا على الملعب. الدوري السعودي تطور بشكل كبير حيث تعاقدنا مع الكثير من النجوم واللاعبين أصحاب الجودة ونستفيد من ذلك. تفسيري لهذا الخطاب دبلوماسي، احنا نبي ناس تشرح لنا بشكل أكبر صراحة.
3: ما سمعتك معلش.
2: تصريحات دونيس
3: ما سمعتها معلش
2: كلها.

0: ايش انا بجاوب
1: اي ابو فهد.
2: السؤال
0: شوف شوف انا في ظل القنوات الفضائيه الخليجيه بالذات اللي تبحث عن اي موضوع علشان المشاهدات وعلشان الارباح وغير كذا، انا اشوف انه لغه دونس كانت لغه دبلوماسيه تنفع مع هذه البرامج، لان هذه البرامج هي بطولة الخليج، هي فرصة ذهبية لها، لأن المشاهد يعني 99% هي للسعوديين.
1: احنا متفقين بطولة عالمية، يعني
0: لا لا
1: شيء
0: لا
1: جديد.
0: لا لا هو 99%
1: حتى قنواتنا تشتغل نفس الشغل.
0: 99% يعرفون أن المحتوى للسعودية وللجمهور السعودي الرياضي، فهم يبغون أي مواضيع. يعني أنا معجب بتصريح السيد دونس، لأن التصريح دبلوماسي ما تستطيع أن تمسك معه أي شيء.
1: بس إحنا كسعوديين نبي إجابة.
0: لا أترك الآن،
1: أتركني من البرامج.
0: لا لا الآن قاعدين هم، أنت لما تجي كل ليلة فيه 1000 ضيف و1000 ساعة ينتظرون أي موضوع. يعني مثلا إحنا شفنا بدون مناسبة عودة إحياء موضوع الجوير.
1: اتحاد إحياء هو جديد.
0: اللحظة طيب.
1: قبل أمس.
0: لحظة لحظة. الكابتن الجوير اعتذر. واتحاد الكرة استبعده. أقفل الموضوع.
1: لا.
0: أغلق.
1: لا لا يسعد.
0: أغلق.
1: لا
0: لا. أنا هذا ما عليه.
1: كسعوديين الحين هرب الموضوع.
0: لا أنا بالنسبة لي كإعلامي.
1: أبغى بالنسبة لك أنت.
0: أنا لحظة ايه؟ طيب كم. أنا بالنسبة لي كإعلامي أبغى المنتخب يدخل البطولة في أجواء نظيفة. أغلقت الباب أنا.
1: طيب على عيني وراسي. أنا بذكرك بكل البدايات. او معظم البدايات خل اعلمك عشان اعلمك انه هذه عاده مو بشيء جديد. يعني تذكر مثلا البطوله اللي قيمت اعتقد في البحرين او في قطر، تصريح ياسر القحطاني كان قبله ب 24 ساعه وجالس الى نهايه البطوله ترى.
0: أنا أتكلم
1: والبرامج تتكلم عنها تتذكرونه.
0: انا اتكلم لك كاداري، انا كيف اشتغل على فريقي. اتركك من انا كيف اشتغل.
1: انت الحين اعلامي، ما
0: انا اتكلم لك. انا
1: انت نقل لي النظره الاعلاميه.
0: انا اتكلم النظره الاعلاميه معروف، هذه بطوله الخليج هي فرصه ذهبيه للبرامج الخليجيه اللي قاعده طول عمرها نايمه تحتري هذه البطوله حتى تنهض.
1: طيب طيب, طيب.
0: تبغى مشاهدات. طيب. اليوم احياء موضوع الجوير ما لهم حق. يعني الجوير اعتذر واتحاد الكرة قبل الاعتذار واخرجه، خلاص يغلق الباب.
1: وصل صلاح.
0: طيب
1: تسمعني،
0: انا علشان كذا انا اشوف انه تصريح الكابتن دونس كان تصريح دبلوماسي. طيب. احييه عليه
1: صلاح. انا اقول انه تصريح الدونس وتحديدا عن الجوير اشعر انه تصريح دبلوماسي ما في اي اجابة مقنعة بالنسبة لنا كاعلام.
2: صحيح. شوف انا اتفق مع الاستاذ سعود في انه هي فرصة انه انت الان تجد نفسك بالنسبه للبرامج الرياضيه الخليجيه، لانه ما هي بقوه البرامج.
1: لا لا احنا معليش انا اسف، ودنا نخلي البرامج لان لا احترامه وزملاء. طيب من الباب المهنيه نعطيهم حقهم، وان كنت اعترف انهم وان كنت اعترف انها قنوات قويه سواء كانوا موجودين هنا ولا قبل ما يكونوا موجودين.
2: لا لا ما في اي اساءه، انا اتكلم انه فرصه وهذا ذكاء انهم يوجدوا نفسهم يكونوا ظاهرين بشكل قوي بسبب الجمهور السعودي، وهذا الامر واضح. الجمهور السعودي بالنسبه للخليج حتى للوطن العربي مؤثر جدا ويقدر يظهر البرامج بشكل كبير. تفتكر تصريح الكابتن يونس محمود في البطوله النسخه السابقه، قعدت بعض البرامج العراقيه اللي نقدم لها كل التحيه اشتغلوا على هذا الامر حتى بعد البطوله باسبوعين، كنا نشوف ترندات في هذا الجانب. موضوع مصعب الجوير طبيعي انها تاخذ القنوات وتتكلم، لانه الان الناس ابتدت امس وقبل امس تتكلم عن بطوله الخليج، فبالنسبه لهم لسه خبر طازج وحيتكلموا عنه فتره طويله، فهذا امر طبيعي جدا بالنسبه للبرامج الرياضيه. دونس إذا أتكلم بشكل دبلوماسي فهذا طبيعي، بيحافظ على الهدوء. هم ما يبغوا يتكلموا مصعب بالضبط إيش الخطأ اللي ارتكبوا، يبغوا يحاول إنه ملوم الموضوع بحكم إنه فقط موضوع انضباطي. إيش هو الانضباطي؟ أنت عاد فكر في الأمر هذا كثير إيش ممكن يكون، لكن هم ما يبغوا يقولوا بالضبط الأمر اللي سواه اللاعب. وأنا أشوف بالنسبة لي إنه منطقي جدا إن المدرب يكون دبلوماسي في بعض الأمور، ما يروح بشكل مباشر على بعض القرارات اللي اتخذت.
1: واضح. بس أنا سؤالي لك، هل أنت مقتنع انه يتم مثلا ما يكون مصعب او يتم ابعاده بسبب مثل ما قيل مثلا بسبب وجبه ولا بسبب تاخير عن، انت مقتنع بهذا القرار؟
2: لا شوف، موضوع وجبه انا اعتقد شويه الامر انا ماني مقتنع.
1: طيب او تاخير عن التدريب
2: اي او كلها هذه تقدر تكيف. يعني انت يعني العام الماضي كوندي تاخر عن التدريب 5 دقائق، حطوا المدرب فليك على الدكه ما قال له روح بيتكم. يعني فأنا ماني مع فكرة إنه استبعاد مصعب لو كان
1: ممتاز.
2: الموضوع وجبة
1: ممتاز.
2: أو كان الموضوع تأخير عن التمرين. أنت في عدة عقوبات تقدر تودي انفرادي تمرين، تكسر موضوع إنه شايف نفسه نجم إذا كان هو يتعامل بهذه الطريقة
1: وصل.
2: تقدر تحطه على الدكة في أول مباراة

0: ما تلعبه في عده ممتاز. قرارات، اهم شيء انت ما تخسره اثناء البطوله.
1: اتفق معك 100%. فواز،
2: انا اقول مصعب الجويري يفقد دائما الفرص المتاحه له، كان في الهلال عنده فرصه انه يتولى مشروع الهلال الكبير خلف لسلمان الفرج، لكنه خذل الهلاليين، انتقل الى القادسيه، بدا في القادسيه اكثر من الان الموسم هذا جيد، لكنه في بعض المباريات يختفي، الان مع المنتخب تحس انه لما سالم الدوسري مش موجود عندك فرصه مصعب انك انت تكون النجم الكبير على مستوى، يعني هذه فرص ما تتكرر بالذات للاعبين اللي عندهم فكره ومشروع وخطه لمستقبلهم الكروي. لكن انا اعتقد دائما اللاعب الموهوب النجم المهاري الفارق الكذا عنده مشكله في شخصيته، اما تعامله معامله خاصه.
1: طيب احنا الى متى مع هاللاعبين؟ كما طلع لي موهبه اكتشفت انه عنده مشكله بالتعامل مع النجوميه، الى متى؟
2: هذه
1: ترى مو اول حاله هذه.
2: صحيح صحيح، أكثر المواهب الخارقة أو الجميلين في اللعب لهم يا إما أنك تعمل لهم إدارة خاصة وترتيب خاص وعلاج خاص، بدل ما تجيب اللعيبة وتقول أنا بعلمكم كيف تتحدثوا في الإعلام، أجيبهم أعلمهم في أشياء أهم. لأنه ترى شوف بقول لك حاجة يا أبو محمد، أنا لو أنا لاعب كورة وعندي صعوبة في التحدث في الإعلام اعتقد انه هذه الصعوبه تعطيني دافع لانه انا ارفع اوفر اجيب منه جول، اثبت انه انا رغم تلعثمي في الكلام رغم يعني بعض الاخطاء الشخصيه اللي النواقص اللي تكون في
1: كثر خيره، مو مطلوب يتكلم بالاعلام. أيوة تكلم يعني في الملعب ما بيك تتكلم يعني انت بس شلون تتعامل مع الانضباط مع القرارات.
3: يا جماعه اعتذر على الورد
2: بالله اعطيني فرصه. يعني انا امس لو كنت احاضر في اللاعبين في اسلوب الحديث للاعلام اقول ارجوكم لا تتحدثوا للاعلام، كل ما اي كلمه لديكم او فكره او صرخه نفذوها داخل الملعب، أنتم حديثكم بالأقدام بالأفكار بالتهديف بالتسجيل لا تلتفتوا للإعلام. لذلك تقام إدارات إعلام في الشركات والمؤسسات، لأنه مو بالضروري الوزير ولا المسؤول ولا هذا يكون لبق في الحديث ولا
1: صحيح.
2: يعني بالتالي أنا مفروض أخذ الأشياء اللي تأثر عليهم وأحولها إلى وقود لهم داخل الملعب. نرجع للمؤتمر الصحفي، دونيس قال ركضنا كثير في كأس العالم وارتكبنا أخطاء، ما أدري هم اللاعبين اللي ارتكبوا الأخطاء وتشكيلة دونيس في بعض المراكز وبعض اللاعبين واستبعاد بعض اللاعبين قبل المونديال. احنا نتكلم الآن مباراة ليست سهلة، مباراة صعبة البطولة بشكل عام، لكن احنا نتكلم على مباراة الكويت وخلونا نركز على مباراة الكويت لأنه منتخب الكويتي سوزا مدرب الكويت عامل كمين للمنتخب السعودي ولازم نتحدث فيه ونتكلم خلال هذا البرنامج.
1: وش هو الكمين؟
2: الكمين أنه يبغى يقفل عمق الملعب، يقفل أطراف الملعب ويلعب خلف المدافعين ويضرب لمسة لمستين اللي هو التحول السريع اللي ما تفرق معاه ويسجل فيه جول، وإذا سجل في جول حلني لما تجيب التعادل. ما يبغى يعني بيترك لك الكورة، بيترك لك الباص الجميل مختار علي يعطي كنه يلف بالكعب ويعطي، هذه كلها بيتركها لك المنتخب الكويتي. بس بمجرد ما تفقد الكورة أنت طيب. هنا أكبر خطر عليك حيكون في المباراة.
1: الكويت لو تنجح في الكمائن كان ما صار هذا وضعها الكروي.
3: أنت قلت لفواز وش نتعامل مع نجومية اللاعبين
1: إلى متى هذا وضعهم إيه؟
3: أنا أقول هذه بضاعتكم ردت إليكم.
1: شلون؟
3: يعني اللاعب يجي يعني على سبيل المثال يعني على الكفاف، أنت تعطيه ملايين فجأة، يعني
1: ترى كل العالم كذا
3: يا أخي، أنت تعطيه ملايين بالزود
1: كل العالم يا
3: لا سعود. يعني أنت قاعد
1: يعني هذا شو اسمه ده الأسباني كم اليوم لحظة. يتكلمون عن مليار.
3: لا لحظة شوف، أنت حاطه في رفاهية زايدة، سيارات أرصدة بالملايين في كل مكان، أنا كيف أسيطر عليه كإداري؟ أنا ما أقدر، أنا ما أقدر كإداري. أنا رجال هذا جايني بموتر بثلاثة مليون ورصيدة فيه 30 مليون ويسكن في أحلى الأحياء ويسكن، أنا ما أقدر أسيطر عليه. علشان كذا أنا أقول بضاعتكم ردت إليكم، عاملوهم معاملة بالتدريج.
1: وش نسوي؟
3: الحاجة الثانية،
1: لا قبل حاجة ثانية وش نسوي؟
3: لازم بالتدريج.
1: شلون يعني؟
3: يعني أنا أنا أنا أنا ليش مثلا ماجد عبد الله قعد 20 سنة يلعب كورة، صالح النعيمة قعد 20 سنة يلعب كورة، ليه؟ لأنهم أخذوها بالتدريج. اخذوها بالتدريب.

0: لو حصلوا الفلوس اللي زي هذه كان سووا اكثر من كذا.
1: الحاجه الثانيه، انا لما اكون الان احنا اعلاميين زين، الاعلاميين يقول لك طال عمرك هالبرامج اللي الان من الساعه 9 الى الساعه 1 برامج، يعني المفروض المحاور اللي يسوي المحاور يكون ايضا معد محترف. يعني قضيه الجوير مصعب، اللاعب ابعد بقرار من اتحاد الكره، هو سارع بالاعتذار، اغلق الباب تمام. البارح صاير المحور الاول. طيب انا عندي منتخب جاي بيشارك ببطوله الخليج، ها جاي بعثته 26 لاعب من امريكا الجنوبيه،
2: بس مو بمجال نقاش ده.
1: طيب انت الحين اي هو
2: مجال نقاش؟
1: طيب هذا مهم من اهداء، انا اتكلم لك، انا هو مشارك في بطوله
2: يعني هذا قرار سيادي للدوله، وش بقول
1: انا
2: فيه؟
1: اتكلم لك. طيب الان انت الان في مثلا في دوره الخليج الرابعه المنتخب السعودي ليش راح بالمنتخب الرمزي؟ احتجاجا على التجنيس. اليوم انت جايب بعثه من 26 لاعب، 20 لاعب من امريكا الجنوبيه، هذا بيشارك في بطوله الخليج ولا بيشارك في بطوله البحر الكاريبي؟
2: بس طبيعي ذا يا ابو،
1: ما هو طبيعي
2: في كاس العالم شفناه.
1: طيب انت ورا ما ناقشته، انت قلت ليش ما ناقشته هذا المحور، انه في فريق اوكي تجيب لي لاعبين من من من البحر الكاريبي ولا من البرازيل ولا من المكسيك ولا من الارجنتين، لكني جايب لي 6.
2: انت مزعلك انهم يتكلمون عن موضوع الجوير؟
1: طبعا.
2: ليش طبعا؟
1: لان تهز الفريق.
2: انت تاخذها من جانب عاطفي لمنتخبك، بس هو حديث اعلامي ترى، يعني هو نقاش اعلامي.
1: انت تدعوني لاني اكون خصم لمنتخب بلدي؟ هذا انا ما ادري عنك.
2: في فرق بين المشجع اللي يدور وفي فرق بين الاعلامي اللي يمارس الاعلام.
1: يا اخي شوف،
2: هم يمارسون اعلام.
1: انت الحين اخذت،
2: هو يقول لك شيلته بهذا القرار امر غريب.
1: الان لو اخذت على صعيد الانديه، مو كل واحد يجي يقول لك، تقول له مثلا ليش اللاعب الفلاني هذا راح، تقول والله، وانت تعرف ان اللي بتقوله مو بصحيح، تقول والله انه غادر لظروف اسريه وهو اساسا ما يبغى يلعب مثلا. أي. فانت مثلا انا شايف انه المعد اذا كان معد محترف يختلف عن المعد الفاشل.
2: ايام منشيني يوم طلع الفرج والعقيدي والاسماء اللي كانت معه، مو جلسنا احنا كل بطوله اسيا نتكلم عن الموضوع
1: وهزت المنتخب.
2: طيب هذا الدور الاعلامي،
1: هزة
2: هو لانه في خلل لازم اتحدث.
1: انا قلت لك اي اكبر،
2: مو دور الاعلام انه يدمدم على المواضيع.
1: انا علمتك انا ايهما اكبر، منتخب يجي ب 20 لاعب من البحر الكاريبي
2: طيب
1: ويشارك في بطوله الخليج
2: وصلت،
1: ولا لاعب واحد يغيب ويعاقب وهو يبادر بالاعتذار؟ أنا أشوف موضوع الجوير
2: إيه؟
1: على الإعلام السعودي إذا أراد أن المنتخب بكرة يظهر بمظهر الجيد أنه يغلق موضوع الجوير، هذا واحد. والدليل شوفها الآن لأنه فعلا قاعدين يبثون روح الإحباط. الآن اليوم سوى، أعتقد أنه في قرار صدر اليوم، الدخول مجاني للجماهير.
2: طلع القرار يا شباب؟
1: أنا هذا اللي سمعت.
2: لا أنا سمعت غير رسمي.
1: لا
2: لأن هذه رسالتنا الحين اللي نقولها للجماهير،
1: اللي أنا عارف أنه هناك نية لدخول الجمهور بالمجال.
2: نتمنى.
1: لا لحظة. هذا دليل أن اتحاد اللعبة، أن الناس هذول يبغون الجمهور يلعب يحضر عشان بكرة أنا أفوز حتى لا
2: يتعلم. لا
1: أسبق
2: كبكمل. لا هو يبي البطولة تنجح ويبي الافتتاح بحضور جماهير. أوكي موضوع المنتخب عند مسؤولين خاصين، لكن رجال البلد اللي مسؤولين عن تنظيم البطولة يبون نجاح.
1: الحين الآن أنا قلت لك الحضور الجماهيري علشان أنا أفوز.
2: طيب.
1: وزي ما قال فواز أنه الكمين الكويتي، أقصد الكمين للمنتخب الكويتي الشقيق
2: عشان يفوزون على السعودية،
1: أنه ما يتحقق والأخضر يفوز.
2: أبديك كفواز، لكن في رسالة مسجلة هنا بس استعجل حبيبنا سعود. حتى لو ما كان الدخول الجماهيري مجانا، لنا عشم عند جمهور جدة ومكة والطائف اللي كلنا يعني نذكرهم بالمباريات الكبرى أنهم كانوا متواجدين. حتى لو كانت الأسعار شوي مرتفعة، ما عليه تحمل، ودنا الافتتاح يكون مليء ب60,000 من أجلنا، من أجل المملكة العربية السعودية وليس من أجل أحد ثاني، حتى يعني نرسل الرسالة الإيجابية لما تكون البطولات مقامة بالسعودية. نتفق بأن الأسعار جدا عالية مقارنة بأسعار البطولات الأخرى الخليجية، المقصد منها التجمع والنجاح وغيره. لما تحط لي هذه الأسعار تكون مكلف على الجمهور، لكن ندعوكم على الأقل مباراة الافتتاح أن تكون بحضور 60,000. أبو صلاح تأخرت على صلاح.
1: أنا لو كنت وكيلا للكابتن مصعب الجوير لبادرت وسارعت واشتريت أكثر من 3,000 تذكرة وقدمتها هدية للجمهور عشان يعرفون أني فعلا نادم على التصرف اللي بدر مني.
2: وهذه رسالة نوجهها منك للوكيلة، لعلها تكون رسالة اعتذار للجماهير وتكون رسالة مقبولة. حددت يا صلاح اللجنة المحلية

0: المنظمة لبطولة خليجي 27 نحو 12 دقيقة بوصفها مدة تقريبية لحفل افتتاح البطولة على ملعب الإنما بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة قبل انطلاق مباراة الأخضر مع الأزرق الكويتي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى. ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية في مقدمتها أهازيج مرتبطة بالمناسبة إلى جانب عروض متنوعة، فيما تختتم فقراته بالألعاب النارية. وتكتسب النسخة 27 أهمية خاصة بالنسبة لجدة تسجل ظهورها الأول بوصفها مضيفة لكأس الخليج. يذكر أن المباراة سوف تقام عند 9 مساء إن شاء الله. صراحة
1: والله شوف، أول شيء البطولة هذه بطولة خاصة جدا، بطولة عاطفية. البطولة هذه لو كانت بطولة فنية المنتخب كان جايبها 10 مرات في خلال 25 نسخة. هي بطولة عاطفية، يعني اللي يعرف تعامل مع الجانب الذهني يجيبها. عشان كده الاحتفال لازم يكون مهم، لأنك أنت الضيوف اللي جايبينك كلهم يعني أبناء عمومة يعتبروا، فشيء جيد أنه يكون في احتفال جيد. وهذه تعتبر بروفة كبيرة لشيء أكبر اللي هو آسيا، بعدين آسيا إلى كأس العالم. نشوف كيف المنظمين إيش اللي يقدروا يعملون، فأنا أعتقد أننا حنشوف شيء جيد. نحتاج الجمهور يكون موجود، جمهور جدة، الطائف، مكة، أيضا نسيت جمهور المدينة أيضا قريب، جمهور ينبع.
0: حياك الله، نشوفك في الملعب إن شاء الله بكرة.
1: إيه
0: ياخذونك الشباب بكره اذا انت موجود، ياخذونك على الهواء برنامجهم ليالي 27.
1: يا رب، احاول ان شاء الله اني احضر، قيد القطار مسهل علينا الامور. فان شاء الله نشوف الجمهور يحضر يقفل 60,000 باذن الله في الـ في الـ في الملعب، ونستمتع ان شاء الله بالافتتاح. وان شاء الله المنتخب يقدر يجيب، انا عندي توقع كذا، ما اعرف، ما احب التوقعات، بس ان شاء الله 3-1 المنتخب يقدر يتفوق على منتخب الكويت باذن الله.
0: سأل حبيبي ابو ساره، بس بذكرك عندنا قائمه للمبعدين عن الاخضر، يعني حتى نذكر انه مو باول مره بالنسبه للمصعب الجوير. في 92 كان في قرار انضباطي شمل يوسف ثنيان وفهد الهريفي. في 2002 محمد الخوجري عدم التقيد بتعليمات المدرب. وفي 2007 خالد عزيز غادر معسكر دون اذن. وفي 2016 نايف هزازي غادر معسكر أيضا دون إذن. عبدو عطيف وأحمد عطيف عبد الله شهيل في 2010 التأخر في الوصول لمقر المعسكر. ياسر القحطاني وحسن معاذ 2009 التأخر في الوصول. سالم الدوسري ووليد باخشوين 2016 التأخر في الوصول. محمد كنو 2019 التأخر عن إحدى وجبات المنتخب أثناء المعسكر. نواف العقيدي 2024 قرار انضباطي. وأخيرا الجوير 2026 قرار انضباطي.
2: كلهم لو تلاحظ أبو محمد نجوم ترى بارزين.
0: صحيح.
2: ونجوم على مستوى كبير في الملعب. ترى أحيانا في مشوار اللاعب، وانت عارف لاعبتنا يعني لا عنده مدير إداري ولا مدير تسويقي ولا مدير ترفيهي ولا مدير حتى يختار له سيارته ولا مدير حتى يختار له لبسه، تحصل يعني تستغرب في كل التركيبة دي. يعني هو فردي، قرار فردي، ويعتمد على مزاجه. ويعني لذلك ترى وحتى تجمعات المنتخب، يعني انت لو تشوف التاريخ هذا كله عدد بسيط مقارنة بهذا التاريخ، لكن هذه موجودة في الملاعب واللاعبين. يعني امس قائد منتخب سويسرا جايب شهادة مزورة، يعترف انه جايب شهادة مزورة تطعيم كورونا في زمن كورونا، وحولوه للقضاء والان يناقشوه وهو متعاون معهم. يعني في بعض اللاعبين تجي عندهم تصرفات فردية غريبة، ولما ترجع له بعد التاريخ وبعد نهايته من الكورة تلقاه ندمان على كل شيء سواه، لأنه هذه الفلوس اللي يقولها سعود صحيح كلامه، لكن الفلوس تغلق. ترى الحين الملايين دي كانت في زمن ماجد والنعيمة كانت مئات الألوف تشبه الملايين الآن مع اختلاف الزمن والصرف وكذا.
0: كان الحد على 15,000 ذيك الأيام،
2: بس برضو 15,000 يعني زمان. أنا أذكر جلسنا قبل الاحتراف اللاعبين السعوديين مع الأمير تركي عبدالله الفيصل، وجاء فؤاد أنور وسألوا فؤاد كان فؤاد في عز الشباب، قالوا لو أنت بتحترف إيش الراتب اللي ممكن يكون، لسه ما صار احتراف. قال 6,000، يعني 6,000 دي ما كان يأخذها إلا المدرس الشيء، يعني موظف كبير 6,000 ذيك الأيام.
0: صحيح.
2: تختلف قيمة المادة، لكن أنا بقول إنه علاقة اللاعبين أنا أكلمهم من الآن. ترى الكرة هي 10 سنين في حياتك، 15 سنة إذا ما صنعت فيها مجدك وإمكانياتك واسمك. في لعيبة كثير راحوا ومن زمان بطلوا كورة، لكن لا زالت أسماءهم تدور في عند الجماهير. لذلك المجد أغلى من المال. واليوم إذا عندك عمارة ولا عمارتين

0: وتشوف نفسك من رجال الأعمال، ترى بعد 10 سنين دخلها يكون كأنه بيت شعبي وأنت قاعد تطارد في المستأجرين. حتى في الاستثمار لعبتنا ما عندهم فكر حتى على مستوى الاستثمار.
1: طيب.
0: بس رجعني شوية للأجواء والمباراة والجمهور. أول شيء فيصل، عشان إحنا عارفين أول شيء 22 و23 التواريخ هذه ما فيها مرتبات، يعني ما جاء وقت المرتبات. أنت فاجأت الناس قبل الموعد بإنزال التذاكر، وكان ممكن أنت مو عندك إدارة تسويق وعمل تسويقي، كان ممكن أنت تبسطها من أول شيء. أنت عارف أنه كأس الخليج عندك في جدة، ولا فجأة جاء جدة؟ لا أنت عارف، كان أنت
1: يعني
0: رسمت
1: مشوارك، يحطوا الرواتب من بدري، يعني
0: تحط أصلا جدول التذاكر وتوزيع الأماكن يعني يكون في عمل اصلا، مش لازم نفس الاشخاص اللي قاعدين يشتغلوا على موضوع معين اذا خلص يجون يتفرغون في
1: بس ما ودي
0: يعني
1: التصوير ما ودي التصوير وكانه بس اللي يحضرون الملاعب على الله ثم على الراتب، كلنا على الله. لكن في في في يعني احنا ما نتكلم عن عشرات الالوف انه تحتاج انه لازم، يعني لا الناس عايشه ومبسوطه والامور زينه، احنا نتكلم كبورصه اسعار تذاكر هي مرتفعه، بس مو معناته ان الناس ما يجدون انهم يحضرون. يعني
0: انت تقدر يا فيصل، لكن ابنك محمد يمكن ياخذ منك. انا ما اتكلم بمتوسط عمر الجماهير اللي بتحضر الملعب، يعني هم الشباب. لكن خليني اكمل بس هذه الجزئيه. هل الاتحاد الخليجي هو اللي ينظم، ولا عندك لجنه منظمه؟
1: لا الاتحاد الخليجي. الاتحاد الخليجي
0: ايوه. اذا الاتحاد الخليجي هذا موضوع ثاني، لانه حيكون جاي من مكان مو عارف كيف الوضع. لكن عموما الجمهور حيحضر باذن الله، وجمهور جده حيقود المنتخب للكاس باذن الله. شريطه انه احنا لو بالتعادل نتجاوز مباراه الكويت
1: باذن الله. ابو فهد،
2: شوف الحلقه الماضيه احنا تحدثنا عن موضوع دوره الالعاب الاسيويه المقامه
1: صحيح
2: حاليا في ناغويا اليابانية، وقلنا احنا في يبدو في تقصير من الاعلاميين او البعثة الاعلامية انها ما تزود القنوات، ويمكن انا اقول انه البعثة الاعلامية ما وصلت الا متأخرة علشان كذا، لكنهم حقيقة الان بدأوا يبثون لجميع البرامج، واحنا
1: والله ما قصر حتى يرسلون على جوالاتنا
2: على جوالاتنا، والدليل انه
1: بقيادة ابو تركي نصر عساف
2: اي الان عرفنا انه في ميداليتين برونزية، واحدة نسائية واحدة رجالية حصلوا عليها الشباب،
1: شكل جوالك متاخر
2: والبطولة لا زالت مستمرة، وان شاء الله باذن الله احنا نشوف ان شاء الله الكثير والكثير من الميداليات.
1: صارك نتيجة كوريا
2: خسر 0-2. فأنا أقولك يعني إحنا نشكر البعثة الإعلامية على أنها بدأت تزود القنوات وتزود الإعلاميين بهذه، والدليل على أنهم مجتهدين، وبإذن الله إن شاء الله تكون مشاركة تاريخية. ومبارك للأمير عبد العزيز والكافة المشاركين في هذه المسابقة بهذه المنجزات بحول الله تعالى. أنا في موضوع ودي أتكلم عنه مهم.
1: بس بقدم شكري أيضا للأستاذ ناصر العساف أبو تركي على تفاعله وحرصه على إيصال المعلومات بشكل دقيق، والرجل ما شاء الله طاقة غير طبيعية، يعني أي موضوع تحتاجه تجد المعلومة تصلك بنفس التوقيت. هبجيك بس صلاح له شوي
3: بيتكلم 30 ثانية بس. أنا الآن مصعب الجوير نجم، كلنا عارفين إنه نجم، تداول الموضوع وهذا أمر طبيعي. جيليان الفارس على مدار كأس العالم الناس في كل يوم يسألوه عن موضوع انتقاله لبرشلونة، وهذا أمر طبيعي جدا. مصعب الجوير يحسب له إنه فورا نشر خطاب يعتذر فيه إذا كان لوزير الرياضة، للجهاز الفني والإداري والجماهير وحتى زملاء، وهذا الشيء ينحسب له، ما ترك تأويل. أتخيل مصعب للآن ما طلع أتكلم وما قال أنا أخطيت وأتحمل المسؤولية بدون تبرير، كان حنقول انه في امر ما، وتعرف الناس اللي حبوا يشكوا في الامور، وعشان طلع من الهلال وينحسب الكابتن المفرج على نادي الهلال. كويس انه مصعب اعتذر. الان مصعب الكلام هذا له الوقوف بشكل فيه شموخ ما يجي الا بعد السقوط. هذا الخطا انت ان شاء الله تتعلم منه. شوف احساسك الان زملائك في الملعب وانت قاعد تتفرج عليهم من البيت، هذا الامر لا يتكرر. موضوع الجانب المالي للعيبه انهم اصبحوا اقوى من الـ الاداريين زي ما بيقول الاستاذ سعود الصرابي. انت الان خلينا نتكلم عن اللعيبه اللي عمرهم 15 سنه، احنا عارفين انه بعد 5-7 سنوات من الان حيكون عندهم مال باذن الله، حيكون عندهم سيارات وعندهم بيوت. انت ايش عملت لهذا

0: صغير اللي يلعب في الفئات السنية، لما يصعد للفريق الأول ويوقع عقود بمبالغ كبيرة جدا، إيش تعاملت معاه ذهنيا؟ الاحتراف مو في الملعب، الاحتراف خارج الملعب، الاحتراف سلوك، وكيف أنت تعيش حياتك كمحترف وتهيئهم لما يتحصلوا على هذه الأموال كيف يتعاملوا معها.
1: أتفق 100%.
2: شوف، قناة العربية أمس نشرت حوار مع الأستاذ لؤي ناظر يتحدث عن الخصخصة وعن الاستثمار الرياضي وعن غيره.
1: هو برنامج اقتصادي في العربية بزنس مع الزملاء الدرجة الأولى.

0: الشرق تحدثوا عن أنه هناك مالك أمريكي يبغى يشتري نادي النصر مع تكتل. المشكلة أني أنا أتحدث مع الناس النصراويين اللي جوا، هم يقولون ما ندري عن ذا الأخبار. أنا بديت يعني الآن بلومبرغ تتحدث عن ملكية نادي النصر ستنتقل إلى أمريكي وموجود مع كريستيانو وتكتل سعودي. أنا أتحدث مع ذولي يقولك ما ندري، أنا ما أدري وش اللي صار. أنا أشعر كذا أنه النصر عنده سر،
1: بس ترى هذا الطبيعي أنه
0: لحظة
1: أنت هذا الطبيعي أنهم ما يدرون.
0: طيب
1: لأنه مفاوضات مع البي اي اف.
0: لا طيب انا اتكلم لك هون اسماء اللي انا اتكلم. شوف في واحد انا تكلمت معاه قال انه في يكون في توقيع عدم الافصاح، عشان كذا انت لما تكلمهم يا سعود يقولوا لك ما ندري.
1: المفاوضات مع مين تبتكون؟
0: لحظه
1: مع الملاك.
0: مع بين الملاك وبين الامريكان.
1: طيب هذول موظفين مو ملاك.
0: لا لا لا، هذول من الناس اللي محطوطين في التكتل اللي انا اتكلم معهم، معلش. فهم يقول لك ايش انه ماخذ علشان يقول لك ايش انت موقع على عدم الافصاح. فانا ما ادري، انا حس كذا انه النصر عنده سر في الصيف. وش هالسر؟ انا ما ادري. الحاجه الاخيره
1: ان شاء الله يكون سر ايجابي بس
0: ان شاء الله. الحاجه الاخيره، انا شفت حوار جميل في البودكاست مع اريج وماجد عبد الله. تكلمت المذيعه اريج وقالت الماجد عبد الله انه سعود الصرام يقول لو كنت رئيسا لنادي النصر شلت صورتك اللي انت بتضرب الكره بالراس ضد الهلال ووديتها لك في البيت. ماجد عبد الله قال انا بالنسبه لي للاخ سعود ما عندي مشكله معاه، واعتقد انه انا خيالي موجود وليس صورتي موجوده. انا ليش قلت كذا؟ انا اوجه رساله للجمهور النصر مدرج الشمس العظيم، انه ترى لا يكون طموحكم مجرد صوره هدف سجله ماجد عبد الله قبل 50 سنه او 40 سنه في مرمى الهلال. انا طموحي لما اكون رئيس انك تصير بطل اسيا، انك تروح الكاس العالم مره ثانيه، هذا طموحي. اما ما طموحي انها صورته معلقه في جدار ومنشوره قبل 40 50 سنه، هذا مو بطموح ذا. فانا طيب. احيي المذيع اريج على بودكاستها، واشكر الكابتن ماجد احمد عبد الله على كلامه عن
1: اللي انا عارف انكم تراضيتوا.
0: لا انا اشكر الكابتن
1: اللي انا عارف انكم تراضيتوا.
0: طيب اوكي انا اشكر
1: عشان الوقت بس.
0: انا اشكر الكابتن ماجد عبد الله في كل كلمه قالها عني، سواء اني انا صحفي يعني راعي صجه او مشجع او ما اصلح له كلامي، لكن يبقى ماجد عبد الله اسطوره خالده كلنا نحترمها سواء نصراويين او غير نصراويين، وهو بودكاست من اجمل البودكاستات طيب. اللي شفت ماجد عبد الله يتحدث عنها باريحيه شديده.
1: ماجد عبد الله فوق النقد واسطوره، سواء رضينا ولا زعلنا. واذكركم بمتابعه البرنامج الليله ان شاء الله، اول برنامج يهتم في بطوله الخليج ملعب خليجي 27 عند 11 مساء بمشيئه الله تعالى. اما ملاعب فغدا ان شاء الله موعد جديد عند 3 عصرا. شكرا سعود الصرامي، شكرا فواز الشريف، شكرا صلاح تنبكتي، في أمان الله.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
4: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
7: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أحييكم من العربية أينما كنتم، أنا منتهى الرمحي وهذه نشرة الرابعة وإلى أبرز ملفاتها اليوم. مصادر عراقية تؤكد للعربية امتلاك ميليشيا الحوثي مقرات أمنية مع فصائل داخل العراق. رويترز تكشف عودة تشغيل خط أنابيب النفط شرق غرب بعد تعرضه لاستهداف من الأراضي العراقية. القوات المسلحة اليمنية تسقط مسيرة حوثية انتحارية وتستهدف مواقع للميليشيا في جبهة البيضاء. وبعد قليل انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أهلا بكم. أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن تقديره لدور القطاعات العسكرية والأمنية في التصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن. وخلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء في جدة، شدد الملك سلمان على أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات عبر استفزاز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم. إلى العراق، حيث أكدت مصادر عراقية للعربية الحضور الأمنية والسياسية المكثف لميليشيات الحوثي بالأراضي العراقية. وأضافت المصادر أن الحضور الحوثي في العراق يتم بالتنسيق مع فصائل وحزب الله اللبناني، وأن مسؤول الملف العراقي في الحرس الثوري الإيراني حاجي حامد ينظم حضور الحوثيين في العراق. وأشارت المصادر العراقية للعربية إلى أن الحوثيين لا يمتلكون مكاتب منفصلة في العراق، وإنما مكاتب مقرات أمنية مشتركة مع فصائل عراقية بجرف الصخر. وذكرت المصادر أن أبرز الشخصيات الحوثية الموجودة في العراق هم أبو إدريس الشرفي وأبو علي العزي ومحمد عبد العظيم. من أربيل معنا القانوني وأستاذ العلوم السياسية الدكتور مهند الجنابي. أهلا بك معنا دكتور مهند، وبأي صفة ممكن دخلت هذه العناصر وهل تعرف عنهم الدولة؟
1: السلام عليكم أستاذ منتهى، تحيات لحضراتكم والسادة المشاهدين الكرام. الحقيقة في ظل ما تقوم به الحكومة العراقية وتسعى له من حصر السلاح بيد الدولة خلال موعد 30 سبتمبر، وجرى الانقلاب على هذا الموعد من قبل بعض الأطراف السياسية، يتصاعد دور العراق ضمن المحور الإيراني، وبالتالي وجود الحوثيون في العراق برعاية من الفصائل وتحت قوة الفصائل وتحت قوة السلاح رغما عن قوانين الدولة وقراراتها وعدم السماح لأي أنشطة إرهابية في الداخل العراقي. لكن نلاحظ بأنه هنالك مقرات رسمية، طبعا كما تفضلت أستاذ منتهى لديهم هنالك بعثة شبه دبلوماسية بالمناسبة في العاصمة بغداد، ودائما ما يجتمع فيها زعماء الفصائل والمقربون من
0: أي بس هذا مختلف، يعني انتقل النشاط من مكتب سياسي سابق في بغداد، لأنه كان معروف أن في لهم مكتب سياسي في بغداد، إلى وجود مقرات أمنية هنا. نحن نتحدث عن تعاون بأي شكل، طائرات، مسيرات، تدريب، أم أيضا بإدارة الأزمة، توجيه ضربات لدول الجوار؟
1: طبعا بالضبط، هم لم يقتصروا على هذا المكتب السياسي، هم لديهم تمثيل عسكري ولديهم تعاون، وحتى فيما يتعلق بالتدريب على المسيرات وعلى الصواريخ كانت تجري هذه وفقا لتقارير مؤكدة في ناحية جرف الصخر، والتي أصبحت مرتع للميليشيات الإيرانية من حزب الله والحوثي وقيادة الحرس الثوري فضلا عن الفصائل العراقية. هنالك تقارير مؤكدة عن أنه هجمات

0: انطلقت من الأراضي العراقية بتنسيق وبالتعاون مع الحوثيون في العراق مع الفصائل المسلحة، وبالتالي أعتقد بأنه هذه المسألة باتت أو ربما في تقدير إيران بأن العراق بات عقدة مواصلات المحور الإيراني بالتعاون مع كل الأطراف في اليمن وفي جنوب لبنان، وبالتالي هذا التعاون أعتقد بأنه
1: إذن إحنا نتحدث
0: يهدد
1: هون
0: العراق
1: دكتور عن
0: أولا قبل أن يهدد أي دولة أخرى.
1: نتحدث عن بنية إقليمية بتستطيع توزيع الأدوار لتحقيق الغايات الإيرانية أولا وأخيرا، صحيح؟
0: طبعا لنتذكر أستاذة منتهى بأن هذه الفصائل قبل 3 أعوام أعلنت عن تبرعات رسمية للحوثيون وبلغت أموال طائلة، وهذا طبعا تحت أنظار الحكومة العراقية، وأرسلت هذه الأموال بطرق غير رسمية. وفيما يتعلق أيضا بالتعاون واسع النطاق أن يكون العراق عقدة مواصلات هذا المحور، بتصوري أنه هو الذي قد يحول المعادلة من جغرافية الساحات أو وحدة الساحات إلى أن تكون الأراضي العراقية مركزا لهذا النشاط. كانت هنالك عمليات مشتركة، ويفترض وفقا لتقارير أيضا أن هنالك تنسيق على القيام بعمليات جديدة مشتركة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية أو تجاه مصالح إقليمية بالتعاون بين الحوثي وبين الفصائل العراقية، و بإشراف طبعا مباشر من الحرس الثوري الإيراني،
1: طيب.
0: وحتى بإشراف من حزب الله اللبناني.
1: طب هون احنا بنتحدث عن جماعة مسلحة غير عراقية تمتلك قدرات كبيرة داخل العراق، أين الأجهزة الأمنية عنها؟ أين الدولة عنها؟ لأنه هذا يتعلق بالسيادة العراقية، إذا أردنا أن نتحدث عن إذا مجرد لو تطرح سؤال على دبلوماسيين عراقيين أو مسؤولين عراقيين يتحدثون عن السيادة العراقية. كيف يمكن الحديث عن السيادة العراقية في ظل وجود هذا الاختراق والخرق؟
0: طبعا سيقولون في ذلك الوقت إذا طرحت السؤال بأنه هذه المسألة تتعلق بالعلاقات الثنائية والعلاقات المتعددة، لكن حقيقة الأمر تنظر حتى في بعض الأطراف السياسية في الحكومة العراقية من منظار أحادي للسيادة العراقية، فيما طالب بانسحاب القوات الامريكيه، تتغاضى او تغض الطرف عن وجود مستشارون ايرانيون بصيغه قوات احتلال ايرانيه، ووجود مسلحون من حزب الله ومن الحوثيون في مقرات معروفه وفي انشطه عسكريه ارهابيه تهدد سياده الدوله وتهدد استقرار العراق وتهدد.
1: طيب بعد كشف هذه المقرات الان وكشفها اعلاميا والحديث عنها بشكل واضح، وقد تكون ابعد من جرف الصخر وحدها، يعني في البعض يتحدث عن بابل، البعض يتحدث عن مسيلة أيضا، كيف ستتصرف الدولة الآن؟
0: يعني اللي نضيف شيء أستاذة منتهى، يعني حتى فيما يتعلق بألوية الوعد الحق التي تبنت بعض العمليات وفقا لمعلومات تشير إلى أنها عمليات مشتركة بين الفصائل العراقية والحوثيون، بالتالي الحكومة العراقية هي بكل تأكيد ملزمة وفقا لالتزاماتها الدستورية بتنظيف الأرض العراقية من أي منظمات تعمل خارج إطار قرار الدولة وخارج سيادة الدولة. ولكن بالمقابل نلاحظ بأنه هنالك عجز حكومي واضح بالتعامل مع الفصائل العراقية نفسها، فما بالنا إذا امتد هذا الأمر إلى الحوثيين وإلى أنشطة تتبع لحزب الله اللبناني، في ظل وجود أطراف سياسية توفر الغطاء والحماية لهذه الفصائل ولهذه الأنشطة المريبة في الأراضي العراقية وتدعم هذه التوجهات. لاحظي بأن هنالك دعم وهنالك حماية من أطراف سياسية لهذه الأنشطة المسلحة بغض النظر عن التزامات الدولة العراقية، ورغم تأكيدات الحكومة على أنها ماضية باتجاه منع أي أنشطة من داخل الأراضي العراقية، أتوقع بأنه لا تزال هنالك مخاوف والهاجس كبير جدا
1: يعني كل يوم عن يوم
0: تنظيمات الأرض العراقية لأعمال عدائية.
1: كل يوم عن يوم تتعقد قضية حصر السلاح بيد الدولة. إذا كنا نتحدث عن سلاح فصائل عراقية كان صعب، الآن نتحدث عن فصائل خارجية تمتلك أسلحة داخل العراق وعندها مقرات أمنية. دكتور مهند الجنابي، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. ألف شكرا. أفادت مصادر تجارية لرويترز بأن السعودية أعادت تشغيل خط أنابيب النفط شرق غرب، ووفقا لرويترز

فإن السعودية قد تستأنف الصادرات من ميناء ينبع على البحر الأحمر في وقت لاحق اليوم. من جهتها ذكرت وكالة بلومبرغ أن أرامكو أبلغت مصافي آسيوية بالاستعداد لتسلم شحنات النفط قريبا في البحر الأحمر. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت في 11 من هذا الشهر إيقاف خط أنابيب شرق غرب احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات من الأراضي العراقية، ما أدى إلى توقف عمليات تحميل النفط الخام في مياه ينبع. طبعا هذه الهجمات التي تشنها ميليشيات تابعة لإيران في العراق على مرافق للطاقة في السعودية ليست الأولى، حيث شهدت السعودية خلال عام 2019 حادثة استهداف معملي أرامكو في بجيج وخريص في 14 من سبتمبر. وزارة الدفاع السعودية أكدت حينها أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو جاءت من الشمال بدعم من إيران. وفي تاريخ 17 من الشهر ذاته أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن عودة الإمدادات النفطية للأسواق العالمية إلى ما كانت عليه قبل الساعة 3 صباحا قبل وقوع الهجوم في بجيج وخريص، مؤكدا أنه تم احتواء الأضرار خلال يومين بعد الهجوم واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل جراء الهجوم. وأشار حينها إلى أن أرامكو ستفي بالتزاماتها كافة. وفي العواجل التي نتابعها على شاشة العربية، مسؤول أمريكي لسي إن إن ترامب أكد لمستشاريه أن الاجتماع مع الإيرانيين قد يحدث إذا سمحت الظروف. ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. القوات المسلحة تستهدف مواقع وخطوط إمداد الحوثيين في باب المندب والبيضاء.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: تعالوا معنا، معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى سيناء. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
3: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
2: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردت ونزل زعنا.
3: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
1: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
5: أهلا بكم معنا من جديد، ونواصل من التطورات الميدانية في اليمن، حيث أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة مسيرة انتحارية حوثية قبل وصولها إلى هدفها في جبهة البيضاء. نتابع.

وقبل ذلك شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية غارة جوية مركزة استهدفت مقرا لميليشيات الحوثي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، فيما أحبطت القوات المسلحة اليمنية محاولة تسلل حوثية في وادي نخلاء بجبهة الكسارة بمحافظة مأرب، وذلك بعد أن رصد الطيران المسير تحركات العناصر المتسللة.

هذا وشن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت تجمعات وثكنات للحوثيين في مديرية الجوبة جنوبي المحافظة ذاتها. كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية مواقع للحوثيين وخطوط إمدادها في منطقة باب المندب ومحافظة البيضاء. وكان الطيران الحربي اليمني شن 3 غارات جوية استهدفت مواقع تمركز لميليشيات الحوثي في جبال الأكبوش بجبهة حيفان جنوب محافظة تعز.

0: لمزيد من التفاصيل ورصد التطورات الميدانية واتساع رقعة المواجهات في 7 محافظات يمنية، ننتقل للصحفي في شبكة العربية ردفان الدبيس. إليك ردفان.
1: مساء الخير منتهى. نعم، مواجهات اتسعت رقعتها في أكثر من محافظة يمنية، بدأت في الساحل الغربي هنا ثم انتقلت إلى تعز ثم إلى المارب ثم إلى الجوف والبيضاء وكذلك الشمال الضالع وأيضا شمال غرب محافظة لحج. هذه الاشتباكات منذ أن بدأت ميليشيات الحوثي بالتصعيد وقامت بإطلاق الصواريخ المسيرة لأكثر من جبهة ومدينة يمنية، وكذلك أيضا قامت بدفع بأعداد كبيرة من المقاتلين محاولة التقدم لأكثر من محافظة، ولكن القوات المسلحة اليمنية تصدت لكل تلك المحاولات. الطيران اليمني وهو السلاح النوعي الذي دخل وغير المعادلة في هذه الجبهات سواء كان في الجوف أو مارب أو البيضاء أو الضالع أو تعز، كل هذه المناطق كانت هناك غارات مسيرة. دخول أيضا سلاح جديد وهو السلاح الطيران المسير الذي يستخدم الآن في أكثر من جبهة، ونشاهد كيف تقوم المسيرات التابعة للقوات المسلحة اليمنية بتدمير آليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي أيضا في هذه المحافظات في مارب وبالتحديد في أيضا لحج وأيضا في شمال الضالع. لو ننتقل إلى الجبهة الأكثر أيضا اشتعالا وهي محافظة مارب، تحاول ميليشيات الحوثي بين الحين والآخر الدخول إلى مدينة مارب من عدة محاور وخاصة المحور الجنوبي هذا الذي تحاول ميليشيات الحوثي من البلق الشرقي باتجاه صرواح إلى هذه المناطق ثم إلى رغوان شمال مدينة مارب. التقدم التي تحاول ميليشيات الحوثي الوصول إليه تتصدى القوات المسلحة لكل تلك المحاولات. انكسرت الميليشيات الحوثي وهناك عشرات القتلى كما يتحدث عنها المركز الإعلامي للقوات المسلحة في أكثر من مكان، لكن هنا نقطة حساسة في هذا المكان في منطقة حريب ومحافظة البيضاء، البيضاء التي تتعرض أيضا لقصف عنيف من قبل الطيران الحربي والذي يستهدف منصات إطلاق الصواريخ وكذلك أيضا يستهدف لادارات وأيضا مراكز اتصالات، والتي أيضا هذه المحافظة لديها سلسلة جبلية في منطقة مكيراس هنا في هذا الاتجاه، وتقوم ميليشيات الحوثي بإطلاق الصواريخ باتجاه البحر الأحمر. إذن هذه المعركة توسعت من محافظة الحديدة جنوبا إلى غرب محافظة تعز ثم إلى محافظة غرب محافظة لحج ثم إلى هذه المحافظة التي تحاول ميليشيات الحوثي التقدم من عدة اتجاهات، الجنوب الجنوب الغربي، والهدف هو الوصول إلى صافر وهي الثقل الاقتصادي وأيضا حقول النفط والغاز التي تحاول ميليشيات الحوثي الوصول إليها ولكنها انكسرت في كل هذه الجبهات. تغيرت المعادلة وبدأت الحرب الآن بانكسارات متواصلة لميليشيات الحوثي وتصدي من قبل القوات الحكومية، بل وتقدم في أكثر من جبهة كما هو حاصل غرب محافظة لحج باتجاه ذباب وباب المندب، والتي تقف اليوم قوات المقاومة ودرع الوطن وكذلك أيضا قوات العمالقة لأقل من 20 كيلو باتجاه منطقة ذباب القريبة من مضيق باب المندب. هذا كل ما لدينا منتهى حتى اللحظة.

0: شكرا ردفان. إنسانيا، نزح نحو 130 ألف شخص في 7 محافظات يمنية بسبب تصاعد انعدام الأمن وفق المنظمة الدولية للهجرة، التي أشارت إلى أن العديد منهم اضطروا إلى النزوح مرات عدة. وقال المدير الإقليمي للمنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البلبيسي إن عدد النازحين ارتفع بأكثر من 11 ألفا خلال 3 أيام، حيث استقبلت تعز العدد الأكبر بواقع 73 ألفا و500 نازح وفقا لأحدث بيانات المنظمة.
1: طلعنا على الوضع بشكل عام، دخلنا الخيام، شفنا النازحين، شفنا عدد الأسر، شفنا عدد الأطفال اللي موجودين داخل الخيام. طبعا الأسر فعلا تعاني وضع إنساني، يعني ما نقولش كارثي، لأن السلطة المحلية تم التدخل بقدر الاستطاعة في ترتيب وضعية الأسر النازحة. الاحتياج كبير، والدعم يفترض أن يكون جميع المنظمات الإنسانية الداعمة. نحتاج إلى أدوية، نحتاج إلى غذاء، نحتاج إلى مساحات آمنة للأطفال، نحتاج إلى كادر كبير من الأطباء، نحتاج إضاءة، نحتاج إلى مياه. الأسر طبعا تعاني، نحتاج إلى ملابس، تعاني بشكل كبير. نتمنى، والوضع وصل بالآلاف.
2: جينا هنا لتأدية الواجب الإنساني، معنا قسم التحصين وقسم تغذية وقسم صحة إنجابية وطبيبة وممرض، وهنا جينا لاستقبال النازحين من مخيم الفردوس من المخا وباب المندب. وهنا المكان يحتاج جهد كبير من طاقم صحي ودعم مستمر، وفي حالات كثير استقبلناها سوء تغذية، في حالة حولناها للتي اف سي مجمع الزحف الأحمر، وعندنا كان ولادة ونستدعى، نحتاج إسعاف يكون متواصل هنا متواجد.
0: ونذكر بما أفادت به مصادر تجارية لرويترز بأن السعودية أعادت تشغيل خط أنابيب النفط شرق غربه. وفقا لرويترز، فإن السعودية قد تستأنف الصادرات من ميناء ينبع على البحر الأحمر في وقت لاحق اليوم. من جهتها، ذكرت وكالة بلومبيرغ أن أرامكو أبلغت مصافي آسيوية بالاستعداد لتسليم شحنات النفط قريبا في البحر الأحمر. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت في 11 من هذا الشهر إيقاف خط أنابيب شرق غرب احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات من الأراضي العراقية، ما أدى إلى توقف عمليات تحميل النفط الخام في ميناء ينبع. معنا من لندن رئيس كلية لندن لاقتصادات الطاقة الدكتور يوسف الشمري. أهلا بك معنا دكتور يوسف. وإعادة التشغيل بهذه السرعة هي تتعدى القرار أمني لرسالة أقوى لها علاقة بالقرار الوطني السعودي، الأمن القومي السعودي؟
3: أهلا وسهلا منتهى وحياتنا العربية. بلا شك طبعا، يعني بغض النظر عن العوامل السياسية في الموضوع، لكن شركة أرامكو السعودية لديها خبرة جدا طويلة في التعامل مع مختلف الأحداث اللي حصلت. يعني لو نتكلم بس فقط خلال الخمس سنوات الماضية، مثلا حادث الإرهاب اللي حصل في محطة الديك، إلى المختلف طبعا الأحداث اللي حصلت في من عام 2021 ما بعد. ف يعني خصوصا في موضوع عمليات الإصلاح السريع للمعدات الصناعية في الشركة، وأيضا عملت الشركة أيضا على عمليات توطين حقيقة اللي هي السبير بارتس، يعني حتى في الشركة تتمكن يعني من إصلاح جميع المعدات، أو أن يكون هنالك في اعتماد أكثر على الناتج المحلي بغض النظر عن الواردات. وهنا المملكة العربية السعودية ترسل رسالة مهمة طبعا من هذا الشق الفني، الشق السياسي، أنه المملكة العربية السعودية اللاعب الأهم في أمن الطاقة العالمي، وهذا يعني هذا يعني
0: طيب، هذه السرعة في إعادة العمل بخط شرق غرب، يعني بأقل من أسبوعين، اللي المدة اللي كانت الحديث عنها أنه سعوديا أنه خلال أسبوعين سيتم إصلاحه، بأقل من أسبوعين تم إصلاحه. هذه السرعة ماذا ستستفيد منها الأسواق؟ كيف رح تنعكس على الأسواق؟
3: لو تشوفين في منتهى، يعني في الأيام الماضية في الحقيقة، أول طبعا ما تم إعلان الخبر عن استهداف الخط ارتفعت أسعار

0: النفط في بدايه الجلسات يعني صوب ال 110 دولار. بعدها بدات يعني تنخفض تدريجيا لان كان هنالك في ثقه ان المملكه العربيه السعوديه وشركه ارامكو تحديدا لديها يعني خبره في اصلاح الخط في فتره وجيزه. طلع ايضا تصريح من وزير الطاقه الامريكي ان ليس هنالك قلق، ليس هنالك اي حاجه للقلق. والان شفنا اسعار النفط ما دون ال 100 دولار. يعني هي في الاخير تقلل اسعار النفط، بالتالي هذه تصب في اللي هو الطاقه او الاقتصاد العالمي. في الفتره الماضيه الفدرالي الامريكي بدا يتوجه الى رفع اسعار الفائده، فهذا بسبب مستويات التضخم، فاسعار النفط يعني خلينا نقول استدامه، يعني
1: بحيث خلينا نقول تتجاوب بسرعه مع اي تصريح حتى وليس مع هذه القدره على الاصلاح. في العادة دكتور دولة مثل المملكة العربية السعودية بيكون عندها خطط طوارئ بدائل خيارات أخرى تحسبا لمثل هكذا أحداث حتى تقوم بالإصلاح بشكل سريع، وهذه ليست المرة الأولى كما أشرنا في بقيق وخريص كانت كمان الحركة سريعة.
0: والله في منتهى في عامل جدا هنا مهم ان النفط او صادرات النفط من شركه ارامكو لم تتوقف حتى مع استهداف خط شرق غرب، حتى لو نرجع مثلا اخر 5 سنوات لما استهدفت مثلا محطه دقيق او محطات مختلفه حسب ما اعلنت وزاره الطاقه السعوديه في العام الحالي. في الحقيقه لانه لو تنظرين فقط خلال يعني 5 ايام الماضيه كان هنالك ارتفاع في الصادرات حقيقة عن طريق مضيق هرمز اللي كان في السابق يعني في تقليل في الصادرات من طريقه. فحسب هنا تصريح يعني انا سمعته من المسؤولين في شركة ارامكو ان الشركة لديها 3 يعني مسارات اللي هو طبعا مضيق هرمز، باب المندب، او حتى عن طريق قناة السويس وخط سومد. فهذا والرابع اللي هو المخزونات الاستراتيجية الخارجية للشركة، وهذا يمكن شركة ارامكو اللي هو تلعب دور يعني جدا مرن في التعامل مع مختلف التغيرات مختلف الأحداث اللي قد يعني تواجه أسواق النفط العالمية.
1: طيب هل نحن أمام عملية نجاح في الإصلاح ولا اختبار فعلي لمفهوم مرونة منظومة الطاقة السعودية بشكل عام؟
0: والله هو انا اراه انه انجاز يعني يضاف الى انجاز منظومه الطاقه في المملكه وشركه ارامكو السعوديه ضمن يعني الانجازات اللي توالت على على, على عقود من الزمن. لكن يعني اعتقد انه ايضا هنالك يعني طبعا الموضوع انه تم الاصلاح، لكن هنالك ايضا يعني خط في زياده طبعا صادرات النفط في ميناء ينبع. طبعا حسب ما سمعنا من بعض وسائل الاعلام الدوليه انه سيبدا التصدير في ميناء ينبع، لكن يعني سعه الخط حوالي 7 مليون برميل، قد يعني تاخذ بعض من الوقت حتى تتم الوصول الى السعه الكامله. لكن اعتقد انه يعني انه بس يعني عوده الخط في خلال فتره وجيزه الى التصدير هذا يعني حد ذاته يعتبر انجاز جدا قياسي لشركه ارامكو.
1: صحيح، شكرا جزيلا لك دكتور يوسف الشمري رئيس كلية لندن لاقتصاديات الطاقة، ألف شكر. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وقال في تصريحات لفوكس نيوز إن أمريكا منفتحة على مثل هذا اللقاء إذا كان سيفضي لنتيجة إيجابية. وقال روبيو إن 70% من حركة النفط بمضيق هرمز عادت للتدفق، وأن عدد السفن يزداد يوميا ولا يتعرض غالبيتها لهجمات. وشدد روبيو على أن أمريكا ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه السعودية.
2: كتاب حزب الله out of Iraq which is an Iranian proxy also fired into Saudi Arabia and it has shut down their main pipeline. That pipeline needs to get restarted. We have a defense agreement with Saudi Arabia. We intend to live up to our commitments on it.
3: We haven't yet.
2: Well, we are working to see if this thing can be fixed. But ultimately, if it comes down to it, the United States will always stand with Saudi Arabia and support them because we have an agreement with them to do so. That said, that is a very dangerous and complex conflict that pre-exists. You know, obviously our history, we have a history with the Houthis as well. And that's something we don't want to see impacted either, the Red Sea and the impact on the Saudi economy.
1: واستبعد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في حوار مع شبكة نيوز ماكس قدرة إيران على تصنيع سلاح نووي في المدى القريب بعد الضربات الأمريكية التي قال إنها دمرت 3 منشآت نووية إيرانية. وأضاف فانس أن ترامب يسعى

0: إلى حرمان طهران من الموارد والبنية التحتية اللازمة لإعادة بناء برنامجها، بما يمنعها من تصنيع سلاح نووي مستقبلا، سواء بعد عام أو عامين أو حتى 10 أعوام على حد قوله.
1: So we destroyed their nuclear facilities, 3 nuclear facilities in particular, with an amazing tactical strike. But also, it's about ensuring that they're not able to rebuild the program. That there really is a two-step process here. Could Iran build a nuclear weapon tomorrow if they tried to? No. Could Iran build a nuclear weapon in 6 months or a year if they tried to? No. But what the President of the United States is trying to ensure is they don't have the resources and they don't have the infrastructure to rebuild it. So 2 years from now, 3 years from now, 10 years from now, they continue to not be able to build a nuclear weapon.
0: مع وصوله إلى نيويورك، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن حالة الحرب ضد بلاده لا تزال قائمة، وأن الثقة في الأمم المتحدة قد تلاشت، مشددا على أن طهران تشارك لشرح الحرب ضدها. وقال عراقجي أن بعض الدول تعتقد أنها تملك الحق في فعل ما تشاء، ومنها إسرائيل، منتقدا الصمت الغربي والأوروبي حيال ما يجري. معنا هنا في الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية الأستاذ مسعود الفك. أهلا بك معنا أستاذ مسعود. دعني أبدأ معك من التوقعات بأن يكون هناك لقاء على هامش الأمم المتحدة، اجتماعات الأمم المتحدة بين الرئيس ترامب وباشكيان، هل هو مرجح خاصة مع تلك اللهجة الأقل حدة التي نسمعها من بعض المسؤولين الإيرانيين؟
2: لو قارنا هذا التوقع مع عشية توقيع الاتفاق النووي في 2015 بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وكل شيء كان على ما يرام، الولايات المتحدة ألغت العقوبات، قرارات مجلس الأمن ألغيت ضد إيران، بقيت بعض القرارات المتعلقة بالسلاح أن تنتهي في 2018، كل الأمور كان هكذا. ولكن عندما أراد أوباما حينها أن يتصل بالرئيس الإيراني الأسبق الذي وقع الاتفاق من جانبه وزير خارجيته، اتصل بطهران وقال بأن أوباما يريد أن يتحدث معي عبر الهاتف، فجاء الرفض، والرفض جاء واضح، كان من المرشد بأنه رفض حسن روحاني أن يتحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية. حتى عندما تم توقيع الاتفاق عارض المرشد حينها أن تأتي الشركات الأمريكية لإيران بعد توقيع الاتفاق. نحن أمام هذه الحالة، هل العقيدة السياسية الإيرانية تغيرت؟ هل هناك مؤشرات بخصوص تغيير هذه العقيدة السياسية الإيرانية؟ أنا شخصيا لا أرى ذلك، ولكن السياسة هي فن الممكن، كل شيء وارد. ولكن لحد الآن إذا قارنا بالماضي،
0: عجبني تصريح مهدي كروبي عندما طالب بازكشيان بالتقدم نحو المفاوضات، عندما قال على الحكومة التغلب على المحرمات السياسية التي صنعتها بنفسها. يعني في السياسة لا يوجد محرمات، يعني كل ما هو في مصلحة الدولة تتقدم باتجاهه الحكومة. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط أكثر من أي وقت مضى، إذا ما فعلا أغلقت المجال الجوي.
2: أنا أعتقد بأنه الوضع الإيراني الآن في الوقت الحاضر يختلف عن 2015. إيران تحت الحصار، ليس فقط تحت طائلة العقوبات، الحصار البحري انتقل إلى الحصار الجوي أيضا. الولايات المتحدة الأمريكية كما تقول، كما قال ترامب، تريد أن تعفن الاقتصاد الإيراني، أي الاقتصاد يتآكل داخليا، هذا ما تريده. هي انتقلت من الحصار البحري إلى الحصار الجوي، ولكن عملية الحصار البري تحتاج إلى دبلوماسية أكبر وأوسع من قبل الولايات المتحدة حتى من الأطراف الثالثة.
0: يعني منطقيا هذا الوضع، أنا معك منطقيا، حاصرت البحر وحاصرت الجو، مهما خرج برا من شاحنات لن تكون تعوض الخسائر اللي في البحر والجو.
2: بلا شك، بلا شك. ولكن في مثل هذه الحالة، رغم كل، حتى إذا بقى البر مفتوحا لإيران، الاقتصاد الإيراني مبني على التجارة البحرية، لا يمكن أن يستمر من خلال الموانئ البرية، هذه مشكلة. الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلات حقيقية. مثلا عند توقيع الاتفاق النووي في 2015 كان الدولار 3500

0: 3500 تومان، كان كبير يعتبر بالنسبة للدولار المئة تومان، وحتى بالنسبة للدولار بداية الثورة 7 تومان، الدولار كان 3500 تومان، الآن الدولار 235,000 تومان. هذا هو الوضع الاقتصادي الصعب. وطبعا هذه الضغوط هي على كاهل من؟ على السلطة التنفيذية، على الدولة التنفيذية وليس الدولة العميقة التي لديها كافة الإمكانيات التي تريد. ولكن نحن عدنا هذه،
1: لكن هذا يجعل الدولة العميقة تتخوف.
0: نعم.
1: من حراك الناس البسطاء، الناس العاديين، ثورة الجياع.
0: نعم.
1: بالضبط. والآن يتهمون الولايات المتحدة الأمريكية أنها تتواصل مع قوميات مختلفة داخل. نعم. إيران من. نعم. أجل إحداث الثورة من الداخل.
0: أنا أعتقد أن الدولة العميقة في إيران لا تزال تتعاطى مع الأمور ومع السياسة ليس وفقا لمبدأ فن الممكن، تتعاطى وفقا للعقيدة والأيديولوجية. وهذا هي المشكلة الأساسية في إيران، عندما تريد أن تجد دائما مبرر أيديولوجي لأي موقف تتخذه، لذا تصل إلى نتائج.
1: روبيو قال، يعني معلش أنا أريد أن أشكرك أستاذ مسعود الفك، لكن كنت أريد أن أعلق على ما قاله روبيو. نحن نتعامل مع مجموعة من شيعة إيران المتطرفين في هذه المسألة. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا على المشاركة.
0: شكرا لك.
1: ولي العهد السعودي والرئيس الروسي بحثا هاتفيا مستجدات الأوضاع في المنطقة. واس قالت بأن ولي العهد السعودي والرئيس الروسي استعرضا التداعيات السلبية للتصعيد على أمن الملاحة، وهذا تابعناه كما ورد في العواجل قبل قليل على شاشة العربية. فهذا فصل قصير ونواصل بعده الرابعة.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: أهلا بكم معنا من جديد، ونواصل من سيارات إكزوبوت بفئتيها السيدان والدفع الرباعي، وهي أولى سيارات شركة سير السعودية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث يمثل هذا الإطلاق التوجه الاستراتيجي للسعودية في تطوير قطاع صناعي مستدام، ويهدف لوضع المملكة في قلب خريطة صناعة السيارات العالمية. المزيد في التقرير التالي.
10: نقطة تحول في عالم صناعة السيارات الكهربائية. سير تدشن إكزوبوت بفئتيها السيدان والدفع الرباعي لتكون أول منتجات الشركة والمصنعة بالكامل داخل المجمع الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ضمن خطة تستهدف طرح 7 إصدارات مختلفة خلال السنوات الخمس.

الخمس المقبلة. وهنا تكمن أهمية الخطوة. السعودية لا تسعى فقط لاستيراد السيارات أو تجميع المركبات، وإنما لبناء منظومة صناعية تبدأ من التصميم والهندسة والتصنيع، وصولاً إلى سلاسل الإمداد والاستثمار والكوادر الوطنية.

0: الليلة أتيحت لكم الفرصة لمشاهدة الكشف عن سيارات إكسبوت بنسختيها السيدان وSUV. وتتميز إكسبوت بتصميم أيقوني وتقنيات وابتكارات متقدمة وأداء فائق إلى جانب سلاسة في القيادة والتحكم، فضلا عن تجربة العملاء التي لا تضاهى في المملكة. إننا نسعى إلى بناء علاقة وطيدة مع العميل تبدأ من لحظة دخوله المعرض وتستمر طوال فترة امتلاكه للسيارة، وصولا إلى عودته مرة أخرى لشراء إكسبوت جديدة.
1: تسعى السير للمساهمة في الناتج المحلي بنحو 30 مليار ريال بحلول 2034 إلى جانب توطين صناعة السيارات الكهربائية وتطويرها.
2: اليوم لدى شركة سير مستهدفات بحلول 2034 ضخ ما يزيد عن أو المساهمة في ما يزيد عن 30 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي، بالإضافة إلى 80 مليار ريال سعودي في تحسين الميزان التجاري، وأيضا توفير الفرص الوظيفية النوعية لا سيما في إطلاق صناعة جديدة وهي إطلاق صناعة السيارات على ما يقارب 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
1: تتميز إكسبوت بتصميم مستلهم من تضاريس السعودية عاكسا رؤيتها، إذ صممت وطورت هندسيا على أيدي الكوادر المحلية لتلائم الظروف المناخية ومتطلبات القيادة في المنطقة. من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سلطان السلمي، العربية.
3: وهذا التقرير كان من حفل الإطلاق. الآن زميلنا سلطان السلمي من داخل مصنع شركة سير للسيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. سلطان، السيارة اللي وراك دي حقها تقريبا، يعني شوف إذا بنقدر نشتريها ولا لا.
4: بنفكر في موضوع الشراء بس مش الحين، لكن اليوم انا داخل مجمع سير لصناعه السيارات هنا في مدينه الملك عبدالله الاقتصاديه. نتحدث تحديدا من داخل خط الانتاج لمصنع سير للسيارات. سوف ادع زميلي اجمل ياخذكم في لمحه سريعه لخط الانتاج وتحديدا لهذه السياره قبيل خروجها من خط الانتاج، وهي في اللمسات الأخيرة لعملية خروجها من خط الانتاج. نتحدث اليوم عن خط انتاج بالكامل، نتحدث عن صناعة آلية بالكامل، نتحدث كذلك عن وجود لعدد كبير من الكوادر الوطنية السعودية العاملة في خط الانتاج أو هنا في مصنع.
3: طيب عشان سلطان نوضح للمشاهد الكريم
4: التعامل في صناعة انتاج.
3: أنا معك، بس لكن عشان نوضح للمشاهد الكريم، هذه السيارة صناعة سعودية 100%، يعني لا ليست سيارة يتم تجميعها بالمملكة العربية السعودية، صح؟
4: نعم بالفعل هذا ما كنت أرغب بالحديث فيه. نتحدث كذلك عن صناعة سعودية محلية بالكامل هنا في مجمع سير لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. نتحدث عن صناعة متكاملة من ناحية صناعة القطع والشاصية وكذلك البطاريات وكل ملحقات وقطع هذه السيارة بشكل عام. نتحدث اليوم عن تدشين سيارات إكسبوت، نتحدث على فئتين، السيدان والدفع الرباعي. هي طبعا أولى منتجات شركة سير ضمن اسطول مكون من 7 إصدارات سوف تطرح تباعا خلال السنوات الخمس المقبلة. نتحدث على إصدارات مختلفة بأحجام متوسطة وصغيرة وكذلك بأنظمة دفع مختلفة، وبطبيعة الحال لتلبية كافة احتياجات السوق في محليا وكذلك في المنطقة. أيضا نتحدث شوية أرقام مرة مهمة جدا، من ضمنها أن اليوم الشركة راح تسهم بشكل كبير في موضوع الناتج المحلي، أكثر من 30 مليار ريال في الناتج المحلي تحديدا كمساهمة للمملكة بحلول 2034. أيضا كذلك تحدث عن أرقام مهمة فيما يتعلق بتوفير الوظائف، اليوم أكثر من 30 ألف وظيفة خلال السنوات القادمة بحلول 2034. أيضا كذلك وظائف مباشرة وغير مباشرة. اليوم نشاهد بشكل مباشر هذه المركبة.

0: مواصفات عالية جدا تتناسب مع المناخ الخاص في السعودية. أيضا كذلك تحدث عن أرقام مهمة أيضا فيما يتعلق بأكثر من 3.7 مليار ريال كعمليات الناتج المحلي وعمليات أخرى. أرقام أيضا الشركات المتعلقة مع الموردين المحليين اليوم، هذه الشركات سوف تدعم صناعة إنتاج السيارات في المملكة بشكل كبير. اليوم نشاهد نواة هذا المصنع، النوعين من السيارات أو المركبات اليوم يتم إطلاقها بشكل مباشر للأسواق المحلية. أيضا كذلك تحدث على إمكانيات كبيرة جدا فيما يتعلق بتأهيل الكوادر الوطنية وكذلك الإمكانيات المتاحة هنا في مصنع سيل لصناعة المركبات. لذلك أعتقد أن شهية السعوديين سوف تكون أكبر حقيقة ومفتوحة لاقتناء مثل هذه المركبات في الفترة القادمة، تحديدا لا سيما لما تحمله من مواصفات وكذلك التصميم الذي يتماشى مع تضاريس المملكة العربية السعودية، وكذلك تصميم هذه السيارة والمواصفات التشغيلية والتقنية، وأيضا كذلك أنظمة الأمان المعمول بها داخل هذه المركبات. جميل. وهذه الفئتين من فئة السيدان
1: جميل
0: وفئة الاسيوفي، أعتقد
1: لا هي بصراحة
0: الظروف المختلفة
1: بصراحة حلوة جدا،
0: وكذلك الأمان لتكون
1: أيوة بصراحة حلوة جدا، وإحنا أول ناس رح نشتريها إن شاء الله إذا كان سعرها معقول. شكرا جزيلا لك سلطان السلمي، شكرا جزيلا. الآن للموجز الرياضي مع ليليان تنوري.
2: شكرا منتهى، أهلا بكم. 24 ساعة تفصلنا عن انطلاقة بطولة كأس الخليج في نسختها 27 التي ستقام في السعودية خلال الفترة من 23 من الشهر الحالي وحتى 6 من شهر أكتوبر المقبل. يستهل الأخضر مشواره في البطولة غدا الأربعاء بمواجهة الكويت. أكد اليوناني جورجس دونيس مدرب المنتخب السعودي جاهزية الأخضر للبطولة، مطالبا الجماهير بدعمهم ومؤازرتهم من أجل تحقيق اللقب. أضاف دونيس في مؤتمر صحفي أنه أصبح الآن أكثر معرفة بلعب المنتخب مقارنة بفترة كأس العالم الماضية، مشددا على أن هدف المنتخب السعودي الفوز بكأس الخليج رغم صعوبة المنافسة مع منتخبات مميزة. وعن استبعاد مصعب الجوير من معسكر الأخضر، أوضح دونيس بأن كل شيء كان سيصبح مثاليا لولا ما حدث مع اللاعب والذي أصاب المجموعة بطاقة سلبية، لكنه شدد على أن الفريق لا يزال إيجابيا. مباراة أخرى تقام يوم الافتتاح يلتقي فيها منتخب عمان والعراق. ركز المغربي طارق سكيتاوي مدرب عمان خلال التدريبات الأخيرة على زيادة الانسجام بين اللاعبين وسرعة نقل الكرة والتحرك في المساحات الضيقة، إلى جانب تطبيق عدد من الجمل التكتيكية مستعينا بمحاضرات نظرية وعملية داخل أرضية التدريب. كان منتخب عمان بدأ تدريباته في جدة بعد وصوله يوم الخميس الماضي، يستهل مشواره أمام العراق قبل مواجهة السعودية في الجولة الثانية ثم الكويت في ختام دور المجموعات. في حين استبعد أرنولد مدرب العراق المهاجم علي الحمادي بسبب الإصابة.

اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا جاني إنفانتينو إجراء مشاورات مع الاتحادات الوطنية بهدف إصلاح حوكمة الهيئة الكروية الأعلى في العالم، وذلك في رسالة وجهها إلى الاتحادات الأعضاء 211. كتب إنفانتينو: سأقترح أن ينظم مجلس فيفا مشاورات مباشرة ومنظمة ومحددة زمنيا مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء والأطراف المعنية بشأن سبل تعزيز عمليات صنع القرار في فيفا، ما سيتيح تقديم مقترحات دقيقة بشأن إشراك الهيئات المؤسساتية في مرحلة مبكرة. واقترح إنفانتينو دراسة المقترحات الأولية خلال اجتماع مجلس فيفا المقرر في 15 من الشهر المقبل. قاد الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان أول حصة تدريبية له مع منتخب فرنسا استعدادا للاستحقاقات القادمة في دور الأمم الأوروبية. تولى زيدان منصب تدريب الديوك خلفا لديدي

0: ديشان بعد كأس العالم الماضية، وأعلن يوم الجمعة الماضي قائمة تضم 23 لاعبا. يستعد زيدان لمواجهة تركيا في اسطنبول في 25 من الشهر، ويسعى لحصد نقاط خارج الديار قبل استضافة مباراة الإياب في بوردو. وقاد الإسباني تشافي هيرنانديز أول تدريب لمنتخب هولندا منذ توليه القيادة في أغسطس الماضي خلفا لرونالد كومان. غاب عن التدريب الأول للمنتخب هدافه التاريخي ميفيس ديباي بعدما استبعده تشافي من قائمة المنتخب بالمباريات المقبلة في دور الأمم الأوروبية. تواجه هولندا منتخب ألمانيا في أمستردام في 24 من الشهر قبل أن تحل ضيفة على صربيا في بلغراد، ثم تواجه مضيفتها اليونان قبل أن تستضيف صربيا. وقاد البرتغالي جورجي جيسوس أول تدريبات منتخب بلاده تحضيرا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب ويلز في 24 من الشهر الحالي ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية أي بعد غد. أعلن جيسوس قائمته الأولى التي تضم 25 لاعبا على رأسهم نجم النصر كريستيانو رونالدو. يبدأ المنتخب البرتغالي مشواره في البطولة الأوروبية أمام ويلز ثم النرويج في 27 من الشهر. احتشد عدد كبير من المشجعين لاستقبال نجوم المنتخب البرازيلي لدى وصولهم إلى مدينة بريسبان استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام أستراليا. وكان فينيسيوس جونيور وأندريك نجم ريال مدريد إلى جانب ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان في مقدمة اللاعبين الذين حظوا باستقبال جماهيري كبير في مطار بريسبان قبل التوجه إلى ملعب باليمور لخوض التدريبات. يلتقي المنتخبان أولا في تاونزفيل يوم الجمعة قبل أن يتجدد الموعد بينهما في بريسبن يوم الثلاثاء. سبق للمنتخبين أن التقيا 4 مرات فقط، تتفوق خلالها البرازيل بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لأستراليا. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لمتابعتكم، أعود إليك منتهى، تفضلي.
1: شكرا لليان، ولم يبقى لنا إلا أن نذكر بالعناوين. مصادر عراقية تؤكد للعربية امتلاك ميليشيا الحوثي مقرات أمنية مع فصائل داخل العراق. رويترز تكشف عودة تشغيل خط أنابيب النفط شرق غرب بعد تعرضه لاستهداف من الأراضي العراقية. القوات المسلحة اليمنية تسقط مسيرة حوثية انتحارية وتستهدف مواقع للميليشيا في جبهة البيضاء. انتهت نشرة الرابعة، إلى اللقاء.

0: المغرب يستعصي على التوقع.
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
0: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
6: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
7: يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبية كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
6: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70
7: تقريباً. 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
6: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
4: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
8: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
9: تعالوا معنا، معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الإدارية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيدي الحرب. أنا قعدت 13 شهر و12 يوم.
10: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
9: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردت ونزز عنه.
10: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
4: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: الخامسة عصرا في الرياض، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير في خامسة اليوم تتابعون معنا. انطلاق عمل الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حرب إيران تهيمن. طهران ترحب بإحياء الدبلوماسية إذا اتخذت واشنطن خطوات ملموسة وتقترح فتح هرمز مقابل تخفيف الضغوط. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع للحوثي في البيضاء وتعز وباب المندب والجوف. وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى، أيضا منها بتنظيم من الحرس الثوري وتنسيق مع فصائل وحزب الله اللبناني، مصادر تكشف للعربية عن حضور أمني وسياسي مكثف لميليشيا الحوثي في العراق. الجيش السوداني يتقدم 150 كيلومترا شمال كردفان خلال يوم واحد فقط. روسيا تستهدف منشأة بولتافا الأوكرانية للنفط بالصواريخ الباليستية، وزيلينسكي يسعى إلى هدنة مع موسكو حول الطاقة.
1: أسفرت الهجمات الروسية أيضا عن انقطاع الكهرباء في عدة مناطق ضمن 7 مقاطعات أوكرانية.
2: والخارجية الروسية تحمل باريس وبرلين ولندن مسؤولية تأجيج الأزمة.
0: بعد القطيعة مع وسائل الإعلام، البيت الأبيض يطلق قناة ترامب تي في، والبث سيكون على مدار الساعة. والأخبار في الخامسة لا تكتمل دون أخبار الاقتصاد والرياضة. ليليان تنوري مساء الخير، ونوف حجازي أهلا وسهلا بك، والبداية معك نوف، الأبرز اقتصاديا.
3: شكرا لك صهيب. تفاقم خسائر النفط مع الأخبار بقرب استئناف تصدير النفط السعودي عبر ميناء ينبع.
4: وفي الرياضة أيضا في هذه النشرة، جدة تنهي تحضيراتها لافتتاح منافسات بطولة كأس الخليج.
0: مساء الخير، بداية خامسة اليوم من نيويورك، حيث انطلقت اليوم أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، وهذا بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الكبار من دول العالم. وتبحث هذه الدورة أزمات متعددة، منها سبل إقرار السلام في الشرق الأوسط، أمن الممرات البحرية، والتنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي الناشئ. من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد قليل. ويترقب العالم كلمة ترامب خصوصا ما سيتطرق له أيضا بشأن حرب إيران. وفي هذا السياق أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بوادر إيجابية، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي استعداد ترامب للقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان، وقال في تصريحات لفوكس نيوز إن أمريكا منفتحة على مثل هذا اللقاء إذا كان سيفضي لنتيجة إيجابية. روبيو قال إن 70% من حركة النفط بمضيق هرمز عادت للتدفق من جديد، وأن عدد السفن يزداد يوميا ولا يتعرض غالبيتها لهجمات. وشدد وزير الخارجية الأمريكي أيضا على أن أمريكا ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه السعودية.
5: So I think the president is opening a meeting with him or anybody. Now, whether something productive will come out of it, it's harder to tell because the ultimate decision maker in Iran is the supreme leader, and the supreme leader is a radical Shia cleric.
3: Yes.
5: And we need to remember that when we talk, we're not just talking about politicians here, we're talking about people who are theologically driven to make the decisions that they make.
0: ومع وصوله إلى نيويورك، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن حالة الحرب ضد بلاده لا تزال قائمة، وأن الثقة في الأمم المتحدة قد تلاشت. عراقجي شدد على أن طهران تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لشرح الحرب ضدها. وقال عراقجي أيضا إن بعض الدول تعتقد أنها تملك الحق في فعل ما تشاء، ومنها إسرائيل، منتقدا

0: الصمت الغربي والأوروبي حيال ما يجري. وقبل مغادرته إلى نيويورك، تعهد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان بالدفاع عن موقف بلاده أمام الأمم المتحدة. وقال بيزيشكيان إن إيران تأثرت كثيرا بالعقوبات وتواجه حاليا حصارا قويا مع إغلاق الطرق الجوية والبرية، لكنه اعتبر أن هذه الإجراءات لن تجبر إيران على الاستسلام بحسب تعبيره. هذا وعرضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام مقابل اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية خطوات أولية لتخفيف الضغط العسكري وفقا لمسؤول إيراني. وقال المسؤول لوكالة كيودو اليابانية إن المقترح نقل إلى واشنطن عبر وسطاء، ويتضمن استئناف المحادثات بهدف التوصل إلى نهاية دائمة للحرب. واستبعد المسؤول عقد لقاء بين الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أكد أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا شريطة إظهار واشنطن الجدية والالتزام بالمسار الدبلوماسي. في سياق متصل، أكد مسؤول إيراني آخر لرويترز أن الوفد الإيراني في نيويورك لديه صلاحية كاملة لإحياء الدبلوماسية مع أمريكا، موضحا إمكانية مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع أمريكا في نيويورك عبر وسطاء. وأشار المسؤول إلى أن طهران ترحب بإعادة إحياء الدبلوماسية إذا اتخذت أمريكا خطوات ملموسة. هذا واستبعد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في حوار مع شبكة نيوز ماكس قدرة إيران على تصنيع سلاح نووي في المدى القريب بعد الضربات الأمريكية التي قال إنها دمرت 3 منشآت نووية إيرانية. وأضاف فانس أن ترامب يسعى إلى حرمان طهران من الموارد والبنية التحتية اللازمة لإعادة بناء برنامجها بما يمنعها من تصنيع سلاح نووي مستقبلا، سواء بعد عام أو عامين أو حتى 10 أعوام، يقول نائب الرئيس الأمريكي. معنا مباشرة من نيويورك مدير مكتب العربية في نيويورك طلال الحاج، الذي يتابع عن كثب وقائع هذه الدورة من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. طلال، أهلا بك معنا. أنطونيو غوتيريش تحدث قبل قليل، ونحن نتوقع أو ننتظر كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي لحظة. ما أهم ما يجب التوقف عنده من تصريحات وكلمات قيلت حتى الآن في الأمم المتحدة؟
1: نعم صحيح، كما تعرف أن اليوم هو بدء الحدث الرئيسي في الأمم المتحدة، هذا المهرجان الدبلوماسي السنوي، كل الأعين الآن على هذا المهرجان، خاصة وأنه يعطي الفرصة لقادة الدول مثل الولايات المتحدة وإيران أن يتشاوروا بصورة مباشرة أو غير مباشرة. تأكد أن هناك اتصالات، وربما عقد اجتماع بين وزير الخارجية الإيراني عراقشي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هنا في نيويورك. لا نتوقع أن يتم هناك اجتماع بين الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني. هذه الجلسة اليوم هي البداية، يتحدث الآن رئيس البرازيل وهو أمر تقليدي. كما تعرف أن البرازيل أخذت الكلمة الأولى في كل اجتماعات الجمعية العامة، لا أدري الكلمة المناسبة، ولكن كرشوة للتنازل عن طلبها أن تكون عضو دائم في مجلس الأمن يحمل الفيتو عندما أسست هذه المنظمة الدولية. يتكلم الآن وبعده سيتكلم الرئيس الأمريكي، والجميع ينتظر هذا الخطاب لأنه سيحتوي على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب مع إيران، وكذلك كيفية حل حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.
2: نعم. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 100.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: واشنطن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا أن الأخيرة تصعد من الضغوطات الاقتصادية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 من سبتمبر أي غدا الأربعاء. فكيف تريد واشنطن معاقبة شركات الطيران الإيرانية؟ مشاهدينا، العقوبات الأخيرة تخنق حركة الطيران الإيراني من لحظة هبوط الطائرة خارج الأراضي الإيرانية. أولا لا وقود، فبحسب بيسنت الشركات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود قد تعرض نفسها للعقوبات. ثانيا لا خدمات هبوط للطائرات الإيرانية، وهذا يعني أن المطارات ومقدمي الخدمات الأرضية سيواجهون المخاطر نفسها إذا استمروا في التعامل مع شركات الطيران الإيرانية. ثالثا لا بيع للتذاكر أيضا، والرسالة الأمريكية هنا تتجاوز شركات الطيران نفسها إلى الوكلاء والمنصات والشركات التي تتيح لها مواصلة التشغيل. أما الأداة الأثقل فهي النظام المالي القائم على الدولار، وهنا تلاحق شبكة فينسن شبكات تمويل وشراء تدعم الطيران الإيراني وتدعو المؤسسات المالية إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
2: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world. And how do we do that? That if they land, you cannot provide them with fuel, you cannot provide them with landing services, you cannot sell them tickets, or you will be knocked out of the dollar system. And what we're seeing here.
1: ما هي أبرز الشركات المستهدفة لتطويق قطاع الطيران الإيراني؟ وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر حزمة عقوبات شملت 27 شركة طيران إيرانية بموجب الأمر التنفيذي 13902. في مقدمة هذه الشركات يبرز اسم إيران إير الناقل الوطني الرسمي لإيران والذي يتخذ من العاصمة طهران مقرا رئيسيا له، إلى جانب شركة ماهان إير إحدى أبرز شركات الطيران الخاصة الإيرانية التي فرضت قيود على بعض وجهاتها الخارجية. تشمل قائمة العقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية شركات أخرى مثل إيران إير تور وأسمان إيرلاينز وقشم إير وكيش إير وآتا وسبهران وكارون إيرويز. لكن الأهم أن العقوبات هنا لا تتوقف عند الطائرات وشركات الطيران فحسب، بل تمتد إلى الوسطاء كما ذكرنا ومقدمي الخدمات وشبكات الشراء التي تسمح لهذا القطاع بالعمل خارج إيران. وهنا تراهن واشنطن على أن يتحول الضغط المالي إلى قيود تشغيلية فعلية على الأرض.

0: نتابع مع المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أستاذ مسعود أهلا بك معنا. ما الأثر المتوقع من العقوبات الأمريكية التي تسعى لخنق قطاع الطيران الأمريكي؟
1: خنق هذا القطاع هو مرتبط بخنق الاقتصاد الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية فرضت انحصار البحري على الموانئ البرية الإيرانية، والآن تنتقل إلى الموانئ الجوية، وهي قد تكون في المرحلة الثالثة تنتقل إلى الموانئ البرية، البحرية ثم الجوية وثم البرية. البرية بحاجة إلى دبلوماسية أوسع حتى تقنع الولايات المتحدة

0: الأمريكية الأطراف الثالثة بأن لا تتعامل مع إيران.
1: صحيح.
0: وهنا يبرز قائمة طويلة.
1: نعم. وهنا يبرز أساسا موضوع الصين، لأن الصين هي التي تمكن إيران من الصمود تجاه هذه العقوبات. هل الصين هنا متعاونة فيما يتعلق بالعقوبات على إيران بما فيها عقوبات الطيران الجديدة؟
0: الصين احتجت على مسألة العقوبات على الطيران، لأن الطيران هو يعني الحل الوحيد للتهرب من الموانئ الإيرانية التي تفرض عليه الحصار الولايات المتحدة الأمريكية. لا. طبعا إضافة إلى سكك الحديد التي تربط إيران عبر آسيا الوسطى بالصين. لذا الصين قلقة بأن يتوقف التبادل التجاري والاقتصادي بينها وبين إيران. طبعا لا يقارن التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة وإيران. نعم. ولكن في النهاية الصين تريد أن تحافظ على كافة زبائنها.
1: أستاذ مسعود، إيران نقلت إلى أمريكا عبر وسطاء أنها مستعدة لفتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام إن أمريكا خففت الحصار.
0: نعم.
1: هل هناك جدية هنا تعتقد في المقترح الإيراني؟
0: أعتقد هناك جدية، لأن الحصار وتحدثنا عنه هو يخنق الاقتصاد الإيراني. ترامب قال يجعل الاقتصاد الإيراني يتعفن وفقا لتعبيره. لذا هذه المشكلة هي مشكلة أساسية. الدولة التنفيذية في إيران تريد، أقصد هنا رئيس الجمهورية وفريق رئيس الجمهورية في إيران، تريد الخروج من هذه الأزمة والخروج من هذا الحصار الاقتصادي، لأنها هي المسؤولة في نقل الخدمات، المواد الغذائية وكثير من الأمور. نعم. إلى الشعب. لذا هناك ضغط من قبل الحكومة، ولكن القرار يعود إلى الدولة العميقة في إيران أن تقرر.
1: وهنا السؤال التالي، في نيويورك بدأت عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، عراقجي وصل وزير الخارجية الإيراني، في انتظار أن يسافر أيضا اليوم الرئيس مسعود بزشكيان. هل ستحل هذه القضايا وجها لوجه مع المسؤولين الأمريكيين؟ لأنه كما ذكر مدير مكتبنا هناك لقاء بالفعل بين عراقجي وروبيو وزير الخارجية الأمريكي.
0: طبعا أن يلتقي عراقجي بروبيو هذا احتمال طبيعي. وارد. لأنه سبق وأن التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع جون كيربي لما كان وزيرا للخارجية. هل ووقعوا الاتفاق النووي في 2015، ولكن عندما اتصلت أوباما وأراد أن يتحدث مع حسن روحاني
1: الرئيس الإيراني وقتها،
0: رد من طهران
1: المرشد
0: بلا.
1: نعم.
0: هذا الرد لا نعرف هل هذا لا يزال مستمر، هل المرشد الجديد الذي هو أكثر تشددا من والده يقبل باللقاء. ولكن لا ننسى السياسة فن الممكن، كل شيء وارد، ولكن إذا قارنا الأمر بالتاريخ قد نصل إلى نتيجة سلبية.
1: ولكن ألا يؤدي هذا إلى التراجع عن كل ما وصل إليه الحصار الاقتصادي الأمريكي على إيران؟
0: أعتقد إذا حتى لم يلتقي الرئيس. نعم. الإيراني بالرئيس الأمريكي، هذا لا يعني بأن هناك سيكون الوضع أسوأ. أعتقد الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية رغم كافة تصريحات التصعيد مستمرة وقد تستمر في المستقبل، وإلا الحل الثالث هو الحرب وشن هجمات داخلية ضد إيران.
1: مسعود الفك، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة معنا في الخامسة مرة أخرى.
0: شكرا.
1: أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن تقديره لدور القطاعات العسكرية والأمنية في التصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن. وخلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء في جدة، شدد الملك سلمان على أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات عبر استفزاز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم. ونبقى مع الشأن اليمني، حيث قالت مجموعة السبع في بيان إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول لاستقرار وأمن المنطقة والطاقة، معربة عن استنكارها بأشد العبارات الضربات الحوثية ضد السعودية التي وصفتها بغير المقبولة. ودعت مجموعة السبع في بيانها الحوثيين إلى وقف جميع الأعمال العسكرية والهجمات ضد السفن المدنية. ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار العالم.

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. كما جرى استعراض التداعيات السلبية للتصعيد على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي وتبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية. أفادت مصادر تجارية لرويترز بأن السعودية تعيد تشغيل خط أنابيب النفط شرق غرب، ووفقا لرويترز فإن السعودية قد تستأنف الصادرات من ميناء ينبع على البحر الأحمر في وقت لاحق اليوم. بلومبرغ ذكرت أن أرامكو أبلغت المصافي الآسيوية بالاستعداد لتسليم شحنات النفط قريبا في البحر الأحمر، وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت في 11 من سبتمبر إيقاف خط أنابيب شرق غرب احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات من الأراضي العراقية، ما أدى إلى توقف عمليات تحميل النفط الخام في ميناء ينبع السعودي. وفي تطورات اليمن، شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية غارة جوية مركزة استهدفت مقرا لميليشيات الحوثي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، فيما أحبطت القوات المسلحة اليمنية محاولة تسلل حوثية في وادي نخلاء بجبهة الكسارة بمحافظة مأرب، وذلك بعد أن رصد الطيران المسير تحركات العناصر المتسللة. هذا وشن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت تجمع وثكنات للحوثيين في مديرية الجوبة جنوبي المحافظة ذاتها. كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية مواقع للحوثيين وخطوط إمدادها في منطقة باب المندب ومحافظة البيضاء. كان الطيران الحربي اليمني شن 3 غارات جوية استهدفت مواقع تمركز لميليشيا الحوثي في جبال الأكبوش بجبهة حيفان جنوب محافظة تعز. أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة مسيرة انتحارية حوثية قبل وصولها إلى هدفها في جبهة البيضاء. نشاهد.

0: لتفاصيل أكثر عن الخارطة التفاعلية معنا الزميل ردفان الدبيس، يطلعنا على آخر التطورات خصوصا في جبهة مأرب والبيضاء. تفضل ردفان.
1: مساء الخير صهيب. نعم، تطورات متسارعة في أكثر من جبهة يمنية، ولكن نتحدث الآن عن هذه المناطق التي أمامنا، هي الجوف، مأرب، البيضاء، الضالع، تعز، وغرب أيضا محافظة لحج. هذه الخارطة إضافة إلى الساحل الغربي وهو التي بدأت فيه الاشتباكات في هذه المناطق، كما تحدثت المصادر الميدانية وكذلك القوات المسلحة بأن استهدفت هنا في منطقة الحزم بغارات جوية على مواقع متقدمة لميليشيات الحوثيين وهي عاصمة المحافظة، كذلك في منطقة حيفان جنوب شرق محافظة تعز، وأيضا في شينا في جنوب محافظة البيضاء. القصف كان عنيف، لكن دخول أيضا الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية بالتحديد هنا في محافظة لحج وفي غرب المحافظة بعد تقدم ميليشيات الحوثي إلى باب المندب والمخا، تقوم الألويات العمالقة بقصف مواقع للحوثيين في أكثر من منطقة وتسيطر على مناطق جبلية تبعد عن مضيق باب المندب بحوالي 20 كيلو متر مربع فقط، التي خلالها تحاول الميليشيات أيضا التقدم نحو هذه السلسلة الجبلية لحفظ أو لبقاء المكتسبات كما هي بيد الميليشيات، ولكن يبدو أن التقدم متسارع للقوات الحكومية في هذه المناطق وانهيارات أيضا أسرع لميليشيات الحوثي. الانتقال هنا إلى محافظة مأرب والتي أيضا تشكل حلقة في هذا الصراع وأيضا في هذا القصف الحوثي المستمر، وأيضا الحشود التي تقوم بإدخالها ميليشيات الحوثي إلى قرب محافظة مأرب، سواء في المنطقة الجنوبية هنا من الجوبة، صرواح، الحريب بهذه المناطق، وكذلك من المنطقة الشمالية باتجاه محافظة الجوف. هذه المحافظة التي ترتبط أيضا بصنعاء، عمران، صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي. نشاهد بأن القصف المستمر من قبل الطيران على مواقع للحوثيين في هذه المناطق التي تجري فيها اشتباكات عنيفة. إذن صهيب، هذه كل ما لدينا من معلومات ورصد أيضا للتطورات في الشأن اليمني حتى اللحظة.
0: شكرا جزيلا لك ردفان على كل هذه المعطيات على الخارطة التفاعلية. إذن هذا، ونزح نحو 130 ألف شخص في 7 محافظات يمنية بسبب

0: تصاعد انعدام الأمن وفق المنظومة أو المنظمة الدولية للهجرة التي أشارت إلى أن العديد منهم اضطروا إلى النزوح مرات عدة. وقال المدير الإقليمي للمنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البلبيسي إن عدد النازحين ارتفع بأكثر من 11,000 خلال 3 أيام، حيث استقبلت تعز العدد الأكبر بواقع 73,500 نازح وفقا لأحدث بيانات المنظمة. أكدت مصادر عراقية للعربية الحضور الأمني والسياسي المكثف لميليشيات الحوثي بالأراضي العراقية، وأضافت المصادر أن الحضور الحوثي في العراق يتم بالتنسيق مع فصائل ومع حزب الله اللبناني، وأن مسؤول الملف العراقي في الحرس الثوري حاجي حامد ينظم حضور الحوثيين في العراق. وأشارت المصادر العراقية إلى أن الحوثيين لا يمتلكون مكاتب منفصلة في العراق، وإنما في مكاتب مقرات أمنية مشتركة مع فصائل عراقية بجرف الصخر. وذكرت المصادر أن أبرز الشخصيات الحوثية الموجودة في العراق هم أبو إدريس الشرفي وأبو علي العزي ومحمد عبد العظيم. يتزامن هذا مع لقاء لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ناقشا فيه مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق. واتفق روبيو مع الزيدي على أهمية قيام العراق بتفكيك الفصائل المسلحة ومنع شن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية وممارسة سيادته بشكل كامل. معنا من أربيل الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية سرمد البياتي. أستاذ سرمد، أهلا بكم معنا. ما الذي يفعله الحوثيون في اليمن أو الحوثيون في العراق عفوا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سأتكلم معك بالصدق في هذا
0: الموضوع رجاء. نعم،
1: من أجل أنه شوف، إحنا قبل سنتين كنت أشوف هذا أبو إدريس الشرقي أو الشرفي، وكنت أشوف ذولا يطلعون، كانوا مؤتمرات من تصير مناسبات دينية، من تصير بعض الأحيان مناقشات، مثلا يأتي كضيف كنت أشوفه هو والخنجر مالته، رجل أعتقد يعني متروس صحته، يعني ما كنت أركز عليه. أوكي عادي، فاتحين مكاتب. بعد ذلك
0: أستاذ سرمد، أعتذر منك على المقاطعة، مضطر لمقاطعتك، نذهب مباشرة إلى نيويورك ومتابعة كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى هناك.
2: حضرة المندوبين، أصحاب سعادة السفراء، حضرة القياديين، يشرفني أن أرحب بكم في الولايات المتحدة إذ نحتفل ب 150 عاما من الحرية والاستقلال. بعد عقود من النضال يمكن أن أقول بفخر أن أمريكا قد عادت وأن بلدنا أقوى اليوم من أي وقت مضى. اقتصادنا موضع حسد من العالم، وجيشنا هو الأقوى، تكنولوجيتنا لا مثيل لها، ونحن رائدين في كل الميادين، طاقتنا تغذي العالم. وأمريكا اليوم تنهض، بلدنا ينمو، قدرتنا تتسع، وبلدنا يبلي بشكل أفضل من أي وقت مضى، ومستقبلنا زاهر بحق. منذ أن توليت منصبي خلقت أكثر من 1,000,000 وظيفة في القطاع الخاص، وعدد أكبر من الأمريكيين يعملون اليوم مقارنة من أي وقت مضى. الأسبوع الماضي أعلن أن معدلات الفقر وصلت إلى أدنى مستوياتها في تاريخ الولايات المتحدة. لقد رفعنا 1.5 مليون أمريكي من شأفة الفقر العام الماضي وحده، وهذا رقم قياسي آخر. إن معدلات الفقر في صفوف الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية تراجع، وكذلك أن دخل الأسر الأمريكية قد ارتفع إلى أعلى مستوياته في تاريخ البلاد، 87,000 كمعدل يفوق المعدلات السابقة التي حددتها خلال ولاياتي السابقة. ومنذ اليوم الأول عملت إدارتي على التخلص من كل التنظيمات والحواجز غير الضرورية للقيام بالأعمال في الولايات المتحدة، واعتمدنا قانونا لتخفيض الضرائب في الولايات المتحدة، ويتم استثمار مبالغ أكبر في الولايات المتحدة اليوم أكثر من مما استثمر في أي بلد في أي مكان في العالم. أسواق الأسهم سجلت أيضا مستويات قياسية.
3: 12 months.
2: وفي الأشهر الـ 12 الماضية

ضمن التزامات قدرها 21 تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة من كل أنحاء العالم، مقارنة بأقل من تريليون واحد خلال الإدارات السابقة. منذ سنتين كانت بلادنا ميتة، أما اليوم فلدينا بلد ينبض بالحياة. قبل أن أتولى الرئاسة كانت حدودنا الأخطر في العالم، أما الآن فنتمتع بالحدود الأكثر أمانا في تاريخ الولايات المتحدة، ولا يدخل البلد أي شخص إلا إذا ما سمحنا له بالدخول. في الأشهر 16 الماضية لم يدخل أي مهاجر غير قانوني إلى الولايات المتحدة، وقد تحقق ذلك بفضل أشخاص كفؤين. ونتيجة لذلك في العام الماضي حققنا أكبر تراجع في الجريمات العنيفة في تاريخنا. نسبة الجرائم تراجعت إلى أدنى مستوياتها في 125 عاما منذ العام 1900. وقد أرسلنا المجرمين إلى السجون، وتراجعت نسبة الجريمة بأكثر من 80% في كل أنحاء البلاد. والأهم، عندما وقت منصبي كانت واشنطن العاصمة تنوء تحت ثقل الجريمة، أما الآن فقد تراجعت نسبة الجريمة 87%، وسنتخلص من الجريمة 100%. كثر منكم زار العاصمة ورأيتم كيف أن السياحة تزدهر والمطاعم ممتلئة، وشعبنا يفتخر بعاصمته كما لم يفتخر بها سابقا. واستثمرنا كذلك أموالا في الجيش الأمريكي بشكل غير مسبوق، 1.5 تريليون دولار تم استثمارها. لقد ورثنا عصرا قاتما من الإدارات السابقة، وحولناه إلى عصر ذهبي بالنسبة إلى أمريكا. العالم برمته يستفيد من ثروة وقدرة وزخم الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت الذي ننتقل فيه إلى التصدي للمشاكل التي ورثناها داخليا، تدخلنا كذلك بشكل حازم وسريع بغية إعادة رسم معالم العالم وحل المشاكل التي عانينا منها لفترة طويلة. كل القيادات في هذه القاعة، وهناك الكثير من القيادات العظماء، يعرفون تماما أننا نعمل لجعل هذا العالم أكثر أمانا وازدهارا لأطفالنا وشعوبنا، وهذا يعني أنه علينا أن نستفيد مما هو متاح. وبصفتي رئيسا لأكبر أمة في التاريخ، لن أسمح للمخاطر أن تستمر، وأنا لا أؤمن بترك المشاكل تتفاقم لأنه سيصعب أن نحلها بعد ذلك. لقد تحدث الآخرون واكتفوا بالأقوال، أما أنا فانتقلت من الأقوال إلى الأفعال. تحدثوا عن السلام، أنا صنعت السلام. آخرون تجاهلوا التهديدات، أما أنا فواجهتها وتصديت لها. آخرون تحدثوا عن الشجاعة، أما أمريكا فقد أثبتت هذه الشجاعة. وعد الآخرون بالقوة، أما أنا استخدمتها لجعل أمريكا البلد الأكثر قوة في العالم. عملت مع الكثير من البلدان الممثلة في هذه القاعة، ونحن نحل عقودا من التحديات المتراكمة، ونسوي سنوات من المشاكل الممتدة، ونحقق النجاحات. وأفضل مثال عن المخاطر التي تفاقمت يتمثل بالراعي الأول للإرهاب، وهو جمهورية إيران الإسلامية. على مدى 51 عاما إن النظام الإيراني المتطرف قد حكم وأزهق الأرواح وسفك الدماء وبث الموت والمجازر والفوضى في كل الشرق الأوسط وخارجه، وقد كانوا يضطهدون الجميع في الشرق الأوسط وما عادوا يفعلون ذلك. منذ اليوم الأول الذي باشرت فيه عملي التزمت بأنني لن أسمح لإيران بأن تحوز السلاح النووي. وعندما توليت مهامي في العام الماضي باشرت مباشرة المفاوضات مع إيران، وقدمت لها التعاون الاقتصادي لقاء إنهاء برنامجها النووي وإنهاء دعمها للإرهاب، ولكن إن إيران رفضت بشكل قاطع، وارتكبت بذلك خطأ فادحا. وبعد ذلك أطلقنا عملية مطرقة منتصف الليل، والجيش الأمريكي قضى على برنامجهم النووي وطمره تحت الركام. مجددا أدعو إيران إلى إبرام صفقة، وهم مجددا يستمرون في الرفض. النظام الإيراني يستمر في بناء الصواريخ التي تهدد أمن كل الأمريكيين في المنطقة وأمن كل الموجودين في تلك المنطقة، وهم يصنعون كذلك صاروخا بإمكانه أن يصل إلى أوروبا. وقد فخر

بذلك، وأمل أن يدرك الأوروبيون ذلك، إن هدف إيران كان يتمثل باستكمال حيازتهم للقنبلات النووية من خلال تطوير الأسلحة الباليستية، ولو نجحوا لكانوا قد بثوا الذعر والموت إلى ما لا نهاية، علما أن أي محاولة لوقف هذا النظام كانت ستتصدى للإبادة النووية. أما في الولايات المتحدة وإذ استذكرنا 11 من سبتمبر الذي قد أودى بحياة حوالي 3000 شخص، وكانت أوقات عصيبة بالفعل، وبعد أسبوعين سوف نستذكر 7 أكتوبر في إسرائيل، حيث أن الإرهابيين الذين مولتهم إيران قد خطفوا وعذبوا وقطعوا أوصال آلاف المدنيين بما فيهم عشرات الأمريكيين والكثير من الأطفال، أطفال صغار تعرضوا كذلك للقتل. وإن المرشد الأعلى الإيراني قد احتفل بهذا الإنجاز ووصفه بالخدمة للإنسانية. نظام نفسه قتل أكثر من 72 ألف من مواطنيه هذا العام، ومؤخرا 10,000 منهم قد قتلوا لأنهم تظاهروا. تخيلوا هذا النظام العنيف وما كان سيحصل لو سمحنا له بأن يحصل على السلاح النووي. هذا هو الواقع الذي اضطررنا لمواجهته، وهو واقع فضل كثر أن هم تجاهلوها، رؤساء كثر وآخرون كثر فضلوا تجاهل هذه الحقيقة وما كانوا على استعداد ليفعلوا شيئا بهذا الصدد. وبعد أن أعطينا إيران كل فرصة لإبرام صفقة، تدخلت لكي أضمن أن لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى ستضطر لمواجهة هذا الكابوس وهذا السيناريو الكارثي. ونتيجة لعملية الغضب الملحمي، 159 سفينة إيرانية تقبع الآن في قعر البحر، وكذلك قواتهم، لقد قضينا على قواتهم الجوية وراداراتهم ومضادات الطائرات الخاصة بهم وصواريخهم ومسيراتهم وقدراتهم التصنيعية، كلها قضينا عليها، قضينا على اقتصادهم. والشيء الوحيد الذي لم نقضي عليه بعد هو التضخم الذي يدمر اقتصادهم والذي تخطى الآن 300%. وحتى بعد أن اتفقنا على وقف إطلاق النار لإجراء مناقشات نووية، انتهى إيران هذا الاتفاق من خلال شن اعتداءات إرهابية على سفن تابعة لبلدان أخرى. وأود أن أشكر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأنه صوت بأغلبيته لاعتماد قرار يدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية المشينة على السفن التجارية. أشكركم على ذلك. هذا القرار قد لقي دعما كبيرا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أكثر من أي قرار آخر اعتمده مجلس الأمن في تاريخه، وهذا إنجاز كبير. والآن علينا نبني الاتحاد، الآن نبني الوحدة نفسها. وإن البحرية الأمريكية رافقت حتى الآن مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز، والمزيد من النفط يتدفق، والآن أكثر من أي مرحلة سابقة. وقد أخرجنا أو نحن نخرج 32 و37 سفينة كل ليلة وكل نهار من هذا المضيق، ولكن الآن علي أن أتخذ قرارا كبيرا. هل سوف نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بناء بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي، ولكي يكون ربما أعظم بلد في الشرق الأوسط وفي العالم، أو هل أبيد الجمهورية الإسلامية أفعل ذلك بسرعة ولا أسمح لهم مجددا بأن يقتلوا ويدمروا البلدان والشعوب؟ هل أدفعهم إلى الجحيم ولا أتركه لهم مجالا بالبقاء ولكي يحلموا بالاستمرار وبالعظمة؟ أعتقد أننا سوف نتوصل إلى صفقة مباشرة بعد الانتخابات، إذا ليس منطقيا بالنسبة إليهم أن يرفضوا إبرام صفقة. هم ينتظرون أن يروا ما ستكون نتائج الانتخابات النصفية، ولكن ما لا يدركونه هو أنني لست بصدد حملة انتخابية، لقد ترشحت وفزت وكان فوزي عظيما، وسأبقى في منصبي لسنتين ونصف أخريين. أما وإن الحزب الجمهوري يحكم ولست أنا المرشح في هذه الانتخابات، ولذلك أنا لن أتساهل فيما يتعلق بإيران. الأمر الوحيد الذي يهمني الآن هو أن إيران لن تحصل بتاتا على السلاح النووي. إن الجبناء والخونة

0: Thank you.
1: شكرا.
0: The cowards and traitors.
1: الجبناء والخونة كانوا يودون أن يقولوا إن الولايات المتحدة تقترب من نفاذ ذخيرتها، ولكن هذا ليس صحيح. لدينا كم من الذخيرة أكثر مما سنحتاجه، ونحن نبني الذخائر بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ونضيف إلى مخزوننا بسرعة أكبر من أي وقت مضى.
0: Top of the line.
1: لدينا الذخائر الأكثر تطورا، وفي المستقبل القريب سوف نفتتح مصانع جديدة ونبني حاليا 18 مصنعا 18 مصنع جديد قيد البناء حاليا، وبعضها سيستكمل قريبا جدا.
0: And that rapid construction will be leading to very rapid deployment of.
1: وسوف ننتقل بعد ذلك إلى نشر الصواريخ والذخائر من كل الأنواع، وسوف نتمكن من تزويد حلفائنا بذخائر بسرعة أكبر مما نفعل الآن. لذلك أدعو كل الدول إلى الانضمام إلينا لإنفاذ الحصار الاقتصادي الكامل على إيران، إلى أن تكف عن اعتداءاتها على السفن التجارية وتتخلى عن طموحاتها النووية، وإلى أن تكف عن دعم الإرهاب. إن النظام الإرهابي هذا يتصرف بشكل سيء، ليس لأنه قوي وواثق من نفسه، ولكن لأنه ضعيف ولأنه يائس. وإذا ما وقفنا متحدين سوف نرى قريبا عالما قد أتحرر من تهديد 51 عاما من الإرهاب الإيراني، وسوف تتراجع أسعار النفط مجددا إلى أدنى ما كانت عليه في بداية النزاع، وكانت متدنية جدا في الولايات المتحدة. بشجاعة وعزم يمكن أن نحقق كل ما نريد، ويمكن للتحولات الجذرية أن تحصل وتحصل بسرعة. منذ عام عندما خاطبت القيادات العالمية في هذه القاعة، كانت الحرب في غزة مستعرة بوحشية، وكانت الرهائن ما زالوا في يد حماس، ولم نكن نرى نهاية في الأفق لهذه الأزمة. ولكن ها نحن اليوم وقد اتخذنا الخطوات الأولى لتغيير كل شيء، وبعد أسابيع أنهينا الحرب في غزة وأنقذنا آلاف الأرواح، وأعدنا كذلك كل الرهائن الأحياء والأموات، كل واحد منهم قد عاد. شكرا. قال الجميع إنها معجزة حقيقية، واحتفلت الشعوب في الشوارع. وأود هنا أن أعرب عن امتناني لمجلس الأمن لاعتماده بالإجماع لخطة السلام من 20 نقطة لغزة، ولموافقته رسميا على مجلس السلام. 30 بلدا قد انضم إلى مجلس السلام الذي يشرفني أن أترأسه. وأود أن أشكر كل الدول الأعضاء التي قد ساهمت بمليارات ومليارات الدولارات التي ستستخدم لإعادة البناء. أشكر المغرب والبحرين، هذه هي، وقطر والكويت وكازاخستان والمملكة العربية السعودية وتركيا وأوزبكستان وبلدان كثيرة ساهمت بهذه الأموال التي ستضخ مباشرة حيثما تحتاجها الشعوب. هذه البلدان كانت سخية جدا، وهناك بلدان أخرى قدمت مساهمات بأرقام لا تصدقونها، لأنهم يريدون أن يروا الشعوب تعيش ويريدون أن يتحقق العمل الإنساني بالشكل اللازم. أتقدم كذلك بالشكر من جميع الذين قد ساهموا بالقوات ورجال الشرطة وبالتدريب لتثبيت الاستقرار في غزة، بما فيها إندونيسيا، المغرب، ألبانيا، كوسوفو، كازاخستان، مصر، الأردن وسواها. منذ أن توليت منصبي شرفني أن أحل 8 حروب، وقد أصبحت صديقا لقيادات الكثير من تلك البلدان. لقد كان شرفا كبيرا أن أسوي هذه الحروب، وهي حروب قد دام بعضها لسنوات لا بل عقود، وقد تمكنت من تسوية هذه الحروب وإنهائها بفضل علاقتي الخاصة. أنا على علاقة خاصة بهذه البلدان، استخدمت التجارة والتعريفات، هددت بالتعريفات ولأسباب كثيرة أخرى، رهن بكل بلد. ومن ضمن هذه التسويات النزاع ما بين كمبوديا وتايلاندا، ما بين كوسوفو وصربيا، ما بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ما بين الباكستان

0: والهند،
1: Armenia,
0: ما بين أرمينيا وأذربيجان،
1: and of course the war in Gaza,
0: وبالطبع الحرب في غزة التي كما قلت شمل إنهاؤها إعادة كل الرهائن الأحياء والقتلى. كل من هذه البلدان قد أرسل إلي رسالة شكر، ورئيس وزراء باكستان وهو رجل رائع قال إن دونالد ترامب هو الذي قد أنقذ 30 مليون روحا وربما أكثر، ورئيس أذربيجان قال إن الرئيس ترامب في غضون 6 أشهر قد اشترح معجزة ما كنا نظن أنها يمكن أن تشترح، ورئيس وزراء أرمينيا قال إن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الرئيس ترامب وانخراطه الشخصي والتزامه الراسخ بالسلام. ورئيس كمبوديا قال إن الرئيس ترامب وبفضل مهاراته كرجل دولة والتزامه بحل النزاعات ومنع الحروب الكارثية بفضل دبلوماسيته المبتكرة قد أنهى هذا النزاع وأثبت فعالية دوره من خلال التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، وسمح ذلك بتجنب نزاع مدمر، وكان ذلك حيويا لمنع إزهاق المزيد من الأرواح ومهد الطريق نحو إعادة السلام. ورئيس رواندا قال عندما رأى الرئيس ترامب فرصة للمساهمة في السلام فعل ذلك فورا. هذا النزاع قد دام 32 عاما، ملايين الأشخاص قد قتلوا ونحن سوينا هذا النزاع. لقد شهدنا الكثير من محاولات التسوية والجهود الدبلوماسية ولكن أي منها لم ينجح. أما الرئيس ترامب فقد أطلق بيانا وأطلق عملية جديدة أتت بالسلام وسمحت بتحقيق إنجاز كنا نظن أنه مستحيل، ونحن نعمل بشكل وثيق مع قيادات روسيا وأوكرانيا وسوف نسوي أيضا هذا النزاع وبسرعة أكبر مما تتصورون. 25,000 شاب معظمهم من الجنود يموتون، و 25,000 شهر عفوا 25,000 شهريا يموتون، وأنا أرفض أن يستمر ذلك. 25,000 جندي يموت كل شهر. بالإضافة إلى ذلك إن الولايات المتحدة ستنجز ما تريده بطريقة أو بأخرى وبسرعة كبيرة. لقد حصل الكثير منذ أن اجتمعنا منذ عام في هذه القاعة وفي يناير، وبتوجيه مني شن الجيش الأمريكي عملية عسكرية كبيرة ودخل إلى أعماق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وقد تسللنا إلى قاعدة عسكرية كان يفترض أن تكون منيعة بوجه الاعتداءات، وتوقفنا الدكتاتور المجرم نيكولاس مادورو الخارج عن القانون. ومنذ ذلك اليوم تم الإفراج عن مئات المساجين السياسيين، ونحن نعمل بشكل وثيق مع قيادة فنزويلا حاليا لكي نبني مستقبلا أفضل لشعب فنزويلا. الشهر الماضي وقعنا على أكبر صفقة في النفط في التاريخ تغطي 65 مليار دولار من النفط، ستفيد كلا فنزويلا والولايات المتحدة وسوف تخفض من أسعار النفط في العالم. وأكبر الشركات النفط تدخل إلى فنزويلا الآن والأرقام كبيرة جدا. الولايات المتحدة وفنزويلا تسيطران معا على أكثر من 60% من نفط العالم، وبالتالي قد تكون هذه الصفقة هي الصفقة في أكبر صفقة في التاريخ. ما قمنا به في فنزويلا يثبت أن الولايات المتحدة لن تسمح بتهديد أمريكا بعد اليوم في أي مكان من النصف الغربي للكرة الأرضية، وسوف نستخدم جبروتنا العسكري لكي نضمن مصالح الولايات المتحدة الوطنية. وتعرفون أن فنزويلا تملك أفضل المعدات ولكن ذلك لم ينفعها بتاتا. على مدى عقود بعض الادارات قد سمحت بان تسيطر العصابات المتعطشه للدماء على هذه المنطقه، وقد ادى ذلك الى تدفقات للمهاجرين غير القانونيين وكذلك الى

تدفقي الأعداء داخل حدودنا، ولكن ذلك انتهى. لقد أعدنا فرض السلطة القوة الأمريكية بما في ذلك عبر استخدام القوة عند الاقتضاء، ونحن نعمل على بناء مستقبل أفضل وأكثر أمانا لدينا جميعا، وهذا يتحقق ويتحقق بسرعة. منذ تولي منصبي عينت الكارتلات المخدرات على أنها منظمات أجنبية إلهابية، وقد طلبت كذلك إلى القوات الأمريكية المسلحة القضاء على هذه الكارتلات، وهذه الكارتلات هي داعش العالم الغربي، وهم ليسوا بالأشخاص الصالحين، إنهم أعداء يحاربون الحضارة، يستخدمون القتل والاغتصاب والابتذاذ والتعذيب لتحقيق مكاسبهم، وعلى غرار داعش يجب أن يقتلوا أو أن يتم القضاء عليهم وألا يتم الإفراج عنهم، وهذا ما نفعله. تحقيقا لذلك شنت الولايات المتحدة عددا من الضربات على قوارب هذه الكارتلات، ودمرت 97% أو أتلفت 97% من المخدرات التي كانت تنقل عبر المحيط والبحر، ورأيتم كيف أنهم اختفوا بسرعة كبيرة وتراجعوا بنسبة 97%. وقد كانت هذه السفن والقوارب مصدر الإمداد بالمخدرات. قضينا كذلك على ترين دي أراغوا، وهي من أكبر العصابات، والمكسيك كانت أيضا مركزا لعمل العصابات، وهذا كان غير مقبولا. فلدينا حدود طويلة تسيطر عليها الكارتلات المعادية، وبالتالي على المكسيك أن يعيد السيطرة على أراضيه وأن يستعيد هذه السيطرة من أعداء الإنسانية. وإدارتنا تسعى إلى تغيير جذري في الوضع في كوبا أيضا، حيث أن النظام الشيوعي يتعرض لأكبر ضغوطات تعرض لها في تاريخه. وهذه الدولة هي دولة فاشلة وسوف تنهار. ماركو روبيو يهتم بالعملية التفاوضية، وهو قد بدأ بخوض مفاوضات مع كوبا، ونحن لن نسمح أن تتحول كوبا إلى ملاذ آمن لمن يهدد الولايات المتحدة. النظام الكوبي قد أمضى عقودا ينسق مع راديكاليين راديكالي اليسار في الولايات المتحدة، وقد فصلت وزارة الخارجية أنهم قد طوروا علاقات مع مجموعات راديكالية مثل الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة، وكذلك الاشتراكيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة. الشيوعية لن تدخل أبدا إلى الولايات المتحدة، ولكن الحرية هي التي ستدخل إلى كوبا، والأمن والسلام هي التي ستدخل إلى المكسيك. ونحن على علاقة جيدة جدا مع الحكومة المكسيكية، وقد أحرزنا تقدما كبيرا مع المكسيك. هم لا يريدون الكارتلات كما لا نريدها نحن، والمنطقة برمتها ستكون أكثر أمانا، وستكون مكانا يطيب فيه العيش. وكما أعلنت منذ أيام، الولايات المتحدة قد توصلت كذلك إلى اتفاق غير مسبوق يتعلق بالحدود الشمالية مع غرينلاند. هذا الاتفاق الذي أبرمناه مع مملكة الدنمارك، هذا البلد الرائع، ومع شعب غرينلاند، يعطي الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن على كامل أراضي غرينلاند، وسوف نتمكن من أن نقوم ما يلزم للدفاع عن القارة الأمريكية وكذلك عن أوروبا وأماكن أخرى. ما من عدو للولايات المتحدة سيسمح له أن يقيم تواجدا عسكريا في غرينلاند أو يقوم باستثمارات من دون موافقتنا الصريحة والخطية، وسوف نباشر مباشرة عملية تطوير أكبر تواجد عسكري في المواقع المناسبة، وسوف نبني قاعدتين عسكريتين كبيرتين. هذا الاتفاق سيوقع اليوم، وأنا أتطلع إلى العمل مع شعب الدنمارك الرائع وشعب غرينلاند الرائع، وهي تجربة فريدة. سنوسع بصمة الولايات المتحدة في شمال الأطلسي وفي القطب، وسيسمح لنا ذلك بحماية الولايات المتحدة وحمايتهم، كما أن ذلك سوف يدعم حلف شمال الأطلسي. ومارك، أعرف أنك من بين الحاضرين، وأنت بالفعل قائد مميز. حلف شمال الأطلسي يزداد قوة اليوم، وهو يقوم بأمور ما كنا نظن أنه قادر على ذلك.

وقد قبل حلف شمال الأطلسي بزيادة مخصصاته للدفاع، ونحن كذلك نسعى إلى إنهاء الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا التي تقتل كما ذكرت

0: سوف أستخدمها عند الاقتضاء. لقد حان الوقت لوقف القتل، وأريد هنا أن أحيي كذلك العمل المميز التي تقوم به السيدة الأولى التي قد ضمنت العودة الآمنة للكثير من الأطفال الأوكرانيين والروس الذين اقتلعوا من أسرهم وأعادتهم إلى أسرهم. شكرا لك حضرة السيدة الأولى. أين هي السيدة الأولى؟ أين هي؟ أعرف أنها تجلس هنا في مكان ما. هل تتخيلون أنني لا أرى أين تجلس؟ أشكرك حضرة السيدة الأولى. لقد قمت بعمل رائع، وهذا العام أصبحت السيدة الأولى في التاريخ التي تترأس اجتماعا لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، وقد أبلت حسنا، ويتستضيف كذلك اجتماعا عنوانه نبني المستقبل معا للمساعدة على تحسين حياة الشباب عبر العالم. لذلك أشكرك ميلانيا على العمل الرائع الذي تؤدينه. بقيادة سعادة السفير مايكل وولش في الولايات المتحدة عملنا مع بلدان كثيرة بغية تنفيذ أكبر إصلاحات في تاريخ المنظمة. قلصنا ميزانية المنظمة للمرة الأولى بنسبة 50% في 2026، وألغينا كذلك 4000 وظيفة لنخفف من بيروقراطية المنظمة. لقد قلت لسنوات أن قدرات وطاقات المنظمة كبيرة، ولكن يجب أن يتم التخلص من البيروقراطيين الذين لم ينتخبهم أحد. وفي العام الماضي تدخلت إدارتي لكي نوقف هيئة أممية تعرف بمنظمة الملاحة البحرية، منعها إذن من أن تنشئ أو أن تفرض أول ضريبة على الكربون، ضريبة عالمية على الكربون. ما من وخلال رئاستي لن تفرض أي ضرائب عالمية. الولايات المتحدة تعترض كذلك. شكرا. الولايات المتحدة تعترض كذلك على المؤسسة الخارجة عن السيطرة والمعروفة بالمحكمة الجنائية الدولية، ونحن لن نسمح أن يتم التحقيق مع أي من موظفينا في محكمة ليست أمريكية ولا تملك أي ولاية قضائية علينا. لذلك أدعو كل الدول التي قد انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تنسحب من هذه المؤسسة فورا. فمن غير المقبول أنه مع كل الفظائع التي تحصل في العالم يمضي المسؤولون في المحكمة وقتهم في انتقاد الولايات المتحدة لأنها تمنع تشويه الأعضاء التناسلية للأطفال، ولأنها تطبق قوانين الهجرة. لا نصدق ما يقومون به، إنهم يشوهون الأعضاء التناسلية لأطفالنا، ومجلس حقوق الإنسان لا يتطرق حتى إلى اضطهاد المسيحيين. المسيحيون يضطهدون في كل أنحاء العالم ولا أحد يأتي على ذكر ذلك، ويحصل ذلك منذ فترة طويلة جدا. اضطهاد المسيحيين هذا والجرائم التي تقترفها الأنظمة القمعية، ويريدون منا أن نفتح حدودنا أمام هؤلاء المجرمين، ويريد أن يتدفق هؤلاء الأشخاص من مختلف أنحاء العالم إلى بلدنا. لم نعد نسمح بذلك، سمحنا بذلك في الماضي، ولكن الأمر قد انتهى. ومن المفارقة أن تكون الأمم المتحدة تملك وكالة بذاتها تضم أشخاصا ومنظمات تعمل على الحفاظ على الإرث الثقافي، ولكنهم في الواقع يقوضون هذه الثقافات والحضارات. ما من حق بالهجرة غير النظامية، ولكن هناك حق بأن تبقى الدولة دولة ذات سيادة، ونحن سنبقى دولة ذات سيادة. وأدعوكم أيضا إلى أن تحافظوا على سيادتكم وسيادتكم، وترفض الولايات المتحدة كذلك كل المخططات الدولية للسيطرة على الذكاء الاصطناعي. نتحدث كثيرا عن الذكاء الاصطناعي
1: Super intelligence, changing the name at the use of the word artificial.
0: وأعتقد أنه علينا أن نسمي هذا الذكاء الخارق وليس الذكاء الاصطناعي، لأنه ليس اصطناعيا، إنه في الواقع مذهل، ولكن يجب أن نكون حذرين.
1: Of what it purports. From this point forward, all of United States.
0: انطلاقا من اليوم كل.

0: use the much more accurate term.
1: الوثائق في الولايات المتحدة سوف تستخدم مصطلح الذكاء المتفوق وليس الذكاء الاصطناعي، الذكاء المتفوق إذن. ولذلك أرحب بكم في عالم الذكاء المتفوق. Super intelligence بدل الذكاء الاصطناعي artificial intelligence.
0: Maybe I do and maybe I don't.
1: فلنرى إن كان هذا الذكاء متفوقا بالفعل، سنكتشف ذلك قريبا. الذكاء المتفوق إذن، كل التكنولوجيا تحمل في طياتها تحديات كثيرة، وهذا الذكاء المتفوق ليس باستثناء، ولكن الأشخاص أنفسهم الذين قالوا إننا سنموت بعد 10 سنوات بسبب الاحترار العالمي وكانوا على خطأ ولم يمت أحد. وهؤلاء الأشخاص يقولون اليوم إن الذكاء الصناعي سوف يقتلنا جميعا وأن الروبوتات سوف تهاجمنا وأن الوضع سيكون كارثيا. إنها المجموعة نفسها من الأشخاص، هذه هي المجموعة التي أخفتنا من الخدعة الروسية والخدعة الأوكرانية ومن تغير المناخ والحدود المفتوحة. من ينتصر في الذكاء الاصطناعي أو في الذكاء المتفوق، ومن ينتصر في هذه المضامير هو الذي ينتصر في كل مكان. ونحن الآن نتقدم على الصين بكثير ونتقدم على الجميع، وسنبقي على هذا التقدم. سنحافظ على موقعنا الريادي بقوة وزخم، وأعتقد أن هذه الثورة ستكون أكبر من الثورة الصناعية أو حتى أعظم من ثورة الإنترنت.
2: من نيويورك، من مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت هذه كلمة رئيس دونالد ترامب. تتابعون ما تبقى من هذه الكلمة على الحدث. تحية لكم وإلى اللقاء.
3: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر في هذا العالم. التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
6: المتخالفون،
8: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
6: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أهلا بكم. وفي ماذا بعد عديد المحطات والفقرات نرحب بكل من انضم لمورق لمتابعتنا. ترامب وخلال كلمته أمام الأمم المتحدة يقول إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، ويضيف النظام الإيراني أزهق الأرواح على مدى عقود. وخلال كلمته أيضا ترامب يقول نعمل على إنهاء حرب أوكرانيا في أقرب وقت. قبل ذلك وزير الخارجية الأمريكي يقول إن ترامب منفتح على لقاء الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة. دبلوماسي إيراني يؤكد لرويترز استعداد طهران للعودة إلى المفاوضات وفتح هرمز وتقديم مقترح لواشنطن. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع الحوثيين في باب المندب والبيضاء، ونزوح 130 ألف شخص باليمن. مصادر عراقية تكشف للعربية عن تواجد حوثي مكثف بالعراق وبالتنسيق مع الحرس الثوري. قبل قليل الطاقة السعودية تقول بأن المعلومة التي أوردها وزير النفط العراقي بشأن شراء 25 ناقلة غير صحيحة. الطاقة السعودية تضيف وزير النفط العراقي ربط معلومة غير صحيحة بارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي. مصادر عراقية تعلن عن وقف الخدمات الأرضية للطائرات الإيرانية اعتبارا من منتصف الليلة.
1: ماذا بعد؟
0: ضمن ملفاتنا في هذا اليوم، اليمن إسقاط مسيرة انتحارية حوثية في البيضاء. نتحدث عن خطوط المواجهات وإلى أين تتجه تلك المواجهات. إيران تعرض فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. ماذا بعد إشارات التفاوض من نيويورك؟ وهل تقترب الحرب من نهايتها؟ هنالك أيضا قمة ترامب وشي، ماذا بعد مهلة الرسوم في 10 نوفمبر؟
1: ماذا بعد؟
0: أهلا بكم مستمعينا. ومن التطورات الميدانية في اليمن نبدأ، حيث أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة مسيرة انتحارية حوثية قبل وصولها إلى هدفها في جبهة البيضاء. قبل ذلك شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية غارة جوية مركزة استهدفت مقرا لميليشيات الحوثي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، فيما أحبطت القوات المسلحة اليمنية محاولة تسلل حوثية في وادي نخلاء بجبهة الكسارة بمحافظة مأرب، وذلك بعد أن رصد الطيران المسير تحركات العناصر المتسللة. هذا وشن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت تجمعات وثكنات للحوثيين في مديرية اليوبا جنوبي المحافظة ذاتها. كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية مواقع للحوثيين وخطوط إمدادها في منطقة باب المندب ومحافظة البيضاء. وكان الطيران الحربي اليمني شن 3 غارات جوية استهدفت مواقع تمركز لميليشيات الحوثي في جبال الأكبوش بجبهة حيفان جنوب محافظة تعز. لنتعرف على المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غرب تعز مراسل العربية هائل سعيد. هائل أهلا بك معنا، وضعنا بداية في التفاصيل لمعرفة التطورات الميدانية تحديدا وما جرى حتى هذه اللحظة.
2: نعم، نبدأ من جبهة كهبوب، حيث أشرت المصادر إلينا قبل قليل بأن القوات المسلحة اليمنية مسلودة بالولاية العمالقة وكذلك قوات درع الوطن تم سيطرت على جبال زالات، هذا الجبل

0: الاستراتيجي هو ضمن سلسلة جبال كهبوب، وهو أيضا يطل على مواقع المنشاة الحوضية، كذلك يقرب من أحد المواقع الاستراتيجية وهي أيضا باب المندب، كذلك يطل على مع مواقع للميليشيات في اتجاه معسكر العمري. هذا الجبل أيضا يطل على جبال العمري، وهي أهم السلسلة الجبلية داخل الساحل الغربي. نتحدث أيضا عن أن هذه السيطرة جاءت بعد مواجهة عنيفة خاضتها القوات المسلحة اليمنية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في هذه الجبهة. كذلك نتحدث أيضا عن أن الطيران القوات المسلحة اليمنية كانت قد أعلنت عن اعتقال أو عفواً عن إلقاء القبض على أحد القيادات الميدانية مع مرافقه، وهو أحد الشخصيات القيادية التي كان قدوك التي له مهمة الدخول إلى كهبوب. نتحدث أيضا عن أن معارك عنيفة كانت صدرت بين الطرفين في جبال الوزعية، وكذلك في جبهة بن عمر تحديدا على أطراف جبال راسن وكذلك جبال جرداد. تقول المصادر بأن هناك عدد من القتلى والجرحى وأيضا أسرى بيد القوات الحكومية بعد أسر قائد ميداني في هذه الجبهة الغربية. نتحدث أيضا عن أن القصف متبادل في هذه الجبهة التي نقف نحن فيها، هي جبهة الكدح بين الطرفين، حيث تقصف القوات المسلحة اليمنية مع قلوسنة الميليشيات الحوثي باتجاه جبهة الكدح عند الناحية الشمالية لهذه الجبهة. كذلك هناك أيضا قصف للميليشيات الحوثية باتجاه أحياء سكنية داخل هذه المنطقة. نتحدث أيضا عن أن هذه المواجهات جاءت بعد عمليات تسلل محاولة تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية على أكثر من محور سواء في محور الكدحة أو حتى محور الساحل الغربي أو حتى محور مديرية الوزعية.
1: نعم، شكرا على كل تلك التفاصيل حتى هذه الساعة. شكرا مراسل العربية من تعز هائل سعيد. عديد من الأخبار التي ترد إلينا في هذه الأثناء، بيان سعودي مصري باكستاني تركي قلق إزاء استمرار الأعمال العدائية بالمنطقة. البيان أيضا يجب الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام أباد. بيان سعودي مصري باكستاني تركي ندين بأشد العبارات جميع الاعتداءات على السعودية. البيان أيضا دعم ثابت لسيادة السعودية ووحدة أراضيها وأمنها. كذلك البيان السعودي المصري الباكستاني التركي نؤكد حق السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس. البيان يضيف أهمية ضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. وأيضا البيان السعودي المصري الباكستاني التركي يعلن عن دعم وحدة السودان وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ورفض أي كيانات موازية من شأنها تقويض سيادة السودان. كذلك أيضا البيان أدان بأشد العبارات الاعتداءات على السعودية بما فيها الحوثية. ماذا بعد؟

نرحب بكم مجددا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة عادت أقوى من أي وقت مضى، مؤكدا أن جيشها هو الأقوى في العالم وأن اقتصادها موضع حسد العالم. وفي الشأن الإيراني، وصف ترامب إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب في العالم، داعيا قيادتها إلى إبرام صفقة. وأوضح ترامب بأنه منح إيران كل الفرص قبل أن يقرر التدخل لضمان عدم مواجهة كابوس في المستقبل، مبينا أنه عرض على طهران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها للإرهاب، لكنها رفضت. نرحب من واشنطن بالمحلل السياسي إيهاب عباس، تحياتي لك سيد إيهاب. كما تابعنا قبل قليل كلمة ترامب والتي أشار فيها للملف الإيراني، تحدث عن مباشرة المفاوضات مع إيران لإنهاء دعمها للإرهاب ووقف برنامجها النووي، لكنها رفضت ذلك، كما قدم دعوة لطهران لإبرام الصفقة لكنه

0: أيضا أضاف بأن النظام الإيراني يرفض تلك الكلمة وتلك التصريحات ومدلولاتها كذلك. سيد إيهاب،
1: أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة وأهلا بالمشاهدين والمستمعين. أعتقد أنه كلمة الرئيس دونالد ترامب من وجهة نظري لم تكن قوية، كانت يعني ضعيفة لعدة أسباب. أولا هو اهتم بالحديث عن نفسه بشكل كبير وإنجازاته مدة غير قليلة، مدة تكاد تكون وصلت إلى 10 دقائق. كان من الممكن خلال هذه 10 دقائق أن يحشد العالم ضد النظام الإيراني أفضل من أن يتحدث عن منجزاته، لأنه الجميع يشاهد ما الذي يحدث. ثانيا هو ما زال يستخدم مبدأ العصا والجزرة، سأدمرهم وأبيدهم، هذا ما قاله.
0: صحيح.
1: وقال نحن قريبون من توقيع اتفاق، ولم يعطي أي شيء جديد. يعني ما الذي يعنيه من قريبون توقيع اتفاق؟ منذ 7 أبريل وحتى اليوم، منذ وقف العمليات العسكرية وحتى اليوم، يعني بدأنا ندخل في ما يقرب من 6 أشهر لا شهدنا اتفاقا ولا شهدنا عمليات عسكرية مناسبة لحجم ما يتحدث عنه دائما الرئيس دونالد ترامب. وبالتالي أنا أعتقد أن الكلمة ليس فيها أي جديد على الإطلاق.
0: طيب هو عندما يقول سأبيد إيران، أبيد إيران، ويضيف أيضا أم نقدم أو نعقد معهم الصفقة، نعم. هذا يدل على أن الاستراتيجية إلى الآن ما بين الضغط العسكري مواصلته وما بين أيضا الدبلوماسية، مسار آخر الدبلوماسي قد يكون.
1: يعني أنا أعتقد يا فندم أنه هذا يدل على أنه رئيس دونالد ترامب لا يعرف كيف يتعامل مع إيران. هو تارة يهدد وتارة يتحدث عن الدبلوماسية، لكن هل هو بيده شيء صوليد كما نقول، يعني قوي وملموس يجعله يذهب إلى الحديث مباشرة عن الدبلوماسية؟ لا. لماذا؟ جهود الوسطاء للأسف الشديد لا تلقى قبولا من الجانب الإيراني. الاشتراطات الأمريكية وهي الدولة الأقوى في هذه المعادلة اليوم لم يحقق منها النظام الإيراني أي شيء، بل على العكس هو أضاف معضلات أخرى للرئيس دونالد ترامب، مضيق هرمز وأيضا المخاوف المتعلقة بأمن المنطقة إذا ما ظل الملف الإيراني مفتوحا دون إنهاء. فبالتالي ما نحن بصدده اليوم هو عدم معرفة ترامب كيفية التعامل مع إيران، وهذا ينعكس في تصريحاته التي نشاهدها بشكل متضارب.
0: أنت أشرت في البداية 10 دقائق للحديث عن نفسه وإنجازاته، هذا كان متوقع، هذا هو ترامب، لابد أن يتحدث عن إنجازاته. يعني
1: صحيح، بس احنا كنا نتمنى ان تكون انجازات ملموسه فعلا. يعني يتحدث عن حروب اوقفها، يعني كانت اشياء بسيطه، يعني لم تكن بالمستوى الذي احنا عايزين. الحروب الكبيره فين؟ حرب ايران حرب روسيا. اوكرانيا فين؟ حرب ايران فين؟ حرب غزه اسرائيل. يعني صحيح غزه اسرائيل اليوم هي تتوارى خلف ايران، لكن هناك مجلس سلام عالمي لم نسمع عنه اي شيء، ولا نشاهد اي تطور في هذا الملف حتى اللحظة. إسرائيل لبنان لا يوجد أي تطورات ملموسة على الأرض. فأنا أعتقد أنه ترامب يبالغ في يعني مدح نفسه بشكل كبير كما عودنا كما حضرتك ذكرت، ولكن ليس هذا هو المحفل الذي يتحدث فيه.
0: نعم.
1: طب حالة الاتحاد ماشي، لكن لا.
0: أنا لفت نظري أيضا مسألة أنه ترجيح مسألة إنهاء الحرب أو التوصل إلى صفقة مباشرة بعد الانتخابات النصفية. هذا التصريح تكرر سابقا وذكر سابقا إما قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات، وعاد اليوم وجدد نفس المسألة. يعني
1: وأنا أضيف له كمان وممكن في نص الانتخابات. يعني مفيش جديد يعني لم يقدم جديد. يعني هو
0: لأنه بعد الانتخابات طبعا هذه قد تحمل مدة زمنية طويلة، يعني ليس بالضرورة بعدها مباشرة، أسبوع أسبوعين أو شهر شهرين،
1: وممكن بعدها بقرن قرنين برضو، لأنه هو ترامب في نهاية المطاف. شوف ترامب قال نقطة مهمة جدا صديقي في خطابه، وهذه الجزئية فيما يتعلق بموضوع الانتخابات والتجديد النصفي، قال أنا رئيس الولايات المتحدة ويعني خلاص نجحت وعديت بمراحل، يعني جبت 100% في الانتخابات وزي الفل. ممكن يعني موضوع الانتخابات التجديد النصفي تشكل تحدي، لكن كما لو كان يقول انا مش فارق معايا، انا رئيس خلاص، يعني اي حزب يخسر يكسب، انا هقضي السنتين اللي موجودين بالطول ولا بالعرض، اعمل كل اللي انا عايزه. هو ده اللي انا فهمته من خطاب ترامب بالمناسبه. يعني هو وهذه هي شخصية ترامب. ترامب من الممكن اليوم، يعني تخلي بالك حضرتك، ترامب كان أصلا ديمقراطي قبل سنوات عديدة، يعني وتحول إلى الحزب الجمهوري.
0: نعم.
1: مقتضيات الحياة والبزنس والسياسة تقتضي عليه أن

0: يغير لونه وجلده في كثير من الأحيان. ترامب اليوم يقول أنا سأستمر فيما أنا عليه وسأقدم كل جهدي بالصورة التي أراها، ومش مشكلة نخسر انتخابات نفوز بالانتخابات. لكنه طبعا يدعو الأمريكيين للتصويت للجمهوريين ويقدم حوافز مالية ضخمة 5000 لكل مواطن أمريكي إذا ما فاز الجمهوريين. هناك يعني عارف حضرتك، عارف بابا نويل ونحن مقبلون على الكريسماس الذي يأتي محملا بالهدايا، ترامب يأتي محملا بالمفاجآت، لا تعلم ما الذي سيحدث خلال الفترة القادمة داخل وخارج الولايات المتحدة.
1: طيب فيما يتعلق بإيران، يبدو أن هناك إصرار أيضا على مسألة الحصار الاقتصادي، لأنه دعا إلى المشاركة في الحصار الاقتصادي على إيران.
0: صحيح. صحيح صحيح يا فندم، هذه نقطة مهمة جدا، وأنا كنت قبل قليل مع حضراتكم عبر قناة الحدث وتحدثت في هذه النقطة تحديدا، أن خطاب ترامب عليه أن يحشد العالم ضد إيران ويعرق النظام الإيراني ويضعه أمام مسؤولياته ويجعل العالم يشاهده. ترامب لم يقدم هذه الفكرة كاملة في خلال خطابه، لكن من الجيد أنه أشار لها، لأنه العالم من المفترض أنه يعاني، ليس فقط المنطقة وليست الولايات المتحدة بسبب الحرب، لكن أسعار الوقود، ونحن مقبلون على الشتاء، أسعار وقود التدفئة، كل ذلك ستزيد معاناة، سيزيد من معاناة الشعوب المستفيدة من النفط الذي يخرج من المنطقة، بالإضافة إلى أن المنطقة مليئة بالالتهابات السياسية والعسكرية وتريد أن تهدأ، فلا بد أن وهذا الهدوء يأتي بالقضاء على المخاوف، المخاطر النظام الإيراني.
1: نعم.
0: ومستتبعاته، مستتبعاته هنا أقصد بها ما يشكله من خطر مع إسرائيل، وإسرائيل ما تشكله من خطر، لأنه من الممكن أن نشاهد فجأة يعني حرب نووية مثلا بين إسرائيل وإيران. تخيل حضرتك لو وصلنا إلى هذه المرحلة العبثية. هذا طبعا غير وارد في المرحلة الحالية، لكن الأفكار من الممكن أن تسير في اتجاهات لا يحمد عقبها. لذلك يجب القضاء على مخاطر النظام الإيراني إما بالشكل
1: الدبلوماسي، ومن تلك المخاطر أيضا مسألة السلاح النووي. السلاح النووي أيضا كان حاضر في تلك الكلمة، هو ذكرها واضح بوضوح وجدد التأكيد على أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي.
0: هو دائما هذه الجملة لا تفارقه، وهذا إصرار منه جيد، لكن ما هي آلية التنفيذ؟ أنا أقول لحضرتك أيضا تشبيه سريع، أنا أشبه الرئيس دونالد ترامب بالشخص الذي قام بشراء سيارة فيراري، الجيش الأمريكي يعني، ولا يعرف كيف يسوقها. فهو ترامب معاه أكبر قوة عسكرية في العالم، ودخل في حرب أوريدي بالفعل مع النظام الإيراني، لكن لم يستطع أن يفوز في هذه الحرب، لأنه اعتمد على معلومات مضللة، ليس لديه قراءة جيدة للشخصية الإيرانية الفارسية الصفرية صاحبة فكر الثورة الإسلامية كما يدعون يعني في عام 79، ولا تأبه للجيران ولا للعالم ولا أي شيء سوى النظام وأفراده وأركانه ولا حتى الشعب الإيراني. القراءة الخاطئة هي التي أدت للنتيجة التي نحن فيه. إيران ممكن أن تقول لها اضرب كما تشاء، دمر مليار هدف، طالما النظام موجود وبخير وبسلام فنحن ليس لدينا أي قلق.
1: لكنه أيضا يعني هناك شيء من الضبابية في عندما يتحدث أن هناك تغييرات كبرى يمكن أن تحدث سريعا، هذا أيضا يضع كل شخص متابع لهذا الملف أن يضع عدد من السيناريوهات ما الذي يمكن أن يحدث سريعا.
0: نحن في هذه يعني معطيات هذه الجملة، لأن هذه الجملة ليست بجديدة، هو قالها عدة مرات خلال الأشهر الماضية لدرجة أنها فقدت عنصر المفاجأة وبريقها. يعني اليوم كل التوقعات تقول أن ترامب لا يمكن أن يعود لاستخدام القوى العسكرية الأمريكية بالشكل الكبير الذي استخدمه به في بداية الحرب، خاصة أنه مقبل على انتخابات التجديد النصفي من الممكن أن تغير كل شيء. يعني إذا جاء الديمقراطيون للسيطرة على أحد المجلسين أو كليهما، ترامب سيجد أوقاتا صعبة لتمرير أضعف وأصغر ويعني أدق القرارات والقوانين التي يريد أن يمررها سواء داخل الولايات المتحدة أو خارج الولايات المتحدة، وسيعاني في تنفيذ ما يريده ضد النظام الإيراني. وهو بالمناسبة ذكر ذلك أيضا في حديثه اليوم في الأمم المتحدة، قال الإيرانيون يعولون على تغييرات تحدث في السياسة الأمريكية بسبب يعني انتخابات
1: نصفية. نعم.
0: ويعلم ذلك، وهذه حقيقة، لأن هذا هو الدستور الأمريكي، لن يستطيع ترامب أن يتغول عليه أو يتحول عنه، لابد أن يسير طبقا للدستور، وإلا سيعرض نفسه لمخالفات سياسية ودستورية كبيرة تذهب به إلى المحكمة العليا وربما لإمبيتشمنت ومحاكمات ويعني أشياء كثيرة. لا هو لا، نحن لسنا في دولة

0: دولة يرأسها رئيس وانتهت الأمور، لا، هناك دولة مؤسسات، الرئيس مهمته وظيفيا 4 سنوات ويذهب، ربما يجدد له ربما لا، والرقابة شديدة. وترامب يعلم هذا، وهو سيضع نفسه في مشكلات كبيرة إذا ما قرر أن يخالف الدستور. لذلك أنا أقول لحضرتك الفترة التي كانت هي أنسب لترامب لاستخدام القوى العسكرية الأمريكية أقصى قدر ممكن هي الفترة التي مضت، وحتى انتخابات التجديد النصفي، مع نتيجة الانتخابات ستصعب الأمور على
1: تتغير أشياء كثيرة.
0: إلا في حالة واحدة، لو هناك وقت يسمح يعني،
1: طيب.
0: إلا في حالة واحدة، إذا ما استطاع أن يجهز ملفا قويا ضد النظام الإيراني يقدمه للكونغرس بضرورة القضاء على المخاطر التي من الممكن أن يشكلها في المستقبل للولايات المتحدة، إذا ما استطاع أن يخصب يورانيوم وينتج قنبلة نووية وينتج صواريخ باليستية قادرة على حملها إلى الولايات المتحدة.
1: نعم، المحلل السياسي إيهاب عباس من واشنطن، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي فندم، شكرا.

0: نتواصل معكم وينضم إلينا الآن من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. سيد عارف أهلا بك معنا. وكنا قد تابعنا قبل قليل كلمة ترامب وحديثه عن إيران. تحدث ترامب ودعا جميع الدول لعزل إيران اقتصاديا، وقرن هذا الأمر، قال بأن النظام الإيراني ضعيف وبائس، وأضاف أن التضخم في إيران بلغ 300%. هنا الحديث عن التجديد وتأكيد أيضا على الحصار الاقتصادي وتأثيرات ذلك أيضا على ما يجري في الساحة الآن.
1: تحية طيبة لك أستاذ عصام ولمستمعيك الكرام. الواقع يعني أنا أعتقد بأن كلمة الرئيس الأمريكي فيما يبدو بأنها تؤكد أن الإدارة الأمريكية باتت أكثر وعيا بمخاطر النظام الإيراني من جانب، وكذلك من جانب آخر هي الآن بصدد اتخاذ القرارات الحاسمة التي لطالما ترددت باتخاذها. لذلك هنالك عدة ربما متغيرات الآن تحسم، منها أن عمليا إذا لم تدخل الصين كوسيط بين لصفقة ما وفق الشروط الأمريكية، عمليا هذا مؤشر خطير ومؤشر كبير على أن الرئيس الأمريكي سوف يذهب إلى ما هدد به. الجانب الثاني هو الاجتماع الذي سوف يكون أو كان مع القادة الخليجيين وما يتمخض منهم. والنقطة الثالثة الرؤية التي سيأتي بها النظام الإيراني، لأننا نحن نعلم بأن مذكرة التفاهم كان بها 6 شروط أساسية للنظام الإيراني، لكنما الآن وفق آخر تحديثات هنالك 7 شروط. صحيح. وهذا دل شيء يدل بأن النظام الإيراني فيما يبدو بأنه في شروطه بات أكثر تشددا وليس أكثر ربما احتمالية للذهاب إلى
0: حديث عن شروط جديدة متعلقة بتلك 7 وإضافية أيضا. يعني أيضا كان لافت اليوم سيد عارف مسألة الحديث عن هرمز، يعني فتح هرمز مقابل تخفيف الضغط الأمريكي، هذا وفقا لمسؤول إيراني. يعني هذا الأمر الآن وكان إيران تجتزي كل الإشكالية الآن في هرمز، وذلك مقابل الضغط الأمريكي عليها فقط.
1: صحيح، لكن ما نعتقد بأن أيضا حتى نستطيع أن نضع الأمر بسياقة، هو قد يكون جس نبض، بمعنى أن عملية إيران وصلت إلى هذه القناعة أن الولايات المتحدة سوف تتحرك قبيل الانتخابات حتى لا يكون مفعول سياسي إلى تحركاتها إلى عمل عسكري، بمعنى ليس بالأمد المتوسط أو الطويل، أنا أتحدث عن أيام، قد تذهب الولايات المتحدة إلى عمل عسكري حاسم ربما يمتد إلى 2 أو 2 ويتوقف قبيل الانتخابات حتى لا يكون لتحركها هي مفعول سياسي.
0: وهذا وارد سيد عارف وفق المعطيات؟
1: نعم وارد، بل أجده بأنه هو الاحتمال الأرجح أن خلال الأيام

0: القادمة إذا لم نجد الصين تدخل بقوة باعتبارها الوسيط الضاغط، وليس فقط الوسيط، الوسيط الضاغط ربما كما فعلت ذلك عام 2015 روسيا، فاحتمالية أن نشهد تجدد الاشتباكات خلال الأيام أو الأسابيع القادمة وارد جدا، لكنما لا أجد أن مثل هذه المعارك ربما ستؤدي إلى إسقاط النظام، وإنما الهدف منها هو المفعول السياسي وكذلك تجنب ما يريده النظام الإيراني بمفعول سياسي مضاد يؤثر على الانتخابات النصفية الأمريكية التي أشار إليها الرئيس أيضا في حديثه.
1: أنت أشرت للتدخل الصيني، وهناك أيضا البعض يتحدث عن احتمالية أيضا عقد لقاء ما بين بيزشكيان وترامب، وبالتالي يعني مدى فاعلية هذا الأمر إن حدث فعلا.
0: يعني أنا أعتقد بأنه من عندما نقرأ الظروف السياسية الداخلية فهذا شبه مستبعد، بل شبه مستحيل وفق المعطيات الداخلية، لأن عمليا النظام الإيراني الآن يوجد به جناح يشعر بالخطر من مثل هذا التقارب، قد يؤدي هذا مثلا إلى تنسيقات حتى انغلابية إن صح التعبير، وهذه الخشية هي التي تجعل النظام الإيراني لا يمكن له أن يجعل مثل هذه الأمور تتعاظم في داخله. لذلك أنا أعتقد أن مثل هذا السيناريو مستبعد الآن وفق الظروف الموجودة. والجانب الثاني أن عمليا حتى إذا ما حدث مثل هذا اللقاء لن يستطيع أن يغير من أصل المطلب، لأن عمليا لا يوجد وسيط يستطيع أن يضغط لا على الجانب الأمريكي ولا على الجانب الإيراني، وهذا ما يجعل عملية المفاوضات حتى إذا توصلت لا تتحول إلى أفعال على الأرض، وهذا ما لا تريده.
1: على الرغم من أن يعني نعم رويترز نقلت عن مسؤول إيراني أن وفد نيويورك يملك صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية تحديدا.
0: يعني وين كان هذا الأمر، لكنما دستوريا نحن نعلم أن هذه القضايا هي مناطة بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وقبول المرشد الإيراني. الآن وفق العقلية الموجودة، العقلية لن تذهب إلى مفاوضات، بل حتى ربما تتعنت بإحياء مذكرة التفاهم. العقلية الآن في المجلس الأعلى للأمن القومي وفق المادة 176 من الدستور الإيراني فيما يبدو أنها باتت تذهب إلى عسكرة المفاوضات وليس الذهاب إلى حلول دبلوماسية. نعم إيران تتحرك بالجانب الدبلوماسي لأن وظيفة الحكومة هي أن تجعل هذا المناخ ربما إحدى الخيارات التي ربما إيران تستطيع الوصول إليها، لكنما هل عقلية الدولة العميقة في إيران تريد ذلك؟ فيما يبدو الغراء الإيرانية لا تريد ذلك، وهنا تحدث نعم. عن مجتبى خامنئي ومن لف لفة.
1: نعم، الباحث المختص في الشأن الإيراني عارف نصر، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد؟
1: ونتابع ونرصد معكم أيضا كل الأخبار التي ترد إلينا. متحدث القوات المسلحة اليمنية: القوات الجوية استهدفت ميليشيا الحوثي وعتادها بالبيضاء والمخا. العاهل الأردني: المجتمع الدولي اختار إدارة الصراع بالأراضي الفلسطينية بدلا من حله. ويضيف أيضا: أي تهديد لحدودنا الشمالية وحقوقنا المائية هو تهديد لأمننا القومي. والعاهل الأردني يقول: لن نتهاون أمام أي تهديد لحدودنا وأمننا المائي.

أفادت مصادر تجارية لرويترز بأن السعودية أعادت تشغيل خط أنابيب النفط شرق غرب. ووفقا لرويترز فإن السعودية قد تستأنف صادرات من ميناء ينبع على البحر الأحمر في وقت لاحق اليوم. من جهتها ذكرت وكالة بلومبيرغ أن أرامكو أبلغت مصافي آسيوية بالاستعداد لتسليم شحنات النفط قريبا من البحر الأحمر. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت في 11 من هذا الشهر إيقاف خط

0: أنابيب شرق غرب احترازياً إثر تعرضه لعدة استهدافات من الأراضي العراقية، ما أدى إلى توقف عمليات تحميل النفط الخام في ميناء ينبع. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكد لصحيفة نيويورك تايمز أن حصر السلاح في العراق سيبدأ مع فترة تمتد لتسعين يوما لا تشن خلالها الميليشيات أي هجمات، على أن يتم التأكد من أنها لن تتعرض أيضا لهجوم من القوات الأمريكية. الزيدي قال إن الفصائل العراقية المسلحة التي تواصل عملها بعد انتهاء مهلة حصر السلاح ستعتبر خارجة على القانون، وأوضح لنيويورك تايمز أنه بعد فترة التسعين يوما ستبدأ الفصائل المسلحة تسليم أسلحتها على أن تنتهي العملية بحلول 30 يونيو 2027. رئيس الحكومة العراقية قال إن حصر السلاح بالعراق ليس أمرا اختياريا بل هو ضرورة. كشفت مصادر عراقية للعربية أن ميليشيات الحوثي حاضرة أمنيا وسياسيا بشكل مكثف في العراق، وذلك بالتنسيق مع الفصائل العراقية وحزب الله اللبناني. وأوضحت أن ممثل الحرس الثوري الإيراني المعروف بحاجي حامد ينظم الحضور الحوثي في العراق. وكشفت أيضا أن ميليشيات الحوثي ليس لها مقرات ومعسكرات كبيرة خاصة بها، وتتواجد بعدة محافظات عراقية حدودية، وبأن عناصر الميليشيا تتحرك داخل العراق تحت غطاء ومظلة الفصائل العراقية. وأضافت المصادر أنهم يمتلكون مكاتب تنسيق ومقرات أمنية مع فصائل عراقية بمنطقة جرف الصخر. وذكرت المصادر أن أبرز الشخصيات الحوثية الموجودة في العراق هم أبو إدريس الشرفي وأبو علي العزي ومحمد عبد العظيم. ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب. سيد نجم، أهلا بك معنا. كما تابعنا يعني حضور حوثي في العراق، يعني ما طبيعة ووصف يعني هذا الحضور، تلك العناصر ودخولها أيضا للعراق؟
1: تحية طيبة لك ولكل متابعيك الكرام. يعني أولا، تواجد الحوثيين في العراق يعطي حقيقة انعكاس وانكسار وضعف للدولة العراقية أمام تدخلات من قبل الحوثيين أو الإيرانيين في الشأن السياسي العراقي وحتى الأمني، وهذا يتم استدراج وإحراج الدولة العراقية أمام دول المنطقة كالمملكة العربية السعودية التي تعرضت إلى ضربات قبل أيام، وكذلك الكويت والأردن وحتى أقليم كردستان. هذه المناطق وهذه الدول حينما تتعرض إلى ضربات صاروخية أو عن طريق الطائرات المسيرة، ماذا يعني؟ يعني الحوثيين والإيرانيين يرغبان باستدراج وسحب العراق في حرب لا ناقة ولا جمل. لكن على ما يبدو، السيد علي الزيدي إلى الآن ما زال يمتلك النزعة الإصلاحية والقرار الجريء الذي حاول وأعطى رسائل لابد أن يكون السلاح بيد الدولة.
0: وهذا هو السؤال يسأل الجميع، يعني حصرية السلاح بيد الدولة. قبل الحديث عن ذلك، يعني وجود عناصر الحوثي وخاصة في محافظات حدودية، وأيضا الحديث عن مكاتب تنسيق كذلك، يعني هذا الانتشار والتواجد الحوثي واختياره أيضا لتلك المناطق، يعني
1: أولا كل المؤشرات والمعطيات، لدينا جيش ولدينا قوات أمنية أكثر من 1,450,000 مقاتل. طيب. امتلكوا الخبرة بمحاربة تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، لكن دخول هؤلاء مهما يكون انتماءهم أو ولائهم أو من أي جنسية كانت، غير مرغوبين لديهم في الشارع العراقي، وحتى المرجعية وحتى سيد مقتدى الصدر كلهم طالبوا بحصر السلاح وعدم السماح.
0: وهذا أيضا يشكل اختراق كبير، يعني اختراق أمني خطير.
1: نعم بالتأكيد، يعني الاختراق الأمني عن طريق مع الأسف اختراق بعض الدوائر والمؤسسات المتحزبة التي سيطرت وهيمنت على بعض المؤسسات باستغلالها من أجل إثبات الولاء وانتماء والانتماء لهذه الدولة أو تلك.
0: طيب، هذا الحضور الحوثي يعني الهدف منه؟ يعني هل وهذا التعاون، يعني هل التدريب

0: فطائرات مسيرة أم مساعدة في توجيه ضربات ربما لدول الجوار، يعني الغرض من
1: لا أنا أعتقد زيارة السيد الزايدي إلى الجمعية واللقاء مع الرئيس الأمريكي واللقاء مع الرؤساء، وكان هناك لقاء سابقا وزيارة إلى واشنطن، أعتقد لا يسمح. وحتى القضاء العراقي والحكومة العراقية قد أصدرت قرارا كل من يستخدم الأراضي العراقية لاستهداف الدول المجاورة أو البعثات الدبلوماسية يتم التعامل معه وفق المادة 4 إرهاب، وهذه المادة تصل محكوميتها إلى الإعدام. بالتالي المكونات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية كلها رافضة. لا يسمح لأي جهة ولا لأي فصيل يستخدم الأراضي العراقية. أنا متفائل جدا بأن هذه الفصائل الثلاثة التي كانت ترفض تسليم السلاح الآن بدأت المفاوضات مع الإطار ومع الحكومة، وبالتالي سيتم تسليم السلاح ويكون السلاح تحت أمرة الدولة العراقية.
0: نعم، الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد؟

من الأخبار التي ترد إلينا، أمريكا والدنمارك وغرينلاند توقع على اتفاق الأمني بشأن غرينلاند.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: يتجه الاهتمام إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس. تقترب مهلة 10 نوفمبر المحددة لانتهاء تعليق واشنطن بعض الرسوم الجمركية المشددة على الواردات الصينية. الولايات المتحدة والصين اختتمتا اليوم الثاني من المحادثات التجارية في نيويورك مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والاستثمار والتجارة. بحث مسؤولون من البلدين الملفات التجارية من دون إعلان تمديد للمهلة حتى الآن، وبين رسوم وتعهدات المشتريات الزراعية وتصدير المعادن النادرة تنتظر الأسواق معي إذا كانت القمة ستعلن تمديدا واضحا للتهدئة أم ستترك القرار لمفاوضات لاحقة. لمزيد من النقاش والحوار حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل الاقتصادي أحمد الخطيب. أهلا بك. يعني بعد محادثات مباحثات نيويورك، قال الجانب الصيني بأن النقاش تناول تنفيذ التفاهمات السابقة ولم يعلن وزير الخزانة الأمريكي اتفاق على تمديد المهلة. هناك قمة يوم الخميس، وبالتالي هل نتوقع حسم هذا الأمر، وما الذي قد يطلبه كل طرف مقابل ذلك؟
2: أول شيء أهلا بك وجميع المستمعين. التوقعات تشير إلى يعني شبه تأكيد على حصول تمديد، لأنه يعني لا الظروف تسمح لأي طرف من الطرفين بأي تصعيد إضافي لكل التصعيدات اللي كل الأسواق والعالم عم بيشهدها حاليا. وأيضا أنه يعني هناك تقريبا التزام من الطرفين بما تم الاتفاق عليه سابقا، سواء من ناحية المشتريات أو من ناحية عدم التصعيد بالرسوم الجمركية. ولكن الأهم اللي كل المتابعين والأسواق تنتظروا أنه شكل التمديد، هل هو تمديد طويل؟ هل هو تمديد مع التزامات معينة وإشارات إيجابية، أم هل هو تمديد قصير حتى يتم البحث مجددا؟ أنا أميل إلى يعني أنه يكون هناك تمديد مع إشارات واضحة، لأنه يعني أعتقد أيضا حتى لما ننظر على الظروف، يعني الرئيس ترامب حاليا وقبل الانتخابات النصفية بحاجة إلى نوع من الانتصار الذي يعني ممكن استخدامه، وخصوصا بالأمور الزراعية والمشتريات الصين الزراعية من أمريكا. أعتقد إذا كان في اتجاهات إيجابية بهالموضوع هو حيكون سعيد بإعلان هذا الموضوع.
1: وبالتالي ما الذي قد تكسب الأسواق؟

0: فعليا، يعني إذا تم الاتفاق مثلا على إبقاء تعليق الرسوم المشددة بعد 10 نوفمبر؟ يعني
1: ما هو عم نقول انه هل حيتم تعليق الموضوع مع مع مع اتفاق طويل واضح للاسواق، بكون في هدوء بالاسواق او مؤشرات ايجابيه. اذا كان هناك عدم وضوح او انه تمديد قصير، يعني تمديد قصير يعني ان هناك توترات، اعتقد انه بكون في رده فعل سريعه، ولكن يعني ستعود التقلبات.
0: والاسواق مرة أخرى. هو السؤال الاساسي، الاسواق الان تحتاج الى ماذا؟ الى أن يظل الوضع كما هو عليه أم لا، تحتاج لخفض للرسوم القائمة أيضا؟
1: هي الأسواق تحديدا حاليا تحتاج أنه لا تكون هناك حرب جديدة،
0: تصعيد.
1: إذا بقي الوضع
0: لا تصعيد.
1: كما هو ما يكون في تصعيد.
0: هاي
1: الأولوية، أنه ما يكون في تصعيد، يكون يعني الوضع الحالي جيد، ولكن إذا كان إبقاء الوضع الحالي وتمديده بدون إشارات إيجابية سيتم قراءته أنه هناك تصعيد قادم، ولكن أعتقد أنه يعني ليس من مصلحة أي طرف حاليا الدخول في أي تصعيد قادم. ولكن وأيضا هناك يعني نقطة مهمة، أنه المباحثات عم بتقول أنه دخلوا في موضوع الذكاء الاصطناعي. أعتقد هذه الأمور يعني كلها مناقشات عامة لمرحلة لاحقة، لأنه الأمور الأساسية يجب حسمها أولا،
0: وما غير غير الرسوم
1: تثبيتها.
0: نعم، غير الرسوم هناك إشكالية أيضا في الذكاء الاصطناعي بين البلدين، واتهامات أيضا متبادلة بينهم.
1: صحيح. يعني قصدي قبل ما يوصلوا لمرحلة التعاون بالذكاء الاصطناعي انه بده يصير تثبيت موضوع الجمارك، موضوع الالتزامات الشراء من المنتجات الزراعية، المواضيع التقنية. اعتقد لسه بعيد انه نوصل انه في تعاون على مستوى الذكاء الاصطناعي، لانه مثل ما تقول في اتهامات متبادلة. يعني يخلصوا المرحلة الاولى بعدين بنشوف اللي بعد.
0: طيب، هناك سيناريو آخر متعلق، مثلا لو انتهت هذه القمة ببيان إيجابي لكن من دون موعد تمديد أو آلية واضحة لتنفيذ التعهدات.
1: يعني أي تمديد بدون وجود إما آلية أو موعد جديد بعيد أو مؤشرات واضحة أنه ماذا سيتم العمل عليه في الفترة القادمة، لن يكون بيان إيجابي. التمديد بس في الغرض التمديد سيكون مجرد شراء وقت. وأعتقد ستكون نتائج سلبية إذا ما كان في تفاصيل توحي بأنه الوضع قابل للتحسن مستقبلا.
0: نعم، عموما كل الأمر يعني رهن تلك القمة، وستتضح من بعد أيضا كذلك الرؤية بشكل كامل. تحياتي لك.
1: صحيح.
0: الخبير والمحلل الاقتصادي أحمد الخطيب، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
2: ماذا بعد؟

ضمن مؤشرات الاقتصاد، أنهى مؤشر السوق الرئيسية تاسي جلسة اليوم على تراجع بحوالي نقطة واحدة ليغلق عند 10681 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق منذ نحو شهرين بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3,200,000,000 ريال. سجل المؤشر أعلى مستوى اليوم عند 10,696 نقطة وأدنى مستوى عند 10,639 نقطة، وتتوقف التداولات في السوق السعودي غدا بمناسبة اليوم الوطني على أن تستأنف يوم الخميس. سهم مصرف الراجحي أغلق عند 64.45 ريالا عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية بواقع 1.26 ريال للسهم على النصف الأول من العام الحالي. وتراجعت أسهم بترورابغ وكابلات الرياض وأنابيب الشرق والنهدي ودلة الصحية ورعاية بنسب تراوحت بين 1 و4%. في المقابل قفز سهم الخدمات الأرضية بنسبة 10% عند 22.82 ريالا، وكانت الشركة قد أعلنت عن توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 1 ريال للسهم. وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق الجزيرة بنسبة 5% عقب الإعلان عن توزيعات نقدية. فيما يتعلق بأسعار النفط، مزيج برنت المزيج على تراجع ب 1.32%، البرميل وصل إلى 99 دولارا و20 سنتا. المعادن

0: ذهب أيضا على تراجع 0.30%. الأوقية الأونصة وصلت إلى 4330 دولارا. العملات الرقمية اليوم على ارتفاع 1.7%، ووصل البيتكوين إلى 86359 دولارا.
1: ماذا بعد؟
0: من الأخبار التي ترد لنا، أردوغان يقول بأن الحكومة الإسرائيلية تعرقل خطة ترامب بشأن غزة، ويضيف في كلمته بأن الأمم المتحدة عاجزة عن أداء واجبها في حفظ السلام.
1: ماذا بعد؟

0: في السودان دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى تسوية سودانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار وحصر السلاح في جيش وطني واحد وإطلاق حوار سياسي يفضي إلى دستور وانتخابات. ميدانيا أعلن الناطق باسم قوات العمل الخاص بغرب كردفان محمد ديدان أن القوات المسلحة السودانية أصبحت على بعد أمتار قليلة من مدينة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضح للعربية أن الجيش حقق اختراقا ميدانيا كبيرا باسترداد أكثر من 17 منطقة والتقدم لأكثر من 150 كيلومتر في وثبة واحدة خلال يوم واحد فقط، مشيرا إلى أن الجيش يمتلك القدرة حاليا على ضرب أي معقل لقوات الدعم السريع والدخول إلى أي منطقة في كامل إقليم كردفان.
1: الجيش على بعد أمتار من مدينة سودري استراتيجية. قراءتنا للتقدم الكبير التم في الأيام الفاتت هو تقدم بري كاسح لتحرير ولاية شمال كردفان ولإزالة التحديد عن مناطق شمال كردفان، سواء كان عن طريق المسيرات الانتحارية التي تنطلق من مبادر ومن مناطق في شمال كردفان أو مناطق عيال بخيت وخمازات في مدينة النهود، أو التقدم على مستوى ولاية غرب كردفان اللي هي تعتبر الدفاع الأخير لولايات دارفور المختلفة. الجيش استطاع استرداد أكثر من 17 منطقة في يوم واحد، وده رغم بالمناسبة رغم كبير جدا في إدارة المعركة، إنك تقطع أكثر من 150 كيلومتر في يوم واحد، تزيل في أكثر من 17 ارتكاز وموقع وحصن منيع تحصن فيه القوة دي بسلاح المتقدم ومسيرات الاستراتيجية والانتحارية وبمنظومات التشويش والحرب الإلكترونية المتطورة. الكلام ده أنا بالنسبة لي انقلاب كامل في موازين المعركة.
0: استمعنا إلى الناطق باسم قوات العمل الخاص بغرب كردفان في السودان محمد ديدان.
2: ماذا بعد؟
0: عودة لتصريحات أردوغان. أردوغان يقول تحالف مكة يعزز التضامن بين السعودية وتركيا وباكستان. إذا متابعينا، خلال كلمته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في الأمم المتحدة حاليا يقول تحالف مكة يعزز التضامن بين السعودية وتركيا وباكستان. يضيف أيضا بأنه يجب الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز.

انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليسجل الإقليم أسوأ أداء عالميا وفق منظمة الأمم المتحدة للسياحة. وأرجعت المنظمة التراجع إلى تداعيات الحرب على إيران التي أدت إلى إغلاق مجالات جوية وإلغاء رحلات وتغيير مسارات الطيران، ما رفع تكاليف التشغيل وأسعار السفر وأثر في ثقة المسافرين. كما تضررت شركات الطيران الإقليمية والدولية نتيجة تقليص الرحلات. هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، حتى جديد الملتقى يوم الغد. لكم منا دائما كل التحايا وفي أمان الله.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: أنا

0: could stop wars with a telephone call.
1: الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل. أنا هنا.
1: المتخالفون.
3: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
2: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
5: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
4: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
5: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
6: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
7: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
6: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
8: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
6: من السياسة إلى الاقتصاد.
9: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
6: إلى الرياضة.
10: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
6: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
11: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
6: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه FM، العالم اقرب.
12: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
13: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
12: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
14: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
12: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
15: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
12: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
16: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
12: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.

تحية لكم أعزائي المشاهدين، هذا موجز لأهم الأنباء من العربية. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران مباشرة بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية في شهر نوفمبر، قائلا إن الإيرانيين يماطلون بانتظار معرفة نتائج الانتخابات. ترامب اتهم في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اتهم إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب في العالم، وقال إن الولايات المتحدة بدأت مفاوضات مع طهران بهدف إنهاء دعمها للإرهاب ووقف برنامجها النووي، إلا أن إيران رفضت ذلك بحسب قوله. وأضاف الرئيس الأمريكي أن النظام الإيراني قتل أكثر من 72 ألف إيراني خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن 159 سفينة إيرانية أصبحت في قاع البحر نتيجة العمليات العسكرية الأمريكية. عقد وزراء خارجية السعودية، مصر، باكستان وتركيا اجتماعا تشاوريا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار الأعمال العدائية في المنطقة،

وشددوا على ضرورة الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام آباد بين أمريكا وإيران، كما أعرب الوزراء عن إدانتهم بأشد العبارات لجميع الاعتداءات التي تستهدف السعودية بما في ذلك الاعتداءات الحوثية الأخيرة، وأكدوا دعمهم الثابت لسيادة المملكة ووحدة أراضيها وحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي، وشددوا على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وحريتها. أفادت مصادر عراقية للعربية بوقف الخدمات الأرضية للطائرات الإيرانية في مطار بغداد الدولي اعتبارا من منتصف ليل اليوم، فيما يرجح استمرار الرحلات الإيرانية إلى مطار النجف الدولي لعدم شمول الشركة المحلية المقدمة للخدمات الأرضية بالقيود المرتبطة بالعقوبات الأمريكية. الموجز انتهى، شكرا لكم على المتابعة. ننتقل مباشرة إلى استوديو العربية في الأمم المتحدة مع الزميل طلال الحاج والشارع الدبلوماسي إلى هناك.

0: مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في الشارع الدبلوماسي في يوم بدء الاجتماعات الرفيعة المستوى وبدء كلمات قادة الأمم المتحدة وقادة الدول الأعضاء في الجمعية العامة. ويسعدنا أن نستضيف اليوم برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي كان نفسه في يوم ما لاجئاً عراقياً ينشد الأمن والسلامة. ونجلس بعد ذلك مع أرسينيو دومينغاس الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للحديث عن حرية الملاحة الدولية في الخليج والبحر الأحمر وحول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. يسعدنا الآن أن نستضيف برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حول أوضاع النازحين واللاجئين اليوم وخاصة في منطقتنا العربية. برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أهلا وسهلا بك. أهلاً. على شاشة العربية.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
0: معاليكم أول لاجئ سابق يتولى منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. نود أن نعرف منك كيف تشكل تجربتك الشخصية الفرص التي تسعى معاليكم لبنائها للآخرين.
1: حقيقة أنها مسؤولية جسيمة، وكوني كنت لاجئا سابقا ولمرتين، المرة الأولى وعمري 14 سنة نزحت مع العائلة، مع الوالد والوالدة إلى مناطق كردستان إيران في نغدة وإشنو، وفيما بعد في سنة 79 ذهبت إلى بريطانيا وتقدمت باللجوء السياسي عام 1982. لا شك أن هذه التجربة مهمة لي شخصيا، و عندما أزور المخيمات وعندما ألتقي باللاجئين يستحضرني الكثير من تلك التجربة ومن تلك الحالة. أقدر جيدا بأن اللاجئ والنازح في النهاية هو إنسان أجبر على الفرار من أو مغادرة وطنه أو بلده، وليس هناك ما هو أحلى من الوطن. ليس هناك لاجئ ونازح يغادر طوعا إلا أن يجبر، وهذه تجربة مريرة، أن تخسر أصدقائك، تخسر مجتمعك. كلنا عشنا، الذين نزحوا يفهمون هذه المعاناة. وأيضا أقدر أيضا، وكما يقول المثل الكردي، قد يكون باريس عسلا لكن الوطن أحلى. الكل يحن إلى العودة إلى الوطن، وأن يكون اللاجئ أيضا، أتفهم أن اللاجئ بحاجة إلى الحماية، ولكن أيضا بحاجة إلى الفرصة كي يكون معتمدا على ذاته ويكون صاحب كرامة مصانة

0: غير معتمدا على الهبات والإغاثة الإنسانية إلى أبد الآبدين. أنا شخصيا كوني لاجئا سابقا تمتعت بالحماية، ولكن أيضا أعطيت الفرصة لأن أدرس وأتمكن، وفي النهاية رجعت إلى بلدي ووطني، وإن شاء الله ساهمت بما فيه بما لي من إمكانيات في المساهمة في تطوير بلدي كان ذلك صحيحا.
1: في أول زيارة رسمية قمت بها كمفوض سامي كانت إلى تشاد.
0: إلى كينيا حقيقة، ومن كينيا ذهبت إلى تشاد.
1: إلى تشاد، وذلك في يناير الماضي للقاء لاجئين سودانيين فروا من صراع لا تلوح في الأفق أي تسوية أو بوادر على انتهائه قريبا. ما هي الرسالة التي تود أن توجهها لهؤلاء اللاجئين ولعشرة ملايين نازح سوداني داخل السودان؟
0: أنا بعد الأسبوع الأول من تولي منصب المفوض السامي ارتأيت على نفسي أن أذهب إلى المعسكرات، فذهبت إلى كينيا، وهناك أيضا التقيت عدد لا بأس به، عدد كبير من اللاجئين السودانيين ومن جنوب السودان في كاكوما وغيرها من المناطق. ومن هناك ذهبت إلى تشاد، حيث ذهبت إلى الحدود السودانية التشادية، إلى أدري وأبيشة وفرشانة وإلى هذه المناطق. ما رأيته حقيقة كان مفجعا بمعنى الكلمة، وأنا أرى تلك العوائل تعبر الحدود وتكلم معهم، ومنهم من النساء اللواتي تعرضن إلى ما لا يوصف من ترهيب وترويع وجرائم حقيقة. رأيت في أدري أساتذة جامعة، أطباء، مهندسين، ممرضين، رجالات أعمال. رأيت قاضيا تركا
1: كوالدك
0: كوالدي
1: نعم
0: وأنا أرى هؤلاء ويتكلمون لي عن تجربتهم والفضائع التي تعرضوا لها. أسأل نفسي، هذا البلد الخير، بلد السودان الذي كان للتاريخ في فترة من الفترات ملاذا للاجئين العراقيين،
1: صحيح.
0: الآن أصبح مصدرا لأكبر عملية نزوح في التاريخ المعاصر. هذه جريمة، وآن الأوان لهذه المعاناة أن تنتهي وأن تنعم السودان بسلام حقيقي يضع مصلحة السودانيين في الأساس، لأن في النهاية ليس هناك حل إنساني لقضية السودان. لازم يجب أن يكون هناك سلام وتنتهي هذه الدوامة من العنف الأعمى الذي حرق الحرث والنسل وأدى بالسودان إلى ما لا يستحقه حقيقة، وهي بكل معنى الكلمة فاجعة إنسانية وخطر كبير على الكل، ولا يستحق ذلك السودانيين.
1: أود أن ننتقل إلى اليمن إن سمحت لي. اليمن تشهد الآن يعني واحدة من أكبر وأشد أزمات النزوح الداخلي في العالم، حيث يوجد حوالي 4.5 مليون نازح داخلي، بالإضافة إلى الأحداث الأخيرة والتصعيد الحوثي. هناك نزوح بأرقام بالمئات الألوف. نعم، الأعداد في تزايد بالفعل. ما الذي يمكن المفوضية السامية للاجئين أن تفعله؟
0: أولا مع الأسف الشديد، لأن عدد كبير من مفوضي الأمم المتحدة معتجزين لدى السلطات،
1: 37
0: ما في هذه القوى، وهذه حقيقة إجراء غير مجدي وتعسفي بحق الأمم المتحدة، ويمنعنا من تقديم ما هو مطلوب للناس. وكثير من برامج الأمم المتحدة في اليمن تعطلت
1: وتوقفت
0: بسبب ذلك. هذه نقطة مهمة، أنا الأوان لحل هذه الموضوع، هذا الموضوع.
1: هل يمكنكم أن تساعدوا الآن أم لا؟
0: كثير من النازحين ذهبوا إلى جيبوتي،
1: هذا صحيح. تساعدونهم هناك؟
0: نساعدهم هناك، لكن في النهاية أخ طلال وعزيزي، هذه الحالة المؤسفة المؤلمة وهذا التصعيد الخطير، تصعيد بحق اليمن، بحق المدنيين وترويعهم، يعني حقيقة غير مبرر على الإطلاق. هذا اليمن الذي عانى خلال كل هذه السنوات، أنا الأوان لها أن تنتهي من هذه الدوامة الغير مجدية، وأنا الأوان أن تنتهي هذه الحالة.

0: العنف وتنتهي هذه الحروب ويعيش اليمن إن شاء الله يعود سعيدا كما نريده.
1: لبنان منذ أكتوبر عام 2023 فر أكثر من 1,000,000 شخص، أي ما يقرب من 5 سكان عدد السكان في لبنان، من منازلهم بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة والغارات الجوية وأوامر الإخلاء. مئات من الألوف يقيمون لدى أقاربهم أو ينامون في السيارات أو في العراء. كيف تتعامل المفوضية السامية معهم؟
0: أنا زرت لبنان في أوج الأزمة، عندما كان هناك حوالي 1,000,000 نازح داخلي.
1: نعم.
0: وكانت حقيقة حالة مؤلمة. الآن عدد ليس بالقليل من هؤلاء 1,000,000 الذين نزحوا في أوج الأزمة رجعوا إلى ديارهم، لكن هناك عدد كبير أيضا لا يزال غير قادرين للعودة إلى مناطقهم. نتمنى أن يعم السلام، نتمنى أن تستقر الأوضاع بشكل أن يعود الناس. التلاعب بمقدرات الناس بهذا الشكل أيضا مؤلم ومؤسف. أريد أن أشيد بجهود الحكومة اللبنانية في تعاملها مع قضية النازحين، وأنا ذهبت إلى هناك والتقيت بفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وأيضا منظمات المجتمع المدني. كان هناك جهد كبير وتحشيد كبير لبناني، وأتشرف أن أقول أن المفوضية وغيرها من المنظمات الأممية لعبت دورا مساعدا مهما، فالمفوضية لها حضور جيد في لبنان وتعمل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية من أجل المساعدة في تخفيف عبء هذه المعاناة. لكن الأمور تبقى صعبة. هذه اختلال منطقتنا. دعني أن تتكلم معي مفوض سامي لشؤون اللاجئين في العالم. الأسبوع الماضي كنت في مالي وكنت في بوركينا فاسو وذهبت إلى كثير من المناطق. الأسبوع القادم سأذهب إلى جنوب أمريكا وذلك لمعاينة أوع اللاجئين. لكن لأذكر نفسي وأذكرك وأذكر المشاهدين الكرام بأن قضية النزوح وإجبار الناس على ترك منازلهم كثير منها تأتي من منطقتنا، من أفغانستان إلى ما.
1: لماذا؟
0: ما شاء الله.
1: لماذا؟
0: والله يجب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. أنا أقول لك ونحن أبناء المنطقة ومن هذا المنطقة أقول لا أريد أن أتكلم بمنطقة الانتماء الجغرافي أو الديني أو الإثني، لكن قطعا الأقربون أولى لك بالمعروف.
1: صحيح.
0: فمنطقتنا عليها أن تتعامل بجدية مع قضية النزوح، فالعدد الأكبر من النازحين في العالم اليوم تأتي من هذه المنطقة، شئت أن سميتها بالمنطقة العربية المنطقة الإسلامية. أنا ذهبت إلى أفغانستان وهناك حوالي 8 ملايين أفغاني لاجئ كانوا في إيران وفي باكستان رجعوا، قسم منهم لم يرجعوا طواعية وإنما ظروفهم اقتضت أن يرجعوا. تمكين هؤلاء من الاندماج في الحياة وبناء حياتهم من جديد بعد كل هذه السنوات من العنف واجب إنساني، وأقول أيضا شرقي تسمي ديني إلى غير ذلك من الأوصاف والنعود. أنا ذهبت إلى سوريا أيضا وسوريا تمثل حالة بارقة من الأمل المهم جدا والفرصة الكبيرة. سوريا التي كانت لسنوات مصدر النزوح ومصدر العنف الغير مسبوق في التاريخ من حيث تربيع المدنيين وإلى غير، رأينا ما رأيناه في سوريا. الآن بسبب تغيير النظام هناك عودة طوعية للناس من دول الجوار، حوالي 1,800,000 لاجئ من دول الجوار رجعوا. لكن أتحدث عن سوريا، هذا سوريا الذي كان مصدر النزوح الأكبر لفترة من الزمن، أكثر من 15 سنة والسوريون نازحون ولاجئون ومشردون من ديارهم.
1: صحيح.
0: الآن يعودون. ليس لنا أن نتغاضى عن الحقائق، يجب أن نكون موجودين ونتعامل معها بدعم الناس من إعادة بناء بيوتهم والبنية التحتية في سوريا كي يتحول حقيقة سوريا من تلك الحالة المفجعة المؤلمة إلى حالة قد تعطينا الأمل. السودان كما تكلمت تفضلت به، وأملي كبير أن كثير من قضايا اللجوء في منطقتنا والنزوح من منطقتنا بعودة الناس طوعيا وبحرية ولبلادهم ووطنهم هو الحل الأفضل لا شك، لكن يجب أن تكون طوعية، والعودة الطوعية لن تتحقق إلا إذا استتب الأمن والاستقرار. وأعود وأقول باريس عسل لكن الوطن أحلى.

0: برهم صالح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مقابلة جميلة واستمتعنا بآرائك، نشكرك على وقتك ونشكرك على أفكارك النيرة.
1: شكرا جزيلا.
0: مشاهدينا الكرام، فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للجلوس إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، فلا تذهبوا بعيداً.

0: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
2: مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. يسرنا الآن أن نستضيف أرسينيو دومينغاس، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية.
3: السيد أرسينيو دومينغاس، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أهلا بكم معنا في العربية. شكرا. أود أن أبدأ بالحديث عن مضيق هرمز. فأمن المضيق يعتمد بشكل كبير على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كيف تتعامل المنظمة البحرية الدولية مع الانتهاكات التي ترتكبها دول في المنطقة لحق المرور العابر في هذه المنطقة؟ في الوقت الراهن نعمل بشكل خاص على أي إجراءات تشغيلية يمكن اتخاذها لضمان سلامة أرواح البحارة الأبرياء الذين ما زالوا عالقين في المنطقة. نتحدث عن نحو 6,000 بحار موجودين هناك منذ بداية الصراع، وبالطبع فسلامتهم تمثل أولوية قصوى بالنسبة إلينا. نبحث بعد ذلك في آليات شبيهة بما شهدناه في السابق، كما حدث في مضيق ملقا وسنغافورة، مما يمكن أن يعزز ثقة الدول الأعضاء ويوضح كيف يمكن لمختلف الأطراف المعنية أن تطلع بدور في الحفاظ ليس فقط على حرية الملاحة، ولكن أيضا على عبور آمن وصديق للبيئة. بالطبع هناك أيضا قواعد المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بالممرات التي يتم تحديدها والتي تكون آمنة لمرور السفن، تماما كما كان قبل اندلاع هذا الصراع. حرية الملاحة ليست موضع تشكيك، فمجلس المنظمة البحرية الدولية أقر في يوليو الماضي قرارا يؤكد مجددا أن المضيق المخصص للملاحة الدولية يجب ألا تعرقل حركة الملاحة فيه، وألا يخضع للسيطرة، ولا تفرض أي رسوم أو مدفوعات. وهذا أمر نتمسك به جميعا، وهو ليس موضع نقاش داخل المنظمة. ولكن هناك واقعا، وما نحتاج إليه هو معالجة الأسباب الجذرية للصراع وأن ينتهي هذا الصراع، ونحن مستعدون للعودة إلى العمل وتشغيل الملاحة بالطريقة التي كانت تجري بها قبل بداية هذا النزاع. هل الحل الذي اقترحتموه سيتضمن إنشاء صندوق توعي؟ ما نتحدث عنه الآن هو مجموعة من الخيارات، لذلك نحن لا نتطلع إلى تطبيق آليات مماثلة حرفيا. إذا أخذنا المثال الذي ذكرته سابقا وهو مضيق ملقا وسنغافورة، فهناك صندوق يدعم سلامة الملاحة بالإضافة إلى حماية البيئة. لقد استمعنا إلى بعض المخاوف للدول الساحلية، لا سيما سلطنة عمان وإيران، بشأن التحديات المرتبطة بإدارة العدد الكبير من السفن التي تعبر مضيق هرمز، وكذلك الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال وقوع حادث بيئي أو تسرب نفطي. وبالطبع نحن نحتاج إلى التأكد من أن جميع التدابير المتعلقة بسلامة الملاحة موجودة، بما في ذلك معدات المراقبة وغيرها. وإذا كانت هناك حاجة إلى أي نوع من المساهمات أو الدعم، فهنالك أيضا آليات أخرى مطبقة في مناطق مختلفة في العالم كالموجودة في مضيق ملقا وسنغافورة، ويمكن أن توفر أساسا للنقاش. لكن كل ذلك يجب أن يكون وفقا للقانون البحري الدولي. لماذا لم يتم طرح هذه المخاوف قبل الحرب في تلك المنطقة بشكل خاص؟ من الصعب طرح مثل هذه المخاوف بشأن منطقة وبشأن مضيق هرمز الذي كان يعمل بشكل طبيعي ولم يشهد أي تحديات قبل اندلاع الصراع. لذلك من الواضح أن الأسباب الجذرية هي التي أدت

أدت بالفعل إلى الوضع الذي نواجهه اليوم. وما نعمل عليه هو التأكيد مجددا على قواعد القانون الدولي وأنه على كل دولة الالتزام بها، كما أننا سنظل بحاجة إلى بناء الثقة والتعاون وليس فقط بين دول المنطقة ولكن أيضا على مستوى المجتمع الدولي. عندما يتعلق الأمر باستئناف حركة التجارة والشحن في مناطق تشهد نزاعات كمضيق هرمز حتى لا يتعرض البحار الأبرياء للاستهداف، لكن قبل كل شيء نحتاج أيضا إلى التوقف عن استخدام قطاع الشحن كورقة للمساومة أو وسيلة ضغط أو ورقة تفاوض. نعم، نرى دائما أن تأثر أو كيف أن حركة الشحن التي يمكن أن تتأثر تنعكس سلبا على الناس وتنعكس سلبا على الأمن الغذائي وحتى على الإمدادات العالمية والمساعدات الإنسانية. نعم، المساعدات الإنسانية، ويمكنك أن تضع قائمة أيضا. أكثر من 80% من السلع العالمية يتم نقلها بحرا بطريقة آمنة وموثوقة ومستدامة، ونحن بحاجة إلى أن يولي الجميع مزيدا من الاهتمام لدور قطاع الشحن وأن يدرك الجميع مدى حيويته. إذن عندما تندلع مثل هذه الصراعات، ونأمل ألا تندلع، وعندما تقع هذه النزاعات نأمل ألا تتأثر حركة الشحن، وأن نتمكن فعليا في نهاية المطاف من جمع الأطراف إلى طاولة الحوار ومن ثم معالجة الأسباب الجذرية له في المنتدى المناسب وإنهاء بالفعل الجذور النزاع. ونحن كمنظمة مستعدون للتحرك والبدء فورا في إعادة تفعيل جميع التدابير الفنية والتشغيلية التي كانت قائمة لعقود والتي نعرف جيدا كيفية عملها، وأيضا كيف يمكن لها أن تسهم بشكل إيجابي في اقتصادات الدول وحياة السكان والناس حول العالم الذين ينتظرون النفط والغاز وأيضا المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة والأسمدة، فضلا عن تجارة الحاويات ونقل البضائع. نحن مستعدون للتحرك. المنظمة البحرية الدولية أو بالأحرى القوانين البحرية الدولية كيف توازن بين الحقوق السيادية للدول الساحلية كإيران وسلطنة عمان وبين حق المجتمع الدولي في ضمان انسياب التجارة العالمية وذلك بدون أي عوائق وحرية الملاح؟ إذن هذا الأمر منصوص عليه بوضوح في جميع الأطر التنظيمية. لدينا أكثر من 50 اتفاقية في المنظمة البحرية الدولية، وجميع هذه الاتفاقيات تستند أيضا إلى المبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. نحن نحترم الاختصاصات القانونية للدول الأعضاء، واتفاقياتنا تنطبق على السفن التي تعمل في الملاحة الدولية. ندعم الدول في تطبيق قواعدها المحلية، لكننا ندرك بالطبع أن بعض الدول تحتاج إلى مساعدة أكثر من غيرها، ولهذا السبب نحن نوفر التعاون الفني وبناء القدرات للدول النامية. وبهذه الطريقة يمكننا أن نضمن إمكانية تطبيق بالفعل كل جوانب القانون وأيضا كل الجوانب الفنية المرتبطة بتنفيذ هذه السقوق وبطريقة منسقة. الاضطرابات تحدث فقط عندما تؤثر عوامل خارجية أو مؤثرات من خارج القطاع سلبا على حركة الشحن، كما يحدث في النزاعات المختلفة التي شهدناها في السنوات الأخيرة. وإذا نظرنا إلى الخلف لاسيما إلى الوراء خلال جائحة كورونا، وهي أزمة أثرت على الجميع، تمكن قطاع الشحن من مواصلة العمل، وكان هذا الأمر لديه أثر بالغ على البحارة، لكنه لم يتوقف. وصلنا توفير جميع السلع الأساسية للناس حول العالم في الوقت الذي كانت فيه معظم الدول مغلقة بالكامل، لكننا نعرف كيف نحافظ على قدرتنا على الصمود وكيف نواصل العمل، والمشكلة تبدأ عندما لا يسمح لنا بالقيام بذلك بطريقة آمنة، وهذا ما نواجهه الآن. مبادرة المملكة العربية السعودية، كيف تنظرون إلى هذا الائتلاف البحري متعدد الجنسيات الذي تقوده السعودية مؤخرا ويضم نحو 14 دولة ويهدف إلى حماية البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب؟ إذن هل يمكن للمنظمة البحرية الدولية أن تشارك فيه؟ عندما نتحدث عن هذه الائتلافات فنحن نتحدث عن آليات دفاعية وأصول بحرية توفرها الدول، وهذا الأمر خارج نطاق اختصاص المنظمة، لكننا ننخرط في الجهود، وأنا أشارك دائما في المحادثات مع الدول لتوفر هذه الأصول من أجل نقل جميع المعلومات المطلوبة إلينا لكي تتمكن السفن من الاستفادة من هذا النوع من المساعدة، لأنني أرى أن الأمر يتعلق بتقديم المساعدة وتوفير الحماية اللازمة للسفن حتى تتمكن من مواصلة عملها. ولكن هذا الحل لا يوفر أمانا بنسبة 100% وليس مستداما على المدى الطويل، لأنه يترك أثرا على الدول التي توفر هذه الأصول فيما نعمل على ضمان عدم تعرض السفن والبحارة للهجمات. وأنا أرحب بأي خيارات من شأنها أن تتيح لنا إعادة

0: تعيدت حركة الشحن إلى طبيعتها بحيث تتمكن السفن من العمل بشكل طبيعي. السيد أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، نشكركم على وقتكم وعلى هذه المقابلة وعلى آرائكم، شكرا جزيلا لكم.
1: وهكذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية مسيرتنا في شارعنا، نشكر لكم كرم المتابعة، وحتى نلتقيكم في الغد وفي نفس الموعد نترككم في أمان الله.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

كأس الخليج تنطلق غدا في جدة وقمة منتظرة بين السعودية والكويت. العراق وعمان يختتمان تحضيراتهما لمواجهتهما في اليوم الافتتاحي. الاتحاد الألماني يرد على رسالة إنفانتينو ويصفها بالحيلة لضمان إعادة انتخابه. تيباس يرد على بيانات ريال مدريد ويدافع عن حكم الديربي.

يلتقي المنتخبان السعودي والكويتي غدا الأربعاء على ملعب الإنماء في جدة ضمن منافسات المجموعة الأولى في اليوم الأول من بطولة كأس الخليج. يحمل ديربي السعودية والكويت الرقم 23 في تاريخهما في كأس الخليج. يتفوق الأزرق بعشرة انتصارات مقابل خمسة للأخضر، فيما تعادل سبع مرات بينها مواجهتهما ثلاث على الأراضي السعودية. تملك الكويت الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة برصيد 10، آخرها كان في اليمن 2010 عندما تغلبت على السعودية في المباراة النهائية، بينما تملك السعودية ثلاثة ألقاب آخرها كان في الكويت 2003.

0: وتشهد المجموعة الأولى مواجهة قوية تجمع العراق وعمان غدا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. التقى العراق وعمان 12 مرة في كأس الخليج، فاز الأول 5 مرات مقابل مرتين للثاني وتعادل 4 مرات. العراق حقق اللقب الخليجي 3 مرات، آخرها في البصرة عام 2003 عندما تغلب على عمان في النهائي، بينما تملك عمان لقبين آخرها في الكويت 2017، علما بأنها بلغت النهائي في آخر نسختين وخسر. أكد الكرواتي دراغان تاليتش مدرب منتخب البحرين أن مهمة الحفاظ على اللقب لن تكون سهلة وأن جميع المنتخبات تملك حظوظا متساوية في البطولة. الزميل أحمد الرايق التقاه في جدة.
1: أنا شخصيا سعيد بتواجدي في جدة وشكرا على حسن الضيافة. الاتحاد السعودي قدم لنا كل التسهيلات اللازمة، لا نتحدث عن الجو أو الإصابات وليس لدينا أي أعذار، فجميع المنتخبات ستلعب في الجو نفسه. سنواصل التدريبات استعدادا للبطولة، فالمهمة أمامنا كبيرة ونأمل بأن يسير كل شيء على ما يرام. الحفاظ على اللقب سيكون صعبا جدا ونحن نحترم جميع المنافسين، جميع المنتخبات في بداية.
0: يواصل منتخب عمان تحضيراته في جدة قبل مواجهة العراق يوم غد الأربعاء في افتتاح مشواره بكأس الخليج 27. ركز المغربي طارق سكيتاوي مدرب عمان خلال التدريبات الأخيرة على زيادة الانسجام بين اللاعبين وسرعة نقل الكرة والتحرك في المساحات الضيقة، إلى جانب تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، مستعينا بمحاضرات نظرية وعملية داخل أرضية التدريب. كان منتخب عمان بدأ تدريباته في جدة بعد وصوله الخميس، يستهل مشواره أمام العراق قبل مواجهة السعودية في الجولة الثانية ثم الكويت في ختام دور المجموعات. يواصل المنتخب القطري تحضيراته في جدة استعدادا لمواجهة البحرين الخميس في مستهل مشواره ضمن منافسات كأس الخليج 27. يواصل منتخب قطر تدريباته بقيادة الإسباني جوليان لوبيتيغي بعد وصول بعثته إلى جدة الجمعة، حيث ركز الجهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية إلى جانب تطبيق عدد من الجمل التكتيكية تمهيدا للاستقرار على التشكيلة التي ستبدأ مواجهة حامل اللقب. حافظ لوبيتيغي على معظم عناصره التي شاركت في كأس العالم وفي مقدمتهم أكرم عفيف، المعز علي وحسن الهيدوس، إلى جانب علام خوخي وبيدرو ميغيل وإدمنسون جونيور.

سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. الاتحاد الألماني يرد على رسالة إنفانتينو ويصفها بالحيلة لضمان إعادة انتخابه. اعتباس يرد على بيانات ريال مدريد ويدافع عن حكم الديربي.

0: زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي،
1: قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا جاني إنفانتينو إجراء مشاورات مع الاتحادات الوطنية بهدف إصلاح حوكمة الهيئة الكروية الأعلى في العالم، وذلك في رسالة وجهها إلى الاتحادات الأعضاء 211. وكتب إنفانتينو: سأقترح أن ينظم مجلس فيفا مشاورات مباشرة ومنظمة ومحددة زمنيا مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء والأطراف المعنية بشأن سبل تعزيز عمليات صنع القرار في فيفا، ما سيتيح تقديم مقترحات دقيقة بشأن إشراك الهيئات المؤسساتية في مرحلة مبكرة. واقترح إنفانتينو دراسة المقترحات الأولية خلال اجتماع مجلس فيفا المقرر في 15 من الشهر المقبل. من ناحيته، أكد بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الرسالة التي وجهها جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة هذا الأسبوع ما هي إلا حيلة لضمان إعادة انتخابه. واعتبر بيرند خطاب إنفانتينو حيلة مكشوفة لضمان إعادة انتخابه العام المقبل، وعلى ما يبدو أن فيفا أدرك الآن أن التغييرات أصبحت ضرورية. وأضاف: بالرغم من كل ذلك، فإن جاني إنفانتينو ليس بالتأكيد الشخص المناسب لقيادة عملية الإصلاح، فقد أضاع كل مصداقيته على حد قوله. أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن القول بأن الحكام يتم توجيههم ضد ريال مدريد هو بمنزلة العيش في مجرة أخرى، وأن هذه الرواية تستخدم ذريعة للتغطية على أوجه قصور أخرى باتت واضحة للجميع في المباريات الأولى من الموسم. جاء ذلك في ظل استمرار تداعيات تصريحات جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد التي حمل فيها الحكام مسؤولية ارتكاب أخطاء مؤثرة خلال خسارة فريقه بهدف لهدفين أمام أتلتيكو مدريد الأحد الماضي. وفي منشور مطول عبر موقع إكس، أشار تيباس إلى ما قال إسباني كان في حياد الحكام، وألمح إلى أن الدوري حسم بالفعل، وأكد عدم وجود مؤامرة. أفادت تقارير بريطانية أن مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا توصل إلى اتفاق مع النادي يتم بموجبه التوقيع على عقد جديد ومحسن للبقاء في إدارة حامل لقب الدوري الإنجليزي. ينتهي العقد الحالي لأرتيتا بنهاية الموسم الجاري، ورغم عدم وجود تأكيد رسمي بشأن مدة العقد الجديد، فمن المتوقع أن يضمن استمراره مع أرسنال لما يقل عن 10 سنوات، وذلك منذ انضمامه إلى الفريق في ديسمبر 2019. وبحسب التقارير، فإن العقد سيتضمن زيادة كبيرة

في الراتب مقارنة بما يتقاضاه أرتيتا حاليا، وهو 10 ملايين استرليني سنويا إضافة إلى 5 ملايين أخرى حوافز ومكافآت. أعلن ريال مدريد إصابة قائده الأورغوايني فيدريكو فالفيردي بالتواء في الكاحل الأيسر، وذلك عقب التدخل العنيف الذي تعرض له من لاعب أتلتيكو مدريد الكوري الجنوبي كانغ إن لي خلال درب العاصمة. وبحسب الصحافة الإسبانية، من المتوقع أن يغيب لاعب الوسط الأورغوايني لعدة أسابيع، مما يعني غيابه عن تجمع المقبل لمنتخب بلاده الذي يستعد لخوض 3 مباريات ودية في اليابان وكوريا الجنوبية والهند. خضع الفرنسي راندال كولومواني لعملية جراحية في إصبع يده بعد تعرضه لكسر خلال المرحلة 5 من الدوري الإيطالي الأحد الماضي، وفق ما أعلن ناديه يوفنتوس، الذي أضاف في بيان نشره أنه خلال الشوط الأول من مباراة أتلانتا تعرض اللاعب إلى إصابة في الخنصر باليد اليمنى، ما استدعى تدخلا جراحيا. وقد أجريت العملية بعد ظهر الاثنين في مركز النادي الطبي، وسيكون اللاعب متاحا للعب عند استئناف المنافسات. خاض كولومواني الذي يملك 32 مباراة دولية و9 أهداف مع منتخب فرنسا، آخر مباراة له بقميص الديوك في مارس 2026. بعد انتهاء منافسات كأس العالم، غيرت الكثير من المنتخبات مدربيها تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدماتها دوري الأمم الأوروبية الذي ينطلق الخميس المقبل. أبرز الأسماء الجديدة في أوروبا.

قاد الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان أول حصة تدريبية له مع منتخب فرنسا استعدادا للاستحقاقات القادمة في دور الأمم الأوروبية. تولى زيدان منصب تدريب الديوك خلفا لديديه ديشان بعد كأس العالم الماضية، وأعلن يوم الجمعة الماضي قائمة تضم 23 لاعبا. يستعد زيدان لمواجهة تركيا في اسطنبول في 25 من الشهر الحالي، ويسعى لحصد النقاط خارج الديار قبل استضافة مباراة الإياب في بوردو، ما سيكون مؤشرا مهما في مستهل مشواره. مدد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا 2032 لتشمل 3 بطولات قادمة: بطولة أوروبا 28، كأس العالم 2030، وبطولة أوروبا 32، لتكون أطول مدة ولاية يقوم الاتفاق عليها لمدرب منتخب إسبانيا. حقق دي لا فوينتي 3 ألقاب مع إسبانيا، هي دوري الأمم الأوروبية وبطولة أوروبا وكأس العالم. اللقب الوحيد الذي أفلت من قبضته كان دوري الأمم 2025 الذي خسرته إسبانيا أمام البرتغال بركلات الترجيح. تسجل إسبانيا أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المنتخبات، وهو 38 مباراة متتالية. قاد الإسباني تشافي هرنانديز أول تدريب لمنتخب هولندا منذ توليه القيادة في أغسطس الماضي خلفا لرونالد كومان. غاب عن التدريب الأول للمنتخب هدفه التاريخي ممفيس ديباي بعدما استبعده تشافي من قائمة المنتخب للمباريات المقبلة في دور الأمم الأوروبية، فيما استدعى للمرة الأولى نجل اللاعب الوسط الهولندي السابق مارك فان بوميل، كما استدعى تشافي لاعب الوسط الموهوب خيفاي سخيل والذي سجل 5 أهداف في 6 مباريات بالدوري الهولندي مع فاينورد هذا الموسم. تواجه هولندا منتخب ألمانيا في أمستردام في 24 من الشهر قبل أن تحل ضيفة على صربيا في بلغراد، ثم تواجه مضيفتها اليونان قبل أن تستضيف صربيا. انضم لاعبو المنتخب الألماني إلى المعسكر الإعدادي لخوض منافسات دور الأمم الأوروبية. يستأنف فريق يورغن كلوب مشاركته بمباراتين صعبتين، حيث يحل ضيفا على هولندا في أمستردام يوم 24 من الشهر الحالي قبل أن يستضيف نظيره اليوناني في 27 من الشهر الحالي. وبعد المشاركة المخيبة للأمال في كأس العالم، يسعى خليفة جوليان نايلسمان إلى إرساء نهج جديد وإعادة ألمانيا إلى مصاف نخبة كرة القدم العالمية. Yeah.

قاد البرتغالي جورجي جيسوس أول تدريبات منتخب بلاده تحضيرا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب ويلز في 24 من الشهر الحالي ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. كان جيسوس وقع عقدا مع الاتحاد البرتغالي في يوليو الماضي خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز حتى عام 2030. أعلن جيسوس قائمته الأولى التي تضم 25 لاعبا على رأسهم نجم النصر كريستيانو رونالدو. يبدأ المنتخب البرتغالي مشواره في البطولة الأوروبية أمام ويلز ثم النرويج في 27 من الشهر. ذكر التقرير البريطانية أن كول بالمر مهاجم تشيلسي انسحب من تشكيلة منتخب إنجلترا بسبب إصابة عضلية لينهي عودته القصيرة إلى تشكيلة توماس توخيل بعد استبعاده من تشكيلة كأس العالم الماضية. كما خرج 4 لاعبين آخرين من حسابات إنجلترا منهم ديكلان رايس، ماركوس راشفورد، تينو ليفرامينتو وكوبي ماينو لأسباب مختلفة. ليستدعي توخيل كل من جيمس غارنر وفورست مورغان جيبس وايت. تستهل إنجلترا مشاركاتها في كأس الأمم الأوروبية دور الأمم الأوروبية بمواجهة إسبانيا السبت المقبل قبل أن تسافر إلى براغ لمواجهة جمهورية التشيك ثم كرواتيا في رييكا قبل أن تستضيف جمهورية التشيك في ويمبلي. أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم استبعاد قائد المنتخب الوطني ولاعب خط الوسط جرانيت شاكا من معسكر الفريق القادم ومبارياته المرتقبة في بطولة دور الأمم الأوروبية، وذلك على خلفية اعترافه بالحصول على شهادة تطعيم مزورة ضد فيروس كورونا كوفيد-19. وإعلام الاتحاد بالأمر في وقت فتحت فيه السلطات الأمنية تحقيقا رسميا للوقوف على ملابسات الواقعة. الاتحاد من ناحيته قام بإبلاغ اللاعب بأن المصلحة العامة للفريق تتطلب إكمال المعسكر التدريبي بدونه للتركيز على التحديات القادمة، مع التأكيد على مراجعة شاملة لوضع اللاعب والخطوات المستقبلية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي. استهل المنتخب البرازيلي معسكره التحضيري لمواجهة نظيره الأسترالي في مباراتين وديتين أمام أستراليا والهند خلال الشهر الحالي ضمن تحضيرات الفريقين. ستشكل هذه المباريات بداية حقبة جديدة بقيادة كارلو أنشيلوتي بعد خروج البرازيل من دور 16 في كأس العالم الماضية. أعلن أنشيلوتي عن قائمة تضم 26 لاعبا للمواجهتين، بحيث تستعد من بعدها لمباريات في الهند وفي بطولة مع اليابان وباراغواي وسنغافورة. من ناحيتها وصلت أستراليا إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم، لكنها هزمت أمام مصر بركلات الترجيح في جولة الأولى من منافسات خروج المغلوب. يرجح السجل التاريخي كفة البرازيل إلى حد كبير. انتقل الفريقان 11 مرة، حقق خلالها المنتخب البرازيلي 8 انتصارات وتعادل في مبارتين، بينما فاز المنتخب الأسترالي في مباراة واحدة فقط. أقم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ترابزون سبور التركي بإيقاف في رخصة قيادته في إنجلترا لمدة 6 أشهر بعد ضبط سيارته وهي تسير بسرعة زائدة عقب أيام من قرار تركه لليفربول. وذكرت صحيفة ديسان البريطانية أن صلاح لم يبلغ الشرطة بهوية الشخص الذي كان يقود السيارة بعدما رصدها رادار متنقل وهي تتجاوز السرعة المقررة في مارس من العام الحالي. وفي أغسطس الماضي أدانت محكمة في وارينغ بمقاطعة تشيتشاير صلاح غيابيا وقضت بإيقاف رخصة قيادته لمدة 6 أشهر إلى جانب تغريمه 769 يورو. الختام من كندا وسباقات الدراجات الهوائية. شكرا لمتابعتكم، تحياتي.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
3: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصياً سقوط مخيم تل الزعتر.
4: في يوم 22 صباحاً غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلاً طلع حرب التحرير الشعبي وقوات الصهاينة كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
3: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
4: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
3: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد

0: الخميس 11 على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن.

0: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
1: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني أنهم ينتشرون ينشروا أفكارهم خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
0: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
2: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقاً لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: أستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
8: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين. تخيل.
7: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
8: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
7: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
8: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر، دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
7: هل كان قراراً جماعياً برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
8: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
7: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. رجح رئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل الاتفاق مع إيران مباشرة بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية، قائلا إن الإيرانيين يماطلون بانتظار معرفة نتائج الانتخابات. واتهم ترامب في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اتهم إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب في العالم. شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ضرورة حل الأزمة بالمنطقة عبر الدبلوماسية والحوار. وأضاف أمير قطر خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن المنطقة تمر بإحدى أخطر مراحلها، مؤكدا أن الأزمة الحالية هي نتاج لسنوات من التأجيل والحلول غير الواقعية. وصف وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني وصف هجمات الحوثيين في اليمن وضد السعودية، وصفها بالمروعة، مؤكدا وقوف بريطانيا إلى جانب السعودية والحكومة اليمنية. أفادت مصادر عراقية للعربية بوقف الخدمات الأرضية للطائرات الإيرانية في مطار بغداد الدولي اعتبارا من منتصف ليل اليوم، فيما يرجح استمرار الرحلات الإيرانية إلى مطار النجف الدولي لعدم شمول الشركة المحلية المقدمة للخدمات الأرضية بالقيود المرتبطة بهذه العقوبات. قالت وزارة الطاقة السعودية إن المعلومة التي أوردها وزير النفط العراقي باسم العبادي بشأن شراء 25 ناقلة هي غير صحيحة، مؤكدة أن هذا التوضيح لا ينتقص من حق المملكة في اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات تجارية واستثمارية. وأضافت وزارة الطاقة السعودية في بيان أن وزير النفط العراقي ربط معلومة غير صحيحة

ارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي. وأشارت الطاقة السعودية أن ارتفاع تكاليف نقل النفط يعود لعوامل تختلف عما أشار إليه وزير النفط العراقي. أكد البيان أنه إسناد ارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي للمملكة لا يعكس أسبابه الفعلية. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: معنا معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى السلاح. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردت ونزل زعنا.
1: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
4: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
3: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
4: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
3: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع بشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. موعد جديد لحسم مسألة سلاح الفصائل في العراق ليس في 30 من سبتمبر الجاري كما كان منتظرا ومتوقعا، بل أجل موعد الحسم إلى صيف 2027، إلى شهر 6 بالتحديد، إلى آخر شهر 6 بالتحديد حتى نكون دقيقة في التواريخ، من سنة 2027. هذا ما أكدته اللجنة الخاصة بحصر السلاح. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قدم في تصريحات لنيويورك تايمز جدولا زمنيا جديدا أكده هو كذلك لحصر سلاح الفصائل بحلول يونيو 2027 ضمن خطة مرحلية وفق الزيدي تخضع لتوازن دقيق بين أهم حليفين للعراق، إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. لكن الصحيفة تنقل أيضا عن مسؤول عراقي قوله إن أي خطة لنزع سلاح الفصائل لن يكتب لها النجاح دون التوصل لسلام بين واشنطن وطهران. ورغم تأكيد الزيدي في أكثر من مناسبة بحتمية حصر السلاح بالعراق والالتزام بمهلة 30 من سبتمبر في مناسبات سابقة طبعا، لكن هذا الموعد كما تبعنا سرعان ما تحول من موعد نهائي وحاسم لتسليم سلاح الفصائل إلى مجرد بداية لمرحلة تنظيم هذا السلاح. عن أي تنظيم نتحدث؟ لماذا بدأنا نتحدث عن مصطلحات جديدة من الحصر إلى التنظيم؟ ولماذا تم التأجيل أكثر من مرة؟ هذه التواريخ هل لديها دلالة معينة؟ وهل هناك، هذا السؤال الرئيسي في الواقع، هل هناك خطة حقيقية سيادية في الداخل العراقي لطرح فكرة حتى تكون المؤسسات العراقية مؤسسات سيادية بدرجة أولى، أو هي حلول مرحلية لمحاولة الترويج لنوايا للانتفاع بمكاسب مؤقتة؟ نحييكم إلى ساعة حوار.

0: مشاهدينا نناقش هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، معنا كذلك لمناقشة هذا الموضوع ست رغدة درغام مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية، معنا الدكتور حسن الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، والسيد العميد محمد الكميم المحلل العسكري. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. لمحاولة فهم هذا التأجيل ومحاولة فهم كذلك هل هناك خطة حقيقية في العراق، هل هناك نوايا حقيقية على الأقل، فاسمحوا لي بداية أن أذكر بما كان صرح به رئيس الوزراء العراقي لنيويورك تايمز. هو يقول السيد علي الزيدي بأن حصر السلاح سيكون على أو يتبع جدول زمني جديد، سيتم ذلك بحلول يونيو من سنة 2027، وهذا هو لقاؤه بصحيفة نيويورك تايمز. أكد كذلك الزيدي أن هذه الخطة المرحلية تخضع لتوازن دقيق بين أهم ملفين العراق من جهة، أو أهم ملفين للعراق عفوا إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وهذا سيكون طبعا نقطة للنقاش لحساسية هذا التحدي. ووفق هذه الخطة ستمنح الفصائل فترة أولية مدتها 90 يوما لا تشن خلالها أي هجمات، مقابل ضمان عدم تعرضها لهجمات أمريكية أيضا. بعد ذلك ستبدأ الفصائل بتسليم أسلحتها على أن ينتهي نزع السلاح بحلول 30 من يونيو من السنة القادمة. كذلك تصريح آخر سنستمع له كان قدمه السيد علي الزيدي خلال لقائه ترامب، وهذا التصريح قديم، تحدث فيه وقتها بأنه لن يكون هناك سلاح بحلول 30 سبتمبر. خلينا نذكر شوية بالتاريخ ومقالة فيما يخص هذا الموضوع.
1: بعد 30/9 after the 30th of September لا حاجة لوجود أي فصائل وماكو مبرر لبقائهم بعد 30/9 no any justification for their existence after the 30th of September بعد 30/9 after the 30th of September لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج نطاق الدولة.
0: كان حاسم سيد علي الزيدي، حاسم وحازم وتكلم بكل ثقة، والحقيقة نحن يعني عقدنا الأمل على أن تكون هناك خطة حقيقية، مرعنا إلا أن هذا التاريخ أجل فيما بعد لأجل غير مسمى، هذا ما تحدثت عنه لجنة حصر السلاح، وفيما بعد كان هناك تصريح مفصل بأنه لا سنرجئ الموضوع ليونيو 2027 لشهر 6 2027. ما الذي حدث؟ هل هناك صعوبة أو هناك عدم قدرة في العراق على حصر السلاح؟
2: شكرا على الاستضافة. من وجهة نظري للإجابة على هذا السؤال يجب أن نميز ما بين نوايا رئيس الوزراء الذي يحمل مشروعا يعني باتجاه حصر السلاح، لأن هذا السلاح يعني أسس لإرادة ولقرار موازي لقرار الدولة العراقية، وأيضا سلاح موازي، وأيضا اقتصاد موازي في الدولة العراقية، وأيضا هدد الأمن القومي العراقي والأمن القومي لعدد من دول الجوار، وما بين نوايا الفصائل المسلحة ومن خلفهم أجنحتهم السياسية داخل الإطار التنسيقي. وأيضا أن نميز بهذا المستوى القرار الإيراني، ولذلك أصبحنا أمام مثلث لإصدار قرار جديد أو توجهات جديدة.
0: أنا والحقيقة ليس هناك شك في نوايا السيد علي الزيدي، ولكن القدرة، هناك شكوك فيما يتعلق بالقدرة الحقيقية على حصر السلاح. حتى لا يكون نقاش عن النوايا، لا نعلم، كل أحد قد يخفي نواياه خلف تصريحاته وأفعاله، ولكن لماذا هذه التأجيلات؟ القدرة تنقص؟
2: السيد الزيدي هو ضمن بيئة الإطار التنسيقي، وبالتالي هو لا يمتلك ذلك الثقل السياسي الكبير الذي يمكن من خلاله أن ينفذ قراراته.

0: هو إلى الآن لا زال تحت مظلة الإطار التنسيق، الإطار التنسيق الذي يرفض الحصر، أو أولا رفض التفكيك ومن ثم الحصر وذهب باتجاه التنظيم، هذا من جانب. من جانب آخر هذه الفصائل يعني على مستوى التأسيس وإلى لحظة إلى اللحظة الحالية هي متواجدة بشكل كبير جدا من خلال أذرعها السياسية، واستطاعت أن تعطل الكثير من القرارات. فضلا عن ذلك قد يكون العامل الأكبر في عملية التأجيل يعني سواء كان حصر أو حتى تنظيم هو ذلك القرار الإيراني الذي تدخل بشكل كبير جدا. كان هناك رأي داخل الإطار التنسيقي يجب أن نذهب
1: وزيارات إيرانية كذلك،
0: وهذا ما أرد الوصول إليه، هو زيارة إسماعيل قائم المتكررة أولا، وحتى قاليباف الذي أعلن حتى من مطار بغداد من أن فصائل ما يعرف بفصائل المقاومة هي اليوم أصبحت مشروعا عالميا لا بد من دعمها. كانت رسالة واضحة يعني في الخطوة الأولى في داخل بغداد. لذلك السيد الزيدي وقع تحت ضغط كبير جدا، أول ضغط بيئته السياسية الإطار التنسيقي، وأيضا ضغط الفصائل المسلحة التي لوحت بعملية صدام، والضغط الثالث هو ضغط إيران، ولذلك اضطر يعني إلى أن يندفع باتجاه الحوار مع الإطار التنسيقي، تشكيل اللجنة الثلاثية التي ذهبت إلى إيران. حتى هو يعني ما بعد زيارته إلى واشنطن، وأنت قد أشرت إلى ذلك، ونقل يعني رؤيته في قضية حصر السلاح وتفكيك الفصائل المسلحة، كان القرار واضح من أن إيران لن تسمح بتفكيك أو حتى حصر هذا السلاح، ولذلك اضطر حتى لا تسقط حكومته، حتى لا تحدث مواجهة مع هذه الفصائل المسلحة، اضطر إلى أن يتماهى مع مشروع التنظيم أكثر ما موضوع التفكيك وحصر السلاح بيد الدولة.
1: هو أنا في الواقع سأعود لنقطة أو الجملة التي قلتها، إيران لا تسمح، واسمحوا لي أن أكون ربما الصوت الغائب على هذه الطاولة، لأنه البعض سيقول لك بأنه إيران تحكم العراق بمعنى أن العراق مفقود السيادة إذا سنذهب في هذا الاتجاه، فنحن كذلك يجب أن نفتح كذلك هذه النقطة فيما يتعلق بهذا الموضوع. ولكن قبل ذلك خلينا نفهم منك سيد العميد لوجستيا، ما معنى حصر السلاح وما معنى تنظيم السلاح؟ يعني على المستوى اللوجستي وبحسب معرفة حضرتك بما تمتلكه هذه الفصائل من أسلحة من متوسطة إلى ثقيلة.
2: أولا مساء الخير. بطبيعة الحال أكثر ما تواجه الدول هي تعدد مراكز القوى العسكرية وتعدد هذه التشكيلات القتالية. في دولة تعاني من حروب طويلة أو نزاعات داخلية، فتواجه الدولة يمكن أو تعتبر من أكثر القضايا تعقيدا عند إعادة تشكيل هذه القوات أو إعادة تنظيمها أو إعادة دمجها. ولذلك أنا أعتقد أن موضوع دمج هذه القوات أو إعادة تنظيمها هي يعني تحتاج إلى كثير من التفاصيل. ما هي نوايا الدولة العراقية في هذا الاتجاه؟ هل تريد دمج هذه الفصائل المسلحة في إطار وزارة الدفاع بنفس المسميات وإعادة إنتاج هذه الفصائل بمسميات جديدة، أم أنها تريد فعلا حل جذري لهذه الفصائل؟
1: هو عادة عن طريق كيف يحدث الموضوع؟ يعني نحن لا نعلم لوجستيا على المستوى العسكري كيف يتم جمع الأسلحة، يعني يتم مثلا جمعها بطريقة عينية تحت غطاء وزارة الدفاع؟
2: هناك كثير من التجارب في العالم التي مرت بها دول العالم.
1: كيف يتم جمع الأسلحة؟
2: هناك كثير هناك يعني مثلا في تركيا مؤخرا تم أولا توافق سياسي وعبدالله أوغلان دعا إلى حل الحزب الكردستاني، وثم بدأت إعلان يعني إنهاء هذه الفصائل المسلحة وتسليم السلاح ثم إعادة دمج أو حلها ثم تسليم السلاح وإعادة دمجها بطريقة معينة. لكن في العراق أعتقد الوضع هو يختلف قليلا. في رواندا كان هناك وضع مختلف، في سيراليون الوضع مختلف، في كل دولة من دول العالم كان هناك حلول تتناسب مع طبيعة البلد ومع ظروف البلاد. في العراق أنا أعتقد الوضع قد يكون فيه صعوبة كبيرة يعني أن يتم حل هذه الفصائل المسلحة أو يتم تجميع السلاح في إطار يعني وزارة الدفاع وإعادة دمج هذه القوات أو إعادة يعني إدخالها بطريقة نظامية. لذلك أنا أعتقد

0: أن
1: إعادة إدخالها بطريقة نظامية يعني تفكيك هذه الفصائل وإعادة نشرها عبر
0: يعني إما حلها أي؟ وإعادة تجميع السلاح، إعادة هذه القوات إدماجها في المجتمع، يعني إدخالها في في في في أعمال اجتماعية في إطار قرار سياسي في إطار توافق سياسي، أو يعني إعادة صهر هذه الفصائل المسلحة في إطار التنظيم للقوات وطني. المسلحة المتعارف عليها في إطار الألوية والوحدات والكتائب بحيث لا تدمج كما هي، لأنه إذا دمجناها كما فنحن نعيد إنتاج جماعات في إطار قانوني أصبحت تشكل مشكلة، وبالتالي هل سيستطيع وزير الدفاع أو رئيس الأركان في أي في هذه الدولة أن يتحكم بهذه القوات أو هذه الوحدات؟ هل سيستطيع إصدار قرار التعيين، إصدار قرار تحريك القوات، إصدار قرار تنظيم التعاون؟ إذا نحن يعني نواجه مشكلة في الموضوع العراقي. الموضوع العراقي هو هناك فصائل عقائدية ولائية منتمية أو تخضع لإيران بشكل مباشر، ولذلك هذه ستواجه كما قال الدكتور حسان هناك مشكلة مع إيران مباشرة ومع انتماء هذه الفصائل لإيران. يعني الوضع يختلف ما بين العراق وما بين كثير من التجارب التي مرت بها دول العالم.
1: ولكن لماذا في كل مرة يطرح موضوع الإيراني أستاذ مسعود؟ يعني نحن لما نتحدث عن العراق، وأنا أنقل ما كان يقوله بعض الضيوف الأفاضل الحاضرين معنا، يتحدثون عن ولاءات معينة عراقية تجاه إيران، ولكن نحن ندرك بأن العراق مكون من كتل سياسية مختلفة، فهل يمكن القول في هذه المرحلة بأن القرار السيادي في العراق مسلوب أو هناك مبالغة في القول بذلك؟
2: عندما ننظر إلى تركيبة هذه الحكومة، هذه الحكومة ليست حكومة جاءت بشكل مباشر دون أن يلعب الإطار التنسيقي دور الضرورة المرحلية في ترشيح السيد الزيدي، بعد أن رفضت الولايات المتحدة الأمريكية ترشيح رئيس الوزراء الأسبق العراقي نوري المالكي. وهناك تنسيق بلا شك بين المالكي وحتى بين الزيدي، المالكي هو الشخصية الأقوى بين كافة مجموعات الفصائل العراقية والتي يطلق عليها الإطار التنسيقي، لذا المالكي عندما منع من أن يرشح نفسه لرئاسة الوزراء.
1: وعلى فكرة تقارير تقول بعض يعني المصادر تقول بأنه هو لم يمنع، هو بقي مصر، ولكن فيما بعد صار وكأنه جلسة توافقية والمالكي كان موافق على علي زيد. طبعا أنقل هذه عن مصادر عراقية بكل حذر شبه مؤكدة لأنه المصادر دقيقة. نعم. فالمالكي تراجع لتقديم علي الزيدي مكانه على حساب بعض الملفات التي قد تؤجل أو قد لا تفتح. لا
2: من
1: أعلم
2: من الذي ضغط الولايات المتحدة الأمريكية؟ كان موقف هنا يعني بقية يعني القصة هي تكملة للضغط الأمريكي. الضغط الأمريكي هو الذي جعل المالكي يتراجع. المالكي كان مصر لكي يصبح رئيس وزراء مرة أخرى، والآن لا يمكن هذا الرجل يعني الزيدي، هو قد تكون له نوايا لإنقاذ النظام العراقي لخدمة بلدي، ربما لديه هذه الأهداف، لا أحد يشكك في ذلك، ولكن الوضع الحالي هو واضح. إيران تلعب دور أساسي بلا شك، هذا الدور يمكن نراه من خلال ربط الفصائل ببعضها البعض، ليس فقط في العراق بل في المنطقة. هناك شخصية إيرانية، شخصية إيرانية لعبت دور أساسي. التقرير الذي خرج عن تواجد الحوثيين في العراق، من هو مهندس هذا التواجد؟ مهندس هذا التواجد هو عبد الرضا شهلائي، الشخصية الغامضة في فيلق القدس، الحرس الثوري الإيراني، وليس قاآني.
1: كان لازم تكون معنا في حلقة الأمس، لو كانت الطاولة تسع أكثر عدد كنا.
2: يعني عبد الرضا شهلائي أهميته أكثر من قاآني. قاآني هو قائد شكلي، ولكن من يتخذ القرارات الحقيقية هو شهلائي. شهلائي قبل الهجوم الحوثي سافر وبواسطته نزل من تلك الطائرة التي حطت في الحديدة، وبعد ذلك شاهدنا الأحداث وين؟ في اليمن. لذا شهلاي علينا أن ننظر إليه ونتابع. هذه الشخصية غامضة، كثير لا يعرفون، هناك صورة واحدة موجودة له فقط ولا أكثر. الولايات المتحدة الأمريكية حددت 15 مليون دولار لمن يأتي بمعلومات عن

0: شهلاء. لذا الوجود الحوثي ووجود شهلائي ووجود الفصائل بالعراقية، شهلائي يقوم بدور ربط الساحات ببعضها البعض في هذه المنطقة. لذا علينا أن لا نفصل القرار العراقي بخصوص ليس نزع السلاح، حصر السلاح. أنا لا أعرف لماذا لم يختاروا نزع السلاح منذ البداية، اختاروا حصر السلاح. هذا مصطلح حمال أوجه، وانتقل إلى تنظيم السلاح، لأنهم إذا كانوا يختارون منذ البداية نزع السلاح لم يكن بمقدورهم الانتقال إلى تنظيم السلاح في الوقت الحاضر. لذا الدور الإيراني في الانتقال إلى هذه المرحلة، مرحلة تنظيم السلاح، مهم، إلا أن يتم حل الخلاف والصراع الإيراني الأمريكي.
1: ولكن النقطة اللي لازلت لا أفهمها ست راغدة، هي هناك فرق بين أن يكون هناك قرار من أي دولة على دولة ثانية يكون مهم وأساسي، وبين أن يكون هو القرار الملزم لحكومة تلك الدولة. فهل نحن نبالغ في القول بأن إيران هي التي تسببت في تأجيل موضوع السلاح، أو أن هذا الواقع، أو أن الإدارة العراقية لا تمتلك قدرة على أن يكون لديها قرار منفصل، أو الآلية صعبة؟ يعني كيف تقرأين حضرتك هذه الصعوبة؟
2: هناك أزمة هوية بالنسبة للقيادات العراقية وبالحكومة العراقية. الزايدي يسير على حبل مشدود بين إيران والولايات المتحدة. يعني بنهاية المطاف هناك حالة من الهروب إلى الأمام من الواقع، وهو أن إيران تتحكم بالقرار في الدولة العراقية. وأيضا لإيران جعلت من العراق مستودعا للذخائر والتمويل والمسيرات للأذرع التابعة لها، من الحوثي إلى حزب الله إلى الفصائل العراقية. إذن هناك فعلا تحويل العراق عمليا operational لفعلا مستودع ومنصه الانطلاق للاذرع الايرانيه. اذا على الدوله العراقيه اذا كانت قادره عن ان تميز بين السياده وبين الانحناء امام ايران، ان تقرر ان عليها ان تتخذ القرارات الصعبه. حتى الان لا ارى ان هناك مجال للقرار الصعب، لان الإيران يعني عفوا تعبير إنجليزي مرة ثانية يعني دبل داون. إيران الآن تستعد لتشديد السياسة التي هي سياسة الأذرع. نرى ماذا تفعل في العراق، وأين الحوثي في العراق أيضا والحوثي في اليمن. إذن الكل ربما يحاول السيد الزايدي أن يتحدث مع الولايات المتحدة، مع المسؤولين الأمريكيين، عن حاجته إلى صبرهم. الصبر،
1: هو أعتقد بأنهم سيصبروا، لأنه هناك، ونحن نتحدث، هي الحلقة ستعاد، ولكن لأهمية العواج التي أتت منذ قليل، وخاصة بأنها مرتبطة بما نحن نتحدث عنه. فالمبعوث الأمريكي لسوريا والعراق كانت له تصريحات للعربية فيما يتعلق بحصر السلاح، يقول بأن رئيس وزراء العراق يقوم بعمل رائع لنزع سلاح الفصائل، وبأن نزع سلاح الفصائل أمر مهم للعراق والعراقيين، ونأمل أن ينجح نزع سلاح الفصائل. لكن لم يعقب
2: هذا تمبراك،
1: ولكنه لم يعقب على التأجيل، لم يقل إن كان الأمريكيين.
2: ولكن إذا سمحت بس حتى انتهي من الفكرة حقيقة، لأن اللقاء بين وزير الخارجية ماركو روبيو والزايدي كان لافتا من ناحية ماذا صدر عن هذا اللقاء. في البيان الأمريكي تحدثوا عن تفكيك الميليشيات الإرهابية، منع تنفيذ هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية، ممارسة الدولة العراقية سيادتها كاملة. أما من ناحية يعني الموقف العراقي الذي يعني صدر ما بعد اللقاء، تحدثوا عن حصر السلاح، أن حصر السلاح بيد الدولة، أن الزايدي يقوم باستكمال استحقاقات السيادية وتطوير الشراكة الاقتصادية من واشنطن. يعني وكأن اللقاء لم يكن على الموجة ذاتها. فإذا نحن حقيقة أعتقد أن العراق في مأزق. العراق في مأزق هوية، العراق في مأزق سيادة، العراق في مأزق يعني كيفية التخلص من التسلط الإيراني على العراق، من ناحية المال، من ناحية تحويله إلى

0: فعلا مجمع للأذرع التابعة لإيران،
1: وهي موجودة ومنغمسة ومتجذرة في الداخل العراقي. فربما كذلك يطلب من السيد علي الزيدي أكبر منطقته، أكبر مما هو قادر عليه. لا أعلم يعني ما مدى إمكانية إفاؤه بوعوده هذه بعد كذا تأجيل. هل لديه خطة تعتقدون، أم أن هناك دوافع مرحلية دكتور؟ يعني حتى نكون صادقين وحتى نكون موضوعيين وشفافين، هل الحكومة العراقية حاليا تأمل في تهدئة الجانب الأمريكي، في تخليص بعض الملفات بينها وبين الجانب الأمريكي، في بناء ثقة معينة مع الجانب الأمريكي، طرح مجموعة من الوعود لكسب أمور مرحلية لا أكثر؟
2: السيد علي الزيدي منذ اللحظة الأولى في التكليف وفيما بعد منح الثقة تواصل مع الأمريكان بشكل مباشر، وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية سواء على مستوى القائم بالأعمال أو حتى على مستوى المبعوث الرئاسي توم براك من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال متمسكة باشتراطاتها بتفكيك سلاح الفصائل المسلحة، وأيضا بشكل أشمل هو تفكيك منظومة الفصائل أو المنظومة ما يعرف بالمنظومة الإيرانية في الداخل العراقي. ولذلك منذ البداية وجد من أن هذا الملف هو يعد أولوية، طبعا قياسا بالانهيار الاقتصادي في قضية عدم وجود سيولة مالية، سوء الخدمات، لكن ارتفع هذا الموضوع، يعني موضوع حصر السلاح بيد الدولة ليضعه في أولوياته. وضع خطة، يعني حتى أكون دقيق، هذه الخطة تمثلت بموضوع حصر السلاح بيد الدولة. لكن من وجهة نظري لا يمتلك تلك الأدوات. أتحدث عن القرار السياسي الذي يمكن أن يدعم رئيس الوزراء السيد علي الزيدي.
1: هناك التوافق في محيطه على الأقل، يعني نحن دائما نوجه الكلام أو نأخذ تصريحات السيد علي الزيدي، ولكن ماذا عن باقي الأوساط السياسية في
2: هذا العراقي؟ هذا مهم. حينما نتحدث عن الإطار التنسيقي يبدو بأنه السيد رئيس الوزراء علي الزيدي في وادي والإطار التنسيقي في وادي آخر، لكن أنت أشرت إلى قضية أساسية وهي ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم الكيانات السياسية الأخرى. القوى السياسية السنية وحتى القوى السياسية الكردية هي تندفع باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، لأنه تجد في هذا السلاح ما يمكن أن يهدد يعني حتى الوضع السياسي الداخلي أو حتى وجودات هذه الأحزاب، وبالتالي دعمت خطوات الزيدي. لكن حاكمية الإطار التنسيقي هي أعلى بكثير يعني على مستوى القوى السياسية الأخرى. لذلك السيد الزيدي يفتقر إلى البيئة السياسية التي يمكن أن تدعم برنامجه بشكل كبير جدا. واجه ضغوط أولا من هذه البيئة السياسية، البيئة التي تحدث عنها، أيضا على مستوى القرار الخارجي الإيراني. فلذلك اضطر إلى أن يتراجع السيد الزيدي في قضية أن يذهب من مفهوم حصر السلاح إلى تنظيمه، أملا في أن يساهم فيما بعد في عملية إقناع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هناك تعقيدات في الداخل العراقي. ولذلك هو لا زال يراهن أولا على يراهن على علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا يراهن يعني على إيران أولا أو حتى على الفصائل المسلحة. اليوم صدر بيان واضح من حركة النجباء من أننا لن نسلم السلاح، وهذا وطبعا هذا يشمل كتائب حزب الله وسيد الشهداء التي تحدثت عن التنظيم، وأيضا بقية الفصائل التي أعلنت حتى الولاء لحركة النجباء ما يسمى بأصحاب الكهف. لذلك السيد الزيدي هو لا يريد على أقل تقدير في هذا التوقيت أن يغضب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن العقوبات معدة، وبالتالي هذه العقوبات لن تستهدف فقط هذه القيادات للفصائل، وإنما قد تستهدف كيان الدولة يعني، وهذا خطر جدا يجده. ولذلك هو مضطر إلى أن يوازن،
1: يحاول أن يوازن
2: ما بين الأمرين.
3: وأيضا يعني يبدو كما ذكرتي من تصريحات توم براك أن الإدارة لا تريد إحراج علي الزيدي وزجه في الزاوية، لأنهم لا يريدون له أن يعني يزداد ضعفا أو أن يخسر القيادة.

0: قاعدة في منصبه. لذلك تعرفين أن لدى توم براك مشروع يتحدث عنه دائما، وهو طبعا المبعوث الأمريكي إلى العراق وسوريا، وطبعا السفير لدى أنقرة. وعليه عندما يتحدث عن ذلك المشروع الذي يمتد من الخليج إلى دول المشرق إلى آسيا، العراق جزء أساسي من هذا المشروع، فيريدون أن يدعموا الزيدي، ولكن في الوقت ذاته يريدون أن يكون حاسما وحازما بقدر المستطاع، لأنهم في الإدارة الأمريكية يدركون طبعا ضغوط إيران على العراق، وينتظرون أيضا ليروا ماذا سيحدث في المحادثات والمفاوضات الأمريكية.
1: ليست هذه فقط هي المعايير،
0: لا
1: تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى قضية التمديد بمنظار آخر. يعني
0: لا أقول أن هذه فقط، أنا أشير استطرادا وإضافة لما تفضلت به إذا سمحت، يعني هذا مجرد إضافة.
1: شكرا.
0: لأنه يعني أقول إن الصبر الأمريكي له بعد استراتيجي.
2: نحن في كل حالات محاولة التوازن التي تطمح الإدارة العراقية لتحقيقها هي صعبة جدا، صعبة من ناحية العسكرية، وصعبة سنعود لها بعد الفاصل، وصعبة كذلك أستاذ مسعود لأنها بين طرفين يعني متنازعين في هذه المرحلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بعد فاصل قصير مشاهدينا نعود لنطرح إمكانية تحقيق هذه الأهداف والتحديات كذلك.

0: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
1: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: صحيح.
1: هذه القوات هي هي هي المشكله الاساسيه الان. الحشد الشعبي.
0: الحشد الشعبي. نحن عدنا على فكره تفضلوا.
1: السؤال المهم علاقه ايران بالحشد الشعبي وتاثير ايران على الحشد الشعبي. وحتى كلمه الحشد هي ترجمه مباشره لكلمه بسيج.
0: ولكن لماذا هناك حساسيه من موضوع الحشد الشعبي؟ في نهايه الامر اذا كانت الحكومه العراقيه اقرت الحشد الشعبي ضمن اطار قانوني وادمجته تحت غطاء مؤسسات سيادي، فلماذا الحساسية من ضمته هي من 2016؟
1: ولكن من صاحب القرار في الحشد الشعبي؟
0: تتحمل
1: السؤال هو هنا.
0: ولكن ولكن تتحمل الحكومة المسؤولية.
2: نعم
1: إذا هذا هو تركيب العراق المعقد. هذه هي تركيبة العراق المعقدة. السيادة موزعة في العراق. السيادة ليست سيادة مركزية، موزعة بين الجميع.
3: ما نرى في العراق أو ما تريده إيران في العراق هو ما يوجد في لبنان الآن. أن يكون الفصيل المسلح موجود في جغرافيا معينة، وهي في إطار ما تريده إيران كمصدات. الآن العراق يعتبر مصد

0: رئيسي لها في المنطقة، لبنان مصدر رئيسي، في اليمن مصدر رئيسي، ولذلك هي تتعامل مع هذه المصدات يعني باهتمام كبير ولا تريد أن تفرط فيها. يعني ما يجري في العراق أنا أعتقد هو في إطار الصراع الأمريكي الإيراني بشكل واضح. يعني الزيد الآن هو تحت الضغط من ما بين إيران وأمريكا، وأنا أعتقد أن لن يتم أي شيء بالنسبة لما يتعلق بنزع السلاح أو دمج الفصائل المسلحة.
1: من شوية قلت أنه نزع بعد السلاح كلمة كبيرة، هذه
0: طبعا
1: كبيرة
0: جدا، صعب أنه أن تتكلم عن نزع السلاح. هذه فصائل عقائدية موالية، مثلا ما يجري في اليمن أنا أعتقد الحوثي لن ينزع السلاح مثلا، ولن تكون هناك حلول الأرض أن تجبر على نزع السلاح إلا إذا كان بالقوة أو بالإجبار أو
2: بالعقيرة. والفصائل العراقية التي لها حصة من كعكة الأموال العراقية هي بدأت مع تراجع إمكانيات إيران لدعم الفصائل الأخرى والساحات الأخرى، هي تلعب الدور التي كانت تلعبه إيران. لذا الفصائل العراقية هي التي تدعم حزب الله في الوقت الحاضر، لأنه لديها حصة كبيرة من الميزانية العراقية بيدها، هي التي تدعم الحوثيين، وهي التي مسألة التدريب. أنا أعتقد بأن الاختبار
1: ليس هناك تعظيم لإيران أستاذ مسعود، ليس هناك تعظيم ومبالغة في القول بأن إيران تمتلك كل هذه القدرة على تحريك الدخل العراقي، على منع أو عرقلة أي أهداف لرئاسة
2: منذ 2003 أثبتت ذلك.
3: الحرب الأمريكية في العراق سلمت العراق لإيران، يعني صراحة كانت هي خدمة لإسرائيل وللجمهورية الإسلامية الإيرانية. صحيح أنها كانت ذات أبعاد أخرى وغايات أخرى، ولكن في نهاية المطاف أتت الولايات المتحدة بالتسلط الإيراني على العراق، وحتى السيطرة على يعني من مول الحروب الإيرانية والأذرع الإيرانية هي الخزانة العراقية.
0: وما جرى في
3: خزانة العراقية التي سلبت.
0: أستاذ ريم، ما جرى في باب المندب مؤخرا يثبت أن الفصائل هذه مرتبطة ارتباط مباشر.
1: ولكن سيد العميد، منذ قليل لما تحدثت عن هذه المقاربة بين باب المندب والعراق على المستوى الاستراتيجي، اسمح لي أن أستفيد من حضرتك كذلك في هذه الزاوية. هل تعتقد بأن النقطة الأبرز أو مركز الصراع الأبرز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي الممرات المائية، أو الجغرافيا العراقية هي المكان الأبرز حاليا والمركز الأبرز لتحديد هذا النفوذ؟
0: أنا أعتقد أن الحرب هي شاملة كاملة. يعني الآن لما نتكلم عن العراق، يعني مثلا الدكتور مسعود ذكر أنه مثلا الحوثي هناك سفينة نفط تصل دائما دعم من النفط العراقي، يصل دعم لهذه الميليشيات. هناك مركز تدريبي للحوثيين داخل العراق، هناك إطار تنسيقي عملياتي واضح ما بين في إطار الجغرافيا المتعلقة بالجزيرة العربية بشكل عام. ولذلك نحن نتكلم يعني أن هذه المصدات الرئيسية لإيران، إيران تقاتل من أجل بقاء هذه المصدات. ما وأنا أعتقد أنه مثلا باب المندب هو الآن هو يعني الأهم بالنسبة لإيران في هذه المرحلة، ولذلك هي تقاتل وتستميت حتى هذه اللحظة في سبيل أن تجد لها موطئ قدم في باب المندب والسيطرة على باب المندب. من الذي دفع هذه الميليشيات أن تتجه في هذه المعركة باتجاه باب المندب وبهذه الكثافة النيرانية وبهذه الخسائر الفادحة؟ اليوم الحوثي يعني يخسر بالمئات يوميا ويخسر بمئات العدوات.
1: ولكن تعلم لماذا سيد العميد، وسؤال مطروح للجميع، لماذا أطرح موضوع إن كان هناك تعظيم يعني للقوة الإيرانية؟ لماذا؟ لأنه نحن لا نتحدث فقط على العراق، نحن نتحدث عن مشاكل اقتصادية في الداخل الإيراني، ومع هذا هي صامدة، هي تقول كذلك وتروج أمام هذا الحصار الأمريكي. هي موجودة في اليمن، موجودة في العراق، لازالت موجودة في لبنان، وبالتالي أين الجانب الآخر؟ أنا أريد فهم قدرة الجانب الآخر، أين بواقي اليمن وأين بواقي العراق وأين القدرة الأخرى؟
3: في العقيدة الإيرانية كما نعرف طبعا النووي هو في الطليعة، ولكن الوكلاء والأذرع
1: على فكرة في العقيدة الإيرانية كانت هناك فتوى الخميني قالت
3: نعم أنا أقول سلمي فقط، ولكن
1: سلمي فقط.
3: فارق بين ما يقال وما يفعل.
1: أنا أمشي بالتصريحات
3: فقط، أنا لا أمشي بالتصريحات
2: الرسمية في الاستخدام وليس في الإنتاج.
3: صح يعني تماما. المهم أنه يعني في العقيدة، وهذا أنا لا أعرف إن كان هناك أي دولة في العالم أخرى غير إيران تزعم أن لها الحق بأن تكون لها فصائل أو ميليشيات أو أزرع.

0: مزرع أو وكلاء، سميها ما شئتي، لتخدم المصلحة الإيرانية على حساب الدولة السيادية، وتقول أن هذا حقي، حقي أن أسلحهم، حقي أن أدعمهم، حقي أن
1: في دستورها
0: أنظمهم.
2: وهي لها
3: الدول ليست مشكلة إيران. أنا أعتقد علاقة الفصائل
0: هي مشكلة، عفوا هي مشكلة من يتلقى
3: الموضوع.
0: من يتلقى يا سيد يا عزيزي يا أستاذ مسعود، أنا في نحن في لبنان أو هم في العراق أو هم في اليمن، نحن الذين نتلقى.
3: لا أنا لا كلامك صحيح، ولكن أنا أقول العلاقة العضوية والأيديولوجية بين هذه التنظيمات وبين طهران هي الأساس، هي التي تجعل هذه العلاقة غير مفهومة للكثيرين. البعض يقول كيف مثلا حزب الله لبنان لا يفكر بسيادة العراق؟ هو لا يفكر بسيادة لبنان، هو يفكر بأنه مرتبط بمنظومة.
0: هذا ما أتحدث عنه، عن العقائدية، عن
3: العقائدية في العراق نفس الشيء.
1: حتى لا يؤمنون بالحدود،
4: يعني كثير من التصريحات صدرت على أن لا يؤمنون في الحدود أو حتى الهوية الوطنية، وهذا أنا أعتقد يعني جزء من أيديولوجية يعني عقائدية بالضبط. هذا من جانب. من جانب آخر يعني على المستوى العراقي، هو أن حلفاء إيران هم من أمسكوا القرار يعني على حساب القوى السياسية الأخرى، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد مكن بشكل كبير جدا، يعني حتى أن قضية يعني صياغة أو حتى تشكيل بعض الحكومات، تعيين بعض رؤساء الوزراء كانت برؤية وببصمة إيرانية، وهذا يعني ليس خافيا. لذلك أعتقد أن الموضوع هو هناك صراع، يعني صراع كبير جدا يعني على مستوى الداخل العراقي، يعني ما بين التحديات التي ممكن أن يواجهها العراق نتيجة هذا الوجود أو النفوذ، ما يعرف بالنفوذ الإيراني، وما بين قدرة هذا النفوذ بالنهاية على يعني الذهاب بالعراق إلى مسارات
0: تؤدي. تعطيل السيادة هو هدف إيراني، التعطيل السيادة العراقية، تعطيل السيادة الإيراني اللبنانية بقرار إيراني وكذلك اليمني.
4: يعني
0: التفكير الإيراني هو فعلا
4: موضوع
0: تدمير القدرة على السيادة الحقيقية، وذلك من خلال استخدام الأذرع
1: فقط. حتى أضع بعض النقاط، هو لو فتحنا هذا المجال يجب أن نفتح ساعات، لأنه نحن نتكلم أو حضرتك تتكلمين وكذلك الأساتذة بمصطلحات مختلفة تماما عما تستخدمه إيران. يعني ليس هناك حديث، نحن نتكلم عن نظام بني على عقيدة معينة، ليست هناك حدود، هناك مصالح مشتركة مبنية على عقيدة. فبالنسبة لهم موضوع السيادة والوطنية وكذا، نحن وكأنه نتحدث في
0: السيادة في هذه الدول مسألة فائقة الأهمية،
1: ولكن هذا دور الدولة وليس
3: باللغة الفارسية. باللغة الفارسية يطلقون عليها مصطلح باللغة الفارسية اسمه جهن بطنية إسلامي، الأممية الإسلامية، ويطلقون على طهران أم القرى الإسلامي، أم القرى الإسلامية يطلقون على طهران. هذه العقيدة حتى نراها في الشعارات الموجودة على أعلام هذه المجموعات، جميعها يد تحمل بندقية
5: من طراد مشروع تستر
1: بندقية جيتري دكتور.
4: يعني في موضوع حصر السلاح، يعني
1: تفضل دكتور اسمحوا لي فقط.
4: أعتقد أن موضوع حصر السلاح يعني خصوصا في قضية 30 من سبتمبر، الولايات المتحدة الأمريكية فيما يبدو بأنها لا في قضية التمديد، أنه قد تجد من أن القبول بفكرة تمديد حصر أو تفكيك السلاح حسب وصفها إلى مدة 9 أشهر سيعطي مكسبا لإيران وورقة تفاوض يعني على طاولة مفاوضات أو حتى حرب. هذا أول أمر. الآخر سيعزز من تمسك حزب الله في لبنان في قضية الامتناع عن حصر السلاح، وهذا شيء مهم. والأمر الثالث، ستجد من أن القبول بهذه المدة، مدة 9 أشهر، سيكون بداية لإضعاف حكومة الزيدية، الزيدية الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية دعمه، وبالتالي ستنظر على أن تمديد هذه الفترة سيصب في الأخير في للبيئة السياسية يعني للحلفاء إيران بعيدا عن الزيدية. لذلك تراجع

0: رجعتهم براك عن موضوع
1: طيب تراجع، ولكن اسمحي لي أختم بسؤال، ما المتاح؟
0: أعتقد سيصلون على أقل تقدير، يعني حتى يكون هناك نوع من التوازن. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تسمح للسيد الزيدي بأن ينفذ مشروعها خلال الثلاثة أشهر القادمة إلى نهاية العام، وهذا قد يكون حل وسط يعني. لكن هل ستوافق الفصائل المسلحة؟ أستبعد ذلك.
1: سيد العميد،
2: أنا طبعا أنا أعتقد أنه الحرب الأمريكية الإيرانية هي في أوجهها، وأنت سألتي دائما تقولي لماذا الأذرع نعظمها؟ اليوم الإيران تلعب
1: مش نعظم الأذرع، لماذا نعظم الدور الإيراني وكأنه نحجم أو نعطي يعني نتفهم ضعف الحكومات؟
2: إيران أنا لا أتفهم إيران ضعف هي الحكومات. في معركة إيران في معركة
1: الدور ليس لل المشكلة ليست فقط في إيران ست راغدة، المشكلة كذلك في الدول في اليمن في الشرعية في العراق إلى آخره.
3: لأن
1: خلي فقط كمل فكرة وأعود لك.
2: إيران اليوم تخوض معركة مصيرية، معركة وجود على نظامها. يعني هي يعني تلاحظ الآن أن أمريكا الآن هي تراهن على خنق إيران اقتصاديا، على إضعافها بالتدريج. اليوم تمارس عليها عقوبة غير طبيعية، حصار غير طبيعي. وبالتالي أنا أعتقد أنه حتى موضوع الوقت بالنسبة للعراق أو بالنسبة لكل الأذرع الموجودة في المنطقة، هي أمريكا تراهن على إضعاف النظام الإيراني نفسه حتى تضعف بقية تضعف بقية الفصائل. وبالتالي أنا أعتقد أن إيران تلعب الآن بكل أوراقها في العراق وفي اليمن وفي لبنان، لكن أنا متأكد أن في الأخير إيران ستفشل في الاستفادة من هذه الأوراق، وأيضا ستخسر هذه المصدات يعني قريبا. لأنه ما دام يعني أمريكا واضعة إيران في رأسها وترامب يلعب مع إيران بالنظام الخنق التدريجي والتدمير التدريجي، فأنا أعتقد أن مجرد إسقاط النظام الإيراني أو إضعاف النظام الإيراني سيضعف بقية الأذرع.
3: بالتأكيد الاستراتيجية الأمريكية بالخنق الاقتصادي لإيران عبر الحصار البحري الآن والجوي قريبا وربما البري لاحقا، هذا طبعا تحدث عنه دونالد ترامب بأنه هو خيار من الخيارات، ولم يستبعد الخيار الآخر وهو العسكري. ونحن نعرف أن ترامب لا يمكن الاتكال على ما يقوله الآن لأنه قد يختلف غدا، ولكن ما نعرفه هو الإصرار الإيراني على منع الدولة اللبنانية من ممارسة السيادة ومعارضة واضحة لحصرية السلاح بيد الدولة. ونفس الشيء بالنسبة للعراق، هناك قرار إيراني بمنع ممارسة السيادة مع اختلاف التفاصيل والكيفية طبعا في اليمن أيضا. إذن نحن عندما نتحدث عن القرار الاستراتيجي لإيران هو سحق السيادة في اليمن في العراق في لبنان، لأن ذلك هو جزء أساسي من الاستراتيجية الإيرانية، لأن الأذرع ليس فقط مجرد
2: لا هي لا تدعم الدول، تدعم ميليشيات. لاحظي تدعم الدول، تدعم هذه الميليشيات
3: بالعكس أضعاف الدول لإبراز الميليشيات
1: الدول.
3: ومن هكذا يعني وهكذا هو لماذا نقول أن إيران هي الأساس، لأنها هي المرسق الأساسي.
1: ما هو هذا اللي أنا حبيت،
3: وهذا لا يعفي الدول، لا يعفي الدولة اللبنانية ولا يعفي رئيس عون ولا يعفي الزايدي،
1: تباكى بأنه هناك جهة هي التي تهدف إلى أن تضر بكذا، خاصة فيما يتعلق بالدول الهشة.
3: علينا مثلا في لبنان يتحدثون كذلك. طبعا لذلك يتحدثون في لبنان عن ضرورة تمكين الجيش اللبناني من القيام بمهامه.
1: بالضبط.
3: وهنا كلام عن تلكؤ، هل التلكؤ في يعني مربوط باعتبارات سيادية؟ لا أكيد لا، لأن التلكؤ لا يخدم السيادة.
2: اليمن مختلف، ما زالت اليمن تحارب هذه الميليشيات وما زالت اليمن تقاتل هذه الميليشيات، وهي في
1: اليمن موضوع
4: المهم أن يختلف عن الوضع في لبنان.
3: صحيح.
4: في العراق الإطار التنسيقي الذي تتكون معظم الميليشيات من هذا الإطار التنسيقي هي التي تشكل الدولة.
2: بالضبط.
4: بينما في لبنان الوضع مختلف.
2: صحيح.
4: ولكن أعتقد بأن رئيس الوزراء العراقي الآن أمام اختبار حقيقي.
3: صحيح.
4: هذا الاختبار الحقيقي يتمثل في إمكانيته أن ينفذ صلاحياته الدستورية. سوريا، هل بإمكانه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية يدخل جرف الصخر؟ هل يستطيع أن يدخل جرف الصخر دون إشراف من من حزب الله؟ قبل فترة، قبل فترة، قبل فترة، قبل فترة.

0: عندما وفد أمني عراقي أراد أن يدخل في جرف الصخر دخل تحت إشراف كتائب حزب الله العراقي وليس بشكل مستقيم.
1: خليه يجيب على السؤال في 30 ثانية.
2: أنا أعتقد أن السيد الزيدي لديه قدرة على أن يتخذ خطوات جريئة. يعني أولا هناك رأي عام في العراق يتجه نحو استعادة السيادة وأيضا إنهاء السلاح خارج إطار الدولة. أضف إلى ذلك على الرغم من وجود هذه الفصائل التي تدين عقائديا إلى ولاية الفقيه لكن مقابل ذلك هناك رأي قاطع صحيح. لدى المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني بضرورة حصر السلاح
3: الفتوى.
2: بيد الدولة وهذا بحد ذاته أنا أعتقد يمكن السيد الزيدي إذا ما ذهب شكرا. باتجاه تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة.
1: شكرا على كل ما تفضلتم به. السلام عليكم.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
5: أول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
9: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
10: Collaborative efforts like that,
9: online and beyond,
10: that we've been able to have far greater impact.
11: We will not have clearly a progress without having a plan.
12: Behind every international headline is a much bigger story.
13: I love it. I see great comics.
12: And that is the story we bring you.
14: This war ceased to be a just war.
15: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
16: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
17: There are multiple sides to every story.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
18: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
19: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون.
19: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
20: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرز.
21: بإمكانكم الاستماع إلى العربية FM عبر تطبيق العربية العربية.net/app.
22: الناس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدم.
4: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
22: كانت منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية.

0: إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة،

0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
1: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
2: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11:00 مساء على العربية FM.
3: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
4: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
3: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
5: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
3: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
6: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
3: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
7: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
3: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10:00 مساء على العربية.
8: العربية FM.
9: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء العرب؟
10: رابع مساء بتوقيت السعودي.
11: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
8: العربية FM، أن تعرف أكثر.

0: من قلب الأحداث حيث تتقاطع السياسة بالميدان، لا تكفي العناوين لنفهم ما يدور. الشارع السياسي نقرأ ما وراء الخبر ونسأل عن التحولات التي تشغل منطقتنا والعالم. أحداث متسارعة وأزمات مستمرة، حالفات تتبدل وقرارات تغير الموازين. مع نخبة من المحللين والخبراء نضع أبرز الملفات على طاولة النقاش، لأن إدراك المشهد يبدأ بالسؤال قبل الإجابة. أهلا بكم في الشارع السياسي وفي ملفاتنا لهذه الليلة. من نيويورك إلى المنطقة، الجمعية العامة تبحث عن السلام وسط تصعيد أمريكي إيراني. إيران في الجمعية العامة، رسائل نارية تفتح بابا للتصعيد مع واشنطن. وفي مواجهة الحوثيين، الملك سلمان يؤكد حماية المقدسات في المملكة. وعلى الأرض المعارك تتسع من مأرب والجوف إلى باب المندب مع نزوح عشرات الآلاف.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: بكم مستمعينا ومستمعاتنا مشاهدينا ومشاهداتنا أينما كنتم. من نيويورك تتجه أنظار العالم إلى الأمم المتحدة، حيث بدأت اليوم الثلاثاء أعمال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة بمشاركة قادة ومسؤولين من مختلف أنحاء العالم، بينهم نحو 130 رئيس دولة وحكومة. وتأتي الدورة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق للجميع. تأتي في وقت تواجه فيه المنظمة الدولية اختبارات ثقيلة، من حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا إلى أمن الممرات البحرية وتنظيم الذكاء الاصطناعي. لكن الملف الإيراني فرض نفسه بقوة على منصة نيويورك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع في خطابه عن قراره خوض الحرب ضد إيران، وقال إن التحرك الأمريكي حال دون حصول طهران على سلاح نووي، بينما شهد الخطاب انسحاب معظم أعضاء الوفد الإيراني من القاعة وفق تقارير صحفية أمريكية. وفي المقابل ظهرت إشارات إلى إمكانية فتح مسار دبلوماسي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن واشنطن منفتحة على الحوار مع الوفد الإيراني، فيما أفادت رويترز بأن طهران أبدت استعدادا لإعادة فتح مضيق هرمز بشروط تتعلق بتخفيف الضغط العسكري الأمريكي.
1: أعتقد أن الرئيس منفتح على لقائه أو لقاء أي شخص آخر، لكن يصعب تحديد ما إذا كان اللقاء سيفضي إلى نتائج مثمرة، لأن صاحب القرار النهائي في إيران هو المرشد الأعلى، وهو رجل دين متشدد، وعلينا أن نتذكر ذلك عندما نتحدث. فنحن لا نتحدث هنا عن سياسيين فحسب، بل عن أشخاص تحركهم عقيدتهم الدينية في اتخاذ قراراتهم.
0: وقبل دقائق قليلة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولا أمريكيا التقى مع وفد إيراني لمدة 3 ساعات. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أكد قبل ذلك أن البيت الأبيض يسعى إلى ضمان عدم قدرة إيران على إعادة بناء برنامجها النووي. وفي تصريحات لشبكة نيوز ماكس أكد فانس أن طهران لا تستطيع تصنيع سلاح نووي في الوقت الراهن.
2: نعم، لقد دمرنا منشآتهم النووية، وتحديدا 3 منشآت نووية في ضربة تكتيكية مذهلة، لكن الأمر يتعلق أيضا بضمان عدم قدرتهم على إعادة بناء البرنامج. وفي الواقع نحن أمام عملية تتألف من مرحلتين. ما يسعى رئيس الولايات المتحدة إلى ضمان هو أن لا تمتلك إيران الموارد أو البنية التحتية اللازمة لإعادة بناء برنامجها، بحيث تظل غير قادرة على صنع سلاح نووي بعد 2 أو 3 أعوام أو حتى 10 أعوام من الآن.
0: وبين خطاب الحرب وإشارات التفاوض يبقى السؤال من نيويورك، هل تستطيع الدبلوماسية أن تفتح الطريق مجددا في هرمز قبل أن تدفع المنطقة والعالم كلفة جولة جديدة من التصعيد؟ ستكون معنا لاحقا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أما الآن فينضم إلينا ضيفنا الكريم المتخصص بالأمن القومي والاستراتيجي العميد يعرب صخر من بيروت. ومن عمان ينضم إلينا وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة. أهلا بكم ضيفي الكريم، وأبدأ مع العميد يعرب. بعد خطاب ترامب الذي تابعناه اليوم والإشارات التي تحدث عنها ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، وتصريح ترامب قبل قليل عن أنه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتمعا مع مسؤولين إيرانيين في نيويورك اليوم، ويقول أيضا أن هناك اجتماعا آخر مقرر في القريب العاجل، هل نحن عميد يعرب أمام مسار تفاوضي فعلي في هذه المرة بين واشنطن وطهران، أم ما زلنا في طور الضغط والضغط المضاد؟
3: مساء الخير، تحياتي لك العزيز حسن والضيف الكريم والمشاهدين والمستمعين الكرام. في هذه الفترة لا يزال ترامب في فترة أو

0: لا يزال يجعلنا في نعيش فترة اللايقين، أو الحل الوسط الذي فيه لا نعرف كيف نتجه نحو خيار الحرب أو نحو خيار التفاوض. هو في نفسه لم يقرر بعد ولم يصل إلى هذه المرحلة، حيث لاحظنا أن الفترة الماضية بأكملها كانت فترة لإدارة الأزمة وليست لإدارة
1: لكن حتى
0: الحرب.
1: لا نظلم الرجل حتى لا نظلم الرجل عميد يعرب، هو يعتبر هذه الاستراتيجية جزءا من التفاوض الذي يفضله بحسب تعبيره الغموض.
0: نعم، أنا لا أهاجمه، أنا أقرأ ما حدث ومنه أستقرئ ما سوف قد يحدث. الفترة الماضية كانت إدارة للأزمة، لم يحسم الحرب ولم يتخذ المسار النهائي في التفاوض، يعني لم يحسم في كلا الحالتين، وكنا ما بين الحرب والسلم، لا حرب ولا سلم. في هذه الفترة الآن طبعا ترامب وصل إلى قناعة بعد أن استنفذ كل السبل الدبلوماسية وكل وسائل التفاوض وكل الوفود الذاهبة وكل المكوكيات وكل الإعلانات. نعم، هو وصل في منتصف ولايته، أظن أنه وصل إلى قناعة نهائية بأنه إما أن يقدم أسس صلبة لتسوية صلبة مستدامة نهائية، أو أنه سوف يتحول إلى هذه التسوية أو هذه الصفقة بعد أن
1: ألا ترى عميد يعرب، ألا ترى أنك تضع الكرة بكليتها في ملعب ترامب، يعني ربما صرفت النظر عن الإيرانيين ودورهم المهم في هذه المعادلة اللي أشرت إليها حضرتك؟
0: نعم، أنا في هذا الصدد أشير إلى أن الإيرانيين يعني لم يتركوا مجالا لترامب، الذي هو فعلا استنفذ كل الوسائل الدبلوماسية، وهذا ما قلناه، وكل المكوكيات التفاوضية استنفذها كلها، وحتى في كل العناصر وكل الذين قاموا بها، إن كان الباكستاني أو القطري أو العماني أو الأمريكي بحد ذاته أو الوسطاء غير المباشرين والمباشرين، كله لم يفضي ولم يؤدي إلى نتيجة. إذن الآن، ولأن إيران تتصرف بطريقة ميليشياوية وليس بطريقة دولة ذات علاقات دولية سليمة تحترم أسس العلاقات الدولية، ولأنها بدأت مهدد ليس فقط لنفسها بل لجيرانها ولكل المحيط ولكل إقليم هذا الشرق الأوسط، إذن أظن أن الخيار بات واضحا أمام ترامب، خصوصا كذلك أن دول الجوار العربي وكل الدول الإقليمية ولم تترك إيران صديقا لها، بدأت تدرك كل هذه الدول وكل هذه الفعاليات أنه لا بد من تغيير وجه إيران، هل بالتفاوض هل بالحرب أم بوسائل أخرى.
1: المنطقة كلها مثل ما ذكرت تراقب، وهي تتأثر بشكل مباشر بهذا الصراع، لكنها تتأثر أيضا بصراعات أخرى تحدث عنها اليوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهنا أنتقل بالسؤال إلى ضيفنا من عمان وزير الإعلام الأردني السابق الأستاذ سميح المعايط، أهلا بك معنا سيد سميح. الحقيقة يعني أود أن أسألك سؤال مباشر، أنا تابعت كلمة الملك وتحدث في معظم كلمته عن الحالة الفلسطينية ومواقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ونظرة المجتمع الدولي، وقال إنه المجتمع الدولي واهم في أربع أو ثلاث نقاط أشار إليها بشكل مباشر الملك في خطابه، لكن سؤالي لحضرتك، لماذا كان الملك غاضبا في كلمته؟
2: أولا مساء الخير لحضرتك وضيفك الكريم والجمهور الطيب. الحقيقة الغضب الأردني إذا كان نبحث عنه هو غضب من التخاذل الدولي تجاه القضية الفلسطينية. طبعا احنا ندرك يعني أنه اليوم على طاولة العالم الملف الإيراني يعني الحرب بين إيران والولايات المتحدة، لكن الأردن يدرك أن هذا الملف إذا بقي طاغيا هنالك في خلفية العالم هناك القضية الفلسطينية التي منذ العدوان على غزة إلى اليوم تتعرض إلى محاولات تصفية ممنهجة من الإسرائيليين، وتتعرض إلى محاولات لإنهاء هذه القضية عبر محاولات التهجير أو السياسات الاستيطانية بالضفة

0: الغربية أو كل ما يجري فيها، وأن العالم يعني بقي يعني ينظر ويتابع. احنا الحرب على غزة عامين، لم يفعل العالم شيئا لوقف الحرب إلا عندما تدخل ترامب بخطته التي لم تكتمل من حيث التنفيذ بالمرحلة الأولى. فلذلك الغضب الأردني أن هنالك قضية هي أصل الأزمات في المنطقة وأصل العنف في المنطقة وأصل التطرف في المنطقة والتطرف الإسرائيلي والسياسات الإسرائيلية وما تفعله إسرائيل. وحتى اليوم جلالة الملك أشار بشكل واضح إلى خطر على أمن الأردن القومي من يأتي من السياسات الإسرائيلية في الجنوب السوري، لأن هذه السياسات أيضا الأردن يدرك أن ما تفعله إسرائيل من عدوان على الجنوب السوري، محاولات صناعة انقسام أو انفصال لمنطقة السويداء الذي تدعمه بقوة، محاولتها التي لم تنجح في الفترة الماضية في موضوع ممر داوود هذا إلى الحدود العراقية يهدد الأمن.
1: تفضل تفضل سيد سميح.
0: يهدد الأمن المائي الأردني لأنه في كمان مياه نهر اليرموك المشتركة بيننا وبين الأشقاء السوريين. أيضا وجود إسرائيل على الحدود الأردنية في حال
2: نجاح
0: لا سمح الله في موضوع الانفصال في السويداء، فالأردن يدرك غضب الأردني أن العالم كما قال الملك أن العالم يدير ويحاول احتواء الأزمة في فلسطين، لكنه لا يجد حلول للأزمة في فلسطين.
1: نعم أسمعك سيد سميح، فقدناك ربما، سنعاود الاتصال مع حضرتك. تنضم إلينا الآن من واشنطن مديرة مكتب العربية نادية البلبيسي. نادية تسمعينني؟
2: الله
1: نادية
2: أعطيني بس دقيقة أسمعك الآن.
1: طيب سأعود إليك بعد قليل. أعود للعميد يعرب صخر. إيران تربط بشكل واضح ومستمر ودائم مسألة إعادة فتح مضيق هرمز بتخفيف الضغط العسكري الأمريكي عنها. هل هذا الطرح تراه اليوم مقبولا لدى الجانب الأمريكي ويمكن بالفعل الحديث عنه للتوصل إلى صيغة نهائية يخرج بها الطرفان من هذا المأزق؟
2: مظبوط.
3: لا أظن أن هذه العقدة هي الوحيدة التي تحكم العلاقة ما بين أمريكا وإيران أو التي
2: ما عم ببين شباب ليش
3: المرحلة المقبلة ما بين أمريكا وإيران التي بدأت ترتسم معالمها الذاهبة بغالبها نحو التشنج أكثر من نحو التفاوض. هذا ما بدأنا نلمسه. مسألة مضيق هرمز، أمريكا هي التي تدعي أن هي المتحكمة في هذا المضيق وأنها تسهل عمل التجارة الدولية وأن يد إيران قد سحبت كليا من المضيق. الآن إذا استطاعت إيران أن تفرض هذه كلمتها هذه فيما سألتني إياه، فهذا معناه قبول أمريكي بنفوذ أو بسيطرة إيرانية على هذا المضيق والذهاب فإذا لحل هذه المشكلة. لا أظن أن هذه هي العقدة. العقدة هي أبعد من ذلك. العقدة هي بدأت أمريكا وبدأ ترامب ينحو نحو تغيير سلوك إيران بشكل حاسم إن كان عسكريا أو دبلوماسيا، وأن تقدم وأن تبرهن إيران عن نواياها وأن تقدم التنازلات المطلوبة، وأن وثيقة التفاهم قد انتهى أمرها وقد ماتت. لا يمكن، لا أرى بوضوح إمكانية للعودة إلى هذه وثيقة التفاهم حيث أن بنودها كلها تسكنها الشياطين والعفاريت، وإيران من كل بند وفي بكل فقرة تستطيع أن تتحايل على القانون الدولي أولا وعلى الدول العربية وعلى الإقليم بأكمله. فإذا الأمور باتت بحاجة إلى جلاء وإلى إيضاح النقاط المحددة وهي أصبحت واضحة. الملف النووي، عاد الحديث على الملف النووي. طبعا يبقى مضيق هرمز هو الأساس وهو العقدة وهناك ملفات أخرى. نعم
1: خليني أعود إلى مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، يبدو أنها انضمت إلينا الآن. تسمعينني نادية؟
2: أسمعك أستاذ حسن.
1: أهلا بك. الحقيقة يعني تابعنا اليوم هذه الأخبار، آخرها كان تصريحات ترامب عن أنه وفد أمريكي اجتمع مع مسؤولين إيرانيين لنحو 3 ساعات في نيويورك، ثم بعد ذلك قال بأنه هذا الوفد كان يضم كلا من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. يعني هي جلسة مفاوضات على الأقل على أعلى مستوى أمريكي ومستوى إيراني قياسا على جلسات المفاوضات السابقة. سؤالي لحضرتك، ما الذي يمكن أن نتوقعه من مثل هذه الاجتماعات، وهل هناك بالفعل اجتماع آخر مجدول مثل ما قال الرئيس الأمريكي بين الجانبين؟

0: في الواقع فاجأنا الرئيس لأنه تحدث بعد أو خلال لقائه مع الرئيس زيلينسكي. يعني سؤال من الصحفيين حول إيران، هو الذي أفصح عن كل هذه المعلومات. فجأة الرئيس قال بأننا نعم اجتمعنا مع الوفد الإيراني لمدة 3 ساعات وانتهى هذا اللقاء قبل ساعة من الآن، وأكد بأن لقاء آخر سيتم خلال فترة قصيرة، وقال وصف اللقاء بأنه كان جيد للغاية والأجواء إيجابية، وقال بأنه كان المشاركة الأمريكية على مستوى المبعوثين اللي هم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف. لم يتحدث عن المشاركة الإيرانية، لكن توقع بأن يكون على مستوى وزير الخارجية عراقجي وبعض المسؤولين الإيرانيين. لكن ما لم يحدث هو لقاء بين الرئيس ترامب وباسكيشيان الرئيس الإيراني. كان هناك بعض التكهنات خصوصا من ماركو روبيو الذي قال بأن الرئيس لا مانع لديه من لقاء خصومي كما فعل في السابق مع كيم جون أون في كوريا الشمالية، لكن يبدو بالفعل بأن تهديدات ترامب التي كانت قبل ساعات فقط، يعني أقل من 3 ساعات من الآن، في الأمم المتحدة في خطابه الشهير عندما قال للإيرانيين لديكم خياران، الأول هو تدمير كامل من قبل الولايات المتحدة حتى لا تفكروا بالرد، سيكون يعني ضربات سريعة جدا
1: نعم
0: تؤدي إلى تدمير إيران، أو العودة إلى التفاوض. وهو طبعا يفضل دوما كما نعرف وتحدثنا سابقا أستاذ حسن بأنه دوما يفضل التفاوض، ويبدو بأن هذه الأخبار التي أتت يعني 3 ساعات ووقت طويل جدا
1: صحيح
0: للوفد الأمريكي والإيراني ليبحثا في مواضيع كثيرة، وخصوصا أهم ما نتحدث فيه هو ما قاله ترامب، إعادة فتح المضيق، عدم مهاجمة السفن، عدم دعم الإرهاب، وعدم امتلاك سلاح نووي.
1: هناك أيضا اجتماع مرتقب يعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة دول الخليج والمسؤولين الخليجيين، هل سيكون ترامب في هذا الاجتماع متحدثا أم مستمعا؟
0: لا، هو لا يستطيع أن يكون مستمعا فقط كما تعرف، ترامب سيكون متحدثا ومستمعا. طبعا مسؤول أمريكي قال لي بأنه بالفعل الرئيس يتطلع لأن يستمع إلى ما سيقوله دول مجلس التعاون الخليجي، وأعتقد بأن هناك دول أخرى ستنضم مثل تركيا والباكستان، ربما إندونيسيا أيضا. وهو عبارة عن إعادة لأول اجتماع جمع الرئيس ترامب مع هذه المجموعة اللي هي العربية الإسلامية في نيويورك في العام الماضي، لكن الفارق هنا هو أنه لم تكن هناك حرب إيران. لذا أعتقد بأنه سيستمع إلى ما سيقولون، خصوصا على موضوع الحوثيين والهجوم التي نراه حاليا، رغم أن الإدارة تربط تماما بين دعم إيران للحوثيين وذكر الرئيس على دعم الإرهاب بشكل عام، ومحاولة الولايات المتحدة بأن تكبح جماح إيران ودعمها للإرهاب والوكلاء في المنطقة. لذا أعتقد بأنه الاجتماع مهم جدا، لأن هناك وجهات نظر أعتقد بأنه دول مجلس التعاون الخليجي تريد للرئيس ترامب أن يستمع لها. وهو على فكرة أحيانا يتأثر بما يسمعه من القادة
1: صحيح
0: ويقوله بصراحة، يعني ممكن لا تتفاجأ إذا ظهر ترامب مرة أخرى خلال لقاء آخر هذا اليوم وقال بأنه اجتماعه كان ينص على كذا وكذا ويعطينا أهم النقاط، لكن ما أعرفه هو موضوع إيران طبعا وما تقوم به من مهاجمة دول الخليج، موضوع الحوثيين، باب المندب ومضيق هرمز هم من أهم النقاط التي ستناقش في هذا الاجتماع.
1: طيب سؤالي الأخير لحضرتك في دقيقة، غيابك طال عنا يا نادي، أين كنت كل هذه الفترة؟
0: كنت أنهي من كتابي الذي سيصدر لدار النشر هاربر كولينز في يناير القادم، وهو كتاب في الواقع وكنت أفكر في كتابته لمدة 10 سنوات، لكن انتهيت من كتابته في خلال فترة عصيبة هي حرب إيران، لم يكن لدي وقت كثير، لكن اختفيت تقريبا يعني 3 أو 4 أسابيع لنهاية هذا الكتاب لأنه كان عندي ديدلاين، وأتمنى يعني أن يكون لدينا وقت لنتحدث عنه في اللقاءات القادمة، لكن هي مسيرة عمل، وهو بالتحديد يعني أنا أتمنى أن يكون ملهم للصحفيات المبتدئات والشابات، وخصوصا الصحفيات اللي هم دوما لديهم هذه المعضلة بين يعني العمل الصحفي المهني وبين كوني أم وكونهم أم أمهات لأطفال، وهو يعني كما تعرف هي موضوع صعب جدا،
1: صحيح
0: عملية التوازن وعملية إعطاء كل جانب ما يحتاجه سواء كان من أمومة كاملة أو من مهنية كاملة للعمل.
1: هي كلها مسؤوليات جسام، ونحن متأكدون أنك أهل للقيام بها جميعا. أهنئك.

0: ونترقب صدور هذا الكتاب. أشكرك مديرة مكتب العربية نادية بلبيسي، كنت معنا من واشنطن. تفضلي، يبدو عندك كلمة أخيرة.
1: لا، كنت أقول لك اسم الكتاب هو من غزة إلى البيت الأبيض.
0: جميل جدا، سنتابع بكل اهتمام. شكرا جزيلا لك. إذن مثل ما تابعنا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، كان قد تعهد بالدفاع عن موقف بلاده أمام المجتمع الدولي. نتابع ما قاله الرئيس الإيراني ثم أعود إلى ضيفي الكريمين لاستكمال الحوار.
2: إنهم يبذلون قصارى جهدهم لقطع كل السبل الممكنة بهدف إجبار أمتنا وشعبنا على الاستسلام بعد أن عجزوا عن تحقيق ذلك بالوسائل العسكرية، وهم يسعون الآن لخلق العراقيل أينما أمكنهم ذلك، ولا يدخرون أي وسيلة، إذ يعمدون إلى إغلاق المسارات ووقف الرحلات الجوية وقطع الطرق البرية ومحاولة تأجيج الانقسامات الداخلية.
0: أعود إلى ضيفي الكريمين. سيد سميح، يعني من خلال متابعتك لمواقف الجانب الإيراني المترابطة أحياناً والمتناقضة أحياناً والمتعارضة أحياناً، والتي في بعض المرات لا نستطيع فهمها الحقيقة أو وضعها في سياق واحد منضبط، لنتحدث عن تصريحات بازشكيان، هل ترى أن هناك تمسك الآن بالمواجهة في إيران، أم بالفعل بدأوا يفكرون بشكل مختلف، نريد أن ننهي هذه الحرب التي تحمل الشارع الإيراني مزيدا من الأعباء الاقتصادية يوما بعد يوم؟
3: هو اللي لخص المسألة أظن تصريحات قليباف قبل أيام عندما تحدث أن من يريد رفض يعني التفاوض بدون أن يصل إلى نهايات وبدون أن يصل إلى نهاية يعني لهذا التفاوض فقط لغاياته، أو الحرب بدون نهاية لهذه الحرب، أيضا هذا الأمر في عبثية أو مفهوم التصريح اللي قاله قليباف. الإيرانيين منقسمين، بعتقد أنهم ما يعني ليسوا منقسمين بالانقسام على نهاية الأمر، بمعنى كلهم اليوم ليسوا يعني مع فكرة التفاوض موجودة عند فريق، هو الفريق اللي اليوم اللي هو في نيويورك اللي هو الرئيس الإيراني وزير الخارجية وقليباف، هذول ما هو التيار يقود التيار الذي يؤمن بالتفاوض، لكن الصلاحية الممنوحة لهم بهذا المسار صلاحية محدودة.
0: هم قالوا صلاحياتهم كاملة، هذا ما قاله الوفد المشارك.
3: أنا بحكي عن نهج إيران بالأزمة. هم يتحدثوا عن التفاوض بما استقبلوا، بيتحدثوا بيروحوا بزوروا الباكستان، بيعملوا بيستقبلوا وساطات، لكن ليس لديهم الصلاحية في حسم الأمور والوصول إلى النهاية، لأنه في التيار الآخر اللي موجود في إيران فكرة التفاوض عنده هي فكرة كواحدة من الوسائل لإدارة الصراع، وليست هي مسار استراتيجي بالنسبة له لحماية إيران. يعني هم مؤمنين بسموه الصمود والقضايا العسكرية، وليس لكن التفاوض مسموح إلى نقطة ما وبسقف ما ودون إعطاء صلاحيات الذهاب إلى نهاية المطاف لهذا الفريق اللي منه يعني الرئيس الإيراني. وبالتالي مفهوم التفاوض عند إيران ليس المفهوم الذي نفهمه أو يراد، اللي هو تفاوض والوصول إلى النتائج وهناك فريق لديه الصلاحية يعني بتقديم تنازلات والآخرين يقدموا تنازلات، لا، هو التفاوض هو الجلوس والحديث في القضايا، وهذا اللي شفناه من يوم ما ذهبوا إلى مسقط إلى اليوم. إيران لا تمارس تفاوض اللي في نهايته، بقعدوا بيحكوا بالمواضيع بناقشوا القضايا، لكن ليس هنالك يعني قدرة ولا رغبة ولا إرادة ولا صلاحية إنه في يحسب الموضوع. طيب وصلنا للنقطة هذه، ما هي النقطة التالية؟ هل نوافق على كذا على كذا؟ لا، الإيرانيين يعني بيعتبروا التفاوض أداة ووسيلة وليس واحدة من الأدوات الاستراتيجية أو الغايات في إدارة العملية. وبالتالي لما أي مسؤول إيراني بحكي عن التفاوض بعتقد لازم يفهم في سياق إدارة إيران لصراعها مع الأمريكان من نهاية فبراير الماضي إلى اليوم. لم تصل أي عملية تفاوض قبل الحرب وبعد الحرب والوساطات إلى مرحلة اللي نقول فيها أن هنالك نتاج. أقصى ما وصل هو مذكرة التفاهم التي كانت مكتظة بالغموض وكانت مكتظة بالفهم يعني متعددة
0: ومليئة بالأفخاخ مثل ما قال العميد،
3: ولم تكن يعني طريقا حتى تكون أنه تبدأ بعدها عملية تفاوض حقيقية أو يكون شيء من الحرب. فالإيرانيين لما بقولوا التفاوض لازم نفهم نعرفه، التفاوض بمفهوم إيران هو كذا وكذا، غير عن التفاوض الذي نراه في صراعات ثانية وفي حروب ثانية وفي مسائل

0: أخرى
1: يعني كأني بك كأني بك تنصح الأمريكيين أنه أي عملية تفاوض مع الجانب الإيراني لابد أن يسبقها عملية مفاوضات على المفاوضات نفسها لنعرف ما هو التفاوض وما الذي نريده ونتوقعه.
0: تماما أستاذ حسن، الأمريكان فاهمين إيران جيدا. اليوم واحد مسؤولين الأمريكان قبل شوي كنت عن تصريحه أنه من يقود إيران هو رجل دين متطرف، وأنه تعريفهم أو فهمهم لعقلية إيران واضح عند الأمريكان، زي ما قال ترامب قبل فيما يعني أوقات سابقة قال لا أثق بالإيرانيين، وتحدث الأمريكان عارفين إيران كيف تتصرف، لكن لسه بيفتحوا أبواب، ومع التهديد الشديد مع المسار الخنق الاقتصادي بيتحدثوا عن التفاوض، لكن الكل بدرك أنه كل التفاوض اللي بنشوفه واللي راح نشوفه قبل أن تحسم إيران خيارها بمفهومها للتفاوض باتجاه آخر سيكون هو نوع من يعني الأجواء الإيجابية، وليس يعني مسارا لإنهاء الحرب وإنهاء هذه الأزمة بشكل كامل ونهائي.
1: تمام عميد يعرب، باقي معي دقيقة، إن كان عندك أي تعقيب تضيفه على ما أشار إليه الوزير المعايطة من عمان.
2: نعم صحيح، المقرر الرئيسي في إيران يعني هي الفرصة الذهبية الأخيرة أمام إيران لكي تسلك مسلك واضح. حتى الآن الأمور عند إيران غير واضحة. المقرر الأساسي الرئيسي في إيران المفاوضات عنده وسيلة لشراء الوقت وليست غاية للانعتاق من الأزمة. هذه هي المشكلة التي تخطئ فيها إيران الأخطاء الاستراتيجية. ملعب التفاوض الذي تجيده يرتد عليها، الوقت ضيق، وترامب الوقت أمامه كذلك ضيق، هو بات على أعتاب اتخاذ القرار النهائي إما هكذا أو كذلك. وأظن أنه إذا بقيت إيران على هذا المنوال، على هذا الضياع أو على هذا التردد أو عدم اليقين، هذا سوف يحدو بترامب إلى اتخاذ القرار العسكري الذي يبغضه والذي يحبذ قرار التفاوض، لكن أظن أن إيران لا تترك له مجالا. وكذلك نقطة أخيرة، نحن نراهن على الاجتماع ترامب بالقادة الخليجيين والقادة العرب عما سيسفر عنه، لأن القادة العرب أظن وبرأيي قد وصلوا إلى قناعة نهائية، الذين كانوا يحاولون تجنيب إيران الحرب وصلوا إلى قناعة أنه خوفا من الفوضى، وصلوا إلى قناعة أن الفوضى ما يحدث الآن الفوضى أفضل وأهون مما تعمل به إيران عبر بث وكلائها وأذرعها وشياطينها وعفاريتها.
1: في نيويورك لا تزال لغة المواجهة أعلى من لغة التفاوض، لكن باب الدبلوماسية لم يغلق تماما، والسؤال الآن من يملك القدرة على تحويل هذه النافذة الضيقة إلى طريق للخروج من نفق الحرب؟ أشكر ضيفي الكريمين من عمان وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة، ومن بيروت كان معنا المختص بالأمن القومي والاستراتيجي العميد يعرب صخر. تحت المراقبة مع ماجد الثبيتي.
3: على قائمة المراقبة في الشارع السياسي غدا، الرئيس الصيني شي جي بينغ يبدأ زيارة دولة رسمية إلى واشنطن لعقد قمة ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. العقوبات الأمريكية الشاملة على الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ مع انتهاء المهلة الأمريكية وبدء الحظر الشامل رسميا على شركات الطيران الإيرانية. يعقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في محاولة لكسر العزلة الدولية المفروضة على بلاده. يلقي الرئيس السوري أحمد الشرع كلمة بلاده في الجلسة الصباحية من اليوم الثاني من مناقشات الجمعية العامة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يلقي كلمة بلاده أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قمة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الدولي بين كبار منتجي ومستهلكي الطاقة لمواجهة تسارع أزمة المناخ. تنظم الأمم المتحدة فعالية رفيعة المستوى لإحياء الذكرى 40 لإعلان

0: عن الحق في التنمية وحقوق الإنسان. تتوجه الأنظار إلى المغرب الذي يشهد إجراء الانتخابات التشريعية لاختيار برلمان جديد وسط ترقب محلي ودولي للوعود الاقتصادية. تحيي المملكة العربية السعودية اليوم الوطني وسط أجواء احتفالية رسمية وشعبية وإجازة رسمية لكافة قطاعات الدولة. القاضي تيموثي كيلي يستمع إلى الإفادات المتعلقة بدعوى رفعتها شبكات إعلامية كبرى ضد قرار حظرها من تغطية أنشطة الرئيس الأمريكي.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: أهلا بكم من جديد أينما كنتم. أنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من استديوهات العربية FM من الرياض، وأسعد برفقتكم أنا حسن الطرزي. نتوقف مع عدد من الأخبار العاجلة التي وردتنا قبل قليل. القوات المسلحة اليمنية تحمل الميليشيا الحوثية المسؤولية حيال سلامة الأسرى لديهم، وتقول إنها لم تنفذ أي عملية استهداف داخل مدينة الحزم في منطقة الجوف، وتؤكد لا نستهدف الأعيان المدنية والأماكن المحمية بموجب القانون. من حماية المقدسات إلى تأمين طرق التجارة والطاقة، تتسع تداعيات التصعيد في اليمن، فيما تؤكد السعودية أن أمنها وسيادتها خط أحمر، وأن استهداف الأماكن المقدسة يتجاوز حدود الصراع الإقليمي. عصام عبد السلام والمزيد في هذا التقرير.
3: خلال ترؤوسه جلسة مجلس الوزراء في جدة، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تقديره لدور القطاعات العسكرية والأمنية في التصدي لأي اعتداء على الأماكن المقدسة، ووصف محاولة استهداف مكة المكرمة بأنها جريمة وانتهاك لحرمة المقدسات واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم. ودوليا جاء موقف مجموعة السبع لافتا، إذ أدان وزراء خارجية المجموعة الهجمات الحوثية على السعودية، ودعوا الحوثيين إلى وقف العمليات العسكرية والهجمات على السفن المدنية، كما طالبوا إيران بوقف تسليح ودعم الجماعة، محذرين من تداعيات ذلك على التجارة الدولية والاستقرار العالمي. وفي تحرك دبلوماسي موازن، بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات المنطقة وتداعيات التصعيد على أمن الملاحة والاقتصاد العالمي، مع التأكيد على أهمية ضمان المرور الآمن في مضيقي هرمز وباب المندب. اقتصاديا، بدأت السعودية إعادة تشغيل خط أنابيب النفط شرق غرب بعد توقفه إثر هجمات بطائرات مسيرة، مع احتمال استئناف صادرات الخام من ميناء ينبع. وتأتي هذه التطورات بينما تؤكد بيانات أممية وإقليمية متتالية ضرورة حماية الملاحة الدولية ووقف الهجمات التي تستهدف السعودية والسفن التجارية.
2: من مأرب ينضم إلينا مراسلنا محمود الحميدي. أهلا بك معنا محمود. بداية، ضعنا في صورة المستجدات فيما يتعلق بالوضع في المعارك الميدانية والاشتباكات المستمرة والمواجهات حتى هذه اللحظة.
4: مرحبا. المعارك كانت اليوم عبارة عن قصف مدفعي نفذته القوات الحكومية على مواقع الميليشيات الحكومية.
2: محمود، هل تسمعنا؟ فقدناك على ما يبدو. محمود، هل تسمعني الآن؟ طيب، بانتظار أن يعود إلينا مراسل العربية. المعادلة إذن لم تعد محصورة مثل ما تابعنا في جبهة يمنية، فمع اقتراب التهديد من المقدسات وامتداده إلى

0: الطاقة والملاحة أصبح أمن السعودية جزءاً من معادلة أوسع تمس استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي. من الرياض ينضم إلي المحلل السياسي منيف عماش الحربي والمحلل السياسي مانع المطري. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الأستاذ مانع. ماذا يعني انتقال التصعيد الحوثي في هذه المرة إلى محاولة استهداف مكة المكرمة؟ ماذا يعني هذا التطور بالنسبة لمعادلة الأمن الإقليمي، وما الذي يفسر رد الفعل العربي والدولي الكبير الذي أدان مثل هذه المحاولة؟
1: الحوثية في الجبهة، نعم، لأن هذان يمثلان مصدر إمدادات.
2: نعم، تحية لك المستمعين الكرام ونضيفك الكرام.
0: أستاذ مانع تفضل أسمعه.
2: الحقيقة أن هذا التصعيد الحوثي واستهداف المقدسات الإسلامية واستهداف المملكة العربية السعودية بما تمثله من زعامة للعالم الإسلامي، وبما تمثله أيضا المقدسات الإسلامية مكة المكرمة والمدينة المنورة في وجدان كل المسلمين في العالم، وأيضا في عقائد كل الأديان التي تؤمن بحرية التدين واحترام المقدسات الدينية لكل الأديان، هي تعكس السلوك الإرهابي والمنهجية التي تتعامل معها أو يتعامل معها هذا المشروع التدميري الذي لا يريد استقرارا في العالم وإنما يريد استمرار الحرب والصراعات. هذه العمائن السوداء للأسف الشديد تتغذى على الدمار والحروب وتستمد شرعيتها من التضليل على مناصريها، وأن تطلق لهم وعودا فارغة بالفردوس وما وراء هذا العالم من من من مكتسبات سيحصل عليها عندما يدمر المقدسات الإسلامية. لكنهم في النهاية يمسون الوجدان الديني للعالم الإسلامي الذي لن يصمت أمام هذه التجاوزات الخطيرة التي تستهدف المقدسات.
0: لكن ما الذي سعوا إلى تحقيقه من خلال توسيع دائرة المواجهة إلى مثل هذه المواقع المقدسة عند المسلمين جميعا؟ يعني ما الذي فكروا فيه؟
2: الحقيقة أنه منذ بدء المواجهات أو منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، سعت إيران إلى توسيع الجبهات وحاولت جر المملكة العربية السعودية مرارا وتكرارا حتى من خلال الاستهداف المباشر للمملكة ومنذ بداية الحرب قبل 8 أشهر، ولكن المملكة بقيادتها الحكيمة حاولت أن تتجنب أن تكون جزءا من هذه الحرب بشكل كبير. استخدمت إيران كل أوراقها لكي تجر المملكة لهذا الحرب، استخدمت الميليشيات العراقية، استخدمت الضربات المباشرة، ومن ثم استخدمت ميليشيات الحوثي بمحاولتها فرض حظر على الملاحة في البحر الأحمر ومضايقة السفن السعودية. وبعد أن فشلت في كل هذه المحاولات لجأت إلى استهداف المقدسات، لأنها تعرف أن القيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان قد يطول صبرهم كثيرا، لكنهم لا يمكن أن يصبروا على استهداف المقدسات، وبالتالي ينجروا إلى الحرب التي تريدها إيران. لم يتوقعوا أبدا أنه قد يكون هناك ردود مختلفة لا تسمح لإيران بتحقيق أهدافها في تحويل المنطقة إلى ساحة حرب شاملة، وإنما قد تقوم القيادة السعودية برد حاسم وعملي يطفئ مصادر النيران ويحرق الأوراق التي تستخدمها إيران من أجل جر المملكة للحرب، وهذه الورقة بلا شك هي ميليشيات الحوثي.
0: سيد منيف، بعبارات التنديد اليوم الملك سلمان كان يتحدث بكل وضوح إدانة وجريمة، وصف هذه الممارسات وانتهاك واستفزاز أيضا لمشاعر المسلمين ليس فقط في السعودية وإنما في العالم الإسلامي كله. رهانهم على رد الفعل السعودي يبدو أنه يخيب مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى، لكن مع ذلك لا يتوقفون عن المحاولة. لابد لي أن أسألك سيد منيف، هل يمكن أن يعقب هذه التصريحات الواضحة من الملك سلمان أي إجراء أو تحرك ميداني عسكري في هذا الصدد؟
3: سيد حسن، قبل أن أجيب على هذا السؤال لابد أن أشير إلى التبني استراتيجيتين من طهران تبناها الحوثي. الاستراتيجية الأولى هي استراتيجية المساس بالأماكن المقدسة، هذه استراتيجية إيرانية رأيناها في 87 في تحكير

0: موسم الحج، ثم تكررت في 2015، ورأينا أيضا إطلاق طائرة مسيرة على مكة في 2017 من قبل الحوثي وهذا العام. وبالتالي هذه الاستراتيجية بحيث أنه تزعزع الثقة في زيارة الأماكن المقدسة، وخابت عبر عدة سنوات. يعني لازلنا نتذكر كيف السعودية استطاعت أن تخرج الحج وتمنع من تسييس الحج وتقيم حج دائما آمن ومستقر. كانت الطرف الإيراني يحاول تعكير صفو هذا الحج، ونذكر أحداث 87 و2015. فبالتالي هذه الاستراتيجية هي استراتيجية طهران. الاستراتيجية الثانية اللي بدأت 2018 وهي استراتيجية حسن روحاني الذي قال إن لم نصدر نفطنا لن نسمح للآخرين بتصدير نفطنا، وبدأت ضرب الناقلات في خليج عمان والخليج العربي، والآن تكررت عن طريق الحوثي باستهداف السفن في باب المندب. فبالتالي هذه الاستراتيجيتين الحوثي لا يستطيع صناعتها، هي صناعة إيرانية بحتة حتى هناك 3000 خبير من الحرس الثوري ومن كتائب حزب الله العراقي ومن حزب الله اللبناني، واللي اليوم أيضا رشحت أنباء عديدة عن حجم التواجد الحوثي في العراق. فبالتالي هذه الاستراتيجيتين تبناها الحوثي تحت غطاء الحوثي، ولكن في الحقيقة هي صناعة إيرانية بحتة. لذلك الصبر السعودي طويل، وعودتنا السعودية أن تصبر، ولكن عندما تتحرك تغير مسار التاريخ ولا تكون الجغرافيا عصية عليها. فبالتالي السعودية تدرك تماما أن حجم الضرر كبير عليها، سواء في موضوع خط شرق غرب واستطاعت استنافه بسرعة، على غير ما حدث في 14 سبتمبر 2019 في ضرب بقيق وخريس، كيف استطاعت السعودية استعادتها بسرعة. لذلك الصبر السعودي بلا شك أنه صبر طويل، ولكن بالتأكيد له حدود. هذه الحدود واضحة، أن السعودية تستطيع الدفاع عن نفسها، السعودية أيضا تستطيع القيام بضربات نوعية ووضع قواعد اشتباك كما فعلت مع الفصائل الولائية في العراق، ستفعل مع الحوثي. فالصبر السعودي طويل، ولكن أيضا في نهاية الأمر السعودية ترى أن الحوثي يحاول أن يجر السعودية إلى ساحة حرب لم تردها السعودية، والسعودية رافضة لها، والسعودية كانت رافضة للحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وتريد استقرار المنطقة. أنا أعتقد أنه الحوثي
1: هل تغيرت هذه القناعات سيد منيف؟ هل تغيرت هذه القناعات؟ يعني بعد ضيفنا كان معنا قبل قليل من بيروت قال إنه اليوم الدول العربية بدأت تفكر بالأمر بطريقة مختلفة بعدما اختبرت طريقة تعامل إيران مع دول الخليج والأردن، ورغم كل المواقف المعلنة من هذه الدول منذ بداية الحرب كانت تعارض الحرب ولا تريد حلا عسكريا لهذا الصراع، لكن بعد كل ما جرى منذ مطلع مارس الماضي وحتى اليوم، هل تغيرت قناعات الدول العربية في هذا الموضوع؟
0: أستاذ حسد، أنا أعتقد أنه يجب أن نتوقف عند 2021 وهو ما أشبه الليلة بالبارحة. 2021 كان بايدن يدخل إلى المكتب البيضاوي متكئ على مقولة سأجعل السعودية منبوذة، وهناك طهران حشدت كل قواها، وذهب مارتن جريفيث وهو كان المبعوث الأممي السابق في 2021 للوصول إلى الحل السلمي مع الطرف الإيراني. في مارس 2021 السعودية قدمت مبادرة السلام السعودية ورفضت من قبل الحوثي، وإيران بشكل رسمي أعلنت رفضها لهذه المبادرة مع أن المبادرة تخص الشان اليمني، ولذلك حشدت إيران الحرس الثوري والحوثيين وكتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني إلى معركة مأرب. ماذا حدث في معركة مأرب؟ خسرت هذه القوى معركة مأرب وانتصرت الشرعية بدعم من التحالف، ولأول مرة مسؤول حوثي يصرح منذ مارس 2015 إلى وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بيرس بأنه قتل 14700 حوثي بينما الرقم وصل 30000. بعدها ذهب الحوثي إلى هدنة أبريل 2022 وذهب الطهران إلى اتفاق بجين 2023، بمعنى أن السعودية قادرة على تغيير الأوضاع على الأرض عندما تدعم الشرعية. لذلك أعتقد الطرف الحوثي لن يذهب إلى طاولة التفاوض إلا عندما يمنى بخسارة. الآن نرى تقدم للشرعية، نرى إلى حد

0: كبير توحد في القرار السياسي والعسكري والأمني الشرعية. لذلك الخيارات مفتوحة، حتى الأطراف العربية بدأت جديا، نعم أستاذ حسن، تفكر جديا أنه مسألة الحوثي لم يعد فقط قضية يمنية، هي أصبحت إحدى مخالب طهران في المنطقة. لذلك كما حجم إلى حد كبير حزب الله في لبنان، على الأطراف أيضا العربية أن تحجم الحوثي. الحوثي ليس الخسائر أستاذ حسن فقط على السعودية، مصر خسائرها وصلت إلى 11 مليار دولار بسبب قناة السويس وبسبب عبث الحوثي في باب المندب. أنا أعتقد المعادلة تتغير، ولكن أيضا وهذا مهم أنه باب الحوار السياسي مفتوح. مبادرة جروندبيرغ للخارطة الطريق اللي طرحت في ديسمبر 2030 موجود على الطاولة. لذلك أنا أذكر الناس دائما أنه معركة مارب قلبت الموازين، لذلك قد نعود إلى معركة جديدة، قد تكون معركة الساحل الغربي تقلب الموازين من جديد وتدفع الحوثي.
1: سنتحدث بعد قليل عن معارك مأرب مع مراسلنا من هناك، لكن أتوقف مع هذا التقرير لزميلنا ماجد بيتي الذي يتحدث عن تطورات ميدانية في اليمن قبل أن أنتقل إلى مراسلنا في مأرب. نتابع هذا التقرير ونعود.
2: في أحدث التطورات، نفذت القوات المسلحة اليمنية غارات جوية على مواقع للحوثيين في الجوف ومأرب وتعز، واستهدفت تجمعات وخطوط إمداد في مناطق بينها باب المندب والبيضة، فيما أعلنت القوات الحكومية إحباط محاولة تسلل حوثية في جبهة الكسارة بمأرب بعد رصد التحركات بواسطة الطائرات المسيرة. وتتزامن هذه العمليات مع معارك أكثر اتساعاً على المرتفعات الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، وتقول تقارير دولية إن الحوثيين يسعون لتثبيت مواقعهم في مناطق جبلية قرب باب المندب، بما قد يؤثر في خطوط الإمداد والملاحة الدولية. أما الثمن الإنساني فيرتفع سريعاً، ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة تجاوز عدد النازحين جراء التصعيد 118 ألف شخص حتى 17 من سبتمبر، مع تسجيل محافظة تعز العدد الأكبر. وتحدثت الأمم المتحدة عن احتمال نزوح عشرات الآلاف إضافيين مع استمرار القتال. وفي موازاة الجبهة اليمنية تبرز تقارير عن نشاط حوثي في العراق، هو ملف يحتاج إلى تدقيق مستقل في ضوء حساسيته الإقليمية.
1: ننتقل إلى مأرب، من هناك معنا مراسل العربية محمود الحميدي. آمل أن تكون الآن تسمعنا بشكل جيد. محمود، حدثني عن تصاعد المعارك في مناطق مأرب الجوف وتعز أيضا. محمود هل تسمعني؟
3: أسمعك الآن.
1: تفضل، كنت أسألك عن مستجدات المعارك في مناطق مأرب والجوف وتعز.
3: نعم، هنالك معارك محتدمة بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية في أكثر من جبهة في محافظة مأرب، أبرزها محاولة التسلل التي كانت من الميليشيات الحوثية خلال الساعات الماضية في جبهة الكسارة شمالي غرب محافظة مأرب. الميليشيات أرادت أن تقطع جبهة مهمة على الميليشيات على القوات الحكومية، وأرادت أن توحد جبهة الميليشيات الحوثية في أطراف محافظة مأرب، حيث أن جبهة رغوان المتقدمة 80 كيلومترا إلى أطراف محافظة صنعاء أرادت الميليشيات الحوثية أن تفصلها في جبهة الكسارة، لكن هنالك رصد من الطيران المسير الحكومي وأيضا المدفعية الحكومية التي قصفت هذه المجاميع التي حاولت التسلل عبر سائلة نقلاء. بالتزامن كانت هنالك عمليات قصف مركزة للقوات الحكومية في الجبهات الأخرى. نتحدث عن الجبهة الجنوبية بمحاورها الثلاثة، محور الفليحة ومحور العيرف ومحور ذنة، حيث باشرت القوات الحكومية قصف تجمعات للميليشيات الحوثية في هذه الأماكن. وأيضا في الجبهة الغربية عندما نتحدث عن الزور والمسجح التي حاولت الميليشيات الحوثية أن تعيد ترتيب صفوفها، وكانت هنالك حركة مشبوهة للميليشيات الحوثية بحسب مصدر عسكري صرح للعربية أن هنالك حركة مشبوهة للميليشيات الحوثية أدت إلى عملية القصف من قبل القوات الحكومية.
1: محمود، هناك تقارير تتحدث سريعا، هناك تقارير تتحدث عن نحو 118 ألاف نازح حتى هذه اللحظة، حتى 17 من سبتمبر يعني تحديدا. هل هناك أي جهات تقدم مساعدات الإنسانية الضرورية لهؤلاء النازحين؟
3: نعم، ملف النزوح ملف معاناة كبيرة وأيضا ملف صعب على الحكومة الشرعية والسلطات المحلية في المحافظة.

0: المحافظات التي باتت تستقبل أعداد كبيرة من النازحين وهي لا تمتلك أي مخزون من الطوارئ سواء من مواد الإيواء أو مواد الغذاء لهؤلاء النازحين. المنظمات الدولية لم تقم بواجبها في محافظة مأرب، ليس هنالك مخزون طوارئ موفر من قبل المنظمات الدولية وخصوصا المنظمات المرتبطة بالأمم المتحدة. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات غذائية وإيوائية لهؤلاء النازحين، لكن العدد كبير ويحتاج إلى تدخل أكبر من المنظمات الدولية. نحن نتحدث عن أرقام تجاوزت 100,000، وهنالك من يقول أن هذا العدد سيتضاعف إلى الضعف مع نهاية مع الشهر القادم، وهذا يعني أن مناطق الصراع التي تشهدها الجبهات في محافظة تعز ولحج والحديدة تحديدا، هذه المناطق الساحلية ستدفع الكثير من الأسر للنزوح. نحن نعرف أن محافظة تعز هي ذات الكثافة السكانية الأكبر في اليمن، يسكن أكثر من 4 مليون نسمة في هذه المدينة مع معارفها، لهذا حركة النزوح ستكون كبيرة. المدينة صغيرة مع قراها لكنها مكتظة جدا بالنازحين، واستمرار القصف الحوثي سيدفع المزيد من
1: هذا ما تحذر منه المنظمات الدولية. مراسل العربية محمود الحميدي، كنت معي من مأرب، أشكرك شكرا جزيلا. أعود إلى ضيفي الكريمين. سيد مانع، ما الذي يفسر يعني تصاعد المعارك وزيادة حدتها في هذه المناطق تحديدا في الجوف وفي تعز وفي مأرب؟
2: نعم، الحقيقة أن المعارك في الجوف وفي مأرب تختلف في طبيعتها أو في دوافعها عن المعارك في تعز. المعارك في تعز تريد ميليشيات الحوثي أن تؤمن وضعها في الساحل الغربي، أن تحقق حالة سيطرة حقيقية على الساحل الغربي، لأنها لم تسيطر على الساحل الغربي، هي دخلت الساحل الغربي صحيح، لكن السيطرة معناها أن تصبح قواتها آمنة في هذا الجزء من الجزء الجنوبي الغربي من اليمن، وهو لا يمكن أن تبقى القوات آمنة دون السيطرة على المرتفعات التي هي بطبيعة الحال موجودة في محافظة تعز وغرب محافظة لحج. والقوات الحكومية تدرك هذا الأمر جيدا، ولهذا تستميت في الدفاع عن هذه المرتفعات ولا تسمح للميليشيات الحوثية بالصعود إليها، لأنها تريد أن تبقي مربع القتل الذي أعلنت عنه القوات المسلحة قائما، وأن المنطقة التي دخلتها ميليشيات الحوثي تصبح أشبه بالمصائد لعناصر ميليشيات الحوثي. لكن في الجوف ومأرب القوات الحكومية هي من بدأت بعد أن حدث هجوم الساحل الغربي، طبعا بدأت بفتح جبهات هناك وتقدمت وسيطرت على مواقع جديدة وهي مواقع حاكمة. تريد ميليشيات الحوثي الآن أن تستعيد هذه المواقع، ولهذا تستمر بحالة المهاجمة هناك، وقوات الجيش تصد كل الهجمات وكل محاولات التسلل وتكبد العدو خسائر كبيرة. قوات الجيش في مأرب لديها خبرة واسعة في القتال مع ميليشيات الحوثي في تلك المناطق، والتي هي بطبيعة الحال مناطق صحراوية وما بعضها مناطق جبلية، لكن هي قليلة السكان، وبالتالي تصبح حرية القوات فيها أكثر، خاصة قوات الحكومة التي تهتم كثيرا لما قد يحصل للمدنيين إن كانت المناطق التي فيها المواجهات مدنيين، بينما ميليشيات الحوثي لا تكفل لذلك، ولهذا تهاجم في مناطق تعز التي هي مكتظة بالسكان ولا تبالي بحالات النزوح أو بحالات القتل التي قد يتعرض لها المدنيين. هناك أيضا ملاحظة سريعا مهمة وردت في تقرير مراسلكم في مأرب عن حجم النزوح، وهو من ناحية سياسية وليس إنسانية. لماذا لا يفر الناس إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية؟ لماذا لا يكون النزوح إلا في اتجاه واحد وهو اتجاه المناطق الشرعية؟ هذا يعطي رسالة واضحة للعالم أجمع أن المجتمع اليمني لا يريد أن يعيش مع هذه الميليشيات المرتبطة بإيران، ولهذا يفر إلى الجانب التي تتواجد فيها الحكومة الشرعية، وإن كانت هذه المناطق فيها خدمات رديئة وفيها حالة أحيانا حتى انفلات أمني وفيها كل المشاكل. طيب. مع ذلك يصر الناس أن ينزحوا إلى هذه المناطق لأنهم يشعروا بأمان بوجود الدولة، بوجود الحكومة، بوجود القوات المسلحة، لكنهم لا يستطيعون أن يشعروا بالرغبة في الحياة في ظل وجود الميليشيات الحوثية، ولهذا يتدفق النازحون في اتجاه واحد وهو اتجاه المناطق.
1: سيد منيف، في سؤالنا الأخير في هذا المحور وفي هذه الحلقة، العراق الذي يواجه ضغطا دوليا لحصر السلاح بيد الدولة، ويبدو أنه حتى هذه اللحظة جهوده لم تكلل بالنجاح المأمول، حتى أن الحكومة أعلنت تأجيل الموعد النهائي من سبتمبر، من نهاية سبتمبر الحالي إلى نهاية يوم.

يونيو من العام المقبل، يعني بعد 8 أو 9 شهور من الآن. في هذا الوقت بالذات أيضا يتبين وتتحدث تقارير عن حضور حوثي واضح في العراق وقيادات وإدارة إيرانية مباشرة لهذه المجاميع ولهذه

0: حياة دفع ترشيحه من الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي يرفض من البداية بحصر سلاح الفصائل بيد الدولة. الآن بدأت اللغة تتغير، بدأ الحديث عن تنظيم السلاح إلى جون العام القادم، وبالتالي قد تكون أيضا فترة أخرى تمدد. ولكن أنا أعتقد أنه يجب أن يتعامل مع العراق على إطار مهم، وهو أنه العراق أصبح منطقة تهديد للأمن القومي الخليجي، بحيث وللأردن ولسوريا، وبالتالي على الحكومة العراقية أن تعيد ترتيب أمورها بشكل فعال. وأيضا أنا أعتقد الطرف الأمريكي يجب أن يمارس ضغط كبير. توم باراك هو اللي ممسك بالملف الآن، يجب القيام بدور فاعل في هذا الأمر. روبيو في لقائه مع الزايدي شدد على موضوع الفصائل، ولكن للأسف، وتذكر سيد حسن، كنا نتكلم أنه من الصعب أن يذهب إلى 30 سبتمبر لحصد السلاح، وثبت
1: صحيح.
0: فعليا أنه لا
1: هذا
0: زالت
1: ما توقعناه
0: القوى
1: منذ
0: هي
1: البداية.
0: بإطار الإطار، نعم، الإطار التنسيقي هو الطرف الأقوى في المعادلة.
1: وقتي سبقني، وإلا وددت يعني أن أخوض معك أكثر في هذا الجانب. إذن كلما اقترب القتال من باب المندب ابتعد اليمن خطوة جديدة عن التسوية، وبين حسابات الميدان وكلفة النزوح يبقى السؤال: إلى أين يمكن أن يصل هذا التصعيد قبل أن تتدخل الدبلوماسية لوقفه؟ أشكر ضيفي الكريمين. من الرياض كان معنا المحلل السياسي منيف الحربي والمحلل السياسي مانع المطري. قبل الختام، يقولون في الشارع السياسي: لا تضع البيانات حداً لأزمة، القرار وحده من يغير مسار الأحداث. إلى اللقاء.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: هذه العشرة من العربية في العناوين. ترامب يكشف أن ويتكوف وكوشنر عقدا اجتماعا جيدا مع وفد إيراني في نيويورك. إيران تقترح فتح هرمز خلال أيام مقابل تخفيف الضغوط، وتؤكد استعدادها للتفاوض. مهلة جديدة لنزع سلاح فصائل العراق لمنتصف العام المقبل، وحركة أجباء ترفض. الله أكبر. خارطة الميدان تتغير لصالح الجيش السوداني بكردفان، والبرهان يطرح رؤيته للسلام.

ننتقل مباشرة إلى نيويورك ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رؤساء وفود دول إقليمية من مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والعراق والأردن. هذه الصور إذن التي تريدنا من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث يشارك قادة العالم في هذه الاجتماعات التي يلقي فيها قادة الدول كلماتهم أمام الجمعية العمومية، وعلى هامشها تعقد يوميا العديد من اللقاءات الثنائية وغير ذلك، وعلى رأسها فيما يخص المنطقة هذا الاجتماع الذي نشاهد فيه الكثير من مسؤولي المنطقة على رأسهم كما نشاهد الآن على الأقل مسؤولي تركيا والأردن والكويت سوريا أيضا، كما نشاهد الرئيس السوري أحمد الشرع، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير الخارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد أيضا، إضافة إلى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، مندوب سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي، الكثير من الشخصيات الحاضرة في هذا الاجتماع التحضيري الذي يتم تحضيره حاليا لعقده بعد قليل، وهو اجتماع أمريكي إذن بين دونالد ترامب، انتظار أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو ليملأ مقعد الولايات المتحدة الأمريكية في المنتصف مع دول عربية وإسلامية على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة. نعود إليها فور ورود أي جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وفدا أمريكيا

0: يضم مسؤولين بينهم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، عقد اجتماعا مع وفد إيراني في نيويورك واصفا لقاء بالممتاز. ترامب أضاف أن إيران أمام خيارين، أحدهما سيء للغاية والآخر يقود للعظمة وفق تعبيره.
1: It's preferable, I guess. You know, there's two alternatives, and you heard them in my speech today. One is a very bad thing, and another, it could lead to greatness for the country. So I would think they'd want to do that.
0: قبل ذلك اعتبر ترامب في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، لافتا إلى أن النظام الإيراني أزهق الأرواح على مدى عقود ويسعى لحيازة قنبلة نووية، كما يواصل تطوير صواريخ البالستية. وذكر الرئيس الأمريكي أنه باشر المفاوضات مع إيران لإنهاء دعمها للإرهاب ووقف برنامجها النووي، لكنها رفضت، مشددا في الوقت ذاته على أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، مفصحا بأنه يدرس الخيار بين التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها إلى الجحيم على حد تعبيره. كما رجح ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية مباشرة، موضحا أن الإيرانيين يماطلون فقط لمعرفة نتائج الانتخابات.
2: But I believe we'll make a deal right after the election because it doesn't make sense for them not to. They're waiting to see how I do in the midterm election. What they don't realize is that I'm not running. I did that already. And won in a landslide. We won in a giant landslide. And I'll be here for 2.5 years. The Republican Party is running, and I'll be helping them. But I am not running. I gave absolutely no credence and will not give credence to the election when it comes to Iran. It doesn't even enter my mind. The only thing that does is that Iran will never have a nuclear weapon.
0: إشارات إيرانية متزامنة نحو فتح باب التفاوض مع واشنطن مقابل خفض الضغوط العسكرية الأمريكية. مسؤولون إيرانيون كشفوا عن مقترح لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام مقابل اتخاذ الولايات المتحدة خطوات أولية لتخفيف الضغط العسكري، وفقا لمسؤول إيراني لوكالة كيودو اليابانية. استبعد المسؤول عقد لقاء بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أكد أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا شريطة إظهار واشنطن الجدية والالتزام في المسار الدبلوماسي. كما أكد مسؤول إيراني رفيع لرويترز أن الوفد الإيراني في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع أمريكا، موضحا إمكانية مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع أمريكا في نيويورك عبر وسطاء. معنا من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور، أهلا بك معنا مرة جديدة دكتور مصدق في العاشرة. إذن إيران نحت منحى التفاوض بعد كل التصعيد والتهديد والوعيد الذي قمتم به في الآونة الأخيرة، يبدو يقول البعض أن العقوبات شددت لدرجة أنها كسرت قراركم.
3: طبعا هكذا يقولون، طبعا مساء الخير لكم
0: ولمشاهديكم،
3: هكذا يقولون، ربما نصف هذا الكلام صحيح ولكن النصف الآخر ليس صحيحا.
0: أي نص منه؟
3: إيران حتى الآن يعني هي حتى في النص أنه إيران هي كانت مستعدة، هي قالت بأنها ستستمر في الصمود وسترد على الجانب الأمريكي في حال ارتكاب أي حماقة، وهي استعدت لذلك والأمريكي يعرف ذلك. إيران طرحت 7 شروط، اليوم هي نفس الشروط اختزلتها في 3 شروط يمكن أو أقل،
0: اختزلتها إذن تنازلت
3: أو أكثر، يعني ليس تراجع عن بقية الشروط ولكن هناك اختزال. اختزال لا، إيران ركزت فقط على الجانب الحربي الجانب القتالي، إنه مستعدة أن تفتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية والساحل.
0: لماذا الآن؟
3: الإيراني وقف الأعمال الحربية الأعمال القتالية، هذا ما تطلبه. لا، إيران كانت تطالب بذلك منذ البداية، ليس
0: لا، لماذا الآن قبلت بالتفاوض؟ لماذا
3: إيران
0: إيراني مباشرة
3: أساساً
0: مع كوشنر وويتكوف؟ لماذا قبلت إيران؟

0: يوم أن تجلس مباشرة مع الأمريكيين.
1: لا إيران ذهبت، لا إيران إيران إيران ذهبت للتفاوض مرتين ووقعت، سواء في عهد أوباما وحتى في عهد،
0: لكنها لم تنفذ. لماذا الآن هي تبدو على استعداد للتنفيذ بموضوع مضيق هرمز؟ كانت المذكرة تنص على فتح مضيق هرمز، لكن إيران أصرت على قصف السفن.
1: أنت تحاول، لا شوف، أنت تحاول من خلال أستاذ طاهر، أنت من خلال هذا السؤال وطرح هذا السؤال بهذا الأسلوب تريد أن تقول أن إيران تراجعت. أنا أقول لك لا، لم تتراجع إيران.
0: بغض النظر عما أقصد في محاولاتي، أرجو أن تجيب عليها وتخرج منها سالما. هذه هي المهمة الصعبة لديك الآن. إيران، بس يجب أن تقنعني لماذا هي لم تتراجع برأيك.
1: إيران سهلة، إيران لا لا، إيران لم تتراجع. إيران حتى الآن يقول وزير الخارجية يقول نحن ما زلنا في حالة حرب. ترامب يتوسل ويرجو أن يكون هناك لقاء بينه وبين الجانب الأمريكي. أنا قلت لكم قبل ليلتين أن هناك اجتماع سيجمع بين كوشنر،
0: وسألتك إذا كان ذلك مبنيا على معلومات أو على تحليل، وقلت لي خليط بين التحليل والمعلومات.
1: لا، هذه معلومة قلت صحيح. معلومة وحدث هذا الشيء. نعم صحيح. وبالتالي اليوم ترامب يعني مشكلة ترامب ويريد أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران، ولكن يريد بالطريقة التي هو يريدها، يريد أن يبدي يعني يعكس نفسه ويظهر نفسه بأنه المنتصر وبأن
0: بغض النظر عن الشكل، من الذي تراجع وفي أي بنود؟
1: أنا أعتقد
0: من الذي تراجع وفي أي بنود؟ لا أعرف من الذي توسل، من الحقيقة هذا غير واضح بعد في المعلومات.
1: أنا
0: لكن
1: أعتقد
0: من الذي تراجع وفي أي بنود؟
1: أنا أعتقد هناك متناقضان، يعني هناك الرعونة والتهور وهناك الحكمة. إذا أردنا أن نسمي هذه الحكمة بالتراجع، هذا وليست مشكلة بالنسبة لنا. إذا أراد أحد أن يقول هذه الحكمة
0: ممتاز
1: يعني التراجع، لا
0: فلنسميها حكمة، لا مشكلة. لا تعتقد بأنه أحاول أن أفرض كلمة تراجع، نحن فقط نحاول أن نواجه الحقيقة بحقيقة لنصل إلى نتيجة يتبناها المشاهد الكريم. حتى لو سميت ذلك حكمة، لكن الحكمة مسار متواصل عادة، ولا تهب فجأة بشكل فجائي بعد لقاء الأمريكيين وبعد كل هذه الضغوط الاقتصادية التي تعرضتها.
1: الحكمة كانت موجودة جدا، الحكمة كانت موجودة حتى ماضي هرمز. في الأول الأخيرة إيران أرخت الكثير، يعني هي تساهلت كثيرا حتى في ماضي هرمز، واليوم تقول بعد 7 أيام.
0: بماذا تساهلت معلش بماضي هرمز؟ فسر لي لو سمحت.
1: هذا الماضي مقابل وقف الأعمال القتالية.
0: كيف تساهلت؟
1: نعم تساهلت، نعم. لم تكن تعترض مطلقا، ولكن عشيه
0: الان تعترفون بانه الارقام التي كان يريدها الامريكيون كانت صحيحه.
1: الغاز
0: عندما كانوا يقولون بان النفط يمر من مضيق هرمز كنتم ترفضون، وتقولون ارقامهم مغلوطه.
1: لا ليس
2: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: وفق جداولها المعتادة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الممر الملاحي الجنوبي في مضيق هرمز أصبح خاليا من الألغام، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تعمل على تأمينه يوميا.
1: And that is, there's a southern lane in the Straits of Hormuz. Our militaries work very hard to clear it. It's clear of mines. There are ships going through there every day. In fact, every day that goes by, more and more oil is transiting through those straits. And ships are still coming under attack, but the enormous majority of the ships get through without attack. And even the ones that have been hit have been able to finish their voyage. So the amount of oil flowing through the southern straits now is increasing, increasing dramatically. It takes time for the markets to reflect that.
0: يعود إلينا الدكتور مصدق بور المحلل السياسي من طهران. ننوه إلى يعني ضعف الاتصال تقنيا بسبب يعني أعتقد سوء الإنترنت في إيران حاليا بسبب الحرب. دكتور مصدق، يعني قلت بأنه إيران تساهلت في موضوع مضيق هرمز وأنها تقرر الآن أن تتساهل أكثر، هي تعرض فتحه. هل لديك معلومات عن ما ستقدمه طهران في هذا الجزء من الصفقة ومقابل ماذا؟
2: إيران أبلغت المفاوضين الأمريكيين كوشنر وويتكوف شروطها. الآن الكرة في المرمى الأمريكي، وقف الأعمال القتالية وسحب القوات الأمريكية من قبالة الساحل والموانئ الإيرانية. إذا ما تحققت هذه الشروط نستطيع أن ندخل مرحلة أخرى، مرحلة ربما إيجابية، ربما تقودنا إلى حل.
0: وقف العمليات القتالية أين؟ بس معلش وحدة وحدة دكتور إذا سمحت لي. وقف العمليات القتالية أين؟
2: العمليات أولاً، عمليات القتالية ليس بالضرورة أن يكون هناك اشتباك للنار، يعني وجود القوات الأمريكية والأساطيل الأمريكية ومحاصرتها للساحل الإيراني والموانئ الإيرانية واعتراض السفن الإيرانية، هذه كلها تعتبر.
0: إذا أنت تقصد الحصار الأمريكي القتالية البحري لإيران،
2: طالب بوقف هذه الأعمال إذا ما استجاب الجانب الأمريكي. الحصار الأمريكي طبعا،
0: تمام.
2: الحصار الأمريكي، وبالتالي إذا ما توقف هذا الحصار بالتأكيد قد يقودنا ذلك إلى
0: الحصار البحري غير وجود الأساطيل والقوات الأمريكية في المنطقة، لكي لا يتم الإيحاء بأنه هذا مقابل خروج القوات الأمريكية من المنطقة أو من المضيق. أنت تقصد الحصار البحري الخانق الأمريكي على إيران، هذا سيكون جزء. ووقف العمليات القتالية، ما هو المقصود به وأين؟ في أي جغرافيا تحديدا؟
2: الحصار البحري وايضا تراجع الولايات المتحده الامريكيه عن اجراءاتها الاخيره فيما يتعلق بفرض حظر جديد على ايران فيما يتعلق بالطيران وفيما يتعلق
0: يبدو انه موضوع حظر الطيران كان قاتل
2: الخانق.
0: حظر الطيران يبدو كان قاتل
2: السفن. لا، ليس قاتل. لاحظ حظر الطيران اولا اضراره وتبعاته الاقتصاديه اقل من الحظر النفطي، ولكن له تبعات نفسيه كبيره لانه يلامس
0: كل المواطنين،
2: وجود المواطن الايراني. المواطن الايراني الذي يحتاج للطيران وليس الدوله، يعني
0: صحيح. وحتى حلفائكم الان
2: لديهم يعني علاقات،
0: كلهم مضطرون
2: انا شخصيا
0: لان يلتزموا من العراق الى تركيا الى دول اخرى.
2: طبعا ليس موقف رسمي من قبل الحكومه العراقيه، هذا موقف
0: لم يصدر موقف رسمي من الحكومه العراقيه، صحيح، لكن مصادر حكوميه تحدثت عن ذلك لوكالات انباء.
2: لا هذا ليس، لا اساسا هذا الموضوع لا يتطلب ان يكون هناك كموقف رسمي. هذا موقف يخص شركات الطيران المعتمدة، شركات الطيران الدولية خاصة في العراق والعاملة في المطارات العراقية، لأن إذا تنصلت
0: لا وزارات النقل بدأت تبلغ شركات الطيران الرسمية وبدأت تبلغ المطار
2: مشاكل.
0: بلى، الحكومة معنية وهذا قرار سياسي دكتور، مش قرار شركات.
2: طبعا هي تبلغ ولكن لا تتخذ القرار، يعني إذا الشركات إذا الشركات وافقت أن تستمر في التعاون ليس بإمكان. لذلك ترامب هو يقول أنه يستهدف هذه الشركات، لا يقول أنه يستهدف وزارة النقل أو يستهدف الحكومات، يقول أنا استهدف هذه الشركات سأحرمها من التعامل عبر البنوك الأمريكية،
0: صحيح،
2: على أساس الدولار،
0: صحيح.
2: بالتالي هذا الموضوع حيوي، لا، وهناك شركات لا تستجيب، هناك الروس، هناك الصينيين.

0: ايضا سيتعاونون مع ايران، ربما ايران تستطيع ان تؤمن نصف هذه الاحتياجات يعني عبر هاتين دولتين وعبر الدول اخرى حليفه وصديقه لها.
1: لكن يجب ان نرى
0: ممكن
1: اين كيف سيذهب ملايين العراقيين،
0: يستطيع ان يفتتح
1: الايرانيين عفوا الى العتبات المقدسه العراقيه الشيعيه، وهم يذهبون بأعداد غفيرة جدا، وهذا
0: لا
1: يمسهم
0: لا
1: مباشرة
0: لا
1: بعد. مش واضح إذا كانت مفتوحة ولا لا، عم بيصير في حكي الآن عن تحويلها إلى النجف لكن غير مؤكد.
0: ليس واضح، ولكن لا لا لا النجف، لا النجف سيبقى مفتوح، هذه ستكون كارثة على الحكومة العراقية على الدرجة الأولى، لأن هذا الموضوع سيثير امتعاض. حتى هناك زوار يريدون أن يأتوا إلى مشهد.
1: نعم، لكن الكرة في ملعبكم، أيضا سترمي الكرة في ملعب الحكومة العراقية الآن بعد كل ما تحملته بسبب هذه الحرب، ترمي الكرة في ملعب الحكومة العراقية. هذا شأنكم وهذا ملعبكم، أنتم الكرة في ملعبكم الآن لكي تقفوا في وجه هذا المشروع إذا قدمتم تنازلات للأمريكيين، وهذا
0: ما
1: كان الجميع يقوله يوم دوما.
0: لا لا، الحكومة العراقية أساسا الحكومة العراقية لا تستطيع أن تعمل خلافا لإرادة الشعب العراقي مطلقا. أنا أقول لك هذا بصريح العبارة.
1: ما هي إرادة الشعب العراقي؟ ما هي إرادة الشعب العراقي؟ في مليارات الدولارات الإيرانية موجودة لدى العراقيين لم يصرفوها لكم في أقصى العقوبات، في ظل أقصى العقوبات التي عانيتم منها، كانت إرادة الشعب العراقي أن يحرموكم منها؟
0: هذا الموضوع على حال، هذا ظاهر القضية، باطن القضية أنت لا تعلم باطن القضية، ما هو باطن القضية؟ هذا ظاهر القضية.
1: ما كنا نناقش بشيء أنا مش فاهمانه، ما هو باطن القضية؟
0: الصادية على الحكومة العراقية لا تستطيع. هناك أساسا المشكلة الدولار العراقي ليس بيد العراقيين، العراق منتقص السيادة حاليا،
1: مداخيل منتقص السيادة، العراق مربوط بعملته مربوطة بالدولار، وهو مضطر مثل أي دولة تربط عملتها بالدولار لأنه قد تخضع لعقوبات أمريكية.
0: لا
1: بكل بساطة، هذا يعني ليس موضوعا ينتقص من سيادة العراقيين، وليس من المستحب أن تظهر على شاشة عربية تخاطب فيها الجمهور العربي تتحدث فيه عن انتقاص سيادة العراق بعد كل ما فعله العراق لإيران وللإيرانيين. من الواجب عليك دكتور وعلى كل المحللين أن يظهروا على الشاشات العربية ليشكروا الشعب العراقي من وجهة نظرهم هم على ما قدموه لإيران، وليس أن تتهمهم بأنهم منتقصين سيادة.
0: فتريد أن تصرف، تعالوا هاتوا ورقة وقلم اكتبوا لي أين تصرفون سحاب القوات الأمريكية من داخل أراضي. الأمور حاليا غير واضحة.
1: الثلاثين من سبتمبر والكرة الآن في ملعب العراقي لكي يحصل السلاح بيد الدولة. الثلاثين من سبتمبر موعد انسحاب التحالف والقوات الأمريكية كما هو مقرر. للأسف عم يتقطع الصوت كثيرا، ما عاد قادر اسمعك مزبوط. دكتور مصدق بور المحلل السياسي من طهران، تحياتي إليك، لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. العاشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. في تصريحات للعربية، توم براك يؤكد أن نزع سلاح الفصائل أمر مهم للعراق.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. ملف حصر

0: سلاح بيد الدولة في العراق يتصدر تصريحات وتحركات رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك. وبالتزامن مع الإعلان عن تفاهمات جديدة لحصر السلاح في العراق، اتفق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أهمية تفكيك الميليشيات ومنع شن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية. وشدد الزيدي على أن عملية حصر السلاح ستبدأ بفترة مدتها 90 يوما لا تشن في خلالها الفصائل هجمات، مع ضمان عدم تعرضها لهجمات أمريكية قبل بدء تسليم الأسلحة، على أن تنتهي العملية في 30 من يونيو 2027 بحسب مقابلة مع نيويورك تايمز. وفي تصريحات خاصة بالعربية، عبر مبعوث أمريكا لسوريا والعراق توم براك عن أمله في أن ينجح نزع سلاح الفصائل العراقية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء العراقي يقوم بعمل رائع بهذا الشأن.
1: I think what the Prime Minister is doing a great job has said is that by September 30th the IAMGs will agree to a process of implementing all of their military and weapons into one government military, which will be the Iraqi military. It won't happen on September 30th. It will happen over a six-month period ending in June. So I think it's a process. It's amazing. He's already have three of the six militias or IAMGs agreeing to it. And, you know, it's a process, but I think it's a great thing for the country. I think it's a great thing for the people and ultimately a great thing for Iran. There's no reason to have that aggravation or aggressiveness. So we're hopeful that it works.
0: من بغداد المتحدث باسم ائتلاف النصر دكتور سلام الزبيدي، اهلا بك معنا دكتور مره جديده في العاشره على شاشه العربيه، تحياتي اليك.
2: حياك الله حبيبي استاذ طاهر، كل المراحب.
0: الله يسلمك. بس هيك سياسي عراقي ومواطن عراقي، اولا ما بعرف اذا سمعت الى الدكتور مصدق قبل قليل، كان معنا الدكتور مصدق بور المحلل السياسي الايراني، يقول بانه العراق اليوم بلد منتقص السياده بحكم يعني الاستسلام للمواقف الامريكيه، فهل ترغب بالرد عليه قبل ان ابدا بموضوعي؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة لكم ولكل قناتكم الكريمة الموقرة. بكل تأكيد يعني من حق أي شخص أن يدلي برأيه، ولكن بصراحة أن يتهم العراق بأنه بلد منقوص السيادة هذا بصراحة أمر غير مقبول، على اعتبار أنه اليوم أكثر دولة يمكن تتدخل بالشأن العراقية جمهورية إيران الإسلامية، وبالتالي السيادة العراقية هي تراعي التفصيلات اللي تخص الدول الصديقة والجارة، أما إذا كان يقصد هو المنقوص السيادة بالتدخلات الأمريكية فأعتقد واقع الحال يفرض علي وعليه وعلى المنطقة أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط هي من تسيطر على العراق أو منطقة الشرق الأوسط في بعض القرارات، وإنما هي اليوم تتدخل في كل دول العالم وأصبحت هي الشرطي الحارس لكل دول العالم، تتدخل بالجزئيات، وبالتالي يجب أن تتعاطى مع هذه الواقعية. ولم يكن العراق يوما يعني أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، لم يسلم تسليم كامل، وإنما كان يستجيب لمتطلبات المرحلة والظروف اللي تمر بها العراق، وأيضا يجب أن يقدر العراق إمكانياته، القادر هو على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية القوة والتسليح والمواجهة العسكرية. لذلك علينا أن نتعاطى مع الواقع ولا نذهب بعيدا، السيادة موجودة ولكن يجب أن تكتمل من خلال الداخل وليس الخارج.
0: لكن البعض الآخر يعني خصوم دكتور مصدق يقولون بأن العراق الآن كحكومة منتقصة السيادة من التدخل الإيراني وليس الأمريكي، ما رأيك أيضا؟
2: يعني ما أخفي أستاذ طاهر، ما أخفيك، في المراحل السابقة أكو تدخلات، أكو ضغوطات، أكو جهات ممكن هي لا تتدخل بشكل مباشر ولكن تضغط باتجاهات يعني معينة، إذا كانت على مستوى قادة كتل سياسية أو حتى على مستوى رئيس الوزراء، وهذا كان واضح في الفترة الماضية يعني منذ عام 2003 وتعاقب الحكومات، كان أكو تدخل إيراني واضح بصراحة، تأثير إيراني حتى في صناعة القرار، لكن بالفترة الأخيرة

0: وتحديدا يعني بالحكومات الأخيرة، يعني بعد عام 2014 و15 و16، يعني مرورا إلى وصول حكومة السيد علي الزيدي، بدأت تقل يعني هذا التدخل الإيراني، بدأ يتحجم. والآن القرار العراقي قرار نعم يتخذ بتوافق داخلي، ولكن يراعي التوازنات الخارجية ويراعي المصالح الخارجية، وهذا لا يعتبر تدخل وإنما هي مراعاة لمصالح مشتركة.
1: تمام، سأعود إلى هذا النقاش. اسمح لي أستمحك عذرا بأن أتوقف قليلا مع بعض الأخبار العاجلة الواردة عن اجتماعات نيويورك. مصدر رفيع يقول للعربية: اجتماع نيويورك بين الوفدين الأمريكي والإيراني حرك الجمود بالمفاوضات، تحقيق انفراجة بين أمريكا وإيران ممكن لكن يحتاج لخطوات متعددة وفقا للمصدر نفسه. والوفد الإيراني الذي التقى ويتكوف وكوشنر أكد أن لديه صلاحيات كاملة. أيضا التشاور بين أمريكا وإيران يتم على أساس فتح هرمز وتخفيف العقوبات والحصار. أتابع معك دكتور زبيدي، رغم الجدول الزمني الجديد اللي مفروض ينتهي في يونيو المقبل، تقول حركة النجباء اليوم بأنها باقية.
0: يعني بصراحة أستاذ طال خلنا نكون واقعي، يعني اليوم الموضوع الفصائل ما ممكن أن يعالج بالتصريحات ولا بالمهاترات ولا حتى بالمواجهة. اليوم أكو قوانين عراقية وأكو دستور عراقي، والسيد رئيس الوزراء أيضا وضح أنه بعد هذه المدة التي حددت سيكون الجميع أمام طالة القانون، وبالتالي على الجميع أن يتعاطى مع خطوات الحكومة. أعتقد
1: لكن هو حدد من قبل وأمام ترامب وفي واشنطن معلومة. وقال له 30 سبتمبر، لكن بس الآن قبل 30 سبتمبر هناك مهلة جديدة.
0: أنا عندي معلومات.
1: تفضل
0: حبيبي أستاذ طاهر. احنا اليوم شوف، اليوم ملف حصر السلاح بيد الدولة ملف شائك ومعقد. صحيح. ولم تستطع الحكومات المتعاقبة أن تصل إلى حلول. حكومة السيد الزيدي اليوم أثبتت أنه هي تسير بالاتجاه الصحيح من خلال الحوار والوصول إلى مراحل متقدمة في هذا المجال. اليوم انتقلنا من مرحلة الامتناع المطلق لبعض الفصائل التي لم تستجب لموضوع حصر السلاح، الآن انتقلنا إلى القبول المشروط بمدد زمنية، يعني مدد زمنية يتم بها تسليم السلاح، وتبدأ بمدة 90 يوم هدنة بين الطرفين، أن لا يكون هناك اعتداء من هذه الفصائل على أي دول الجوار أو صحيح. على المصالح الأمريكية. بالمقابل يجب الجانب الأمريكي أن يلتزم. فهذه خطوة ممتازة، وهذه لم تأتي من فراغ. شكلت لجنة بالإطار التنسيقي، لجنة رباعية كانت تتحاور طيلة الشهرين الماضيين، توصلت إلى اتفاقات. أما تصريح أنا ما أعتمد على التصريح بصراحة. أنا أعتمد على القيادات اللي جدتي وقعدت ويا الإطار.
1: لا بس هو قال المقاومة باقية والحشد باق رغم أنف ترامب وبراك مع الأوصاف اللي استعملها، فلن ننثني ولن نتراجع وسنبقى حماة الوطن والسيادة والمقدسات حتى النصر أو الشهادة. نفس الكلام، نفس الفصائل، نفس المسؤولين اللي بيدهم السلاح والمال والقوة. فبالتالي كيف ستقنع الجمهور العراقي أو الجمهور العربي دكتور بأنه من يقول هذا الكلام سيلتزم بهكذا موعد آخر يحدد، رغم أنه الموعد اللي نحن فيه بعد ما وصلنا إليه؟ معلش اعذرني على المقاطعة مرة جديدة. دخل الرئيس الأمريكي الآن دونالد ترامب يصافح قادة دول المنطقة ومسؤولي دول المنطقة المتواجدين في هذا الاجتماع. إذن دونالد ترامب يجتمع بعد قليل مع رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن وسوريا ولبنان وتركيا. نستمع.
2: Thank you very much. It's an honor. I just want to make a statement that Steve and Jared had a very productive meeting today with mediators of Iran.
3: بدنا عن جدا مع الوفد الإيراني وسنرى ما سيحصل لاحقا. هم يتواصلون منذ فترة، ولكن أعتقد أن هناك زخم كبير للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع.
2: And you heard my speech. I don't have to go through.
3: وسمعتم كلمتي، لست بحاجة لمراجعته.
2: knocked him for a loop. We don't brag about it.
3: ولكننا ضربناه بشكل

ده هذا شيء لا نتفاخر به، ولكن اقتصادهم في وضع سيء جدا، وأتمنى أن يفعلوا شيئا لمصلحة شعبهم. وهذا ما أظنهم يفعلونه، لأن البديل ليس بجيد. يشرفنا أن نكون هنا مع بعض من أعظم وأقرب أصدقاء أمريكا وحلفاء وشركاء للاستمرار بجهودنا لجعل الشرق الأوسط أكثر ازدهارا وأمنا، مكان مميز وأصبح أكثر تميزا على مدى الفترة القصيرة التي أعمل فيها في السياسة. أنا لم أعمل في مجال السياسة لفترة طويلة نسبيا، ولكن لدي أصدقاء كثر يجلسون جانبي على هذه الطاولة، وسنتأكد من حياتهم جيدا. كل أمة في هذه القاعة كانت متميزة وقام بأشياء رائعة، ودون عبر عن امتناني لكل منكم لقوتكم في شراكاتكم للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية. 21 تريليون دولار من الاستثمارات وجزء كبير جدا من جالسين هنا في هذه القاعة، هذا رقم قياسي لم تصل أي دولة إليه، جزء منهم من الرسوم الجمركية، ولكن بصراحة ما تطلب الأمر، ولكن لم يصل أحد إلى هذا الرقم القياسي. الرقم القياسي هو 3 تريليونات، والآن بلغنا 21 تريليون دولار، رقم مدهش. وأستطيع أن أسمي الأشخاص وكم كل واحد منكم استثمر في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن ممتنون لذلك. أسواق الأسهم وصلت أرقاما قياسية منذ عام ونصف، هذا رقم قياسي أيضا. فأود أن أشكر كافة أصدقائي جالسين هنا على طاولة، لست بحاجة لذكر كافة الأسماء لأننا نريد أن نتحدث عن مسائل أخرى، ولكن أود أن أشكر وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قام بعمل رائع، وكل العمل الذي قام به وزير الخزانة سكوت بيسنت. سكوت شكرا جزيلا. والمفيد الخاص ستيف وودكوف، رجل صاحب نفوذ كبير، أنا أسميه هنري كيسنجر الأذن، ولكن ليس هنالك علاقة. السفير للأمم المتحدة مايك والس قام بعمل رائع، عمل عظيم مايك. جيرد كوشنر، بين ستيفن وجيرد الشخصان ذكيان جدا، وأعتقد بأنهما سوف يقومان بإنهاء هذه الأزمة. الإيرانيون يحترمونهما أيضا كثيرا، هذا أمر مهم، وأعتقد بأننا سنصل إلى نهاية. ورئيس التنفيذي لبن بلاك، شكرا بن، تقوم بعمل عظيم. فقبل عام من الآن الكثير من الأمم التقت هنا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة لمناقشة كيف يمكن إنهاء الحرب الدموية في غزة، ونفس الوجوه تقريبا كانت حاضرة، من ضمنهم صديقي هنا من تركيا، رجل قوي لا تعبث معه، وأتمنى يترجمونها بالشكل الصحيح. أتمنى يكون لدينا مترجم جيد، ولكنه إنسان رائع، شخص رائع، صديقي. والحرب كانت مستعرة من دون أمل بأي نهاية في غزة، وبسبب التقدم الذي حققناه في ذلك اليوم، هذه نفس المجموعة الأشخاص، توصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي بعد أسابيع قليلة، وأنقذنا أرواح مئات الآلاف من الأشخاص، ومجلس الأمن وافق على خطة السلام لغزة ب 25 نقطة، وأنشأنا مجلس السلام. وأود أن أشكر أغلب الأمم الحاضرة على هذه الطاولة التي استثمرت المليارات من الدولارات لإعادة غزة ومساعدتها ومساعدة سكان غزة ومساعدة الأشخاص أكثر من أي شيء آخر. كان العمل مدهش، وكما عدنا كافة الرهائن 100%، سواء الأحياء والأموات عدناهم جميعا. كان أشخاص يرقصون في الشوارع، لم يكن أحد يصدق من ذلك ممكن. الحاضرون على هذه الطاولة هم الذين حققوا ذلك هذا العام. أيضا كنا على اتصال مقرب لمعالجة التحديات الأخرى في الشرق الأوسط، وهو النظام الإيراني وسعيه للحصول على سلاح نووي وقم قنبلة نووية، ولن نسمح بحصول ذلك. لذلك أنهينا هذا الاحتمال، وعملية الغضب المرحلية التي عرقلت أو تخلصت من البحرية الإيرانية، 159 سفينة كل واحدة منها غارقة في قعر البحر، وتخلصنا من القوة الجوية التي لديهم طائرات، و90% من مصانع الأسلحة دمرت، 450 صاروخا بلسين أو مخازن

و800 أمام مخازن المسيرات. لا زال لديهم البعض ولكن ليس الكثير. وقمنا بإبادة منظومة الدفاع الجوي ونسفنا القيادة الإرهابية ودمرنا الاقتصاد. نسبة التضخم أكثر من 300% وأموالهم ما عادت لها قيمة. فكلها جزء من عملية استشراف الاقتصاد. سكوت بيسنت قام بعمل رائع معكم جميعا. ونحن نعزل إيران بالكامل ماليا ونفرض الضغط عليهم على أمل أن يقوم بالعمل الصائب بسرعة قبل أن يفوت الأوان. سنصل إلى مرحلة يكون فيها قد فات الأوان ولن تكون هنالك فرصة للسماح لهم بالبقاء كأمة. أستطيع أن أقول لكم الحاضرين على هذه الطاولة يرغبون. البعض تفاجأ لسماع ذلك. ولكن كما تعرفون البحرية الأمريكية طهرت الغام الإيرانية ومضيق هرمز. والآن نحن نسهل إعادة تدفق النفط. وأعلن مؤخرا عن مرافقة أكثر من مليار برميل من النفط من الخليج. هذا ليس بالكثير بالنسبة للتميم ولكنه كثير للآخرين. مليار برميل كثيرة. وأعلن مؤخرا أننا رافقنا مرة أخرى أكثر من مليار برميل النفط في الفترة القصيرة المنصرمة. ونحن نخرج بين 25 إلى 30 سفينة كل ليلة أحيانا حتى في النهار ولكن أغلبها خلال الليل. والحصار هو أقوى شيء شهده أي شخص. نحن نسميه الجدار الحديدي. وبحريتنا مدهشة. جيشنا مدهش. والآن لدينا تدفق النفط عبر المضيق أكثر من أي مرحلة وفارق كبير منذ اندلاع الصراع. ومرة أخرى جزء كبير مما حققنا ربما 99% هو لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. موقعهم نسفته وربما علينا نسفة موقع آخر جبل الفأس. لا نرى الكثير من النشاطات هناك ولكن إن كانت هناك نشاطات فسوف ننسفه مباشرة. كل هذه أنباء رائعة. هجمات إيران الإرهابية على السفن التجارية ودول الجوار أظهرت الحاجة لنقل البنى التحتية الخاصة بالطاقة بعيدا عن نقاط التفتيش الإيرانية. ولهذا تدعم إدارتي وبقوة الممر التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا لإخراج النفط سواء أنابيب النفط أو أي أسلوب آخر. ومع نحن على وشك تجاوز التحديات التي أثرت على المنطقة منذ عقود. كانوا يسمون إيران بمتنمر الشرق الأوسط على مدى 51 عاما. كانوا يقولون 47 ولكن أنا أقول نفس الكلام منذ 4 أعوام. فالرقم الحقيقي هو 51 عاما. وما عادوا ذلك المتنمر مرة أخرى. يستطيعون تسبب بعض المشاكل ولكن ما عادوا المتنمر. كانوا متنمر الشرق الأوسط والكل كان قلقا جدا وبشكل ما خائف وبحق. ولكن ما عادوا خائفين منهم. ونحن نستمر بالوقوف معا. كلنا معا ومتحدون معهم 100%. وسوف نخلق مستقبل هذه المنطقة والعالم أكثر إشراقا من أي وقت سبق. هذه المنطقة التي ربما لديها أكثر الإمكانات مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم. وليس فقط النفط بل العقول والعباقرة. أنا أعرفهم أشخاص بارعون. ربما الطاقة المكلفة ولكن نستطيع أن نستخدم البراعة لخفض الطاقة. قد يكون ذلك جيدا ولكن أشخاص رائعون وهم أصدقائي أيضا ويقومون بعمل رائع. إذن نعتقد بأن الوضع مع إيران قد ينتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية وربما قبلها. لا أعرف. لا أحد يدري. ولكنهم ما لا يدركونه هو أنهم أنا فزت بالانتخابات بفارق ساحق وفزت بكافة الولايات المترجحة 7 وملايين الأصوات في الانتخابات الشعبية والبلديات 86%. وهذا لم يحصل من قبل. الأعلى في التاريخ. وحتى كافية المجمعات الانتخابية أيضا بفارق كبير. وأنا لست مرشحا. جمهورنا آخرون مترشحون وساعدهم على الانتخاب ولكن لست مترشحا. وأنا لا أفكر بانتخاباتي أبدا. عندما أفكر بنهاء التهديد النووي الإيراني أنا أفكر فقط بنهاء هذا التهديد النووي الإيراني. هذا كل ما فعلوا هذا ما فكروا فيه وليس له أي علاقة بالانتخابات. إذا ما قمنا بعمل جيد وسنقوم بعمل جيد لأنه لم يكن هنالك وقت مثله في الولايات المتحدة. لم يكن هنالك أي وقت رجل جالس على هذه الطاولة الآن قال

0: قبل بضعة أعوام أو لأن أمتكم كانت ميتة والآن لديكم أسخن دولة في العالم. وهذا صحيح، لدينا أفضل جيش، أقوى جيش، ونحن نستخدمه لمساعدة أصدقائنا وأنتم أصدقائنا. إذن سوف نتخلص من التهديد الإيراني، وأعتقد أنهم سيفعلون شيئا، ربما ستجري الأمور بسرعة. واحد من خيارين، أما نتوصل الاتفاق، ولكن الأمور ستنتهي بسرعة كبيرة جدا، ستفاجئ الجميع. فقط أريد أن أشكر الجميع على تواجدكم، استمتعت كثيرا بإلقاء الكلمة اليوم وأعطوني تقييم جيد، لا أعرف معنى ذلك. مرحبا سيد رئيس الوزراء، كل شيء على ما يرام. من المدهش كيف تعرفت على هؤلاء الأشخاص وأنا هنا، وسأقول لكم لماذا، لأنني أعرف مدى براعتهم، أشخاص رائعون. شكرا لكم جميعا، ونحن ممتنون لكم، وشكرا للإعلام أيضا، كانوا محترمين جدا ونحن ممتنون لذلك. شكرا جزيلا.
1: إذن من المفترض أن يخرج الإعلام الآن بعدما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصل قبل قليل إلى لقاء وصافح قادة ومسؤولي دول المنطقة. قال: عزلنا إيران اقتصاديا بشكل كامل، الحصار على إيران هو الأقوى في التاريخ، على قادة إيران انتهاز الفرصة، وسنقصف منشأة جبل الفأس الإيرانية إذا لزم الأمر، وسنجعل مستقبل الشرق الأوسط أكثر إشراقا. إيران، حرب إيران قد تنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. إنهاء التهديد النووي الإيراني ليس له علاقة بالانتخابات، ولدينا أقوى جيش لإنهاء التهديد الإيراني، والبحرية الأمريكية أزالت الألغام من مضيق هرمز. اعذرني دكتور سلام الزبيدي مرة جديدة، اضطررنا لمقاطعة هذا الحوار بسبب النقل المباشر لكلمة الرئيس الأمريكي. يعني نختم سريعا بسؤال يعني نحاول أن نستدرجه مجددا مما كنا نتحدث عنه، وهو تسليم السلاح، حجم الضمانات الموجودة حاليا لتسليم السلاح. أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية يتحدثون عن أن تسليم السلاح يعني وضع أوراق القوة العراقية في يد الأمريكيين، يتساءلون عن ضمانات انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف، وحتى في حال التأكد من الانسحاب يقولون ماذا عن ضمان تمكين الجيش العراقي من الحصول على التقنيات التي يحتاجها سواء الجوية منها أو البرية، ثم يتحدثون عن متطلبات المرحلة. ما هي متطلبات المرحلة بالنسبة إليهم؟ امتلاك قدرات تشمل الطائرات المسيرة، الصواريخ بعيدة المدى، منظومات الدفاع الجوي، إضافة إلى الرادارات، وهذا كله ربما يتحول إلى ذرائع جديدة لاحقا لوقف تسليم السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة في المهلة الجديدة المعطاد. ما رأيك؟
2: يعني بصراحة أتفق أنا وياك بهذه الأمور. يعني تعرف اليوم الفصائل هي كانت قلقة بشأن هذه الأمور اللي ذكرتها، منها هل قدرة العراق بعد انسحاب القوات التحالف والقوات الأجنبية من العراق أن تمتلك منظومات دفاع جوي وطائرات وتسليح وتكنولوجيا قادرة على أن تحمي سماء العراق وأرض العراق. هذه القلق مشروع، ولكن المهلة الآن اللي يعني رحبت بها الولايات المتحدة الأمريكية وتم الاتفاق مع أعتقد ستكون معيار وكافية، لأن العراق اليوم فتح منافذ جديدة للتسليح وذهب لبعض الدول وعمل اتفاقيات، وبالتالي أعتقد الفترة الزمنية اللي فترة 6 شهور والفترة 90 يوم اللي راح تكون اختبار وهدنة بين الفصائل وبين الولايات المتحدة الأمريكية تكون كافية جدا لأن يمتلك العراق السلاح وأن يضمن أن تكون هناك ضمانات من قبل الجانب الأمريكي وضمانات أيضا من الفصائل بعدم الاعتداء على دول الجوار. وهذه 90 يوم هي ستكون حاكمة بين كل الأطراف، وأعتقد الأمور تسير على ما يرام
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا
2: إن شاء الله بحصر السلاح بالتعاون الجميع، وإن شاء الله القانون سيكون فوق الجميع
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا، عذرني على المقاطعة، تحياتي إليك دائما، ولنا لقاءات أخرى. رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان طرح رؤيته لإنهاء الحرب، مؤكدا أن السلام يجب أن يكون سودانيا مفروض لا يجب أن يكون مفروض

0: مفروضا من الخارج بل سوداني. ودعا البرهان لوقف دائم لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة وحصر السلاح بيد جيش وطني واحد وصولا إلى انتخابات بإشراف دولي. كما يطالب المجتمع الدولي بقطع خطوط التمويل والإمداد عن قوات الدعم السريع ويرفض التعامل معها كطرف مساو للحكومة السودانية. معنا من ميلانو رئيس تحرير صحيفة الوسط دكتور فتحي أبو عمار، أهلا بك معنا دكتور في العاشرة على شاشة العربية. ما رأيك بما طرحه الرئيس البرهان؟
1: تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام أينما كانوا. أولا هذا الخطاب طبعا جاء في مجلة فورين بوليسي، وتعلم أن مجلة فورين بوليسي هي تصدر 4 مرات في العام، مما يعني أن الخطاب أصلا موجود مسبقا لإصداره في هذه التأشيرة، ويعني أن الخطاب هو بديل لخطابه المفترض أنه يكون في الأمم المتحدة، وهو يعلم جيدا وجماعته أن الرجل مرفوض له أن يدخل حسب رويترز، لكن أراد أن يصدر للعالم بأنه هو رجل سلام وأن غيره قتله وأن
0: لكن لماذا هو مرفوض أن يدخل؟ البعض يقول أو يحمل الولايات المتحدة مسؤولية ذلك لأنه دوليا بالقوانين الدولية الولايات المتحدة هو رئيس دولة عضو في الأمم المتحدة، هو رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بموجب الاتفاقية التي تستضيف فيها الولايات المتحدة أمريكا بمقتضاها الأمم المتحدة لا يحق لواشنطن أن ترفض منح التأشيرات.
1: لا غير هذا، لا يدينه هو غير صحيح، لأن كلام مسعد بولس قبل 3 أيام قال نحن نتعامل معهم كحكومة واقع ولا نعترف بهم ولا يعترف بهم الاتحاد الأفريقي أن لديهم حكومة أو أنهم هم.
0: أولا هذا موقف الولايات المتحدة وليس موقف الأمم المتحدة، وهذا فرق، إلا إذا كنت تتعامل مع موقف الولايات المتحدة على أنه الآمر الناهي ويجب الخضوع إليه. نعم، أنا أتحدث عن القوانين الدولية وعن الأمم المتحدة.
1: نعم، الأمم المتحدة تملك 25 كيلومتر مربع في نيويورك، هذه هي المنطقة الدولية، ولكنه لا بد أن يعبر بالأجواء. وأيضا صحيح أن الرجل في وزارة الخزانة في نشرة أوفاك أنه معاقب، ويعني أنه حينما يعاقب مسبقا أنه يمكن أن لا يسمح له بالدخول إلا باستثناءات من وزير الداخلية أو الأمن القومي.
0: لكن
1: أو
0: يبقى قرار الدولة. دولة واحدة تستضيف مقر الأمم المتحدة وليس قرارا أمميا، وإلا لأخرج من تمثيله بالأمم المتحدة. هو لديه سفير موجود في الأمم المتحدة يعبر عن هذه الحكومة. عدم اعترافكم بهذه الحكومة لا يجعلها غير شرعية أمام المجتمع الدولي. ثانيا تحدثت عن
1: الانتقال، نحن إنما لم تعترف به أي دولة في الأمم المتحدة على أنه هو صاحب حكومة شرعية، خاصة أن الدول الكبيرة لا تعترف بهم، يقولون نحن حكومة واقع نتعامل معها في الجانب.
0: لم يسحب اعترافهم به، لم يسحب اعترافهم به. سفيركم لا يزال في الأمم المتحدة.
1: سفيركم لا يزال في الأمم المتحدة. هذا ما قاله مسعد بوليس. هذا ما قاله مسعد بوليس. قال نحن لا نعترف.
0: أنا أتحدث عن الأمم المتحدة وليس عن الولايات المتحدة. لا يهمنا هنا مع احترامنا لمسعد بوليس. أتحدث عن الأمم المتحدة وليس عن الولايات المتحدة. الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية لا يحق لها أن تمنع أي رئيس دولة من. هي أيضا منعت محمود عباس من الحضور الرئيس الفلسطيني، منعت أيضا نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف من الحضور. هذا لا يعني بأن الحكومة الروسية غير معترف بها، ولا يعني بأن محمود عباس الرئيس الفلسطيني غير معترف به كرئيس شرعي للسلطة الفلسطينية.
1: حسب القانون الدولي أنه سيمر بأجواء أمريكية، إذا ما وصل إلى نيويورك في المنطقة الدولية يمكن له أن يمارس مهامه، لكن من حق أمريكا أن تحضره. لماذا؟ نعم. لأنه غير معترف.
0: عراقجي أصلا وصل ومع الوفد اللي معه كمان ومع كل القيادات الأخرى اللي كانت اتهمتهم ولا تزال تتهمهم الولايات المتحدة بالإرهاب. لكن عموما أنت تحدثت عن عدم اعتراف الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي وقوى غربية كانوا سحبوا اعترافهم به بعد ما وصفوه انقلاب 2021، صحيح؟
1: صحيح.
0: هذا أنت ما تتحدث عنه؟
1: وحتى هذه اللحظة الاتحاد الأفريقي لم يعطيهم شهادة اعتراف باعتبار.
0: لكن أحب أن أذكرك بأن انقلاب 2021 قام به مع حميدتي رئيس قوات الدعم السريع.
1: نعم، ولكن حميدتي الآن خارج اللعبة واعتذر.
0: بغض النظر الاتحاد الأفريقي أخذ موقفه. ليش عم تضحك؟
1: ليش عم تضحك؟ تجيب أستاذ طاهر.
0: تفضل.
1: يعني أنا أتحدث عن أن الاتحاد الأفريقي لم يعترف بهم، وأنه لم يعطيهم شهادة اعتراف باعتبار أن أضابير الاتحاد الأفريقي منذ منظمة الوحدة الأفريقية أن أي انقلاب في أفريقيا

0: وهذا ما قدمه القذافي آنذاك وأقره الاتحاد الأفريقي لا يمكن الاعتراف به.
1: مع احترامنا لأضابير الاتحاد الأفريقي، لأنه أضابير الاتحاد الأفريقي كلها انقلابات وبعدين رجعوا يحكوا عادي مع كل الأنظمة،
0: حاولوا أن يطوروها، حاولوا أن يطوروا انقلابات
1: وعندما استتب الاستقرار
0: كما كانت أوروبا.
1: هل كان سيد حميدتي يعترف بسحب شرعيته والاعتراف به من الاتحاد الأفريقي عندما قام بما يصفه الاتحاد أو ما وصفه الاتحاد آنذاك بالانقلاب مع البرهان نفسه؟
0: البرهان نفسه لما قيل له لماذا أنت قمت بانقلاب قال خطوة تصحيحية من أجل الشعب. وحميدتي نفسه يرى أن ما يعني خروجه من هذا الانقلاب وهذا التآمر الثلاثي
1: جيد. أنا اعترفت بأنها كانت خطوة باتجاه الشعب، إذن الآن أنت تعترف، لأن هذا أيضا يخص سيد حميدتي تحديدا.
0: نعم نعم، هو يراها أنها خطوة تصحيحية، لكن نحن الآن لسنا بصدد الانقلاب أو غيره، نحن بصدد حرب طاحنة الضحية فيها هو المجتمع السوداني يا سيدي. لماذا البرهان لم يذهب؟ لأنه رفض مهلة 90 يوما وأنه متهم بالكيماوي، وبالتالي هذه واحدة من الأسباب التي جعلته أن يرفض ذلك.
1: لكن لدينا 5 ملايين نازح عادوا إلى ديارهم في السودان، ولدينا سيطرة جديدة للجيش في كردفان، الجيش يسيطر على السودان مجددا شيئا فشيئا.
0: انتهى وقت 5 ملايين نازح هؤلاء يقولون، وليس صحيح هذا الرقم على علاته.
1: لا المنظمة الدولية معلش أنا انتهى وقتي تماما، لكن هذه المنظمة الدولية ولنا لقاءات أخرى نتحدث فيها بالتفصيل أكثر عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لجميع مشاهدي المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. إلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
2: خلينا نكون واضحين،
3: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
4: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
5: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
1: وأقلام الصحفيين،
6: وبعدين قضايا مش واحدة.
7: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
8: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
9: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
10: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
11: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
1: نطلعكم على كل

0: هوساوي اطمئنوا، الاخبار معنا سارة.
1: اخبار سارة مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي، ياتيكم عند السابعة مساء.
2: اهلا بالخليج في عروس البحر الاحمر.
3: خليجي 27 من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
4: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطة،
3: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
0: العربية FM.
5: العربية FM.
0: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
5: لتعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: اهلا بكم. ترامب يعلن ان المبعوثين الامريكيين ويتكوف وكوشنر التقيا بوسطاء بشان اتفاق محتمل مع ايران، ويصرح بان الولايات المتحدة تدرس خيار التوصل الى اتفاق مع ايران او دفعها الى الجحيم. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد الانفتاح على لقاء بين ترامب وبيزيشكيان، لكن أي موعد لم يحدد بعد. ويوضح أن اتفاقية غرينلاند تسمح بإقامة المزيد من القواعد الأمريكية وتكبح النفوذ الصيني. مصادر عراقية تؤكد وقف الخدمات الأرضية للطائرات الإيرانية اعتبارا من منتصف هذه الليلة. بيان سعودي مصري باكستاني تركي مشترك يدين بأشد العبارات جميع الاعتداءات على السعودية، ويؤكد أهمية ضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية وضرورة الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام أباد. العاهل الأردني ينتقد السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ويطالب بالتصدي للاستيطان. الطاقة السعودية تعلن أن وزير النفط العراقي ربط معلومة غير صحيحة بارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي، وتوضح أن ارتفاع تكاليف نقل النفط يعود لعوامل تختلف عما أشار له الوزير العراقي. أمين عام الأمم المتحدة يتهم شركات النفط الكبرى بتحويل الغلاف الجوي إلى مجرى للصرف الصحي. سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض عند مستوى 10680 نقطة. اتحادات أوروبية لكرة القدم تشكك في التزام رئيس فيفا وتطالب بإصلاحات أعمق في الاتحاد الدولي. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج ملعب 27.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: أهلا بالخليج في عروس بلاد اللحم.
3: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية. وفي جدة تستكمل فصول المجد. تتسابق المنتخبات.
4: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة.
3: وتشتعل المدرجات. أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية. وفي جدة تستكمل فصول المجد. تتسابق المنتخبات.

0: غابات. يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة. وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
1: خلينا نكون واضحين،
2: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
3: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
4: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
5: وبعدين قضايا مش واحدة.
6: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
7: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
8: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
9: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
9: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
0: ملعب 27.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام مع انطلاقة جديدة وحلقة أولى من برنامج ملعب 27.
1: البرنامج الذي يأتيكم بالتزامن مع بطولة خليجي 27 التي ستنطلق إن شاء الله غدا في مدينة جدة، والبطولة كاملة ستستضيفها جدة هنا في المملكة العربية السعودية. بطولة قوية بين الأشقاء العرب.
0: ها هي تعود ليالي الخليج أحمد في هذه البطولة التي تضم المنتخبات الخليجية، والافتتاح سيكون غدا في مباراة الديربي، ديربي الخليج، بين منتخب المملكة العربية السعودية ومنتخب الكويت.
1: فعلا علي، سنتحدث في هذه الحلقة عن هذه القمة الخليجية اللي المباراة يعتبرها البعض بأنها هي ملح البطولة دائما، والمباراة التي يعني دائما تحبس الأنفاس وهي الأقوى بين المنتخبين الأكثر تنافسية. طبعا نعلم أن الكويت هو صاحب الإرث الكبير بعشر ألقاب خليجية سابقة، والمملكة العربية السعودية واحد من أقوى المنتخبات عبر القارة الآسيوية، من يملك ثلاث ألقاب في القارة. أيضا سنشاهد مباراة أخرى علي سنتحدث عنها، هي مباراة عمان والعراق، المباراة في ذات المجموعة، المجموعة الأولى
0: التي ستقام أحمد عند الخامسة مساء. ونذكر أحمد مستمعين الكرام بأنه برنامج ملعب 27 منقول لكم عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM.
1: إذن مستمعين الكرام سنرافقكم خلال البطولة بشكل كامل يوميا على مدار أيام الأسبوع كاملة لتغطية البطولة كاملة. إن شاء الله سيكون هناك مراسلين لنا من قلب الحدث من مدينة جدة لتغطية البطولة، وأيضا سيكون معنا ضيوف من كافة الدول الخليجية الثمان في هذه البطولة. علي، يعني حتى نبدأ بالحديث سنرحب بضيوفنا في هذه الحلقة. معنا عبر الاتصال المرئي زوم محمد شنيف. مساء الخير محمد، صانع المحتوى الرياضي، حياك الله.
2: مساء النور علي، مساء النور أحمد. ليالي الخليج تعود، البطولة المحببة لكل خليجي يحب هذه البطولة، لأنها متعلقة ما هي بس في كرة قدم، متعلقة بأجواء، متعلقة بمرح، متعلقة ب

0: كثير امور، بطولة يعني تعني لكل الخليجيين الشيء الكثير.
1: نعم صحيح. وأيضا معنا أيضا من الكويت الصحفي الرياضي سلطان الشمري. مساء الخير سلطان.
2: مساك الله بالنور أخوي أحمد، أمسي عليك وكذلك أمسي على أخوي علي وعلى ضيفكم الكريم محمد شنيف، وبإذن الله تعالى اليوم راح نقدم حلقة مميزة
1: بإذن الله تعالى. احنا حبينا تكون الحلقة الأولى ديربي فعلا، حتى بالضيوف الأول من السعودية والآخر من الكويت. يا سلطان ودي أبدأ معاك في سؤال بالمجمل عن هذه المباراة، يعني هل فعلا مصطلح ديربي مناسب تماما لهذه القمة؟
2: طبعا احنا لما نتكلم عن ديربي، ديربي لم يولد يعني لفترة زمنية معينة، بل بالعكس يعني ولد منذ سنوات طويلة، ليس فقط رياضيا بل جغرافيا وعرقيا وحتى على مستوى التقارب الاجتماعي بين الكويت والسعودية، جعل من هذه المباراة يعني تسمى بديربي، خصوصا على مستوى التنافس الرياضي الذي استمر على مدى سنوات طويلة، وكذلك أيضا بسبب التقارب المستوى الفني للسنوات الطويلة بين المنتخبين. على الرغم من أن الكويت لديه أفضلية على مستوى المواجهات المباشرة، ولكن أيضا بالمقابل يعني المنتخب الكويتي متراجع بشكل كبير جدا في السنوات الماضية، هناك تفوق لمصلحة السعودية، ولكن بالشكل العام هذه المباراة مهما طال الزمن، مهما تغيرت الظروف، مهما تغيرت معطيات هذه المباراة، مهما تفوقت الكويت أو السعودية أو العكس صحيح، تبقى ديربي للعديد من الأسباب حتى على مستوى المحبة بين الطرفين يعني.
3: يا سلام. محمد كيف تشوف المباراة غدا، مع العلم بأنه الكويت يعني ممكن تقدر تفوز عليه في التصفيات، تصفية كأس آسيا، ممكن تفوز عليه في تصفيات كأس العالم، لكن الكويت في بطولة كأس الخليج منتخب يعني منتخب آخر.
1: صحيح.
0: فعلا فعلا علي، الكويت دايم يعني البطولة مالته مثل ما يحبون يقولون الكويتيين بشكل عام. شخصية البطل مثل ما تشوف أنت، ريال مدريد دائم في دوري الأبطال، حتى لو إنه سيء أحيانا لكن ينتصر المباريات. الكويت مشابه كثير لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، يعني لا يغرك مثلا تراجع شوي الكرة الكويتية على صعيد الدوري الكويتي أو حتى على صعيد المنتخب، رغم إني أنا قاعد ألاحظ صراحة في تطورات كثيرة في مستويات المنتخب الكويتي الفترة الأخيرة، يعني في التصفيات أو في كأس الخليج النسخة الماضية، في البطولات السابقة، حتى المباريات المحلية، بالإضافة إلى المدرب الموجود في منتخب الكويت، مدرب ممتاز سبق له أن حقق البطولة مع منتخب البحرين، المدرب سوزا الذي سبق انتصر على المنتخب السعودي برضه في النهائي ضد يوم كان مدرب لمنتخب البحرين أمام المنتخب السعودي. مواجهة صعبة بكل تأكيد، مواجهة يعني بدايات دائم مهمة. صحيح أنه المنتخب السعودي يعني عادة في كأس الخليج أو مسابقات كأس الخليج النسخ الأخيرة يدخل المباراة الأولى بكثير من الأريحية، لكن هذه النسخة مختلفة تماما للمنتخب السعودي عن النسخ الماضية. ليش؟ لأن أهميتها قبل كأس آسيا، بالإضافة إلى هدف تحقيقها بطولة كأس الخليج أصبحت هدف فعلي للمنتخب السعودي، لاعبين المنتخب السعودي. ثالثا نتائجنا او نتائج المنتخب السعودي ضد المنتخب الكويتي في المباراه الافتتاحيه في كاس الخليج ما هي بافضل النتائج، يعني تقريبا في اخر سبع مباريات للمنتخب السعودي ضد منتخب الكويت فاز بس فوزين، فرقم جدا قليل مقارنه في عدد المباريات وعدد انتصارات الكويت امام المنتخب السعودي في المباراه الافتتاحيه لكاس الخليج.
3: سلطان، وش السر التميز الكويت في بطوله كاس الخليج؟ في سر؟
2: والله شوف، بداية يعني يمكن طابع البطولة أو الفترة اللي نشأت فيها البطولة كان المنتخب الكويتي يعني يمر بأفضل فتراته، في السبعينات في الثمانينات كان عندنا جيل كروي على مستوى عالي جدا، حقق كأس آسيا، وصل كأس العالم 82. طبيعة الحال لهذا الجو العام اللي كان يعني يعيش المنتخب الكويتي جعلت من هذه البطولة لها سر خاص في إرث وشخصية المنتخب الكويتي، لكن لا يمكن دائما البقاء عند هذا الحد. للأسف الشديد احنا لازم نتكلم عن جزئية أخرى، المنتخب الكويتي ما عاد يعني منتخب جيد، للأسف الشديد

0: حتى كلمة جيد أصبحت غير موجودة في مصطلح كرة القدم الكويتية. كرة القدم الكويتية متراجعة بشكل كبير جدا على جميع الأصعدة، على جميع المستويات، على جميع يعني أجزاء كرة القدم، يعني على مستوى اللاعبين، على المستوى الفردي حاليا ما في اعتماد كبير إلا على محمد دحام ولا على يوسف ناصر. لذلك أنا أشوف أن يعني إحنا متأخرين بشكل كبير جدا.
1: طيب
0: أنا أشوف أن المنتخب الكويتي الآن في وضعية مختلفة تماما. نعم هذه المباراة لها طابعها الخاص، لها تفاصيلها الخاصة، لكن أنا أشوف أن المنتخب الكويتي غير جاهز في هذه البطولة أنه يعني يقدم مستويات يعني متقدمة مثل ما هو متوقع بناء على تاريخ المنتخب.
2: تخدير هذا ناصر أو سلطان عفوا،
0: شون؟
2: تخدير مبكر؟
0: لا لا ما شوف انا بالنسبه لي، انا بصراحه بالنسبه لي انا دائما اتكلم بواقعيه في كره القدم. يحزنني ويؤلمني تماما اني اتكلم بهذه الطريقه، ولكن حتى تعمل على حل المشكله يجب ان تتحدث بواقعيه. الواقعيه تقول بان المنتخب الكويتي فعلا متراجع. نعم لدينا مدرب ممتاز اللي هو هيليو سوزا، وهو المدرب الذي نشأت به كرة القدم البرتغالية منذ تقريبا 15 سنة. الجيل اللي قاعد نشوفه حاليا والجيل اللي شفناه في السنوات الماضية، سوزا كان له دور كبير جدا في تنشئة هذا المنتخب، وكذلك هو المدرب الذي فاز في بطولة أوروبا للشباب في عام 2018 ضد المنتخب الإيطالي. هذا المدرب لدي إمكانية أنك أنت يعني تصنع معاه جيل للفترة القادمة، ولكن الفكرة الأساسية هل لدينا المشروع الحقيقي للبناء مع هذا المدرب، خصوصا أن المدرب الذي سبق يعني الذي سبق هذا المدرب تقريبا نفس المنظومة نفس الفكر. تكلم عن المدرب الأرجنتيني بيتسي، وقبله المدرب البرتغالي بنتو. يعني كان من المفترض ان احنا نسير بشكل جيد جدا من خلال الوصول لهذا المدرب، اننا نستمر على منهجية التطور، ولكن للأسف الشديد نحن ما زلنا مستمرين على نفس الخط من دون تقدم، وبل بالعكس في تراجع نسبي. بعد
1: شفنا اليوم المنتخب الكويتي غادر من بطولة دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، بينما المنتخب السعودي رغم الخسارة أمام كوريا الجنوبية لأنه تأهل لأنه فاز في المباراة الأولى على قطر. لكن أذهب إلى محمد، سلطان تكلم عن المدرب سوزا وأنه مدرب فعلا من الفئات السنية في منتخب البرتغال، إلى أن صنع جيل كبير لمنتخب البرتغالي، اليوم شوف آثاره موجودة في كرة القدم العالمية. لكن على الطرف الآخر دونيس مدرب يعرف الكرة السعودية بشكل جيد، مدرب أنت تعرفه أكثر من غيرك، يعني يمكن محمد درب في المنطقة لعشر سنوات تقريبا، اليوم ظهر في المؤتمر الصحفي ذكر عدة نقاط من النقاط اللي ذكرها، يعني ما حدث مع مصعب جوير يمنحنا بعض الطاقة السلبية لكننا نملك الجودة. ذكر أن لدينا خبرة الشباب وقوة اللاعبين، يعني الشباب وخبرة مع بعض. ذكر أنه قارن ما حدث بكأس العالم، قال هناك كنا نركض أكثر، الآن ربما سنركض أقل لأننا سننافس منافسين من مستوانا أو حتى ربما أقل قليلا. فأنت كيف تشوف دونيس قبل المحفل، البطولة اللي مطالب فيها دونيس بتحقيق اللقب؟
3: مطالب من الجميع بتحقيق اللقب لدونيس وللعيبة وللإداريين. يعني الشارع الرياضي متشوق لفرحة وطن، يعني الكثير خلاص اكتفى او تشبأ من فرحة لمباريات معينة. حان الوقت لتحقيق بطولة سعودية، حان الوقت للمنتخب السعودي العودة الى منصات التتويج. ارث كبير للمنتخب السعودي في جميع البطولات اسيويا خليجيا حتى على صعيد المشاركات العالمية، لكن حاليا او في السنوات الاخيرة هذا يعني في المنتخب السعودي متواجد فقط الارث، لكن الحاضر غير موجود. ندخل دائم مشاركات كاس الخليج بفوقيه عاليه، ما ودي اقول غرور اكثر، لكن كنا نعامل بطوله كاس الخليج وكانها
1: هذه النسخه محمد، وهذه النسخه
3: مختلفه تماما. هذه النسخه حان الوقت مثل ما ذكرت انه تكون هدف رئيسي لتحقيق البطوله، سواء قالها بطريقه مباشره دونيس او محمد العويس، ولكن هي عند الشارع الرياضي اذا خرج المنتخب السعودي حتى من النهائي، إذا خرج بالوصافة، هذا الشيء أكيد لن يسعد أي سعودي موجود ويتابع الكرة السعودية، لأن هذه

0: بطوله او ما بحدد بس انه بطوله كاس الخليج بحد ذاتها، حتى لو كانت ايا كان بطوله تبقى هدف رئيسي، لان الفرحه تجيب فرحه. صح. لان ثقافه الفوز وثقافه تحقيق البطولات انت تحتاجها،
1: وانت مقبل يعني على كاس اسيا طبعا ما ننسى
0: كاس اسيا، وعندك بين ارضك وبين جمهورك. فكل هذه الامور انه صح تطورنا في عديد الامور، تطورنا على صعيد المستوى الفني، ولكن تبقى ثقافة تحقيق البطولات ما تطورنا فيها. ثقافة كيف تجلب البطولات إلى خزائنك، هذا الشيء لم يعد موجود وللأسف الشديد في ثقافة اللاعب السعودي، وهذا الشيء يعني زعل كثير من الجماهير السعودية. ممكن أنك تحصد مباراة، ممكن تتأهل إلى بطولة، ولكن تحقيق اللقب غائب كثير، وغاب يعني لمدة طويلة جدا. فحان الوقت إنه يعني حان الوقت لتحقيق هذا اللقب في وقت مناسب، في بطولة مناسبة، قبل بطولة أخرى هامة جدا للشارع الرياضي.
1: صحيح محمد.
2: حابين نسأل سلطان، هل هناك غيابات لدى المنتخب الكويتي، أو كذلك هل هناك لاعبين كان يعني المفترض على المدرب هيليو سيزر يضمهم ما ضمهم في هذه القائمة؟
3: بالنسبة للتشكيلة، التشكيلة الموجودة حاليا تم استدعاها من قبل هيليو سيزر هي التشكيلة المتوقعة. يمكن سلمان العوضي هو اللاعب الوحيد اللي يعني ما هو موجود في هذه التشكيلة، ولكن ليس ذلك العنصر الأساسي والمهم، خصوصا أنه تعرض لانتقادات كبيرة بسبب الفرص التي أضاعها في خصوصا أمام المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. لكن للأسف الشديد يعني إخواني، أنتم دائما تعرفوني أنا إنسان صريح والصراحة عندي جدا مطلقة.
1: الله يستر الله يستر
3: يعني للأسف الشديد إحنا ما زلنا نتكلم عن قضية بدر مطوع، وكأنه لا يوجد لاعب في المنتخب الكويتي إلا بدر مطوع.
1: هو في مطالبات بوجود بدر مطوع في القائمة؟
3: ما زلنا نتحدث عن بدر مطوع حتى يوم الأمس، وسنتحدث عن بدر مطوع حتى يوم الغد، وهذه مشكلة كبيرة جدا. يعني بدر مطوع بلا شك،
1: ما شاء الله يعني ما شاء الله، كم عمر بدر مطوع؟ يعني فوق الأربعين
3: تقريبا 40 أو 41. يعني للأسف الشديد إن لما يكون أنت عندك إرث في تاريخ كرة القدم يجب دائما أن تتطلع للأمام. أنا ما عندي أي إشكالية بأن بدر مطوع واحد من أكثر اللاعبين التاريخيين في تاريخ كرة القدم الكويتية على مستوى الإحصائيات والبطولات والإنجازات، ولكن يجب أن نتخطى هذه المرحلة ونبدأ نبحث عن صناعة لاعبين كثر مثل قيمة بدر مطوع عشان يكون عندنا لاعبين مميزين. للأسف الشديد بأن واحد من أسباب تراجع المنتخب الكويتي ليس فقط موضوع أن إحنا ما عندنا منشآت، ما عندنا دوري، ما عندنا قانون احترافي واضح وصريح. إحنا مشكلتنا دائما أن نتكلم عن الماضي، وهذه مشكلة أساسية. يعني اليوم كذا إحنا ما زلنا نتكلم عن الجيل الذهبي، جيل الذهبي اللي تأهل كأس العالم 82، وما زلنا نتحدث عن الجيل الذهبي الذي لم يحقق سوى كأس الخليج اللي هو في التسعينات، من جيل 96 و98 تحت قيادة المدرب الأوكراني لوبونوفسكي، وكذلك المدرب التشيكي ميلان ماتشيلا اللي سبق له درب المنتخب السعودي،
1: درب كل المنتخبات الخليجية تقريبا. لكن أنا على طاري بدر مطوع، أنا أتذكر كنت يمكن في الابتدائية لما كان يلعب بدر مطوع، والله يمكن ماني متذكر يعني
3: قديم. أول مشاركة لبدر مطوع إذا ما قضني حسب ما أتذكر حاليا مع المنتخب الكويتي كانت هي البطولة التي حقق المنتخب السعودي في آخر
1: 2002
3: اللي كانت في 2003 تقريبا،
1: كنت في الابتدائي والله اتذكر بدر مطوع.
2: يعني بس يعني برضو سلطان يعني يوسف ناصر كذلك من المهاجمين الكبار في السن في منتخب الكويت، يعني 36 سنة اتوقع 37 سنة
3: تقريبا 34 35 سنة. لكن القضية مو هني، القضية انا ما اتكلم عن هذا المبدا، ولكن انا اتكلم على مبدا ان الاقوال التي تصل إعلاميا وجماهيريا يا أخي إحنا ما عندنا لاعبين، ما عندنا إلا بدر مطوع. أكيد ما عندك لاعبين لأنك أنت ما قاعد تعمل على تأسيس اللاعبين وتطوير اللاعبين. يعني شوف خلنا نقارنها مع المنتخب السعودي. المنتخب السعودي صحيح أن اللاعبين اللي يلعبون في الأندية التوب فور أو التوب فايف معهم القادسية طبعا زين، ما قاعد يحظون بكامل الفرص الكافية اللي اللعب بشكل مستمر

0: في الدوري السعودي، ولكن أقل ما فيها هنالك احتكاك مع اللاعبين المحترفين الموجودين في الدوري السعودي، وبالتالي عندهم الخبرات. هذه نقطة. النقطة الثانية، المنتخب السعودي قاعد يتأهل كأس العالم 18 22 2026، في عمل في المنتخب السعودي، ولكن احنا ما عندنا عمل. احنا للأسف الشديد يعني من إيقاف رياضي إلى عدم قدرة للمضي قدما على كيفية بناء مشروع لكرة القدم الكويتية، وهذه مشكلة كبيرة جدا. انك انت ما زلت تتكلم عن بدل المتطوع، هذه مشكلة. الحديث عن بدل المتطوع هي دلالة قاطعة على او سبب رئيسي على وجود المشكلة
1: في انه كانك تدور في حلقة مفرغة. لكن انا بدي اذهب لمحمد بذات المنطق وذات يعني حتى ما نخرج برا السياق. الان كل المنتخبات المشاركة لديهم على الأقل لاعب واحد يلعب خارج البلد، ما عدا منتخبين هما السعودية والكويت في القائمة الحالية المشاركة. يعني أتكلم عن منتخب اليمن لديه 10 لاعبين يلعبون خارج اليمن، العراق 9 لاعبين خارج العراق، عمان 2، البحرين 1، قطر 1، والإمارات لاعب 1. وأتكلم هنا عن اللاعبين اللي تم استدعائهم لهذه البطولة. هل يحتاج المنتخب الكويتي إلى الاحتراف في الخارج، ربما الاحتراف في دوري شقيق على الأقل، يمكن الذهاب إلى الدوري البحريني، الدوري السعودي، الدوري العماني، الدوري الإماراتي، بينما اللاعب السعودي ربما ليس مضطرا لهذا لأنه أصلا يلعب في دوري قوي. وسؤال مركب عليه، هل الدوري القوي يعني يعطي منتخب قوي بالمقابل وليس بالضرورة؟ يعني
2: ذكرها اليوم دونس في إجابته لأحد الأسئلة، ذكر أنه مو بالضرورة إذا كان في دوري قوي معناته فيه منتخب قوي، وهذا شيء قاعد نشوفه في منتخب إنجلترا في سنوات سابقة. الدوري الإنجليزي كان وما زال أفضل دوري عالميا، ولكن في السنوات تقريبا السنوات الأخيرة منتخب إنجلترا تطور كثير، لكن ما قبل تلك السنوات كان منتخب يعني سيء جدا. اللاعب بشكل عام يحتاج إلى دقائق لعب أيا كانت. صحيح أنه لو كان في دوري قوي هذا يمنحه أفضلية زيادة، لكن بشكل عام يحتاج أنه يلعب عدد مشاركات جدا ممتاز أيا كان الدوري. أكيد لما تلعب دوري يعني دوري قوي ودوري في منافسين أقوياء بيعطيك هذا الأفضلية أنك تطور بشكل أسرع، ولكن بشكل عام اللاعب يحتاج إلى عدد دقائق، يحتاج انه ينحط في مواقف كثيره، يلعب تحت ضغط لادوار مختلفه، سواء دور نهائي، دور نصف نهائي، ربع نهائي، ولكن يستشعر المسؤوليه بشكل عام. والمسؤوليه ما تكون في دوري معين او دوري قوي او دوري او دوري ضعيف، المسؤوليه في كل مكان، اللي هي بس يجب على اللاعب انه يتحملها. سواء كان دوري يصنف من دوريات الاي او البي او السي حتى. بشكل عام في الدوري السعودي ما عاد صار الكثير يحتاج او يتكلم على نقطة احتراف اللاعب السعودي، لانه موجود دوري عالمي وقوي. نتكلم حنا على عدد دقائق الممنوحة للاعب السعودي موجودة حاليا
1: جيدة
2: في دوري روشن، وهذا شيء انا قاعد اشوفه بشكل يعني جيد جدا الى ممتاز، حتى على عدد مشاركة اللاعب السعوديين في القائمة الحالية الموجودة في قائمة دونس لكأس الخليج. هي احد الاسباب او احد الاشياء تخليني أنا متفائل في تحقيق هذه البطولة، لأن كل اللعيبة تقريبا في كل المراكز عندهم دقائق لعب جيدة إلى جيدة جدا، بالإضافة إلى أن الدوري روشن لعب تقريبا عدد مباريات أكثر من بقية الدوريات الخليجية.
1: طيب محمد، ما تحس أنه يعني لما نشوف لاعب مثل سعود عبد الحميد صار فارق عن اللاعبين الآخرين ولا لا؟ اللاعب اللي في الدوري السعودي لا يزال يعني منافس لاعب مثل سعود عبد الحميد.
2: سعود عبد الحميد فارق من اول، يعني انا ما اشوف انه احتراف سعود هو دليل على او تطور سعود هناك هو دليل على افضليته، افضليه سعود موجوده من كان في الاتحاد حتى مو بس كان في الهلال، لكن كثير من الاسماء اللي موجوده حاليا في في في في منتخب سعودي متطوره حتى وهي تشارك في الدوري المحلي، يعني صالح ابو الشمات، محمد ابو الشمات، مصعب الجوير رغم عدم رغم استبعاده يعني، لكنه كان من الاسماء اللي كنا نامل عليها الحقيقه. كثير من الأسماء الموجودة حالياً في المنتخب السعودي متطورة، فاحتياج اللاعب السعودي لاحتراف نعم يحتاج، ولكن حالياً من وجهة نظري ما هي بالأولوية،
1: ليس ضرورة يعني
2: دقائق لعب.
1: طيب ما أدري عن سلطان
3: في السابق كنا نشوف لاعبين كويتيين موجودين في الدوري السعودي، مساعد ندى، بشار عبد الله، فهد الأنصاري،
0: فهد الحميدي.

0: قاسم الهويدي،
1: بدر حجي، سيف الحشان، علي مروي، مجموعه لاعبين، لكن كانوا يروحون للدوري السعودي. يعني ما كانت اكثر يعني تقريبا مساعد ندى وفهد الانصاري هم الاكثر استمرارا بالدوري السعودي،
2: صحيح.
1: لكن بقيه اللاعبين كانوا تقريبا ما بين 6 شهور الى سنه، ما كانت كافيه بشكل كبير. لكن انت تتكلم عن في السابق لما كانت عندنا كره الرياضه بشكل عام هي الهدف الرئيسي لمشروع الدولة بشكل عام، وكان هذا منعكس بشكل واضح على رياضتنا، حتى على مستوى رياضات أخرى ومن ضمنها كرة اليد. كان المنتخب الكويتي يعني، وما زال المنتخب الكويتي هو من أقوى المنتخبات على مستوى كرة اليد،
2: صح، حتى الأندية الكويتية
1: دائما أي انعكاس إيجابي على جانب معين في أي دولة بالعالم دائما ينتج إيجابية. هل الكويت لديها اهتمام في الرياضة؟ ليست لديها اهتمام في الرياضة، وهذا السبب نشوف منتخب غير جيد.
2: بس
1: القضية القضية القضية مش قضية فقط لاعبين، الدوري نفسه سبب سوء المنتخب الكويتي هو سوء الدوري. المنتخب الكويتي متراجع بشكل كبير جدا. اليوم أنت لما تطلع من الأولمبيات الأسيوية أمام المنتخب الفلبيني، هذا المنتخب اللي خسر اليوم أمام المنتخب الفلبيني، هذا المنتخب اللي من المفترض أنه خلال 4 سنوات قادمة هو اللي راح يمثل المنتخب الأول. إذا كان هذا الشكل بهذه الصورة وبهذه المنطقية، إذن إحنا لحد الآن ما زلنا متراجعين. متراجعين لأن أصلاً ما عندنا مشروع متكامل على مستوى الفئات السنية. وأنا مقرب للعديد من الشخصيات والمدربين اللي يدربون الفئات السنية، وعندي كثير من المعلومات اللي تؤكد تماما ان احنا ليس لدينا لاعبين موهوبين ممكن نستند عليهم او نعمل على تطويرهم للسنوات القادمة، وهذه مشكلة كبيرة جدا. انا اشوف ان اي منتخب يريد ان يعمل على بناء منتخب جيد جدا، أنا اقصد الاتحاد يعني بشكل الاتحاد الكروي، اول شيء يعمل عليه نقطتين. النقطة الاولى الفئات السنية، والنقطة الثانية الدوري. حتى دوري الفئات السنية وليس فقط الدوري الأول الاحترافي،
2: صح، لأنه هو البنك اللي تأخذ منه اللاعبينك يعني. صحيح،
1: بالضبط، هذه نقطة. النقطة الثانية يعني ليس شرط أنك أنت تحقق بطولة يعني أنت منتخب قوي. يعني المنتخب الإنجليزي على سبيل المثال يملك دوري مثالي وعلى جميع الأصعدة مستوياته كبيرة جدا، لكن أنا ما أقدر أقول إن المنتخب الإنجليزي ما هو منتخب قوي لأنه ما قاعد يفوز بالبطولات. المنتخب الإنجليزي تأهل نهائيين يورو في آخر 6 سنوات،
2: تأهل نهائي كأس العالم. صح، لا قوي. هو ذكر محمد إن في الفترة الأخيرة فعلا تفوق المنتخب الإنجليزي، صار منتخب قوي جدا في يعني
1: نعم،
2: من 2016 حتى الآن تقريبا آخر 10 سنوات.
1: المنتخب الإنجليزي قوي منذ سنوات طويلة، لكن لم يحظى بفرصة يعني بالتوفيق أو شيء من هذا القبيل إنه يفوز ببطولات. المنتخب الإنجليزي قوي منذ سنوات طويلة،
2: بس الآن أصبح منافس. يعني أنا أذكر في بداية الألفية منتخب إنجلترا لا ما كان بهذه القوة، كان يخرج مثلا في كأس العالم من دور 16، دور 8 أقصى حد، ما أتذكر وصل نصف نهائي ولا مرة. لكن الآن لا، أصبح ضيف ثابت في نصف نهائي اليورو ونصف نهائي كأس العالم في السنوات
1: طبعا الأخيرة. تتغير الأمور وتتطور الأمور وتتحسن الأمور، ولكن أنا بالنسبة لي المنتخبات الخليجية يعني موضوع تطورها بشكل كبير جدا يعتمد أساسا على بناء منظومة. يعني على سبيل المثال المنتخب القطري ليس لديه دوري ممتاز، ولكن لديه ناديين دائما مستمرين في المنافسة على بطولة دوري أبطال آسيا اللي هم الدحيل والسد.
2: صح.
1: بالمقابل الدحيل والسد كان يولد بشكل مستمر للمنتخب القطري، وبالتالي المنتخب القطري صار بطل آسيا مرتين من خلال لاعبين الدحيل والسد
2: تحديدا السد. صحيح.
1: نعم، أنت لما يكون عندك أندية تولد بشكل مستمر للمنتخب انت هذا راح ينعكس ايجابا على المنتخب.
0: سلطان، كنت تتحدث عن المواهب في الكويت وانه لا يوجد مواهب. السؤال هنا، لا يوجد مواهب ام لا يوجد اهتمام بالمواهب؟
1: لا يوجد مواهب ولا يوجد اهتمام بالمواهب.
0: طب ما في موهبة كيف اهتم فيها؟
1: يعني شوف انت بالنهايه
2: تخلق يعني او يبحث عنها بشكل او باخر،
1: لازم يكون في برنامج عمل على المواهب. احنا ما عندنا البرنامج هذا. البرنامج هذا ما يمنع انك انت تستعين بالاتحادات الاتحادات الاوروبيه انك تبني معاها مشروع. لا يمكن انك انت تستمر فقط على نظرية إن

0: احنا يعني فقط عمل محلي، واحنا يعني مثلا على سبيل المثال منو اكثر منتخب او اكثر نادي كويتي على مدى سنوات طويله اثبت قدرته على اظهار اللاعبين المواهب؟ هو نادي القادسيه. نادي القادسيه هو نادي افضل نادي في تاريخ كره القدم الكويتيه، اللي دائما كان يولد يعني مواهب بشكل مستمر وسنوات طويله. القادسيه منذ 10 سنوات هو يعني من يعني اسوء من الكويت واسوء من العربي واسوء من عديد من الانديه، لانه عنده مشاكل كثيره جدا، فما صار يصدر لاعبين على مستوى عالي. بينما نادي الكويت يركز على جلب اللاعبين المحترفين، وكذلك نفس الشيء عند نادي العربي.
1: صحيح.
0: ما في اهتمام باللاعب الكويتي. يعني انا اذكر ان احد المدربين اللي تم استقطابهم من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم جاء اخذ يعني نظرة في احد الاندية الكويتية لمتابعة مدى وجود مواهب في كرة القدم الكويتية. قال اول شيء المواهب لا تظهر الا قبل يعني ما قبل 14 سنة. لا يمكن ان تقول عن لاعب موهبة يعني بعد 14 سنة. لاعب جيد بعد 14 سنة هذا مو موهوب. الموهبة تبين قبل 14 سنة. تخيل من 25 لاعب يعني بعمر اقل من 14 سنة خذ 2.
1: ممتاز.
2: اثنين. طيب كويس. اثنين.
0: طيب. من 25 لاعب.
1: لا لا. كويس. احنا شوف في
3: المرحلة الأخيرة. موهوب كلاعب موهوب. بس احنا
0: لا لا ركز معي. قال 2 يمكن يتطورون. بعد.
1: طيب. احنا نقول ان شاء الله الوضع الكرة الكويتية يتحسن. لكن نعود للمباراة واسأل محمد اذا قلنا التشكيلة الان فنيا المنتخب السعودي. يعني انا قدامي تشكيلة متوقعة. ممكن انت تتفق معي او تختلف. حراسة المرمى راح يكون محمد عويس، على اليسار بوشل ممكن او ممكن يكون لاعب اخر ما اعرف مين حيكون، مثلا ممكن يكون زكريا هوساوي، على اليمين محزري على اليمين العمري وتنبكتي في قلبي الدفاع، الوسط كنو ناصر الخيبري، والمقدمة مندش وابو الشامات والبريكان. تتفق مع هذه التشكيلة المبدئية ولا انت لك نظرة اخرى؟
4: الى حد ما اتفق مع هذه التشكيلة. ثانيا حقيقة تقال يعني قائمة المنتخب حاليا كل أسماء تتشابه، يعني ما فيها لاعب لو كان دكة تقول هذا كيف صار دكة، يعني كثير من المستويات اللعيبة متقاربة. لكن ممكن عبدالله الحمدان يمر بفورمة جيدة مع نادي النصر حاليا، صح أنه كبديل ما شارك أساسي، ولكن قاعد يسجل أهداف مع النصر، قاعد يقدم مستويات جيدة. فودي أشوف الحمدان الحقيقة، ودي اشوف محمد ابو الشامات.
1: طيب لو قلنا محمد ولا محزري مين افضل هذا الموسم؟
4: على حسب على حسب على حسب انت بتلعب كيف طريقه لعبك مع الخصم اللي بتلعب معه. الاثنين كلهم خصائص تقريبا مختلفه نوعا ما، يعني محزري تقريبا دفاعيا هو افضل في الالتحامات، افضل محزري في في في مساله
1: الشق الدفاعي اكثر، صح؟
4: بشكل دفاعي افضل حتى في مساله الارتداد على المنتخب السعودي. محزري عنده وعي دفاعي اكثر من محمد ابو الشامات. محمد ممتاز في الحاله الهجوميه، يعني ما احد يختلف على محمد ابو الشامات هذا الموسم هجوميا، يعني لاعب قاعد تقريبا هو اكثر لاعب مساهم الاهداف من لاعبي السعوديين على ما اعتقد بثلاث اهداف تقريبا.
1: صح.
4: فمحمد ابو الشامات حل هجومي رائع جدا، فانت اكيد تحتاج او على حسب نوعية أو السياسة اللي راح تدخل فيها ضد منتخب الكويت. تكلم أو كثير من الأنباء اللي طلعت أنه دونيس يركز على الاستحواذ أكثر، فأنت مثل هذه الحالات تحتاج محمد أكثر. لكن ممكن يستخدم محمد أبو الشامات مثل ما استخدمه في كأس العالم كجناح، يعني شيء ممكن أو متوقع ممكن يستخدم دونيس في هذا المركز. لكن أياً كان مثل ما ذكرت في بداية كلامي أنه تشكيلة المنتخب الحالية، يعني لو مصعب الجوير موجود وكان على دكة الاحتياط بقول مصعب كيف يجلس على دكة الاحتياط. لكن بشكل عام كل الحالية بالنسبة لي كلبهم تقريبا في في في مستوى واحد، لكن في خصائص ممكن لاعب عن لاعب ثاني يتميز فيها فقط. فعلا.
1: حتى في تدريبات المنتخب محمد بالأمس أو تدريبات اللي كانت أيوة في الأمس التدريبات الأخيرة، كان المدرب دونيس اعتمد حتى كل البيان الرسمي للمنتخب، كل الصحفيين كانوا موجودين قالوا بأن دونيس ركز على عملية إنهاء الكرات. هل فعلا المنتخب السعودي يعاني من عملية إنهاء الكرة وتسجيل الأهداف في الفترة الأخيرة، ولا هو أصلا ما في خلق الفرص حتى نقول إنه في مشكلة إنهاء أصلا؟

0: تحديدا في كاس العالم ما شفنا كثير فرص.
1: هو شوف، ما ودنا نحط كاس العالم كمثال رئيسي لكل مستويات المنتخب السعودي، لانه انا اشوفها شويه ظلم، لانك انت تلعب ضد منافسين تقريبا عندهم الجوده، وحتى انت ك ك ك كتشكيله او كخصائص او كاسلوب فني راح تدخل في المباراه طريقه مختلفه تماما يعني عن الكاس الخليج. فما هو مضرب مثال انه ناخذ هذا كاس العالم وهذه البطوله
0: صح
1: ك تعطينا مشاكلنا، لان مشاكلنا
0: احنا
1: معروفه وواضحه، احدها الانهاء وقبلها صناعه الفرص، يعني ثنتين مكمله لبعضها وثنتين هي مشاكلنا. يعني شيء ممتاز انه التدريبات الاخيره تكون مركزه على الانهاء اكثر، لان هذه المشكله هي مشكله كذلك المنتخب السعودي من سنوات طويله، ما هي بس مشكله حاليه. يعني انا ما اتذكر متى اخر مره المنتخب السعودي انتصر بانتصار كبير جدا، حتى لما نلعب ضد المنتخبات السيئه جدا او المنتخبات اللي ما عندها بالاساس كره قدم ما نحقق اي نتائج كبيره، على الرغم انه فارق امكانيات جدا كبير، على الرغم انه كثير من من من من الفرص الموجوده في المباراه موجوده، لكن دائم اشكاليتنا في الانهاء. ولما نلعب ضد خصوم تقريبا مستوياتنا متقارب منها نجد صعوبه كثيره في صناعه الفرص، فهي مشكلتين مكمله لبعضها. لكن اكيد لما لما لما يكون التدريب مكثف على مساله الانهاء اكيد انه هذا الشيء راح يحسن، لكن ما راح يحسن بشكل نقول انه تم حل المشكله اكيد من خلال تدريبات جدا تنعد على اصابع، لكن اكيد هذا الشيء مع الممارسه مع الاستمرار في التدريبات، مع استمرار في تدريبات في في في المعسكرات الطويله للمنتخب السعودي اللي بتكون سواء في قبل بطوله كاس الاسيا القادمه او حتى في التدريبات الحاليه والمباريات الحاليه. ففعلا انا اتمنى انه مباراه الكويت او هذه البطوله تعطينا شوي يعني تدخل المهاجمين بجو تسجيل الاهداف، جو الجوع التهديفي، ونشوف هداف البطوله لاعب سعودي بالنهايه ان شاء الله.
0: نتمنى.
2: سلطان، نقاط القوه في المنتخب السعودي ونقاط الضعف من وجهه نظرك.
3: شوف، المنتخب السعودي في صراحه يعني هذه البطوله تمثل بالنسبه لهم حافز كبير جدا لعده اسباب، السبب الرئيسي انه هذا تحضير لبطوله كاس اسيا اللي راح تكون ايضا في السعوديه، هذه نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه، نقطه قوه المنتخب السعودي بالنسبه لي ان سالم الدوسري مو موجود.
0: يا ساتر،
3: قول لي شلون.
2: شلون
0: والله انا شايف واحد مباشره قبل ما يكتب شلون راح يكتب التعليقات، ما في مزح.
3: لان سالم الدوسري خلال السنوات الماضيه دائما المنتخب السعودي يعتمد عليه بشكل كبير جدا، واللاعبين اللي من مستويات هذه النجوميه الكبيره دائما يسلط تسليط الضوء عليه يسبب ضغط كبير. انا اشوف ان المنتخب السعودي في هذه البطوله راح تكون عنده حريه اكبر للتعبير عن امكانيات اللاعبين دون الاعتماد على لاعب واحد، فهذه ممكن قد تكون ميزه لبناء منتخب يعني تظهر معالمه بشكل اكبر على المستوى الفني من خلال يعني تكون الادوار الفنيه بالنسبه للعديد من اللاعبين اكثر اظهار، خصوصا يعني كنت اتمنى يكون موجود يعني مصعب الجوير عشان يعني يكون شكل المنتخب السعودي اكثر مثاليه، لكن للاسف الشديد يعني ما ندري شنو صار داخل غرف المغلقه الذي ادى انه يكون خارج التشكيله. ولكن انا بالنسبه للمنتخب السعودي عنده نقطه ضعف هي موجوده مع المنتخب منذ سنوات طويله، يعني خصوصا لما يلعب ضد المنتخبات اللي تدافع، المنتخبات اللي تدافع تسبب مشاكل كبيره للمنتخب السعودي، تجد دائما المنتخب السعودي يدخل في مراحل يعني صعبه في عمليه اداره المباراه بشكل جيد، دائما المباراه لما طول المباراه والمنتخب السعودي لا يسجل اهداف دائما يدخل في معارك يعني لا يحبذها اللاعبين، وهذه مشكله كبيره جدا في عقليه وذهنيه اللاعب في اداره المباراه على مدى 90 دقيقه. هذه نقطه ضعف المنتخب السعودي. لكن نقطه القوه بالنسبه لي، انا قلت لك يعني نقطه قوه المنتخب السعودي ان سالم الدوسري غير موجود في هذه البطوله، لانها ستمثل قوه دافعه بالنسبه للعديد من اللاعبين لاظهار امكانياتهم في هذه البطوله.
0: نعم، نذكر بان الكويت في بطوله كاس الخليج لم تغب عن البطوله ابدا، لعبت في ال 26 نسخه السابقه حققت 120 مباراه، 59 انتصار، 26 تعادل، 35 خساره، وسجلت 206 اهداف واستقبلت 119 وحققت 10 ألقاب، بينما المنتخب السعودي لعب في 25 نسخة، لعب 117 مباراة، فاز 60

0: تعادل 25 وخسر في 32. أما الأهداف اللي سجلها 176 هدف واستقبل 114 هدف وحقق 3 ألقاب فقط خلال 25 نسخة الماضية. الآن نسخة مختلفة علي، لسه في عندك شيء حول المباراة ولا نتكلم عن المباراة الأخرى؟
1: أنا عندي سؤال لمحمد في حراسة المرمى غدا، توقع مين يكون حارس المنتخب السعودي يا محمد؟
0: شكله علي ما وده العويسة واضح.
1: لا إيه بس
0: لأن لما قلت أنا ما اعترض الآن جاء بطريقة ثانية.
2: لا شوف الحقيقة كلبهم مو قاعدين يلعبون دقائق أكثر.
1: أنا هذا السؤال لأنه شفنا شاهدنا العقيدي حتى الآن لاعب تقريبا 3 مباريات في الدوري أو مباراتين مع آسيا، العويس ما شاهدنا إلا في مباراة وحيدة.
0: بس الشنقيطي لعب كل المباريات.
1: أو الشنقيطي ممكن ليش؟
2: أنا أعتقد لها معايير مختلفة عند دونيس، يعني أوكي أنه ممكن حنا ننظر لعدد الدقائق بشكل جدا مهم، وهذا شيء مهم يعني أكيد. حارس المرمى والمهاجم تقريبا المركزين اللي لهم أهمية جدا في مشاركتهم، لكن ممكن أنه دونيس مثل ما اعتمد على أو ذكر دونيس أصلا في وقت سابق في كأس العالم أنه محمد العويس هو الحارس الأول بالنسبة له، سيظل محمد العويس هو الحارس الأول بالنسبة له سواء شارك بكم كبير من المباريات أو حتى بعدد دقائق جدا قليلة، يعني بيظل محمد العويس هو الحارس الأول مثل ما ذكر دونيس في وقت سابق في أحد المؤتمرات له، فما أعتقد أنه راح يكون تغيير.
0: والدليل محمد يعني. الدليل القاطع أنه عويس راح يكون أساسي، أخذ اليوم مع المعسكر يعني على المؤتمر الصحفي عفوا يعني وخلاه يعني هو يتكلم، وأتوقع حيكون شارة القيادة أيضا مع محمد عويس، فالموضوع شخصي ما بين علي
1: لا لا ما هو شخصي، سلطان سلطان سلطان.
3: شوف بيعطيك نظرة عن أن هذه المباراة، مباراة المنتخب الكويتي والمنتخب السعودي، هي مباراة تنافسية على مستوى عالي جدا، يعني لهم عدد مواجهات 22 مباراة، 16 مباراة من 22 مباراة يا تنتهي تعادل أو تنتهي بفرق هدف واحد، يعني تكلم عن عن تقريبا 72% من مواجهات المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي في كأس الخليج يا تنتهي تعادل أو تنتهي بفرق هدف. نعم أنا أقر أن مباراة غدا الأفضلية للمنتخب السعودي، ولكن أنتم بطبيعة المباراة والديربي مباراة دائما المنتخب الكويتي
0: آخر يعني سبع مباريات سلطان فاز المنتخب الكويتي في 5 وفاز السعودية مرتين، يعني ما في ولا تعادل، ودليل أنه يعني الأمور الفنية هذه كلها تنحط على جنب في مباراة زي هذه.
3: لا أنا اللي عارف أن آخر 5 مباريات المنتخب الكويتي فاز 3 مباريات، المنتخب السعودي فاز مرة وانت تنجز التعادل مرة واحدة.
0: انا عندي شوف اخر
3: بس في نقطة مهمة جدا، ترى اخر مواجهة بين المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي في كاس الخليج ترى 2019،
0: هي في يعني في 27 نوفمبر 2019 كانت فوز الكويت 3-1، هذه المباراة الاخيرة في كاس الخليج صحيح.
3: تتكلم عن 7 سنوات، 7 سنوات تغيرت امور كثيرة جدا. وثاني شيء انت يعني مباراة غدا راح تكون في ارض المنتخب السعودي، يعني في
0: ظروف مختلفة اكيد،
3: ظروف مختلفة، اوضاع مختلفة، نوعية لاعبين مختلفة، المنتخب السعودي لو تلاحظ لو تروح ترجع الى قائمة المستدعى يعني في دماء جديدة بالمنتخب، بينما المنتخب الكويتي ترى ما في دماء جديدة، ترى نفس اللاعبين.
1: توقعاتك سلطان للمباراة، توقعاتك للنتيجة؟
3: يعني صراحة بناء على تاريخ الكويت ممكن يسويها صراحة، لكن ما أنا بالنسبة لي عندنا المنتخب الكويتي في مشكلة كبيرة حتى يفوز على المنتخب السعودي، في مشكلة كبيرة حيل، لأن المنتخب الكويتي دائما يعاني أمام المنتخب العماني، المنتخب العماني دائما يعني مسبب مشاكل كبيرة للمنتخب الكويتي. أنا بالنسبة لي أن المنتخب السعودي لديه حظوظ كبيرة للفوز في هذه المباراة.
1: نتيجة
3: ما يقول. لا نتيجة ما أقول نتيجة أنا.
0: طيب محمد
1: محمد
2: لا السعودية بإذن الله بإذن الله.
1: كم تتوقع؟
2: والله انا فاشل في التوقعات اكثر، يعني سالت اكثر انسان يغلط في التوقعات، لكن
0: لا تخرب عليهم.
2: اثنين واحد يعني هي النتيجه الدارجه دائما يعني.
0: صحيح طبعا مباراه منتظره، مباراه قمه، يعني يمكن المباراه اللي كل الخليج ينتظرها دائما في كل نسخه عندما تقابل السعودية الكويت. المباراة الثانية راح تكون الساعة 5:30 مساء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، أيضا العراق يستقبل عمان. محمد لو قلنا هذه المباراة أيضا

0: المباراة ليست بالسهلة يعني، ترى العراق قدم كأس عالم مقبول يعني، أنا كنت أتوقع العراق يكون أقل من هذا المستوى، واللاعبين كلهم عندهم خبرة، كلهم مسجمين مع بعض تقريبا في السنوات الأخيرة، عندهم لاعب مثل أيمن حسين هداف، يمكن واحد من أفضل الهدافين العرب حاليا كرأس حربة صريح. أيضا المنتخب العماني منتخب يتألق في دورات الخليج، يحس أنه مكانه المفضل للتألق والاستمرارية. أنت كيف تشوف هذه المواجهة، وكيف تشوف اللقاء ما بين المنتخب العراقي والعماني؟
1: شوف بطولة كأس الخليج بشكل عام، هذه النسخة تحديدا من أكثر النسخ اللي يعني بالنسبة لي أنا متحمس لها لعدة أسباب، وهي أنه العراق داخل هذه النسخة هو تقريبا يعني بنسخة جيدة أو إلى جيدة جدا مع المدرب الأسترالي. شفنا العراق في كأس العالم قدم نسخة لا بأس فيها، قدم تصفيات جيدة أو حتى نقدر نقول جيدة جدا يعني. عند العراق أسماء جدا ممتازة، سواء أيمن حسين أو حتى
0: بايش مثلا، صحيح
1: إبراهيم بايش، أو حتى ممكن نشوف مشاركة للاعب نادي النصر حيدر اللي قدم بطولة مع ناديه، بطولة كأساسية مع ناديه السابق القوة الجوية على ما أعتقد، نسخة كانت جميلة جدا من حيدر في مع فريقه، فممكن يحظى بعدد دقائق كثيرة في هذه البطولة. كذلك منتخب عمان حاليا مع المدرب المغربي طارق السكتاوي، متحمس لهذه النسخة من منتخب عمان. قاعد أتابع كثير من الأخبار اللي منتخب عمان من لحظة تعاقد مع المدرب المغربي، شفت اهتمام جدا كبير من المدرب في كرة القدم العمانية، شفت حرص المدرب على حضور كثير من مباريات الدوري العماني، حتى في المؤتمر الصحفي اللي عقد قبل البطولة للصحفيين العمانيين كان طريقة كلام طارق السكتاوي طريقة جدا ممتازة، حتى شرح اهتمام منتخب عمان أو لاعبين منتخب عمان لهذه البطولة. فمواجهة بتكون يعني ممتازة إن شاء الله، بتكون مثيرة هالبطولة. مثل ما ذكرت أنه كثير من الأندية أو المنتخبات عفوا فيها يعني بأفضل نسخ، أو حتى تعطينا انطباع يعني إذا مثلا منتخب الإمارات مع زلاتكو مثلا، كيف بيكون وضع منتخب قطر مع لوبوتيجي بعد كأس عالم سيء. منتخب اليمن، كثير سمعنا عن منتخب اليمن أنه منتخب تطور، أوكي ما ممكن ما يكون منتخب
0: منافس لكن
1: ولكن ممكن ما بيكون منتخب اليمن مثل النسخ السابقة تقريبا، اللي هو منتخب تقريبا منتخب سهل الحصول على النقاط أمامه،
0: متأهل إلى كأس آسيا شفنا مؤخرا يعني.
1: بالضبط. وكذلك منتخب البحرين، كلام مدرب منتخب البحرين مع اللعيبة طلع مقطع تقريبا كان يتكلم انه حنا بندخل هذه البطولة عشان ناخذ اللقب ونحافظ عليه.
0: صح.
1: فكثير من هذه من المنتخبات في هذه النسخة تعطيك شعور انه هذه النسخة بتكون بإذن الله نسخة جميلة، ناقصها ان شاء الله انه يكملها الجمهور ويحضر كل المباريات ونشوف عدد حضور جماهيري جدا ممتاز، لانه هي اشياء مترابطة يعني. خليني ممكن ما هو إجابة لسؤالك، ولكن يفتح لنا سؤال أنا عارف إنه ما في وقت، لكن بشكل سريع هي نقطة أسعار تذاكر. اليوم شفنا المؤتمر الصحفي، صراحة كنت أتمنى لغة الخطاب تكون أفضل، أتمنى إنه أسعار تذاكر يكون فيها يعني أقل تكلفة، لأن بالنهاية مباراة بلا جمهور هي ليست مباراة كرة قدم.
0: طيب بما أنك فتحت السيرة محمد، مين اللي حدد أسعار التذاكر؟ الاتحاد الخليجي، اللجنة المنظمة، الاتحاد السعودي كرة القدم بما أن المباريات على أرضه، مين حدد الأسعار؟
1: ما عندي معلومة حقيقة، ولكن أعتقد أنه هي أشياء مشتركة. بالنهاية أكيد أنه أسعار تذاكر ما راح تعلن إلا لما تأخذ موافقة من جميع الأطراف.
0: 170 ريال تقريبا في الواجهة، ترى يعني أنا أشوف كثير والله يعني. بالنهاية مباراة في كأس الخليج يعني، شوف مباريات الدوري السعودي فيها رونالدو، فيها النجوم الكبار، حتى مباراة القمم الكلاسيكو أو الديربيهات يعني أقل من هذا السعر. 100 ريال هذه الواجهة ممكن تكون أقل يعني، أنا توقعت الأسعار تكون ما بين 30-35 ريال.
1: كثير جدا، كثير جدا جدا جدا يعني. ممكن 170 ممكن نحضر فيها مباراة، لكن أنت بطولة تقريبا مجمعة أو أي بطولة مجمعة، فأنت بتحضر عدد من المباريات. هل أنا عندي استطاعة أني بدفع 170 ريال ثلاث مباريات أو أربع مباريات في أسبوع، أو حتى في أيام متفرقة في خلال شهر واحد؟ أمر مرهق جدا يعني. هذه إذا افترضنا أنه أنا الحالي بحضر، طيب أنا مثلا عندي أبنائي بحضرون،
0: صح.
1: ما أمر جدا صعب.
0: والفئة المستهدفة طبعا الجمهور هم الشباب يعني.

0: ترى اما طلاب مدارس طلاب جامعات ترى يعني لما تقول الحضر هو اربع مباريات تكلم انت عن مكافآت الجامعيه كلها راحت في في في اربع مباريات يعني.
1: بالضبط بالضبط، هذه النقطه اللي انا اتكلم عنها يا اخي. بطوله مثل بطوله كاس الخليج لها استثناءات، ما هي صح. بطوله ربحيه بالنسبه لي انا،
0: يا سلام.
1: حتى لو كانت فيها رعاة، ولكن هي تجمع خليجي، هي انت تبغى تشوف عدد يعني عدد كثير من الجماهير في هذه البطوله. تبغى تشوف الاماراتي، تبغى تشوف الكويت، تبغى تشوف البحريني، القطري، جميع المنتخبات المشاركه تبغى تشوف جماهيرها، لانه هي بالنهايه ما هي يعني بطوله مثل لنا كخليجيين في هذا التجمع، في هذا الروح الجميله بين الجماهير. فانت لما ترفع اسعار تذاكر الجماهير اكيد ما راح يحضر، يعني
0: 100%
1: انا اتكلم هذا افتراضي على الجماهير السعوديه فقط، فكيف الجماهير اللي ممكن عندها تكاليف سفر القطري او الكويتي او البحريني ايا كان، بيدفع تكاليف سفر فوقها تذاكر مباريات، يعني يا رجل 170.
2: السلطان في في في للجماهير في جوائز سياره وتوقع اجهزه، هل هذا مبرر انه يكون سعر التذكره مرتفع شوي؟
3: انا بالنسبه لي مثل ما تفضل اخوي محمد شنيف، هذه بطوله يعني حبيه، كان المفترض انه يتم يعني تسهيل كثير من المهام في هذا بالنسبه للحضور الجماهيري عشان يعطي انطباع اكبر، خصوصا ان المنتخب السعودي راح يعني السعوديه راح تستضيف كاس اسيا في 2027، هذه تكون يعني بدايه ل يعني لدراسه الموضوع بشكل اعمق، خصوصا اذا كان في تواجد الجماهير بشكل اكبر يكون تحضير ل استضافة كاس آسيا. لكن موضوع التذاكر أنا اللي أعرفه شخصيا هي تحت مسؤولية الاتحاد المنظم للبطولة،
0: يعني اتحاد خليجي.
3: نعم كاس العالم فيفا. التذاكر تحدد من فيفا، دوري أبطال أوروبا التذاكر تحدد من قبل اليويفا، نفس الموضوع، هو نمط واحد، آلية واحدة بنهاية المطاف. أنا لا أعلم صراحة بال عن سبب
0: اليوم سؤال يعني رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن موضوع التذاكر على ما أظن، ويعني جاوب بطريقة البعض لم يعتبرها بالطريقة الجيدة. صحيح، لكن احنا بغض النظر عن الطريقة احنا ما هو هدفنا النقاش او الامور الشخصنة او الشخصية مع الاشخاص، احنا موضوعنا سعر التذكرة. حلو ان الموضوع النقاش يكون في اول يوم عشان لسه باقي البطولة مطولة، نزل الاسعار عشان الجمهور يحضر. ترى أنا ملعب الجوهرة إذا شوف فيه 50,000 ترى أنا أكون مبسوط، بغض النظر عن عن التذكرة كانت بمية ولا التذكرة كانت بعشرين ريال، الأمور المادية لاحقين عليها يعني.
3: مع كل احترام والتقدير للأستاذ الرميحي، أنا أشوف أن دائما الردود اللي مثل هذا النوع يعني إجاباتها يعني إحنا حددنا السعر بس ما عندنا سبب يعني بهذا المنطق يعني.
0: حتى هو قال انه حاولنا نعمل موازنه ما بين كاس الخليج وكاس اسيا، انا شفت تذاكر كاس اسيا اليوم وبحثت عليها، تذاكر كاس اسيا التذاكر في المتناول يعني انا شفت مثلا اكثر من مباراه تذاكر 35 ريال 40 ريال في وسط الملعب، في الملعب الجوهره يعني في الواجهه.
3: هذا يعطيك دليل قاطع على ان الذي يحد الجهه التي تحدد الاسعار الاتحاد المنظم للبطولة. صحيح. لو ان نفس الاسعار لقلنا ان اللجنة المنظمة لكاس الخليج اللي هي السعودية هي سبب تحديد هذه الاسعار. ولكن مثل ما قلت انت، ما دام ان الاسعار مختلفة واقل من كاس الخليج، هذا معناته ان الاتحاد هو المنظم لهذا. طيب. وهو اللي يحدد الاسعار.
0: احنا باقي معنا نص دقيقة، محمد وسلطان راح اسألكم عن ترتيب المجموعة اليوم قبل ما تبدأ المباريات. محمد، ترتيب المجموعة الاول
1: السعودية،
0: بعدين
1: العراق، العمان، الكويت.
0: سلطان،
3: سعودية، عمان، العراق، الكويت.
0: إذن اتفقتم على تأهل السعودية واتفقتم على خروج الكويت، ووصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اليوم، الحلقة الأولى من برنامج ملعب 27، البرنامج الذي سيأتيكم إن شاء الله يوميا لتغطية منافسات بطولة خليجي 27 الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية. من المجمع صانع المحتوى الرياضي محمد الشنيف، شكرا جزيلا لك، وأيضا من الكويت الصحفي الرياضي سلطان الشمري، شكرا جزيلا لك. شكرا علي.
2: شكرا أحمد، كذلك كل الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام، نلتقيكم غدا في حلقة جديدة من ملعب 27، كونوا سعداء، إلى اللقاء.
4: ملعب 27 بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة.

0: عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن تقديره لدور القطاعات العسكرية والأمنية في التصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن. وخلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء في جدة، شدد الملك سلمان على أن أي محاولة لميليشيا الحوثي الإرهابية هي تكرار لاستهداف مكة المكرمة، وهو جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات عبر استفزاز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك زخم كبير لعقد صفقة مع إيران، مضيفا خلال لقائه قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر عقد اجتماعا وصفه بالممتاز مع وفد إيراني في نيويورك. كما أوضح ترامب أن طهران أمام خيارين، أحدهما سيء للغاية والآخر يقود للعظمة وفق تعبيره. وفي الأثناء أفاد مصدر رفيع للعربية أن الاجتماع بين وفدي أمريكا وإيران في نيويورك حرك الجمود بالمفاوضات، وأن التشاور بين الطرفين يتم على أساس فتح هرمز وتخفيف العقوبة والحصار. كما أكد المصدر أن تحقيق انفراجة بين أمريكا وإيران ممكن لكن يحتاج لخطوات متعددة، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني الذي التقى ويتكوف وكوشنر أكد أن لديه صلاحيات كاملة. أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية تعليق الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط. وقال المتحدث باسم المنظمة إن هناك مشاورات تجرى لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو مطار النجف، فيما ستسير بقية الرحلات الخارجية بما فيها رحلات إسطنبول وفق جداولها المعتادة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك دعم فرنسا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها مع احترام جميع مكوناتها. بحث الجانبان إعادة إعمار سوريا وتطوير بنيتها التحتية بما يسهم في تنويع مسارات إمدادات الطاقة إلى أوروبا. كما أكد التزامهما بمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي وفقا لما ذكره مصدر في الرئاسة الفرنسية. اتهم وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أوكرانيا بتعريض سفن وشاحنات نفط مرتبطة بالولايات المتحدة لأضرار مباشرة، وذلك خلال الضربات الانتقامية التي تستهدف قطاع الطاقة الروسي، مطالبا السلطات الأوكرانية بمعالجة الأمر. والآن إلى ساعة رياضية مميزة مع الزميل عبد الله الدرويش، ابقوا معه.
1: السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية كالعادة مع العناوين. قمة مبكرة بين السعودية والكويت في انطلاق بطولة كأس الخليج، والمجموعة الأولى تشهد مواجهة قوية بين العراق وعمان. الاتحاد الألماني يرد على رسالة إنفانتينو ويصفها بالحيلة لضمان إعادة الانتخاب. مبابي يغيب عن تدريبات منتخب فرنسا بسبب وعكة صحية. أتيباس يرد على بيانات ريال مدريد ويدافع عن حكم الديربي.

يلتقي المنتخبان السعودي والكويتي الأربعاء على ملعب الإنماء في جدة ضمن منافسات المجموعة الأولى في اليوم الأول من بطولة كأس الخليج، ويحمل ديربي السعودية والكويت الرقم 23 في تاريخهما في كأس الخليج، ويتفوق الأزرق بعشرة انتصارات مقابل خمسة للأخضر فيما تعادلا سبع مرات بينهما. مواجهتهما الثلاث على الأراضي السعودية، وتملك الكويت الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة برصيد 10، آخرها كان في اليمن 2010 عندما تغلبت على السعودية في المباراة النهائية، بينما تملك السعودية ثلاثة ألقاب آخرها كان في الكويت 2003.

0: وفي مؤتمر صحفي يسبق البطولة، أثار جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم أثار الجدل بعد جوابه عن سؤال حول ارتفاع أسعار تذاكر البطولة.
1: تتحدثون قبل شيء عن الجمهور وحضور الجمهور، هذا كلام رائع، كلنا نعرف جمهور جدة في بطولة الدوري وتاريخ يتحدث عن جمهور جدة، ولكن سؤالي من يحدد أسعار التذاكر؟ أسعار التذاكر مقارنة بأسعار الدوري مرتفعة جدا، مقارنة بمباريات المنتخب اللي تلعب سابقا في جدة تعتبر غالية جدا. من حدد السعر؟ ما هم العيار في تحديد السعر؟
2: تحديد السعر، اسمح لي، تحديد السعر تم التنسيق بيننا وبين الأخوان في اللجنة المنظمة وتم الاتفاق هذا على هذا الموضوع. أنت حين أنا راح أتكلم بكل شفافية يا أخوان، وخل صدركم رحب، البطولة الأسيوية اللي راح تقام في السعودية راح أكون أسعارها أقل من الأسعار المطروحة الآن. يعني أنت لازم تعرف الإليت مختلف، دوري الأبطال مختلف، أسعارها مختلفة، لكن أنت ما يصير تحط أسعار مقاربة للأسعار اللي الدوري عندك. يعني أنت بطولة هاي تعتبر بطولة كبيرة بالنسبة لنا كاتحاد خليجي، عرفت شلون؟ ولكن هناك في تشاور مع الإخوان في هذا الشأن، وهذا السعر تم التشاور معه مع الإخوان وتمت الموافقة عليه، يعني في موافقة بين الأطراف، وليس الاتحاد الخليجي هو اللي قرر هاي الأسعار. يعني ممكن أنت بالنسبة لك وأنا أخوك أن تشوف الأسعار عالية جدا بحسب الظروف اللي أنت فيها، أنت من أهل جدة صح؟ عشان سألت عيل.
3: سعر مقارنة في مباريات الدوري
2: مختلفة. الجمهور يعرف كم سعر.
3: هل المعيار في تحديد الأسعار هي بطولة كأس
2: أمم آسيا؟ إيه طبعا لازم هناك معيار، إحنا عايزنا معيار بيني وبين البطولة كأس آسيا أو بطولة كأس الخليج، وكنا إحنا ننظر الموضوع نكون في الوسط بيني وبينك، وإحنا في الوسط فعلا، إحنا أسعارنا الموجودة عليه أقل سعرا من البطولات القادمة، راح أحدد آسيا ولا غير آسيا، أي بطولات راح تجي راح يكون أسعارنا إحنا أقل من أسعار اللي إحنا البطولات القادمة إن شاء الله في المملكة العربية السعودية.
0: يبدو أن الرميحي أراد أن يطلق هو يعني شرارة التصريحات اللاذعة المعروفة قبل بطولة كأس الخليج عن مواجهة السعودية وأيضا عن البطولة. معنا هنا في الاستوديو المحلل الرياضي عادل البطي، وأيضا ينضم إلينا من الكويت اللاعب الدولي السابق وليد نصار. أهلا بكما معنا. أبدأ معك أبو فهد، تبي تعلق على تصريح الرميحي؟
4: نحييك أخوي عبد الله وحيي الكابتن وليد. الحقيقة يعني أنا أشوف أن التصريح افتقد للياقة واللباقة، يعني هذا الربط. يعني أنا ودي أقول للأستاذ جاسم، ترى إحنا في السعودية كل المناطق رواتب الموظفين زي بعض، يعني ما في واحد من المنطقة الفلانية غير المنطقة، لأنها دولة واحدة والوظائف محددة. أنا في رأيي كان مفروض أنه يعني يكون عنده كياسة.

0: أكثر من من من الرد هذا، وخصوصا انه يمثل الاتحاد. أنا في رأيي في هذا التصريح لا يمكن ان نربطه بالاتحاد الخليجي اللي رأسه الشيخ حمد بن خليفة صاحب الخلق العالي والرفيع. عبد الله، انا تعاملت معه،
1: كان المفروض يتعامل مع مع مع قضية تذاكر كأس الخليج بدون ما يدخل حتى في كأس آسيا
0: في لا والتفاصيل
1: وفي التفاصيل الثانية.
0: عبد الله، انا كنت عضو مكتب تنفيذي 7 سنوات مع الشيخ حمد ومع الاخ جاسم، لكن الان وصل المرحلة لا وقف هنا اسمح لنا، يعني هذا الامر ما كنت يعني. وانا رايي انه أتوقع شخصياً الاتحاد الخليجي يوضح هذا الأمر ويعتذر عن التصريح اللي أدلى به الأستاذ جاسم، لأنه بصراحة زي ما قلت لك ما كان موفق فيه إطلاقاً.
1: جيد، كيف شايف البطولة قبل ما تبدأ؟ يعني كأس الخليج وفي جدة وتجمع المنتخبات الخليجية، وأيضاً هو بعد جاء بعد كأس عالم ويسبق أيضاً بطولة مهمة اللي هي كأس آسيا.
0: كنا عبد الله في سابقا كنا نشوف كأس الخليج هو المعيار الأهم وهو أكبر بطولة نفرح فيها، وكانت هي البطولة الأهم بالنسبة لنا فنيا وجماهيريا. بعد فترة من الفترات طغى الإعلام على هذه البطولة. في رأيي الشخصي أنها أصبحت إرث، يعني ما راح أقول لك أنها أحسن بطولة ولا هي المعيار وأشياء كثيرة، لا هي الحقيقة صارت إرث رياضي على مستوى الخليج. تقول لي هي طموح؟ الطموح أقل بالنسبة للمنتخبات، وبالمناسبة كل المنتخبات الآن حصلت عليها، يمكن منتخب اليمن هو الوحيد صحيح. اللي لم يحصل على هذه البطولة، لكنها لم تعد هي المعيار للمنتخبات أو لغيرها، لأنها بصراحة أصبح طموح كأس آسيا. أولا صحيح. كأس آسيا أول كنا الصعود لكأس العالم لو تتذكر، يمكن الكابتن وليد يتذكر الكويت يوم صعدت 80 يوم عفوا 82، بعدين المنتخبات تلتها المنتخبات الإمارات 90، ومن ثم السعودية صحيح. وتلتها. كان الطموح كأس العالم، اليوم أصبح الطموح كأس آسيا. ليش عبد الله؟ لأن التأهل 9 منتخبات اليوم آسيوية
1: صحيح.
0: أقصد كل زمن
1: بس الفوز في البطولة وحتى في مباراة البطولة له قيمة وله نكهة مختلفة.
0: عبد الله شوف البحرين يوم فازت أول مرة في البطولة كانت فرحتها مختلفة عن ثاني
1: 100%.
0: الإمارات نفس شيء، عشان كده أقول هي تستحق.
1: طيب،
0: لكن معنا الكابتن وليد اللي أخذوا 10 بطولات أعتقد الكويت.
1: صحيح صحيح. كابتن وليد، مباراة السعودية والكويت افتتاح يعني مبارياتهم في البطولة، يعني السعودية والكويت مبارياتهم دائما لها رمزية خاصة، خاصة إذا كانت يعني في كأس الخليج. التحديات تبدأ من يعني المسؤول في الرياضة الأول حتى يعني المشجعين كلهم. وش يعني أن تبدأ الكويت هذه المباراة أمام السعودية؟
2: بداية أرحب فيك وأرحب بضيفك الكريم، ونبارك للأشقاء بالسعودية باليوم الوطني، فصارت عندنا الفرحة فرحتين والعرس عرسين. في جدة عروس الخليج عندنا اليوم خليجي 27، ونبارك اليوم أيضا في اليوم الوطني السعودي، فعندنا فرحتين، يعني بكرة راح تكون هي مناسبتين. إذا بتكلم عن مباراة السعودية والكويت، وهو أنا أعتبره نهائي مبكر من قديم الأزل، أنا قاعد نشوف التحديات والمنافسات ما بين المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي. فبعد فترة الثمانينات بدأت المنتخبات بإعادة أقول نفسها للمنافسة، فأنا أشوفها قمة مبكرة. أنا أشوف أن حتى يعني خلينا نقولها لو بيجي حق المواجهات، يعني تصور اليوم 10 مواجهات يعني خلينا نتفوق فيها المنتخب الكويتي على السعودي، بالمقابل 5 انتصارات بالنسبة حق المنتخب السعودي. فالمعيار والمقياس ما هو محدد ما بين المنتخبين، فدائما في إثارة وفي ندية ما بين السعودية والكويت. فليش أنا سميتها نهائي مبكر؟ فهي مباراة ما راح تكون مغلقة، رغم ان يعني خلينا نقول صعوبة المباراة بالنسبة حق المنتخب الكويتي.
1: جيد، المنتخب الكويتي اليوم قادر يعني يجيب اللقب مرة ثانية بعد غياب طويل من 2010، احنا نتكلم كابتن وليد، قادر بهالمجموعة اللي يبدا فيها هيليو سوزا انه يعني ينعش شخصية المنتخب الكويتي في البطولة؟
2: أخوي عبد الله، شوف الواقعية تقول الكويت راح يكون منافس وليس تحقيق البطولة. الإعداد الوقتي ما تحفظك أن تخليك أنت يعني خلينا نقول تتفوق في البطولة. فأنا أعتقد أن الكويت يعني خلينا نقول متأخر وايد كان في المستويات السابقة. جميع الدوريات في منطقة الخليج سابقتنا في عالم الاحتراف، لذلك راح تشوف اليوم الفروقات موجودة في مباراة السعودية والكويت. ولكن دائما الحضور والحظوظ بالنسبة للمنتخب الكويتي بالأداء والمنافسة في على مستوى المجموعات يكون حاضر. شفنا يمكن في آخر 3 بطولات خليج

0: هي منتخب الكويتي كان حاضر فيها.
1: جيد عادل، هذا أيضا يعتبر من الاختبارات لدونس. دونس يعني بدأ مشواره مع المنتخب السعودي مباشرة ببطولة كأس العالم، وكانوا الناس يقولون من الصعب أنك تحكم على دونس ويعني ونتائج إيه بالضبط، يعني فترة قصيرة. هذه تعتبر أيضا فرصة مهمة لدونس كأس الخليج، وش نتوقع منه الأداء والطريقة، خاصة بعد يعني استبعاد واحد من الركائز الأساسية وغياب أيضا يعني سالم الدوسري، وهو ضخ دماء جديدة في المنتخب.
2: والله عبد الله انت قلت استبعاد لاعب، طبعا انا مؤمن باللوائح والانظمه واللي تكون داخل المنتخب، لكن اتذكر مع الزميل بتال قلت اتوقع مصعب الجويري يكون احسن لاعب في البطوله كذا، يعني
1: ما عاد في مصعب،
2: ما عاد في مصعب الجويري. الكابتن وليد ذكر عن عدد المرات الفوز، هو بصراحه ديربي الخليج كانوا يسمونه، منتخب مباراه الكويت ضد السعوديه. لكن انا اليوم اشوف يعني مع التقدير، هو ذكر ان الدوري في الكويت يعني اقل بصراحه. اليوم عبد الله متكلم المنتخب السعودي 58 تصنيفه ومنتخب الكويت 133، الفرق 75 مركز. طيب نقدر نقول انه في فرق شاسع بينهم؟ اقول لك لا، قد يكون المنتخب السعودي كعناصر او شيء جيد مرتفع جيد جدا، ومنتخب الكويت جيد الفرق، لكن يعني حالة المنافسة اللي تصير في بطولات الخليج تختلف، المعايير تسقط في هذه الحالة.
1: صحيح.
2: مباراة الافتتاح فيها ضغوط، بالمناسبة فيها ضغوط على منتخب الكويت وعلى المنتخب السعودي، فترات المباراة الدقائق هي اللي بتبين لمن ترجح الضغوط بتكون على من، على المنتخب السعودي او على منتخب الكويت. البطولة
1: على الورق في فوارق اليوم
2: على الورق بصراحة،
1: تشكيلة المنتخب السعودي تشكيلة المنتخب الكويت قبل المباراة،
2: مع انه عبد الله بصراحة اليوم يعني ما ودي اقول ذا الكلمة، كل المنتخبات الثمانية ولا واحد اقدر اقول لك انه ممتاز، وشوف اللي تأهلوا كأس العالم كيف كانت النتائج، يعني يمكن منتخبنا ترى اللي تعادل مرتين يمكن احسن من اللي مثلا العراق كان مصنف، الامارات لم تتأهل، قطر كانت نتائجها غير جيدة. صحيح. صدق انه اكثر فريق يبدو لي اليوم يعني جاهز للبطولة عناصر يمكن منتخب الإمارات اللي ما تأهل كأس العالم، ما أدري الكابتن وليد يوافقني ولا لا، لأنه منتخب الإمارات أصبح لديه عناصر جيدة، في استقرار، معه مدرب مميز جدا كزلاتكو اللي وصيف كأس العالم ثم برونزية كأس العالم، ومدرب محظوظ عبد الله، مطلوب انك تكون المدرب 100% جيد ومحظوظ، وانا اعرفه شخصيا يعني، وصار درب في الهلال ودرب في العين الاماراتي وحقق نتائج ممتازه. برجع لمباراه المنتخب السعودي والكويت، لا الفوارق بصراحه موجوده يعني كمنتخبين، لكن تتلاشى هذه الفوارق امام الضغوط وامام كره القدم الحديثه اللي المدرب كيف بيتعامل معها، واللي اتوقع منتخب الكويت يحاول سحب المنتخب السعودي وايجاد مزيد من الضغط عليه امام جماهيره.
1: كابتن وليد، الفوارق او يعني المراكز الكبيره والجاب الكبير بين المنتخب السعودي ومنتخب الكويت في التصنيف، هذا حقيقي موجود على ارض الملعب برايك؟ وكيف يتعامل معه هيليو سوزا في مباراه تقام ايضا على ارض المنتخب السعودي؟
3: أخوي عبدالله، أنا أتفق مع الأستاذ عادل بكل ما ذكره. الفروقات ليش أنا قلت لك واضحة، حتى لو كان التصنيف، ولكن خلينا نتكلم اليوم التصنيف هو يعتبرنا أيضا على ورق، ولكن على أرضية الملعب من خلال البطولات السابقة شفت التنافس داخل الملعب ما بين المنتخبين، رغم أن المنتخب السعودي يملك الأرض والجمهور، يملك القوة والسرعة، رتم المنتخب السعودي سريع على المنتخب الكويتي، ولكن استدراج المنتخب السعودي قادر المنتخب الكويتي أن يستدرج هذا الأمر، بحيث أنه دائما يعني يعتمد على التحولات، يملك مدرب عنده غراءة جيدة من خلال دورات الخليج، وشفناه مع المنتخب البحريني بتشكيلتين متغيرتين في كل مباراة، شفنا الوضع اللي قاعد يعيشه السيد سوزا. أنا أعتقد أنه قادر أن اليوم يعني يخلق الفرص والتحولات للمنتخب الكويتي. إني حق الضغوطات النفسية، يمكن أخوي عادل ذكر موضوع أن الضغوطات على الفريقين، لا بالعكس، أنا أشوف اليوم الضغوطات الأكثر على المنتخب السعودي لسبب واحد، غدا عندهم احتفال باليوم الوطني والجمهور يبي يفرح بهذا اليوم وبنتيجة المباراة، فالضغوطات تكون أعلى على المنتخب السعودي. طيب. رغم أن المنتخب الكويتي راح يدخل بأريحية لأنه مو مرشح من قبل النقاد والصحفيين، ولكن احنا بواقعنا أن نشوف الكويت لا قادر أن ينافس. طيب. عندك ينافس وما يحقق لقب، ممكن هذا شيء وارد.
1: خلنا نقرب أكثر لأجواء البطولة كابتن وليد.
3: حضورك كان مميز.
1: نعم، خلنا نقرب أكثر لأجواء البطولة، نروح الجدة، النايف الثقيل تحديدا مراسلنا من هناك وهو موفد العربية لتغطية هذه البطولة إلى جانب الزملاء المتواجدين في جدة. أهلا بك نايف. نايف قربنا أكثر للمتواجدين.

0: معسكرين السعودي والكويتي قبل هذه البطولة أو قبل هذه المباراة؟
1: أهلا عبد الله. طبعا في بطولة كأس الخليج كل منتخب يسكن في فندق مستقل، ولذلك يستجيب الفندق عادة لتعليمات وطلبات إدارة كل منتخب. اليوم احنا زرنا معسكر المنتخب السعودي وأيضا المنتخب الكويتي. المنتخب السعودي في فندق وله خصوصية أكبر، حيث يعني اللاعبين يدخلون من مدخل خاص ولديهم بهو خاص ولا يحتكون أبدا في رواد الفندق ولا يتواجدون في البهو الرئيسي. الأمر طبعا مختلف في معسكر المنتخب الكويتي. المنتخب الكويتي اللاعبين اليوم يعني شاهدتهم داخل البهو الرئيسي بجانب رواد الفندق الآخرين، وكانت الأجواء مرحة جدا بين اللاعبين، وكانت هذه الفترة قبل الذهاب إلى الحصة التدريبية الأخيرة. أيضا في فندق المنتخب الكويتي إدارة المنتخب طلبت من إدارة الفندق بمنع دخول مناديب التوصيل المطاعم، حيث هناك نظام غذائي مشدد يطبقه الجهاز الطبي والجهاز الفني وأيضا الجهاز الإداري، بحيث يمنع اللاعبين من تناول أي مأكولات من خارج.
0: ملعوبة، هذا القرار هذا ملعوب
1: من إدارة الفندق إذا وصل أي طلب لي إذا وصل عبد الله أي طلب للدور السابع والثامن يتم منع دخوله، لأن الدور السابع والثامن هي مخصصة للبعثة الكويتية.
0: جيد، هذا فيما يخص يعني معسكرين المنتخبين. بسألك عن مصعب الجوير الآن مدرب المنتخب اليوم، في بعض يعني ما قاله عن أو في أجوبته عن عن عن المنتخب ذكر كلام غير واضح، وأكيد أنه أنت عندك يعني توضيح نايف أو على الأقل يعني قدرت تجيب أنه مصعب الجوير لن يكون معنا. هو يقصد مصعب الجوير لن يكون معنا في كأس الخليج أو لن يكون معنا لأن الأسباب قد تكون أكبر مما سمعناه، ويعني حتى من التصريح اللي خرج فيه فهد المفرج. وش الصورة الأوضح عندك نايف؟
1: طبعا في البداية خلني أتحدث عن تصريح المدرب ثم بعدين بتحدث بتفاصيل أكثر عن موضوع مصعب. المدرب يقصد أنه لن يكون معنا في هذه البطولة فقط، هذا هو فحوى حديثه. حسب توضيحات اللي تلقيتها من إدارة المنتخب أكدوا لي أنه المدرب يقصد فقط داخل أو أثناء بطولة كأس الخليج. لكن فيما يخص موضوع مصعب الجوير والذي أخذ يعني تداول كبير في الفترة الماضية، خلني عبد الله أوضح لك الوضع في هذا المعسكر مختلف عن كل المعسكرات السابقة للمنتخب السعودي، والسبب يعود إلى أن الإدارة الجديدة بقيادة فهد المفرج لم يتسنى لها وضع ضوابط ولوائح في المعسكر السابق في كأس العالم، والسبب أن فهد المفرج تولى الإدارة التنفيذية قبل المغادرة إلى أمريكا بيومين. ولكن في الفترة الماضية فهد المفرج وفريقه وضعوا لوائح وضوابط لمعسكرات المنتخب السعودي، وهذه الضوابط والمعسكرات فيها عقوبات متدرجة تبدأ من الإنذار الشفهي وتصل إلى الإبعاد من المعسكر، وفي بعض الحالات تصل إلى إحالة اللاعب إلى لجنة الانضباط إذا كانت المخالفة كبيرة. فيما يتعلق في موضوع مصعب، يعني أؤكد لك عبد الله أن جميع ما دار في الفترة الماضية من أحاديث ومن إشائعات حيال السبب غير صحيحة نهائيا. مصعب الجوير فقط خالف قواعد السلوك والتنظيمات داخل المعسكر حسب اللائحة الجديدة، خالفها أكثر من مرة وتم تنبيهها. في المرة الأخيرة طبقت عليه اللائحة باستبعاده من المعسكر، ولكن يعني الاستبعاد يقتصر على فقط معسكر كأس الخليج. مصعب سيكون مرحب به في المعسكر القادم في نوفمبر المقبل استعدادا لكأس آسيا متى ما رغب المدرب، وهذا أمر يعني إيجابي جدا.
0: صحيح، وتوضيح مهم فعلا يا نايف.
1: تطبق اللائحة الجديدة على أهم لاعب لديك، هذا هذا يفرض انضباطية. وأنا يعني حرصت على التوضيح فيما يخص المخالفة أنها لم يكن خروج وأي جميع الشائعات اللي ترددت في الفترة الأخيرة غير صحيحة، هو خالف السلوك والقواعد داخل المعسكر فقط.
0: طيب سؤالي الأخير، لأنه واضح أن عادل عنده سؤال لك، لكن بسألك أنا عن تصريح جاسم الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج. يعني تصريح ترك ردة فعل كبيرة وتفسيرات أيضا واسعة من مختلف يعني الفئات التي استقبلت هذا التصريح. هل فعلا هذا التصريح

0: صحيح ترك أثر عند المسؤولين، كيف استقبلوه؟ أيضا الرميحي هل كان عنده يعني توضيحات أكبر؟ هل بتكون في ردة فعل على هالموضوع أو لا؟
1: طبعا بالتأكيد عبد الله في شقين في حديث جاسم رميحي. أنا سأخذ الشق الآخر الذي يتحدث عن أن أسعار التذاكر كانت تتعلق فقط ب أو تم التنسيق مع اللجنة المنظمة المحلية للبلد المستضيف السعودية، ما يعني أن أسعار التذاكر التي اليوم يعني هناك غضب كبير من الجماهير حيالها وبسبب مبالغتها وتتجاوز جميع النسخ السابقة لكأس الخليج وأيضا تتجاوز أسعار تذاكر كأس آسيا. اليوم أكد جاسم رميحي في حديثه أن هذه الأسعار تمت بالاتفاق مع اللجنة المحلية المنظمة في الساعات الماضية. حاولنا التواصل مع اللجنة المنظمة، الآن الأمر على عاتق اللجنة المنظمة لتؤكد هذه المعلومة وأنها قبلت بهذه الأسعار أم تنفي هذه المعلومة وتنفي ما ذكره المسؤول الاتحاد الخليجي، لكن لم نحصل على أي تحديثات. حاولنا سعينا أن نلتقي بمسؤول عن هذا الأمر ولكن يعني جميع محاولاتنا باءت بالفشل وما زلنا ننتظر توضيح اللجنة المحلية هل وافقت على هذه الأسعار أم كان القرار مستقل من الاتحاد الخليجي.
0: جيد، هنا عندنا يعني مداخلة من عادل ودي يسألك سؤال يا نايف. هذا هو معك الآن،
2: حياك الله نايف. نايف لفت نظري قلت أن المنتخب السعودي في منتخب الحالة ومنتخب الكويت. السؤال، هل منتخب الكويت مع المنتخبات الأخرى يعني عادة يكون كل مجموعة في فندق مثلا؟ حنا يمكن الكابتن وليد يذكر الدورة التاسعة اللي في الرياض كان المنتخب السعودي الحالة معسكر، أيضا الدورة اللي كانت عندنا في الرياض اللي خسرناها من المنتخب القطري إحنا الحالنا. أنا شخصيا أنا أرى أن كل أربع منتخبات يكونون مع بعض. ليش وكل دور وعليه سيكوريتي اللي قلتها أنت، كل دور عليه يعني على كل دور إنه ما يقدر يدخل عليه أي حد، لكن ليش تطلع اللاعبين السعوديين من جو البطولة؟ مع احترامي لقرار الرأي الاتحاد السعودي أو لجنة إدارة المنتخبات، بس سؤالي النايف هل المنتخبات الأخرى كيف وضعها؟ كل فندق كل مجموعة في فندق ولا كيف؟
1: للتوضيح عادل، هو لكل منتخب لديه فندق وهذه الفنادق كلها تكون قريبة من استاد الجوهرة لأن مناطق التدريب في استاد الجوهرة، لذلك جميع كل منتخب لديه فندق مستقل وكل منتخب يضع ضوابطه التي يرغب في تطبيقها داخل فندقه أو داخل معسكره.
2: أنا ما أيد هذا الأمر. وسأل كابتن وليد هل يؤيد ذا الشيء ولا؟
0: كابتن وليد أنت مع هذه الخطوة يعني مهمة في كأس الخليج تشوفها؟
3: لا أنا للأمانة أنا ضد هذه الخطوة. إحنا تعودنا في بطولات سابقة، الآن هي البطولة التجمع اليوم خلينا نقول الألفة ما بين اللاعبين هي واردة تكون حتى المناوشات في اللوبي ما بين اللاعبين، أيضا الترابط الأخوي ما بين اللاعبين داخل الملعب وخارج الملعب هذا مطلوب.
0: جي.
3: يعني أنا للأمانة أول حادثة أول مرة تمر على يعني خلينا نقول في أول بطولة خليج تمر أن كل منتخب بأوتيل أو بفندق. يفترض أن اليوم التجمع يكون بفندق واحد وشفنا تعودنا اليوم في بهو الفندق كل المنتخبات جالسة مع بعض. احنا ليش اليوم نتكلم عن بطولات الخليج؟ دائما الرياض احنا قاعد نقول تجمع ما تفرق، فلذلك أن اليوم القوة والتلاح ما بين المنتخبات الخليجية هذا منبعها. احنا لما نتكلم عن بطولات التجمع وخاصة كأس الخليج، ترى اليوم الخليجيين عندهم كأس الخليج للأمانة بوجهة نظري أهم من آسيا وأهم من أي بطولة أخرى أو غرب آسيا، فدائما يكون التفكير منصب والحماس منصب لهذه الدورة. من أيام رؤساء الاتحادات السابقين بالمناوشات والتحديات والتصريحات والآن انتقلت
0: كانت فعلا هي روح
3: الجمهور
0: تعطي البطولة يعني روح أكبر ونكهة أكبر. لكن وصلت معكم، شكرا جزيلا لكم جميعا. عادل البطي معنا هنا في الاستوديو ووليد نصار اللاعب الدولي السابق
2: وليد إيش؟
0: أو وليد عشرة كما يحب أن يسمع من جمهور الكويت، وأيضا نايف الثقيل مراسلنا وموفد العربية من جدة. شكرا جزيلا لكم جميعا. فاصل الأول مشاهدينا ثم نعود لنكمل هذه النشرة أيضا وفيها المجموعة الأولى تشهد مواجهة قوية بين العراق وعمان. أتيباس يرد على بيانات ريال مدريد ويدافع عن حكم الدين.

0: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
1: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبية كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
0: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
1: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
0: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. تشهد المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج مواجهة قوية تجمع العراق وعمان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. والتقى العراق وعمان 12 مرة في كأس الخليج، فاز الأول 6 مرات مقابل 2 لعمان وتعادل 4 مرات. العراق حقق اللقب الخليجي 4 مرات، آخرها في البصرة عام 2023 عندما تغلب على عمان في النهائي، بينما تملك عمان لقبين آخرهما في الكويت 2017، علما بأنها بلغت النهائي في آخر نسختين وخسرتهما.

0: وإلى بغداد معنا من هناك اللاعب الدولي السابق كريم صدام. حياك الله كابتن كريم. مباراة مهمة للمنتخب العراقي يبدأ أمام منتخب عمان، وأيضا هو يلعب في مجموعة توصف بأنها المجموعة الأقوى والأصعب في البطولة. ما هي الحسابات التي يجب على أرنولد يعني اتخاذها قبل وخلال هذه المواجهة برأيك؟
1: شكرا استاذ عبد الله على الاستضافه. الحقيقه هي تعرف اول نتكلم على بطوله الخليج. بطوله الخليج بطوله مهمه، بطوله يعني لها ارث تاريخ بالكره العراقيه والكره الخليجيه، وهو عرس كروي يعني كل الفرق تتهيئ له، لانه تجمع مهم. هو الهدف الاسمى هو التجمع ليس الفوز بالبطوله، بس هذا ما يمنع الكل تسعى من اجل الفوز بالبطوله، هذا شيء منطقي في كره القدم. الفريق العراقي يشهد استقرار حقيقه بعد مشاركته في كاس العالم، ما كانت تغييرات كثيره على الوضع، بعض الاصابات تعرض لها بعض اللاعبين وابعدوا، مثلا الحارس مروان جلال، حسين علي مدافع. الفريق مستقر تقريبا بهذه البطوله، رغم انه ما عمل اي اعداد لهذه البطوله، بس فريق مستقر يعني تقريبا نفس الفريق اللي حافظ عليه. ارنولد يعني من خلال مؤتمر الاعلام اللي عقد يوم امس، يعني الرجل كان مطمئن، يعني هدفه انه يحقق الفوز اكيد، وعنده يعني استقرار وتشكيته، ما عنده اي مشاكل بهذا الموضوع. وقلت لك الفريق

0: العراق يحس فيه أنه مستعد جيد لتلك البطولة.
1: جيد، وصل برأيك جراهام أرنولد إلى مرحلة مستقرة من الممكن هذه البطولة فعلا أن تكون هي اختبار حقيقي، وما يقدمه هو الحصيلة التي يحكم عليها بشكل قاطع عليه؟
0: اي بالطبع، والدليل انه جدد للرجب الفترة الاخيره، انه استمر مع الفريق بعد كاس العالم، استمر لمده 6 اشهر، يعني عند بطوله الخليج وكاس اسيا هي راح تكون الفيصل او المعيار في سبيل تحقيق ما يصبو اليه الشارع الرياضي العراقي بهذا الموضوع. وتعرف حضرتك ان ارنولد شارك، يعني هو اللي رشح الفريق العراقي لكاس العالم، شارك في كاس العالم، فعنده تصور كامل على الكره العراقيه، على اللاعب العراقي، على طموح الشارع العراقي في سبيل تحقيق البطوله. ومثل ما قلت حضرتك في البدايه ان الفريق العراقي حصل عليها لاكثر من مره البطوله، فاكيد كشارع رياضي واحنا كرياضيين ان املنا يحقق البطوله، لانه هذا تدري بطوله الخليج بطوله مهمه للشارع الخليج والشارع العراقي.
1: مباراة عمان إلى أي مدى تراها يعني بداية جيدة للمنتخب العراقي في افتتاحية مشواره في كأس الخليج؟ وزي ما قلت لك يعني هو في مجموعة توصف بأنها الأصعب مع يعني صاحب الضيافة المنتخب السعودي وأيضا البطل التاريخي للبطولة المنتخب الكويتي.
0: فعلا يعني مجموعة صعبة، خصوصا مثل ما قلت حضرتك يعني اللي حاصل أكثر بطولة، البلد المضيف، الفريق العماني فريق جيد، يعني المدرب مغربي، مدرب السلام قال فترة قصيرة قدر يعمل توليفة، يعني عندهم كثير من اللاعبين ذو الخبرة، أضاف لهم بعض اللاعبين الشباب اللي ممكن يشكلون فريق متماسك، فريق جيد. فالكرة العمانية كرة متطورة، يملكون لاعبين جيدين، عندهم نجوم لاعبين، عندهم لاعبين محترفين خارج عمان، فذول اكيد اضافه طيبه للكره العمانيه. الفريق العماني دائما يكون عنيد امام الفريق العراقي، مثل ما قلت حضرتك انه البطولات انه اكو فارق ارقام للفريق العراقي، بس بالملحق الاخير كذلك العراق قدر يفوز بصعوبه على الفريق العماني بتصفيات كاس العالم. اتوقع انه تحسم المباريات جزئيات بسيطه من خلال مستوى الفريقين، لان الفريقين متقاربين فنيا، فبتقدير الشخصي فنيا راح تحسم بتفاصيل بسيطه من كرات ثابته او فكره معينه ممكن اي فريق فريقين ما تعطي اغلبيه للفريق العراقي على الفريق العماني او بالعكس.
1: جيد، انت شخصيا ما الذي تنتظره من المنتخب العراقي في هذه البطوله؟ ما الذي تنتظره من اتحاد جديد ايضا يعني يقود المنتخب، من مدرب جراهام أرنولد؟ ما الذي تنتظره من العراق في كاس الخليج 27؟
0: تحدي كبير اكيد، يعني مثل ما قلت حضرتك الان هم امام محترك صعب، يعني بطوله الخليج اتحاد جديد يجب ان يحقق نتيجه ايجابيه حتى يقنع الشارع الرياضي، أرنولد حتى يستمر مع الفريق، يستمر بطولة كأس آسيا يجب أن يقدم مستوى طيب، يقدم لاعبين، رجل أضاف بعض اللاعبين للمنتخب الوطني، هل راح ينطيهم فرصة في سبيل أنه يأخذون فرصتهم ضمن المنتخب الوطني؟ لو يبقى على اللاعبين اللي شاركوا في كأس العالم أكو متغيرات، يعني آخر شيء الكابتن علي حمادي انصاب واستبعد من التشكيلة، ربما بعض اللاعبين الأساسيين يستبعدون من خلال إصابة أو خلال المستوى، راح تكون فرصة اللاعبين الشباب اللي استدعاهم بالفترة الأخيرة، بعض اللاعبين يعني عندهم إمكانية طيبة، هل يقدر يعمل لنا فريق جيد لكأس آسيا بغض النظر حتى إذا ما ترشح أو ما أخذ البطولة، هل يعمل لنا فريق فنيا جيد ممكن يقنع الشارع الرياضي ويقنع الاتحاد؟ مثل ما قلت حضرتك اتحاد جديد يجب أن يحقق شيء للرياضة العراقية حتى يكون مقنع للشارع الرياضي.
1: كل التوفيق للمنتخبين العراقي والعماني في مباراتهم الأولى في كأس الخليج، وكل الشكر لك أيضا اللاعب الدولي السابق كريم صدام، كنت معنا من بغداد. إلى أوروبا، وهناك أعلن نادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني في بيان رسمي تعيين ألكسندر بليسن مديرا فنيا جديدا للفريق الأول حتى عام 2028، وسيحل بليسن محل أيوجين بولانسكي الذي أقيل من منصبه بعدما خسر الفريق أول 3 مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم، على أن يتم تقديمه رسميا الأربعاء. وسيقدم بليسن الأربعاء كمدرب جديد لبروسيا مونشنغلادباخ. أكدت تقارير بريطانية أن نادي أرسنال توصل إلى اتفاق مع الإسباني ميكيل أرتيتا على تمديد عقده مدربا للفريق الأول، وكان من المقرر أن ينتهي عقد أرتيتا بنهاية الموسم الجاري.

وكانت المفاوضات حول تمديده وتحسين بنوده جارية منذ أشهر. وأحدث الإسباني ابن 44 تغييرا جذريا في أرسنال منذ توليه المسؤولية عام 2019، إذ أنهى انتظار 22 عاما للفوز بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثاني 3 مرات. وبدأ أرسنال حملة الدفاع عن لقبه بقوة، حيث فاز في أول 4 مباريات بالدوري قبل أن يخسر من برايتون بثلاثية لا رد لها. آخر وقفاتنا بعدها نقول في هذه النشرة أيضا، الاتحاد الألماني يرد على رسالة إنفانتينو يصفها بالحيلة لضمان إعادة الانتخاب. مبابي يغيب عن تدريبات منتخب فرنسا بسبب وعكة صحية.

0: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
1: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم؟ يعني أنهم ينتشرون ينشرون أفكارهم خلال جمعياتهم. دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
0: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: أستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
4: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين. تخيل.
3: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
4: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
3: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
4: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
3: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
4: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
3: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. أكد خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إن القول بأن الحكام يتم توجيههم ضد ريال مدريد هو بمنزلة العيش في مجرة أخرى، أن هذه الرواية تستخدم ذريعة للتغطية على أوجه قصور أخرى باتت واضحة للجميع في المباريات الأولى من الموسم. جاء ذلك في ظل استمرار تداعيات تصريحات جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد التي حمل فيها الحكام مسؤولية ارتكاب أخطاء مؤثرة أدت إلى خسارة فريقه بهدف لهدفين أمام أتلتيكو مدريد الأحد الماضي. وفي منشور مطول عبر موقع إكس أشار تيباس إلى مقال إسباني شكك في حياد الحكام وألمح إلى أن الدوري حسم بالفعل، وشدد على عدم وجود مؤامرة ضد أي نادي. وسرعان ما جاء الرد من نادي ريال مدريد ببيان رسمي شن فيه هجوما حادا على خافير تيباس رئيس الرابطة، وأعرب خلاله عن استيائه من الطريقة التي يتعامل بها رئيس رابطة الدوري الإسباني مع النادي في تصريحاته وظهوره العلني. وقال ريال مدريد في بيانه: يرى نادي ريال مدريد أنه من غير المقبول أن يستغل رئيس رابطة الدوري الإسباني منصبه المؤسسي لمواصلة التقليل من شأن النادي ومهاجمته بالطريقة التي يتبعها في كل تصريحاته العلنية. وأضاف الريال في بيانه أن التصريح الأخير يكتسب خطورة خاصة وغير مفهوم ولا يليق بمسؤول يتحمل

0: هذه المسؤولية، خاصة أنه أدلى به أثناء تعليقه على مقال كتبه صحفي مستقل، ومع ذلك وجهه مجددا ضد النادي، ووصل به الأمر إلى تقييم الاستراتيجية الرياضية لريال مدريد. بكل هذا نتجه إلى مدريد، معنا من هناك الإعلامي الرياضي إخوان كاسترو. أولا أريد أن أسألك إخوان عن فعلا ما أدلى به خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، هل كان ردا منتظرا منه على خلفية كل الأحداث التي تبعت مباراة أتلتيكو مدريد، ولكن كان غير موفق في السياق الذي أخذه به، أو أنه كان بالكامل هو تصريح غير موفق؟
1: أسعد مساء، دائما يسعدني أن أكون معكم. نعم، كان متوقعا. خافيير دائما يرد لانتقادات ريال مدريد للحكام، وهذه المرة كان متوقعا أن يفعل ذلك. خافيير تيباس يقول بأن ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يستطيع أن يتحدث أو يعبر عن رأيه حول الحكام في الكرة الإسبانية، وبالتالي كان قلقا جدا من انتقادات جوزيه مورينيو. وبعدها ريال مدريد بالتأكيد بأنه الرسمي رد على خافيير تيباس، فهي مثل لعبة كرة المنضدة ودائما كذلك.
0: جيد، يعني ما الذي ننتظره بعد بيان ريال مدريد على تصريحات تيباس؟ هل ننتظر موسما مشتعلا الكل ينتظر فيه سقوط الآخر حتى تزداد وتيرة التصريحات وتشتعل أيضا حمى المنافسة؟
1: نحن معتادون على ذلك، هذا الأمر الشائع في الكرة الإسبانية، الحرب بين خافيير تيباس أو الدوري الإسباني وريال مدريد، فنحن معتادون على ذلك، وكأنها الجولة الأخرى أو معركة أخرى بين الجانبين، ولكن صحيح أن هذه المرة في هذا الموسم من الدوري الإسباني فبدأت في وقت مبكر، أقصد هذه المواجهات، نحن لازلنا في بداية الموسم، والآن هنالك صدام كبير جدا بين الدوري الإسباني وبين ريال مدريد، بالتالي نتوقع موسما ساخنا.
0: جيد، يعني لماذا ريال مدريد هو متأكد دائما أن خافيير تيباس ضدهم؟
1: شخصيتان قويتان، خافيير تيباس وفلورنتينو بيريز، العلاقة بينهما سيئة جدا، وبالتالي عندما يتحدث أحدهما بصوت عال الآخر يود أن يرد بنفس المستوى، فخافيير تيباس عندما يشتكي من ريال مدريد، ريال مدريد يشتكي من تيباس. لا يمكن أن يتحقق السلام بين الاثنين، وأعتقد بأن نفس الشيء سيحل في الموسم القادم. الكرة الإسبانية بالتأكيد وسمعتها باتت سيئة.
0: هل برأيك يعني كمتابع وكصحفي ومتخصص أيضا في شؤون كرة القدم الإسبانية، هل هناك فعلا أمر حقيقي بين تيباس وفلورنتينو بيريز؟ هل يمسك ريال مدريد على تيباس أمورا تتعلق فعلا بأنه يقف خلف ريال مدريد، أو ينتظر أي خطأ من مدريد ريال مدريد؟
1: كلا، لا يوجد أي شيء خفي. هذه جدل وخصام شخصي، لا أعتقد بأنه مؤسسي بل شخصي بين الشخصيتين فلورنتينو بيريز وتيباس، وإذا ما تغير أحد الاثنين أقصد من المنصب، أو إذا ترأس ريال مدريد شخص آخر أو الدور الإسباني، فهالمشكلة ستحل. أما بين تيباس وفلورنتينو بيريز فلا يمكن تحقق السلام، لا أعتقد بأنه يوجد أي خفايا في الأمر، فقط شجار وخصام بين الشخصيتين كبيرة.
0: ما مدى فائدة أو ضرر هذه التصريحات وهذه الخلافات المستمرة بين رابطة الدوري الإسباني وريال مدريد على الدوري الإسباني وأيضا على الأندية المنافسة؟
1: أعتقد بأنها مضرة للكرة الإسبانية بشكل عام، وليست مرتبطة فقط بصورة الدوري الإسباني أو رابطة الدوري أو فلورنتينو بيريز من ريال مدريد

0: أو تيبس، أعتقد بأنها لها أثر سلبي على مصداقية الكرة الإسبانية. بالتالي رابطة الدوري الإسباني هي التي تخسر دائما في هذه المعركة، والكرة الإسبانية بأكملها ومصداقية الدوري الإسباني باتت في وضع سيء الآن.
1: جيد. الإعلامي الرياضي إخوان كاسترو، كنت معنا من العاصمة الإسبانية مدريد، شكرا جزيلا لك. أكد بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الرسالة التي وجهها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة هذا الأسبوع ما هي إلا حيلة لضمان إعادة انتخابه. واعتبر بيرند خطاب إنفانتينو حيلة مكشوفة لضمان إعادة انتخابه العام المقبل، وعلى ما يبدو أن فيفا أدرك الآن أن التغييرات ضرورية. وأضاف بالرغم من كل ذلك فإن جياني إنفانتينو ليس بالتأكيد هو الشخص المناسب لقيادة عملية الإصلاح، لقد أضاع كل مصداقيته، وذلك بحسب رئيس الاتحاد الألماني. وكان موقف الاتحاد الهولندي للعبة مشابها، حيث صرح متحدث باسم الاتحاد أن كل ذلك لا يؤدي إلى استعادة الثقة، مضيفا أن الإجراءات المقترحة تتماشى جزئيا مع دعوة هولندا لإجراء إصلاحات داخل فيفا، مؤكدا في الوقت نفسه لا يمكن النظر إلى المقترحات بمعزل عن الضغط العام، ولولا الديناميكيات الحالية لما ظهرت هذه المقترحات، وسيظهر التطبيق العملي ما إذا كان الأمر كذلك بالفعل. انضم كل من رئيس الاتحاد السويدي والاتحاد الويلزي إلى الاتحاد الهولندي من ناحية عدم كفاية ما صرح به إنفانتينو من أجل إصلاح فيفا. خضع الفرنسي راندال كولومواني لعملية جراحية في إصبع يده بعد تعرضه لكسر خلال المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي الأحد الماضي، وفق ما أعلن ناديه يوفنتوس الذي أضاف في بيان نشره أنه خلال الشوط الأول من مباراة أتلانتا تعرض اللاعب لإصابة في اليد ما استدعى تدخلا جراحيا، وقد أجريت العملية بعد ظهر الاثنين في مركز جيا الطبي، وسيكون اللاعب متاحا للعب عند استئناف المنافسات بحسب نادي يوفنتوس. وخاض كولومواني الذي يملك 32 مباراة دولية وتسعة أهداف مع منتخب فرنسا آخر مباراة له بقميص الديوك في مارس 2026. نبقى في منتخب فرنسا، حيث غاب كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا عن التدريبات الجماعية الثانية بعدما تعرض لوعكة صحية، ولم يغادر مقر الإقامة في كليرفونتان، حيث أشارت تقارير إلى أنه ظل على الفراش. وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الفرنسي ميرانه في معسكره بمدينة كليرفونتين استعدادا لمواجهة تركيا الجمعة في أول مباراة لزين الدين زيدان على رأس الجهاز الفني. كما أكدت صحيفة ليكيب أن مبابي يعاني من متلازمة شبيهة بالإنفلونزا، وما دفعه إلى الغياب عن الميران، بينما شارك بقية اللاعبين الذين استدعاهم زيدان بصورة طبيعية. بعد انتهاء منافسات كأس العالم غيرت الكثير من المنتخبات مدربيها تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دوري الأمم الأوروبية الذي ينطلق الخميس المقبل. أبرز الأسماء الجديدة في أوروبا.

أكد يونس بن طالب مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني أن المدرب يورغن كلوب كان عاملا حاسما في اختياره اللعب لمنتخب ألمانيا بدلا من منتخب المغرب. وأضاف بن طالب أنه أمر رائع أن تلعب تحت قيادة واحد من أفضل المدربين في العالم، مشددا أنه يحب كلا البلدين، فالأول وهو المغرب يمثل موطنه الأصلي، وسيظل بالتأكيد متمنيا كل التوفيق للمغرب. أجرى ابن 23 محادثات مع محمد وهبي مدرب المغرب، لكنه أكد أنه عندما يطلبك مدرب مثل كلوب فيجب أن تذهب إليه. وقاد كلوب أولى تدريبات المنتخب الألماني استعدادا لمباراته الأولى بدوري أمم أوروبا أمام هولندا الخميس المقبل، ويعد بن طالب إلى جانب كاي هافرتز المهاجم التقليدي الوحيد في هذه المجموعة، وهناك فرص جيدة لأن يسجل ظهوره الأول مع المنتخب.

0: احتشد عدد كبير من المشجعين لاستقبال نجوم المنتخب البرازيلي لدى وصولهم إلى مدينة بريسبن استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام أستراليا. وكان فينيسيوس جونيور وأندريك نجمان ريال مدريد إلى جانب ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان في مقدمة اللاعبين الذين حظوا باستقبال جماهيري كبير قبل التوجه إلى ملعب باليمور لخوض التدريبات. يلتقي المنتخبان أولا في تاونزفيل الجمعة قبل أن يتجدد الموعد بينهما في بريسبن الثلاثاء. وسبق للمنتخبين أن التقيا 4 مرات فقط، تتفوق خلالها البرازيل ب3 انتصارات مقابل فوز واحد لأستراليا. وصلنا إلى ختام النشرة مشاهدينا، نترككم في الولايات المتحدة مع دوري البيسبول الوطني. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله. For how you lead. He hits this ball very well. Deep right center field to the track. Off the wall on a hop over the line. And that will bring the run home. It's a ground rule double. The Tigers are up 1-0 in 2 batters. He is a beast.
1: I mean, and he's just gaining confidence as time goes on. I mean, he's getting more comfortable in the field. We see him just tearing the cover off the ball in Chicago, but he's also taking it out into the field, making spectacular plays at second and at third base.
0: Valencia serves it into left field, base hit. Lead at third. Now he's going to get waved around on a bobble by Wood. Great read by Lee and Billy Boyer. It is 2-0 Tigers, and there is one of those juggles.
1: Hit right off the end of the bat from Eduardo Valencia. Wood's going to come up and has a pretty decent arm, and it just kind of clicks off the heel of his glove. Lee kind of shuts it down, and then when he sees that the ball's going to be, by the way, Stratomatic. Everybody knows that the game's Stratomatic.
0: Ground ball second base, that trickles through. How you Lee has his second hit in 4 at-bats.
1: And How you Lee is scorched the ball. That's 4 times now. He doubled out there, drove a couple of balls deep into right field, goes to the right side.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. خلال اجتماعه مع قادة وممثلي دول عربية وإسلامية، ترامب يتوقع انتهاء الحرب بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، ويصف حصاره لإيران بالأقوى على مدار التاريخ الإنساني. مناقشات أمريكية إيرانية حول فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات والحصار، فيما مصادر العربية تؤكد فرصا محدودة للتوصل للاتفاق رغم انتعاش المسار الدبلوماسي. تعليق إيران للرحلات الجوية من طهران إلى بغداد ومسقط يدخل حيز التنفيذ، وتحويل مسار الرحلات المتجهة لبغداد نحو النجف.
1: In order for the ships to transit as we were doing before. Now, freedom of navigation is not questionable.
0: أمين عام المنظمة البحرية الدولية يحذر في تصريحات للعربية من استخدام قطاع الشحن كورقة مساومة، مؤكدا أنه استمع لمخاوف عمان وإيران بشأن إدارة عبور السفن.
2: We are very thankful to American side. They will share it with Russians. I don't know the Russian position.
0: زيلينسكي يقول إن أمريكا وأوكرانيا تريدان إنهاء الحرب مع روسيا قبل الشتاء، داعيا ترامب لعقوبات أشد على موسكو إذا رفضت خفض التصعيد. أهلا بكم. أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن تقديره لدور القطاعات العسكرية والأمنية في التصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن. وخلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء في جدة، شدد الملك سلمان على أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات عبر استفزاز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك زخما كبيرا لعقد صفقة مع إيران، مضيفا خلال لقائه قادة لدول عربية وإسلامية في نيويورك أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعا ممتازا مع وفد إيراني في نيويورك. كما أوضح ترامب أن طهران أمام خيارين، أحدهما سيء للغاية والآخر يقود للعظمة وفق تعبيره. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا دول العالم إلى فرض عزلة اقتصادية كاملة على إيران بهدف محاربة الإرهاب.
3: I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran until they stop their attacks on commercial shipping, relinquish their nuclear ambitions and cease their support of terror. The terrorist regime is behaving badly, not because they are strong and confident, but because they are weak and desperate. If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace of Iranian terror.
0: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بادعاءات إيران حول انخفاض المخزون الأمريكي للأسلحة، موضحا أن إنتاج الذخائر الأمريكية في أعلى مستوياته.
3: I would love to say the United States is low on munitions, but that's not true. We have more munitions than we could ever possibly even think of using, and we're building them at levels that we have never done before. We are adding to our stockpiles faster than we have ever been able to do before. Top of the line stuff. In addition, in the very near future, massive munition plants will be opening. There are 18 of them being built by the greatest defense companies in the world right now.

0: 18. معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. نادية أهلا بك. بداية لأسأل أولا عن هذا الاجتماع الذي تحدث عنه الرئيس ترامب بين كوشنر وكذلك ويتكوف مع الوفد الإيراني، هل نتج عنه شيء أو تسرب شيء على الأقل؟
1: أهلا بك عادل. في واقع فاجأنا الرئيس عندما كان يجمعه لقاء مع زيلينسكي وسئل عن إيران، فكانت الإجابة إلى حد ما مفاجئة بأننا انتهينا اجتماع كما قال قبل ساعة، طبعا نتحدث عن بداية اليوم، استمر لثلاث ساعات. وحتى في البداية كان يشير وكأنه هو الذي شارك في الاجتماع، لكن بعد ذلك تأكدنا من هو يتحدث يستخدم يعني صيغة الجمع، والحضور كان أو التمثيل الأمريكي كان على مستوى ويتكوف وكوشنر، والإيرانيين كانوا ممثلين بعرقجي كما كان متوقع. لكن فكرة أن يجتمعوا هناك رغم أن التكهنات كانت تشير إلى احتمال لقاء بين باسيفشيان والرئيس ترامب، رغم أنني كنت أستبعد حقيقة، لأنه عندما تجتمع على مستوى الرؤساء هذا يعني أن هناك اتفاق، ونحن بعيدين جدا عن أي اتفاق مع إيران حاليا. لكن على الأقل التواصل هو مستمر حتى في أسوأ الأزمة العسكرية مع الإيرانيين، كان دوما ترامب يتحدث عن الإبقاء على هذا الخط الرفيع في الاتصال. لكن هل نتج عنه شيء؟ ترامب قال بأنه نتج عنه لقاء آخر سيتم بالمستقبل القريب، وقال بأنه هذا اللقاء كان جيد جدا دون يعطينا تفاصيل. لكن التسريبات من الجانب الإيراني هو أن إيران أصرت على موقفها وقالت بأنها هي مستعدة للعودة للتفاوض، لكن بشروط. الشروط هناك شروط أمريكية وشروط إيرانية. دعني أوضح بشكل سريع. شروط أمريكية هي أنه على إيران أن تتوقف عن مضايقة السفن في مضيق هرمز وتبقي عليه مفتوحا، وهذا شريان ملاحة دولية، وبالتالي يعني شيء مفروغ منه بأنه المضيق يجب أن يكون مفتوح للجميع، وطبعا بدون رقابة إيرانية وبدون رسوم إيرانية. والشرط الثاني هو علي أن تتوقف عن دعم الوكلاء في المنطقة ودعم الإرهاب. والشرط الثالث هو معروف يكرره ترامب طوال الوقت، لا لإيران النووية ولا لامتلاك أسلحة نووية. إيران تقول نحن نريد أن نعود إلى التفاوض لكن بشروط إيرانية. الأولى رفع الحصار الأمريكي الخانق على موانئها، الثاني هو رفع التجميد على الأموال الإيرانية اللي هي موجودة في بنوك قطرية وبنوك أخرى، وطبعا تريد أن يكون هناك توحيد للجبهات بوقف إطلاق النار، هذا يضم طبعا لبنان ويعني وكلاء إيران في المنطقة واليمن وغيرها. على كل الأحوال الفجوة كبيرة جدا بين الطرفين، بالرغم من تصريحات الرئيس كانت متفائلة نوعا ما، إلا أنه أتوقع بأنه على الأقل يعني كما تعرف الرئيس حتى أشار إلى أنه لا يمكن الحديث الآن عن أي حل لإيران إلا بعد الانتخابات النصفية. صحيح. في الكونغرس، وبالتالي ربطها حتى بالانتخابات رغم أنه يقول بأنه على الإيرانيين أن يدركوا تماما أنا لست مرشحا في هذه الانتخابات وبإمكاني أن أقوم بمعنى بعمل عسكري ما أو بالتوصل إلى صفقة بمعزل عن الانتخابات الأمريكية.
0: طيب هو يضع الإيرانيين بين خيارين، يعني إما يعني انكسار أو اتفاق يؤدي إلى عظمة هذا الاتفاق، لكن ربطه أيضا بالانتخابات النصفية، هل من دلالة حول ذلك نادية؟
1: نعم، لأنه البعض كان يتوقع بأنه إيران ترى بأن يدي الرئيس مقيدة، بمعنى بأنه لا يستطيع القيام بأي عمل عسكري، وبالتالي إيران تقول بأنها مرتاحة نوعا ما لأنه الرئيس لا يستطيع أن يغامر عسكريا بسبب الانتخابات النصفية اللي هي ستكون في 3 نوفمبر، يعني نتحدث عن أسابيع. شعبية الرئيس في أسوأ مراحله حوالي 34%، أسعار المحروقات وخصوصا الديزل ترتفع إلى أرقام قياسية، وبالتالي الوضع الداخلي سيؤدي إلى خسارة الحزب الجمهوري كما يتوقع البعض. لذا الرئيس يقول للإيرانيين لا أبدا أنا غير مرتبط بهذا الجدول الانتخابي، لكن تخييره لهم بأنه إما الدمار الكامل وإما العودة إلى التفاوض هذا من زمان، يعني في كل مرة نسمعه من الرئيس لم يأتي بشيء جديد. الشيء الجديد هو الخيارات التي هي أمامه بالسابق كانت إما الاستمرار بال

0: المحاصرة الاقتصادية التي أطلق عليها سكوت بيسنت وزير الخزانة الاقتصادي المنبوذ، بمعنى نبذ إيران، وبالأمس دخلت هذه القيود خصوصا بالطيران الإيراني قبل قليل. أعتقد
1: صحيح.
0: دولة من كازاخستان أو دولة جارة لها قالت بأنها تخشى العقوبات الأمريكية، لذا لن تسمح للطيران الإيراني بالمرور عبر أجوائها. كل هذا بالإضافة إلى الحصار على الموانئ والعقوبات على كل الشركات والكيانات التي تتعامل مع إيران، سيؤدي إلى تآكل النظام الإيراني من الداخل وربما يسهل سقوطه، وهذا طبعا استراتيجية بعيدة المدى، أو أنه يلجأ للضربة القاضية، لكن لا أحد يتوقع أن ترامب سيقوم بها، لأنه على الأقل حاليا يعني هو يفكر بالانتخابات، وبعد الانتخابات قد يكون حرا حتى، رغم أنه يقول علنا بأنه لا علاقة له بالانتخابات، لكن أكيد لديه هامش للتحرك أكثر بعد الانتخابات، حتى لو خسر الجمهوريين المجلسين يعني كما هو متوقع.
1: طيب. نادية، لابد أن أسأل، يعني الرئيس جاء وتحدث عن مخزون الأسلحة الأمريكية وقال أن ربما أمريكا تنتج أكثر مما يتوقع الإيرانيون أو عكس ما يقول الإيرانيون، أيضا دعا إلى حصار وتجديد الحصار الاقتصادي على إيران. هذا يضعنا أمام قراءة، أي الخيارات أقرب لاتخاذها ما بعد الانتخابات النصفية؟ هل يعني تجديد الحصار الاقتصادي على إيران أم ضربة عسكرية؟
0: كل الخيارات مفتوحة. التجديد الاقتصادي أو الحصار الاقتصادي مستمر ضمن ما تسميه الإدارة الأمريكية حملة الضغط القصوى على إيران. هذا يهدف كما ذكرت إلى يعني إلى إحداث صدمة داخل المجتمع الإيراني، قد تؤدي إلى ربما تظاهرات داخلية تسقط النظام من الداخل. لكن كما نعرف في موضوع العقوبات والحصار بموضوع العراق في أبان صدام حسين أو دول أخرى يمكن أن تستمر لفترة طويلة، لأنه بالنهاية هذه الأنظمة خصوصا النظام الإيراني لا يهتم كثيرا بالمواطن الإيراني، يعني هذا أهم ما يطرح هنا في واشنطن بأنه، لكن بالضربة العسكرية يمكن أن يعود إليها الرئيس ترامب. لكن موضوع الذخيرة هو موضوع حقيقي، يعني كان هناك تقرير للسي إن إن بأن المشكلة هي المنظومة الدفاعية وليست الهجومية، مثل صواريخ تاد وباتريوت وغيرها، وبالتالي هذه المصانع يجب، حتى هو على فكرة خول المصانع في ذلك قبل أسبوع كان يتحدث عن 4 أو 5 مصانع أسلحة أمريكية تعمل ليل نهار لإنتاج لتعوض هذا النقص. طبعا هو يقول بأن الإدارات السابقة ومنها بايدن لم يعوض هذا المخزون الاستراتيجي، لكن هل هو عامل؟ أكيد أكيد هو عامل، لأنه كنت أتحدث مرة أخرى على الأسلحة الدفاعية وليس على الأسلحة الهجومية.
1: شكرا جزيلا لمديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي على كل هذه المعلومات. مصدر أمريكي حضر الاجتماع الأمريكي الإيراني كشف للعربية عن وجود خلافات وعقبات كبيرة، وأن فرص التوصل لاتفاق محدود، لكنه أوضح رغم ذلك أن اجتماع نيويورك حرك الجمود الذي أصاب عملية التفاوض بشأن إنهاء حرب إيران، موضحا أن تحقيق انفراجة بات أمرا ممكنا لكنه يحتاج لخطوات متعددة. المصدر أضاف أن وفد إيران الذي التقى ويتكوف وكوشنر أكد أنه لديه صلاحيات كاملة، وأشار إلى أن مناقشات الأمريكية الإيرانية تمحورت حول فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات والحصار. كما تحدث المسؤول عن مؤشرات إيجابية وانتعاشة بالمسار الدبلوماسي، لكن دون تفاهمات نهائية. من واشنطن معنا كينيث كاتزمان المختص في الديناميكيات الجيوسياسية والإقليمية في الشرق الأوسط. أهلا بك سيدي. بداية اللي أسألك عن يعني هذا الاجتماع، هناك فرص محدودة، ما الخيارات أمام الولايات المتحدة التي تطرحها على الطاولة طالما إيران تريد تخفيف الحصار أولا ومن ثم الحديث عن بقية الشروط؟
2: Well, thank you for having me on
3: شكرا لاستضافتي.
2: The terms really have not changed.
3: الشروط لم تتغير كثيرا.
2: Remember the June memorandum.
3: كما نذكر من مذكرة التفاهم في شهر يونيو، مضى وقت طويل الآن، والاتفاق لم ينجح لأن إيران أو المتشددون في إيران كانوا يعتقدون بأنهم لم تكن كافية بالنسبة لهم ولم تمنحهم السيطرة على مضيق هرمز، ولكن المطالب الأساسية
2: The U.S. largely met them in July.
3: لبتها أمريكا بشكل كبير في شهر

0: يوليو ومطالب إيران التي تعبر عنها الآن، فأمريكا قادرة على تلبيتها، إنهاء الحصار وفك التجميد عن الأصول الإيرانية، وسبقاً بدأوا بذلك في شهر يوليو، وأمريكا رفعت أيضاً الحصار البحري في شهر يوليو، كما أعلنت أمريكا عن خطط السلام للبنان وغزة. بالتالي فأمريكا كانت متوافقة على التهدئة كما طالبت إيران، فمن وجهة النظر لا توجد معوقات حقيقية للتوصل إلى اتفاق والعودة إلى ذلك الاتفاق مذكرة التفاهم، ولكن السيد ترامب يطالب بالفعل مضيق هرمز إذا ما اتخذ هذه الخطوات أن يكون مفتوحا بالكامل، ولا تزعم إيران أي سيطرة عليه ولا تفرض أي سيطرة عليه.
1: That's where the agreement fell apart.
0: هنا reached in June. انهار الاتفاق بعد التوصل إليه في شهر يونيو، لأن المتشددين في إيران بدأوا مهاجمة السفن مرة أخرى، وانهار الاتفاق، وهذا يجب أن يتوقف وإلا فلن يكون هنالك تسوية.
2: طيب، يعني حتى المصدر الذي حضر الاجتماع بين الأمريكيين والإيرانيين قال أن ثمة فرص محدودة. هل ربما مبدأ كل شيء أو لا شيء هو السائد في المفاوضات السابقة؟ هل ثمة نوع وهامش من حرية التحرك لكوشنر وكذلك ويتكوف لعقده مع وزير خارجية إيران؟ وبالتالي هل هو أساسا مخول بهكذا أو موافق على أي اتفاقات؟
0: أعتقد أن المشكلة تكمن في الجانب الإيراني. كوشنر وويتكوف ليست لديهما القدرة لمنح السيطرة على المضيق الإيراني، فأمريكا لن توافق لأن تسيطر إيران على المضيق، ولكن بلا شك لديهم الإمكانية والقدرة لمناقشة مثلا فك التجميد عن الأصول الإيرانية، وكيف ستشجع أمريكا على خفض التصعيد مثلا في غزة أو لبنان. ومشكلة كما قلت من الجانب الإيراني، أنا أتذكر أن إيران وقعت مذكرة التفاهم في شهر يونيو، ولكن المتشددين بعدها بدأوا بمهاجمة السفن لأنهم لم يظنوا بأن الاتفاق كاف بالنسبة لهم، وهنا انهار الاتفاق. إذن الغموض الأساسي يكمن في إمكانية وقدرات وصلاحيات وزير الخارجية الإيراني. السيد بوزشكيان وقع على الاتفاق ثم انهار بسبب أعمال المتشددين الإيرانيين، وبكل صراحة الشعب الإيراني يتمنى ذهاب ورحيل المتشددين والتوقف عن الكلام.
2: يعني المتشددين كما وصفتهم في هرمز، وبالتالي أيضا وكلاء إيران في باب المندب، إلى أين يسير الوضع طالما الولايات المتحدة حتى تؤجل أي اتفاق إلى ما بعد الانتخابات النصفية؟
0: السيد ترامب ليس ملتزم بتأخير أو تأجيل الاتفاق، ويتوقع أن يتم بعد الانتخابات النصفية، لأن إيران تعول على الانتخابات النصفية لانتخاب الديمقراطيين وسيطرتهم على المجلسين، ولكن ترامب مستعد للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات إذا ما كان هنالك اتفاق هذا الأسبوع، فهو مستعد لقبوله، ولكن يجب أن يلبي كافة المطالب الأمريكية والأساسية، ويجب أن يكون المضيق مفتوحا بالكامل. هذا من وجهة نظري ترامب كان يعتقد بأنه ضمن الاتفاق في شهر يونيو، فإذا ما كانت إيران مستعدة الآن لمراجعة ذلك الاتفاق والموافقة على فتح المضيق، فترامب مستعد لقبول الاتفاق سواء كان اليوم أو غدا.
2: طيب أيضا، لكن هناك أيضا ربما الإمدادات الطاقة، وهي الضاغط على كل دول العالم. ثمة حديث أيضا خشية سواء في الحرب الأوكرانية الروسية من الطاقة، أوروبا كذلك، وأيضا حتى في الداخل الأمريكي وارتفاع أسعار الديزل. بالتالي كل تلك عوامل ألا تضغط على الرئيس الأمريكي؟
0: هناك بعض الضغط على السيد ترامب بلا شك، شعبيته عانت كثيرا، ولكن لننظر إلى الضغط.

0: على الجانب الإيراني، الخطوط الغازي والوقود والعملة ما ليست لها قيمة، وزادت البطالة، لا يستطيعون استيراد أي شيء للمصانع. الكثير من الإيرانيين وقعوا تحت خط الفقر. الضغط الأكبر هو على الجانب الإيراني وأكثر بكثير من الضغط على الرئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا للسيد كينيث كاتزمان المتخصص في الديناميكيات الجيوسياسية والإقليمية في الشرق الأوسط. تستعد واشنطن لتجديد الخناق على شركات الطيران الإيرانية اعتبارا من غد بتهديد الجهات الأجنبية التي تقدم لها الوقود أو خدمات الهبوط أو تبيع تذاكر رحلاتها بعقوبات قد تحرمها من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.
2: بعد أيام من توسيع واشنطن عقوباتها على قطاع الطيران الإيراني مستهدفة عشرات الشركات والجهات المرتبطة به، تدخل الإجراءات مرحلة أكثر تشددا، فقد لا ترحب مطارات حول العالم بالطائرات المدنية الإيرانية على وقع إنذار صارم أطلقه وزير الخزانة الأمريكي. اعتباراً من 23 سبتمبر ستواجه الأطراف التي تقدم للطائرات الإيرانية خدمات الوقود أو الهبوط أو الخدمات الأرضية أو تبيع تذاكر رحلاتها خطر الإقصاء من النظام المالي القائم على الدولار.
3: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world. And how do we do that? That if they land, you cannot provide them with fuel, you cannot provide them with landing services, you cannot sell them tickets, or you will be knocked out of the dollar system.
2: نحو 330 طائرة مدنية تمتلكها إيران نظريا، لكن جزءا كبيرا من أسطولها المتقادم خارج الخدمة وسط ارتفاع كلفة التشغيل ونقص قطع الغيار وصعوبة الصيانة، فيما يبلغ متوسط عمرها حوالي 26 عاما. فعلى مدى عقود حرمت القيود الأمريكية إيران من شراء طائرات مدنية جديدة والوصول إلى المعدات اللازمة لتحديثها. من حصار البحر إلى حصار السماء تتسع حلقة الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن ضمن حملة أوسع لتجفيف منابع تمويل النظام الإيراني، لتجد طهران نفسها في عزلة جوية شبه كاملة تحرمها من منافذ حيوية للتواصل مع العالم الخارجي وتهدد بإرباك حركة المسافرين والبضائع وسلاسل الإمداد. ولا تقتصر التداعيات عند حدودها بل تمتد لتشمل الخارطة الإقليمية بأكملها. بعض الدول بدأت تعليق الرحلات تجنبا لأي تبعات اقتصادية، في حين عارضت الصين العقوبات الأمريكية ووصفتها بأنها غير قانونية.
1: على صعيد آخر، أفادت مصادر عراقية للعربية بدخول وقف الخدمات الأرضية للطائرات الإيرانية في مطار بغداد الدولي حيز التنفيذ، فيما يرجح استمرار الرحلات الإيرانية إلى مطار النجف الدولي لعدم شمول الشركة المحلية المقدمة للخدمات الأرضية بالقيود المرتبطة بالعقوبات. وحول أمن مضيق هرمز، أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للعربية أن سلامة البحارة تمثل أولوية قصوى للمنظمة، مشيرا إلى أن بحث آليات لتعزيز ثقة الدول وضمان حرية الملاحة والعبور الأمن والصديق للبيئة.
4: We're talking about 6,000 seafarers approximately that have been there since the beginning of the conflict. And of course, that is paramount for us. Then it's any mechanisms similar to what we have experienced in the past, like the Strait of Malacca and Singapore, that can bring confidence into the member states on how the several stakeholders can play a part in maintaining not only the freedom of navigation, but a secure and environmentally friendly transit.
1: الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية شدد للعربية على أن المضيق المخصص للملاحة الدولية يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة السفن دون عرقلة أو فرض رسوم.
4: IMO Council last July agreed on a resolution to reiterate that strait for international navigation should not be hampered, should not be controlled, that no payment should be introduced, etc. And this is something that we are upholding. And it's not questionable at IMO. But there is a reality that what we need is the root causes of the conflict to be addressed.

0: the conflict to come to an end, and we're ready to go back and operate the way that we were doing it before this conflict started.
1: في الملف اليمني، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح للعربية إن الأمم المتحدة اضطرت إلى وقف الكثير من برامجها في اليمن على خلفية احتجاز الحوثيين موظفين تابعين للمنظمة، ما انعكس على قدرتها على مواصلة أنشطتها الإنسانية.
2: مع الأسف الشديد، لأن عدد كبير من مفوضي الأمم المتحدة معتجزين لدى السلطات
3: 37
2: ما في هذه القوى، وهذه حقيقة إجراء غير مجدي وتعسفي بحق الأمم المتحدة، ويمنعنا من تقديم ما هو مطلوب للناس. وكثير من برامج الأمم المتحدة في اليمن تعطلت وتوقفت بسبب ذلك. هذه نقطة مهمة، أنا الأوان لحل هذا الموضوع.
1: الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي قال أن القوات اليمنية تحمل الميليشيات الحوثية المسؤولية حيال سلامة الأسرى والمحتجزين لديها، وأشار في بيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية لم تنفذ أي عملية استهداف داخل مدينة الحزمة في محافظة الجوف. وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية على أنها لا تستهدف الأعيان المدنية والأماكن المحمية بموجب القانون. ميدانيا، غارة جوية استهدفت مواقع واعتاد لميليشيا الحوثي في البيضاء والمخا، ومتحدث للقوات المسلحة اليمنية يؤكد أن القوات الجوية نفذت الضربات ضد مواقع تابعة للميليشيا.

0: معنا من القاهرة المحلل العسكري اليمني عبد الوهاب بحيبح. سيد عبد الوهاب أهلا بك. بداية لأسأل عن أهمية البيضاء الآن وعن هذا الاستهداف لأماكن الحوثيين ميليشيا الحوثي من قبل القوات المسلحة اليمنية.
1: أولا أحييك وأحيي السادة المشاهدين. بالنسبة لمحافظة البيضاء هي محافظة مهمة جدا وهي محافظة استراتيجية نظرا لارتباطها بثمان محافظات، سواء أربع محافظات من الجهة الجنوبية أو محافظة مأرب ومحافظة دمار وإب. هذه المحافظة الاستراتيجية العمليات العسكرية فيها مهمة لأنها ترتبط بعدد من المحافظات. نحن نتحدث عن جبهات ممتدة سواء في الضالع أو في لحج أو في أبين أو حتى في شبوة ومأرب. الميليشيا الحوثية تستخدم هذه المحافظة للدفع بتعزيزاتها إلى هذه الجبهات من أجل الضغط على القوات المسلحة في هذه الأماكن. والقوات المسلحة اليوم تنفذ ضربات جوية تطال حركة الميليشيا الحوثية سواء في الآليات أو العربات أو حتى في نقل الذخائر والأسلحة أو في التحشيدات أو في الثكنات العسكرية. محافظة البيضاء تأتي ضمن نطاق العمليات الأوسع للميليشيا الحوثية. نحن نتحدث كما أسلفت لك عن خمس جبهات مفتوحة على عدة محافظات تنطلق هذه التعزيزات من محافظة البيضاء، لكن القوات المسلحة اليوم تستهدف هذه التعزيزات. وكذلك هناك فتحت جبهة محافظة البيضاء، هناك تواجد في مديرية الزاهر للقوات المسلحة اليمني. وهذه المحافظة إذا تحولت القوات المسلحة فيها إلى من عنصر الدفاع إلى الهجوم فأننا سنتحدث عن تغيير استراتيجي في طبيعة المعركة مع الميليشيا الحوثي نظرا لأهمية الاستراتيجية.
0: طيب لأسألك أن يعني القوات المسلحة اليمنية لديها تفوق جوي، وبالتالي ما الذي يعطلها إلى الآن من قطع كل تلك الخطوط لإمداد الميليشيا والتعزيزات التي لدى الحوثيين؟
1: حقيقة نحن نتحدث اليوم عن حرب واسعة تقوم بها القوات المسلحة اليمنية. نحن نتحدث عن عمليات من خلال الجهد الجوي، من خلال الطيران الحربي أو حتى من خلال المسيرات على أكثر من جبهة. نحن نتحدث عن ضربات تقوم بها القوات المسلحة في جبهات تعز المختلفة، وكذلك في جبهات لحج وحتى في الساحل الغربي في ذباب وباب المندب وصندوق القتل الذي أعلن عنه. وأيضا هناك عمليات جوية وجهد جوي كبير حتى من خلال

0: الصواريخ في صعدة وأيضا في محافظة مأرب والجوف والبيضاء. اليوم الميليشيا الحوثي تستنزف على كافة الجبهات في نتيجة لهذا الجهد الجوي الكبير. نحن نتحدث اليوم عن عشرات الآليات والعربات والثكنات العسكرية التي تستهدف بشكل يومي، وهذا في تقديري استنزاف كبير جدا للميليشيا الحوثي. الميليشيا الحوثية تقوم به القوات المسلحة، وهو جزء من من من من العملية الأوسع للقوات المسلحة اليمنية.
1: طيب، ما الذي سيغير ميزان القوى في هذه المنطقة؟ يعني اليوم نتحدث عن تأمين هذه المواقع التي عادت القوات المسلحة اليمنية وسيطرت عليها، كذلك الجبال الحاكمة على المنطقة. ما الذي ينقص أيضا لتتغير الصورة على الأرض؟
0: حقيقة الشرعية اليمنية والقوات المسلحة اليمنية تعمل بشكل متصاعد. نحن نتحدث اليوم عن هجوم كبير جدا تقوم به الميليشيا الحوثية بهدف تأمين مجال سيطرتها في الساحل الغربي والدفع بأنساق وأمواج بشرية من ميليشياتها باتجاه غرب تعز وأيضا باتجاه غرب وجنوب غرب محافظة لحج، خصوصا في القمم المطلة على الساحل، والتي تعتبر هذه القمم بسيطرة القوات المسلحة عليها تعتبر الميليشيا الحوثية مكشوفة في باب المندب وذبابة. خصوصا نتحدث هنا عن جبال كهبوب، المعارك هناك معارك شرسة وهي معارك كسر عظم في الحقيقة. القوات المسلحة الآن امتصت الصدمة وامتصت الهجوم الحوثي وبادرت الآن في الهجوم وتتقدم نسبيا في هذه التباب وفي هذه القمم المرتفعة، وأيضا تتحرك كما أسلفت لك من خلال الجهد الجوي. طبيعة الهجوم على الهجوم الشام على مختلف الجبهات في تقديري هذا يعود بتقديره للقيادة السياسية والعسكرية، ومتى ما رأيت القيادة العسكرية والسياسية والعسكرية بأن القرار وأن تكامل القوة قد أصبح فستتخذ قرار الهجوم. الميليشيا الحوثي تركز اليوم على جبهتين مهمتين، تركز على جبهة الساحل خصوصا غرب لحج وجنوب غرب لحج وأيضا غرب تعز، وأيضا تركز على جبهة مأرب. هذه الجبهات الاستراتيجية مهمة بالنسبة للميليشيا الحوثية، الأولى التي هي جهة الساحل تسعى إلى تأمين الساحل والوصول إلى من خلال الوازعية وجرداد للوصول إلى الخط الذي يربط تعز ومحاولة حصار تعز، أو حتى من جهة لحج التقدم وحماية مجالها الساحل الذي سيطرت عليه والتوجه نحو خليج عدن، لكنها فشلت في هذه العمليات ولم تحقق أي تقدم يذكر، بل تعرضت لاستنزاف كبير. أيضا في الجهة الأخرى محافظة مأرب، وهي محافظة مهمة جدا لنظرا لوجود حقول النفط والغاز فيها، وهي محافظة غنية، وتحاول الميليشيا الحوثية أن تتقدم من خلال عدة محاور. نحن نتحدث عن محور الجنوب الشرقي الذي هو محور حريب، حيث تحاول ان تتجه من من من من من نطاق العبدي وصولا الى ابلح، او من نطاق الجوبه وصولا الى عقبه ملعاء، او حتى في جبهه مهمه جدا تحاول الميليشيا النفوذ منها وهي جبهه عقبه عين. هذه الجبهه مترتبط مع مديريه نعمان التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثي في البيضاء، او حتى مع مديريه العبدي، وتحاول النزول مع هذه العقبه بهدف قطع الطريق على حريب وإمكانيتها أن تتوسع بالسيطرة من خلال الخطوط الصحراوية للوصول إلى حقول صافر. لكن القوات المسلحة متيقظة لهذا المخطط الحوثي، وتكبدت الميليشيا الحوثية خسائر في هذه المنطقة. أيضا المنطقة الأخرى التي تسعى الميليشيا الحوثي للنفوذ منها هي العكد الرملي والفليحة، وهي جنوب مأرب والبلق الشرقي والأعارف، وحتى من جهة القرب، من جهة المشجح، وكذلك الزور، أو حتى من جهة الشمالية. لكن كل الهجوم الذي قامت به الميليشيا الحوثية على محافظة مأرب لم تحقق تقدم يذكر، بل حتى أن القوات كبدت الميليشيا الحوثية الكثير من العتاد والأرواح، ولا تزال عدد من جثة الميليشيا الحوثية مرمية لم تستطيع الميليشيا الحوثية انتشالها. كذلك هناك ضربات جوية وكذلك بالمسيرات وحتى الصواريخ وراجمات الصواريخ استهدفت الكثير من المعسكرات المتواجدة التي تواجد فيها عنصر صناعة القرار والقيادة والسيطرة، وأيضا تدمير عدد من الآليات ومخازن السلاح.
1: شكرا جزيلا للمحلل العسكري اليمني عبد الوهاب بحيح. شكرا جزيلا لك من القاهرة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه يأمل أن يساعد نظيره الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن قبل حلول فصل الشتاء.
2: Meeting with us, they came to our capital. Thank you so much. The society is very supportive. I hope that we will end this war, and President Trump will help us to end this war.

0: think that we needed to do as quick as possible before winter,
1: الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد أيضا أن بلاده مستعدة لوقف الضربات التي تستهدف منشآت الطاقة الروسية شريطة أن توافق موسكو على القيام بالمثل.
0: They will not if they don't want us to attack their diesel and refineries and etc. So we are ready if they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supplies. I mean that so we don't want you don't attack these and we will not attack these. No, we don't. We are ready for any kind of format of energy ceasefire. So if we don't attack energy, so all the energy. Everything. So this is our proposition.
2: الظلام هنا لا يدوم طويلا. ليل تشقه الانفجارات ونهار تحجبه سحب الدخان. منشآت تحترق ومصاف تختنق. إنها أحدث فصول الحرب الممتدة من روسيا إلى أوكرانيا. هجمات روسيا في بولتافا وسط أوكرانيا وعلى بعد نحو 300 كيلومتر جنوب شرقي كييف، ضربة روسية تطال منشأة صناعية وبنية تحتية حيوية. وفي الجنوب الشرقي تتوسع الضربات بين دنيبرو وبافلوهراد. أما شمالا وفي تشيرنيهيو القريبة من الحدود الروسية، فتتعرض منشأة للطاقة لضربة تقطع الكهرباء عن نحو 100,000 مستهلك. في موسكو المصفاة الرئيسية تتعرض للاستهداف وأضرار تصيب وحدات رئيسية فيها لتتوقف عن معالجة النفط الخام. ومن موسكو إلى سامارا مسيرات أوكرانية تضرب مصفاة كيوميشيف. كييف تضع الهدف بوضوح، ضرب المصافي ومنشآت الطاقة الروسية، يعني الضغط على الموارد التي تمول الحرب. لكن أثار الحرب أبعد من الجبهة، فكل مصفاة تتعطل تعني وقودا أقل وطاقة أقل وضغطا أكبر على الأسواق. وهنا يدخل العامل الأمريكي على خط الأزمة. الحرب شغلت ترامب، وهنا إلى جانب زيلينسكي تتوزع تفاصيلها بين المصافحة والأسئلة ومشاورات المستشارين. وفي ركن من هذا اللقاء يبرز ملف المصاف والطاقة وتداعيات قد تمتد إلى إمدادات الطاقة والأسواق. ومن هنا يشير ترامب بيده إلى ما يراه ضروريا، وقف استهداف المصافي. علي الماجري، العربية.
1: من كييف معنا دبلوماسي سابق فلاديمير شوماكوف. سيد شوماكوف أهلا بك. يعني ما نراه اليوم هو ربما تغير في المشهد. الرئيس الأوكراني يريد مساعدة الرئيس الأمريكي على إنهاء الحرب قبل الشتاء، ولكن هل بالشروط الروسية؟
3: نعم، السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي من أوكرانيا. لا يدور حديث عن شروط روسية. شروط روسية لا يعني انتهاء حرب. سيد بوتين لا يقول أبدا في حالة تنازلات سوف ينتهي حرب. بوتين يقول في حالة تنازلات من قبل أوكرانيا سوف يكون الوضع جيد أو جيد لمفاوضات. ولكن جدير بذكر بأن اليوم شاهدنا حوار بناء بين زيلينسكي وترامب. نعم، استغرقت هذه المفاوضات تقريبا 40 دقيقة، قليل جدا. ولكن في آن واحد شاهدنا بأن سيد ترامب مدح جيش أوكراني وأوكرانيا بصفة عامة. لا يدور حديث كما مثل قبل عندما سيد ترامب أفاد بأن لا توجد عند أوكرانيا أوراق رابحة. بالعكس، نشاهد بأن سيد ترامب هو اليوم موالي لأوكرانيا. قبل هو كان موالي لروسيا، اليوم هو موالي لزيلينسكي لأوكرانيا. جدير بذكر بأن قبل ثلاثة أيام سيد ترامب هو فرض العقوبات صارمة جديدة على روسيا وعلى حلفاء روسيا. هذا كل هذا الحجة جدية لأوكرانيا. ولكن في آن واحد لنكون صريحين، لا توجد عند سيد ترامب

0: أدوات الحقيقية لإجبار بوتين لانتهاء هذه الحرب الدموية. ومن هنا سوف نشاهد المفاوضات في المستقبل بين أوكرانيا وأمريكا، بين روسيا وأمريكا من
1: طيب،
0: المراجع.
1: يعني سيد شوماكوف، اليوم تقول بأن الرئيس الأمريكي هو أقرب إلى الموقف الأوكراني منه إلى الروسي بعد أن كان قريبا من روسيا، لكن اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتهم يعني أوكرانيا بتعريض سفن وشحنات للنفط مرتبطة بالولايات المتحدة لأضرار مباشرة، وذلك من خلال الضربات الانتقامية كما وصفها. هذا ما كانت تعتبره أوكرانيا من تقدم لها في الحرب وتغير في التكتيك استهداف مصادر الطاقة.
0: صحيح، في عين واحد ان هذه الاتهامات ليست جديده. قبل شهرين تقريبا اتهم السيد ترامب اوكرانيا بان اوكرانيا استهدفت المستودعات في ميناء لنوفوروسيسك في روسيا، وشركه شيفرون هي تصدر من كازاخستان البترول والنفط عبر هذه الميناء. بالنسبه لنا بصراحه هذه الاتهامات غريبه، لان روسيا في عين واحد تدمر شركات أمريكية في أوكرانيا، ومنها كوكاكولا ومنها الشركات الأخرى، وفي أن واحد لا يحضر صيت روبيا أو صيت ترامب روسيا حول عدم تدمير البيزنس الأمريكي في أوكرانيا. في أن واحد بالمناسبة أفاد زيلينسكي أثناء مفاوضات مع ترامب بأن أوكرانيا مستعدة للهدنة الطاقة في حالة عندما روسيا سوف تكون مستعدة. علاوة على هذا، اليوم أوكرانيا أفادت بأنها مستعدة للهدنة قمح، يعني عدم القصف الصوامع والمواني وبنية تحتية الزراعية الروسية، ولكن ما زال غير معروف الرد الروسي. هل روسيا مستعدة حقيقيا للهدنة المفتوحة، هدنة مؤقتة في مجال الطاقة وفي مجال الزراعي؟ بصراحة ما زال غير معروف. أنا أظن بأن روسيا سوف ترفض كوكاي مواتات. روسيا ترغب باستمرار هذه الحرب الدموية، هي لا ترغب حتى الهدنة المؤقتة. وأنا أشدد بأن لا توجد روافع حقيقية عند السيد ترامب لإجبار بوتين لمفاوضات حقيقية.
1: نعم. كيف سيد شومانكوف، كيف ترى كييف إنهاء هذه الحرب حتى قبل الشتاء؟
0: سؤال مطروح على طاولة بصراحة. كيف ممكن نعم ننتهي هذه الحرب قبل الشتاء عندما روسيا بالعكس تحشد قواتها في منطقة دونباس وأيضا في جنوب أوكرانيا؟ أكيد سيد زيلينسكي هو يميل بأن سيد ترامب سوف يضغط بشكل كبير على بوتين، وبأن العقوبات الجديدة سوف تؤثر وسوف تجبر روسيا لتجميد الصراع. السيد زيلينسكي وأوكرانيا تقترح تكرارا ومرارا لروسيا تجميد الصراع على خطوط الالتماس، الهدنة مفتوحة وجلسة على طاولة مفاوضات، ولكن رفضت روسيا السيناريو. روسيا تستمر حرب وتستمر مفاوضات. في يعني واحد أكيد مستحيل الدخول في مفاوضات عندما أوكرانيا في أتوني حرب، عندما روسيا كل يوم تقتل أطفال ونساء هنا في أوكرانيا. بصفة عامة ممكن نقول بأن هذا المأزق، روسيا لا ترغب بانتهاء هذه الحرب الدموية. سيد ترامب هو لا يرغب أو لا يستطيع إجبار روسيا للهدنة، ولكن أنا أظن بأن في المستقبل عندما سوف تكون مستنزفة اقتصاديا أوكرانيا وروسيا سوف نشاهد تجميد الصراع على خطوط الالتماس.
1: شكرا جزيلا للدبلوماسي السابق فلوديمير شوماكوف من كييف. أعلنت الشرطة البريطانية توقيف رجلين للاشتباه في تورطهما بمخطط إرهابي لاستهداف الجالية اليهودية في منطقة مانشستر، ونفذت الشرطة عمليات تفتيش في مانشستر وسالفورد وليفربول، مؤكدة أن التحقيق كان استباقيا ومستمرا منذ فترة طويلة. في فرنسا لم يعد صعود أقصى اليمين يقاس فقط بحجم حضوره الانتخابي، فقبل أشهر من رئاسيات العام 2027 باتت قضايا التجمع الوطني من الهجرة والأمن

0: إلى الهوية والحجاب حاضرة في قلب المنافسة بين تيارات اليمين.
1: قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لم تعد المنافسة داخل تيارات اليمين تدور فقط حول من سيواجه مارين لوبين. المنافسة باتت أيضا على من يتبنى الخطاب الأكثر تشددا في الهجرة والأمن والهوية. أقصى اليمين ممثلا بالتجمع الوطني أعاد رسم الحدود داخل هذه التيارات ووجد ضالته في توسيع القيود المفروضة على الحجاب.
2: أريد أن يطبق حظر الرموز الدينية البارزة مثل الحجاب داخل المباني العامة على غرار القرار المعمول به في المدارس منذ عام 2004.
3: هذا الطرح لم يتوقف عند التجمع الوطني، بل فتح الباب أمام مزيد من التشدد والمزايدة داخل معسكر اليمين.
4: أنا مع الحظر الكامل للحجاب في الفضاء العام. أنا لم أغير رأيي وما زلت أفكر في هذا الموضوع. إنه أمر بالغ الضرورة.
3: لكن الأهم أن النقاش الذي يفرضه أقصى اليمين لم يعد محصوراً داخله. برونو روتيو رئيس الجمهوريين ووزير داخلية ماكرون السابق يرفض أن يحسب على ما يعرف بالوسط الماكروني ويضع حملته تحت عنوان القطيعة مع تلك المرحلة.
5: لم يفت على الفرنسيين أن ولايتي ماكرون ستنتهيان إلى كارثة وإخفاق. أنا لست ضمن كتلة الوسط، أنا رجل يمين وأريد أن أتبنى قطيعة واضحة.
1: ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لم يعد السؤال فقط إلى أي مدى صعد أقصى اليمين، بل أيضا كيف نجح في فرض قضاياه ومفرداته على بقية اليمين الفرنسي. فادي الدهوك، العربية، باريس.
0: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية مع الدنمارك وغرينلاند قال إنها تهدف إلى تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح لمن وصفهم بالأعداء بإقامة أي وجود عسكري في الجزيرة، مؤكدا أن واشنطن ستبني قاعدتين عسكريتين داخل غرينلاند. في وقت تصاعد فيه الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل إعلام كبرى مع امتناع شبكات تلفزيونية عن تغطية فعالياته، أطلق البيت الأبيض منصة بث جديدة تحمل اسم ترامب تي في لتقديم أبرز خطابات الرئيس وفعاليات إدارته.
6: في ساحة البيت الأبيض وقف ترامب أمام الحضور خلال مراسم افتتاح مهبط الطائرات المروحية الجديد متحدثا، لكن صوته لم يصل بوضوح إلى المشاهدين. فضجيج المحيط غطى على كلمات الرئيس في أول فعالية تغيب عنها كاميرات شبكات التلفزيون الكبرى بعدما امتنعت عن تغطيتها ردا على حظر دخول ثلاث وسائل إعلام إلى المقر الرئاسي. في خضم هذه المواجهة سرعان ما قرر البيت الأبيض أن يصنع إعلامه الخاص، فأطلق منصة بث جديدة تحمل اسم ترامب تي في لتجمع خطابات الرئيس وأبرز لحظات إدارته وتصريحاتها وإعلاناتها في مكان واحد بمحتوى يحدث على مدار الساعة ومواد أرشيفية بدأت بعرضها.
7: I think I have an obligation not to let fake news. They're very bad for the country, very bad for national security.
6: متهما إياها بتقديم تغطية سلبية له والتقليل من إنجازاته، وصلت خلافات ترامب المتجددة مع وسائل الإعلام هذه المرة إلى حد منع صحفيي CNN وبوليتيكو وMS Now من دخول مكتبه، لتلجأ تلك المؤسسات إلى القضاء طعنا في القرار باعتباره انتهاكا للتعديل الأول للدستور. ثم اتسعت دائرة التصعيد عندما رفضت فوكس نيوز وان بي سي وسي بي اس واي بي سي تولي مهمة التغطية المشتركة بدلا من طاقم سي ان ان، لتعلق الشبكات الخمس الرئيسية أنشطتها. وتسلط الأزمة الضوء على أهمية التغطية المشتركة في توثيق تحركات الرئيس وفعالياته وتوفير الصور والصوت اللذين تعتمد عليهما وسائل الإعلام في نقل الحدث إلى الجمهور، فيما يتمسك ترامب بموقفه متعهدا بالاستئناف في حال صدور أحكام ضد إدارته.
0: إذن نذكركم بهذه الأخبار العاجلة.

الخارجية السعودية تقول اجتماع نيويورك بحث تحديات أمن وحرية الملاحة بهرمز وكذلك باب المندب. أيضا الخارجية السعودية تضيف وزير الخارجية شارك باجتماع في نيويورك بدعوة من الرئيس ترامب. بهذا ننهي هذه النشرة ونذكركم بأبرز العناوين. خلال اجتماعه مع قادة وممثلي دول عربية وإسلامية، ترامب يتوقع انتهاء الحرب بعد الانتخابات النصفية الأمريكية ويصف حصاره لإيران بالأقوى على مدار التاريخ الإنساني. مناقشات أمريكية إيرانية حول فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات والحصار، فيما مصادر العربية تؤكد فرصا محدودة للتوصل للاتفاق رغم انتعاش المسار الدبلوماسي. تعليق إيران للرحلات الجوية من طهران إلى بغداد ومسقط يدخل حيز التنفيذ، وتحويل مسار الرحلات المتجهة لبغداد نحو النجف. أمين عام المنظمة البحرية الدولية يحذر في تصريحات للعربية من استخدام قطاع الشحن كورقة مساومة، مؤكدا أنه استمع لمخاوف عمان وإيران بشأن إدارة عبور السفن. زيلينسكي يقول إن أمريكا وأوكرانيا تريدان إنهاء الحرب مع روسيا قبل الشتاء، داعيا ترامب لعقوبات أشد على موسكو إذا رفضت خفض التصعيد. شكرا لكم لطيب المتابعة، ألقاكم على رأس الساعة، دمتم برعاية الله.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
2: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
1: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
2: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب الزيتي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
1: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
3: سجال مع عمشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

تؤكد فرصا محدودة للتوصل لاتفاق رغم انتعاش المسار الدبلوماسي. تعليق إيران للرحلات الجوية من طهران إلى بغداد ومسقط يدخل حيز التنفيذ، وتحويل مسار الرحلات المتجهة لبغداد نحو النجف. القوات المسلحة اليمنية تستهدف ميليشيا الحوثي بالبيضاء والمخا، والأمم المتحدة تؤكد للعربية أنها أوقفت الكثير من برامجها في اليمن بعد احتجاز الحوثيين لموظفيها

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة من العربية. أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن تقديره لدور القطاعات العسكرية والأمنية في التصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن. وخلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء في جدة، شدد الملك سلمان على أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات عبر استفزاز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك زخم كبير لعقد صفقة مع إيران، مضيفا خلال لقائه قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعا ممتازا مع وفد إيراني في نيويورك. كما أوضح ترامب أن طهران أمام خيارين، أحدهما سيء للغاية والآخر يقود للعظمة وفق تعبيره.
1: Taken out almost completely, decimated its terrorist leadership and destroyed its economy. The economy right now, they're over 300% inflation and their money is valueless. So now as part of Operation Economic Outcast, and you look at that, and Scott Bessin's done a great job with all of them, all of you, we're completely isolating Iran financially and we're just putting the pressure on because hopefully they'll do the right thing fast before it's too late. U.S. Navy has cleared Iranian mines out of the way and channels the Hormuz Strait, and we're now facilitating the renewed flow of oil. We recently announced we have escorted more than 1 billion barrels of oil out of the Gulf, and we're taking out 25 to 30 ships a night, sometimes during the day, but a lot of it's during the night. The blockade is the strongest thing that anyone's ever seen. We call it a wall of steel.
0: مصدر أمريكي حضر الاجتماع مع الوفد الإيراني كشف للعربية عن وجود خلافات وعقبات كبيرة وأن فرص التوصل للاتفاق محدودة، لكنه أوضح رغم ذلك أن اجتماع نيويورك حرك الجمود الذي أصاب عملية التفاوض بشأن إنهاء حرب إيران، موضحا أن تحقيق انفراجة بات أمرا ممكنا لكنه يحتاج خطوات متعددة. المصدر أضاف أن وفد إيران الذي التقى ويتكوف وكوشنر أكد أنه لديه صلاحيات كاملة، وأشار إلى أن مناقشات أمريكية إيرانية تمحورت حول فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات والحصار. كما تحدث المسؤول عن مؤشرات إيجابية وانتعاشة بالمسار الدبلوماسي، لكن دون تفاهمات نهائية حتى الآن. على صعيد آخر، أفادت مصادر عراقية للعربية بدخول وقف الخدمات الأرضية للطائرات الإيرانية في مطار بغداد الدولي حيز التنفيذ، فيما يرجح استمرار الرحلات الإيرانية إلى مطار النجف الدولي لعدم شمول الشركة المحلية المقدمة للخدمات الأرضية بالقيود المرتبطة بالعقوبات. في الداخل العراقي، تتحرك الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة وسط ضغوط أمريكية متصاعدة على بغداد في وقت تضع فيه خطة تدريجية لوقف هجمات الفصائل ودمج مقاتليها ضمن مؤسسات الدولة، تمهيدا لتسليم السلاح وإنهاء وجوده خارج إطارها بحلول يونيو من العام 2027.
2: تعهد جديد لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالتزامن مع مساعى لحصر سلاح الفصائل ودمج مقاتليها ضمن مؤسسات الدولة وسط ضغوط أمريكية متزايدة.

0: أيدة على بغداد. الزيدي كشف أن الخطة تبدأ بمرحلة تمتد 90 يوماً تلتزم خلالها الفصائل بوقف الهجمات مقابل ضمانات بعدم تعرضها لضربات أمريكية قبل الانتقال إلى تسليم السلاح وصولاً إلى يونيو حزيران من العام 2027. وتقول مصادر مطلعة لقناة العربية والحدث إن الأول من تشرين الأول المقبل سيكون موعداً لبدء التنفيذ مع التزام الفصائل بوقف أي نشاط عسكري أو إعلامي يتعارض مع سياسة الدولة بالتزامن مع متابعة انسحاب القوات الأجنبية وتفعيل منظومة الدفاع الجوي. ومن يناير إلى مارس 2027 تبدأ عملية دمج ألوية الفصائل داخل هيئة الحشد الشعبي لتنتقل الخطة بعدها إلى تسليم السلاح وإنهاء وجوده خارج إطار الدولة بحلول يونيو حزيران المقبل.
1: في مخيم مخمور شمالي العراق ترقب أكثر من 10,000 لاجئ كردي تطورات مسار السلام وتسليم السلاح وسط ترتيبات لبحث عودتهم إلى تركيا، ومطالب من سكان المخيم بضمانات قانونية وحقوقية بالتزامن مع بحث مصير مقاتلي وكوادر حزب العمال الكردستانية.
2: هنا مخيم مخمور الواقع بين نينوى وأربيل شمالي العراق الذي يقطنه أكثر من 10,000 لاجئ كردي من أنصاره وأعضاء حزب العمال الكردستاني. بين زواياه تعيش هذه المرأة الخمسينية ترتب منزلها بعدما وصلت هنا منذ تأسيس المخيم في تسعينيات القرن الماضي، تعلق أملها على مسار تسليم السلاح الذي بدأ عام 2025 مرتقبة تطبيق قانون الدمج للعودة بكرامة بعد عقود من اللجوء.
3: هذه العملية أملنا بعد 32 عاما من اللجوء والمشقات. جئنا إلى صحراء قاحلة وبنينا بيوتنا وأسسنا تعليم أطفالنا بلغتنا الأم، ونريد اليوم عودة بضمانات حقيقية وحفظ لحقوقنا ولغتنا.
4: خلف صورة المخيم المرتبطة بالحرب والسياسة، غالبية العائلات حولت الخيام إلى بيوت وحاولت أن تصنع حياة طبيعية، فمنهم من يعمل بالأجرة أو في أعمال مدنية لإعالة أسرهم.
2: وترى إدارة المخيم أن نجاح مسار السلام يتطلب تحديد الوضع القانوني لقيادة الحزب وتأكيد أولوية العودة الآمنة مع التعويض المعنوي والمادي.
5: المطلب الأساس هو إقرار ميثاق ديمقراطي يضمن عدم ضياع تعب أطفالنا الذين درسوا بلغتهم الأم لثلاثين عاما وتفكيك العقد المركبة كي يتكامل المجتمع مجددا.
2: أما كوادر وأنصار حزب العمال داخل المخيم فيؤكدون التزامهم بمبادرة السلام ومستجدات قانون الدمج، مطالبين بتوفير حماية حقوقية وسياسية وثقافية كاملة للاجئين السياسيين.
6: نحن جزء من حركة الحرية ونؤيد كل خطوة يحددها القائد أوجلان، لكننا بنينا هنا حياة وقدمنا شهداء، والعودة يجب أن تكون ضمن إطار سياسي ولغوي يؤمن مستقبل أسرنا ومكتسباتنا.
2: ومع استمرار المفاوضات غير المعلنة والتنسيق الأمني بين بغداد وأربيل وأنقرة، تشير الترتيبات المرتقبة إلى نية تسيير نحو 2000 مقاتل وكادر من المخيم باتجاه تركيا، لكن ذلك يعتمد على مخرجات لجنة البرلمان التركي الخمسية وفق قيادات حزب العمال. من مخمور هيثم أحمد، العربية.
1: وفي الملف اليمني، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح للعربية إن الأمم المتحدة اضطرت إلى وقف الكثير من برامجها في اليمن على خلفية احتجاز الحوثيين موظفين تابعين للمنظمة، ما انعكس على قدرتها على مواصلة أنشطتها الإنسانية.
7: مع الأسف الشديد، لأن عدد كبير من مفوضي الأمم المتحدة معتجزين لدى السلطات
8: 37
7: ما في هذه القوى، وهذه حقيقة إجراء غير مجدي وتعسفي بحق الأمم المتحدة ويمنعنا من تقديم ما هو مطلوب للناس.

0: كثير من برامج الأمم المتحدة في اليمن تعطلت وتوقفت بسبب ذلك. هذه نقطة مهمة، أنا الأوان لحل هذه الموضوع، هذا الموضوع.
1: الناطق الرسمية باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي قال إن القوات اليمنية تحمل الميليشيات الحوثية المسؤولية حيال سلامة الأسرى والمحتجزين لديها، وأشار في بيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية لم تنفذ أي عملية استهداف داخل مدينة الحزم في محافظة الجوف. وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية على أنها لا تستهدف الأعيان المدنية والأماكن المحمية بموجب بالقانون. ميدانيا أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن قواته الجوية نفذت ضربات ضد مواقع لميليشيا الحوثي في البيضاء والمخا.

0: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يأمل أن يساعد نظيره الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن قبل حلول فصل الشتاء.
1: We will end this war, and President Trump will help us to end this war. And I think that we needed to do it as quick as possible before winter,
0: الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد أيضا أن بلاده مستعدة لوقف الضربات التي تستهدف منشآت الطاقة الروسية شريطة أن توافق موسكو على القيام بالمثل.
2: They will not, if they don't want us to attack their diesel and refineries and etc. So we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supplies, I mean that. So we don't want, you don't attack these, and we will not attack these. No, we don't. We are ready for any kind of format of energy ceasefire. So if we don't attack energy, so all the energy. Everything. So this is our proposition.
0: صدر اليوم في بريطانيا كتاب سوان سونغ لإيرل سبنسر شقيق الأميرة ديانا بعد أيام من تسريبات أثارت جدلا واسعا في بريطانيا، حيث يتناول الكتاب تفاصيل جديدة عن حياة ديانا وعلاقتها بالعائلة الملكية. المزيد في التقرير التالي من لندن.
3: بعد أيام من التسريبات والعناوين المثيرة، وصل الكتاب أخيراً إلى رفوف المكتبات البريطانية. سوان سونغ ليس مجرد كتاب ملكي جديد يضاف إلى عشرات الكتب عن العائلة، بل رواية تأتي هذه المرة من أحد أقرب الأشخاص إلى ديانا، شقيقها الأصغر. ما يجعل الكتاب مثيراً للقراء أن سبنسر لا يستعيد ذكرى شقيقته ومعاناتها فقط، بل يعيد فتح خلاف قديم بين اثنتين من أعرق العائلات الأرستقراطية البريطانية، آل سبنسر وآل ويندزور، ومن يملك رواية قصة الأميرة الراحلة.
4: إلى متى سيستمر الناس في استغلال وفاة شخص ما؟ لقد تحولت ديانا بالنسبة لنا إلى صناعة كاملة، خصوصا في عالم الكتب.
3: بالنسبة للبعض، الكتاب يعد شهادة نادرة من أخ عرف ديانا قبل أن يعرفها العالم أميرة، وبالنسبة لآخرين 30 عاما ربما كانت كافية لترك بعض الأحاديث العائلية داخل العائلة. فالكتاب يرسم صورة شديدة القسوة للملك تشارلز الذي يخوض رحلة علاج من مرض السرطان، إذ يزعم سبنسر أن تشارلز بدأ مبتهجا بعد وفاة ديانا، وأنه قال إنها ستنسى قريبا. ادعاءات تعتمد في جانب كبير منها على رواية سبنسر الشخصية، وهو ما دفع قصر باكنغهام إلى الرد علنا على إحداها، مشككا في ذاكرة سبنسر وحكمه على ما جرى.
5: أعتقد أنه أمر مؤسف فعلا، لأن الكثير مما ورد في الكتاب قيل بالفعل قبل 30 عاما عندما توفيت، لذلك لا أفهم ما الجدوى من نبش كل ذلك الألم مجددا إلا لتحقيق مكاسب وأرباح شخصية.

0: كان أعتقد أنه أحسن صنعا، لديه الكثير ليقوله وقد حان الوقت ليقوله، أنا أصدقه.
1: ومع طرحه اليوم تصدر الكتاب واجهات المكتبات وقوائم المبيعات وسط توقعات بأن يجني إيرل سبنسر من صفحاته الملايين. الكتاب الذي طال انتظاره أصبح اليوم بين أيدي القراء، ومعه فصل جديد من خلاف داخل عائلة متوترة أصلاً. ومع ميل هاري إلى جانب خاله تبدو الانقسامات العائلية أعمق من أي وقت مضى، خصوصاً بين الشقيقين ويليام وهاري اللذين يبدوان اليوم أقرب إلى معسكرين عائليين مختلفين، كل يحاول التحكم بإرث ديانا. من لندن عروب عبد الحق، العربية.
2: الآن إلى أخبار الرياضة.
3: يلتقي المنتخبان السعودي والكويتي اليوم الأربعاء على ملعب الإنماء في جدة ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج. وتشهد المجموعة الأولى مواجهة قوية تجمع العراق وعمان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة. وجه رئيس الرابطة الإسبانية خافيير تيباس انتقادات لاذعة ضد نادي ريال مدريد بسبب ردة الفعل عقب مباراة دور بالعاصمة مدريد. أعلن نادي بوروسيا موشنغلادباخ الألماني عن تعيين ألكسندر بليسين مدرباً جديداً حتى عام 2028. أكد يونس بن طالب مهاجم فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني أن المدرب يورغن كلوب كان عاملاً حاسماً في اختياره اللاعب لمنتخب ألمانيا بدلاً من منتخب المغرب.
2: نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. خلال اجتماعه مع قادة وممثلي دول عربية وإسلامية، ترامب يتوقع انتهاء الحرب بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، ويصف حصاره لإيران بالأقوى على مدار التاريخ الإنساني. مناقشات أمريكية إيرانية حول فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات والحصار، فيما مصادر للعربية تؤكد فرصا محدودة للتوصل لاتفاق رغم انتعاش المسار الدبلوماسي. تعليق إيران للرحلات الجوية من طهران إلى بغداد ومسقط يدخل حيز التنفيذ، وتحويل مسار الرحلات المتجهة لبغداد نحو النجف. القوات المسلحة اليمنية تستهدف ميليشيا الحوثي بالبيضاء والمخا، والأمم المتحدة تؤكد للعربية أنها أوقفت الكثير من برامجها في اليمن بعد احتجاز الحوثيين لموظفيها. شكرا لطيب المتابعة، ألقاكم على رأس الساعة.

0: بدلا من أن نقول تنقل لماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمريكا.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
0: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
3: المراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه

0: هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

0: حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج سجال. الجنرال ثم الرئيس جعفر نميري هو عنوان كبير من عناوين فهم الحالة السودانية والأزمة السودانية أيضا التي ما انتهدأ حتى تتجدد بشكل أو بآخر. لماذا هو كان سبب أن نعقد هذه الحلقة من سجال عنه؟ لأن في بعض طيات حياته السياسية أتكلم انعكاس لمجمل قضايا وأسئلة السودان الملحة والمصيرية، العلاقة بالشريعة والإسلام، العلاقة بالقومية، العلاقة بين العسكر والمدنيين، العلاقة بين الجيش والسلطة، العلاقة بين الأيديولوجيا والسياسة، إذ أن الرجل تقلب بين عدة تيارات ولبس مجموعة من المعاطف السياسية، لكن في داخل كل هذه المعاطف ثمة رجل واحد هو الجنرال الرئيس العسكري للسودان، والذي كان نميري في حالتنا هذه، لكن كان هناك نميريون آخرون. إذا نحن نتناول أزمة، وإن رحل صاحبها أو حالة، وإن غادرتنا شخصيتها، لكنها تتجدد كل حين وآخر. من أجل ذلك نحاول أن نفهم شيئا من ذلك، من أحوال السودان الغنية والمعقدة أيضا. ويسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة رجل من نخبة السودان، وهو الشاعر والإعلامي عبد القادر الكتيابي. حياك الله أستاذ عبد القادر.
1: مرحبا، مرحبا بك أستاذ مشاري.
0: عبد القادر الكتيابي، الكتيابي تصغير كتاب، أليس كذلك؟
1: هي كتي أصلا من الأسماء الحجازية القديمة، كلؤي وأبي ويعني قصي. هذه كتي هكذا تنطق، كانت أضيفت إليها النسبة البجائية، البجاوية. البجاوية تنسب كل شيء بآب.
0: آب.
1: عمر عمراب. حامد حامداب. كتي كتياب. فهذه عند البجد تعادل ياء النسب.
0: تمام، إذن أصل

0: اسم كوتي.
1: كوتي نعم.
0: فألحقت به
1: اسم الجد نعم.
0: قصدي أصل النسبة كوتي.
1: كوتي نعم.
0: وألحقت بها الألف والباء على الطريقة
1: البجاوية.
0: على الطريقة.
1: لأن البجاوية. إحنا أهل زراعة ومستقرين.
0: نعم.
1: والبجا رحل يغدون من أمامنا لأسواق الإبل و. فهم دائما المتنقل هو الذي يطلق الأسماء على الأماكن.
0: نعم نعم.
1: أن إحنا ثابتين في مكاننا أهل زراعة في منطقة.
0: وتعرفونه دون أن تطلق عليه.
1: نعم اسم. منطقة نهر النيل.
0: نعم.
1: يعني جنوب مصر بمسافة أقرب من بقية السودان.
0: أفادكم الله. يعني هذه اللمحة وهذه اللمعة تعطينا جانبا من الغنى الاجتماعي والتنوع الكبير الذي ينطوي عليه السودان الكبير. سيدي الكريم، لماذا برأيك يصبح هذا دائم سؤال شبه تقليدي أسأله، تناول شخصية جعفر نميري مهما وفهم حياته ومرحلته والعهد النميري بشكل عام مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت بعد رحيل الرجل وانتهاء مرحلته بسنوات؟
1: نعم، أولا أترحم على شهدائنا في مختلف العصور.
0: نعم.
1: النضال الوطني من القوات المسلحة ومن أبرياء الشعب.
0: نعم.
1: وأشرت أستاذ مشاري إلى كلمة التنوع، فأربط لك هذا مع تجربة جعفر نميري وتجربة كل رئيس جاء بعده. التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي متميز متفرد لا يوجد مثله في العالم. وهذا التنوع بحسن الإدارة قد يكون نعمة لا شك، وإذا لم يتم ذلك يكون نقمة. وهذا ما حدث. جعفر محمد نميري وأنا ابن حيه، مولود في نفس الحي الذي ولد فيه ولكن بفارق زمني، وهو مواليد 1930 وأنا مواليد 1955 ولكن تعاصرنا فترة في بداية صبانة. يعني هو قام بانقلابه في العام 1969 وأنا كنت تقريبا في العاشرة أو يعني في المرحلة المتوسطة في أولى متوسط. الظروف في تلك الآونة ربما يجد كثير من المحللين الراسخين، يعني ليسوا الذين يقدمون أنفسهم كخبراء استراتيجيين ولكن الذين عايشوا وعاصروا تلك الفترة، إنه كان لابد من انقلاب في تلك الفترة. لأن يعني الإخفاق في إدارة دولة متنوعة كان واضحا. ولا تنسى أنها في أيام جعفر نميري كانت تحدنا 9 دول، وكل دولة من هذه الدول التسع تتداخل فيها القبليات، ودي من تبعات سايكس بيكو. يعني بتجد القبيلة الواحدة مقسمة على عدد من الدول، عدد من الأقطار، وذات مواقف من الحكومات التي من أنظمة أقطارها في الساحل الغربي جميعه. يعني الساحل الغربي ده نحن بنعتبره من موريتانيا إلى النيجر إلى مالي إلى النيجر إلى إفريقيا الوسطى إلى تشاد إفريقيا الوسطى، وده شريط عرقي مثل الشريط العرقي.
0: نعم.
1: الكردي. ومثل الشريط العرقي الطارقي. ودي فطرة الله عز وجل في الكون يعني.
0: نعم.
1: فجعفر نميري في تلك الآونة هو كانت له محاولة انقلاب سابقة.
0: سابقة ل69.
1: سابقة ل69 في العام 57. وفصل بسببها من القوات المسلحة، ثم أعيد إرجاعه مرة أخرى في العام 59.
0: طيب أنا أستميحك عذرا، نستعرض بطاقة شخصية.
1: تفضل.
0: تضع لنا بعض الملامح فقط للمساعدة في تأطير النقاش حول شخصية نميري.
1: نعم.
2: المشير جعفر النميري، الرئيس الرابع لجمهورية السودان. ولد في أم درمان سنة 1930 وهو ينتمي إلى قبيلة الدناقلة.

0: تخرج من الكلية الحربية سنة 1952، ليتزامن ذلك مع ثورة الضباط الأحرار في مصر، وتلهمه تلك الأجواء في 25 من مايو سنة 1969. قاد انقلابا عسكريا مدعوما من تيارات شيوعية وقومية، لكن الطابع اليساري بدا واضحا من خلال طغيان المكون الشيوعي في الحكومة. لم تدم علاقته بالشيوعيين طويلا، كما لم تدم بالقوميين، وفي منتصف السبعينيات فتح المجال للتيار الإسلامي. تنقل النميري بين التحالفات والأزمات، وفي منتصف الثمانينات أعلن تطبيق الشريعة والتلقب بأمير المؤمنين. بحلول سنة 1985 فقد الجنيه السوداني 80% من قيمته بسبب عودة الحرب الأهلية والأزمات الداخلية، وبذهابه للعلاج إلى أمريكا في مارس من هذا العام خرجت المظاهرات في الخرطوم منددة بالواقع المزري للسودانيين، فأعلن وزير الدفاع الفريق سوار الذهب نهاية حقبة النميري. عاش النميري بعدها لاجئا في الخارج قبل أن يسمح له بالعودة إلى السودان سنة 2000، ثم تعلن وفاته في 2009 بعد سنوات من المرض.
1: أستاذ عبد القادر، أنا لاحظت أنه النميري لديه طموح سياسي للحكم شديد، يعني حضرتك تفضلت وقلت كانت له محاولة انقلابية أولى فشلت
2: سابق، نعم.
1: ثم محاولة ثانية، من أين استقى هذا الطموح؟ هل له يعني هل الخلفية الأسرية لعبت دور، أو الخلفية الاجتماعية؟ يعني أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نميري.
2: جعفر نميري في مراحل يعني مبكرة من شبابه في العسكرية كان متميزا، حتى أنه كان من الحرس الخاص لعبد الله خليل ثم لإبراهيم عبود، وهو يتمتع بكاريزما عسكرية متكاملة من الشجاعة وكذلك البنية، ورجل رياضي وفي بالنسبة لمجاله العسكري يعني. وطبعا هذا لا يعني أنه أيضا في الجانب السياسي في نفس التميز. نميري هو من أصول نوبية من جنوب دنقلة، منطقة ود نميري، ويعني فيه كل ما في أهل النوبة من اعتداد، ودي سيمة عند النوبيين جميعا، اعتداد وثقة وصدق. يعني هو لم يقصد الحكم يعني يرث أو ليورث أو وليست له ذرية. وتوفي والده ووالدته، يعني توفيا يوم تخرجه، ولم يكن له أحد إلا بعض إخوته في ود نميري، وكان همه أصلا أن يعني يغير ويبدل بعض الظواهر السالبة في المجتمع وفي إدارة الدولة من خلال استعانته بمفكرين كبار أمثال يعني منصور خالد و يعني جعفر بخيت ومجموعات من المفكرين.
1: إذن هو طموح فردي،
2: طموح فردي
1: لا يستند على مثلا لا إرث
2: ولا تحركه أوسيس. لم تحركه جهة. بعدين انقلابه كان اسمه انقلاب قيادة. انقلاب القيادة يختلف عن الانقلاب المحدود. انقلاب القيادة أي تم الاتفاق عليه مع هيئة الأركان، كل هيئة الأركان تعلم أن هذا اليوم ستكون هناك، غير عن انقلاب البشير لم يكن انقلاب قيادة، إنما كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد
1: الترابي
2: الذي علم من خلال التجربة أن أي انقلاب يقوم داخل القيادة تسارع إليه الحواضن السياسية لتحتويها، وعرف أن هذا المكون الحزبي مكونهم الحزبي إنه هو لا وجود له.

0: في أو لا لا تأييد له في المجامع الشعب السوداني بما يكفي. فرأى أن يصنع الانقلاب من داخل رحم القيادة العامة.
1: تتحدث عن الترابي والبشير.
0: نعم.
1: طيب سنعود إلى جعفر نميري.
0: نعم.
1: حضرتك أبنت الآن أن دوافعه كانت محض فردية بتأثير من مثقفين أمثال منصور خالد وجعفر بخيت وغيرهما، لأنه نميري أيضا تقلب في عالم الأفكار. أستميحك فقط عذرا بفاصل وجيز ثم نكمل رحلتنا. فاصل وجيز أيها الكرام والكريمات، فلا تذهبوا بعيدا.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. جعفر نميري، أحد فصول السودان المهمة جدا والتي ما زالت آثارها بمعنى أسئلتها وقضاياها حول هوية الحكم في السودان قائمة والوحدة السودانية والنسيج السوداني. ضيفنا وشريكنا الأستاذ الشاعر والإعلامي عبد القادر الكتيابي. علاقة جعفر نميري أستاذ عبد القادر باليمين واليسار، وأريد أن أستعرض هذه المادة لو تكرمت ثم نسمع تعليق حضرتك.
7: نميري عروبي يمتاز بمسحة من التصوف، وهذه السمة أصبحت ملازمة لشخصية نميري حتى وفاته في عام 2009.
8: فأراد أن يقول إذا دول كل البضاعة اللي عندهم وعايزين يبيعوها للشعب السوداني هي الإسلام، أنا حأطبق الإسلام اليوم وبحذا في أوروبا.
9: وكانها كانت مناكفة للإسلاميين يعني.
8: طبعا، وده يعني ببقى أنا الخليفة الأول. وده فعلا اللي عمله
9: والإمام
8: فعلا، أمير المؤمنين أسمى نفسه أمير المؤمنين.
10: صحيح. فكانوا طبعا مدراء بنوك، مدراء شركات، وزراء، وكلاء وزارة، طبقة كبيرة يعني. فتغير شكل الحركة يعني، وتنظر إليها تشعر أنها قريبة من الحكم،
9: يعني قريبة من السلطة،
10: من السلطة، قريبة أنها تستحوذ على السلطة. قطعا الحركة السودانية استفادت فائدة كبيرة.
9: كان ده في أي وقت؟
10: هذا الكلام بعد المسألة المصالحة الوطنية اللي سألت عنها، اللي هي كانت في يوليو 77.
6: أنا يهمني في هذه المادة تعليق الأستاذ منصور خالد.
11: أيوة.
6: فيه قدر من الظرف أو البراغماتية ربما اللي تكلم عن نميري. أنه أنتم يا إسلاميين عندكم ورقة الشريعة؟ لا، ورقة الشريعة عندي أنا، اطلعوا أنتم منها، أنا أمير المؤمنين وأنا الإمام كما قال.
11: أيوة.
6: يعني مش أنه تحالف معهم، لا، عاوز يسحب الورقة منهم.
11: صحيح.
6: ده صحيح؟
11: صحيح نعم. الأستاذ منصور خالد رجل مفكرين النوادر يعني. اليمين واليسار، أنا أفضل أن نقلب العبارة، بدلا من أن نقول تنقل نميري بين اليمين واليسار، إحنا نقول تسابق اليمين واليسار على نميري. نميري ثابت عسكري وصاحب كاريزما، وأسنة الأقلام لا تؤازي فوهات البنادق عنده، لا يمكن أن يقوم حوار بينهما يعني.

0: ولكن نميركا أي سوداني صاحب نزعة صوفية دينية يعني عنده رقة الوجدان السوداني المتعارفة هو مستهدف بالنسبة للحركة حركة الإسلام السياسي، أبناء المشايخ أبناء الخلاوي مستهدفين بالاستقطاب، ومن الأقارب ومن الأهل ومن كذا ومن كذا. فالإنسان كذلك كلما تقدم في السن رق قلبه، يعني إذا كان نميري يعني بكل ممارسات العسكر في ما قبل 83 خلاص يعني زهيد وصل إلى حد، فقرر أو استجاب لضغوط ناس دكتور مالك حسين والمجموعة التي كانت حوله بأن تصاغ قوانين سبتمبر وتمنع الخمور ويمنع كذا ويمنع كذا، ويقوم بنفسه بحمل زجاجات الخمر إلى شاطئ النيل ويكسرها هناك. وده يعني ليس تصرفا سياسيا، إنما هو استجابة لنزعات خاصة
1: مش مزايدة على الإسلام
0: أبدا. هذه كانت أول نافذة دخل منها الترابي، المصالحة أولا، مصالحة في 77 التي أجلس الترابي في كرسي النائب العام وفي كرسي المستشار وكذا، ألقت بظلالها على ركائز الدولة الأساسية يعني العسكرية المؤسسات النظامية كانت تسير على ما هي عليه، يعني أنا كنت فرد في القوات المسلحة، عندي سيستم محدد في التدريب، عندي جلالات معينة بنقولها أثناء التدريب، فيفرض على المجندين باستشارة من الترابي أن تغير الجلالات إلى كلمة التهليل. كلمة التهليل في صفوف جيش متنوع العقائد أوجدت مشاكل كبيرة في أوساط الجنود، يعني عن يمينك جنوبي وعن شمالك نوباوي ولا ديني وكذا، فهؤلاء يفرض عليهم أن ينطقوا بكلمة الشهادة، تثير التذمر في أوساطهم. فمحاولة أسلمة الجيش، أسلمة التعليم، أسلمة الحقيقة، الترابي جاء بأسوار جاهزة حسب خطة ربما تكون عالمية في هذا التنظيم، أن تحاصر القوات النظامية الشرطة بالشرطة الشعبية، الجيش بالدفاع الشعبي، الخدمة المدنية بالأمانات العامة، ويتآكل الهيكل الأساس للدولة مدنية وعسكرية.
1: بس اللي فتح له الباب جعفر نميري.
0: جعفر نميري نعم هو هو هذا السبب الثورة على نميري. إنه نميري تراخى وتحت مظلة الإسلام وهو ليس منتميا سياسيا لي.
1: بس هذه قراءتك أستاذ عبد القادر، البعض قد يقول أنه راهن مثل اللي يلعب في صالة القمار، يعني لا راهن على كرت ويعتقد أنه حيكسبه اللي هم الإخوان المسلمين،
0: ربما
1: بس ما كسبوا هذا الكرت يعني.
0: هذا يقال ممن لم يعايش الأحداث.
1: أي. إذن لماذا أنت أخذ هذا المنحة تمكين حسن الترابي، لماذا فعل ذلك؟
0: التمكين حتى هو لم يكن راضيا عنه، إنما كان يعني مساقا إليه ومدفوعا إليه. نميري لم يحب الترابي ذات يوم، وهذا ظهر في أواخر سنواته أنه يعني اختلف معه واعتقله يعني، ولكن الروح الدينية الخاصة يعني كما يقول أستاذنا الطيب صالح عليه رحمة الله كان يقول لنا إن هؤلاء الإسلاميين بالعامية السودانية بيقول ماسكننا من يدنا اللي بتوجعنا.

0: يعني من لا إله إلا الله. وهذا ما لا تستطيع أن تواجهه.
1: صحيح. ليس بعيدا عن هذا الشأن أيضا حكاية ما يسمى بالمصالحة مع الإسلاميين، والبعض يسميه التحالف مع الإسلاميين، قد يكون هو السبب المباشر أو غير المباشر لحدث جلل صار في السودان وغير شكله للأبد كما يبدو. نستعرض هذه المادة.
2: نميري أعلن الشريعة الإسلامية كان برضو من المحفزات في أنه مجتمع 99% منه مسيحيين، فرضت بدون ما يتم استشارهم، فرضت الشريعة الإسلامية اللي احنا نفتكر أنها هي ذاتها جزء أساسي جدا من استمرار هذا الصراع حتى انفصال جنوب السودان.
3: بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية بلغ الاحتقان ذروته في الجنوب وتفجرت الأوضاع السياسية في الجنوب.
1: حسب ما مر معنا في هذه المادة أنه إصرار النميري على تطبيق الشريعة الإسلامية بالشكل اللي هو أظهره، طبعا من مظاهره مثل ما قلت راح ألقى الزجاجات في نهر النيل وكسرها، والحدث الأبرز طبعا إعدام المفكر محمود طه وغير ذلك من المظاهر، أخافت الجنوبيين في السودان بوجه خاص، لأن تعرف الغالب هناك إما مسيحية أو ديانات محلية وثنية، مما أدى على مدى المتوسط إلى انفصال السودان، كأنه هو المسؤول النميري عن هذه القصة الكبيرة، انفصال جزء كبير من البلاد.
0: والله يا أستاذ مشاري، يعني الواحد بيميز ما بين التوصلات الأكاديمية والتوصلات بالاستقراء والاستنباط في مثل هذه الأحداث. انظر كم من السنوات مرت ما بين قوانين سبتمبر 83 وما بين انفصال جنوب السودان وتوقف الحرب باتفاقيات ومعاهدات مبادرات. الذين يقولون ذلك لا يعرفون الجنوب ولا يعرفون جعفر النميري ولا حتى الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية ما معناها إما أن تكون جزءا من الإسلام أو تنفصل. فهناك في الفقه الإسلامي يعني تعاملات خاصة داخل الحكم الواحد لغير المسلمين، وهذا يعلمه القاصي والداني يعني. فما كان في سبب مباشر لقوانين سبتمبر في انفصال الجنوب، وإنما الحرب في الجنوب كانت تدور منذ 50 سنة في تلك الأيام، وهي عبارة عن حركات مسلحة في ذات نفسها غير متفقة، وهي قبائل شتى. والفرضية هنا في حديثي هذا، مع كل احترامنا وتقديرنا لإخوتنا الأشقاء في جمهورية جنوب السودان الحالية، انفصالهم لم يكن بسبب قوانين سبتمبر،
1: وإنما
0: هي أسباب اقتصادية بحتة. وهذه الأسباب الاقتصادية يعني ترتب عليها أن خسر السودان الشمالي 75% من عائدات النفط، وكذلك يعني حدثت مظاهر من الفوضى في مشاكل الحدوديات.
1: ونحن نوشك على أن نطوي الصفحة الأخيرة من هذه المساحة، لا يجب أن أسأل أو يسأل سائل، هل تراث النميري الذي امتد 16 عاما في حكم السودان وقبلها التمهيد أو التجهيز لهذا الأمر، يعني هو كان على سطح الأحداث والفعل والتأثير في القرار السوداني، هو الذي وسم السودان بسمات معينة، منها أن الحكم للعسكر وعسكرة الحكم والتلاعب بالورقة الدينية وقبلها الورقة العروبية وقبلها الورقة اليسارية. الآن خلينا في الورقة الدينية، لأن هي الفصل الأخير من حياة النميري. هاتان السمتان، العسكرة والأدلجة الدينية أو الإخوانية، هل هو المسؤول عن تثبيت هذين الأمرين في السودان؟
0: النميري من ناحية فكرية غير مسؤول عن اختيارات، ولكن من حوله هم أصحاب التوجهات الأيديولوجية، وهذا الصراع يدور حوله، وهو لم يكن إلا الرئيس الذي

0: يعني بعدين بالمناسبة نميري لم يكن يستمع لنصائح غيره دائما، أحيانا يعمل الشيء اللي في دماغه هو يعني فقط يعني. في بداية حديثي في المقدمة ذكرت لك أن التنوع العقائدي والعرقي والثقافي اللغوي وفي كل شيء حادث في مساحة 1,000,000 مربع قبل انفصال الجنوب.
1: نعم.
0: وهذا ما جعل إدارة قطر بهذه المواصفات من أصعب الإدارات في العالم، وقلت لك إن هذا استثنائي. يعني هذا الجزء من العالم استثنائي بدليل إنه فيه من الثروات ما لا يقدر بثمن من المعادن ومن الماء والرعي ولكن الذي يقيده هو سوء إدارة هذا التنوع.
1: النميري بكلمة نهائية،
0: النميري ويعني تقريبا من جاء بعده وحتى يومنا هذا يقف التنوع عقبة أمام إنجاح حتى من حسنت نواياهم في قيادة البلاد هم بحاجة إلى استراتيجية.
1: إذن تركيبة السودان وطبيعته الخاصة هي التي منقضت على مشروع النميري، وليس النميري
0: نعم.
1: من ولد هذه الأزمات حسب قراءتك أستاذ عبد القادر.
0: من النميري ومن جاء بعده.
1: النميري ومن جاء بعده.
0: نعم.
1: نسأل الله النجاح والمستقبل الزاهر للسودان وأهله. أستاذ عبد القادر الكتيابي أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضافات. بالمناسبة أنا معجب بالزي السوداني الجميل هذا.
0: والله تستاهل.
1: كما أشكركم إن شاء الله بلبسه هذه. كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على كريم وقتكم معنا حول محاولة لفهم فصل من فصول السودان وما أكثر فصوله. مع السلامة.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة وحتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون؟

موجز إخباري من العربية، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك زخما كبيرا لعقد صفقة مع إيران، مضيفا خلال لقائه قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعا ممتازا مع وفد إيراني في